0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله مساكم كل خير، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من هوا بلادي. يا هلا ويا مرحبا بكل اللي تابعونا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. نرحب بالجميع ونقول لهم مساء جميل ومساء رائع بروعة حضوره.
1: يا هلا وسهلا فيك يا علي، ومسيك بالنور،
0: مساء الخير،
1: مساء السعادة، مساء الجمال والأناقة اللي كنت فيها اليوم. وين الشماغ ولا قال؟ وين الشماغ ولا قال؟
0: الإعلامي لازم تتقلب كل شوي.
1: ها بس يعني ولا مضت خمس دقائق. لا وبعدين يعني محمد، يعني تخيل انك تقابل زميلك بشخصية وشوي يقلب يا ولد وين الشخصية اللي قبل شوي؟ قال والله لا تغيرت نمط.
0: شوف العمل في الاستوديو ما يبغى له شماغ، قال
1: يعني انت تشر علي يعني.
0: لا انت لك جوك وانا لي جوي.
1: يعني اياك واسمع يا جارح،
0: ممكن تكون انت مرتاح مع هذا.
1: لا والله شوف كلامك صحيح ومنطقي،
0: سماعات وشماغ وتحس انه مره يعني، فانا احس انه تكون خفيف على المايك. على طول تكون خفيف على المشاهد.
1: لا بس والله كان في كشخه اليوم علي يا ناس. ما شاء الله تبارك الرحمن. وانا اقول ومخبي الكشخه هذه
0: للعيد بس.
1: تعرف يعني تعرف فعلا محمد مبسوط.
0: مو عارف ايش الالوان.
1: محمد انا بطلبك شيء. قلت تم. تم. ابي اهداء لهذا الشخص الانيق.
0: يا اخي احرجت
1: على هالكشخه الجميله اليوم.
0: والله احرجت.
1: والله انت لو شفته صدق والله انيق. وانت اصلا انيق بكل شيء يعني. عموما يعني مسي عليكم، ترى احنا مسي على طاقمنا. هذا من اجمل المساء اليوم مع علي ومع محمد الحماضي ومع معدات البرنامج هبه العمران، عايشه الزير، وايضا نور مطيري. والهديه لازم تبداها مع علي. احلى اغنيه عندك هداء كذا مع الانطلاق. يستاهل علي.
0: يكفي بس إطلالة محمد الحميدي وإطلالة.
1: لا محمد يعني محمد إن محمد ما يحتاج، لكن الإهداء لابد أن يقدم لشخصك الكريم اليوم على هذا الجمال والروقان.

0: ولا ويا ظافر يلا
1: جاي لاقيه رايق وجالس.
0: والله تصدق ان احيانا لما تروق تحس ان الجو لطيف
1: جدا.
0: اي والله.
1: وايضا حتى يطري الجو في العمل. أي. يعني هذا المفروض على اي واحد انه يتعامل في عمله بروح اخرى. احنا عارفين الناس كلهم عندهم ضغوطات وعندهم التزامات وعندهم اعباء، لكن لابد ترى في عملك في مجال عمل كل التقاء بمثل هالجيل الجميله.
0: لا والله يا ابد ما نجلم من بعدك يا حبيبنا علي، لكن ترى احنا دائما مستمعين الكرام نحب انه في كل بدايه حلقه انه ناخذ جو انيق مع الزملاء ونداعب هالأجواء الجميلة في مملكتنا الحبيبة هوا بلادي. 3 ساعات إن شاء الله متواصلة معكم، انطلاقة حلوة، الكثير من الفقرات، الأخبار، ضيوفنا، مراسلينا، وكل ما يدور أيضا في بلادنا منجزات وفعاليات ومشاريع. بداية حلوة وانطلاقة جميلة. محمد الحميضي ينطلق معكم في هوا بلادي، فاصل غنائي وراجعي لكم بقوة في هوا بلادي.

0: أعزائي المسافرين، أهلا وسهلا بكم على متن رحلتي هوا بلادي على أثير إذاعة الرياض.
1: يلا
0: الله،
1: عايش الجو،
0: عايش
1: جو الرحلات. أنت شفت حمد قبل شوي؟
0: أوه.
1: كان متأخرين على رحلة.
0: ياي والله. والله بعدين تعرف هو يصلح.
1: خلاص إذا أغلق
0: أغلق بوابة و... لا بس إنه ترى هو كان عنده يعني رحلة يعني مضطر للإقلاع لها، يعني
1: هبوطي منطقة
0: إيه، وبعدين مو بأنه هبوط، هي مجدولة أساسا.
1: صحيح.
0: راح الاتصال، راح الاتصال يا حبيبنا، شايف؟
1: شفت هذا هو اللي يكون،
0: هذا اللي ترى يعني شوف أحيانا بعض الأحوال الجوية تعكر المزاج، لكن خلنا أجل يعني من هالأمور وناخذ لنا خبر حلو جميل على متن رحلتنا، مش رأيك؟
1: يلا.
0: في الحرس الوطني عندهم حفل لختام هاكاثون الابتكار الرقمي بحضور نائب وزير الحرس الوطني. الهاكاثون في الابتكار الرقمي بتنظيم وزارة الحرس الوطني في كلية الملك عبد الله بن عبد العزيز للقيادة والأركان، هناك مشاركة لعدد من الطلاب والطالبات والجامعات السعودية. الهاكاثون فيه هدف تحفيز المبتكرين وتمكين المواهب وعقول المبدعين من طلاب وطالبات الجامعات السعودية،
1: وطبعا بناء مجتمع ابتكاري للعمل على فرص وتحديات حقيقية جرى تصميمها بالتعاون مع شركاء النجاح في وكالة الشؤون الفنية بالوزارة من خلال ورش عمل العصف الذهني والتفكير التصميمي.
0: يا سلام. طبعا المسارات فيه ثلاث مسارات ابتكارية: المدن الذكية، إدارة المرافق، مستقبل التعليم والتدريب الرقمي، والأنظمة الذكية للأمن والسلامة. ما شاء الله، طبعا كانت على مدى 3 أيام، فيها عدد من الورش التدريبية وجلسات إرشادية، وبالتوفيق لوزارة الحرس الوطني والكلية الملك عبد الله بن عبد العزيز للقيادة والأركان على مثل هذا الاهتمام بمجال الهاكاثون في الابتكار الرقمي. الحين مجدول الرحلة، خلاص ما يحتاج، لا خلاص ما عاد في، طبعا كان على طول يدور يدور يدور
1: ينتظر الهبوط،
0: ينتظر الإذن بالهبوط. ها، فتم الأمور الحمد لله بسلام،
1: وصلنا نجران.
0: اي نعم، نجران نجران الحمد لله،
1: والأجواء جميلة.
0: اي والله، سلمى الصالح في نجران وجولة أيضا ممتعة معها إن شاء الله. فمساء الخير سلمى.
2: يا مرحبا فيكم في نجران.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. أهم شيء إن شاء الله الأجواء ممتعة من خلال هالجولة معك سلمى ومع المستمعين الكرام.
2: الأجواء ممتعة والرسالة أيضا تكون ممتعة لكم والمستمعين.
0: أبد أبد، المايك لك يا سلمى، نترك لك المجال لهالجولة.
2: طبعا مستمعينا، تتنوع المبادرات الهادفة في منطقة نجران، ومبادرتنا اليوم تتكلم عن المشاركة في رقي الحركة التعليمية من خلال تقديم دعم للدروس الأولية لمستفيدي التعليم الأبناء. طبعا ليتكلم عن هذا الموضوع استضفنا الأستاذ فارس عبد الله زبارة، معلم فصول أولية، مدرس متقاعد. يا هلا وسهلا فيك أستاذ فارس عبر أثير إذاعة الرياض.
3: الله يطول عمرك، مرحبا بكم جميع، والله يحييك ويحيي الأخ ناصر والأخ علي، وأنا تحت أمركم، ما جيت هنا إلا لخدمتكم وخدمة التعليم إن شاء الله.
2: يا أهلا وسهلا فيك أستاذ فارس. أستاذ فارس، في البداية ودنا نعطي مستمعينا فكرة، من وين انطلقت هذه الفكرة؟
3: والله الفكرة انطلقت من شكاوى أولياء الأمور في التردد أو عدم الانطلاق في القراءة والكتابة من خلال مجالس. كل ما جلسنا في مجلس ولين كثير من الناس يقول ولدي أو بنتي غير منطلق في القراءة.
2: يعني أخذت الفكرة من احتياج المجتمع،
3: احتياج المجتمع ومن شكاوى أولياء الأمور.
2: ما هي الفئة المستهدفة في هذا المشروع؟
3: والله الفئة المستهدفة اللي هي المرحلة الابتدائية وبعض طلاب المرحلة المتوسطة اللي عندهم إشكالية في القراءة والكتابة.
2: جميل. طيب إذا انطلقنا معك يا أستاذ فارس، نقول لك بشكل مختصر أعطنا الطريقة

0: المميزة اللي تعطيها أبنائنا على أساس أنهم يوصلوا إلى الليفل المعين اللي أنت تهدف له؟
1: والله هو تشخيص الحالة. تشخيص الحالة هو الأهم. يعني كل طالب يجيني أجلس معه، أخليه يقرأ قدامي، أشوف إيش المهارات المفقودة عنده، ونشتغل على جانب النقص اللي عنده بحيث نحن نعيد له تأسيسه في المهارات، وبعدها ينطلق معنا إن شاء الله.
0: جميل. كم لك في هذا المشروع؟
1: المشروع من بعد التقاعد، يعني يمكن لي 5 سنوات.
0: طيب من خلال عملك، هل وجدت عليه إقبال من الأهالي؟
1: الإقبال موجود، ولكن الوقت فيه إشكالية. أحياناً لو وقتنا في الإجازات يكون السفر مشكلة، لو وقتنا خلال وقت التعليم يقولون ضغط على الطالب، فترتين نحن ندرس الصباح ونزيد نجيبه في البرنامج هذه، لكن الإقبال مع النتيجة زاد الإقبال.
0: جميل. طيب من خلال هذه الفترة، أنا أشوف أنها فترة لا بأس فيها، طويلة، ما هي الثمار اللي جنيتها من هذا المشروع؟
1: الثمار نحن غطينا المفقود التعليمي أو الفاقد التعليمي خلال الفترة البسيطة، بحيث نحن أعدنا للطالب تأسيسه في المهارات اللي مسببة له الإشكالية في الانطلاق في القراءة والكتابة، وأيضا الخط ترى مهمل في الفترة الأخيرة هذه، احنا اشتغلنا على أساسيات كتابة الخط من جديد.
0: جميل جدا صراحة، الله يوفقك ويسر لك، وفعلا مشروع يعني مثمر بالنسبة لأبنائنا في التعليم. شاكرين لك حضورك أستاذ فارس خلال هذه الرسالة، ومزيد من التوفيق.
1: الله يعطيك العافية ويسلمك، وجهودك واضحة في منطقة نجران من خلال لقاءاتك مع الكثير من الكوادر، وأشكر الأخ ناصر والأخ علي، والله يوفقكم ويبارك فيكم، ونفتخر بأبنائنا في مجال الإذاعة.
2: الله شكرا يعطيك العافية.
0: شكرا لك أستاذ فارس، وشكرا لكم أيضا مستمعينا، نعود بكم إلى الزملاء بالاستديو.
2: يعطيك العافية سلمى، وشكرا لك ولضيفك الكريم وهذا الموضوع الرائع والجميل، ودائما عودتينا يا سلمى على
3: الجولات الممتعة.
2: يعطيك العافية.
0: الله
2: شكرا يا سلمى.

0: أنا صراحة بغير اسمي يا علي.
1: والله؟
0: أيه.
1: ليش؟
0: يا أخي حس إنهم بيغلطون في اسمي واجد.
1: جميل.
0: ناصر.
1: أنت تقولون ناصر؟
0: يقولون لي ناصر. مرة واحد يقول لي طاهر، إيش رأيك؟ يعني أتقبل الموضوع.
1: محاولة.
0: إيه والله صادق والله أنا يعني أنا الأمانة. إيه والله إيجابية حلوة.
1: بس طاهر حلو حلو قريب من ظافر قريب
0: إيه يعني
1: قريب.
0: بس شوف حرف الضاء والفاء.
1: شوف أنت تحسس من هذه المواضيع؟
0: لا
1: أنا
0: لا
1: والله والله أقابل أحيانا ناس يغلط في اسمي، يعرف العائلة الاسم يقول ما تذكرته أو فلان ولا مد... طبيعي طبيعي يعني الموضوع أخذ بحسن نية، عرفت؟ ثاني شيء يعني التمس للعذر. أنا ترى من النوعية هذه يا ظافر. ليش قاعد أقول لك التمس للعذر؟ لأنه أنا أنسى في الأسماء هذه وألخبط والله العظيم بشكل كبير،
0: ويصير يعني أخطاء في الأسماء
1: يعني بقول لك شيء، اليوم أسلم على واحد وكل شوي كل شوي أقول له
0: والله تصير
1: شلونك يا بندر؟ عساك طيب يا بندر بخير ولا طلع مو بندر طلع فهد.
0: أنا لأن يعني ذكرت موقف
1: وإحراج جاني مو طبيعي، لكن قلت لك تعذرني والله لأني لي فترة ما شفته، فترة طويلة فعلا.
0: تذكرت أنا موقف ترى. احنا مجموعة من الشباب كنا معزومين، ففي واحد نعرفه شكلا بس ما نعرف اسمه. طبعا كيف حالك طيب ايش اخبارك ايه، وكل السالفة طول الوقت ان نقول كيف حالك طيب، يعني انحرجنا ونبي نذكر اسم الرجال ما نعرفين،
1: او على الاقل ابو فلان
0: والله باقي الرجال ما تزوج عشان نقول له ابو فلان. اي فالمسألة ان نسينا اسم الرجال،
1: قلنا اقرب ولا ما تعرفون؟
0: لا احنا نعرفه شخصيا بس اقول لك نسينا اسم الرجال. واحنا في مناسبه وصعب انك انت يسلم عليك الرجال بحراره واحنا نقول يا الله يجي الفرج يا رب يا رب يجي الفرج. شوي الا واحد يناديه قلنا كيف على طول
1: على طول
0: لقطنا ام الاسم على طول. بس انا شكينا انه فعلا ترى تحصل هالمواقف، وهي مواقف مضحكه عموما يعني نصير ان نضحك منها ونستانس.
1: صحيح.
0: لكن يعني
1: ناخذ الحياه بابتسام.
0: ابتسام شوف
1: عادي مشي. حطيتني
0: محمد
1: ناصر حطيتني
0: طاهر عادي
1: كله يمشي. اهم شيء
0: هو بلادي
1: وكابتن الحميدي
0: مروق معنا ومستانس على الاسم.
1: يا سلام عليه يا سلام.
0: يلا مع
1: هزه الراس هذه
0: والله ما خلاص انا خلاص اجل انا كذا افكر في الموضوع.
1: طاهر ولا ناصر ايش تفكر فيه؟
0: يا الله. عموما مستمعي الكرام معكم مستمرين في هوا بلادي، فاصل غناء وراجع لكم.

0: هوا بلادي هوا بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: هوا بلادي هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله. اي شف الله انا يا اخي ثاني مره
1: عرفت الظافر اللي قلت كذا على المايك تمن اذا شاف اللمبه حمراء.
0: لا يعني لا مو انا يا اخي مقفل المايك. طيب ما يبي نتكلم، ايش رايك
1: حبيبي؟ تكلم خذ راحتك.
0: ايه والله اني يعني ما ادري صراحه، بس عادي لسه. عموما يعني بناخذك في الاحوال الجويه لانك انت قائدنا، وبنعطيك يعني ومضى عن الاحوال الجويه. عموما مستمعي الكرام، المملكه تحتفي باليوم العربي للارصاد الجويه. طبعا هذا الاحتفاء تحت شعار استثمارنا في الارصاد الجويه، استثمر في مستقبل امن. يا سلام
1: يا سلام، عنوان جميل ورائع،
0: عنوان ممتاز. فالمملكة شاركت ممثلة في المركز الوطني للأرصاد بالاحتفاء باليوم العربي للأرصاد الجوية. طبعا هو يوافق 15 سبتمبر من كل عام تحت شعار استثمارنا في الأرصاد الجوية واستثمار في مستقبل آمن.
1: طبعا هذا تأكيد لأهمية الاستثمار في القدرات الأرصادية والتقنيات الحديثة والكفاءات البشرية ودورها في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الجاهزية للظواهر الجوية ودعم التنمية المستدامة.
0: السلام. طبعا هذا لأنه شعار هذا العام يجسد أهمية الاستثمار عالي في الأرصاد الجوية. الاستثمار في سلامة المجتمع في مستقبله، لأنه مبني على تطوير منظومات للرصد والتنبؤ والإنذار المبكر، وهذا بدوره يسهم في توفير معلومات موثوقة تدعم اتخاذ القرار. الاستثمار في العمل الأرصادي يشمل أيضا تطوير البنية التحتية والتقنيات، وهذا مهم لأنه في تأهيل الكفاءات الوطنية ما شاء الله، ودعم لمجال البحث العلمي
1: وتعزيز القدرة على تحليل البيانات وتوظيفها في تقديم خدمات تلبي احتياجات المستفيدين. وطبعا هذا التكامل وهذه العناصر تمثل أساسا للارتقاء بجودة الخدمات الأرصادية وتعظيم أثرها في مختلف القطاعات.
0: المملكة يعني صاحبة مبادرة اليوم العربي للأرصاد الجوية، إذ قدمت مقترحها في اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية عام 2019، واختير 15 من او تاريخ 15 سبتمبر من كل عام موعدا سنويا للاحتفاء بهذه المناسبه. طبعا هو سبب في سبب انه احياء لذكرى انشاء اللجنه العربيه الدائمه للارصاد الجويه في 15 سبتمبر تقريبا كان عام 1970.
1: صحيح.
0: فهو بموجب قرار مجلس جامعه الدول العربيه على المستوى الوزاري، وفي تنسيق الجهود امانه، لكن بالتوفيق للأرصاد الجوية وللمركز الوطني للأرصاد الجوية للاهتمام بكل ما من شأنه الحفاظ على أجواء مملكتنا وأيضا متابعة التقنيات الحديثة في هذا المجال.
1: وطبعا حلت طائرة هوا بلادي في منطقة القصيم، وصلنا اللهم لك الحمد القصيم، وصلنا إلى زميلنا سامي الشبرمي اللي استقبلنا يعني بحفاوة الاستقبال المعتادة من الزملاء في جولاتنا المتنقلة ما بين مدن المملكة. مساء الخير يا سامي.
2: يا مساء النور والسرور علي ظافر. أهلا وسهلا.
0: هلا والله، هلا والله بالغالي.
1: إن شاء الله بخير.
2: أهلا وسهلا بكم جميعا. يا هلا وسهلا.
0: والله أنا أحس أنك مزكم اليوم يا سامي ولا؟
2: والله نوعا ما لا حساسية شوي ظاهر.
0: إيه باين صوتك، مو بصوت سامي، مو بصوت سامي اللي نعرف.
1: ليه الجو تغير في القصيم؟
2: والله نوعا ما، والوقت هذا يعني تبدأ الحساسية. صحيح. يعني ولا الحساسية الله يكون بعونة يعني. يبي سلامتك علشان يرتاح شوي.
0: سلامتك سلامتك حبيبنا. ولك وصفة بعدين برسلها على الخاص. حبيبنا سامي.
1: سامي جولتك اليوم إن شاء الله يعني. يعني تتميز بالجمال اللي عودتنا عليه سامي.
2: أكيد اليوم معك. اليوم ظافر علي بالتأكيد يعني بنقدم لكم يعني إن شاء الله محتوى يعني متفرد، محتوى متميز. اليوم أنا أتواجد في مركز القرعة هنا في الجهة الغربية لمدينة بريدة، ومن أحد المزارع المتميز اللي يعني أقل ما يقال عنها عنوانها التميز والإبداع. يمكن رغم يعني ما تشوفون الزراعة والمزارع في منطقة القصيم والتنوع الزراعي، اليوم هذه المزرعة أخذت خط متفرد، أبدعت في هذا الخط وأبدعت في زراعة المنتجات العضوية. هذه المزرعة مزرعة الهجرس

0: الأمريكية واللي حصدت الجائزة الكبرى وتوجت بأفضل مزرعة في المنطقة لعام 2026. سلم الجائزة سمو أمير منطقة القصيم لصاحب المزرعة الخبير الزراعي عبد الله الهجرس، وذلك عن منتج السكري في حفل تكريم نهائي كرنفال بريدة الدولي للتمور. طبعا بناخذكم أكثر وأكثر، ونبي نرحب في البداية مع العم عبد الله الهجرس ونقول حياك الله ومساك الله بالخير.
1: يا هلا ومرحبا فيكم جميعا، وحياكم الله في مزرعة الهجرسية للمنتجات العضوية. طبعا هي بدأت المزرعة في 2006 في مشروع تحت مظلة مشروع تطوير الزراعة العضوية بالمملكة العربية السعودية، وحصلنا على التوثيق 2009 على النظام الأوروبي، وبعد ما جاءت اللي هي النظام السعودي للزراعة العضوية حصلنا على الشعار العضوي 2012، وإلى الآن الحمد لله احنا يعني المدة اللي احنا قضيناها في مجال الزراعة العضوية 20 سنة الحمد لله.
0: ما شاء الله تبارك الله. أبو علي نبارك لكم الجائزة الكبرى، حصدتم جائزة الكرنفال وذلك عن منتج السكري، يعني ما شاء الله تبارك الله تميز ومن تميز إلى تميز، تحقق مزرعة الهجرسية للمنتجات الزراعية.
1: والله يعني ليست يعني الحمد لله ليست هذه المرة الأولى اللي احنا نحصل فيها على تميز، لأنه سبق للمزرعة أن حصلت على توثيق الحاشي العضوي على مستوى يمكن العالم العربي أو العالم كافة. طبعا هذا كان تم نقله ذا الحاشي من مزرعة الهجرسية إلى معرض المنامة بالبحرين باسم المملكة العربية السعودية، وأول حاشي على مستوى العالم.
0: ما شاء الله عضوي.
1: طيب يعني لا تكسرون يعني.
0: ما شاء الله تستاهل تستاهل تستاهل. لا بس أنت يعني في موطن السكري في القصيم وتفوز بجائزة السكري، منافسة يعني ما شاء الله تبارك الله قوية، منافسة محتدمة يعني.
1: طبعا أخويا الآن أنت عارف الزراعة العضوية، إذا بديت في الزراعة العضوية انس أي شيء اسمه سماد ومبيد كيماوي نهائيا، ده حطه ورا ظهرك ومورا ظهرك، لأنه إذا استعملته مرة واحدة بس تبقى تحت التحول سنتين في النباتات وثلاث سنوات في الأشجار المعمرة ومن ضمنها النخيل. لكن الملفت للنظر يا أخوان بالنسبة الشيء اللي ما يتأثر بين الزراعة العضوية والزراعة التقليدية النخلة سبحان الله العظيم، ثمرها هو سواء تقليدي ولا عضوي الثمر واحد، بس يجيك الحجم انت يا العضوي ممكن تتدخل في موضوع انك تصغر الحجم. انت لما تبغى تزرع النخلة يبي لازم انت تحدد انت تبي كم ولا كيف، هذا هو المسار حق الهجرسية.
0: ما شاء الله. طيب انت يعني ما يدخل فيها اي تدخل كيماوي او يعني سماد صناعي، مع ذلك المنتج يعني ينافس من حيث الحجم واللون.
1: طبعا ينافس من حيث الحجم واللون، لكن هذه السنة يا اخوان حصل دروب في الانتاج عامة، كل السكر اللي في المناطق القريبة من منطقة القصيم وبوريدة بالذات النواحي اللي شمال حصل دروب، لأنه صار عندنا ارتفاع في درجة الحرارة غير طبيعي في شهر من 7/6 إلى 15/6، ارتفاع غير ما هو يعني ارتفعت من 37 إلى 44 43. هذا أثر على إيش؟ أثر على جريان العصارة في النبات.
0: جميل. بالنسبة للجائزة يعني ومقاييس الجائزة.
1: مقاييس الجائزة يا طول العمر، أول شيء أنك لازم أنك تسجل، أول شيء تسجل اسمك، تسجل وش أنت ترسل لهم وش اسمه السجل الزراعي، ترسم الصك الشرعي، ترسم صورة البطاقة، وش أنت النباتات اللي موجودة عندك في المزرعة ومن ضمنها النخيل، بشرط أنه يكون عندك سكري. الجائزة مشروطة على السكري، شفتوا ولا لا؟ طبعا الجائزة مرت بأربع مراحل، ترى ما هي مرحلة واحدة، أربع مراحل. أول مرحلة اللي هي تعبئة النماذج وده، هم تجي المرحلة الثانية يا طويل العمر تعطي فكرة عن المزرعة بشريط فيديو مسجل حوالي 30 أو 35 دقيقة. هم بعدين المرحلة الثالثة تجي يا طويل العمر وتقدم، طلبوا منا تقديم 5 كيلو من 3 إلى 5 كيلو في كرتون مكتوب عليه اسم المزرعة واسم صاحب المزرعة. وعندما جاء وقت التسليم صراحة مجرد ما دخلت مع غرفة مخصص غرفة خاصة، لا مو بالمختبر، غرفة خاصة للمسؤولين عن الجائزة، كانوا خمسة من ضمنهم الدكتور سليمان اليحيى هذا من كلية الهندسة وبروفيسور هو وعنده تجارب كبيرة على النخيل.
2: جميل.
1: لما تدخل لازم يصورونك وانت داخل ماسك الكرتون بيدك، يصورونك لين تنزله على الطاولة، وبعدين يكتبون عليك أوراق وكل حاجة أنك سلمت وأنك أنت مسؤول أنه هذا من مزرعة الهجرسية وكل حاجة.
2: جميل.
1: تعهدات تكتب عليه. بعدها طويل العمر لما اكتملت العينات مدة يومين، اكتملت العينات أصلا في البداية ترى كانت 60 مزرعة داخلة، تمت الفلترة حقتها وصلت 10 مزارعين، هم من تمت الفلترة الثانية وصاروا 6 مزارعين، هم اللي طلب منهم اللي هي العينات هذه على أساس
2: ثم حتى الكشف
1: تم الكشف عليها، كشفوا عليها طويل العمر. وبعدها قالوا خلاص بعد الكشف ده نبي نزور المزرعة، يعني يوم 9 و10 كشفوا، ويوم 11 و12 زاروا المزارع، ويوم 13 اللي هي الجائزة.
2: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله.
1: فطبعا زيارتهم للمزرعة دخل الجو عندنا وجابوا العينة اللي هم أخذوا وقارنوها باللي احنا نفرز هنا عندنا، قارنوها باللي عندنا يعني ما وجدوها انها مطابقه 100%، ما فيها اي اختلاف. ماشي. هذا جانب. بعدين ايضا الري، ركزوا على الري، لازم بالتنقيط وامور كثيره. ايضا ركزوا على ايش، على التربه، اخذوا عينات من التربه وفحصوها قبل ما يعني اشتغلوا شغل كبير جدا الاخوان صراحه.
2: جميل.
1: فهذه الجائزه ما جت تراها من فراغ،
2: وانت تستاهل يا ابو علي،
1: لكن للعموم علشان يكون عندك فكره، انا سبق وشاركت في معرض بايوفاخ للمنتجات العضويه في نيومبرغ في المانيا ب 2019.
2: ما شاء الله.
1: التمور انا شاركت بالتمور، وشاركت بالتمريه بالشوكولاته دي، وشاركت طويل العمر بقهوه الشعير، وشاركت بالتلبينه، وشاركت بالقرصان.
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: والتمور لما جيت بدخل المانيا قالوا لازم احنا نحلل على النظام الاوروبي، خذوا مني عينه كيلو تمر، شيء حرز عندي بالثلاجه ووضع عليه الشمع الاحمر، واخذوا الكيلو الثاني معهم وودوا المانيا. انا صعقت صراحه لما جت نتائج التحليل، لقيتهم محللين على 650 مبيد. قلت ليش تحللون على 650 مبيد؟ احنا بالسعوديه ما عندنا يومها الا كان 180 مبيد، ما هو معقول يعني. قالوا لا، انت داخل اوروبا لازم نطبق عليك النظام الاوروبي.
2: جميل، الله يعطيك العافيه يا ابو علي.
1: وجتها شفتوا لا، والحمد لله نجحنا فيها يعني.
2: من نجاح لنجاح، وموفق يا ابو علي، شكرا لك.
1: الله يعافيك.
2: شكرا.
1: ابدا. فاي شيء تبونه يعني او اي استفسار او شيء انا ترى
2: ما تكسر يا ابو علي، وموفق يا رب ومن نجاح لنجاح.
1: امين وياك ان شاء الله.
2: شكرا شكرا شكرا الخبير الزراعي عبد الله الهجري صاحب مزرعه الهجرسيه، هذه المزرعه المتخصصه والمختصه بالمنتجات العضويه. يعني ما شاء الله تبارك الله ابو علي، ما هو فقط متخصص بالتمر، عنده الكثير والكثير، ايضا عنده ماشي. الدقيق وما الدقيق، وكلها منتجات عضويه وصناعات تحويليه. ما شاء الله تبارك ماشي. الله ما شاء الله تبارك الله، مثل ما شاء الله ابو علي الله يعطيه طوله العمر والصحه والعافيه. قبل شوي قدم لي بعض المنتجات، انا حسبها شوكولاته، قلت يا ابو علي انا موقف السكر، قال لي لا، السكر ما يدخل المزرعه، كلها صناعات تحويليه عضويه من المزرعه.
3: يا سلام. حتى البر سامي،
2: البر، نعم البر بانواعه، والطحين الاسمر والبر المعية والتلبينه، ما شاء الله تبارك الله، كلها ابو علي متعاون مع مصانع تنتج له انتاجيه مزرعه الهجرسيه، وهي يعني ما شاء الله تبارك الله منتجات عضويه 100%.
3: والله عاد سامي، دام ان الله يبارك له، وعاد ان دائما انها يعني من المزرعه اللي ان شاء الله ان يعني على قولتهم تكون هدف استراتيجي لاي احد يعني يحب المنتجات يعني، وبالذات حنا ترى يعني من الناس اللي يحبها المنتجات الصحيه للامانه.
2: اكيد صحيح صحيح،
3: فهذا جانب حلو يعني.
2: ابو علي العم عبد الله الهجس ما شاء الله يعني سباق في هالمجال، واكثر له اكثر من 20 سنه في هذا المجال، ومتخصص في الزراعات العضويه ما شاء الله بشكل كامل 100%.
3: لانه ابو علي، وعلي عندنا ما يحتاج
4: صراحة، الله يبارك له، هو اللي قائم على الأعمال هذه بنفسه، فيستحق هذه الجائزة، ونبارك له هذه الجائزة.
2: يستحق أبو علي.
4: ويعطيك العافية سامي، شكرا لك وعلى هالجولة الجميلة والرائعة.
2: الله يعطيكم العافية.
3: شكرا لك.
4: عافية والألف لا بأس عليك يا سامي.
2: حياكم الله.

0: المنتجات علي فعلا من المزارع العضوية لها محبين. صحيح. ويمكن اليوم أغلب الآن الشركات الآن المنتجة للمنتجات العضوية صحيح الأسعار مبالغ فيها، لكن أحيانا تقول يا أخي هذا الخيار صحي،
1: هو الخيار الصحي وهو الخيار الأفضل. يعني مبالغة الأسعار فعلا أحيانا يقول لك لأنه عضوي
0: أنا ما أعرف يعني
1: إضافات إيه؟ ولا كيماويات
0: أنا والله ماني خبير في الأسعار وتقسيم، بس يعني بأمانة يعني أحس أنه مبالغ فيها. يعني أغلب المنتجات العضوية على مستوى المملكة فيها والله صراحة شوي. فالإنسان يعني المواطن البسيط أو المقيم يقول يا أخي بدل أنا بأخذ المنتج الثاني خيار الثاني غالي شوي، والله في ناس يقول لك لا والله أنا بأخذ حتى لو غالي والغالي حالي
1: في المجال، في مجال صحتك صحة أهلك يعني الأمور هذه تتنازل عنها، تقول لابد أنه يكون يعني حاجة مفيدة وبعيدة عن الأضرار. وهذا أتفق معك أن بعض المواد
0: والمنتجات
1: تكون العضوية تكون غالية، لكن يقول لك أنه إحنا قاعدين نقدم لك منتج نظيف، منتج ما عليه كيماوي، ما عليه أشياء مضرة بالصحة، من الطازج من المزرعة. ومثل ما الأخ عبد الله الهجر صاحب المزرعة قاعد يهتم، قاعد يتابع، لذلك ما شاء الله قاعد يحصد نتائج هذا التعب بهذه الجوائز اللي يحصل عليها. بصراحة الله يطيل
0: والله. أنا أشوف بعض المشروبات يعني الفواكه العضوية يعني مبالغ في السعر، يعني في الخمسينات مشروب،
1: لا تشتري
0: 45
1: لا تشتري
0: يعني أنا مو لا لا يعني السعر أنت تحس إنه تقول يا ولد ليش هالسعر يعني صراحة. بس عموما يعني نقول إن شاء الله إنه يكون فيها الفائدة بإذن الله تعالى لكل من يحب هذه المنتجات، وبالعكس يعني خيار آمن. لكن في النهاية نقول إنه دائما أنت خيار وجهة خيارك ووجهتك أنت كمهتم في هذا الجانب. دائما نقول انه في دقائق فارقه كبيره في مواجهه اي طارئ بي، وكثير من نشاهد ان هناك جاهزيه مسبقه لهذا الامر واستجابه ايضا منسقه في الميدان، لانه هي خط الدفاع الاول لحمايه البيئه البحريه والساحليه كمحور اساسي. والاهم من هذا علي انه هناك تمرين تعبوي استجابه 24 في محاكاه لحادث تلوث بحري افتراضي، ويختبر سرعة الاستجابة وتكامل الأدوار بين الجهات وصولا إلى احتواء هذا التلوث والحد من أثاره. وهذه الحقيقة يعني نقول أنه فخر لهذا الوطن الغالي أن يكون عندنا مثل هذه الاستجابة السريعة. لكن الحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الأستاذ سعد المطرفي المتحدث الرسمي والمدير التنفيذي للإعلام والاتصال المؤسسي بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. هلا وسهلا فيك استاذ سعد.
1: حياك الله استاذ سعد.
2: يا مرحبا حياكم الله. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يا هلا وسهلا فيك.
1: اهلا وسهلا الله يحييك ويعطيكم الف عافيه.
2: الله يعافيكم.
1: خلينا في البدايه نتكلم عن ابرز الاهداف اللي يسعى لها هذا التمرين، تمرين استجابه 24، الى تحقيقها في رفع الجاهزيه لمواجهه حوادث التلوث البحري.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اولا يعني الاهداف دائما هو الوقوف على مدى جاهزية الجهات المشاركة. طبعا احنا الان في تمرين استجابة 25 في منطقة الشرقية في جزيرة دارين وتاروت، وهي حقيقه احنا دائما في مراقبه للاداء وقياس الكفاءه ووضع المعايير، ونحاول دائما ان نتخطى هذه المعايير التي نضعها لانفسنا. هو دائما الوقوف على مدى جاهزيه الفريق المشارك او الفرق المشاركه. احنا اليوم عندنا 51 جهه حكوميه مشاركه في هذا التمرين، وايضا جاهزية الفريق وجاهزية أيضا حتى الجانب التقني أيضا.

0: وهذه المحاكاة عموما إلى خطط الاستجابة لمثل هذه الطوارئ لا قدر الله.
1: طيب أول مسألة التعديل هو تمرين 25.
0: 25
1: نعم
0: عموما أي تفضل استاذ.
1: هو مثل ما قلت لك يعني هو أنت عندما يكون معك 51 جهة مشاركة، أنت تتكلم على جهات متعددة في المملكة السعودية، عندك بالإضافة إلى المركز عندك حرس الحدود، عندك الهلال الأحمر، عندك الدفاع المدني، عندك رامكو، عندك شركة سيل. كل هذه الجهات حقيقة هي تقف على مدى جاهزية أداء، مدى يعني اختبار سرعة الاستجابة، اختبار نقاط الضغط، ضمان استمرارية الحركة الملاحية، حماية الأمن الغذائي والمائي، التنوع الأحيائي. احنا في الشرقية نتكلم عن المانغروف. كل هذه الأمور حتى يعني نشوف مدى النضج التشغيلي اللي وصلت له الجهات الحكومية والتمرين بصفة عامة.
0: جميل.
1: هدف حقيقة أن نتأكد بأن الجهات المشاركة عندما لا سمح الله يحصل حادث لدينا سرعة في الانتشار، لدينا سرعة في الاستجابة، لدينا سرعة في التحكم في هذه الأزمة، البقع الزيتية أو الأمواج الخطرة في البحار لا سمح الله. لدينا أيضا التقنية، لدينا أيضا احتوائها قبل أن تصل إلى سواحلنا أو مياهنا الساحلية وسواحلنا، حتى لا تؤثر على الحياة، التنوع الحيوي، وأيضا حتى لا تؤثر على مواردنا الاقتصادية والسياحية أيضا.
0: جميل. أنا بس يمكن من حديثك ويمكن اسمح لي أخوي علي أنه موضوع هل هناك مدة افتراضية في عملية الاحتواء دائما تركزون عليها أو معايير معينة في هذا الجانب أستاذ سعد؟
1: لا شك لا شك، نحن اليوم احنا نتكلم على إمكانية احتواء 75 ألف برميل في، وهذا كان التحدي اللي في هذا التمرين. هناك قياس دقيق جدا في مدى كسر حاجز الـ يعني الرقم السابق. احنا دائما في تحدي مع نفسنا. فمثلا احنا الان نحن نتحدث عن من 150 الى من عفوا من 55 الى 100 دقيقة، ونحن نتكلم عن دقائق، ترى خلي بالك انت تتكلم على 4 ميل بحري وعرض و 4 ميل بحري طول مثلا.
2: صحيح.
1: انت تتكلم عن مثل الدقائق هنا، لانه هذا تعرف هذه مويه والرياح.
2: صحيح.
1: قد يعني تاخذ المواد هذه الى الساحل، فانت في تحدي وفي سباق مع نفسك
2: مع الوقت. صحيح.
1: نعم.
2: برغم كبر المساحه. طيب دور المعدات والتقنيات المستخدمه في عمليات احتواء التلوث، تكلمنا عنها وخصوصا ممتاز. في المناطق البحرية والساحلية الحساسة.
1: ممتاز. احنا عندما نتكلم عن التقنيات في هذا العام، عندنا حقيقة أبرز التقنيات اللي استخدمناها في التمرين التعبوي العوامة الذكية على سبيل المثال، وهي أكثر وتعطينا أكثر من 20 ألف قراءة وتحليل في الساعة الواحدة. ترى احنا نتكلم هنا على 500,000 قراءة في اليوم، قراءة يومية. طبعا ايضا نحن نستخدم الدرونز الحراريه اللي هي تغطي مساحات واسعه، وهي تاخذ العينات وتنقلها الى المختبرات المتنقله اللي موجوده ايضا في منطقه التمرين. كذلك التعامل مع الاقمار او الرقابه عبر الاقمار الصناعيه، مراقبه مياه التزال السفن في الموانئ، كل هذه حقيقه نحن نراقبها ونحاول ان نحدث العوامل التقنية أكثر وأكثر. دعني أضيف أمر آخر فقط أيضا. صح. ليس فقط على التقنية لكن أيضا حتى على الكوادر البشرية. احنا نتكلم على أبناء وبنات هذا البلد العظيم المعطاء. احنا قمنا بأكثر من 200 برنامج تدريبي للشباب والبنات، تخرج منها حتى الآن أو حضرها حتى الآن أو أنجزها حتى الآن أكثر من 6500 شاب وشابة. نتحدث على 75 ألف مشارك منذ أن بدأنا التمرين التعبوي حتى اليوم.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: يعطيكم العافية حقيقة.
0: والله هذا إنجاز ترى بحد ذاته.
1: اي
0: نعم والله أخوي سعد، يعني الأمانة هذا إنجاز، وأنا أعتقد أن استجابة 25 سيكون في أيضا استفادة من التمارين التعبوية، وسيكون أيضا له رافد مهم جدا، الاستفادة أيضا من السلبيات اللي موجودة اللي ممكن أيضا أنه تلافيها في أي طارئ لا قدر الله.
1: لا شك.
0: أنا أشكرك والله أستاذ سعد المطرفي على هذا الحوار الجميل، و هذه

0: يعني 6500 شاب وشابة مدربين في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، اهتمام بالأدوار أيضا. يعني سجلت بعض المعلومات الجميلة، يقول لك العوامات قراءات يومية أو حتى يمكن يعني بشكل يومي
1: هذه المعدات،
0: المعدات المستخدمة. تخيل 45,000 برميل هي عملية العمليات التدريب، يعني هذا يدلك على كل مقومات هذا التمرين التعبوي وما هي مدى الاستفادة من هذه التمارين التعبوية.
1: ولا تنسى النقطة المهمة اللي قالها أنك تتعامل مع الحدث في دقائق،
0: صحيح
1: رغم كبر المساحة، مساحة كبيرة، لكن حنا نتعامل مع هذا الموضوع مثل ما ذكر الأستاذ سعد في دقائق، ما نقدر نتأخر عن الموضوع هذا لأنه تلوث ممكن يضر بالكائنات البحرية،
0: صحيح
1: ممكن يضر بمصادر الإنسان في هذا البحر.
0: سرعة الاستجابة، سرعة الاستجابة
1: وتغير موقع التلوث مع الرياح اللي حاصلة في البحر. أنت في عالم،
0: عالم آخر كبير. يعني أنا أعتقد أنه قرأت معلومة في مجلة القافلة لشركة أرامكو أنه كان في معلومة بحرية في نمط حديث موضوعنا عن الالتزام البيئي، فأنه العلم تطور في عملية احتواء مثل هذه الظروف لا قدر الله. وبالتالي أنا أعتقد أنه مثل هذه التمارين مهمة جدا، تمارين ميدانية مهمة، لابد يكون عندك سيناريو لمثل هذه الأمور لا قدر الله. فأنا أعتقد أنه يعني شيء جميل جدا، وإبداع أيضا أنك تقدم إنجاز وطني جميل بتدريب شباب وشابات الوطن.
1: 51 جهة مشاركة،
0: يعني أنا
1: رقم جميل. وكيف التعاون؟ ترى أحيانا كثرة الجهات المشاركة تحدث ربكة، وأنت قاعد تقول أنك تتعامل في وقت قصير جدا،
0: تقريبا 100 ساعة قال أو أقل،
1: تقريبا
0: أقل من 100 ساعة.
1: لكن اللي إحنا نتكلم أنه الحدث هذا لازم يعني تعالجه في دقائق. 51 جهة حكومية، كيف إدارة الحشود هذه والتنظيم والتنسيق،
0: وكيف تتعامل معهم أصلا؟ يعني شوف فن التعامل ما بين الإدارات الحكومية والقطاعات علي، ترى يحتاج إلى توازن، وكل جهة تعرف دورها الرئيسي. صحيح. وما هو مناط فيها، وما هي الأدوار اللي ستقوم فيها في مثل هذا الأمر، إلى جانب أنه لابد يكون في يعني مدير عمليات لهذا الأمر واحتواء لهذا الموضوع. فشكرا لكل القطاعات الحكومية، شكرا لكل الجهات التي تشارك مثل هذه التمارين الميدانية التي تقدم من خلال تدريب أيضا أبناء وبنات هذا الوطن الغالي.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة.
2: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها.
3: يلا توكلنا على
1: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
4: هبوك يا الطفش. الحين وش قاعد أسوي؟
1: أشياء كثيرة نقدر نسويها.
4: سوالف مع نفسي ولا وش أسوي؟
1: سوالف ولعب.
5: ولد
6: إيش تبي؟
5: أبلعب معكم.
1: ومعلومات وأغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود.
7: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
1: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
8: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
9: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
8: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
9: لا ما عليك عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
8: وش ذا اللي يشتغل؟
9: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
10: على جوك خذ الفرحة.
11: على جوك خذ الفرحة.
10: على جوك.
8: على جوك
9: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
8: على إذاعة الرياض.
12: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات

0: ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي، ويا مساء الخير،
1: يا مساء الجمال، يا مساء الأناقة.
0: رجعنا لكم بعد هذا الموجز والفاصل الرائع والجميلة من مخرجنا محمد الحميضي الله يعطيه العافية. ظافر عندنا أخبار.
1: اي والله عندنا وش دعوة جولات. عندنا كل شيء تبيه، عندنا كل شيء، حتى نروح المحميات، نروح تبي احتفالات، تبي منجزات، اللي تبي. بس انت وش تبي فيها؟ نروح وين تبي؟ وين تبي انت؟ بس اختار.
0: انا راكب في
1: الموجه،
0: راكب في الطياره.
1: ابد مسير تستمتع. طيب انا بخليك تستمتع، انا بخليك تستمتع بارقام حلوه. محميه الملك سلمان بن عبد العزيز الملكيه تواصل ريادتها في استعاده الحياه الفطريه. الجميل انه البيانات الصادره عن الهيئه اطلقت 1646 كائن فطري حتى ديسمبر 2026. ماشي. هذه علي تعكس التزام المحمية فعلا بإعادة توازن البيئي وأحياء الموروث الطبيعي لهذه المحميات والمملكة عموما، لأنه هو مستهدف مستهدفات رؤية المملكة 2030. طبعا فيها برامج إنمائية وبيئية، ولذلك هذه بهذه الأرقام تسجل قفزة نوعية في مسار توطين وتنمية التنوع البيولوجي داخل المملكة.
0: والحفاظ عليه، هذا نوع من الحفاظ عليه. يعني احنا نعرف انه في كائنات حيه مو انقرضت بس قلت في اماكن معينه،
1: صحيح،
0: سبب عدم المحافظه عليها. الان بدات المحميات بالمحافظه عليها وزياده تكاثرها، هذا شيء جميل.
1: ومنها النمر العربي مثلا، الوع الجبلي، المها العربي، الحباره، الغزال العربي. يا سلام،
0: ترى لهم دور كبير هذولا في المحافظة على البيئة،
1: توازن بيئي، توازن بيئي.
0: سبحان الله العظيم.
1: يعني انت زرت محميات قبل كذا؟
0: لا،
1: انا زرت محمية في الطائف وصراحة محمية جميلة، محمية المحمية اللي في الطائف. اعتقد انها محمية الامير سعود الفيصل، لكنه الجميل فيها جدا رائعة. فيها أنواع فطرية من أو أنواع كائنات حية، لكن كان منها النمر العربي. عادوا إكثار هذا النوع، والجميل فيه إنه مهتمين في عملية الإكثار منه. ولما نسأل المختصين في السبب إنه يعني قلة، قالوا إنه خلاص كان في عملية يعني تلاشي لهذا النمر العربي.
0: سبحان الله.
1: اي ووجدوا انه في نوع واحد او نوعين موجوده، وسووا عمليه اكثار لها. ومهتمين اصلا في عمليه اكثارها. فهذا يقول لك انه من التوازن البيئي.
0: ومثل ما ذكرنا يا ظافر، انه ترى سبحان الله كل كائن حي الله خلقه يعني لحمايه الطبيعه، له دور في هذه البيئه. صحيح. له دور في هذه البيئه، فبالتالي اختفاءه ممكن يؤثر على هذا التوازن البيئي، لذلك هم يحافظون على الاكثار من هذه.
1: والله عاد في ناس منهم الله يهديهم،
0: تذكر
1: بس
0: تذكر الضب؟
1: ايه، صار في غرامات الحين، لما تشوفها لا تسوي شيء.
0: انا واقف عند اشاره قبل اسبوع اسبوعين، والله قاطع قدامنا من عند الاشاره، ولا احد يتكلم ولا
1: ما في غرامه، على طول على طول
0: قاطع الشارع في
1: يقول ها انا قدامكم، اللي في خارجيه.
0: اي رجعت، لانه كان في صيد جائر عليه.

0: لا شوف، لأنه في عملية كان صيد جائر فعلاً والله علي، يعني أنا وافقك الرأي، صيد جائر، وفي ناس ما كانت يعني ما لديها الوعي البيئي بالمحافظة على مثل الأنواع. فأنت يعني لابد يكون عندك وعي وثقافة، مو معناها أنك أنت لما يسمح لك بالصيد في أحمية من المحميات ويعطونك شروط معينة وآلية معينة أنك أنت والله خلاص يعني
1: تأخذ راحتك،
0: تأخذ راحتك. لا لا لا لا، في وقت محدد وفي آلية معينة التزم فيها. ولو في ناس يعني حتى بعيدة عن المحميات، خارج المحميات، فهذه مشكلة، لابد يكون عندك يعني اهتمام بالمجال البيئي ووعي وثقافة. عموما شكرا لمحمية الملك سلمان على مثل هذه الإنجازات، ومزيد من النجاحات إن شاء الله في مجال البيئة واستعادة الحياة الفطرية.

0: اسألها.
1: طبعا احنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، ونروح الى فقرة فعاليات في هذا اليوم. وطبعا احنا نعرف ان الوقت في تسارع في الاكتشافات الطبية واتساع افاق الابتكار، تبرز التقنية الحيوية الطبية كأحد المجالات اللي ترسم ملامح مستقبل الصحة والطب. ومن الرياض تأتي قمة الرياض للتقنية الحيوية الطبية، لتجمع نخبة من الخبراء والباحثين والمبتكرين صناع القرار في منصة دولية تتلاقى فيها المعرفة والخبرة والفرص، ولمناقشة مستقبل هذا القطاع وتبادل التجارب وبحث سبل تطوير منظومته.
0: السلام. عموما لهذا الموضوع يعني حابين أنه نستضيف الدكتور محمد الطخيس، مدير أبحاث إدارة التعاونات والشراكات كيمارك. حياك الله دكتور.
1: حياك الله دكتور.
0: يا هلا وسهلا، يسعد مساك دكتور.
2: مساك يا مرحبا.
0: دكتور محمد، يعني دائما المملكة لها توجه كبير جدا في مجال التقنيات الحيوية الطبية، وانعقادها أيضا في الرياض يعطي أهمية كبيرة جدا. ما أهمية انعقاد قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية، وما الهدف الذي أيضا تسعى إلى تحقيقه؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: حياك
0: الله.
2: الله يبقيك. أولا نحمد الله ونشكر على النجاح، والحمد لله البلد في الصناعة الطبية من نجاح لنجاح آخر. هذه القمة الرابعة، وكان فيه الحمد لله صدور وتضخم في القمم من المرة الأولى لحد اليوم الحمد لله. توطين الصناعات الحيوية هي من أعظم وأعظم الإنجازات في الرؤية، فالقمة في انعقاد هذه المرة الرابعة بالعدد الضخم اللي حضر الحمد لله، يعني في اليوم الأول سجلنا فوق 7,000 زائر، من طبعا متحدثين، من أعضاء شركات، من الشركات الصغيرة للشركات الكبيرة في مجال ياما استثمارات في قطاع التقنية الحيوية أو في صناعات التقنية الحيوية. من أعظم صراحة الأهداف اللي كنا نسعى لها، أول شيء الشراكات والتعاونات بين المنصات الداخلية في المملكة العربية السعودية والشركات والمنصات الخارجية، بحيث أن يكون في تعاون وشراكات لمصانع، لأبحاث في أمراض الكانسر، عافانا الله وإياكم، وسكل سيلز والأمور هذه كلها. الحمد لله كان في من أعظم صراحة الأهداف أن يكون في تعاونات تعلن في القمة، تعاونات تستحدث في القمة، من الاجتماعات اللي صارت الحمد لله يكون في تعاونات مستقبلية في مجالات التقنية الحيوية وتوطين الأدوية واللقاحات
1: بإذن الله. إن شاء الله يعني تستفيدون من هذه القمة وتخرج بنتائج إيجابية، لكنها هي تجمع خبراء وباحثين ومبتكرين ومستثمرين يا دكتور من مختلف دول العالم. إيش الإضافة اللي ممكن تضيفها هذه المشاركة الدولية لهذا القطاع؟
2: والله أنت عارف زي ما يقولون العلم منتشر في كل العالم، فإذا كان في منصة واحدة تجمع كل العباقرة والعلماء وكذلك المستثمرين، فيقول لك إذا اجتمع المال مع القدرات مع القوى في منصة واحدة يكون يسهل الاكتشافات. فالحمد لله كان عندنا في منصات كانت الاجتماعات الثنائية في داخل القمة، كان في ورش عمل ودورات تدريبية تجمع بين الخبراء والباحثين والمبتكرين، كان في مسابقات للشركات الناشئة بحضور مستثمرين عالميين ووطنيين، بحيث أن على قولتهم جمعنا كل الأرمز بحيث أن نطلع في منتج نهائي ينفع فيه البلد بإذن الله في الصناعات الحيوية.
0: جميل جميل. والأجمل أنه يعني أيضا دعم البحث والتطوير دكتور، خاصة أنه في مشاريع قابلة للتطبيق والتنفيذ، فهل يمكن الاستفادة منها؟
2: اي نعم، يعني الحمد لله بدينا في اليوم الثاني كان في زي المسابقه للشركات الصغيره او الافكار اللي عندهم في براءات اختراع بحضور مستثمرين، بحيث انه يعرضون افكارهم، يعرضون مشاريعهم، بحيث ينتقلون من مثلا الفكره البدائيه الى تطبيقها على ارض الواقع.
0: الله، حلو والله، جميل. وهل يمكن ايضا الاستفاده منها يعني خاصه في هذه القمه، وايضا النتائج الايجابيه منها؟ لانه اليوم حنا مثل هالقمم نستفيد من ايجابيتها اكثر من ايضا الورش اللي موجوده فيها.
2: اي ربنا لك الحمد، كان في اعلانات على اشياء حدثت داخل القمه من توقيع اتفاقيه.

0: والبث أعلن عن 13 اتفاقية.
1: يا سلام.
0: واليوم كذلك وقعت اتفاقية جديدة وأعلن كذلك عن اتفاقيات في داخل القمة.
1: الله يعطيكم العافية، والله جهد كبير.
2: سلام.
0: الله يعافيك
2: دكتور محمد. من بين محاور القمة دعم القدرات والاستثمار والشراكات، وهذا شيء جميل ورائع، لكن كيف يمكن لهذه المسارات أن تسهم في بناء هذه المنظومة بشكل متكامل لدعم التقنية الحيوية الطبية في المملكة؟
0: أولا الحمد لله برؤية سمو سيدي وتمكين القيادات في المملكة كان في توافر بالذات في داخل القمة أن كيف ننقل بعض الخبرات وبعض التقنيات من الخارج لداخل المملكة. ممتاز. وكان من ضمن الاتفاقيات اللي أعلنت في اليوم الأول عن بناء مصانع داخل المملكة باستخدام القدرات في المملكة والتقنيات الخارجية وتوطينها داخل المملكة. فهذه من أهم المخرجات اللي ودنا نطلع فيها بحيث نوطن الصناعات الحيوية واللقاحات والمضادات الحيوية إن شاء الله.
1: الجميل أنه الخبراء من كل أنحاء العالم، لكن أي والله هذا الأجمل دكتور محمد. والأجمل أيضا إن شاء الله أن المخرجات اللي تطمحون إليها من خلال هذه القمة أن تكون إيجابية ومميزة. لكن سؤالي يمكن هو سؤال في نهاية هذا اللقاء، ما الأثر اللي تتوقع إن شاء الله لمستقبل هذا القطاع في المملكة؟ لأنه إحنا ما شاء الله الدولة تعطي وتقدم وتدعم، لكن أنت من وجهة نظرك بعد هذا الكم الكبير من الاتفاقات وتوقيع الاتفاقيات، أين ترى مستقبل هذا القطاع تحديدا؟
0: مستقبل واعد بإذن الله، وإحنا نرى بعض من النور حاليا بدينا فيه ونرى حاليا الحمد لله يعني في أشياء كثيرة بدأت، في أشياء كثيرة بدينا نشوف نتائجها من ناحية الصناعات، من ناحية المصانع، من ناحية نقل المعرفة لداخل المملكة، وإن شاء الله من علاقات تطور إلى تطور في التوطين بحيث أن تكون المملكة هي بادية وردي في هذا المسار وبدأنا نشوف نتائجها بحيث تكون قبلة إن شاء الله للصناعات الحيوية وتوطين الصناعات
2: بإذن الله. يعطيكم العافية دكتور محمد الطفيس،
0: مدير
2: أبحاث إدارة التعاونات والشركات كيمارك، كان معنا في فقرة فعاليات في هذه الحلقة. يعطيك العافية.
1: شكرا لك دكتور.
2: يعطيك العافية.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: يا هلا وسهلا.

0: جهود جبارة علي، جهود مميزة للأمانة، ما شاء الله تبارك الله، أكثر من 13 اتفاقية أو مذكرة تفاهم، هذا يعطيك دليل على دعم القطاع، دعم أيضا المجال التنموي في مجال التقنية الحيوية الطبية، وكل هذا التركيز ترى من والدعم هو من قيادتنا، لأنه هو محفز رئيس. اليوم الرياض أصبحت وجهة في مثل هذه القمم اللي تبحث عن مستقبل المملكة، سواء كان في الطب أو في التقنية الحيوية الطبية.
1: يا سلام، 7000 زائر في اليوم الأول يقول لك،
0: ما شاء الله،
1: يعني ما شاء الله
0: رقم كبير
1: جدا، وفي شراكات وفي مخرجات من هذه القمة، وفي تفاعل من الدكتور محمد الطخيس، يعني يقول لك حنا بدأنا نشوف ونلمس بعض المخرجات الآن على الواقع، من مصانع، من أدوات، من تقنية، وهذا شيء جميل يا رب لك الحمد. فحنا من منجز إلى منجز دائما، القمم عندنا دائما تقام يا رب لك الحمد، ونخرج منها بفائدة واستفادة لهذا البلد.
0: صرنا قبلة للعالم في مثل هالمجالات والقمم الرائعة. اليوم حتى اختيار التقنية الحيوية الطبية ومن خلال هذه القمة، فأنت ترسم فعلا ملامح مستقبل في مجال الصحة والطب عموما، والمملكة بقيادتها تركز على هذا المجال تحديدا. اليوم التركيز على المجال الطبي والتقنيات الطبية ترى مهم جدا، توقيع الشراكات واحد من الأشياء المهمة، أيضا الخبراء والمختصين في مجالات الطب الدقيقة والحيوية، هذه من أجمل الأشياء أنك أنت تستفيد من خبراتهم، ولربما أيضا تعقد معهم شراكات نوعية
1: بإذن الله طبعا، وتكون مفيدة للبلد،
0: أكيد طبعا،
1: لأبناء البلد وللاستثمار حتى في البلد.
0: صحيح، والمعرفة
1: ممكن من خلال هذه الاتفاقيات تأتي بمستثمر أجنبي إلى البلد،
0: صحيح،
1: وتعقد مع الاتفاقيات. فالقطاع الصحي في المملكة العربية السعودية مقبل على تطور كبير إن شاء الله. شكرا للقائمين على هذه المنصة الدولية اللي تتلاقى فيها المعرفة والخبرة والفرص.
0: مستمرين معكم في هوا بلادي، لا تروحوا من بيت، خلوكم معنا.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.
3: في سيارتك أو بيت

0: في سفرك أو وقت فراغك صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ويا هلا ويا مرحبا في كل المتابعين من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وتطبيقها سعودي راديو بلس. نرحب بالجميع وإن شاء الله أوقات جميلة ورائعة. حنا في ساعتنا الثانية بانتظار ساعتنا الثالثة وبانتظار الكثير من الفعاليات والفقرات في برنامج هوا بلادي، بالإضافة إلى جولات زملائنا المراسلين في أنحاء المملكة من مناطقهم ينقلون لنا الفعاليات والأحداث اللي تحدث في هذه المناطق والمحافظات العزيزة على قلوبنا. فنرحب فيكم ونتمنى إن شاء الله لكم وقت ممتع وجميل، وما زلنا مستمرين ومتواصلين معكم في هذه الفقرات وأيضا في حصاد المراسلين. طبعا جولتنا اليوم حتكون في منطقة حائل، موضوع جميل ورائع لزميلتنا من حائل سعاد الشمري. مساء الخير يا سعاد.
1: يا أهلا وسهلا زميلي علي، مساء الخير عليك وعلى السادة المستمعين.
0: حياك الله سعاد. اليوم وين متواجدة وجولتك بعنوان يعني جميل ورائع عن التطوع؟
1: أكيد اليوم جولتنا علي في حائل عروس الشمال، وتحديدا راح نتكلم عن جائزة أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد وجائزة سموه للتطوع. مستمعينا، هذه الجائزة يعني جائزة جاءت بدورتها الأولى في منطقة حائل، هدفها اليوم أنها تكرم كل متطوع سواء من الجهات أو الأفراد أو حتى الفرق التطوعية. يعني اليوم علي جائزة على مستوى المنطقة، هدفها اليوم تكرم كل متطوع في منطقة حائل.
0: يستحقون التكريم، ومن يقوم بهذه المبادرات وهي أحد أهداف رؤية المملكة 2030 للعمل التطوعي وزراعته وتأسيس لهذا العمل التطوعي في المملكة. طيب كلنا أذان صاغية لجولتك سعاد، تفضلي.
1: أكيد مستمعينا، هذه الجائزة التي انطلقت في تدشين من سمو أمير المنطقة وفتح التسجيل فيها في تاريخ 7 سبتمبر، وراح يستمر التسجيل مشيئة الله إلى تاريخ 30 سبتمبر. طبعا هذه الجائزة هي تستهدف 3 مسارات، المسار الأول هو مسار الجهات، واللي تعمل اليوم الجائزة من خلاله أنها تكرم الجهات الحكومية والقطاع الغير ربحي من خلال 3 مسارات: مسار تنظيم العمل التطوعي للجهات اللي نظمت العمل التطوعي، وأيضا مسار تفعيل العمل التطوعي، ومسار دعم العمل التطوعي. أيضا هذه الجائزة ما نسيت الفرق التطوعية، يعني أكيد اليوم في المنطقة فرق تطوعية تحت مظلات سواء كانت حكومية أو حتى غير ربحية لهم نصيب من جائزة سموه. فاليوم في جائزة الفرق التطوعية عندنا مسارين: مسار التنظيم الإداري ومسار المبادرات، وأخيرا الأفراد. يعني حنا اليوم وفق مستهدفات الرؤية نصل إلى أعداد كبيرة تخطت المستهدفات في عدد المتطوعين، فالأفراد لهم نصيب كبير من جائزة سمو أمير منطقة حائل للتطوع. في هذه الجائزة هي تستهدف 3 مسارات: مسار العام، وأيضا المسار المهاري، والمسار الافتراضي. طبعا الآن مفتوح التسجيل لأبناء المنطقة ولفرق التطوعية في المنطقة وأيضا للجهات إلى حتى نهاية شهر سبتمبر، وبعدها سيتم التحكيم وسيتم إعلان النتائج في الحفل الختامي في شهر ديسمبر بمشيئة الله.
0: يعطيك العافية أخت سعاد، زميلتنا سعاد الشمري على هذا الموضوع. بلا شك يعني الدورة الأولى أكيد نتائجها رائعة وجميلة، وهذا التكريم اللي يستحق المتطوعين من خلال جائزة الأمير عبد العزيز بن سعد للتطوع في دورتها الأولى لعام 2026. يعطيك العافية سعاد، شكرا لك وعلى هذه الجولة، ونتمنى إن شاء الله لكم التوفيق والنجاح. شكرا.

بلا شك طبعاً التطوع والعمل التطوعي من أبرز أهداف رؤية المملكة في 2030، وهي من مستهدفات هذه الرؤية. وطبعاً تكريم المتطوعين وجميع المتطوعين العاملين في هذه الجهة، سواء في حائل أو في غير حائل من مناطق المملكة، يستحقون التكريم لأنه عمل مجتمعي، عمل يشعرك بالعمل الجماعي لنمو هذه البلاد. دائماً وأبداً يعني إحنا نقول إنه العمل التطوعي عمل متقن وعمل يدل على إنسانية من يعمل في هذا المجال. شكرا لكل المتطوعين والقائمين على الأعمال الاجتماعية المجتمعية اللي تخدم بلادنا المملكة العربية السعودية. احنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، فاصل قصير ونستكمل فقرات برنامج هوا بلادي.

0: هوا بلادي. هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام.
2: دخلني ذا البطولة وتشوف المستوى.
3: مين الأخ؟
4: الهوجين، إدارة أعمال مصارعين.
1: ونسمع فيها معكم الأغاني.
5: وأنا ما بي أصيح اليوم، ما ودي يكون.
1: والمعلومات ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
6: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
7: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
8: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
7: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
9: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي. هوا بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في هوا بلادي، واخبارنا لا زالت وفقراتنا ايضا وحصاد مراسلينا. الجميل دائما ان نحلق معكم في كل ما يستجد في وطننا الغالي. دائما نركز على اللحظات الحلوه المنجزات، وهذه من اجمل اللحظات اللي نعيشها لما تكون بلدنا في منجز جميل ورائع ومميز. خلونا نروح ايضا لخبرنا التالي مستمعين الكرام، ونروح الى العلا. فيلم العلا توقع مذكرة تفاهم مع شيرون ميديا لتمويل الانتاج السينمائي. جميل جدا انك انت تهتم بالمجال السينمائي وتهتم ايضا بالمجال الثقافي وايضا توثيق هذه اللحظات الجميلة. لكن فيلم العلا، وقعت فيلم العلا وكالة الأفلام التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا مذكرة تفاهم مع شركة شيرون ميديا المتخصصة طبعا في مجال الانتاج السينمائي. هذا طبعا كان على هامش مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2026، في هدف استراتيجي هو توسيع حلول التمويل المتاحة لصناع الأفلام في المملكة والمنطقة والعالم. لذلك فيلم العلا في مبادرة لصناع الأفلام في المملكة، وهناك آلية موحدة وإجراءات واضحة للتدقيق المالي تتيح أيضا لصناع الأفلام في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الاستفادة من منظومة الإنتاج في العلا، لأنه هناك مرافق حديثة ومسارح ضوئية مصممة خصيصاً للإنتاج، إلى جانب أيضاً التنوع في المواقع الطبيعية والتاريخية. لذلك هذه بوجود كفاءات محلية تعمل من خلال فيلم العلا ومن خلال هذه الشراكة، وهناك تصميم لبرامج تدريبية ومبادرات لتطوير مهارات طواقم الإنتاج، دعم فرص التوظيف المحلي، كل هذا بما يسهم في بناء قدرات إنتاجية مستدامة، كذلك توسيع مشاركة الكفاءات الوطنية في صناعة السينما.

وأيضا إلى سفن تبوك تستقبل تجربة هوت ويلز إي كارتينج بشراكة أيضا مع متى العالمية. الجميل جدا الشراكات السياحية والمجال السياحي اليوم في العلا. تبوك سفن تبوك أيضا اللي هي مملوكة لشركة القدية الاستثمار طبعا دعت من خلال مشاريعها في الترفيه زوار وأهالي منطقة تبوك لاكتشاف تجربة هوت ويلز إي كارتينج طبعا في واجهتها الترفيهية سفن تبوك اللي طورتها شركة القدية من خلال الشراكات التجارية مع القطاع الخاص. الجميل أنه هناك يعني عالم هوت ويلز إلى حلبة سباق كهربائية واقعية، مسارات كارتينج عالمية وعالية أيضا في الأداء، ومسارات أيضا ديناميكية متعددة المستويات. هي محاطة بعناصر بصرية تفاعلية لأنه فيها يعني هوية جميلة، فما بالك لما يكون هناك تنوع جميل جدا في مختلف تناسب الفعاليات اللي تناسب مختلف الفئات العمرية، بما فيها سيارات مخصصة للأطفال وثنائية المقاعد. هذه يعني تتيح لك أنك تخوض التجارب مع الأسرة والعائلة، فرصة لاختبار قدراتهم أيضا، تنمية الثقة وقضاء أوقات ممتعة جدا. ففي تجربة بيئات تفاعلية، وهذه تضيف أيضا تشكيلة حصرية من الفعاليات والبرامج اللي تعد أيضا واجهة من واجهات شركة القدية للاستثمار من خلال سفن تبوك.

وانطلاق الدراسة في جامعة الرياض للفنون هو استثمار جديد في مستقبل الاقتصاد الإبداعي السعودي، لأنه جامعة الرياض بدأت في استقبال أول دفعة من طلابها لتفتح أيضا أفق جديد وفصل جديد في مسيرة التعليم الثقافي والفني في المملكة، وبذلك تدشن أول جامعة سعودية متخصصة في الثقافة والفنون. انطلاقة هذه الجامعة مستمعين الكرام هو لجهود المملكة لبناء منظومة ثقافية متكاملة. طبعا هي لا تقتصر على تنظيم الفعاليات وإطلاق المبادرات، لا لا لا لا، في إعداد الكفاءات وقيادات في المؤسسات والمشروعات الثقافية، جانب من تطوير الصناعات الإبداعية، تحويل المواهب إلى مسارات مهنية وإنتاجية. لذلك وزير الثقافة الأمير سمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان ورئيس مجلس أمناء جامعة الرياض الفنون أكد أن الجامعة بدأت بوصفها فكرة تحظى بدعم القيادة، وذلك قبل أن تتحول إلى مؤسسة أكاديمية هدفها تعزيز مكانة الثقافة في نهضة المملكة وبناء القدرات البشرية في مختلف القطاعات. طبعا هناك 4 كليات و8 برامج للمرحلة الأولى. المرحلة الأولى من انطلقت من كلية المسرح والفنون الأدائية، وكلية الأفلام، كلية الموسيقى، كلية الإدارة الثقافية، وفيها 8 برامج أكاديمية متخصصة. الجامعة أيضا فيها عنده توسع تدريجي، لأنه حتضم 13 كلية بحلول عام 2030. فهناك مجالات التصميم والعمارة، الأزياء والفنون البصرية والتصوير، الدراسات التراثية والحضارية، جانب أيضا من دراسات المتاحف وإدارتها، الأداب واللغات، المكتبات، المخطوطات، التعليم الثقافي، فنون الطهي، برامج متنوعة. وهي ضمن أيضا نموذج تعليمي يجمع بين الدراسة النظرية والتجربة العملية، يعني في ربط، في ربط إبداعي جميل، احتياجات المشهد الثقافي المتغير، فمجالات رائعة جدا. الجامعة يعني مجال ثقافي مفتوح،

فحتكون إن شاء الله ضمن أفضل 50 جامعة متخصصة في الثقافة والفنون. يعني هذا ما تطمح له الجامعة لأنه تصبح مؤسسة رائدة في التعليم الثقافي والفني، وهذا كله إن شاء الله أنه يكون منجز من منجزاتنا بإذن الله تعالى. وليش ما نكون الأول بإذن الله؟ هذا مو صعب علينا لأنه عندنا مجالات متنوعة وعندنا مبدعين ومبدعات المجال الثقافي، تطوير المشروعات الثقافية، اهتمام بالمجال الثقافي. فانطلاق جامعة الرياض بالنسبة لنا نقول أنه مرحلة مهمة يعني بصراحة في تطوير القطاع الثقافي السعودي، لأنه تنقل هذا التعليم الفني والثقافي من مجموعة مسارات ومبادرات متفرقة إلى منظومة أكاديمية، ما في شك في هذا الموضوع. ولا أكاديمية وين؟ متخصصة في إعداد الكفاءات اللي يحتاجها القطاع الثقافي في السنوات المقبلة. يعني اليوم في التصميم والعمارة أو في الأزياء أو الفنون البصرية، هي كل هذه التخصصات هي يعني متاحة ضمن توجهات وزارة الثقافة، فهي جانب من الاحتياج. عندك اقتصاد إبداعي أيضا لا يبنى إلا بالمواهب، أهميتها يحتاج إلى تعليم، ففي حس إبداعي ومعرفة مهنية، كل هذه ربط مهم جدا لإدارة المشاريع وفهم الجمهور فهم السوق. فأهمية الجامعة تحول هذا الشغف كله إلى مهارة، ومهارة مسار مهني جميل في إنتاج ثقافي نقول عنه يحمل قيمة اجتماعية واقتصادية، وهذا اللي نطمح له. فندرك تماما هذه المرحلة، ودائما نقول إنه حنا يعني جيل نحتاج إلى الإبداع، وحنا كل يوم عندنا إبداع وكل يوم عندنا منجز، ومنجزاتنا تتوالى اللهم لك الحمد. فالجمهور يبني نموذج رائع جدا حول هذه الجامعة بإذن الله تعالى، وطموح لا يتوقف. فتخصصات رائعة جدا في الإدارة الثقافية وفي جوانب الفنون، وهذا يعكس فهم متقدم لطبيعة القطاع والعلاقة ما بين الإبداع والاقتصاد. بالتوفيق إن شاء الله جامعة الرياض للفنون، وإن شاء الله أن نرى هذه الجامعة ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم. معكم مستمرين في هوا بلادي، لا تروحون بعيد، خلوكم معنا.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: السلطان أقومه ولك الجلال أعظمه. الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

الأنجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، يوم جديد وإطلالة جديدة وأكيد حلقة جديدة من برنامجكم برنامج مقهى ديرتي اللي نطل عليكم فيه من جوهرة وعروس الشمال. حايل حايل يا بعد حي. اليوم يسعدني أن أكون معكم أنا في التقديم سلطان الشعيب وزميلتي سعاد الشمري، وأكيد يخرج لكم البرنامج عبد العزيز الهيبي. سعاد يعطيك العافية، حياك الله.
1: الله يعافيك يحييك زميلي سلطان.
0: اليوم حلقتنا سعاد مميزة
1: أكيد إن شاء الله،
0: تميزها بمين؟ بضيفنا أكيد
1: أكيد، وفي الموضوع إن شاء الله اللي راح نتكلم فيه بإذن
0: أنا الموضوع صراحة جدا عجبني، لأنه أحس إن بتعمق في شغلات وبنعرف شغلات. إحنا في كل حلقة نشوف ضيوفنا مواضيع غريبة وقصص غريبة وحتى ناخذ معلومات جديدة، يعني شايف الضيوف السابقين يصدموننا في مواضيع جديدة، فبنتعرف فيها وياك إن شاء الله اليوم سعاد مع ضيفتنا اللي بتتألق اليوم في حوارها وتتألق أكيد في المعلومات اللي بتثري فيها حلقتنا إن شاء الله في برنامج مقهى ديرتي.
1: إن شاء الله أكيد سلطان. إذا مستمعينا الكرام، أرحب بضيفتي في هذه الحلقة الدكتورة نوف البنيان، وهي أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة حائل. اليوم أهلا فيك دكتورة معنا في هذه الحلقة المميزة.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله في هذا اللقاء اللي أنا سعيدة فيه بمعرفتكم أستاذ سلطان أستاذ سعاد. يعني من الجميل أنكم تلتقون في هذا المكان وبنفس هذه الروح المنطلقة.
1: أكيد دكتورة، شكرا لك. اليوم مستمعينا وزميلي سلطان ودكتورتي الفاضلة، اليوم عنوان حلقتنا هو عنوان مميز، رح نقرأ في حائل بطريقة مختلفة. اليوم رح نتكلم عن حائل، هو حكاية المكان وذاكرة الإنسان. دكتورة، اليوم لما نتكلم عن حائل والتاريخ الحضارة اللي موجودة في حائل، كيف يمكن أننا نقرأ هذه المكانة من خلال اللي ترك الإنسان فيها من المواقع أيضا من الآثار واللي حافظنا عليه في حائل من العادات والتقاليد؟ كيف يمكن أن نقرأ حائل من خلال هذه الزوايا؟
2: سؤال جميل جدا حقيقة. أريد أن أنوه لأمر هام، بأنني عندما وصلت إلى حائل وأنا لست من حائل، ولكن أبهرتني حائل بجمالها وكأنها كتاب مفتوح.

0: مفتوح في من ناحية جبالها ومن ناحية أهلها ومن ناحية جميع الأمور التي كنت أشاهدها. فإذا أردت أن أصف حائل فرأيتها في المجتمع الحائلي، حائل بديعة بكل مواصفاتها وبكل جمالياتها التي استنبطتها أنا كزائرة لهذا المكان من هذه النواحي الهامة. الإنسان في حائل هو من صنع هذه الذاكرة، ذاكرة حائل الجميلة التي تميزت بهذه الرموز الحضارية. الإنسان منذ القدم هو الذي صنع هذا الجمال. حائل مدينة مركزية واقعة في موقع استراتيجي مر عليها تاريخ قديم ووسيط وحديث، فعبر من خلالها الإنسان ليصل إلى الآن كل ما تركه تراثا جميلا رائعا. هذا التراث أشاد في العالم وجعل منها حائل العالمية.
1: نعم، جميل جدا نسمع هذا الكلام وقلت من البداية، وفعلا احنا نتكلم عن مراحل المملكة العربية السعودية بشكل عام ومنطقة حائل بشكل خاص، مرت مراحل عديدة وتنوعها، في كل مرحلة لها حضارة خاصة مختلفة. اليوم بس أسألك، عندنا نتكلم عن التراث المادي وغير المادي، شو نعني بهذه ببساطة دكتورة؟
0: السؤال بسيط في حروف وكلماته، إنما عندما نشرح هذا السؤال علميا يكون التراث المادي هو كل ما نلمسه، كل ما نستطيع أن نلمسه.
1: مثال دكتورة؟
0: مثال المواد، الأدوات، الصخور، هذه تعتبر تراث مادي
1: ملموس. جميل.
0: إنما التراث الغير مادي يتمثل في العادات والتقاليد والأهازيج والفنون والأزياء والعبارات التي يتداولها المجتمع، هذا تراث غير مادي. فالفرق بسيط في معناه، إنما أريد أن أنوه إلى أمر هام، لا يمكن فصل التراث المادي عن التراث الغير مادي. ما معنى ذلك؟ عندما على سبيل المثال، عندما نأخذ بيت من الطين هو تراث مادي، إنما الذي صنع هذا البيت هو إنسان، إنسان له رؤية وله قدرة على التكيف وله ذكاء خاص في استخدام المواد البيئية المحيطة به من بيئته، له روح في هذا المنزل الذي أراد أن يقطنه هو وعائلته، وله حي يحمل الكثير من العادات والتقاليد. فالمجتمع هذا لا يمكن أن يشكل هذا البيت الطيني، الروح الموجودة في البيت الطيني هي من أعطت البيت الطيني الجمال.
2: ممتاز، أكيد هذا الارتباط بين التراث المادي والغير مادي أصلا يعطينا اليوم هذا البعد. يعني أنا دائما كنت أتوقع يعني سلطان دكتورة أن التراث المادي هو شيء منفصل تماما عن التراث الغير مادي، لكن بعد الكلام أكيد الشرح الوافي اللي طلعتينا فيه دكتورة توضحت الصورة بشكل أكبر. خلينا نتكلم شوي عن التراث المادي. مثل ما ذكرت، التراث المادي هو البيوت الطينية، المواقع الأثرية، ممكن حتى النقوش الصخرية اللي تتميز فيها منطقتنا سلطان،
1: والأدوات زي ما ذكرت،
2: والأدوات أكيد صحيح. طب خلينا نتكلم شوي عن هذا النوع من التراث والتراث المادي، وش يخبرنا عن هذا الشواهد؟ إيش تبي تقول لنا هذا الشواهد عن حياة الإنسان في حائل قديما؟
0: الحقيقة ذكرت قبل قليل أن حائل المدينة أو منطقة حائل عموما منطقة عريقة متجذرة في التاريخ، منذ العصور القديمة مر بها الإنسان ونحت على صخورها الكثير من الآثار التي عبرت عن حياة ذلك الإنسان والبيئة المحيطة، الأدوات المستخدمة، حتى أنواع الحيوانات. عندما نذهب إلى جبة ونرى صحيح. الرسومات، نرى رسومات لأنواع من الحيوانات
1: مختلفة.
0: الآلات التي كان يستخدمها الإنسان موجودة في المتحف، كل ذلك عبر عنه الإنسان الأول وبقيت شاهدا عليه. إذا انتقلنا بعد ذلك نجد الإنسان الحائلي أخذ من القديم وأضاف إليه الجديد وطوره بالشكل الذي يلائمه، فالتكيف يلازم الإنسان الحائلي، وهذا من جماليات الإنسان في حائل أنه يستطيع التكيف مع بيئته بشكل كبير جدا، ويطوع نفسه وذاته كيف يدير ذلك المكان بما هو متوفر. فحائل منذ هذه العصور المتعاقبة أعطت لنا الكثير من التواريخ والكثير من الآثار المادية.

0: قبل فترة من الزمن قمت بدراسة في عن قصر القشلة. يعتبر معلم صحيح. يعتبر قصر تاريخي
1: ومرحلة مراحل
0: ومرحلة مراحل تاريخ المملكة العربية صحيح. السعودية. الإبداع الهندسي في بناء هذا القصر يبدأ من اختيار المكان. الملك عبد العزيز رحمه الله عندما اختار هذا المكان اختاره في وسط المجتمع الحالي
2: صح.
0: قريب وليس فوق الجبال، لم يكن عبارة عن منبر لينادي به أو مكان ليحاصر به مجتمع، إنما كان هو مكان ليحمي هذا المجتمع، قلب الجيش. الحجرات اللي موجودة، البناء، طريقة البناء، طريقة الساحات اللي موجودة تعبر عن ذكاء، ذكاء قيادي، ذكاء هندسي. فالخلاصة أن الآثار المادية المتواجدة في حائل كثيرة جدا، وكل أثر من هذه الآثار يعبر عن مرحلة تاريخية مختلفة تماما عن سابقتها، على نباهة وذكاء من المجتمع سواء قديما أو حديثا.
1: حديث اهتم في البناء، واليوم قاعدين نشوفه احنا ونعيش كيف كانوا عايشين في فعلا قصر قشلة، مثال يحتذى به، مثال مهم في منطقة حاي. والجميل انه هيئة التراث اليوم قاعد تحافظ عليه بشتى انواع الجمال، خلينا نقول انه قاعد تعطيه جماليات اكثر. دكتورة صحيح.
0: تركته على حاله، اني انا اتركه على حاله وارممه بنفس المستوى بنفس الجماليات صحيح. هذا إبداع. حتى عندما حاولت أني أعرف مواد البناء المستخدمة وقرأتها قراءة، وجدت أن هذه المواد فعلا من الموفورات حايل نفسها، شجر الأثل أو
2: من بيئة المنطقة،
0: بيئة حايل. فهذا الأمر يدعو للتفكير كيف كان الأستاذ، طبعا الأستاذ كلمة كانت تتبع المهندس
1: المعلم البناء
0: معلم البناء، كيف كان الأستاذ يفكر، كيف استطاع أن يرفع هذه الأبنية بأي نوع من الذكاء الهندسي
1: والقوة أيضا.
0: والقوة طبعا فعلا.
1: دكتور برجع بس معليش للمادي والغير المادي، لما نتكلم عنه ذكرت في غير المادي دكتورة، أبعرف بس بأبرز عناصر التراث غير المادي في منطقة حائل. أنت بتجي عادات وتقاليد قبل شوي.
0: نعم.
1: أعرف تفاعل.
0: التراث الغير مادي هو من جعل حائل في المقدمة، أبرزها العادات والتقاليد، كرم الضيافة، التكاتف الأسري الذي نلحظه. يعني أنا قريبا وجدت إنه في بعض الإحصائيات إن دار المسنين لا يوجد فيها مسن، معناته العادات والتقاليد الموجودة في حائل هي تعتبر نوع من أنواع التراث الغير مادي اللي موجود، الاحترام، التقدير، التكاتف في الأعياد، يعني حاجة مبهجة جدا ما هي موجودة، أنا ما قد شفتها في أي منطقة أخرى. كيف الجيران كلهم يبدأوا يضعون موائدهم مع نعم. بعضهم في نفس الحي،
1: صباح العيد،
0: صباح العيد. شيء جميل جدا. الأهازيج، الزي الحائلي، أنواع الفنون الحائلية، الحرف اليدوية التي ألمحها في الأسواق الشعبية في حائل، هذه كلها تعتبر تراث غير مادي يحمل روح الإنسان الحائلي.
1: طيب دكتورة نتكلم عن انه من العادات والتقاليد في منطقة حائل، ذكرتي انت الحالة الاجتماعية المترابطة في منطقة حائل. عندنا احنا في حائل تعرفينها عند الرجال اكثر، وفي النساء اعتقد تعاد الشابة الحائلية.
0: نعم. الشابة الحائلية
1: بعد الفجر لمين أذن العشاء، هم شبات من شبة لشبة،
2: وظاهرة الباب المفتوح ترى مرتبطة بالشبة.
1: اي نعم، وهذه قاعد تشوفها في الآونة الأخيرة بقوة، صارت اول كنا نشوفها في القرى الحين شفناها داخل منطقة حائل،
2: داخل المدينة صحيح.
1: اي نعم، فهذه من العادات الغير المادية دكتورة.
0: أريد أن أنوه لأمر هام، هذه هي عادات المسلم، وهذا ما نبه إليه الإسلام في كرم الضيف. فحائل وأهل حائل يتبعون في ذلك أمر الدين الإسلامي في الضيافة وفي احترام الضيوف وفي، فهذه من أجمل العادات اللي أنا لاحظتها في حائل هي مسألة الشبة. والأجمل منها يا سلطان ويا سعاد أنه أنت في الشبة يجيك واحد ثاني يدعيك لشبة أخرى
2: ما تخلص، تستمر يعني موال الشبة لنهاية اليوم.
0: جميل جدا، جميل جدا. فهذه من النقاط الهامة والجميلة البديعة الصراحة.
2: أكيد أكيد أكيد سلطان ودكتورة، يعني

0: اليوم حائل يعني تزخر بالكثير اليوم من عناصر التراث المادي وغير المادي، بس معك دكتورة ودي نتكلم شوية عن جانب مختلف. اليوم هذه العناصر أكيد في أحد من العناصر أنت تخافين وتخشين أن الجيل الجديد الحالي أنه يفقد هذا النوع من العنصر إذا ما وثقناه أو ما حفظنا عليه بطريقة معينة.
1: إيش الشاهد في الموضوع؟ شاهد أن الرواية الشفهية هي أكثر شيء أنا أخاف أن نفقده في حائل.
2: عشت كم مرة ثانية؟
1: الرواية الشفهية.
2: الشفهية.
1: نعم. الرواية اللي موجودة في ذاكرة كبار السن لابد أن نحافظ عليها. الأبنية نستطيع أن نرممها. الأدوات نستطيع أن نضعها في صندوق في متحف.
2: صحيح.
1: لكن بعض الروايات الشفهية التي تحمل حدثا تاريخيا أو تحمل قصة مثل شعبي أو قصة حصلت في أيام كذا أو كذا، من يحملها؟
0: إن لم توثق يعني دكتورة أو تكتب.
1: نعم.
0: يعني
1: فأتمنى حقيقة أن يكون هناك جهود من الباحثين أو المهتمين بجمع الروايات التاريخية في حائل من أفواه هؤلاء المبدعين من كبار السن. من جهة سيكون سعداء بأن أنت تأخذ منهم وترصد هذه المعلومات بأسمائهم.
2: ما في دكتور أحد يدون هذا الشيء؟ يعني أتسفع من مخرجنا تو يقول لي ما حد عاصر هذا الشيء وأخذ شفهيا.
1: لا يوجد كتاب في روايات شفهية مأخوذة من أفواه كبار السن في حائل. فلو يكون هذا العمل مشترك مثلا ما بين قسم التاريخ في جامعة حائل والزملاء في خارجها، فهذا العمل سيسهم في حفظ الرواية الشفهية، لأنه بدونها سوف نفقد الكثير.
2: ممكن كتسجيل نسجله وقاعد يتكلم، يعني نأخذ منه كلام شفهي
1: بعد ابنه من أخلاقيات البحث العلمي
2: أو نأخذ منه وندونها كأرشيف
1: باسمه.
2: إيوه باسمه صوته اسمه
1: وبتاريخ اللقاء، وتفضل هذه الرواية أبد الدهر. لا قدر الله توفى الرجل أو المرأة، هناك رواية مدونة. فيا سعاد، نحن لا نخشى على تراثنا من الضياع إلا الرواية الشفهية. جميعها نستطيع أن نتداركها، إلا الرواية الشفهية لابد أن نقوم بحفظها بهذه الآلية وبهذه الطريقة حتى نستطيع أن نحفظ كثير من تاريخ المنطقة.
2: جميل جدا. اليوم سعاد فعلا دكتور قاعد تتكلم عن شيء مهم، ومفروض أيضا نشوف دور كبير من وزارة الإعلام يكون له، خلينا نقول، جانب لو يساعد مع جامعة حائل في تسجيل مثل هذه الشخصيات وسجلها كصوت صورة.
1: نعم.
2: ويكون إرشيف عندهم بحيث أنه يرجعوا له الباحثين، يرجعوا له الأشخاص، لأنه فعلا زي ما ذكرتي في ناس سابقا عندهم معلومات ولكن للأسف توفوا ودفنت معهم هذه المعلومات،
1: وبعضهم لا يعلم عنهم أحد. فيكون البحث أولا عن الشخصيات هذه وحصرها، ومن ثم تقسيم الموضوعات، وكل موضوع نشبعه بما يحتاج.
2: دكتورة كلام جدا جميل، أنا مستمتع صراحة. ما ودي أطلع فاصل ولكن مخرجنا يقول نطلع فاصل وبنرجع نكمل إن شاء الله نقاشنا عن خلينا نقول حكاية المكان والزمان وذاكرة الإنسان في حلقتنا اليوم مع دكتورة نوف البنيان اللي بتثري الحلقة بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، بعد يعني هذا الفاصل الجميل نرجع معك زميلي سلطان وضيفتنا الدكتورة نوف في هذه الحلقة المميزة اللي نتكلم فيها اليوم عن حائل حكاية المكان وذاكرة الإنسان. وكنا نتكلم قبل الفاصل دكتورة عن موضوع المحافظة على عناصر التراث، وذكرتي دكتورة أن الرواية الشفهية يعني هي أكثر شيء تخشين أن اليوم يفقد لأنه لم يوثق بطريقة مناسبة. اليوم هل تشوفين دكتورة أنه يكفي أننا نوثق التراث يعني بالكتب وبالمتاحف، ولا لازم إحنا نحافظ عليه بطريقة حقيقية من خلال أن إحنا نحافظ أنه أصلا يكون حاضر في حياة الناس في أذهانهم خصوصا الجيل الحالي؟
1: حقيقة أستاذة سعاد، من الأشياء الجميلة اللي أنا لابد أن ننوه إليها جهود المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تعزز هذا الجانب بشكل كبير، وأصلا من مرتكزات الرؤية تعزيز الهوية الوطنية، وتعزيز الهوية الوطنية بحفظ الجذور والآثار الموجودة والتراث الموجود في المملكة. والآن نحن نرى الصغير والكبير يتبعون هذا الأمر بشكل جميل، يعني في الأعياد أو في المناسبات الوطنية أو في المواسم نجد الأطفال والكبار يرتدون الأزياء التقليدية، وهذا شيء رائع وجميل. إذن هناك جهود متكاتفة ما بين الجهات العليا في الدولة ووزارات المعنية، سواء وزارة السياحة أو هيئة التراث أو أمراء المناطق، وكلهم يعملون سويا من أجل حفظ هذا التراث بطرق شتى. وهذه الجهود تتبع رؤية سيدي ولي العهد، رؤية 2030. نحن كمواطنين ما هو دورنا؟ هذا السؤال لابد أن نطرح على أنفسنا. التراث الحائلي، التراث الجنوبي، أي تراث في مناطق المملكة مسؤولية المجتمع، مسؤولية الإنسان نفسه.
0: كيف يعني دكتور مسؤولية المجتمع؟
1: مسؤوليتهم بجميع اتجاهات، سواء ابتداء من الأسرة، لابد أن تذكر الجيل بأهمية هذا التراث في صب القهوة، في شرب القهوة، في أبرز الرموز اللي تتعلق بتراثنا السعودي وتقاليدنا السعودية. ثم بعد ذلك يأتي دور المدرسة في تكثيف الجهود والتوجيه هذا النشأ. نحن لابد أن نركز على هذا النشأ حتى لا ينسى تاريخه. ومن بعد ذلك المؤسسات التعليمية الكبرى، المؤسسات الثقافية، الوزارات والهيئات، كلها مجتمعة تعمل من أجل أن تدعم هذا المجتمع وتذكي في نفسه نار الغيرة على تراثه حتى يحافظ عليه من خلال التكثيف، التوجيه في وسائل الإعلام كما تفعلون الآن، أو عن طريق المراكز الحيوية التي تسهم في تذكير الأجيال بأهمية الحفظ على التراث.
0: إذا لاحظ يعني سلطان ودكتورة نوف، يعني في كثير من المناسبات اللي تكون في المنطقة تقام في المناطق والمواقع الأثرية، يعني زي قصر القشلاق قد استضاف أكثر من يعني فعالية وأكثر من تجمع يعني بمختلف القطاعات. هل اليوم هذا الدور تشوفينا يعني مناسب؟ هل يدعم اليوم المحافظة على هذا التراث لما إحنا نعمل اليوم نفعل هذه الفعاليات داخل هذه المواقع؟
1: نعم، مناسب جدا. شريطة أن يكون هناك مرشدين لهذا الموقع يستطيعون أن يشرحوا للحاضرين أهمية هذا المكان وكيف بني هذا المكان وما هي جهود الدولة في حفظ هذا المكان.
2: دكتورة، ما يكون الفعالية ما تكون على المكان نفسه، تكون فعالية أخرى تقام داخل المكان.
1: وإن يكن لابد. أنا حضرت أكثر من مناسبة وكان من الملاحظات التي أردت إيصالها هي أن نعطي المكان قيمة، مرشدين يقومون بشرحه للحاضرين. لأنه أنا في أكثر زياراتي لقصر القشلة لاحظت أن هناك سياح من خارج المملكة، مو من خارج حايل فقط، كانوا يسألون
2: سياح أجانب.
1: أجانب، فبالتالي فما بالك يعني عندما تكون هناك مناسبة وطنية أو أي مناسبة ويكون فيها حشود كثيرة، أكيد هناك من يريد أن يسأل. فمتى يكون هناك التوافق؟ عندما تشترك الجهود، فيكون حاضرة وزارة السياحة، حاضرة هيئة التراث، حاضرين المسؤولين عن هذه الفعالية، فبالتالي سيكون البرنامج ناجح أكيد.
2: ما نعم دكتورة بسألك بس سؤال. أنا من الناس اللي صراحة متضايق نوعا ما من أسلوب العمارة عندنا. من 30-40 سنة إحنا تبنى عندنا العمارة، المبنى، السكن، الشقق، الفنادق بطريقة خلينا نقول واقعيا ما حت هويتنا. اليوم قاعد أشوف في بعض المبادرات الحكومية من بعض الوزارات إن ترجع هذا الشيء، ولكن البيت يبنى بطريقة خلينا نتكلم أوروبية أو شرق أسيوية أو في طرق أخرى. يعني مثلا القرميد،
1: نعم،
2: هذا يحط في أوروبا عشان ثلج، احنا ما عندنا ثلج دكتورة، فيحطون مياه في البيوت. فأنا بتكلم أنت أستاذة في التاريخ والحضارة بجامعة حايل، وبأسألك العمارة بالتحديد، البناء كيف تشوف الأسلوب، إيش ينقص الأسلوب، من الجهة اللي المفروض تقوي خلينا نقول تثقيف أو ألزام المنشآت الإنشائية بعمارتنا وبتغيير هويتها.
1: أستاذ سلطان، بالنسبة للعمارة التقليدية في المملكة العربية السعودية لابد أن نحن نبدأ من الأسفل إلى الأعلى. كيف كانت هذه العمارة؟ العمارة كانت مبنية بحرفية عالية من ناحية اختيار مواد البناء، من ناحية التصميم، من ناحية التصميم المطابق للشريعة الإسلامية بالأحوشة التي تتوسط هذه المنازل، طرق التهوية فإذا أردت أن أحافظ على هذا الجمال لابد أني أقنع الأجيال الموجودة الآن واللي هي واقفة على أمر العمارة بجماليات الماضي حتى تستحضر الآن في رسوماتها الهندسية في الحاضر، ولا نفرض فرض. الإقناع بالجماليات إن هذه جزء من هويتك، هذا الجزء الأصيل لابد أنت كمهندس معماري أن تقوم بتطوير مكتبك الهندسي من خلال هذه الرسومات التي تتبع التصور القديم في العمارة التقليدية في بلادك. حتى لو جاءك مواطن ويرغب في بناء منزل بطريقة أوروبية زي ما تفضلت، نحاول احنا نرجع لجذوره ونعمل بتحديث المناظر القديمة والزوايا القديمة بأسلوب هندسي بديع يرضي العميل. فبالتالي هذا من جهد المكاتب الهندسية. الدولة حفظها الله الآن أقرت على المناطق هذا الأمر، إنه منطقة حايل يكون لها فيها نوع الطابع النجدي كما هو موجود في الرياض، ومنطقة المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة طابع آخر، وهكذا، والجنوب بطابع آخر. فلابد أول شيء نقنع الجمهور، وإقناع الجمهور يكون بجهود مكثفة تجعل حب هذه العمارة والقناعة التامة بها موجود في قلوبهم، وبالتالي هو ما رح يرضى أنه يبني على طراز غير الطراز المتعارف عليه في بلاد.
0: أكيد. يمكن دكتورة وسلطان، إحنا شفنا بوادر هذه الجهود في المنطقة،
1: نعم،
0: من خلال تدشين استوديو حائل للتصميم اللي شفنا هيئة تطوير المنطقة، مكتب استشارات موجود داخل هيئة تطوير المنطقة، صحيح، للمستثمرين والمواطنين اللي بيبنون اليوم مراكزهم التجارية وحتى منازلهم يستشيرون في العمارة السعودية الهوية الحائلية في البناء. هذه أكيد من الجهود اللي احنا قاعدين نشوفها اليوم في المنطقة دكتورة.
1: نعم صحيح.
0: دكتورة، ودي نتكلم أيضا عن جهود الدولة ولكن في الحفاظ على التراث المادي والغير مادي. دكتورة، كيف تشوفين اليوم جهود الدولة في الحفاظ على هذا التراث كجزء أصيل من يعني المملكة العربية السعودية؟
1: حائل

0: منذ أن دخلت العالمية عن طريق منظمة اليونسكو التي رصدت كثير من الشواهد في جوبا وشويمس عام 2015 تقريبا بدأت في هذه اللحظة أن تدخل عالم آخر. فالمملكة العربية السعودية والحكومة الرشيدة وأمير منطقة حايل حفظه الله سمو الأمير عبد العزيز بن سعد له جهود موفقة في هذا المجال. فلو ذهبنا إلى وزارة فرع وزارة السياحة أو فرع هيئة التراث الموجودة في حايل سنجد القائمين عليها يقومون بجهود جبارة وهم في أهبة الاستعداد لاستقبال أي ملاحظات في هذه الجوانب. أنا من الأشخاص اللي ذكرت لهم بعض المواقع فكانت موجودة في منطقة النيصية مباني قديمة فذكروا لي مشكورين أنهم يقومون بحماية هذه المناطق بطرق معينة. فكانت عندي ملاحظات يستقبلوا الملاحظات على الرحب والسعة ففي جهود. ولكن أنا أذكر أنه هذه الجهود اللي موجودة والمبذولة تتطلب مننا نحن كمجتمع والإنسان الحائلي بالذات عليه أن يعمل مع الدولة في الحفاظ على هذا التراث لأنه الحفاظ على هذا التراث لابد أن يكون فيه جهود مجتمعة يبدأ من الدولة مع الإنسان الحائلي والمجتمع بشكل
1: عام. نعم دكتورة. دكتورة هو كلامك جدا شيق صراحة. أنا جدا استمتعت. في أسئلة أبغى أسألك إياها بس الوقت اللي ذهبنا كنت بتكلم بعد عن عادات وتقاليدنا بتكلم عن القرى والهجر عن طبيعتها ولكن كان ودنا يكون وقتنا أكبر ولكن جدا أخذنا معلومات استفدنا واستمتعنا معك. وقت حلقتنا انتهى. أنا حاب أشكر بشكر جزيل على هذا اللقاء وأتمنى إن شاء الله نلتقيك في قادم الأيام وأنت بصحة وعافية ومعلومات وافية بحول الله تعالى. دكتورة كلمة أخيرة دكتورة في عجالة.
0: شكرا جزيلا. وأنا أرجع وأقول أنه تراث حائل وجمال حائل يبدأ من الإنسان وينتهي بالإنسان. شكرا لكم على هذا اللقاء.
1: أنا عفو سعاد. يعطيك العافية.
2: الله يعافيك. شكرا لك دكتورة نوف. شكرا لك زميلي سلطان. وأكيد شكرا لمستمعين الكرام اللي كانوا يعني شركاء في هذه الحلقة المثرية في ما يتعلق بالتراث المادي والغير مادي في حائل.
1: نعم نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة في برنامج مقهى ديرتي. كنت معكم أنا سلطان الشعيب من التقديم وزميلتي سعاد الشمري وأيضا في التنفيذ زميلنا المهندس رشيد فهيد والمونتاج بدر العميم. وأخرج لكم هذه الحلقة عبد العزيز الهيبي وأشرف على البرنامج عبد العزيز المسعود. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة من جوهرة وعروس الشمال حائل في برنامج
2: مقهى ديرتي.
1: حياكم الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. بعد رحلة طويلة من البحث والتجارب، انتقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة الأفكار والنماذج التجريبية إلى مرحلة الاستخدام الواسع في حياة الإنسان، فقد أصبح حاضرا في مختلف المجالات من الطب والتعليم إلى الصناعة والإعلام، وأصبح أحد أهم التقنيات التي تشكل ملامح المستقبل. الجزء الثاني من حلقتنا في الذكاء الاصطناعي ودخوله عصر المستقبل. شهد الذكاء الاصطناعي تحولا مهما مع ظهور التعلم الآلي، حيث لم تعد الأنظمة تعتمد فقط على تعليمات ثابتة يضعها الإنسان مسبقا، بل أصبحت قادرة على التعلم من البيانات واكتشاف الأنماط وتحسين الأداء مع مرور الوقت. وقد أدى هذا التطور إلى بناء أنظمة أكثر مرونة تستطيع التعامل مع مشكلات معقدة والتكيف مع الظروف المختلفة.
2: بالنسبة لظهور التعلم الآلي وتغير طريقة عمل الأنظمة الذكية، نقدر نقول أن في النصف الثاني من القرن العشرين حدث تحول جوهري جدا في عملية الفلسفة التي بنيت عليها الأنظمة الذكية. فبدلا من الاعتماد على قواعد مبرمجة بشكل يدوي ومنطق رمزي واستخدام اللغة

0: التقليدية في عمليات البرمجة، ظهرت فكرة يعني احنا نعتبرها ثورية جدا، تعتمد على انه بدلا من تعلم الآلة على كل قاعدة، لماذا لا نجعل الآلة تتعلم من البيانات بنفسها؟ فهنا طلع شيء يسمى المشين ليرنينج او التعلم الآلي او تعلم الآلة بشكل عام، غير طريقة عمل الأنظمة الى نموذج جديد. طبعا هذا النموذج يعتمد على التغذية بالبيانات بحيث أننا نزود هذه الخوارزمية بكميات كبيرة من الأمثلة، وتستطيع هي أن تنشئ أمثلة كثيرة بناء عليها. أيضا التعلم الاستقرائي اللي هو استخلاص الأنماط والقواعد الكامنة في البيانات. أيضا التعميم بحيث أن يتم تطبيق ما تعلمته على بيانات جديدة من حيث أنها لم ترها من قبل، أشبه ما يكون بالطفل اللي لما أنت تدربة أول مرة أنه هذه النار ممكن تحرق يدك، هذه النار حارة، هذه النار ممكن تسوي لك ضرر، هذه النار ممكن تسوي لك أشياء معينة، خلاص. فيصير هذا الطفل من خلال هذا التعلم أنه يبتعد عن هذه النار، لأنه تعلم أن فيها كمية كبيرة من المخاطر. نفس الشيء اللي احنا قاعدين نشوفه هو المشين ليرنينج أو تعلم الآلة وطريقة عمل الأنظمة الذكية، بحيث أنه هذه الآلة تتعلم من البيانات، والبيانات توضح لها ما يمكن أن يكون ضاراً، ما يمكن أن يكون نافعاً، ما يمكن أن يكون صحياً، ما يمكن أن يكون غير صحي.
1: أصبحت البيانات العنصر الأساسي الذي تعتمد عليه أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة، فهي تمثل الخبرات التي تتعلم منها الآلات. ومع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية والمنصات الرقمية، أصبحت هناك كميات هائلة من المعلومات ساعدت العلماء على تطوير نماذج أكثر الدقة وقدرة على التحليل والتوقع.
0: هل البيانات مهمة وهل لها دور في صناعة الذكاء الاصطناعي؟ بلا شك نعم، وما أحد يقدر ينكر هذا الشيء، خاصة في السنوات الأخيرة اللي إحنا عشناها حسينا أن في دور كبير جدا جدا جدا لعبتها البيانات، لأنه ظهر عندنا شيء إحنا سميناه GAI اللي هو Generative Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي التوليدي. ماذا نقصد بكلمة توليدي؟ توليدي أي أن عندنا مجموعة من البيانات راح نولد منها مجموعة من المعلومات، فأصبح الذكاء الاصطناعي قادر على أن يولد معلومات من كمية بيانات موجودة عنده. هنا استفدنا من شيء متواجد في الشبكات الاجتماعية، متواجد في محركات البحث، متواجد في السيرفرات العامة، متواجد في الصحف المحلية، متواجد في موسوعات الأخبار، متواجد في أماكن كثيرة جدا. هذه الأشياء لما جمعناها مع بعضها طلعنا شيء سميناه البيج داتا أو البيانات الضخمة. طبعا كلمة بيانات ضخمة لا يدور في بالك أن البيانات الضخمة معناها أنه شيء يعني المقصود فيه كمية كبيرة، لا مو بالضرورة كذا. البيانات الضخمة قد تكون أحيانا كميتها قليلة لكنها تحتوي على جودة ونظافة بالبيانات، وموثوقة، خالية من الأخطاء، خالية من التحيزات. أيضا البيانات الضخمة قد تكون متنوعة، يعني بمعنى أنها نصوص وصور وأرقام وأصوات، ليست فقط كمية معينة من البيانات.

0: أصبح الذكاء الاصطناعي أداة مهمة في المجال الطبي والعلمي، فقد ساعد في تحليل الصور الطبية واكتشاف بعض الأمراض في مراحل مبكرة، كما ساهم في تطوير الأدوية وتسريع الأبحاث العلمية، وأصبح العلماء يستخدمونه لمعالجة كميات ضخمة من المعلومات والوصول إلى نتائج يصعب تحقيقها بالطرق التقليدية.
1: لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي في الطب تحديداً وفي سائر العلوم بشكل عام، هل قدم الذكاء الاصطناعي في الطب تقدم معين؟ ما في شك، ما في أدنى شك حول هذا الموضوع، خاصة أيضاً بعد ما ظهر الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي قدم خدمات مذهلة في عملية التشخيص، وخاصة بعد ما أدخل الذكاء الاصطناعي في عمليات الأشعة، في عمليات الرنين المغناطيسي، استطاع أن يكتشف الأورام بدقة متناهية يعني تفوق العين البشرية.

البشرية مهما كانت قدرة العين البشرية على الاستكشاف، بالإضافة إلى أن استطاع أن يقدر تاريخ الأمراض أو تاريخ الأورام أو الأشياء المتوقعة من خلال نسبة النمو ومن خلال معادلات رياضية كثيرة جدا. لو دخلنا على مجال الأدوية راح نجد أيضا أن الذكاء الاصطناعي اكتشف مركبات دوائية جدا جدا جدا جدا فعالة، ويمكن سجل يعني قبل فترة كثير من الأدوية التي يعني اكتشفها الذكاء الاصطناعي من خلال تراكيب كيميائية معينة. لما نتكلم عن على سبيل المثال الجبائر يمكننا لو رجعنا في التاريخ بشكل قديم جدا نذكر أن الطب القديم كان يستخدم الجبائر الخشب ويلف عليها مجموعة من الحبال أو الأقمشة أو غيرها. تطور العلم حتى وصل إلى الجبس، وأصبح الجبس يوضع على الجبائر أيضا بغرض تثبيت العظام. مثل هذه الأشياء الآن بدأت تتلاشى أيضا مع الذكاء الاصطناعي ومع وجود تقنيات حديثة زي الطابعات ثلاثية الأبعاد. أصبحنا نستطيع أن نطبع جبائر تتنفس الهواء وتثبت العظم وتقدم خدمات جدا رائعة في التثبيت، وحتى عملية فكها وقت الالتئام راح يكون جدا سهل للغاية، وبتكون خفيفة جدا على القدم ولا على اليد ولا تولد ثقل، وأيضا بتكون لها دور كبير جدا في إعادة التأهيل. فالمريض بعد الجبيرة ليس بحاجة إلى تأهيل علاج طبيعي مكثف بحكم أنه العضلة أصبحت يعني مخدرة طوال هذه الفترة، لا. فهذا أيضا يعني من ناحية الجبائر يمثل شيء كبير جدا. أيضا يعني لما نتكلم عن الطب ونتكلم عن روبوتات الآن إحنا شفنا حتى عندنا في السعودية والحمد لله بحكم أنها دولة جدا متقدمة ورائعة في مجال الطب كثير من الروبوتات اللي أجرت عمليات جراحية بالكامل، وما يحتاج أني أقول لك في المستشفى الفلاني ولا في المستشفى الفلاني، لا، الأخبار مليئة جدا في مثل هذه الأشياء. يعني ما عاد هو روبوت واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، الحمد لله الآن أصبحت كثير من الروبوتات تجري عمليات حساسة للغاية، عمليات في الجمجمة، عمليات في الجيوب الأنفية، عمليات في الأمعاء، عمليات في الكلى، في أماكن كثيرة جدا، ويمكن سمعنا عنها أخبار كبيرة جدا. كلها هذه طبعا استخدم فيها موضوع الذكاء الاصطناعي. يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل عام في العلوم وبالطب بشكل خاص في عمليات التنبؤ. التنبؤ بمعنى أنه مثلا في تحاليل معينة تشير إلى نتائج معينة، هذه النتائج ممكن أن ينبني عليها أمراض في المستقبل أو ينبني عليها أشياء ممكن تحدث في المستقبل. كذلك التنبؤ في مجالات الأمطار والاستمطار وتحول الرياح والأتربة وغيرها من الأشياء الكثيرة جدا. يمكن أننا شفنا الآن كثير من التحذيرات أصبحت تصدر من الدفاع المدني أو من الجهات المعنية أنه غدا سيكون مثلا انعدام للرؤية، أو غدا سيكون مثلا ضباب عالي أو كذا. مثل هذه الأشياء لا شك أنه كان لها دور كبير جدا في عملية تقليل الحوادث وحماية الأرواح وأشياء كثيرة جدا نتكلم عنها. الحقيقة الموضوع هذا جدا يعني حساس ومتشعب بشكل كبير جدا، لكن أتمنى أني أنا وضعت تصور بسيط فقط عن عملية دور الذكاء الاصطناعي في الطب والعلوم بشكل عام.

0: أصبح الذكاء الاصطناعي حاضراً في تفاصيل حياة الإنسان اليومية، فهو يعمل خلف العديد من التطبيقات والخدمات التي نستخدمها باستمرار، مثل المساعدات الصوتية وتطبيقات الترجمة وأنظمة الخرائط واقتراح المحتوى المناسب للمستخدمين. وأصبح دوره يتوسع ليشمل التعليم والتجارة والتواصل والخدمات المختلفة.
1: لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، ما في شك، يعني ممكن لو تكلمت مع أي أحد بأبسط مثال، متى آخر مرة شغلت الشات جي بي تي أو شغلت الجيميني أو شغلت أي برنامج من

حقتي الذكاء الاصطناعي. ما أتوقع أنك الآن في وقتنا الحاضر بتحصل أحد يقول والله ما أذكر، يمكن قبل أسبوع أو قبل أسبوعين، مستحيلة. إذا ما كان اليوم فهو أمس ولا قبل أمس كحد أقصى. أصبحنا نستخدم الذكاء الاصطناعي الآن في حياتنا اليومية بشكل

0: كلها متوفرة عندنا. أيضا حتى محركات البحث أصبح الآن الأشخاص يلجؤون إلى محركات البحث عن طريق الذكاء الاصطناعي أكثر من لجوءهم إلى محركات البحث التقليدية السيرش إنجن، لأنه يقول لي هذا يعطيني الإجابة المختصرة اللي أنا أحتاجها بالوقت اللي أنا أحتاجه، ولا يشعبني على روابط كثيرة وإزعاجات كثيرة جدا. لو نتكلم عن منصات الترفيه، يمكن قاعدين نشاهد الآن أنه الساتلايت هذا بدأ يتلاشى، حتى كثير من الأشخاص اللي كنا نعاني أول تعال دور لك فني يزن الساتلايت، نبي القمر الفلاني، نبي التردد حق القناة الفلانية، ما عاد نسمع بهذه الأمور الآن بحكم أنه في كثير من منصات الترفيه أصبحت موجودة على التلفزيونات وتقدم لك جميع الأفلام والبرامج والمقاطع والأشياء كثيرة جدا اللي أنت ممكن تستخدمها. بالإضافة إلى ذلك التجارة الإلكترونية، ولا يخفى علينا أنه الآن كثير أيضا من الأشخاص أصبح يلجأ إلى التجارة الإلكترونية. أخي أريح لي سلعة معروفة وشغلة معروفة أنا أبغى أشتريها خلاص، وأنا قاعد في بيتي ولا في دوامي وأقدم الشغلة وأشتريها وتصلني بشكل مباشر. الخرائط، الملاحة، البنوك، مقاومات الاحتيال في العمليات المالية، لعب الذكاء الاصطناعي دور كبير جدا في التقليل من الاحتيال بشكل كبير. الترجمة الفورية أصبحت حاجز، يعني اللي كانت حاجز كبير جدا للتواصل بين البشر أصبحت الآن ما تمثل أي حاجز. كثير من برامج الاجتماعات الآن أصبحت تقدم خدمات الترجمة الفورية بشكل مباشر، وأنت قاعد في بيتك ولا في مكتبك تستطيع أنك تتواصل مع العديد من العالم بلغات متعددة حول العالم. كل هذه الأشياء أنا أشوف أنها أشياء يعني تجبرنا على أننا نعمل على الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية.
1: رغم الفوائد الكبيرة للذكاء الاصطناعي، فإن انتشاره يرافقه عدد من التحديات المهمة. فهناك حماية الخصوصية وضمان الاستخدام الآمن للبيانات والتعامل مع تأثيره على بعض الوظائف والمهن، ولذلك أصبح من الضروري وضع ضوابط أخلاقية وقوانين تساعد على استخدام هذه التقنية بطريقة تحقق الفائدة وتحافظ على حقوق الإنسان.
0: نعم بلا شك، يعني التحديات الأخلاقية يمكن هي من أكبر التحديات اللي إحنا نخاف منها في وجود الذكاء الاصطناعي. وصراحة يعني أنا ما أخفيك إن الذكاء الاصطناعي نعم في تحديات كبيرة جدا، لكن وجود هذه التحديات لا يعني أننا نسلم أو نحارب الذكاء الاصطناعي أو نرفض الذكاء الاصطناعي. أنا لو قلت لك السكين هل يمكن استخدامها للقتل؟ بتقول لي نعم ممكن استخدامها للقتل. نقول خلاص إذا السكين تمنع نهائيا ولا تباع، وأي واحد مع سكين وأي واحد يشتري سكين راح يعاقب. ما في قانون يقول كذا، لأن السكين راح نستخدمها عندنا في المطبخ، نستخدمها في أغراضنا اللي إحنا نحتاجها في تقطيع الخضار والفواكه، نستخدمها في أشياء مفيدة جدا في حياتنا وتبقى مهمة للغاية في حياتنا. لكن يجب أننا نسن قواعد وقوانين تمنع استخدام السكين. وأول يمكن من سن مثل هذه القواعد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من أشار إلى أخيه بسكين أو حديدة. يعني مثل هذه الأمور لما سنينا القواعد اطمأنينا. فحنا هنا برضو لما يوجد ذكاء اصطناعي لابد أن يسن قواعد علشان نطمئن، وهنا تبدأ جهود الجهات المميزة في مثل هذا المجال وعلى رأسها سدايا الله يعطيهم العافية. أصدروا لائحة اسمها لائحة حماية البيانات الشخصية، وصدرت هذه اللائحة بمرسوم ملكي دخلت حيز التنفيذ، وأصبحت هذه اللائحة تضمن لنا كأشخاص أنه على الأقل أنه بياناتنا في أمان، ولو لا قدر الله تعرضت بياناتنا يعني استغلال أو شيء من هذا القبيل نستطيع أن نتقدم بشكاوى وفق لائحة موجودة وأشياء. والسبب في ذلك اكتشفوا أنه الخوارزمية حقت الذكاء الاصطناعي اللي كانت تجري مقابلات شخصية للموظفين، الشخص اللي برمجها على أساس أنه يرفض أي مرأة ولا يوظف إلا الرجال.
1: لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تجربة علمية داخل المختبرات، بل أصبح جزءاً من الأدوات التي يستخدمها الإنسان يومياً لتسهيل الأعمال وتحليل المعلومات واتخاذ القرارات. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام.

0: كرام، إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقتنا الأستاذ الدكتور يوسف الشويحاني، الخبير في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عايش الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. ألتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله ورعايته. من العالم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. سعادة جارية.
2: يا هلا ومرحبا فيكم من جديد في حلقة نستمتع فيها دائما ونلتقي فيها وياكم مستمعينا الكرام في هذا الحوار، بهذه المواضيع اللي حنا مثل ما قالت ضيفتنا يعني نتعامل مع برنامج سعادة جارية كحلول، كنحنا نتطرق لمواضيعنا اللي تمس حياتنا بشكل سواء يومي أو عابر، ونفضفض ونتناقش فيها من خلال أكيد ضيفتنا المختصة. حياكم الله. فريق العمل معكم لدى التقديم مريم القحطاني، وأيضا ضيفتي الدائمة شريكة البرنامج الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، وأيضا تقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن السران. يا أهل ومرحبا، كيف الصحة؟
3: كيف
2: بشفينا عنك؟
3: الحمد لله.
2: يعني يمكن أنا حرصت في مطلع الحلقة أنه نتكلم بناء على حديث يعني بيني وبينك، أن حنا نحرص في هالبرنامج سعادة جارية أن نستعرض المواضيع يمكن تكون عرفتي اللي تمسنا في حياتنا بشكل أشبه كذا داخل في مجرى حياتنا،
3: صح.
2: فنواجهها وكل أفراد المجتمع تواجهها ونعيشها، ولا هي بشيء يعني مستغرب. هذا كل فرد في هالعالم إلا بيعيش يمر في شيء من كل موضوع ذكرنا، لذلك حنا نستعرضها اليوم. لسنا كمعالجين بقدر ما أن حنا اليوم نطرحها كحلول، كأسلوب حياة،
3: كفضفضة،
2: كفضفضة أيضا
3: نساعد فيها بعضنا أننا وشلون حنا يمشي يومنا بأقل قدر من خلينا نقول التعب الهم.
2: أي والله، ولك
3: مو بمعناته أننا نعيش مثل ما قلنا في الحلقة
2: مثاليين وسعداء
3: سعداء ويا سلام والدنيا كلها ورود وبساتين، لا، يوم بنسير في الورود ويوم نمشي بصحراء ويوم على شاطئ ويوم نطلع نرقى جبل، لكن في كل الحالات لازم حنا بعون رب العالمين وتوفيقه أننا نحافظ على توازن. سعادة جارية، سعادة جارية يعني وشلون سعادة جارية؟ يعني سعادة ما تنقطع حتى وإن خف منسوبها السعادة اليوم بكرة زاد، لكن هي موجودة في الحياة، تقل تنقص لكن هي موجودة في حياتنا
2: ونتعامل معها. وأيضا يعني من العوارض اللي تمر فينا الملل.
3: بالضبط.
2: طيب إذا قلنا حنا مبسوطين ولا متنكدين ولا مشاكل، طيب في شيء داخل كذا في النص الناس يمكن وحنا نمر فيه ساعات.
3: مليت.
2: الملل، مليت، ولا يجيك الواحد يقول مليت زهقت، لا زهق وشلون ما أدري،
3: في شيء جديد.
2: إيه. فهذا هو موضوع حلقتنا اليوم، ملل في حياتنا اليوم. وش الملل الحين؟ نقول مليت زهقت مثل ما قلت، وش معنى الملل؟
3: طيب الملل حالة تصيب كل الناس، ما في أحد ما يمل. شيء يجيك وقت من الأوقات الملل، إنك أنت تكون ما أنت بقادر كإنسان إنك تندمج في مع الناس، إنك ما تقدر تندمج في الأشياء اللي أنت تسويها، شغلك، حياتك، علاقاتك، تحس إنك ما أنت بقادر تندمج وتكون يعني تستمتع فيه. ممكن تكون ما في شيء يثير اهتمامك، مثلا كانت والله السفر يثير اهتمامي، الترفيه يزيد اهتمامي، اني اروح مثلا ارفع عن نفسي في مطاعم، يعني اساليب الترفيه المختلفه، مطعم، اصدقائي، ما ادري شلون، اساليب الترفيه هذه ما عاد تحقق لك السعاده، خلاص تحس انك تعرفين اللي خط كذا ماشي بخط مستقيم في الحياه، لا انت باللي فرحان ولا انت باللي زعلان.
2: واعتقد تخمه الانشطه يمكن
3: ممكن لها اسباب كثيره، فهذه هو الملل، اني انا خلاص ما في شيء يفرحني ولا في شيء يزعلني،
2: ولا شغف ولا شيء،
3: ولا شغف، فاقد الشغف، انا امشي بحياتي كاني اله، اسوي شغلي، أروح لأصدقائي، أدي واجبات بيتي، أدي واجبات أهلي، وأنا يعني كذا كأني آلة تمشي، مو بكأني آلة والله لا، يعني كأني آلة من غير مشاعر، آلة
2: برتابة،
3: أي رتابة
2: تدخل
3: ما
2: في الرتابة،
3: ما في شيء. نعم. فهذا هو الملل.
2: نعم. ولذلك كلامك على متمة، يعني أنه اليوم الملل، طيب وش اللي وصلنا، هل هو شعور إيجابي ولا سلبي؟ هذا أولا. ثانيا، من وين يجينا الملل؟
3: طيب من وين يجينا الملل؟ يجينا الملل من رتابة الحياة، تكرار، يجينا الملل من ترى شيء مرة مرة مرة مهم وإحنا ما ننتبه له، وأغلب الملل وفقدان الشغف يجي من كذا. أنا ويني؟ أنا وش أبي؟ أنا وش الشيء اللي يفرحني؟ لو لاحظتي مريم، أنت أم، مذيعة، بنت، عليك حق واجب أنك أمك، واجبات أمك، عملك، مجال عملك، أصدقائك في العمل، عيالك، واجباتك تجاه عيالك، نفسه، أنا أقول أنت وأنا وأي أحد يسمعنا الآن. طيب موظف، أنا أبروح اليوم لأمي وبوي أسوي واجبات علي تجاههم،
2: أسلم عليهم،
3: واجبات عيالي علي، زوجتي كذا، عملي، إحنا نمارس أدوار، أدوار متشعبة، الواحد الإنسان هذا للناس لهم الحقوق، عملك له حق، مجتمعك له حق، أهلك لهم حق، عيالك لهم حق، أصدقائك لهم حق، ناس كثير لها حقوق علينا، حنا لازم نأديها، بس ويني أنا من هذا كله؟ أحيانا قد أفرط بالواجبات اللي للناس علي في ظل أنساها، في ظل الأدوار اللي أنا أسويها ومستميت عشان أحقق رضا كل هذا، شفتي؟ فأنسى نفسي، أنسى أنا وشبي، ضغوطات ضغوطات ضغوطات ضغوطات ما فيها، تلقينك جيتي من الشغل، رحتي لعيالك، بيتك، الأب نفس الشيء، لكن وين مساحتي؟ ما يجي بالليل اللي أنت طيب حطيتي راسك وأنت ما زلت تفكرين وش بتقومين تخلصين بكرة. طيب طيب أنا ويني من هذا كله؟ وش أبي؟ وش أحب؟ وش ما أحب؟ وش الشيء اللي يخليني شغوف؟ وش الأهداف اللي أنا أبي أصل لها لنفسي أنا مو للآخرين؟
2: يا سلام،
3: عرفتي كيف؟ فحنا ننسى، نذوب في ظل مسؤولياتنا،
2: فهنا يتسلل إلي الملل، شعور الملل.
3: الملل أصلا يعني ليش يجي هالملل؟ لأني ما عندي وقت لروحي، ما عندي وقت لنفسي، ما عندي مساحة في ظل هالزحمة أني أخصصها، أقول ما يخالف استراحة محارب، أبقعد أشوف وش الشيء اللي يسعدني وأسويه. الملل يجي في كل شيء، يجي في العمل، يجي في الحياة الاجتماعية، يجي في الحياة الزوجية، وهذا مرة خطر
2: جدا مهم نتكلم عنه. أنا كأني وأنت تتكلمين عن الملل أشعر بأن له أشكال. يعني مثلا فيه ملل، الجزئية اللي ذكرتيها جدا مهمة، وأعتقد أنه أغلب اللي يعملون ويكون تحت يعني عنده مسؤوليات كثيرة ويشعر هو، يعني ما عنده هذيك الأنانية أو التفريط، لكن يشعر هو بمسؤوليته تجاه الآخرين، فلعله يفقد بوصلته تجاه نفسه، فيدخل هنا شكل من أشكال الملل. أعتقد اللي هو يعني كذا قعدت أتخيل أحس إن حنا نمر أحيانا في هالشيء، كأني بديت أفهم مفهوم الملل اللي ذكرتيه بطريقة إني أشعر بالضياع. هل الملل يقودنا للضياع؟ أو الملل هنا وصفة يخليني أشعر بهذا الفراغ تجاه نفسي فأشعر
3: بفراغ مو بضياع؟ لا، الضياع أحيانا الإنسان يكون

0: ونعرف وكثير ناس هم يشعرون بالملل.
1: نعم.
0: يشعرون بفراغ رغم. طيب هل كيف أشعر مع بالفراغ وأنا يومي مزحوم؟ إيه أن تشعر بالفراغ لأنه أنت وقتك مزحوم لغيرك
1: وما تحس فيه, ما تحس بالوقت.
0: تحس أيوة. أنت قاعد تمشي كآلة
1: ما تحس هنا هنا وضحك
0: واجبات. نعم. عليك. نعم. لكن ضياع لا, لأنه أنا عارف هدفي وعارف وش بسوي وأدري. نعم. مدرك أنا وين وش اللي لي وش اللي يعني اللي علي إني أسويه وش الشيء اللي بواجباتي, هذه كلها مدركها, فأنا ماني بضايع.
1: لكن ما عشتها لذلك.
0: لكن أنا أحس في ظل هذا كله بفراغ كبير. بعدم شغف. قلت لك شفتي, خلينا أشبه لك يا
1: يلي.
0: شفتي لما يحطون الجهاز اللي يقيس
1: التخطيط أو النبضات,
0: تخطيط القلب, تشوفينه يرقى ويحول ويرقى ويحول. لكن يعني بعيد الشر على الجميع, لما يموت الإنسان يصير مستقيم,
1: خط مستقيم,
0: خط مستقيم, ما فيها الذبذبات هذه.
1: نعم.
0: هذا الملل يشبه كذا, إنه
1: خط مستقيم بلا
0: بهجة. الحياة عندنا تموت.
1: وصف دقيق جدا.
0: إيه يعني إحنا نتحرك بس بهجة الحياة شغف مات
1: بدون
0: ما عاد في عندي. هل في أمل لإجراء عملية إنعاش؟
1: جميل الوصف تغريب.
0: لهذا الشعور إيه؟ إيه؟ ممكن جدا, وفي فرصة كبيرة إننا يعني نرجع نحيا الحياة, مشاعرنا ترجع تحيا من جديد, ألوان الحياة نرجع نشوفها وهي مهيب باهتة, نشوفها وهي حلوة, ألوان مثل ما خلقها رب العالمين نقدر.
1: وحس بتفاصيل وتفاصيل الحياة وتفاصيل. هنا وضح مفهوم الملل.
0: إيه شفتي كيف؟
1: يعني وأنا أمشي معاكي حبة حبة, لأني بالتفكير المجرد بيروح بالي الملل المعتاد. لكن وهنا ميزة البرنامج, إحنا نروح للصلب اللي هو المفهوم اللي إحنا أصلاً ما نبحاسين. يمكن أنت الآن لفت انتباه كثيرين أنك اليوم هذا هو الشيء اللي أنت حسه, ترى هذا هو, أنت ما أنت بقاعد تحس.
0: بالضبط. طيب لو جيتي سألتيني مثلاً هل الملل خاص بعمر معين؟
1: مهم.
0: أي لا,
1: لأن بعضهم مثلا على سبيل المثال بأنك ضربتي أمثلة مثل المتقاعد يعني بالضبط. يكون عنده وقت فراغ فيقول أنا مليت أو يكون طفشان أو يسوي أشياء يعني.
0: متى الملل يكون مركز وحنا صغار ما نشعر بالملل؟ لما نبدأ ندخل مرحلة المراهقة, يعني شوفي مو بما نشعر بالملل معناته أنه صفر ملل, لا. حتى الأطفال الحين يجي يقول لك أنا طفشت. طيب يا بابا توي جايبتك من ملاهي, توي مود.
1: أي على طول طفشان.
0: أنا طفشان هنا ليش؟ لأنه كثرة الفعاليات تخلي طفشان.
1: هذه نقطة مهمة.
0: ما عاد في شيء
1: يعني
0: اعتاد الفرح. فلما اعتاد الفرح ووصل إلى منسوب عالي من الفرح, طب أنت وش عندك جديد تقدم له؟
1: تخمة الترفيه. وهذه عندنا حتى بعد مو بس عند الصغار,
0: حتى عند الكبار. عرفتي كيف؟ وش أسباب الملل؟ وش الأسباب اللي تخلينا نوصل لهالملل هذا؟ أول شيء الروتينية في الحياة. أنا اليوم صحيت الصبح, وديت عيالي المدرسة, رحت لشغلي, طلعت من شغلي, تغديت, نفس البرنامج كل يوم
1: يتكرر.
0: هذا روتين يتكرر يتكرر كل يوم. أنا أمس مثل اليوم, مثل بكرة مثل بعد سنة. فهنا ما في جديد في الحياة. عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: نيجي بعد إما غياب أهداف. ما عندي هدف في الحياة, ما أدري يعني أنا أصحى أسوي الروتين في الحياة اللي أنا متعود عليه, لكن ما فكرت أنا وشبي أصل له بكرة أو بعد 10 سنين أو كذا. أو شفتي إما غياب الأهداف أو إني أنا عندي هدف كبير أبصل له لكن أنا ما جزأته. ترى تجزئة الأهداف أو إني أحط مجموعة أهداف صغيرة حتى أصل للهدف الكبير, هذا يقتل الملل.
1: يا سلام. وعشان حنا نكسر الملل
0: نطلع
1: الفاصل. فهمتيني
0: نطلع الفاصل ونرجع نكمل.

0: بما ان في موضوع الملل وكسرنا عليكم الملل بهالفاصل الصغير
1: نرجع لأسباب
0: نرجع نكمل الأسباب مسمين.
1: طيب قلنا انه مثلا قلنا نذكر بس فيها انه قلنا الرتابة في الحياة، قلنا انه اما اننا ما عندنا اي اهداف، ما حطينا في بالنا اهدافنا بنوصلها، او حنا حاطين هدف كبير ترى يحتاج مراحل انك تسوي، فما جزأنا اهداف صغيرة حتى نصل للهدف الكبير. عندنا بعد إما ترى شوفي الملل فيه متناقضات، ضعف العلاقات الاجتماعية ولا زخم وزحمة العلاقات الاجتماعية، عرفتي
0: هذا الجو.
1: أحيانا أنا ما أعرف أحد، علاقاتي الاجتماعية شبه معدومة، فبالتالي أنا أحس بملل، أنا ما وين أروح وين أجي مع مين أتكلم، وأحيانا كثرة هالعلاقات
0: تصيبك بال
1: تصيبني بالملل لأنه أنا أنا خلاص نفس الأشخاص ونفس العالم ونفس ومالين وقتي وأغلب الوقت مع بعض، وبالتالي أنا ما في مساحة خاصة،
0: وأحيانا يشكلون لك عبء بعد.
1: بالضبط. في بعد أنه شيء ترى وحنا نتكلم فيه كل حلقة نتكلم فيه، ترى إحنا الآن عندنا المقاطع الصغيرة اللي بدينا نتعود عليه في السوشيال ميديا وفي
0: سميها حنا السندويتشات أو الكبسولات.
1: بالضبط. هذه خلت ما عندنا صبر، إحنا ما إحنا بدينا نمل بسرعة، ما عندنا صبر، ما في شيء يرضينا، ما حد يعني صار الواحد خلاص ما له خلق إنه يصبر عشان يكون في شيء أفضل. لما نجي نفس السؤال اللي قبل قلت لك إياه، هل هو مرتبط بشيء بعمر معين؟ الملل كل ما كنا أصغر كل ما كان أقل. ليش؟ الشباب الأطفال، بس قلت لك هذا لا يمنع أنه حتى الأطفال
0: ولا هي بقاعدة يعني
1: ولا هي بقاعدة مطلقة. لكن كل ما كنا شباب كل ما عندنا انطلاق للحياة بشكل كبير بسرعة صاروخ، كل ما كبرنا ودخلنا عقد من الزمان قلت قلت قلت قلت. كنت أنا بسرعة الصاروخ، بعدين صرت بسرعة الطيارة، بعدين سرعة السيارة، سرعة الحصان، بعدين سرعة السلحفة، عرفتي كيف؟
0: أي
1: فكل ما قلت وتيرة الحياة عندي وصرت أنا أكبر، الحياة بدأت تهدأ، مسؤولياتي تقل، كل ما صار الملل.
0: بس شيء إيجابي أنه الإيقاع يكون أهدى وارتاح.
1: شوفي لما أكون أنا واعي بأنه يا الله
0: مستمتع بالتفاصيل،
1: يا سلام أنا عمري صار 50 60 كذا، خلاص الحياة صارت هدوء، يلا أنا هالحين لازم أستمتع فيها بما أحله الله لي من استمتاع في هذه الحياة، عندي مساحة واسعة، عندي وقت كبير إني كل الهوايات اللي ما مارستها، الشغف اللي الأحلام اللي أنا حطيتها على رفوف لأنه ما كان عندي وقت
0: إني أكون ذاتي.
1: فهنا يكون إذا كنا واعين وعرفنا كيف ندير وقتنا صح
0: ما راح يصيبنا هالملل اللي
1: مشتكي. طيب الملل في حياة اللي احنا نقول هي رتيبة وفيها رتابة وفيها روتينية، لكن بنفس الوقت هي صاخبة، بيتك وعيالك وعملك وشغلك وأصدقائك ومدري شلون، بالذات في البيوت بين الأزواج الملل،
0: وهذا محور مهم ترى الأزواج مرة مهم.
1: وبالعمل، العمل قولي يمكن مجاله أوسع لأنك عمل، أنت ما تقدر تكيف أو ترسم تخطط لعملك على حسب مزاجك. لكن هنا نقول مثلا ممكن الواحد في العمل ياخذ إجازة، يغير في طريقة معينة إذا كان مجال عمله يسمح له أنه والله يغير يحط شيء جديد فيه، فهنا مجالات محدودة، لكن أنا أقول أنه ياخذ إجازة يجدد من روحه، يمارس شيء يحبه، هوايات يحبها، بعدين يرجع لعمله. لكن لما نجي في الأسر بين الزوجين،
0: خاصة أن علاقات تبادلية،
1: خاصة أن هذه علاقة ممتدة، علاقة عمر. شوفي حلو أنه تكون حياتي منظمة،
0: كيف
1: حلو يعني أنا عارف بيتي منظم، بيتي أنا عارف وش يحتاج وش ما يحتاج، ماشي بنظام معين، لكن حلو أني لما أحس بالفتور خاصة بين الأزواج، عرفتي كيف؟ حلو أني أنا أكسر هالروتين، حلو إني أنا أسوي شيء خارج المألوف عن نمط حياتي.

0: الروتين المعتاد.
1: المعتاد نعم.
0: إيه هنا
1: سواء من طرف الزوج أو الزوجة.
0: الجنون فنون.
1: نعم.
0: هنا مارس فنون عليك. الجنون المحمود في إنك تحط، شفت مثلا عندك أنت زي كأنك عندك تيشيرت أو لوحة، طيب لوحة التيشيرت هذا غسلته 100 مرة أو اللوحة هذه
1: لنبهت
0: سافرت ونسيتها وهي جميلة اللوحة، طيب
1: نعم.
0: وأنت تحب هاللوحة لكن سافرت لسنين ورجعت لقيتها مغبرة، تنظفها زين، تعيد وهج ألوانها، تكسر روتينك الحياتي بشكل
1: نعم.
0: يعني تذكر الذكريات الحلوة، تذكر بداياتك مع زوجتك أو مع زوجك مع عيالكم،
1: تجاهل السلبيات،
0: تجاهلوا السلبيات، اخلقوا أجواء جديدة، افتحوا باب نقاش وحوار،
1: وأيضا إجراء الأنشطة، أيضا
0: أنشطة
1: السفر،
0: السفر كل واحد، بس يمكن الناس ما تقدر تسافر
1: يعني حسب كل يعني ومقدرته،
0: ترى يكفي يكفي يكفي. شفتي شفتي أذكرها زمان
1: إيه؟
0: أذكرها زمان، شفتي لما كنا نطلع لما كانت الرياض أصغر
1: يا
0: من
1: كذا،
0: لما شفتي لما كان ما أدري أنت
1: كنت تخيلت
0: أنت لما كان
1: أنا ما لحقت بس
0: شفتي حطين والملقة
1: إيه.
0: ترى كانت هذه بر
1: تقولها اليوم ويقول كانت بالران سبحان من قوه
0: إيه. حلو لما كان رب الأسرة يطلع مع
1: نطلع نبسط نكشف
0: ويفرش هالبساط وشاهي كذا،
1: كننا مسوين شيء
0: اي، وكانت متعة.
1: انا ابوي كان يودينا اول بمبانة زمان كذا نطلع نكشت فعلا كانت لها كانت
0: تدرين ليش لها متعة؟
1: والله كانت لها متعة.
0: تدرين ليش لها متعة؟ لانه الأم والأبو يتسولفون مع بعض، عيالهم إما سيكل ولا كورة ولا مدري وشو يلعبون قدامهم، هذا طاح هذا ضحك هذا مدري وشو هذا قال نكتة منه، ما في أجهزة بيديهم.
1: أي والله تكفى.
0: أنا ودي أنا ودي يا ليت يا ليت فيه، طبعا هذا مستحيل، لكن ليت فيه قانون يقول لك وقت الأسرة
1: يتحكمون في الإنترنت يزعلون علينا حق الإنترنت لا، والحين صار في ألعاب رقمية
0: ليت فيه شيء بالجوالات ذي والأجهزة الرقمية
1: خليني أطفي
0: إنه وقت العائلة، طيب هذا قفل لا يمكن تفتحه إلا بعد مثلا 2-3 ساعات.
1: تدرين في ناس كذا يسوونها اللي هو التحكم الذاتي إنه يفصل النت أصلا،
0: شفتي
1: علي وعلى الجميع يعني لا الأم ولا أحد،
0: حتى
1: في ناس يسوونها
0: إيه. ترى ترى إن نقعد نسولف مرة جميل يذوب جبال من جليد في العلاقات، يذوب الملل هذا.
1: أحاول أستعيد التفاصيل اللي كانت مثلا على حسب العمر الزوجين، معليش نعطيهم اقتراحات، لأن العلاقة الزوجية في داخلها الملل ينعكس على الأبناء وينعكس حتى في اضطراب العلاقة بينهم وتتوتر أحيانا، هي تفاصيل بسيطة

0: حتى سواء كانت موجودة ولا ما هي موجودة. مثلا المرأة تفاجئ زوجها بعطر كان يحبه زمان يعني وتحاول تجدد هذا العهد بالحب. شفت. الزوج أيضا يفاجئها بشيء كانت تحبه زمان.
1: شفتي مريم، لو أنت أنا أحب أفلام الأبيض والأسود
0: مثلا،
1: شفتي
0: تفرجوا أفلام أبيض وأسود،
1: هي إحنا ما عشنا هذه الفترة حقت الأبيض، لكن وشو كانوا دائما الأفلام الأبيض والأسود يوريكي ألبوم الصور، أشياء مثلا هذه اللعبة حقت البنت اللي صار عمرها 30 سنة ولا 40 سنة،
0: ترجعون تشوفونها
1: الملابس المدري وش اللي لبستها في أول مدري وش مناسبة نجاح
0: أول أكلة أكلتوها تعيدون تحيونها.
1: شفتي الذكريات،
0: تفاصيل جميلة. ترى
1: مو يعني ماني بشجع على أنه كدس في البيوت ولا لكن لكل مرحلة من مراحل حياتك اجعل لك ذكرى. لما توصل لمرحلة الملل افتح صندوق الذكريات ذا،
0: الله
1: جدد، يعني شفتي سعادة جارية، خلي هالذكريات تجري في ذاكرتك في مجرى السعادة في نفسك، عشان أنت كل مرة تقول الحمد لله شفتوا عشنا
0: سبحان الله.
1: ترى تذوب جليد
0: الماء الراكد سبحان الله، شو يقول لك يطلع يعني
1: يصير آسن
0: آسن. فلذلك كل ما كنا في هذا المجرى الإيجابي وكما قلنا احنا سعادة جارية، انه احنا نذهب بالاتجاه الصحيح السليم الإيجابي المحمود اللي نحافظ فيه على مجتمع مثل ما قلنا، وهو جوهر برنامجنا في جودة حياة المجتمع بكل أفراده وأطيافه. العلاقة الزوجية مهمة، ياما تتوتر والملل، احنا ركزنا على العلاقة الزوجية لأنها مهمة، لأن إذا اضطرب هؤلاء الزوجين ولا ملوا من بعض ولا لا قدر الله نتيجة هذا الملل الزوج أحيانا يلجأ لي يعني خيارات أخرى، ولا المرأة تبدأ تمل وتبدأ تختلق، يعني تبدأ تركز في الأشياء السلبية أكثر ما تركز على الإيجابية، فالملل دائما آثاره السلبية كبيرة. لذلك نقول دائما ابتكار التجديد وتنشيط هذه العلاقة مطلوب جدا بين الزوجين، وبحيث انهم يتجنبون الملل. طيب احنا تكلمنا على الملل بين الزوجين وانه كيف يتفادونه، طيب خلينا ناخذ بشكل عام كيف نتجنب الملل اليوم كختام محورنا.
1: نتجنب الملل قلنا بالتجديد، ابحث عن شغفك، لا تنسى شغفك، لا تنسى متعتك، لا تنسى مساحتك الخاصة سواء أنت كفرد أو مع أسرتك أو مع أصدقائك. نتحول من أننا مستهلكين إلى
0: مستنزفين
1: إلى مشاركين.
0: الله ترى شوف جميلة.
1: شوفي قلنا نحط لنا أهداف صغيرة توصلنا إلى الأهداف الكبيرة. غير كذا إحنا الحوار الكلام، شفتي الكلام الصمت هذا من أهم أسباب الملل. لا ننسى أنفسنا، نشوف حنا وش نبي كأشخاص من غير الناس اللي حولنا، حنا وش نبي مع أسرتنا القريبة منا والناس اللي يهمونا، أزواج زوجات أمهات آباء أبناء، شفتي وش نبي منهم وش يبون منا، ونشوف وش كمان مع بيئتنا الاجتماعية الأكبر. عرفتي كيف؟ لازم يكون لي مساحة مع كل واحد منهم، لازم يكون لي منابع ومصادر فرح مع كل واحد منهم. لا أقول أنا والله في زحمة الطرق أنا مليت، لا في زحمة الطرق، تدرين أقول لك على تجربة شخصية مريم، في زحمة الطرق والله العظيم والله إني عشان أروح لعيادتي أحيانا أمس أقسم برب العالمين أمس
0: صدقتك
1: ساعتين إلا 10 دقائق وأنا بطري
0: بالسيارة.
1: أقول يوم وصلت قلت أنا لو أنا رايحة، طبعا أنا القصيم لو أنا رايحة القصيم وتمر وجاية كان أسرع
0: كان قد قطيت،
1: لكن ما مليت. ليه؟ لأنه في أقعد أسمع شيء يثير البهجة والسعادة في نفسي، أسمع شيء. أنا أحب الناس اللي تقعد، دائما أحب أسمع الحديث الشخص اللي يتكلم، مو يعني شيء سمعته 100 مرة، لا دائما أحب التجديد، أحس إنه كأنه حد قاعد معي يسولف في السيارة،
0: شفتي مثل ما إحنا قاعدين نسوي الحين
1: بالضبط. فحنا نقدر

0: تقدر تبتكر أشياء كثيرة. لكن لا تستسلم من الملل، لا تستسلم للروتين، لا تخلي ألسنتنا صامتة. لا ترى حلو الحكي،
1: حلو
0: حلو حلو
1: الفضفضة
0: كلها أشياء.
1: إذن هي نرجع نقول الملل، أنا مرة جاز لي في البداية أنك وصفتي بالمفهوم الحقيقي، أنه اليوم إحنا ما نتكلم عن الملل، يمكن أنت ذكرتيها الآن كأساليب علاج بشكل واضح، كخطوط ونقاط واضحة لتفادي الملل أساسا. لكن المفهوم الكبير الواسع اللي ذكرتيه وهو الجميل، أنه اليوم أنا ما أستشعر أصلا، يمكن يكون ملي يومك مزحوم، يمكن أنت تنجز مهام، يمكن أنت لكن عندك هذه اللخبطة ولا تستشعر، يعني ما عندك هذا الإدراك للتفاصيل، فتشعر أنه أنك مال بس ما تدري وشو
0: ما تدري وشو. وترى في شيء مهم، إدارة الوقت وإدارة الضغوط من أهم أسباب أننا ما نقع في حفرة الملل.
1: وإدارة الوقت بعد، لأنه وصلنا الختام. إدارة الوقت، لا والله جدا مهم. إذن ولذلك نرجع سبحان الله دائما للي بيتابع سلسلة المواضيع اللي احنا نتكلم فيها، نجد أنه الأساس أو أكثر شيء نتكلم عنه التوازن، الموازنة، سواء على النفس، على الصحة، على الوقت، على أيضا كما ذكرنا المشاعر، الملل، دائما كل شيء، كل شيء عدل ومتوازن تكون أنت إنسان طبيعي على الأقل وفي السليم. وصلنا الختام مستمعين الكرام، نشكر لكم طيب استماعكم. شكرا تغريد، رسالة تغريد.
0: شكرا لك وشكرا للمستمعين، ودائما أسعد بالحديث معك، يعني صدق أنه أجي البرنامج وأنا أطلع منه بسعادة.
1: إحنا نعتبر هذه أصلا جلسة لنا فضفضة أصلا، إحنا شخصيا نطلع ترى مستمعين بشخصية ثانية فعلا. إحنا وياكم نتشارك هذه الفضفضة، إحنا منكم وأنتم منا. شكرا للأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، وتقبلوا تحياتي أنا مقدمة وحديثتكم مقدمة البرنامج مريم القحطان من الإعداد والتقديم. أيضا شكر، تقبلوا تحيات أيضا، وأنا أشكره بصددي مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. ألقاكم. سعادة جارية.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. أرض الحكاية.

أنا الصحراء، ذلك الامتداد الذي ظنه العابرون فراغاً، وتوهمت القوافل أنني مجرد بحر من الرمال لا يخفي سوى السراب. قرون طويلة وأنا أحرس أسراري في الأعماق، أخفي كنوزاً لم ترها عين ولم تبلغها يد. كانت الشمس تعبر فوقي كل يوم، والنجوم تسهر على كثباني كل ليلة. أما أنا فكنت أحتفظ بسر عظيم، سر ينتظر موعده، موعد رجل آمن بأن المستقبل لا يولد من الصدفة بل من الإيمان والعمل والصبر. كنت أسمع خطى الرعاة وأصوات القوافل وأنفاس البادية وهي تبحث عن الماء، لكن في جوفي كان شيء آخر ينتظر، شيء سيغير الحكاية كلها، سيبدل وجه الأرض ويرسم ملامح وطن كنت أعلم أن لحظة الميلاد قادمة، وأن أعماقي ستتكلم ذات يوم، لا بالرمال،

في مطلع القرن العشرين كانت المملكة العربية السعودية الفتية تخطو أولى خطواتها نحو بناء الدولة الحديثة، بلاد واسعة الأطراف تتشكل وحدتها السياسية تحت قيادة الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. كان التحدي كبيراً، فالأحلام أكبر من الموارد المتاحة، لكن القادة العظام لا ينظرون إلى ما هو موجود فقط، بل إلى ما يمكن أن يكون. في عام 1933 للميلاد وقعت المملكة اتفاقية للتنقيب عن النفط في المنطقة الشرقية. كان القرار جريئاً، فلم يكن أحد يعلم يقيناً ما الذي تخبئه الأرض تحت تلك الرمال الممتدة. كانت مجرد احتمالات، لكن المملكة اختارت أن تراهن على المستقبل. بدأ الجيولوجيون رحلتهم بين الصحاري والهضاب، يقيسون الصخور، يقرؤون تضاريس الأرض كما يقرأ المؤرخ صفحات التاريخ. سنوات من البحث وأشهر طويلة من الحفر، بعض الآبار خيبت الآمال وبعضها أعطى مؤشرات ضعيفة، حتى كاد اليأس أن يتسلل إلى النفوس، لكن الإصرار كان أقوى.

كم من آلات حفرت، وكم من رجال وقفوا ينتظرون. قال بعضهم: لا شيء هنا. وقال آخرون: لقد انتهى الأمل. لكنني كنت أعرف الحقيقة. في أعماقي كان نبض الأرض يتجمع. كنت أسمع صوت المستقبل وهو يقترب. كنت أنتظر اللحظة فقط، لحظة أن أطلق السر الذي خبأته ملايين السنين.

وفي عام 1938 للميلاد جاءت اللحظة التاريخية في بئر الدمام رقم 7، ذلك البئر الذي سيعرف لاحقاً باسم بئر الخير. اندفع النفط بكميات تجارية للمرة الأولى، وكان ذلك أكثر من مجرد اكتشاف اقتصادي، لقد كان ولادة عصر جديد، العصر الذي سيغير المملكة والمنطقة بل والعالم. منذ تلك اللحظة بدأت رحلة التحول الكبرى، تحولت القرى إلى مدن، وامتدت الطرق عبر الصحاري، وشقت المدارس أبواب المعرفة، وارتفعت المستشفيات، وتوسعت الموانئ، وأصبحت المملكة لاعباً مؤثراً في الاقتصاد العالمي. لم يكن النفط مجرد ثروة تحت الأرض، بل أصبح أداة لبناء الإنسان. فالاستثمار الحقيقي لم يكن في الآبار وحدها، بل في العقول، في التعليم، في التنمية، وفي المستقبل. لقد مثل اكتشاف النفط نقطة تحول حضارية غير مسبوقة، فخلال

عقود قليلة انتقلت المملكة من اقتصاد يعتمد على موارد محدودة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، وتحولت المنطقة الشرقية إلى مركز صناعي عالمي، وأصبحت صناعة الطاقة السعودية نموذجاً في الكفاءة والتطور. ثم جاءت المراحل اللاحقة لتؤكد أن النفط كان بداية الطريق وليس نهايته، فالمملكة لم تجعل النفط غاية بل وسيلة لبناء دولة حديثة متنوعة الاقتصاد.

أنا النفط، خرجت من أعماق الأرض، لكن قيمتي الحقيقية لم تكن في لون السوادي، بل في الضوء الذي صنعته، في المدارس التي أنشئت، في المدن التي ارتفعت، في الأحلام التي تحولت إلى واقع. كنت بداية الحكاية، لكن الحكاية اليوم أصبحت أكبر مني، فالوطن الذي اكتشفني اكتشف أيضاً قدراته، واكتشف أن الثروة الحقيقية هي الإنسان. واليوم بين مشاريع المستقبل العملاقة والمدن الذكية وبرامج التنويع الاقتصادي، تواصل المملكة كتابة فصل جديد من قصة بدأت قبل عقود في صحراء هادئة، هناك حيث كان الرجال يبحثون عن النفط، فاكتشفوا المستقبل ووجدوه. من بئر في قلب الصحراء إلى وطن يقود مشاريع المستقبل، ومن قطرة نفط خرجت من أعماق الأرض إلى نهضة امتدت في كل الاتجاهات. هكذا لم يكن اكتشاف النفط مجرد حدث اقتصادي، بل كان لحظة ميلاد لعصر جديد، عصر تحولت فيه الرمال إلى قصة بناء، والأحلام إلى منجزات، والرؤية إلى واقع يراه العالم. وهنا في أرض عرفت كيف تصنع من التحديات الفرص، ومن الثروة تنمية، ومن الحلم حقيقة. هنا السعودية أرض الحكاية.

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

فيليب جيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة، ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية، ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري، يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية، ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض.
3: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.
2: مذكر أم مؤنث؟
3: والكلمة التي نتناولها في هذه الفقرة هي القدر، فهل هي مؤنثة أم مذكرة؟ ورد في لسان العرب، والقدر معروفة أنثى، وتصغيرها قدير بلا هاء على غير قياس. قال الأزهري: القدر مؤنثة عند جميع العرب بلا هاء، فإذا صغرت قلت لها قديرة وقدير بالهاء وغير الهاء. وأما ما حكاه ثعلب من قول العرب: ما رأيت قدرا غلا أسرع منها، فإنه ليس على تذكير القدر، ولكنهم أرادوا ما رأيت شيئا غلا. قال: ونظيره قول الله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. قال: ذكر الفعل لأن معناه معنى شيء، كأنه قال: لا يحل لك شيء من النساء. انتهى. إذن مستمعينا، فالقدر مؤنثة.
2: مفردات وجموع.
3: والمفرد الذي نحن بصدد معرفة جموعه في هذه الفقرة هو الأنف، فما جموعه؟ ورد في اللسان: الأنف المنخر معروف، والجمع آنف وآناف وأنوف. أنشد ابن الأعرابي: بيض الوجوه كريمة أحسابهم، في كل نائبة عزاز الآنف. وقال الأعشى: إذا روح الراعي اللقاح معزبا، وأمست على آنافها غبراتها. وقال حسان بن ثابت: بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. انتهى. إذن مستمعينا، فالأنف يجمع على آنف وآناف وأنوف.
2: أسماء الأصوات.
3: وفي فقرة أسماء الأصوات من هذه الحلقة نتناول النعيب، فما هو؟ ورد في اللسان: نعب الغراب وغيره، ينعب وينعب نعبا ونعيبا ونعابا وتنعابا ونعبانا، أي صاح وصوت، وهو صوته. وقيل: مد عنقه وحرك رأسه في صياحه. وفي دعاء داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا رازق النعاب في عشه. النعاب الغراب، قيل إن فرخ الغراب إذا خرج من بيضه يكون أبيض

0: كالشحمة، فإذا رآه الغراب أنكره وتركه ولم يزقه، فيسوق الله إليه البق فيقع عليه لزهومة ريحه فيلقطها ويعيش بها إلى أن يطلع ريشه ويسود، فيعاوده أبوه وأمه. وربما قالوا نعب الديك على الاستعارة. قال الشاعر: وقهوة صهباء باكرتها بجهمة والديك لم ينعبي، ونعب المؤذن كذلك، والنعيب أيضا صوت الفرس.
1: أخطاء شائعة.
0: الخطأ الشائع الذي نتناوله في هذه الفقرة مستمعينا من هذه الحلقة هو قول بعضهم

0: من جهتين مختلفتين. يقال تفانى القوم والقوم تفانوا، أي أفنى بعضهم بعضا. قال زهير بن أبي سلمى تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم. قال ابن مكرم في لسان العرب تفانى القوم قتلا، أي أفنى بعضهم بعضا، وتفانوا أي أفنى بعضهم بعضا في الحرب. فالعرب لم يستعملوا تفانى إلا للاشتراك والإهلاك والإبادة، ولقائل أن يقول وأين أنت من القياس، وهو سبيل من سبل حياة اللغة. فأقول له إذا أخذنا من الفعل فنية فعلا على وزن تفاعل، وجب أن يقاس على طائفة من الأفعال ذوات المعنى القياسي الصيغة، فيكون تفانى مثل تمارض وتماوت وتهالك وتعامى، وهي أفعال رياء وإظهار لغير الحقيقة، فيصير التفاني مراءة ومداجلة ومخادعة، وهي غير مرادة، فضلا عن كونها عيوبا. ولو كان التفاني للنار أو للبخار، أي لغير الإنسان، لجاز ذلك بعض الجواز. فالصواب الفناء في خدمة الوطن، وهو يفنى في خدمة الأمة.
1: عامي وفصيح.
0: نصف بالعامية المصاب بالخرف بأنه مهذري، ونصف من يكثر من التفكير في شيء والحديث عنه بأنه يهذري به. وهذه الكلمة مزيج من كلمتين فصيحتين هما هذا وهذر، دمجتا في العامية لشدة تقارب لفظيهما ومعنييهما. ورد في لسان العرب الهذيان كلام غير معقول، مثل كلام المبرسم والمعتوه. هذا يهذي هذيا وهذيانا، أي تكلم بكلام غير معقول في مرض أو غيره. وهذا إذا هذر بكلام لا يفهم. وهذا به، أي ذكره في هذائه، والاسم من ذلك الهذاء. ورجل هذاء وهذاءة، أي يهذي في كلامه أو يهذي بغيره. أنشد ثعلب هذريان هذر هذاءة، موشك السقطة ذو لب نثر. هذا في منطقه يهذي ويهذو. انتهى. هذا مستمعين فيما يتعلق بكلمة هذا. أما هذر فقد ورد في اللسان أيضا الهذر، الكلام الذي لا يعبأ به. هذر كلامه هذرا، أي كثر في الخطأ والباطل. والهذر الكثير الرديء، وقيل هو سقط الكلام. هذر الرجل في منطقه يهذر ويهذر هذرا بالسكون وتهذارا، والاسم الهذر بالتحريك، وهو الهذيان. ورجل هذريان إذا كان غث الكلام كثيرة. قال الجوهري رجل هذريان، أي خفيف الكلام والخدمة. وفي الختام نشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، ونلقاكم أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي خالد الشامخي من الإخراج، في حلقة قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إضاءات لغوية.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

صباحا من إذاعة الرياض، أهلا بكم مستمعين الكرام. اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الطائف نتج عنها حالة وفاة مقيم يمني وإصابتان وأضرار مادية في عدد من المباني والمركبات. تواصل الإدانات الدولية لمحاولة الميليشيات الحوثية استهداف مكة المكرمة. المملكة تؤكد أمام مجلس الأمن أهمية تطبيق القانون الدولي دون انتقائية وحماية المدنيين. تأهيل وإعادة فتح مجرى وادي أسلي الممتد من الشمال إلى جنوب العاصمة بطول 110 كيلومتر. طيران الرياض يدشن رحلاته المباشرة إلى مانشستر ثاني وجهاته إلى المملكة المتحدة. إصدار 268 ترخيصا صناعيا جديدا، وبدأ الإنتاج في 149 مصنعا خلال مايو 2026. الأوقاف تحدد ضوابط إثبات الملكية والبيانات الإلزامية للوثيقة الوقفية. صادرات وواردات موانئ المملكة تجاوزت 341 مليون طن خلال 2025. منشآت تبرم اتفاقية تعاون مع بنك STC بمحفظة تمويلية تصل إلى 5 مليارات ريال. وادي طيبة يوقع مذكرة في مجالات التقنية والتحول الرقمي وتطوير الأعمال. أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة لموسم حج هذا العام. جامعة حائل تحقق إنجازا أكاديميا جديدا بحصول برنامج بكالوريوس هندسة الطاقة المتجددة على الاعتماد الدولي من هيئة اعتماد برامج الهندسة والتقنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: وعي.
3: الثقافة الدينية تعد عنصرا أساسيا لكل فرد في المجتمع وعنصرا هاما لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: في حياتنا اليومية نتعامل مع أشخاص مختلفين، ومن بينهم أشخاص يميلون للتشاؤم والشكوى ونقل الطاقة السلبية لكل اللي حولهم. والسؤال هنا، كيف نتعامل معهم بطريقة تحافظ على علاقتنا وفي نفس الوقت تحمينا من التأثير بسلوكهم ومشاعرهم؟ في حلقتنا اليوم رح نتعرف على أفضل الطرق للتعامل مع الأشخاص السلبيين ووضع الحدود الصحية. معنا ضيف الحلقة الأستاذ نايف الصقر، مدرب تنمية بشرية. في البداية أستاذ نايف، كيف نميز بين الشخص اللي هو بطبيعته شخصية سلبية وبين الإنسان اللي يمر بمرحلة صعبة؟
1: والله شوفي، الشخص اللي يمر بموقف معين ربما يكون سلبي بسبب هذا الموقف، أما بعضهم لا، هو سلبي دائما مستمر معه، السلبية دائما مستمرة معه في حله وترحاله، وهذا هو هنا الإشكالية. الشخص هذا هو أصعب شيء الجلوس معه أو الحديث معه، لأنه أصلا تجد أن الجو كله شؤم، تحس أن الجو كده سواد، ما عنده سلبية، ما عنده إضاءة، ما عنده نور، تجد في كل شيء يشكك فيها، كل شيء يدخل الجانب السلبي فيها يدخل. فهذا الشخص، وهذا الشخص هذا صعب أنك تستمر معه، لأنك أنت راح تعب، خاصة الشخص الإيجابي. الشخص الإيجابي بيتعب معه جدا، أما بعضهم لا، هو إيجابي وكل شيء، ولكن صار له موقف فصار سلبي من في شيء معين، ولكن بدرجة مؤقتة. فهذا هو الفرق بين الأول والثاني.
0: طيب، والشخص اللي مر في موقف مثلا معين، حدث معين، ومن بعدها استمر بالسلبية، يعني الموضوع أخذ منه سنوات، كيف نتعامل معه؟
1: شوفي، أول حاجة لازم نعرف الموقف، نوعية الموقف، هذا واحد. اثنين، يعني نحل الموضوع. اثنين، هل يستدعي هذا الوقت كاملا لهذا الموقف، نعم أو لا. ثلاثة، لازم نعطيه أمثلة ونماذج الناس تعدت وتخطت هذا الأمر، حتى أنت ليش ما تتخطى وش السبب. فلازم يتعدل السلوك اللي هو المشكلة اللي يعني صارت هي سبب رئيسي في السلبية عنده. إذا تعدلت هذا يتعدل ما بعده، لكن هي النقطة هنا المشكلة، مو بس السلبية، ما قبلها اللي هي المشكلة الأساسية نفسها هي اللي المفروض تحسن. في بعضهم إذا وفاة أخ أو وفاة أم، تلقاه إنه يطول في الحزن، في السلبية، صار يحكي مواقف سلبية. طب ليش؟ هنا لازم نضرب لأمثلة. في قبل الرسول صلى الله عليه وسلم توفى والصحابة تخطوا هذا الأمر، وقبله ناس أفضل وناس أقل وناس أكثر، عشان يبدأ يعرف. ونرجع دائم للإيمان.
0: إذن نحل المشكلة من الأساس، اللي هي كانت السبب في التأثير السلبي اللي نتجت عنه الشخصية هذه.
1: بالضبط، هو هذا الصحيح.
0: طيب، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر الشخص السلبي على الآخرين؟ يعني كيف ممكن شخص سلبي يأثر على حياتنا النفسية، على طريقة تفكيرنا، على طريقة ردود أفعالنا؟
1: أنا أشوف الاحتكاك هو الإشكالية، أنك تحتك بأشخاص عندهم هذا الطابع يأثر عليك حتى أنت في حياتك، حتى ما تقدر تنجز لأنه أثر عليك. الاحتكاك الزائد مع هالأشخاص يأثر كثير في هذا الأمر. عشان كذا لازم انتقاء الأصدقاء الإيجابيين، سبحان الله، يولد في داخلنا إحنا، حتى لما كنا إيجابيين يولد الإيجابية فينا. كل قرين بالمقارن يقتدي.
0: طيب، كيف إذا كان الشخص هذا قريب أنا ما أقدر إني ما أحتك فيه، ضروري هو إيه؟ هو في محط أسرتي، كيف
1: يا سلام عليك، قصدك زوج أو زوجة أو أب أو أم أو أخ أو أخت
0: أو ابن،
1: يعني يكون أو ابن أو أم. أيوه. فهذا دام هذا لائما، كل ما رأيته في الجانب هذا اعتزل هذا الكلام، يعني لا يصير بينك وبينه أي نقطة حوار حول هذا الموضوع، فصح أنك تغلق الموضوع أبدا. هو يعرف مع الوقت أن هذا الشيء كل ما أنت تحدثت عنه أو هو ما تحدث عنه، أنت تهرب، تبعد عن المشكلة أو تغير الموضوع. خلاص يبدأ مع الوقت هو يتحسن، يصير مختلف جدا. يعني أنا أذكر في شخص كانت زوجته تعمل شيء ما يحبه هو، لكن إذا صارت تعمله قام عنها وتركها وراح. مع الفجأة قالت أنا ما أبغى أعيش مع هذا الشيء، أنا أبغى أعيش معك أنت. قال خلص، أنا اللي بيعيش معي كده. فتغير هذا الأمر الجانب السلبي بسبب أنه عدل السلوك في هذه النقطة. قال هبت، خليك على راح، تبغين هذا الشيء خلي يسوي اللي تبغينه. ولكن هو قال إذا أنت بتسوينا أنا بروح، متى ما خلصتي أنا موجود في المكان الفلاني. فراحت صارت تركت النقطة الأولى بسبب هذا النقطة. فإذا كانوا القريبين مرة فأنا أحاول أبعد الموضوع، أغير الموضوع، أني ما أناقش فيه، أسكت، ما أعطيهم أي حوارات إضافية في هذه النقطة، خاصة الأقرباء. أما البعيدين فعلى ما قالوا البدائل كثيرة،
0: البعيدين نتجنبهم، ولكن القريب حتى لو أنا بديت أبعد عنه يعني ممكن أنا أعطيه الآن يعني زي ما يقولوا زيادة ضغط نفسي، فأنا راح أسبب له زيادة سلبية، لأني لما أتجنبه هو بيفسرها أنه أنا مش مستوعبة الحالة اللي هو فيها، أني أنا ما أقدر المشاعر اللي هو فيها. المقربين إحنا بحاجة دائما نبذل معهم مجهود أكبر.
1: شوف الاحتواء رقم واحد لازم تحتويه، اثنين لازم يعرف نيتك، نيتك انك انت تصلح وتزين، بس ما يعرف نيتك انك انت صح هو صح انت صح هو غلط، هنا يبدا المشكله، انه لا يحس انه والله انت الصح وهو الغلط، لا، اني انا ابدل فيه اشياء لا مع المعاشره، مع الاشياء مع المعاشره، ما يكون بالنصح المباشر، وانت تعرف الان طريقه النصح المباشر ما هي مقبوله اكثر من الحوار. فانا احاور على اي نقطه فيها السلبيه، هذه ليش صارت وكيف صارت وشون صارت، فأنا أحتويه وأبين له أني أنا معه ماني ضده، هذه أهم شيء، أني أنا أبين معه أني أنا معه ماني ضده.
0: يعني أنت مع مواجهة الشخص السلبي
1: بس مو مواجهة من أجل المواجهة، لا، المواجهة من أجل التحسين والتعديل، وليس المواجهة أني أنا ضدك، لا، أنا معك، لازم أنا وياك نوقف، يمكن أنا خطأ وأنت صح، يمكن أنت صح وأنا غلط، ما في مو مشكلة يعني، ولكن وشلون أن نلتقي في نقاط تصير للجميع مرضية، يعني هذا أهم حاجة.
0: أسلوب التجاهل أستاذ نايف، بعض الأشخاص يتعمد يستخدم أسلوب التجاهل بغرض أنه يخفف من حدة المواقف.
1: والله شوفي، في بعض التجاهل يولد أشياء أكبر أنت غنى عنها. في التجاهل بعض الأحيان لازم تعرف من تتجاهل ولماذا تتجاهل وش عواقب التجاهل، هذه لازم نعرفها. أما أني أنا أتجاهل ولا أعرف العواقب هذه مشكلة كثيرة. ربما التجاهل يعني أنا لو تجاهلت أخوي ربما يروح مع شخص مختلف، شخص سيء أكثر، فأنا الآن ضريته ما نفعته لأني تجاهلته، كما جاي ناقشني تركته، كما جاي لجس تركته، فيروح بيبحث عن غيري. فهذه التجاهل مو بالضرورة صحيح في كل الأمور، لازم تعرف من تتجاهل معه ومن الشخص هذا وعلى أي أساس تجاهلت وش عواقب التجاهل، هذه لازم نحطها في الحسبان.
0: والتجاهل يكون بنسبة يعني مش تجاهل
1: بالضبط، لا مو 100% كاملا. لا، التجاهل في جزئية واحدة، ولكن لا يمنع أني أنا أكون معه في أمور كثيرة، ربما نلتقي أنا وياه في فرضا في سواليف مختلفة، في سفر، في أي شيء، ولكن في نقطة أنا وياه مختلفين فيها، فأنا هذه لا معنى. بس مثل ما قلت لك التجاهل لا بقدر، أنا ما أرى أن التجاهل الكامل الجذري بتاتا، لأنه ربما يبحث عن غيرك فأنت بغنى عن هذا الشيء حقيقة.
0: كيف نقدر نضع حدود بين قوسين صحية مع الأشخاص السلبيين وبنفس الوقت ما نشعر تجاههم بالذنب أو ما نشعر بالأنانية؟
1: شوفي، لازم ندرك ان حمايتنا يعني راحتنا النفسيه ليست انانيه، هذه لازم نحطها في الحسبان. واضحه لك؟
0: صحيح.
1: يعني نقول يعني اذا جينا نتحدث باللطف، اذا جينا ونتفهم ما يشعر به الشخص الثاني، لكن ممكن ما نستطيع الاستمرار في الحديث، ولازم هذه النقطة نجعل حماية راحتنا النفسية ليست أنانية، هذه من الأشياء المهمة جدا، لأنه لا يظن أنه أنت حامي نفسك أنه أنانية، لا، من أجل شيء معين.
0: طيب كيف نضع هذه الحدود؟
1: والله شوفي، حدود البعيد ترى تختلف عن حدود القريب.
0: أعطيني هذه وهذه.
1: يعني أنا أقول لك حدود البعيد أنت تقدر تقلبه، بدل ما هو صديق تقدر تخليه زميل، وبدل ما هو يعني مقرب مرة تقدر تخليه صديق في أماكن معينة، في جهة في في في يعني أنت وياه تلتقون في مكان معين، لا مانع صداقة، ولكن تنتهي

0: بشيء معين بمكان معين. في الحدود مهمة أنك تضع الحدود، أما القريب وضع الحدود لازم تكون بحذر، لازم تضع بحذر. أنا يعني أنك أنا حط لك حدود أنك فرضا أنا زوج وأنت زوجة، أنك أنت ما تكون سبب في مشاكل أسرتي، نحط لك حد، وأنا ما أكون سبب في مشاكل أسرتك، نحط حد في هذه النقطة، أني أنا ما تتجاوز عن حدودي في الحديث عن أهلك أو تحدثني عن أهلي أو عن فرضا أسلوبي في التعامل مع الأولاد. معلش ما يصح أن نحط حد، أني ما أقدر، ما أبغاك أنت تقلل من قدري أمام الأولاد، هنا حد. أنا ما أقدر أقلل أو أني أضعف أنت كرجل أقلل من قدرك قدام أولادك، أو أني أصغرك أو أنك أبينك أنك ما تفهم، حتى لو في خطأ من عندك ما أبين قدامهم. فهذه حدود، هذه الحدود لازم ترسم وتوضح وتوضع النقاط على الحروف، لازم من الأساس من الأول. أزيد من أنه بعدين، لأن مع الوقت ربما الأم تصير مصغرة في عيون الأولاد أو العكس، الأب يكون مصغر في عيون الأولاد. فالحدود هذه تلعب دور حتى في الأهل هنا أو الأهل هنا أو الأقارب هنا. فرضا واحد يعزم أصدقاء وإخوانه موجود، لهم حدود هنا، في حدود في التعامل، في حدود في التواصل، في حدود أمام الأقرباء أمام البعيدين. فهذه كلها مهمة جدا، هذه الحدود لازم ترسم وتوضح، أنا أرى أنها مهمة جدا. نعم.
1: طيب في حال تواجد الشخص السلبي في بيئة أنا ما أقدر أبعد عنها، معي مثلا في الدوام نفس نفس القسم في نفس المكتب، أنا مضطرة أني أتعامل معه، ما أقدر أبعده، ما أقدر أحط له حدود لأنه في بيننا شغل ولازم ننجز، كيف أتعامل مع هذا الشخص؟
0: أول شيء ركزي على التعامل المهني. ممتاز، هذا واحد. اثنين ومهمة جدا، قلل الاحتكاك الغير ضروري مرة، يعني لا تدخل في دوامة الشكوى والجدال وتوجه الحديث دائما نحو العمل والحلول، يعني خلك زي ما يقولون ألف باء سين جيم، خلاص انتهى، لا ندخل في التعمق. مع الوقت هو يعرف قدره وأنا أعرف قدري، هو يعرف حدوده وأنا أعرف حدودي، انتهينا. فالسلبي هذا لا حدود العمل فقط، يعني لا يبدأ المشاكل أو إن الجدال أو يحكي لك أو يشكي لك في شيء غير العمل الخاص بالنفس العمل. أما في بيئة العمل لا تسمعين له ولا يسمع لك أبدا، فهذا هو الصح. هنا يبدأ هو الآن يعرف أنه الشخص هذا ما يتقبل مني أي مشاكل أو جوانب سلبية أنا أشكيها أو أحكيها، يعرف أنك أنت تبغى منه إيميل معين يرسله، ترسلين لا تستقبل استقبل انتهى، ما يصير حتى في البريكات يكون في تواصل أو تسمعين منه أو يسمع منك أبدا. فهنا تقلل من سلبيته، وفي نفس الوقت بعد النصح، هذه حطيها ببالك، بعد النصح هذه النقطة، بعد أنك أنت وجهت لها النقطة الأولى مرة ثانية الثالثة، حتى يعرف أنك أنت ما مو من هذه الأمور أو من الأشخاص اللي يسمعون. أنا شخص حدي العمل، خلصنا أقول لك مع السلامة، شكرا لك، انتهى.
1: تقنين التعامل قدر المستطاع
0: بالضبط، ومع الاحترام أهم حاجة،
1: ما في شك. ممكن أننا نساعد الشخص السلبي ونأخذ بيده على تحسين نظرته للحياة، أو أنه التغيير لازم وحتما ولا بد يبدأ منه هو؟
0: والله أنا أرى أن البداية دائما من عنده، إحنا نساعده نكون مسببات زي خدمة مساندة له، بس ما نكون عندنا الأساس، هو الأساس، لأنه لو فرضا أنا وياك رحنا عنه بيرجع العادة القديمة، ولكن كنا يساعد نفسه هو، وإحنا مساعدين معه، نشجعه، نحفزه، يعني نزيد من ثقة نفسه، نقلل من هذا الجانب السلبي اللي عنده، فبيستمر. ولكن تكون الرغبة والإصرار والرغبة والبدء من عنده لازم، عشان دائما اللي تشوفه هو اللي يبدأ ادري إنه هو اللي يريد.
1: طيب إذا هو ما يدري إنه سلبي، هو يحسب نفسه طبيعي؟
0: لا، لازم يوضح لأن النقطة هذه أنت ترك دائما، كل ما جلسنا أنت سواليفك عن الجوانب السلبية، أنت كذا، ما والله ترى الجو يطلع يعني شؤم وسوداوي، والزملاء صاروا ما تشوفهم يتركونك. وبعدين لازم يدرب في أو يقوى في الجانب التطوير الذات من خلال الذكاء العاطفي أو الذكاء الاجتماعي، لازم كيف يتعامل معه. في ناس يصلون إلى مناصب ربما بدون شهادات بذكائهم الاجتماعي، وربما ناس بشهاداتهم ما وصلوا مكان. كثير. فحلو انه لو ان حصلنا على دوره في الذكاء العاطفي او الذكاء الاجتماعي ونادينا قلنا يا ليت تحضرها، فهذه كلها تعتبر مساعدات. احنا دورنا المساعده، بس لازم البدايه الاولى والاولى واللبنه الاولى لازم تكون من عندها، لازم يسميها احنا في عالم اللي هو الخطوه الاولى لازم تكون من عنده، لان اذا انت اكتشفت ان في خطوه الاولى الخطوه الثانيه تيجي ان شاء الله، والثالثه تيجي والرابعه وغيرها. يعني
1: لازم هو يعترف بوجود المشكله،
0: هذه مهمه جدا، لان ما تستطيع انك تحل المشكله اذا ما اعترفت فيها.
1: يعني ما يضر اذا لفتنا انتباهه في البدايه،
0: لا اذا فعلا ثبت هذا الشيء نعم لا مانع، ولازم، ولكن مو هوى، مو انه ما يعجبني انا، لا الجميع اتفق وليس انا الحالي، انا ماني معيار او انت ما انت معيار كشخص، ربما مع البقيه كويس لكن مو معيهم هم كويس.
1: طيب ما هذه طيب مشكله. طيب انت الان مثلا على معيار شريك الحياه ممكن،
0: لا هنا مختلف، انا اتكلم تو عن جانب المهني والعمل،
1: لا احنا نتكلم بشكل عام.
0: اي بشكل عام لا مختلف هنا، لا مختلف الامر كثير. هنا لا، لازم هو يعترف وانا اعترف، لازم نلتقي النقطه اني فعلا ان هذا شيء ترى يضايقني وهذا شيء يضايقك، انا ما احب اسمع كذا وانت ما تسمع كذا، لازم نعترف او نكتشف هذه النقطه، انه يكتشف ان هذه النقطه ترى تزعلني انا وضايقني. اما اللي تو الموقف الاول ومثال السابق، انا اقصد انه جميع اللي في العمل.
1: لا موضوع العمل ممكن يكون الكل متفق عليه، لكن انا اقول بالضبط. في حاله ثانيه يكون الشخص هذا مثلا ابنك
0: بالضبط، لازم مثلا يعترف بالمشكله. ايوه لازم يعترف بالمشكله، هذا اهم نقطه عشان تلقى له حل. الدكتور ما يقدر يعطيك علاج الا لين ايش يبين لك المشكله.
1: ايوه، وموضوع انه موضوع انك ذكرت انه في الحاله الاولى انه تقول لازم الجميع يتفق، في الحاله الثانيه بالضبط. مش بالضروره اكثر من
0: شخص. لا مو بالضروره، لا لاني ربما انا الوحيد المتضرر.
1: صح،
0: يعني زي الام اللي ما عندها الا ولد وزوجها متوفي ولا منفصله ولا اي شيء، انا الوحيده المتضرره. يعني اما اذا كان عنده اخوان عنده ممكن نتفق احنا كاسره، ولكن كشخص مع امه ولا شخص مع ابوه لا هذه بحاله فرديه. يعني
1: تمام. طيب استاذ نايف، كيف نحافظ على طاقتنا الايجابيه ونحن محاطين باشخاص كثيري الشكوى وكثيري الانتقاد؟ يعني بمعنى انه في بيئه نوعا ما نقدر نقول عليها سامه.
0: دائما لازم نختار من نسمح له بالدخول الى افكارنا، هذا مهم نقطه، واضح؟
1: لا ولازم نوضح كيف نختار اللي يدخل الى افكارنا.
0: الافكار يعني مو كل امور في اشياء في بالنا ان بننفذها بعدين او ان بنطرحها بعدين، ان ندخل اي شخص ان كان، لازم نختار هذول الاشخاص. ربما في افكار كويسه وممتازه، إذا دخلنا السلبيين هذه الأفكار تتبخر بسبب إن لم يعني نتفق على اختيار الأشخاص المناسبين بالدخول إلى أفكارنا. اثنين، التوازن، هذا مهم جدا، يعني نبتعد عن الأحاديث السلبية أو ممارسة الأنشطة والأشياء اللي تعطينا يعني جانب سلبي، ونستبدلها بالأنشطة اللي تعطينا الطاقة الإيجابية. ودائما الأشخاص الداعمين يلعب دور في هذا الجانب، لازم مخالطتهم. وأنا دائما أرى أنه سبحان الله الكتب اللي فيها سير النبلاء وسير الناجحين، هذه سبحان الله تحرك المياه الراكدة في الشخص نفسه، في الشخص نفسه. ربما الأشخاص هذولي نقصرهم قصصهم، نرويلهم، نجيبها بطريقة مختلفة، ولكن مثل دائما نرى أنه اي شخص بيكون بصفنا او جنبنا يكون نحسن الاختيار، مو اي شخص يكون معنا.
1: هذا في حال احنا اخترنا الشخص. طيب اذا كانوا بالضبط. الاشخاص هذول عائله،
0: هذا نغير مفاهيم الان. نعدل المفاهيم،
1: اوكي،
0: مختلف الجانب هنا، نعدل المفاهيم. لازم في امور، ومثل ما قلت لك نطرح لهم بعض القصص، بعض الامور، بعض المواقف اللي تغيرت لاشخاص بعد ما غيروا تفكيرهم، غيروا مفاهيمهم، تغيروا. هذا من الأشياء المهمة.
1: كذا نفس التكنيك صار مع الغريب والقريب، إنه كلهم
0: كلهم، لأن شو أقول لك، هذول المواقف للبعيد والقريب مناسبة.
1: طيب لا أنا أبغى أشياء تخص القريب، يعني البعيد أنا بجرب بحاول، إن غلبت الروم على قولتهم بخليه وامشي، لكن أنا مضطرة إني أتعامل مع بيئة سامة، مثلا عائلة، أسرة، بيت عيلة كبير في

0: كثير من الـ الـ الـ الأقارب مجتمعين وفي نسبة سلبية كبيرة، لكن أنا ما أقدر أتركهم.
1: لا ما تقدر تتركهم، بس تقدر أنك أنت تغير مفاهيمهم، تغير مفاهيم من خلال الإقناع، من خلال الحديث الفردي وليس الجماعي، لأن الواحد في الحديث الجماعي تأخذه العزة بالإثم. الحديث الفردي مختلفة، أنت تتكلمين مع أختك بانفراد غير أنك تتكلمين مع أختك قدام بنات خالتك والعمات كلها، مختلف هذا. حتى هو يشعر بهذا الشيء، وأهم حاجة أنه ما يبينها بشكل عام قدام الجميع، قدام الأسرة، قدام الأهل، عائلة كبيرة، عائلة صغيرة، ما يصلح. لازم شخص فردي نوضح له الإشكالية اللي عنده، وأنه دائما كل ما جلسنا أنا راك أنت اللي تضرب أمثلة سيئة، تضرب أمثلة سلبية، تجد في بعضهم وده ينطلق بس بسبب حديثك انكسرت مجاديفة. وده إذا تقول والله أصحابي عندهم ماجستير كثير هذول معاطلين وأنا الآن مقبل على ماجستير، هذه أنت كسرت مجاديفي. مو كلنا متشابهين، مو كلنا، هو كل واحد وإمكانياته وقدرة. حتى الإخوان وهم الإخوان مختلفين في الهمة، مختلفين وهم إخوان، فما بالك البعيد. فحلو أنك ما تضرب بشكل عام أو أنك ما تعمم،
0: صحيح،
1: عشان نعرف هذه النقطة.
0: صحيح، ولو كانت البيئة سامة من المهم جدا أننا إحنا نحصن أنفسنا، نمنع أنفسنا من أننا نتأثر إلى درجة التقليد، لأنه الإنسان بعد فترة من العشرة بين وبين الناس
1: يتأثر.
0: أيوه
1: صح 100%، التأثر وارد، التأثر وارد، عشان كذا لازم نضع طوق حماية.
0: كيف نحمي أنفسنا؟ طيب أعطينا تكنيك نقدر من خلاله نعمل زي الجدار على أنفسنا، حصن نمنع أنفسنا من أننا نتأثر من الناس السلبيين مع أنه إحنا عايشين وسطهم.
1: ممتاز. أول حاجة لا نهرب منهم، الهروب هم حل. هذا واحد، لازم نغير مفاهيمهم، لأنه كل ما درسنا بصير هالسلبية، فإننا ما حلينا. لازم نغير الشخص نفسه، مو أني أنا أبتعد، أنا مو حل الابتعاد. وبعض الأحيان الابتعاد صعب، صعب مرة جدا، وحل متعب وعليه عواقب. فأنا لازم أصلح الشخص الثاني، نحسنه قدر المستطاع. يجينا من نجيه من عدة طرق، يعني مو بس مني أنا، حتى إذا جيت أنا فرضا بأسولف معه وبكلمه بإفراد وعدله، لازم في شخص آخر إنه يقول له عشان يحسوا إنه غلطان، ما يكون أنا الحالي أو أنا الوحدي بس اللي أتكلم. لا، لازم أخته الثانية وأخوه الثالث. ليش؟ علشان يبين إنه هو يكتشف إنه فعلا هذه مشكلة، والدليل إنه حسوا بها الجميع وليس شخص واحد. فهذه من الأشياء اللي لازم نحطها في الحسبان، أن هذا من الأول حماية، اثنين أن نغير مفاهيمه، ثلاثة أن نحاول أن نجعله نكون له صداقات إيجابية ربما يأثرون عليه. كل هذه الأمور لتحسين المشكلة نفسها، وهذا كله هنعكس علينا. أربعة، لازم أن إحنا نحدد النقاط التواجد مع بعضنا، لازم نلتقي باتجاهات معينة في بين وبينه، يعني في أمور كل ما جلسنا أثر فينا لازم نغير الموضوع في هذه النقطة، لازم نغيره، مع لأنه هو يكتشف ترابا. وفي نقطة مهمة حلوة اللي هو نبتعد عن العاطفة. العاطفة تراها متعبة جدا، يعني أنا كل ما غلط الشخص أتعاطف معه، أتعاطف معه، ما راح يتغير، ما راح يتغير أبدا. لازم في صرا، في شيء يعني صارم شوي يخليه زي ما تقول كأنك تهزه، انتبه، خلاص خلاص اللي سويته يعني كفاية، إلى متى؟ لازم يحس بهذا الشيء. أما أنه نتعاطف معه والله خايفين عليه، خايفين، لا، لازم نهزه هزة عشان يعرف أنه هو غلطان، أنه الآن هو جالس يبث السلبية معنا لدرجة أننا صرنا نكره الجلسة معه، أو أنه نبتعد، أو أن الجلسة بساعة. وخاصة بين الآباء، للأسف بعض الآباء إلا من رحم الله تجد أنه مع أسرته إذا جلسوا راح يسألهم عن أمورهم الخاصة، أو عطني جوالك خلني أشوفه. هذا تجد أن الأولاد يفرون، كل واحد يروح لغرفته إذا جابوهم، وإذا ما هم موجود تلقاهم مبسوطين يضحكون يسولفون. هذه لازم من الأشياء المهمة تعدل، الزوجة تعدلها للزوج، أو الزوج يعدلها للزوج على هذه النقاط، أو سألهم عن أمورهم الخاصة أو واجباتهم أو عملهم، وهم جالسين يبغون يأخذون يعطون يسولفون يضحكون. فهذه من الأشياء المهمة اللي لازم تعدل في هذه الأمور.
0: متى تتحول محاولة احتواء الشخص السلبي إلى استنزاف لنا؟ وقتها يجب أن نختار الابتعاد.
1: إذا تكررت الإساءة أو التقليل أو الشك

0: أقوى، دون رغبة في التغيير، يعني تصير صحتنا النفسية وثقتنا بأنفسنا يعني تصير فيها تأثر، فيها تأثير. هنا الإشكالية، هنا نقع لنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في المحظور.
1: أعطيني أمثلة توضح تحولي إلى شخص مستنزف عاطفيا نفسيا.
0: والله أضرب لك مثال،
1: أو أعطيني مثلا إشارات إذا بديت أشوفها في نفسي معناتها أقول لا هذه ريد فلاج لازم أهدى شوي.
0: أيوة، اللي هو عدم قول لا، هذه أصعب شيء اللي تستنزفك سواء في العمل أو في البيت، إنك ما تقول لا.
1: مع كلمة الشخص السلبي.
0: لا مع إيه؟ أي مع الشخص المستنزف اللي يستنزف، استنزفك داخليا، استنزفك عاطفيا، استنزفك مهنيا، استنزفك كذا، إنك ما تقول لا، هذه مشكلة كبيرة لازم تراجع نفسك فيها. ليش أنا دائما أقول نعم نعم؟ ليش ما أقول لا؟ طيب لأن بعض الأحيان النعم تجيب عليها عواقب، ضغط على أسرتك. الآن لو جو مديرك في العمل قال أبغاك تسوي كذا، قلت خلاص طيب، تجد أنك تنقل عملك للبيت وضغطت نفسك في البيت على حساب أسرتك أو أولادك، ومع الوقت صار الشخص الموظف هذا اللي ما يطلع إلا 7 المغرب ولا 8 كأنه أبعد الأشخاص عن أسرته.
1: حلو، هذه واحد، أنه الإنسان لا يكثر من كلمة نعم،
0: نعم
1: ويتقبل قول لا.
0: اثنين، نعم بس يتقبل بقول لا ويعطي، ما يصير لا دائما، نعم مرة ولا كثير ومنه، وإذا قال لا بسبب إنه والله أنا عندي اليوم ظرف سريع، عندي طلعة، عندي روحة، عندي جي، عندي ضغط، عندي عمل، عندي، فيصير، بس ما يصير لا الناشفة.
1: لا، إحنا نتكلم عن شخص سلبي، سواء كان زميل عمل أو مدير أو صديق أو
0: أيا كان، يعني أنا لي بعد بالضبط، أنا بعد أنا شخص محترم مقدر نفسي، ما أكون يعني أصير مثله، لا بقدر أنا أصير واحد. هذا اثنين، هذا واحد. اثنين اللي هو العطاء بدون أخذ، العطاء بدون أخذ. تجد في ناس يستنزفونك عاطفيا، يستنزفونك في مالك، يستنزفونك في أوقاتك، يعطي يطلب يطلب وياخذ بس ما تشوف منه شيء أبدا. هنا ستوب، لا ما يصلح، ما تجي عقلا، ما تجي عقلا أني أنا أخذ وأني أنا أعطي ولا أخذ. هي مو أخذ عطاء بس، قدر، راع مشاعر، لازم فيه أمور هذا الشيء. خمسة، لازم توقف عند الحد، لازم توقف عند الحد، تقول استوب، هنا أنت انتقلت من نقطة أو من مربع إلى مربع، من مربع أنك زيادة أنك سلبي إلى مربع أنك تستنزفني، تستنزف قدراتي، قواي، عاطفتي، كل هذا الأمور لازم أوقف استوب. أنا ما عاد أقدر أعطيك، ما عاد أقدر أجاوب معك، لأن أنت ما زلت على طريقك السلبي، على اسلوبك اللي فيه سوداويه كثير. انا اشوف اني انا اتعب، انا امرض وانت ولا بالك ولا حسيت بها. وترى هذا يجي في الطالب، في الشخص النرجسي اكثر.
1: إيش زياده الاستنزاف؟
0: اي استنزاف مره الجوانب. تخيل ان يجيك شخص سلبي ونرجسي، يعني ظلام على ظلام دامس. هذا مزعج جدا، زياده لانه نرجسي، زياده لانه سلبي، وزيادة لا ويزود عليها بعضهم أنه نقاد، ينقد على أي شغلة فيها تكسير ولا مو تكسير، نقول أنها لو أنها زينة بس ما عجبته ينقد اللي فات الأخضر واليابس.
1: وساعات ينقد حتى اللي عاجبه من باب
0: إيه؟ شو أقول لك؟ أيوة. بالضبط، ما يبغى يبين، ما يبغى يبين إعجابه، بالعربي ما يبغى يبين إعجابه، يحس أنها إهانة لها، ويحس أنها كذا كأنها طالعة من غير خاطر، هو كذا نفسيا سبحان الله،
1: ويحسب نفسه أنه هو يعني في النقد أو في الانتقاد أنه هو قاعد يعني يحفز، هو فعليا قاعد يستنزف وقاعد بالضبط يأخذ من طاقتك وتقديرك وجهدك.
0: بالضبط، الدرس أنه يصير يقل عندك العطاء، ينعكس هذا الشيء. اثنين، ما تصير تهتم بنفسك كثير، وخاصة للأسف للشخص اللي حاول يرضي من أجل تبعات، يعني فرضا والله أنا برضي زوجي ذا النرجسي ذا السلبي بسبب أنه والله خوفتي ننفصل عشان عندي أولاد، عشان عندي بكرة ما عندي دخل مادي، ما عندي وظيفة، ما هذه كلها تدور في مخك.
1: أو ممكن الحب هو يكون السبب في أنه الإنسان يسمح للشخص المستنزف النرجسي الأناني أنه يقتات على مشاعر الأشخاص اللي تحبه.
0: صح،
1: لأنه يعني المشاعر، وأنت تفضلت في واحدة من النقاط قلت إنه المشاعر لازم تكون قوية في اتخاذ القرارات، في تحديد الخطوة التالية لازم الإنسان يكون ناشف شوي. فللأسف إنه استغلال من بعض الأشخاص السلبيين نقطة في العاطفة، يلعب على موضوع العاطفة لأنه عارف إنه الشخص هذا يحبه، عارف إنه أمه تحبه، فراح يأخذ منها قدر المستطاع، بعدين تتغير الخطة. لكن إنه في كثير من الأشخاص السلبيين هو مو عارف إنه سلبي، لكن هو يعتبر نفسه إنه له الحق في إنه يأخذ كل ما أراد، حتى بأي طريقة كانت.
0: لا، ويعني وقريب منها بعض الأحيان للأشياء اللي غير واجبة تصير استحقاق. يعني فرضا واحد يهديك كل عيد هدية، يوم العيد من الأعياد ما جاب شيء تزعل، ترى ليش انقلب من أنه كان هدية إلى استحقاق. فهذه مزعجة جدا ترى.
1: فعلا
0: لازم الواحد هنا، وهذه صراحة دارجة صاير عندنا كثير هذه للأسف.
1: هذه برضو تدخل تحت نقطة اللي أنت ذكرتها، أنه قول لا تصير دائما لأنهم يتعودوا
0: بالضبط
1: على الإيه، فتصير لا مستنكرة.
0: الإيه مزعجة جدا. في كتب دائما تقول متى تقول لا، كتب كثيرة عنها. متى تقول لا، في كتب مرة أنا أنصح في قراءتها مرة، لأن النعم للأسف عليها توابع كثيرة ما يشعر بها ترى الشخص الثاني أبدا، ما يشعر بها.
1: صحيح
0: أبدا، لأنه لو أنه يشعر بها ما طلب.
1: بالضبط، لأنه في ناس صعبة كلمة لا عندهم أصلا، هي صعبة، يحس أنها أنه فيها
0: أيوة بالضبط
1: فيها غلط على الشخص اللي قدامه.
0: بالضبط مثل ما قلت كأنها استحقاق.
1: صحيح،
0: هو خلاص يرى أنها استحقاق. أنا ليش تقول لا، لازم تقول نعم خلاص.
1: أنا أقصد الشخص
0: اللي نعم جت الآن قلت لي لا، إيه أنا قصدي الشخص اللي يطلب.
1: أي أنا أقصد الشخص اللي يعطي، تكون كلمة لا صعبة منه، ما يقدر يقول لا بسهولة.
0: أيوه
1: زي ما قلت، بعضهم خلاص يأخذها استحقاق، وإنه هذا الصح، إنه هذا العادي الطبيعي، إنه هو دائما ينقال له إيه.
0: صح، هذه تراها مشكلة كبيرة، هي لازم تعالج هذه النقطة. كثير للأسف يظن أنها عطاء، مو بعطاء، هذه بعض الأحيان يسمونها استغفال.
1: صح،
0: تدخل في مربع الاستغفال. ليش؟ والدليل أنا دائما أنصح الموظفين دائما خاصة في العمل، إذا أنت موظف جديد ضع رقم لك خاص ورقم للعمل، ينتهي عملك اغلق جوالك انتهى. والله العظيم أنا مدير وأنا فاهم هذه النقطة، إذا يوم أدق عليك ما تردي أدق خلاص ما راح أدق عليك، أدري أنك برا العمل ما تردين، أروح أبحث عن شخص ثاني يرد.
1: صحيح، وترجع برضو للمهام اللي يقوم فيها الشخص. يعني
0: اي اذا كان له مهام خارجيه هذا امر اخر،
1: بس انا قصدي عملك في الكادر الطبي ما يقدر. لكن
0: لا لا لا لا، انا اتكلم على وظيفه تنتهي بالساعه.
1: ايوه فهمت عليك،
0: انتهى خلاص. يعني هنا ترى مع الوقت يدرون، وللمعلوميه اكثر الاشخاص المستغلين الاشخاص اللي يفتحون جوالاتهم 24 ساعه.
1: صحيح،
0: هذول اشخاص مستغلين للاسف، في ناس ما يقدرون، وفي النهايه دخلك ودخل اللي ما يرد واحد.
1: صحيح، وبدينا كذا أخذنا الموضوع في اتجاه الحلطمة على الدوام. أستاذ نايف، آخر سؤال أو آخر فقرة في مسار، هي نحتاج منك نصيحة عملية تقدمها لشخص يشعر أن سلبية الآخرين بدأت تأثر على ثقته بنفسه وعلى حياته.
0: النصيحة للشخص السلبي أو الأشخاص المتضررين؟
1: لا، الأشخاص المتضررين. شخص بدأ يحس إنه السلبيين بدأوا يأخذوا من حياته جزء،
0: لازم شو يسمونها اتخاذ موقف. لازم اتخاذ موقف، يعني بضرب شيء قريب وشيء بعيد. الشيء القريب المصارحة، لازم، ما ينفع المجاملة. هذا شيء ضايقني، هذا شيء زعلني، هذا شيء يعني كسر مجاديفي. أنا أم ولا أنا زوجة، أنا أشتغل وأتعب والأخير ما ألقى كلمة حلوة، لا ما ألقى يعني شكر، ما ألقى كذا. فأنا أقول له يا أخي ترى مو عيب إنك تشكرني، تشكر عيالك على المجهود هذا، على الأسرة، على إخوانك، على أخوات، ترى شيء طبيعي. خلنا نولد في داخل الشخص الثاني الجميل والشكر. حتى الآن أطفالك لو تقول أخذ من ذي تقول له قل له شكرا، خله يتربى على هذا الشيء، مو كأنه يأخذه بس يسكت، لا، أن هذا الشخص ما أعطاك هذا الشيء اللي يستاهلنا كلمة شكرا أقل شيء. هذا واحد. اثنين اللي بالنسبة، أما البعيد العادي أني أنا أحاول أغير، إن لم يتغير أبدل الأصدقاء أبدا، مو عيب أبدا، مو بالضرورة ما الله أراد وخلقني إني أكون صديقك أبدا.
1: جميل.
0: إذا أنت وأنت ماشي بالطريقة اللي أنا أراها مناسبة لي وتساعدني وتناسبني لا. يعني بضرب لك تعرف الذكاء العاطفي قائم على ثلاث زوايا. الزاوية الأولى إني أعرف نفسي وأعرف كيف أتعامل معها أنا كنفسي. الزاوية الثانية إني أعرف اللي قدامي وأعرف أتعامل معه. يعني لازم مو تعامل واحد لكل الأصدقاء، هذا له كذا وذا جوه وذا وذا، معروفة هذا بالنسبة للأصدقاء والأقارب أو الإخوان أو الأزواج أو أي كان. المربع الثالث هو الأهم، أجعل اللي أمامي يعرف كيف يتعامل معي، وهذا هو الأهم. على أساس تقوم الأشياء كثيرة. يعني في ناس لهم حد لا تتجاوز حد كرتوك، وفي ناس لا الحد مفتوح لهم. أنا شلون أنا دربتهم على أنهم كيف يتعاملوا معي، هذا هو الذكاء الاجتماعي والعاطفي. فعلشان كده هذه النصيحة المهمة، لازم الجوانب القطعية ولازم التغيير ولا مانع مع التحسين والتعديل. إن قدرت في ناس ترى سبحان الله ما يدري إنه سلبي، وهو سلبي بس ما يدري إنه سلبي، لازم يوضح له، لازم يوضح له إن هذا ترى غلط وهذا أسلوب كده مو بزين إنك تعمل كده مو بزين كده. خاصة مع المراهقين يسوون أشياء ما يدرون، لازم يعلمون ترى بابا هذا غلط، هذا يا ماما كذا، حلو إن تسوين كذا، حلو إنك ما تسوين كذا. هو يبغى له تعلم، ما ولد عالم، هو لازم يعلم.
1: تمام. طيب أستاذ نايف، الحين أنا وأنت بننتقل إلى فقرة صح أو خطأ، بعطيك جمل وتعلق عليها بصح أو خطأ.
0: طيب تفضلي.
1: يعني هل هروبنا من مواجهة المشكلات ضعفا في القدرة على التعامل معها؟
0: خطأ. الهروب دائما مستمر من مشكلة يضعف قدرتنا على التعامل، هذه لازم نعرفها. لكن لازم ناخذ مساحة مؤقتة للتفكير والهدوء، ترى هذا يكون تصرف صحي يعتبر.
1: جميل جدا. هل الابتعاد عن الشخص السلبي نوع من حماية الذات؟
0: صح وصح وصح وصح. إذا كانت العلاقة تستنزفنا نفسيا وتؤثر في سلام في سلامنا الروحي والداخلي، فالابتعاد او التقليل والاحتكاك يكون وسيله لحمايه الذات، انا ارى هذا الشيء.
1: يؤثر الشخص السلبي علينا عندما نسمح له بذلك؟
0: صح الى حد كبير. يعني لا نستطيع دائما منع الاخرين من التصرف بسلبيه، لكن نستطيع التحكم في مقدار تاثيرها علينا من خلال الوعي والحدود وطريقة استجابتنا مع الشخص هذا.
1: جميل جدا. أستاذ نايف الصقر مدرب تنمية بشرية، شكرا لك لوجودك معنا في حلقة اليوم من برنامج مسار، يعطيك العافية.
0: شكرا لك أستاذ هند، شكرا المستمعين، صلى الله لي ولكم التوفيق والسداد، وسعد جدا بهذا اللقاء.
1: يعطيك العافية ونلقاك على خير. مع السلامة. ببساطة، وجود الأشخاص السلبيين حولنا أمر لا مفر منه، لكن الأهم هو كيف نتعامل معهم دون أن نسمح لسلوكهم بالتأثير علينا. هنا بقول لكم أربع خطوات للتعامل مع الأشخاص السلبيين. أولاً، ضع حدوداً واضحة. لا تسمح للشخص السلبي أنه يتجاوز حدودك أو يحول كل حوار إلى شكوى وانتقاد. ثانياً، لا تأخذ سلبيته بشكل شخصي. تذكر أن طريقته في التفكير ونظرته للحياة غالباً تعكس ما يبر به الشخص وليس قيمتك أو شخصيتك. ثالثاً، اختر ردودك بوعي. ليس كل تعليق سلبي يحتاج إلى رد أو نقاش، أحياناً يكون التجاهل أو تغيير الموضوع أفضل من الدخول في جدال. رابعاً، ابتعد عندما يصبح الأمر مؤذياً. إذا أصبحت العلاقة تستنزفك باستمرار وتؤثر على راحتك ونفسيتك، فمن حقك أن تقلل التواصل أو تبتعد، فحماية سلامتك النفسية ليست أنانية. في النهاية، لا نستطيع دائماً تغيير الأشخاص من حولنا، لكننا نستطيع التحكم في طريقة تعاملنا معهم والوعي بحدودنا واختيار علاقاتنا بعناية، وهذا الشيء أكيد يساعدنا على الحفاظ على طاقتنا وراحتنا النفسية. برنامج مسار من الإعداد رغد الحارثي، التقديم هند السالم، الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة.
2: مسار.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة. الحب

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. بعد رحلة طويلة من البحث والتجارب، انتقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة الأفكار والنماذج التجريبية إلى مرحلة الاستخدام الواسع في حياة الإنسان، فقد أصبح حاضرا في مختلف المجالات من الطب والتعليم إلى الصناعة والإعلام، وأصبح أحد أهم التقنيات التي تشكل ملامح المستقبل. الجزء الثاني من حلقتنا في الذكاء الاصطناعي ودخوله عصر المستقبل. شهد الذكاء الاصطناعي تحولا مهما مع ظهور التعلم الآلي، حيث لم تعد الأنظمة تعتمد فقط على تعليمات ثابتة يضعها الإنسان مسبقا، بل أصبحت قادرة على التعلم من البيانات واكتشاف الأنماط وتحسين الأداء مع مرور الوقت. وقد أدى هذا التطور إلى بناء أنظمة أكثر مرونة تستطيع التعامل مع مشكلات معقدة والتكيف مع الظروف المختلفة.
2: بالنسبة لظهور التعلم الآلي وتغير طريقة عمل الأنظمة الذكية، نقدر نقول أن في النصف الثاني من القرن العشرين حدث تحول جوهري

0: لا التغذية بالبيانات، بحيث أننا نزود هذه الخوارزمية بكميات كبيرة من الأمثلة، وتستطيع هي أن تنشئ أمثلة كثيرة بناء عليها. أيضا التعلم الاستقرائي اللي هو استخلاص الأنماط والقواعد الكامنة في البيانات. أيضا التعميم بحيث أن يتم تطبيق ما تعلمته على بيانات جديدة من حيث أنها لم ترها من قبل. أشبه ما يكون بالطفل اللي لما أنت تدربه أول مرة أنه هذه النار ممكن تحرق يدك، هذه النار حارة، هذه النار ممكن تسوي لك ضرر، هذه النار ممكن تسوي لك أشياء معينة، خلاص فيصير هذا الطفل من خلال هذا التعلم أنه يبتعد عن هذه النار، لأنه تعلم أن فيها كمية كبيرة من المخاطر. نفس الشيء اللي احنا قاعدين نشوفه هو الماشين ليرنينج أو تعلم الآلة وطريقة عمل الأنظمة الذكية، بحيث أنه هذه الآلة تتعلم من البيانات، والبيانات توضح لها ما يمكن أن يكون ضاراً، ما يمكن أن يكون نافعاً، ما يمكن أن يكون صحياً، ما يمكن أن يكون غير صحي.
1: أصبحت البيانات العنصر الأساسي الذي تعتمد عليه أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة، فهي تمثل الخبرات التي تتعلم منها الآلات. ومع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية والمنصات الرقمية، أصبحت هناك كميات هائلة من المعلومات ساعدت العلماء على تطوير نماذج أكثر دقة وقدرة على التحليل والتوقع.
0: هل البيانات مهمة وهل لها دور في صناعة الذكاء الاصطناعي؟ بلا شك نعم، وما أحد يقدر ينكر هذا الشيء، خاصة في السنوات الأخيرة اللي إحنا عشناها حسينا أن في دور كبير جدا جدا جدا لعبتها البيانات، لأنه ظهر عندنا شيء إحنا سميناه GAI اللي هو Generative Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي التوليدي. ماذا نقصد بكلمة توليدي؟ توليدي أي أن عندنا مجموعة من البيانات راح نولد منها مجموعة من المعلومات، فأصبح الذكاء الاصطناعي قادر على أن يولد معلومات من كمية بيانات موجودة عنده. هنا استفدنا من شيء متواجد في الشبكات الاجتماعية، متواجد في محركات البحث، متواجد في السيرفرات العامة، متواجد في الصحف المحلية، متواجد في موسوعات الأخبار، متواجد في أماكن كثيرة جدا. هذه الأشياء لما جمعناها مع بعضها طلعنا شيء سميناه البيج داتا أو البيانات الضخمة. طبعا كلمة بيانات ضخمة لا يدور في بالك أن البيانات الضخمة معناها أنه شيء يعني المقصود فيه كمية كبيرة، لا مو بالضرورة كذا. البيانات الضخمة قد تكون أحيانا كميتها قليلة لكنها تحتوي على جودة ونظافة بالبيانات، وموثوقة، خالية من الأخطاء، خالية من التحيزات. أيضا البيانات الضخمة قد تكون متنوعة، يعني بمعنى أنها نصوص وصور وأرقام وأصوات، ليست فقط كمية معينة من البيانات.

0: أصبح الذكاء الاصطناعي أداة مهمة في المجال الطبي والعلمي، فقد ساعد في تحليل الصور الطبية واكتشاف بعض الأمراض في مراحل مبكرة، كما ساهم في تطوير الأدوية وتسريع الأبحاث العلمية، وأصبح العلماء يستخدمونه لمعالجة كميات ضخمة من المعلومات والوصول إلى نتائج يصعب تحقيقها بالطرق التقليدية.
1: لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي في الطب تحديدا وفي سائر العلوم بشكل عام، هل قدم الذكاء الاصطناعي في الطب تقدم معين؟ ما في أدنى شك حول هذا الموضوع، خاصة أيضا بعد ما ظهر الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي قدم خدمات مذهلة في عملية التشخيص، وخاصة بعد ما أدخل الذكاء الاصطناعي في عمليات الأشعة، في عمليات الرنين المغناطيسي، استطاع أن يكتشف الأورام بدقة متناهية يعني تفوق العين البشرية مهما كانت قدرة العين البشرية على الاستكشاف، بالإضافة إلى أن استطاع أن يقدر تاريخ الأمراض أو تاريخ الأورام أو الأشياء المتوقعة من خلال نسبة النمو ومن خلال معادلات رياضية كثيرة جدا. لو دخلنا على مجال الأدوية راح نجد أيضا أن الذكاء الاصطناعي اكتشف مركبات دوائية جدا جدا جدا جدا فعالة، ويمكن سجل يعني قبل فترة كثير من

الأدوية التي يعني اكتشفها الذكاء الاصطناعي من خلال تراكيب كيميائية معينة. لما نتكلم عن على سبيل المثال الجبائر يمكننا لو رجعنا في التاريخ بشكل قديم جدا نذكر أن الطب القديم كان يستخدم جبائر الخشب ويلف عليها مجموعة من الحبال أو الأقمشة أو غيرها. تطور العلم حتى وصل إلى الجبس، وأصبح الجبس يوضع على الجبائر أيضا بغرض تثبيت العظام. مثل هذه الأشياء الآن بدأت تتلاشى أيضا مع الذكاء الاصطناعي ومع وجود تقنيات حديثة زي الطابعات ثلاثية الأبعاد. أصبحنا نستطيع أن نطبع جبائر تتنفس الهواء وتثبت العظم وتقدم خدمات جدا رائعة في التثبيت، وحتى عملية فكها وقت الالتئام راح يكون جدا سهل للغاية، وبتكون خفيفة جدا على القدم ولا على اليد ولا تولد ثقل، وأيضا بتكون لها دور كبير جدا في إعادة التأهيل. فالمريض بعد الجبيرة ليس بحاجة إلى تأهيل علاج طبيعي مكثف بحكم أنه العضلة أصبحت يعني مخدرة طوال هذه الفترة، لا. فهذا أيضا يعني من ناحية الجبائر يمثل شيء كبير جدا. أيضا يعني لما نتكلم عن الطب ونتكلم عن روبوتات، الآن إحنا شفنا حتى عندنا في السعودية والحمد لله بحكم أنها دولة جدا متقدمة ورائعة في مجال الطب، كثير من الروبوتات اللي أجرت عمليات جراحية بالكامل، وما يحتاج أني أقول لك في المستشفى الفلاني ولا في المستشفى الفلاني، لا، الأخبار مليئة جدا في مثل هذه الأشياء. يعني ما عاد هو روبوت واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، الحمد لله الآن أصبحت كثير من الروبوتات تجري عمليات حساسة للغاية، عمليات في الجمجمة، عمليات في الجيوب الأنفية، عمليات في الأمعاء، عمليات في الكلى، في أماكن كثيرة جدا، ويمكن سمعنا عنها أخبار كبيرة جدا. كلها هذه طبعا استخدم فيها موضوع الذكاء الاصطناعي. يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل عام في العلوم وبالطب بشكل خاص في عمليات التنبؤ. التنبؤ بمعنى أنه مثلا في تحاليل معينة تشير إلى نتائج معينة، هذه النتائج ممكن أن ينبني عليها أمراض في المستقبل أو ينبني عليها أشياء ممكن تحدث في المستقبل. كذلك التنبؤ في مجالات الأمطار والاستمطار وتحول الرياح والأتربة وغيرها من الأشياء الكثيرة جدا. يمكن أن شفنا الآن كثير من التحذيرات أصبحت تصدر من الدفاع المدني أو من الجهات المعنية أنه غدا سيكون مثلا انعدام للرؤية، أو غدا سيكون مثلا ضباب عالي أو كذا. مثل هذه الأشياء لا شك أنه كان لها دور كبير جدا في عملية تقليل الحوادث وحماية الأرواح وأشياء كثيرة جدا نتكلم عنها. الحقيقة الموضوع هذا جدا يعني حساس ومتشعب بشكل كبير جدا، لكن أتمنى أني أنا وضعت تصور بسيط فقط عن عملية دور الذكاء الاصطناعي في الطب والعلوم بشكل عام.

0: أصبح الذكاء الاصطناعي حاضراً في تفاصيل حياة الإنسان اليومية، فهو يعمل خلف العديد من التطبيقات والخدمات التي نستخدمها باستمرار، مثل المساعدات الصوتية وتطبيقات الترجمة وأنظمة الخرائط واقتراح المحتوى المناسب للمستخدمين. فأصبح دوره يتوسع ليشمل التعليم والتجارة والتواصل والخدمات المختلفة.
1: لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، ما في شك، يعني ممكن لو تكلمت معي أحد بأبسط مثال، متى آخر مرة شغلت الشات جي بي تي أو شغلت الجيميني أو شغلت أي برنامج من برامج الذكاء الاصطناعي؟ ما أتوقع أنك الآن في وقتنا الحاضر بتحصل أحد يقول والله ما أذكر، يمكن قبل أسبوع أو قبل أسبوعين، مستحيلة. إذا ما كان اليوم فهو أمس ولا قبل أمس كحد أقصى. أصبحنا نستخدم الذكاء الاصطناعي الآن في حياتنا اليومية بشكل عام وبشكل مفرط صراحة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحنا الآن نستخدم الذكاء الاصطناعي في المساعدات الصغيرة اللي موجودة معانا،

0: من فينا ما يستخدم نظام سيري على سبيل المثال في الجوالات، أو نظام أليكسا في المنازل، أو نظام جوجل في الجوالات أيضا أو غيرها، علشان نعطي أوامر صوتية معينة، ابحث لي عن كذا، قدم لي كذا، اتصل بكذا، نفذ كذا. هذه الأشياء كلها متوفرة عندنا. أيضا حتى محركات البحث، أصبح الآن الأشخاص يلجؤون إلى محركات البحث عن طريق الذكاء الاصطناعي أكثر من لجوءهم إلى محركات البحث التقليدية السيرش أنجل، لأنه يقول لي هذا يعطيني الإجابة المختصرة اللي أنا أحتاجها بالوقت اللي أنا أحتاجه، ولا يشعبني على روابط كثيرة وإزعاجات كثيرة جدا. لو نتكلم عن منصات الترفيه، يمكن قاعدين نشاهد الآن أنه الساتلايت هذا بدأ يتلاشى، حتى كثير من الأشخاص اللي كنا نعاني أول تعال دور لك فني يزن الساتلايت، نبي القمر الفلاني، نبي التردد حق القناة الفلانية، ما عاد نسمع بهذه الأمور الآن، بحكم أنه في كثير من منصات الترفيه أصبحت موجودة على التلفزيونات وتقدم لك جميع الأفلام والبرامج والمقاطع والأشياء كثيرة جدا اللي أنت ممكن تستخدمها. بالإضافة إلى ذلك التجارة الإلكترونية، ولا يخفى علينا أنه الآن كثير أيضا من الأشخاص أصبح يلجأ إلى التجارة الإلكترونية. أخي أريح لي، سلعة معروفة وشغلة معروفة أنا أبغى أشتريها خلاص، وأنا قاعد في بيتي ولا في دوامي، وأقدم الشغلة وأشتريها وتصلني بشكل مباشر. الخرائط، الملاحة، البنوك، مقاومات الاحتيال في العمليات المالية، لعب الذكاء الاصطناعي دور كبير جدا في التقليل من الاحتيال بشكل كبير. الترجمة الفورية أصبحت حاجز، يعني اللي كانت حاجز كبير جدا للتواصل بين البشر أصبحت الآن ما تمثل أي حاجز. كثير من برامج الاجتماعات الآن أصبحت تقدم خدمات الترجمة الفورية بشكل مباشر، وأنت قاعد في بيتك ولا في مكتبك وتستطيع أنك تتواصل مع العديد من العالم بلغات متعددة حول العالم. كل هذه الأشياء أنا أشوف أنها أشياء يعني تجبرنا على أننا نعمل على الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية.
1: رغم الفوائد الكبيرة للذكاء الاصطناعي، فإن انتشاره يرافقه عدد من التحديات المهمة، فهناك حماية الخصوصية وضمان الاستخدام الآمن للبيانات والتعامل مع تأثيره على بعض الوظائف والمهن. ولذلك أصبح من الضروري وضع ضوابط أخلاقية وقوانين تساعد على استخدام هذه التقنية بطريقة تحقق الفائدة وتحافظ على حقوق الإنسان.
0: نعم بلا شك، يعني التحديات الأخلاقية يمكن هي من أكبر التحديات اللي إحنا نخاف منها في وجود الذكاء الاصطناعي. وصراحة يعني أنا ما أخفيك أن الذكاء الاصطناعي نعم فيه تحديات كبيرة جدا، لكن وجود هذه التحديات لا يعني أننا نسلم أو نحارب الذكاء الاصطناعي أو نرفض الذكاء الاصطناعي. أنا لو قلت لك السكين، هل يمكن استخدامها للقتل؟ بتقول لي نعم ممكن استخدامها للقتل. نقول خلاص إذا السكين تمنع نهائيا ولا تباع، وأي واحد مع سكين وأي واحد يشتري سكين راح يعاقب. ما في قانون يقول كذا، لأن السكين راح نستخدمها عندنا في المطبخ، نستخدمها في أغراضنا اللي إحنا نحتاجها في تقطيع الخضار والفواكه، نستخدمها في أشياء مفيدة جدا في حياتنا وتبقى مهمة للغاية في حياتنا. لكن يجب أننا نسن قواعد وقوانين تمنع استخدام السكين. وأول يمكن من سن مثل هذه القواعد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من أشار إلى أخيه بسكين أو حديدة. يعني مثل هذه الأمور لما سنينا القواعد اطمأنينا. فحنا هنا برضو لما يوجد ذكاء اصطناعي لابد أن يسن قواعد علشان نطمئن. وهنا تبدأ جهود الجهات المميزة في مثل هذا المجال، وعلى رأسها سدايا الله يعطيهم العافية، أصدروا لائحة اسمها لائحة حماية البيانات الشخصية، وصدرت هذه اللائحة بمرسوم ملكي دخلت حيز التنفيذ، وأصبحت هذه اللائحة تضمن لنا كأشخاص أنه على الأقل أنه بياناتنا في أمان، ولو لا قدر الله تعرضت بياناتنا يعني استغلال أو شيء من هذا القبيل نستطيع أن نتقدم بشكاوى وفق لائحة موجودة وأشياء موجودة. لما أرجع أقول لك الذكاء الاصطناعي المخاطر اللي ممكن يسويها، ممكن نجد قضية تحيز أو تمييز، مثل القضية اللي صارت قبل تقريبا سنتين أو ثلاث سنوات صارت مع أمازون، وهي قضية مشهورة جدا. اكتشفوا أمازون بعد مرور 8 أشهر

0: لم يتوظف عندهم ولا مرأة. والسبب في ذلك اكتشفوا أنه الخوارزمية حقت الذكاء الاصطناعي اللي كانت تجري مقابلات شخصية للموظفين، الشخص اللي برمجها على أساس أنه يرفض أي مرأة ولا يوظف إلا الرجال.
1: لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تجربة علمية داخل المختبرات، بل أصبح جزءاً من الأدوات التي يستخدمها الإنسان يومياً لتسهيل الأعمال وتحليل المعلومات واتخاذ القرارات. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقتنا الأستاذ الدكتور يوسف الشويحاني، الخبير في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عائشة الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. ألتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله ورعايته. من العالم
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج السعودية الخضراء. قبل أن يبنى أي مصنع مستمعينا، أو يشق أي طريق، أو يقوم أي مشروع تنموي كبير، هناك سؤال يجب أن يطرح أولا: ما أثر هذا المشروع على البيئة من حولنا، على الهواء الذي نتنفسه، والماء الذي نشربه، والتربة التي نزرعها، والكائنات التي تشاركنا المكان؟ الإجابة على هذا السؤال هي ما نسميه تقييم الأثر البيئي، دراسة علمية تتنبأ بالمشكلة قبل وقوعها وتضع حلولها مسبقاً. وفي المملكة مستمعين، لم يعد هذا التقييم رفاهية، بل بوابة إلزامية تنظمها وزارة البيئة عبر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وركيزة من ركائز حوكمة رؤية 2030. فكيف نوازن بين طموح تنموي هائل وحماية بيئة لا تعوض؟ هذا هو محور حلقتنا اليوم. ونسعد مستمعينا أن نستضيف الأستاذ نواف الغامدي، الأخصائي والباحث البيئي المتخصص في تقييم الأثر البيئي والتقنيات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي البيئي، وعضو الرابطة الدولية لتقييم الأثر. فمرحبا به، ومرحبا بكم مستمعينا في هذه الحلقة من السعودية الخضراء.

0: مستمعين الكرام، تخيلوا طبيبا يطلب الفحوصات قبل أي عملية جراحية لا بعدها. هذا تماما ما يفعله تقييم الأثر البيئي مع المشاريع، فهو دراسة علمية منهجية تجرى قبل تنفيذ المشروع، تتنبأ بالآثار المحتملة على البيئة: تلوث الهواء، استنزاف المياه، تدهور التربة، الإضرار بالتنوع البيولوجي، ثم تقترح إجراءات لتخفيف هذه الآثار أو القيام بتجنبها. الفكرة الجوهرية مستمعين أن هذا التقييم أداة استباقية لا علاجية، فبدل أن ندفع ثمن الضرر البيئي بعد وقوعه نتوقعه ونتلافاه مسبقاً. وهنا مستمعين يكمن جماله، إنه ليس عائقاً أمام التنمية بل ضمانة لاستدامتها. التنمية الذكية لا تختار بين الاقتصاد والبيئة بل توازن بينهما، وهذا التوازن هو جوهر التقييم البيئي. سؤالنا لك أستاذ نواف: ما هو تقييم الأثر البيئي ببساطة، ولماذا نعتبره أداة علمية لصناعة القرار وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة، لا مجرد إجراء تنظيمي للحصول على تصريح؟
1: طبعا تقييم الأثر البيئي بالإمكان تعريفه على أنه عملية علمية ومنهجية دقيقة تتم قبل تنفيذ أي مشروع أو نشاط تنموي، طبعا بهدف التعرف على التأثيرات المحتملة على البيئة والمجتمع. على سبيل المثال، تأثير المشروع على جودة الهواء، جودة التربة، جودة المياه، على التنوع الحيوي، على صحة الإنسان، كل هذه المحاور تندرج تحت التأثيرات. طبعا يهدف إلى دراسة هذه التأثيرات بشكل مبكر، بحيث يقدم الاقتراحات أو الإجراءات المناسبة، سواء بالحد منها أو تجنبها أو حتى تخفيفها. طبعا ارتباط تقييم الأثر البيئي بالحصول على التصاريح والموافقات البيئية لا يعتبر هو الجزء الأساسي من ذلك، لكن يوجد جزء أكبر من ذلك، لأنه يوفر معلومات مهمة وتساعد الجهات المختصة وصناع القرار في اتخاذ قرارات أكثر دقة. كما أنه يساعد تقييم الأثر البيئي على اقتراح البدائل المتاحة، اختيار الخيارات الأنسب، بحيث يتم تحقيق أهداف المشروع مع تقليل التأثيرات البيئية قدر الإمكان. لذلك تعتبر أهمية تقييم الأثر البيئي في معالجة التحديات المحتملة في مرحلة التخطيط تحديدا، وذلك لتجنب المشكلات والتأثيرات البيئية بعد تنفيذ المشروع. طبعا تقييم الأثر البيئي يعتبر أداة مهمة عالميا لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة. تقييم الأثر البيئي لا يهدف إلى إيقاف المشاريع أو تعطيل التنمية، بل بالعكس يساعد على تنفيذها، ولكن بطريقة تراعي التأثيرات البيئية وفي الوقت نفسه تحقق فوائد الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك طبعا يساهم في دعم التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية وللأجيال القادمة بإذن الله.
0: مستمعين الكرام، في المملكة العربية السعودية الأمر بفضل الله أولاً ثم بفضل الجهود الحكومية منظم بدقة، فالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة هو الجهة التي تشرف على هذه الدراسات وتعتمدها، والمشاريع تصنف إلى فئات بحسب حجم أثرها البيئي، فالمشاريع ذات الأثر الأكبر تتطلب دراسة تقييم أثر بيئي كامل من مكتب استشاري معتمد قبل أن تحصل على تصريحها. وتزداد أهمية هذا التقييم مع حجم ما تشهده المملكة من مشاريع عملاقة: نيوم والبحر الأحمر والجدية وغيرها. هذه المشاريع تقوم غالباً في بيئات حساسة برية وبحرية، تحتاج إلى دراسات دقيقة تضمن أن التنمية لا تأتي على حساب موائل لا تعوض، فالتقييم البيئي هنا ليس عبئاً على الطموح، بل حارس يضمن أن يبقى هذا الطموح مستداماً للأجيال القادمة. سؤالنا لضيفنا الكريم الأستاذ نواف: كيف يطبق تقييم الأثر البيئي في المملكة من حيث الإطار التنظيمي والجهات المشرفة، وما أهميته خصوصا مع المشاريع التنموية الكبرى لرؤية 2030؟
1: على مستوى المملكة العربية السعودية يطبق تقييم الأثر البيئي ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى مراعاة التأثيرات البيئية والجوانب البيئية، وذلك في مرحلة التخطيط للمشروعات وأيضا في مرحلة تنفيذها. طبعا الجهة المختصة في ذلك هي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بحيث يتولى تنظيم إجراءات التقييم البيئي ومراجعة الدراسات المقدمة والتأكد من التزام المشاريع بالأنظمة وأيضا الاشتراطات البيئية المعتمدة. بطبيعة الحال تختلف متطلبات التقييم بحسب نوع المشروع وحجمه وطبيعة التأثيرات المتوقعة، حيث تلزم المشاريع ذات التأثير البيئي المحتمل بإعداد دراسات تقييم أثر بيئي تتضمن وصف المشروع، تحليل الوضع البيئي القائم، تحديد التأثيرات المتوقعة، اقتراح الإجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية، وأيضا متابعة الأداء البيئي خلال مرحلة التنفيذ والتشغيل. طبعا تزداد أهمية تقييم الأثر البيئي ودراسات الأثر البيئي في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تشهد المملكة ضمن رؤية 2030، بحيث تسعى هذه المشاريع إلى تحقيق نمو اقتصادي وتنموي وأيضا المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية. في هذا الجانب يساعد التقييم البيئي إلى ضمان تنفيذ المشاريع بطريقة أكثر استدامة والحد من المخاطر البيئية وحماية النظم، محاولة حماية النظم البيئية والمحافظة أيضا على جودة الحياة، ويدعم الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. يساهم تقييم الأثر البيئي في تعزيز جودة التخطيط للمشروعات الكبرى، وذلك من خلال تقليل التكلفة الناتجة من المشكلات البيئية المحتملة في المستقبل طبعا، ورفع مستوى الامتثال البيئي أيضا بما ينسجم مع توجهات المملكة نحو تحقيق تنمية مستدامة تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

0: مستمعين الأعزاء، وجود الدراسة شيء وجودتها شيء آخر تماماً، وهنا نلامس نقطة حساسة. فبعض دراسات تقييم الأثر البيئي للأسف تعد بأسلوب نمطي قائم على النسخ والصياغات الجاهزة بهدف استكمال متطلبات التصريح فقط دون تحليل فعلي للحساسية البيئية للموقع المستهدف، ونتيجة ذلك قرارات لا تعكس الواقع البيئي الحقيقي للمكان. وضيفنا اليوم لم يكتفي بنقد هذا الواقع بل عمل على حله، إذ طور منصة متخصصة لمراجعة جودة دراسات تقييم الأثر البيئي تحلل المحتوى وترصد جوانب القصور وتقدم توصيات للتحسين. فالجودة هنا هي الفرق الحقيقي بين دراسة تحمي البيئة فعلا وأخرى مجرد وثيقة على الورق. من واقع عملك أستاذ نواف على تطوير منصة لمراجعة جودة هذه الدراسات، ما أبرز أوجه القصور التي تقوم برصدها، وكيف نفرق بين دراسة علمية رصينة وأخرى شكلية؟
1: طبعا من خلال العمل على تطوير منصة لمراجعة جودة دراسات تقييم الأثر البيئي، يعتبر من أكبر التحديات هو مدى جودة دراسات تقييم الأثر البيئي. لماذا؟ لأنه أغلب الدراسات تعتمد على عملية التكرار بين عدد من الدراسات الأخرى، إلى جانب الاعتماد على بيانات قديمة أو غير كافية، ضعف وصف خط الأساس البيئي الذي يعتبر من أهم محاور الدراسات البيئية، عدم الربط الواضح بين أنشطة المشروع والتأثيرات المتوقعة، إضافة إلى الاكتفاء بوصف التأثيرات دون تقييم دقيق لحجمها أو أهميتها. في الجهة المقابلة، الدراسات العلمية الرصينة تتميز باعتمادها على بيانات موثوقة وحديثة، وأيضا على تعتمد على منهجية واضحة وتحليل منطقي للتأثيرات المحتملة، كل ذلك مدعوم بالأدلة والنتائج، كما أنها تدرس البدائل المختلفة وتقترح على الإجراءات الواقعية للتخفيف من الآثار البيئية، وتوضح آليات المتابعة والمراقبة أيضا. في المقابل، غالبا ما تركز الدراسة الشكلية على استكمال المتطلبات النظامية فقط، وذلك لأجل إصدار التصاريح أو تجديدها، فتحتوي على معلومات عامة وتحليلات محدودة واستنتاجات غير مدعومة بالبيانات الكافية، ولذلك فإن جودة الدراسة لا تقاس بحجمها أو عدد صفحاتها، بل بمدى دقة البيانات وجودة التحليل وقدرتها على دعم اتخاذ القرار البيئي بشكل صحيح.

0: الخبر الجيد مستمعينا أن التقنية تقدم حلولاً نوعية لرفع جودة هذه الدراسات، فالتقنيات الجيومكانية مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ومنصات تحليل ضخمة كجوجل إيرث إنجن التي تتيح اليوم إنتاج خرائط وتحليلات للحساسية البيئية بدقة عالية وفي وقت قصير، لم تعد هذه الأدوات إضافات اختيارية بل ضرورة مهنية ترفع من موثوقية النتائج. ويضاف إليها الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة اللذان يحللان البيانات البيئية الضخمة ويكشفان الأنماط ويدعمان التنبؤ والقرار. وبهذا ينتقل التقييم البيئي من دراسة وصفية تعتمد على المراجعات النظرية إلى تحليل علمي دقيق مبني على الأدلة والبيانات الحقيقة للموقع. هذا هو مستقبل حماية البيئة، علم دقيق لا وثائق شكلية. أستاذ نواف، كيف ترفع تقنيات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي جودة تقييم الأثر البيئي، وما الذي يتيحه ذلك مستقبلا لحماية بيئتنا ودعم اتخاذ القرار؟
1: بالنسبة للتقنيات الجيومكانية مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ومنصات مثل جوجل إيرث إنجن إلى جانب الذكاء الاصطناعي، فهي بطبيعة الحال راح ترفع جودة تقييم الأثر البيئي من خلال توفير بيانات دقيقة وحديثة، وذلك بتحويلها إلى خرائط وتحليلات تساعد على فهم الواقع البيئي بشكل أفضل. كما أنها من بالإمكان توفير أو تحديد المناطق الحساسة بيئيا ورصد التغيرات البيئية وتقييم التأثيرات المحتملة للمشروعات بسرعة ودقة أكبر من الأساليب التقليدية. أما في جانب الذكاء الاصطناعي فهو بطبيعة الحال يساعد على تحليل كميات كبيرة من البيانات واكتشاف الأنماط والتنبؤ بالمخاطر والآثار المحتملة، وهذا يدعم إعداد دراسات أكثر موثوقية وأيضا يساعد متخذي وصناع القرار على اختيار البدائل الأنسب. وفي المستقبل إن شاء الله ستساهم هذه التقنيات في جعل القرارات البيئية أكثر استباقية، وذلك اعتمادا على البيانات، بحيث لا يقتصر دور معالجة المشكلات بعد حدوثها بل التنبؤ بها والحد منها قبل وقوعها، وهذا يعتبر انتقال محوري إن شاء الله. كلما تطورت هذه الموارد وهذه الأدوات وهذه النماذج ازدادت قدرة

0: تسعى لحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية مع دعم التنمية المستدامة وتحقيق توازن أفضل بين احتياجات التنمية ومتطلبات حماية البيئة.
1: مستمعين الأعزاء، تقييم الأثر البيئي ليس قالباً جامداً بل علم يتطور باستمرار، ومحرك هذا التطور هو البحث العلمي، فمن خلاله تبتكر منهجيات أدق وتطور مؤشرات بيئية جديدة لقياس حالة المواقع، وتختبر أدوات تحليل أحدث ترفع من موثوقية النتائج. والباحث الذي ينشر دراساته في مجالات علمية محكمة لا يضيف معرفة فحسب، بل يسد الفجوة بين ما يكتب في الأبحاث وما يطبق فعلا في الميدان. وضيفنا اليوم نموذج لهذا الربط بين البحث والممارسة، فله أبحاث منشورة تتناول قضايا بيئية واقعية في المملكة، توظف التحليل المكاني والمؤشرات العلمية في خدمة جودة التقييم البيئي. السؤال أستاذ نواف، من واقع تجربتك البحثية ونشرك العلمي، كيف يسهم البحث العلمي في تطوير دراسات تقييم الأثر البيئي ورفع جودة مخرجاتها؟ وما الذي نحتاجه لتقريب المسافة بين الأكاديمية والممارسة المهنية؟
0: يعتبر البحث العلمي أهم ركائز التطوير والابتكار، وذلك يشمل جميع أو كافة العلوم، ومن ضمنها دراسات تقييم الأثر البيئي، بحيث يساهم في رفع جودة الدراسات لأنه يوفر البيانات والمعرفة العلمية اللازمة لفهم المشكلات البيئية، وأيضا من خلال تقييم التأثيرات المحتملة للمشروعات بشكل أكثر دقة، كما أنه يساعد في تطوير أساليب وأدوات جديدة للرصد والتحليل والتنبؤ بالآثار البيئية. ومن خلاله بإمكاننا اكتشاف الأدوات، آخر الأدوات الحديثة وآخر التطورات في تقييم الأثر البيئي. ومن خلال نتائج الأبحاث العلمية يمكن تحسين منهجيات تقييم الأثر البيئي والاستفادة أيضا من التقنيات الحديثة المستخدمة، مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، مما يجعل الدراسات أكثر موثوقية وواقعية. فلذلك يساهم البحث العلمي في دعم اتخاذ القرار من خلال تقديم حلول مبنية على الأدلة بدلا من التقديرات العامة والافتراضية. لذلك كلما كان هنالك ارتباط أكبر بين البحث العلمي ودراسات تقييم الأثر البيئي، كانت القرارات البيئية أكثر دقة، وأصبحت المشروعات أكثر قدرة على تحقيق التنمية مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.
1: مستمعين الأعزاء، حماية البيئة لا تبدأ بعد أن يقع الضرر، بل قبل أن نضع حجر الأساس، وتقييم الأثر البيئي حين يعد بعلم ودقة هو الجسر الذي يجعل التنمية والبيئة شريكين لا خصمين. في الختام مستمعين لهذه الحلقة، نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الكريم الأستاذ نواف الغامدي على هذه الإضاءات القيمة. شكرا لكم أنتم مستمعين على حسن الاستماع، تقبلوا تحيات طاقم العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوقي الحربي، ومن التقديم محدثكم سليم الغامدي. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من السعودية الخضراء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: جنت وغضري
7: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
8: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
9: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية سلامي للعموم.
10: مع إطلالة موسم جديد
11: شاعر الراية
10: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
8: شاعر الراية.
10: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
12: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض في موعد جديد ولقاء يتجدد كل أسبوع مع الطموح والإبداع والأفكار التي تصنع الفرق. يا هلا ومرحبا بكل المستمعين في برنامجكم فرسان التمكين، البرنامج اللي نفتح فيه نافذة على عالم المبتكرين والمخترعين، ونقترب من قصص أولئك الذين لم يكتفوا بأن يحلموا بل آمنوا بأفكارهم وحولوا أحلامهم إلى إنجازات وتحدياتهم إلى فرص. في كل حلقة سنأخذكم في رحلة مختلفة نتعرف فيها على عقول مبدعة وأفكار مبتكرة واختراعات بدأت ربما بفكرة بسيطة أو سؤال صغير ثم أصبحت مشروعاً يلهم الآخرين ويترك أثراً في المجتمع. فرسان التمكين ليس مجرد برنامج نتحدث فيه عن الابتكار، بل مساحة نكتشف من خلالها أن كل إنسان يمتلك القدرة على الإبداع، وأن الفكرة مهما بدت صغيرة قد تكون بداية لشيء عظيم. نستضيف ونستعرض كل حلقة تجارب المبتكرين والمخترعين، نستمع إلى قصص نجاحهم ونتعرف على التحديات اللي واجهوها وكيف استطاعوا تجاوزها بالإصرار والمعرفة وأكيد بالعمل. ربما تكون قصة هذا الأسبوع هي الشرارة التي تشعل في أحدكم فكرة جديدة، وربما يكون اختراع نتحدث عنه في اليوم القادم. في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على ابتكار بدأ من مشكلة شائعة وتحول إلى فكرة وبحث علمي إلى إنجاز وصل إلى العالمية. نتحدث اليوم عن انغراز الأظافر، وهي مشكلة قد تسبب الألم والالتهاب وتؤثر في جودة حياة المرضى، وخاصة عند تكرار هذا الألم. ومن هنا جاءت الحاجة إلى إيجاد حل فعال وغير جراحي يساعد على الوقاية والتدخل المبكر، وانطلاقاً من نتائج بحث علمي حول هذه المشكلة تم تطوير ابتكار ناشيا كير، وهو حل مبتكر يهدف إلى المساعدة في الوقاية من انغراز الأظافر. والتدخل في المراحل المبكرة

0: بطريقة غير جراحية. ولم يتوقف هذا الابتكار عند حدود البحث والتطوير، بل شارك في معرض سيول بدولة كوريا الجنوبية وحقق إنجازاً مميزاً بحصوله على الميدالية الفضية من لجنة التحكيم، بالإضافة إلى ميدالية أفضل ابتكار المعروفة بميدالية المسرح. قصة تؤكد أن البحث العلمي عندما يلتقي بالإبداع والطموح يمكن أن يتحول إلى ابتكار يصنع أثراً حقيقياً ويصل بصاحبه إلى العالمية. يسعدنا أن نستضيف صاحبة هذا الابتكار الجوهرة خالد الصالح، طبيبة امتياز من جامعة الملك عبد العزيز. نتعرف منها عن قصة ابتكار ناشيا كير ورحلة الفكرة من البحث العلمي إلى منصة التتويج العالمية. في البداية عرفينا بنفسك وعن المشروع والشيء اللي ألهمك تنفيذه.
1: البداية الشكر موصول لجامعة الملك عبد العزيز إذاعة الرياض والبرنامج فرسان التمكين على هذه الاستضافة الكريمة. سعيدة جدا بوجودي معكم اليوم للحديث عن ابتكار ناشيا كير. معكم الجوهرة الصالح، طبيبة امتياز من جامعة الملك عبد العزيز، مهتمة بالبحث العلمي والابتكار في المجال الصحي. أعمل على هذا الابتكار ضمن فريق متكامل من تخصصات مختلفة، معنا مضيف قومي من كلية العلوم تخصص أحياء دقيقة، كان لها دور في الجانب المتعلق بالمواد وجانب الميكروبيولوجي في الابتكار. كذلك فارس الجهني هو طالب في السنة الرابعة من تخصص الهندسة الصناعية، كان له دور مهم في الجانب الهندسي وتصميم وتطوير الابتكار. أعتقد أن تنوع تخصصات الفريق كان نقطة قوة كبيرة لنا، لأن الابتكار الصحي يحتاج إلى أكثر من منظور، فجمعنا بين الطب والهندسة والأحياء الدقيقة عشان نحول مشكلة طبية حقيقية إلى حل مبتكر قابل للتطوير. أحب أبدأ بقصة بسيطة جداً يمكن كل شخص فينا مر فيها. تخيل أنكم وأنتوا تمشون خبط أصبع قدمكم طرف الطاولة، غالباً أول شيء راح نحس فيه هو ألم شديد مفاجئ، يمكن حتى نوقف ونمسك أصبعنا من شدة الألم. الآن تخيلوا أن هذا الألم ما اختفى لا بعد دقائق ولا بعد ساعات، إنما استمر معكم أيام أو حتى أسابيع وأحياناً بشكل متكرر لشهور. هذا تقريباً هو نوع الألم اللي يعيشه بعض مرضى الظفر الغائر. الظفر الغائر من المشكلات الشائعة اللي تسبب ألم، التهاب، صعوبة في المشي أو حتى ارتداء الأحذية. في بعض الحالات تتكرر المشكلة وتحتاج إلى تدخلات أكثر تعقيداً. ومن هنا بدأ السؤال، هل نقدر نتدخل في المشكلة بشكل أبكر؟ ونقدر نقدم حل غير جراحي يساعد على الوقاية منها أو الحد من تطورها؟ قبل نبدأ في تصميم الابتكار، بدأنا أول شيء بإجراء بحث علمي حول المشكلة، دراسة أسبابها، الحلول الموجودة والتحديات المتطلبة. بناءً على اللي توصلنا له من البحث والاحتياج الطبي، بدينا بتطوير ناشيا كير، وهو ابتكار يهدف إلى الوقاية والتدخل المبكر في انغراس الظفر بطريقة غير جراحية.
0: حدثينا عن المشكلة اللي حلها وما الذي يميزه عن الحلول الموجودة.
1: طبعاً الظفر الغائر يبدأ لما الظفر يبدأ ينمو بطريقة غير صحيحة، ألا وهي أنه ينمو داخل الجلد المحيط فيه. طبعاً هذا يؤدي إلى ألم، احمرار، التهاب، أحياناً عدوى. والمشكلة مو بس في الألم نفسه، إنما في أن المريض يدخل في دائرة متكررة من الألم والعلاج ثم العودة للمشكلة مرة ثانية. الحلول الموجودة حالياً تختلف حسب شدة الحالة، تشمل أحياناً عناية منزلية، علاج تحفظي، في بعض الحالات يحتاج المريض إلى تدخل جراحي. لكن الفكرة اللي ركزنا عليها في ناشيا كير هو أننا ليش ننتظر لين المشكلة تصير شديدة؟ ليش ما نتدخل في مرحلة مبكرة؟ ومن هنا جاء تصميم الابتكار عشان يكون حل غير جراحي يهدف إلى المساعدة لتوجيه نمو الظفر وتقليل احتمالية انغراسه، مع الاستفادة من مكونات حيوية تساعد على دعم المنطقة المحيطة بالظفر. الشيء اللي يميز ناشيا كير أننا ما شفنا المشكلة على أنها مجرد ظفر غائر، إنما حاولنا نفهم ليش تحدث من البداية وكيف نقدر نتدخل بشكل مبكر.
0: ما التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
1: طبعاً من أكبر التحديات بالنسبة لنا هي أننا ننتقل من بحث علمي وفكرة طبية إلى ابتكار نقدر نتصوره كمنتج حقيقي. لأنك لما تكون عندك فكرة ممكن تقول هذا هو الحل، لكن لما تبدأ فعلاً لتطويرها تبدأ تظهر لنا أسئلة كثيرة جداً. مثلاً، هل المادة المستخدمة آمنة؟ هل التصميم مناسب للظفر؟ هل بيكون مريح للمريض؟ هل ممكن نستخدمه بسهولة؟ وهل فعلاً يقدر أنه يعالج المشكلة اللي تصمم لها؟ فبدأنا من هنا نطور الفكرة بشكل تدريجي، نبحث أكثر، نستفيد من آراء المختصين، وفي كل مرحلة كانت تعطينا ملاحظات جديدة. وكان طبعاً وجود فريق متعدد تخصصات شيء مهم جداً لنا، لأن كل شخص كان ينظر للمشكلة من زاوية مختلفة. فأنا عن نفسي كنت أنظر للمشكلة من الجانب الطبي والسريري، فارس مثلاً من الجانب الهندسي، موضي من جانب الميكروبيولوجي والمواد والمختبرات. وأعتقد أن أهم شيء تعلمناه من هذه التجربة هو الابتكار الصحي مو مجرد فكرة جميلة، هو رحلة طويلة من البحث، التجربة، التعديل وإعادة التفكير. وأحياناً أفضل تطوير للفكرة يبدأ من الأشياء اللي ما نجحت في البداية.
0: ما هي التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها المشروع؟
1: إيكاكير يعتمد على دمج عدة مواد وتقنيات حيوية في تصميم واحد، بحيث يكون لك ابتكار رفيع مرن قابل للتحلل الحيوي. الفكرة مو بس أننا نحط قطعة على الظفر، إنما بتصميم نظام متكامل يتعامل مع المشكلة من أكثر من جانب. فعندنا مكونات، هذه المكونات تهدف إلى دعم البيئة المحيطة بالظفر، ومكونات أخرى تساعد على دعم عملية الالتئام، بالإضافة إلى هيكل مصمم طريقة تساعد على توجيه نمو الظفر. اختيارنا للمواد كان جزء مهم جداً من عملية التطوير، لأننا في النهاية نبغى ابتكار يكون فعال وآمن ومريح للمريض. وهذا هو الجانب اللي فعلاً استمتعنا فيه جداً بالابتكار الصحي، أنك تجمع بين معرفة طبية، هندسة، مواد حيوية عشان تصنع حل لمشكلة حقيقية واجهها المريض.
0: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع؟ وكيف كانت التجربة؟
1: ولله الحمد، نيكيا كير ما توقف عن مرحلة الفكرة أو المشاركة في المعارض، إنما انتقلنا إلى مرحلة طرح المنتج، وبدأنا فعلاً في بيع المنتج ووصوله للمستخدمين. طبعاً هذا كان من أجمل المراحل بالنسبة لنا، إنك تنتقل من كون الابتكار مجرد فكرة أو نموذج إلى منتج موجود فعلياً، ويمكن حتى المستخدم إنه هو يستخدمه ويستفيد منه وتسمع آراءه. بالتوازي مع ذلك كانت مشاركتنا في معرض سيول الدولي للاختراعات في كوريا الجنوبية تجربة مهمة جداً بالنسبة لنا. كانت هذه تجربة مختلفة تماماً عن مجرد تقديم فكرة داخل الجامعة، لأننا عرضنا الابتكار أمام محكمين وخبراء من خلفيات مختلفة من دول مختلفة، وأخذنا آراءهم كلهم. الحمد لله حصل نيكيا كير على الميدالية الفضية من لجنة التحكيم، بالإضافة إلى ميدالية المسرح لأفضل ابتكار. هذا الإنجاز ما كان بالنسبة لنا مجرد جائزة، لأنه أعطانا فرصة أن نقدر ناخذ آراء وملاحظات من خبراء مختلفين، وساعدنا طبعاً على تطوير الابتكار وأن نشوفه من زوايا مختلفة وجديدة. بالتالي التجربة بالنسبة لنا ما كانت بس الحصول على جوائز، إنما كانت رحلة كاملة انتقلنا فيها من البحث العلمي إلى الابتكار ثم إلى المنتج، ثم بدأنا بطرحه وبيعه في السوق.
0: هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
1: بالتأكيد طموحنا أكبر من مجرد طرح المنتج في السوق. في المرحلة القادمة بإذن الله ناويين نعمل على تطوير وتحسين المنتج بناء على تجربة المستخدم، استكمال مراحل اختبار التطوير، بالإضافة إلى التوسع في الوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين. من أهم أهدافنا تكوين شراكات من شركات وجهات متخصصة في المجال الطبي والصحي، بحيث نستفيد من خبراتهم وإمكاناتهم في تطوير المنتج والتوسع فيه والوصول إلى الأسواق المحلية والدولية بشكل أكبر. نطمح في النهاية أن يتحول نيكيا كير من ابتكار بدأ بفكرة وبحث علمي إلى حل طبي فعلي مستدام يمكن أنه فعلا يحدث فرق في حياة المرضى. وأعتقد أن أجمل شيء في رحلة نيكيا كير أن الفكرة بدأت من مشكلة حقيقية يعاني منها المرضى، شفناها إحنا كطلاب، ثم بدأنا بالبحث العلمي، وبعدها تحولت نتائج البحث لابتكار، ثم شاركنا فيه دوليا وحصلنا على جوائز، وبعدها انتقلنا إلى مرحلة طرح المنتج وبيعه. واليوم إن شاء الله نفكر في الخطوة القادمة من خلال التطوير والتوسع بناء الشراكات. طبعاً هذا يعلمنا أن الابتكار الصحي يبدأ دائماً بسؤال بسيط: هل نقدر نخلي تجربة المريض أفضل؟ ومن هنا تبدأ رحلة الابتكار.
2: فرسان التمكين.
0: وفي ختام حلقتنا اليوم نصل إلى نهاية قصة ملهمة بدأت من ملاحظة مشكلة شائعة، ثم تحولت بالبحث العلمي والإصرار إلى ابتكار يحمل في طياته رسالة مهمة: أن الحلول العظيمة قد تبدأ من أبسط الملاحظات. قصة ناشيا كير تعكس لنا كيف يمكن البحث العلمي أن يكون نقطة انطلاق لصناعة أثر حقيقي في حياة الإنسان. وكيف يستطيع المبتكر أن ينظر إلى التحديات بطريقة مختلفة

يبحث عن حلول جديدة ويسعى إلى تطويرها وتحويلها من فكرة إلى واقع. والأجمل من هذا أن التجربة هي رحلة، والابتكار لا يتوقف عند مرحلة البحث والتطوير، بل يتجاوز ليصل إلى محفل دولي في المعارض الدولية والاختراعات ويحصد الميداليات. في سيول بدولة كوريا الجنوبية حصدت ضيفتنا اليوم الميدالية الفضية من لجنة التحكيم، إلى جانب ميدالية أفضل ابتكار والمعروفة بميدالية المسرح. وهذا الإنجاز ليس مجرد ميداليات أو جوائز، بل هو رسالة لكل مبتكر وطالب وباحث بأن الفكرة تستحق أن تمنح الفرصة، وأن الطموح عندما يسانده العلم والعمل والإصرار يمكن أن يتجاوز الحدود ويصل إلى العالم. في فرسان التمكين نؤمن أن التمكين الحقيقي يبدأ عندما نمنح العقول المبدعة المساحة لتفكر والفرصة لتجرب والدعم لتواصل طريقها نحو الإنجاز. كل الشكر والتقدير للدكتورة الجوهرة خالد الصالح، صاحبة ابتكار ناشيا كير، على هذه التجربة المميزة وعلى ما قدمته من نموذج يحتذى به في الجمع بين التخصص الطبي والبحث العلمي. كانت هذه قصتنا لهذا الأسبوع، قصة فكرة بدأت بتحد وتحولت إلى ابتكار ثم وصلت إلى العالمية. نلتقي بكم في حلقة جديدة من فرسان التمكين، مع قصة جديدة وفكرة جديدة وفارس جديد من فرسان الإبداع والابتكار. برنامج فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. شكرا لكم على حسن الاستماع، نلقاكم على خير، مع السلامة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: كنفة مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم، فتقدم العمر

0: العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
1: في سيارتك أو

0: من تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: من الإذاعات العربية إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عدداً من البرامج والمواد الإذاعية.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
5: من الإذاعات العربية، أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج من الإذاعات العربية.

0: مستمعينا الأكارم، نبدأ هذه الحلقة مع مدينة الكاف من تونس وسحر تمازج فنون العمارة، وذلك من خلال هذا المسمع من برنامج معمارنا من إنتاج إذاعة تونس، فلنتابع سوياً. إن للقرن العشرين سحره الكبير رغم ارتباط التاريخ بالاستعمار الفرنسي لبلادنا، إلا أنه يكتب حلقة أخرى من حلقات الذاكرة الجماعية للمكان، ويرسم لوحة فنية جديدة تضاف إلى فنون العمارة الوافدة.
1: العمارة هي وظيفة أساسية من وظائف الحياة المجتمعية، لأنه من اللي بدأ الإنسان يستقر ويمارس في أنشطة اقتصادية مختلفة تواكبها الوظيفة السكنية المعمارية، وهي حاجة أساسية بالنسبة للإنسان، لكن تتطور بتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتتطور كذلك باختلاف العصور التاريخية، المواقع الجغرافية والحضارية.
0: الكاف البيزنطية الرومانية البربرية الإسلامية العثمانية الأوروبية التونسية وبعد، تتتالى الحضارات وتتمازج وتتطور وتتعانق لتعطي سحرا غريبا وتناسقا غير منطقي لكل الحقبات والمتغيرات التي مرت عليها، لكنها لا تفقد جمالها.
2: نلاحظ التغير في الطرز المعمارية، خاصة من الطراز المعماري العثماني إلى الطراز الأوروبي. هذا الطراز المعماري يتميز بأسلوبه على مستوى تخطيط البناءات، وكذلك على مستوى الحاجيات الوظيفية، وكذلك على مستوى طرق تنظيمه والزخارف، وهو ما يعكس خصوصية هذا المعمار. كذلك تحولات في الطرز المعماري خاصة في الفترة الاستعمارية على مستوى الأشكال المعمارية الجديدة التي أدخلت تحولات في الفن المعماري، مرتبط بتطور مواد البناء والأسلوب المستخدم من طرف المهندسين المعماريين الذين قاموا بتشييد هذه المباني وفق أساليب المعمارية الوافدة والمتبعة في البلدان الأوروبية.
0: مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تغيرت أنماط العمارة بولاية الكاف، وأحدثت مدن وأقيمت السكة الحديدية لأغراض استعمارية بحتة. فالتنقيب عن الثروات جعل المستعمر الفرنسي يبحث عن الاستيطان والتعمير، فلقب بالمعمر ربما لأنه عمر أراض وبنى مدنا حديثة على الطراز الأوروبي.
3: في بداية القرن العشرين جريسة ما كانتش تجمع سكاني، على خاطر العبيد كانوا فلاحة والتونسي فلاح بطبعه، باش تلقى منازل منتشرة في بلايس ما كان فما حتى شيء، سيختو بحذا جبل. راهو الحديد متاع جريسة كان مستغل قبل من قبل الرومان، بشوية بشوية انقطع معناها الاستعمال متاعه حتى جات الفترة الاستعمارية. الذهب في وقتها كان انك تلقى الحديد، المستعمرين قبل يعملوا مسح للأراضي، دونك لوجوا في الجبل عملوا لتيست متاعهم، لقاو اللي جبل متاع جريسة الكاليتي متاعه من أحسن الكاليتي في العالم. راهو الأرقام تدل أنه كان أكثر حديد مستورد في العالم مأسنسيلمون بار لي زانجلي.
1: المنطقة هذه من حيث العراقة التاريخية موجودة، لكن

0: تلف على الكيف مثلاً، لأن الكيف مدينة قائمة الذات. قبل الاستعمار الدهماني ما كانتش مدينة قائمة الذات، ربما دي بورقاد، فما تجمعات سكنية من هنا وهنالك، بحذا إبا، بحذا الزوارين، بحذا سيد الدهماني اللي هو ولي صالح. المدينة نشأت مع السكة الحديدية في نفس السنة 1908، اللي السكة الحديدية اللي الوظيفة متاعها باش توصل القمح للبرد.
1: الإمام الأبي نأى بنفسه إلى هضبة ينشد العلم والمعرفة، ولكن المعمر الفرنسي رأى في المكان بيادر شاسعة وجب استثمارها، فمد السكك الحديدية وبنى مخازن القمح وشيد نواة المدينة.
0: أول حاجة تأسست في المدينة هي لنقاع، هي محطة ركاب، يعني محطة تنقلات بشرية، وكذلك تنقلات البضاعة اللي هي تجيب الحديد والفوسفات من القلعة الخصبة ومن زريسة، يتعدى من هنا ويوصل حتى الحلق الويد. وكما تلاحظوا فما برشة سكك حديدية، وكانت المنطقة هذه ما ثماش أحيانا حتى نص ساعة ما يتعداش التران وراه ما لا يقل على 30 فقون. عام 1938 المظهر متاع هذا سيلو عظيم صراحة، هذا دليل على حجم المنتوجات اللي كانت تصب في المنطقة هذه، ودليل على ازدهار زراعة الحبوب خاصة. ثم البوستة بحذا المحطة، بشوية بشوية مع تقدم الاستعمار الاستيطاني، مع قدوم الجاليات الأوروبية للدهماني، بدأ المعمار يتوسع كسكن، معناتها النسيج الاجتماعي هذا تطور معه النسيج المعماري، بحيث المدينة وقع تخطيطها بطريقة شطرنجية، الأنهج كلها معناها متقاطعة، وفي وسط المدينة فما البياسة. البياسة هي نجم نعبر عليها بعبارة أخرى الفوروم. الفوروم كانت عنده وظيفة أساسية واحدة، هي الوظيفة الاقتصادية، بحيث تلقى حول الفوروم المتاجر، تلقى الحانات، تلقى المقاهي حول البياسة. نجم تقول فما أحزمة أخرى متاع أنشطة مختلفة، مع العلم أنه هذا النسيج المعماري الأساس متاعه هو أساس استعماري بحت، بحيث أنه فما مناطق وفما مواقع معناها العرب ما عندهمش حق حتى بشو يدخلول. المنشآت المعمارية، البناءات اللي موجودة في الدهماني كل الأغلبية متاحة تعود إلى سنوات 1930. فما أنستيل أرشيتكتورال في الوقت هذاك كان موجود في أوروبا وتوجد لهنا، اللي يسمى لار ديكو. لار ديكو يتميز بأشكاله، معناها تنجم نقول الهندسية، ما فيش برشا زخرف، على عكس ستيل اللي سبقه اللي هو لار نوفو اللي موجود في باريس، تلقاه في تونس العاصمة، تلقى مثلاً المسرح البلد اللي هو يتسمى لارنوفو. في الثلاثينات تنحى الشيء هذا، كان نجوله في مدينة دهماني تونلقوا البناءات القديمة كلها معناها عندها ستيل هذاك متاع لارنوفو، والأسطح متاعها بالقرمود. القرمود هذايا يتلائم مع المناخ اللي يشبه كثيراً المناخ تاع شمال الفرنسي، من بقى معناها جنوب الفرنسي.
1: فينا قمح السرس، فينا قمح الدير، نعم، لكن الثروات الطبيعية في الكاف لا تقتصر على الفلاحة فقط، فالمناجم تئز بالحديد والفوسفات من الجريسة إلى سراورتان وبوجابر وبوجرين، ما يجعلنا نتحدث عن طراز آخر للعمارة في الكاف، وهي المدن المنجمية التي كانت حاضرة مميزة أنيقة تتعجب لتناغمها وتناسقها مع محيطها. فبين احمرار الجبل وبياض الجدران وغطاء الأسقف القرميدية سحر وفن.

0: أعزائنا المستمعين، من تونس الخضراء نتوجه بكم إلى مصر الكنانة، حيث نستمع وإياكم من هناك إلى هذا الجزء من برنامج بعيون عربية من إنتاج إذاعة صوت العرب من القاهرة، والحديث عن مدينة الإسكندرية. تابعوا معنا.
1: الإسكندرية ليست مجرد مدينة على البحر، بل فكرة كوزموبوليتانية تشكلت من تراكب الحضارات. فمنذ تأسيسها بدت الإسكندرية كأنها وجدت لتكون نقطة التقاء.

0: لا نقطة حدود، ميناء مفتوحا على المتوسط، وذاكرة تستقبل العالم وتعيد صياغته بلغتها الخاصة.
1: في شوارعها القديمة كانت اللغات تتجاور كما تتجاور البيوت، العربية إلى جوار اليونانية، والإيطالية ترافق الفرنسية والأرمينية. لم يكن هذا التنوع عابراً أو سطحياً، بل نسيجاً يومياً للحياة، يظهر في العمارة والمقاهي ودور السينما والصحف، وحتى في المطبخ السكندري الذي جمع نكهات البحر المتوسط في صحن واحد.
0: كمدينة كوزموبوليتانية، قدمت الإسكندرية نموذجاً فريداً للانتماء، لهذا خرج من شرفاتها أدباء وفنانون ومفكرون، كتبوا بلغات متعددة، لكنهم اشتركوا في حس سكندري خاص يمزج الحنين بالانفتاح والواقعية بالحلم.
1: الإسكندرية في معناها الأعمق ليست مدينة تتعدد فيها الثقافات فحسب، بل مدينة تعلمت أن تصنع من التعدد أسلوب حياة.
2: من الحاجات الجميلة اللي تعلمناها من اليونانيين اللي كانوا موجودين في اسكندرية، إنهم كانوا شاطرين في تجارة النباتات والزهور، لدرجة إن كان في أكتر من محل في اسكندرية أصحابهم يونانيين، وكان أشهر المحلات دي محل اسمه بافيون دي فلوريل، ودي كلمة فرنساوي تعني بيت الزهور. المحل ده على فكرة قائم لحد دلوقتي، عمره أكتر من 100 سنة، وإن في الأساس صاحبه كان يوناني وكان مشارك واحد مصري. فالواحد لما بيبقى ماشي من قدام المحل ده وأشوف أشكال الزهور وشكل المحل وديكوراته اللي لسه محتفظ بيها من سنين طويلة، بياخدك كده لأغنية محمد فوزي، أغنية الزهور. الحقيقة إسكندرية بتبعث في نفوس عشاقها وملهميها روح وإحساس لا يوصف.
1: الباحث ومؤلف الأفلام الوثائقية أحمد زين الدين.
2: من الحكايات الجميلة في الفولكلور السكندري واللي ليها علاقة بالأجانب واللي ليها علاقة بالجالية اليونانية تحديدا، هي حكاية قهوة فاروق اللي موجودة في بحري، علامة من علامات اسكندرية. الملك فاروق قعد على القهوة دي يوم حفل تتويجه اللي كان في اسكندرية، واللي كان عبارة عن موكب كبير من قصر المنتزه مرورا بطريق الملكة نازلي لحد ما نوصل الأنفوشي وقصر راس التين، مرورا بشارع اسماعيل صبري، في الوقت ده اتسمى شارع التتويج. القهوة كان اسمها كاليميرا، وكاليميرا معناها صباح الخير. صاحبة القهوة يونانية كان اسمها ماريا، وان هي صممت بعد اعتراضها لموكب الملك فاروق ان الملك فاروق يجي يقعد في القهوة ويشرب شاي، بقت قهوة فاروق، لكن فضل اسمها كاليميرا. وان اسم فاروق ده ما تحطش على القهوة غير في وقت حديث شوية، تحديدا بعد سنة 1970. يعني الحاجة اللي فرقة حقيقي في تاريخ القهوة في وقتنا المعاصر، ان الملك احمد فؤاد الثاني ملك مصر السابق وابن الملك فاروق، في زيارته الاخيرة لاسكندرية قرر ان هو يزور مقهى فاروق. واحنا راكبين الخط الاول للمترو رايحين حلوان، في منطقة المعادي وترى، في محطة اسمها كوتسيكا. والحقيقة ان كوتسيكا ده راجل خواجة يوناني نزح للاسكندرية، وكان رجل اعمال ساري جدا، عاش في اسكندرية، اتشهر الراجل ده باسم مالك السبيرتو. قصة راجعة الى ان مالك السبيرتو او الخواجة كوتسيكا نقل جزء من نشاطه للعاصمة القاهرة، وأسس أول مصنع لصناعة الكحول في منطقة ترى، عشان كده المحطة هناك اسمها كوتسيكا.

0: مصنع الكحول ده ساعد على تطور صناعة الكولونيات في مصر، وأثناء تواجد الرجل في القاهرة اتبرع بأول سيارة إسعاف سنة 1916 لمحافظة القاهرة، لأنه كان راجل محب الأعمال الخيرية، أنه أنشأ المستشفى اليوناني في الإسكندرية في منطقة الحضرة لعلاج اليونانيين والمصريين أيا كان.
1: على حافة البحر تقف الإسكندرية، ليست مدينة عادية ولا مجرد شوارع وبنايات، بل طبقات من الزمن وحكايات لم تحكى كلها بعد. هنا لا ينتهي البحر عند الشاطئ، بل يبدأ التاريخ.
2: لم يكن اختيار موقع الإسكندرية صدفة. حين وقف الإسكندر الأكبر هنا، رأى ما لم يره غيره: بحراً يربط لا يفصل، وأرضاً تقبل الآخر ولا تطرد. منذ اللحظة الأولى كتب على هذه المدينة أن تكون جسراً لا قلعة، ملتقاً للحضارات، ومن هنا بدأت الحكاية.
3: بنعتبرها واحدة من أقدم وأجمل مدن العالم. هي تم تأسيسها في عام 331 قبل الميلاد، وده كان على إيد الإسكندر الأكبر. قديما كانت بتعتبر حلقة وصل بين الشرق والغرب، هو ده كان سبب اختيار الإسكندر الأكبر للمكان الخاص بالإسكندرية، وهي كمان بتعتبر مركز للعلم والثقافة وكمان الحضارة. تم الاختيار بشكل مميز ان هو يكون على ساحل البحر المتوسط. كمان الإسكندرية في خلال تاريخها الطويل كانت هي عاصمة لمصر في العصر البطلمي، وكمان عندنا أشهر مكتبة في العالم القديم موجودة في الإسكندرية، كانت هي مكتبة الإسكندرية، وكان فيها مئات الآلاف من المخطوطات والكتب. في الإسكندرية كمان عندنا منارة الإسكندرية، وهي كانت واحدة من عجائب الدنيا السبع القديمة، وكانت بتعتبر رمز للتقدم الهندسي، وكمان هي كانت دليل للملاحة البحرية لفترة طويلة من الزمن. كمان مدينة الإسكندرية عندنا تعتبر شاهدة على تعاقب حضارات كتيرة، كان منها اليونانية والرومانية والإسلامية، وكل عصر كان ليه بصمته الواضحة في المعالم الأثرية، من ضمنها وأشهرها المسرح الروماني وعمود السواري، وكمان عندنا قلعة قايتباي. قلعة قايتباي تم بنائها في موقع المنارة القديمة عشان تبقى شاهدة على عبقرية المكان والزمان. الإسكندرية بس احنا مش بنعتبرها ان هي مدينة وليها تاريخ عريق، لا، هي تعتبر روح بتنبض بالحياة، وكمان دورها كميناء رئيسي لمصر كان مستمر حتى في العصر الإسلامي. عندنا في العصر الحديث هنلاقي ان الإسكندرية عاشت فترة كبيرة من الازدهار الثقافي، خاصة في القرن ال19 وكمان بدايات القرن ال20، وده كان بما ان سكانها من ثقافات مختلفة، فده ساعد على ان الثقافة والفنون والاداب كانت بتزدهر في العصر الحديث. فاحنا بالنسبة لنا الإسكندرية مش مجرد مدينة ليها تاريخ، دي حكاية مستمرة، كل حجر فيها بيحكي لنا قصة عن تاريخها، وهتفضل دايما مدينة الإسكندرية رمز للتنوع والانفتاح والجمال.

0: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من الإذاعات العربية. كان معكم من الإعداد خالد العتيبي، وفي التقديم محدثتكم حورية السباعي. الإذاعات العربية من إخراج علي بن سلمان الجابري. في أمان الله.
1: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عدداً من البرامج والمواد الإذاعية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
4: من الإذاعات العربية. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
7: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
8: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
9: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي

0: على ضفاف البحر، حيث كانت السفن ترسو محملة بالحكايات، وحيث مرت القوافل والتجار والمسافرون عبر مئات السنين. يقف مركز زوار حي الصور التاريخي في ينبع كنافذة تفتح على زمن لا يزال حياً بين الأزقة والجدران العتيقة. هنا لا تبدأ الرحلة بخريطة، بل تبدأ بقصة، قصة حي حمل ذاكرة المدينة وحفظ تفاصيل الحياة القديمة في ممراته الضيقة ونوافذه الخشبية وأبوابه التي ما زالت تروي حكايات أهل البحر والتجارة والضيافة. في مركز الزوار تتعرف على أسرار المكان قبل أن تخطو إليه. شاشات تفاعلية ومعلومات تاريخية وصور تعيد رسم ملامح ينبع كما كانت قبل عقود طويلة. ثم تنطلق إلى حي الصور، وكأنك تعبر بوابة زمنية. ترى البيوت التراثية مصطفة في هدوء، وتسمع صدى الماضي في كل زاوية، وتشعر أن الحجر والخشب والبحر قد اتفقوا جميعا على حفظ ذاكرة هذه المدينة الساحلية العريقة. ومع كل خطوة تكتشف أن التاريخ هنا ليس معروضا خلف الزجاج، بل يعيش في المكان ذاته، في ينبع، حيث يلتقي البحر بالتاريخ وتلتقي الحكايات بالزوار. يبقى مركز زوار حي الصور التاريخي البداية الأجمل لرحلة تأخذك إلى قلب التراث السعودي الأصيل. هذه هي ديرتي، أرض كلما فتحت بابا من أبوابها وجدت خلفه ألف حكاية. وهذه هي ديرتي حبيبتي، حيث يصبح التاريخ نبضا والمكان قصيدة والوطن قصة لا تنتهي.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
3: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أيها الأعزاء في لقائنا الأسبوعي في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة كتاب حل معضلة التسويف لتيموثي فيشيل. نرحب بك ضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، فحياكم الله.
4: أهلا وسهلا.
3: ما شاء الله العنوان مباشر، ما ذكر معضلة التسويف، ذكر حل معضلة التسويف، وكأنه يطرح الحلول.
4: تطرق في هذا الكتاب الجميل إلى تعريف التسويف، ومن ثم إلى التسويف والتأجيل، وإلى التسويف عندما يصل إلى عادة، وذكر عدة استراتيجيات للتسويف، وقال ما هي مشكلة التسويف إذا كان معظم الناس يسوفون، ومن ثم تحدث عن التسويف ومشكلة الانضباط الذاتي، وقال لماذا لا نكون مؤهلين لأداء المهمة بشكل أفضل غدا، وتحدث في الأخير عن خطوات فعالة للتغيير. هذا ما تطرق إليه المؤلف في هذا الكتاب.
3: نعم، ما الذي نعنيه بكلمة التسويف؟ هل كل شيء نؤجله يعتبر تسويفا؟
4: لا، ولكن عرف التسويف قال بأنه هو التأجيل الطوعي وغير الضروري لاتخاذ إجراءات وتنفيذ أعمال مخطط لها ومتفق عليها، على الرغم من معرفة القائم على تنفيذها بالآثار السلبية للتسويف أو بالآثار السلبية التي قد تنجم عن هذا التأجيل، من حيث انعكاس ذلك على أداء المهمة المرتبطة بالإجراء أو انطباع الفرد عن المهمة أو حتى عن رأيه في نفسه إذا سوف. وقال بأن التأجيل أو التسويف يأخذ عدة أشكال في حياتنا، فهناك تأجيلات، كما أنت سألت هل هو كل تأجيل تسويف، هناك تأجيلات لا تعتبر ضرورية بل حكيمة أحيانا. وضرب مثلا وقال يعني عندما نقرر اتخاذ إجراءات حيال مشروع ما لأننا ننتظر إفادة أو تغذية راجعة كما يقال أو معلومات إضافية بشأنه، فمن الحكمة في هذه الحالة أن نؤجل أعمالا ونبطئ من سيرها بدلا من التصرف حيالها باندفاع غير محسوب العواقب. وقال يعني التأجيل يعتبر جزءا أساسا من حياتنا، لأن كل لحظة تمر بنا تحمل معها عددا من الأعمال التي يجب القيام بها. فيقول ما الذي سنختاره بيننا؟ قال يستند هذا الخيار إلى نوايانا المسبقة وإلى خططنا التي وضعناها لإنجاز أعمالنا، ولكن كل هذا يعتمد على ما أسماه بسياق اللحظة الراهنة، ماذا يحدث الآن وما هو تأثير على حياتنا. وهذا مشاهد عند الإنسان عندما أراد أن ينجز مهمة ما، هذه المهمة مخطط لها في السابق، ولكن أحيانا إرادته قد تخونه، يفضل عدم الخوض في غمارها أو أن يتوقع نتائج سلبية إذا قام بها، أو يفضل الراحة والدعاء عن القيام بها، أو يحاول يعني أن يضع مكانها مهمة أسهل. فهذه مرتبطة بالنوايا التي تحدث عنها المؤلف في كتابه القيم. ولكن يقول التسويف بخلاف أشكال التأجيل الأخرى التي قلنا عنها، يقول هو التقاعس الطوعي والتلكؤ في اتخاذ إجراء معين حتى عندما نعلم أننا يمكننا عمل هذه الإجراء الآن، فلا يوجد ما يحول بينك وبينه في الوقت المناسب. فغالبا التسويف يعود إلى التكاسل والتخاذل عن يعني تفعيل العمل، وكذلك عن تحويل النية والخطة والمسؤولية إلى إنجاز. فقال هذه هي المعضلة الحقيقية للتسويف التي تحدث عنها، ولماذا نتخاذل عن هذا التصرف، ويقول لماذا نكون نحن ألد أعدائنا، ولماذا تقوض الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها باستماتة. ويقول الأهم من هذا كله هو كيف نحل معضلة التسويف في هذه.
3: جميل، تحدثت على أنه تأجيل طوعي لأمور نحن ندرك يعني ما ينتج عن هذا التأجيل. طيب إذا ما كنا

0: تدرك، هل يعتبر هذا من التسويف إذا ما أدركت يعني أبعاد هذا التأجيل؟
1: هو يقول يجب أن نستوعب أسباب هذا التأجيل، لماذا يعني لا نتخذ إجراء في الوقت المناسب. وقال هو أفضل قرار لتنفيذ أفضل قرار لخدمة أنفسنا ونفسياتنا هو عدم التسويف، وخصوصا في غير موضعه. وقال يجب أن نضع استراتيجيات محددة للتغلب على هذا التقاعس، وقال بهذه الاستراتيجيات مهمة للغاية، لأن التسويف أصبح عادة دائمة لكثير من الأشخاص. وقال بأنه استجابة اعتيادية للمهام والمواقف، وقال هي عادة داخلية وعملية غير واعية، وهذا بالنسبة لجميع العادات. فيقول تجده يسوف دون أن يفكر. وأظهرت الأبحاث أن التسويف يصبح سلوكا مزمنا بنسبة إلى 20% من سكان العالم على الأقل، وهذا يؤثر على مناحي عدة في حياتنا. ولكن على الضفة الأخرى من النهر، يقول تغيير العادات ليس بالأمر الهين، لأنه يحتاج إلى بذل جهد واعي واتباع استراتيجية محددة حتى تغير العادة. ومنها الاستراتيجيات التي تتحدث عنها أو الذي تحدث عنها المؤلف في هذا الكتاب.
0: البعض لديه ترتيب أولويات، لكنه يعني يبالغ في هذا الترتيب حتى يصل إلى مرحلة التسويف.
1: هنا الفارق بين التأجيل العادي كما أسماه المؤلف والتسويف، وقال هذا هو البداية الصحيحة لحل المشكلة. ويقول في خضم يعني عملية اكتشافك للتأخيرات الطوعية اللي هو التأجيل الذي تتعمد القيام به وقد تؤثر على سعادتك وتقوض نجاحك، يعني سترى نمطا محددا وتكتشف أن هذا المهام أو هذه الإجراءات إنما يعني تشترك في صفة معينة وتلتقي في نقاط محددة. ويقول بأن هذه المهام تسوفها لأنها تستدعي مشاعر مشتركة في داخلك. فالأفضل يعني هو أن تضع المهام والمشروعات التي تميل إلى تسويفها في قائمة، واكتبها في ورقة منفصلة، وبجوار كل مهمة دون المشاعر والأفكار التي يعني تعن لك عندما تفكر في تسويف هذا الأمر. فقال هذا الأمر قد يكون متعلق بكونك غير متأكد من الطريقة المثلى لإتمام مهمة ما، لذلك أنا سوف أسوف، لأنه يسعى للمثالية. ويقول عندما تنتهي من كتابة هذه القائمة، ابحث عن الأنماط المشتركة والأفكار المشتركة التي ذكرتها، فقد ترجع إلى ما دونته في وقت لاحق أثناء صراعك مع التسويف.
0: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب حل معضلة التسويف لتيوثي فيشيل. الكاتب أتى في أيضا مباحث هذا الكتاب حول استراتيجيات يمكن من خلالها أن نقاوم هذا التسويف.
1: نعم، ولكن يعني قبل أن نتحدث، كما قال، ابحث عن أسباب التقاعس أو أسباب التسويف إذا صحت التسمية. ويقول يعني لماذا يسوف الناس؟ قال بأن نتائج الأبحاث في هذا الشأن واضحة، فالذين يكثرون من التسويف لا يحققون كثيرا من الإنجازات في حياتهم بوجه عام، كما أنهم أكثر عرضة للمشاكل السلبية والمشكلات الصحية. ويقول لقلة الإنجازات سبب يسهل شرحه هو التسويف، ولكن كثير ما يعانون لأن ارتباط المشاعر بالتسويف يصبح ارتباط مزمن نتيجة حالة مزاجية يفضلها الإنسان، كأن يكون مثلا غاضبا أو يكون حزينا أو أن يكون متكاسلا، وبالتالي يتعود على التسويف ويتلبسه هذا الشعور عند المهمات. فيقول عند التسويف يعتقد الشخص أن حالته النفسية سوف تتحسن لأنه لن يقوم بالمهام التي لا يريد تنفيذها، وبالتالي سوف أو ربما يستمتع بممارسة هواياته المفضلة بدلا من ذلك. ولكن الأبحاث ماذا قالت؟ قالت أن الأشخاص أثناء عملية التسويف وفي مرحلة ابتعادهم عن المهام التي لا

0: يريدون إنجازها لا يكونون سعداء بالضرورة، بل يشعرون بمزيج من الأحاسيس والعواطف الأخرى بما في ذلك الشعور بالذنب. وبالتالي لا يشعر من يسوف بتلك السعادة الغامرة التي كان يمني نفسه بها. وقال هذه حقيقة قد يتداركها بعض الناس ولكن على المدى الطويل، وقد تتفاقم لدى البعض الآخر. فهنا يعني سببين ذكرها أو نتيجتين: أن التسويف يؤدي إلى التوتر وإلى رفع الضغط، وهو الأمر الذي يؤثر على الصحة عموما وعلى الجهاز المناعي خصوصا. وثانيها يقول يؤثر التسويف والتأجيل بلا داعي على السلوكيات الصحية التي من المفترض اتباعها، مثل ممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي والقسط كافي من النوم. يقول هذا يؤثر على الصحة على المدى المتوسط والمدى الطويل. ذهب إلى استراتيجية هنا أو العدة استراتيجيات في الكتاب، ذكرا الاستراتيجية الأولى قبل الفاصل، وتحدث عن الاستراتيجية الثانية، ويقول فكر لبرهة في قائمة المهام التي أعددتها كما ذكر آنفا، وتذكر أن هذه المهام أو المشروعات التي تعمد إلى تأجيلها، ثم أعد جدولا من عمودين وانسخ قائمة المهام والأهداف هذه إلى العمود الأول من الجدول، وفكر في إضافة المزيد من المهام. فيقول فإن لم تكن ممن يفضلون الكتابة والتدوين يمكنك الاستعراض هذه المهام في عقلك والتفكير فيها قليلا. ويقول بجانب كل مهمة من هذه المهام دون أو تذكر كيف أثر التسويف عليك فيما يتعلق برضاك عن نفسك، عن صحتك، علاقاتك، وضعك المالي، درجة الإجهاد والتوتر، الضغط الذي عانيت منه. ويقول مناقشة هذه النقاط يمكن أن تتناقش فيه مع شخص يعرفك جيدا، وقد ستتفاجأ بما يقوله لك هذا الشخص عن آثار التسويف التي لاحظها في حياتك. فيقول يعني للتسويف عواقب أخرى يغفل عنها معظم الناس، منها عدم الوفاء بالوعود والالتزامات والفشل في العمل وتلاشي فرصة الترقية. وسوف ترى يقول في قائمتك هذه يعني حجم الضرر الذي يلحقه التسويف بحياتك، وإذا واصلت القراءة باستمرار في هذه القائمة سوف تتخلص من هذه الآثار إلى الأبد. ثم ذهب إلى مشكلات يعني أو أنواع المشكلات الانضباط الذاتي كما قال، وأنه قد يمتد إلى التبذير في الإنفاق والتبذير بالطعام، وذكر أنها تكون امتدادا للتسويف أحيانا. فلماذا نفشل في ضبط أنفسنا عندما يتعلق الأمر بالتسويف؟ فيقول باختصار أننا نتنازل عن كثير من الأشياء لنشعر بالراحة. هنا يتحدث على الانضباط الذاتي وكيف أنه مشكلة قد تنتج من عدم التسويف.
1: نعم، كثير من الناس يعني يتحدث على أنه من الصعب أن يقوم بعمل جدول وفرز للمهام والأولويات، لكن يبحث عن خطوات عملية أكثر تؤدي إلى التغيير.
0: نعم، يعني هو ذكر خطوتين هنا، اسم الخطوة الأولى بالسفر عبر الزمن، وقال بأن علماء النفس المختصون ينصحون بما أسماه بالتنبؤ الوجداني، أي أننا يجب أن نستخدم الصورة العقلية للمستقبل بشكل متكرر وأكثر دقة، يجب أن نعيش في المستقبل وكأنه في الحاضر. فذكر مثال يقول يجب أن يتخيل الشخص الذي يدخر المال للتقاعد حياته عند الاعتماد على مدخرات التقاعد. ولزيادة وضوح هذه الصورة يجب أن يحدد الأرقام التي سوف تمثلها ميزانيته في ذلك الوقت، مع الأخذ بالاعتبار حاجته إلى الرعاية الصحية وزيادة نفقاته مع التقدم في العمر. ويقول بالتالي يمكن أن تساعدنا هذه الخطوة التي أسماها بالسفر عبر الزمن على التنبؤ بالمستقبل بصورة أكثر دقة، وتدفعنا لاتخاذ إجراء ملائم في اللحظة الحالية للابتعاد عن التسويف. الخطوة الثانية أسماها بتوقع الخطأ والتعامل معه، وقال بأنها أكثر فاعلية من الخطوة الأولى التي هي السفر عبر الزمن، ولكن يبدو أنها صعبة التنفيذ. فيقول في هذه الحالة وبدلا من محاولة تغيير ما يبدو متأصلا في التفكير البشري، يقول عليك ببساطة أن تظن أو تتوقع أنك مخطئا وتنطلق من هذه النقطة. فيقول نحن بذلك نقوم يوميا عندما نتوقع حالة الطقس، وعندما نتعلم القيام بذلك عندما نواجه صعوبات مالية غير متوقعة. ويقول لأننا قادرون على التأقلم مع التوقعات الحيوية، يمكننا أيضا التأقلم بسرعة مع التنبؤات الوجدانية الخاطئة. وهذه الخطوة يقول يجب أن تتبع منهجين. أولهما، إذا وجدت نفسك على وشك الاستسلام لإغراء التسويف على أساس أنك سوف تؤدي هذه المهمة بشكل أفضل فيما بعد، يقول توقف لحظة وفكر، توجد مشكلة في توقعاتي، فهناك احتمال ألا أشعر برغبة في أداء هذه المهمة غدا. ويقول من المهم إضافة الفكرة التالية إلى الأفكار التي تجول في خاطرك، وهو ليس لزاما أن تطابق حالتي الوجدانية الحالية نيتي في التصرف وإنجاز المهمة. والمنهج الثاني يقول إذا عقدت العزم على تنفيذ إحدى المهام غدا وأتى الغد، فتوقع أنك لن تكون متحمسا ومتلهفا للبدء في تنفيذها كما كنت. فبالنظر إلى نيتك بالأمس أو في وقت سابق وأنت في حالة مزاجية جيدة ومتفائلة لأنك وضعت خطة محكمة، من المحتمل أن تشعر بقدر أقل من السعادة لأن المهمة أصبحت حقيقية وواقعة أمامك. ويقول هذا يعتبر أيضا جزء من التنبؤ الوجداني المتحيز كما أنفاه أو كما أسماه المؤلف. كيف تساهم طريقة التفكير في تعزيز التسويف لدينا؟ طريقة التفكير هو تقليص حجم المكافآت المستقبلية مقابل المكافآت قصيرة الأمد، لأننا ننظر المستقبل المكافآت المستقبلية أنها سوف تكون يعني كبيرة عندما نؤجل وعندما نسوف، وقال هذا غير صحيح. وكذلك قال من الأخطاء في التفكير في التسويف أو من الأخطاء في التفكير التي تقود إلى التسويف هو وهم التخطيط، وقال بطبيعة البشر أحيانا المغالاة في التفاؤل، فنظن أن بإقدارنا أو بمقدورنا إنجاز كثير من المهام في وقت أقل من المطلوب، فمن المفترض أن هذه المهام سوف تستغرق وقتا أقل من المعتاد، وقال هذا هو لب المشكلة، فنحن لا نفكر في الوقت الذي سوف تستغرقه المهمة استنادا إلى خبراتنا السابقة، بل نركز على حدث فردي دون أن نأخذ في الاعتبار خبراتنا السابقة في التعامل مع المواقف ذاتها، وقال هذا من سوء التخطيط. وكذلك من الأخطاء في التفكير هو إعاقة النفس لحمايتها، وإعاقة النفس يقصد به هو خلق الأعذار والمبررات على نفسك. وذكر مثالا يقول إذا كان من المفترض أن تركض مع أحد أصدقائك فلن تشكك أبدا في قدرتك على الركض، ولكن سوف تلقي باللوم مثلا على الحذاء الثقيل مثلا أو على أي شيء آخر غير نفسك. أما إذا فزت بالسباق فترى نفسك أهلا للتقدير والثناء، أي أن لن تلوم نفسك أو قدراتك في كلا الحالتين.
1: وحتى لو يعني ركضت بمفردك يمكن ما تلجأ إلى المقارنة، بعكس أو بخلاف فيما لو ركضت معه فستعتبر أنه مقياس للركض المثالي مثلا.
0: أحسنت، وهذه من الأشياء التي قد تساهم تفكيرنا في تعزيز فكرة التسويف.
1: إذن مستمعينا كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب بعنوان حل معضلة التسويف لتيموثي فيشيل. شكرا لطيب متابعتكم، وبإذن الله في الأسابيع القادمة لنا بكم لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي

0: هنا في تبوك، حيث لا تزال الحجارة تحفظ وقع الأقدام وتخبئ بين جدرانها قصص المسافرين والعابرين، تقف محطة تبوك لسكة حديد الحجاز شاهدة على زمن كانت فيه القطارات تصنع طرق الحلم وتختصر المسافات بين المدن والقلوب. تخيل صوت القطار وهو يشق الصحراء الذهبية، ينساب فوق قضبان امتدت كالشريان عبر شمال الجزيرة العربية، وتخيل وجوه المسافرين وأحاديثهم وانتظارهم الطويل لوصول ذلك الضيف الحديدي الذي حمل البشر والبضائع والحكايات. هنا لم تكن محطة عابرة، بل كانت نافذة على العالم ونقطة التقاء بين التاريخ والجغرافيا وبين أصالة المكان وروح الرحلة. واليوم ما زالت المحطة تقف بكل شموخ بعرباتها القديمة ومبانيها التاريخية وسككها التي تروي فصولاً من واحدة من أعظم مشاريع النقل في المنطقة، مكان يأخذ زائره في رحلة عبر الزمن ليكتشف كيف كانت تبوك محطة مهمة على طريق الحجاج والمسافرين، وكيف تحولت صفحات التاريخ إلى معلم حي ينبض بالذكريات. في محطة تبوك لا ترى قطاراً فقط، بل ترى قصة وطن مرت فوق القضبان وما زالت تسير. ديرتي حبيبتي، وفي كل محطة من محطاتها حكاية، وفي كل حكاية نبضة فخر لا تنتهي. هنا السعودية حيث يصبح التاريخ رحلة وتصبح الرحلة عشقاً لا يغادر القلب.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد. المعلومات والبيانات كثيرة من حولنا ونتعامل معها بشكل يومي. تحليل المعلومات وتصميم الأنظمة وتطوير قواعد البيانات والشبكات وتأمينها بناءً على قرارات علمية يسمى نظم المعلومات الحاسوبية، واللي يعد حلقة الوصل بين علوم الحاسب والمجال العملي للشركات، فهو يتعرف على مشاكل العمل الموجودة ويراجعها، وبالتالي يقدم الحلول التقنية لهذه المشكلة.
2: دكتورة إيمان محمد عطوي، أستاذ هندسة برمجيات المساعد بقسم نظم المعلومات بكلية علوم وهندسة الحاسبات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة. نعني بتخصص نظم المعلومات الحاسوبية مجال يركز على استخدام التكنولوجيا لإدارة ومعالجة المعلومات في المؤسسات والشركات، فتساعد نظم المعلومات في تنظيم العمليات اليومية وتحسين كفاءة الأعمال داخل الشركات، تساعد على تحليل البيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى بيانات دقيقة، وتحقق أيضا التكامل بين الأقسام من خلال توفير بيئة تكاملية وبنية تحتية تربط جميع أقسام المؤسسة ببعضها. يندرج تحت تخصص نظم المعلومات الحاسوبية عدة تخصصات فرعية تغطي جوانب محددة من استخدام التكنولوجيا والمعلومات في الأعمال. يوجد تخصصات فرعية متعلقة بتحليل وتصميم النظم، إدارة قواعد البيانات، أمن المعلومات، نظم دعم القرار، إدارة تكنولوجيا المعلومات، التجارة الإلكترونية، تحليل البيانات، وإدارة المشاريع التقنية. أهم المهارات الواجب توفرها في طالب تخصص نظم المعلومات الحاسوبية مهارات مرتبطة بالتقنية الأساسية كفهم أساسيات البرمجة، الإلمام بأساسيات الحاسوب، معرفة مبادئ، إدارة قواعد البيانات. من المهارات أيضا مهارات تنظيمية وإدارية مرتبطة بالتخطيط والتنظيم وإدارة الوقت، حيث نظم المعلومات تتطلب مهارات معينة في إدارة المشاريع، العمل على تنظيم الوقت والموارد لتنفيذ المهام بنجاح. المهارات الشخصية هامة جدا، مطلق عليها بالسوفت سكيلز، مثل القدرة على حل المشكلات، التواصل الجيد الفعال، سواء كان ذلك في عرض الأفكار أو فهم المهام. المواد التي يجب أن يتعلمها الطالب في تخصص نظم المعلومات الحاسوبية مواد مرتبطة بالتقنية مثل مقدمة في البرمجة، هياكل البيانات والخوارزميات، نظم قواعد البيانات، الشبكات، نظم التشغيل، تحليل وتصميم النظم، أمن المعلومات، تعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. هذا بما يتعلق بالمواد التقنية. توجد أيضا مجموعة من المواد التي تركز على الجانب الإداري مثل إدارة نظم المعلومات، إدارة المشاريع التقنية، التجارة الإلكترونية وإدارة الأعمال. يوجد أيضا مواد مرتبطة بتحليل البيانات، نظم دعم القرار، التحليل الإحصائي، إضافة إلى مجموعة من المواد المتقدمة والمتخصصة والتي قد تركز في مثلا أمن الشبكات، تطبيقات الهواتف المحمولة، تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعي لبناء أنظمة ذكية قادرة على اتخاذ قرارات. غالبا مجالات التدريب العملي لطلاب نظم المعلومات تشمل تطوير البرمجيات، قد يسند للطالب مهام مرتبطة بتطوير برنامج أو تحسين برنامج موجود، العمل على تطبيقات ويب أو تطوير تطبيقات للهاتف المحمول.
1: يهدف التخصص إلى إعداد جيل متخصص في مجال أنظمة المعلومات، ويمكن للخريجين العمل في مجالات عديدة تساهم في رفع جودة الحياة وعجلة التنمية.
2: بالنسبة للوظائف والمسميات الوظيفية التي يمكن للطالب الالتحاق بها، فهناك العديد من الخيارات مثل مطور برمجيات، محلل نظم، مدير قواعد بيانات، اختصاصي في دعم تكنولوجيا المعلومات، مدير مشروع تقني، استشاري نظم معلومات، أو مختص في أمن المعلومات. موظف نظم المعلومات الحاسوبية يمكن تعزيز مسيرته المهنية وزيادة الفرص الوظيفية من خلال الحصول على شهادات تخصصية مهنية معترف فيها في المجال. هذه شهادات تغطي مجالات متعددة مثل البرمجة، إدارة قواعد البيانات، الشبكات، أمن المعلومات، إدارة المشاريع. فتوجد العديد من الشهادات المعترف فيها مثلا في لغات برمجة معينة أو في استخدام تقنية معينة، فيمكن للموظف الحصول على هذه الشهادات، ويعتمد اختيار الشهادة طبعا على مدى اهتمام الموظف نفسه، فيتم اختيار التخصص المطلوب، الخبرة الوظيفية، أيضا البحث عن الشهادات التي تعتبر مطلوبة في سوق العمل مثل الشهادات المتعلقة بالحوسبة السحابية، أمن المعلومات وما إلى ذلك. التدريب الوظيفي الذي يحصل عليه موظف نظم المعلومات الحاسوبية يختلف بناء على نوع الوظيفة التي يشغلها واحتياجات الشركة. الهدف إجمالا من التدريب الوظيفي هو تزويد الموظفين بالمهارات والخبرات التي تساعدهم. فربما من أهم أنواع التدريب الوظيفي الذي قد يحصل عليه موظف نظم المعلومات هو التدريب على الأنظمة الخاصة بالشركة بهدف معرفة كيفية استخدام هذه الأنظمة بشكل فعال لدعم عمليات الشركة مثلا إدخال البيانات، التدريب على برمجيات والأدوات جديدة مثل التعامل مع لغات برمجة جديدة لتحسين مهارات مثلا التعامل مع قواعد البيانات أو استخدام أدوات تحليل جديدة، التدريب أيضا على أمن المعلومات لإكساب الموظف المعرفة بكيفية حماية البيانات والشبكات من الاختراقات والتعامل مع التهديدات الأمنية، التدريب أيضا على إدارة المشاريع لتحسين مهارات إدارة المشاريع التقنية بما في ذلك التخطيط، التنفيذ والمتابعة، والتعرف على الأدوات المعتمدة في الشركة أو في هذا السياق لتنظيم فريق العمل، توزيع المهام، إدارة الموارد والمواعيد. إضافة إلى ذلك يمكن أن يتم تدريب الموظف على استخدام التقنيات التي تعتمدها الشركة فيما يتعلق بالحوسبة السحابية. العمل في تخصص نظم المعلومات الحاسوبية لا يتطلب عادة الحصول على رخصة مهنية محددة كما هو الحال في بعض التخصصات الأخرى، ومع ذلك هناك شهادات مهنية معترف بها دوليا قد تكون مطلوبة أو موصى بها من قبل أصحاب العمل لتعزيز مهارات الباحث عن العمل وزيادة فرصة الحصول على الوظيفة. طلب على وظائف نظم المعلومات الحاسوبية مرتفع جدا، هناك الكثير من الإحصائيات وتقارير عالمية تشير إلى وجود نمو متزايد في هذا المجال بنسبة تفوق المتوسط مقارنة بالعديد من التخصصات الأخرى، نظرا للدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات. إذا تخصص نظم المعلومات يفتح الباب أمام العديد من الفرص الوظيفية. أهم المجالات الوظيفية في تخصص نظم المعلومات الحاسوبية تطوير البرمجيات، قد يعمل الخريج كمطور برمجيات، مطور تطبيقات جوال، إضافة إلى إدارة قواعد البيانات، تحليل الأنظمة، إدارة الشبكات، أمن المعلومات، تحليل البيانات وذكاء الأعمال، إدارة المشاريع التقنية، تطوير الويب والتطبيقات، استشارات نظم المعلومات، إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، التجارة الإلكترونية تعتبر من أهم المجالات، التدريب والتعليم التقني، طبعا قد يعمل كمدرب تقني أو مطور مناهج تقنية، معلم نظم معلومات. أيضا من المجالات الوظيفية هي دعم المستخدمين، تقديم الدعم الفني لحل المشاكل التكنولوجية المختلفة التي قد يواجهها المستخدمين.
1: مع التوجه نحو الاقتصاد الرقمي يلعب النظم المعلوماتية دوراً في تحسين البنية التكنولوجية بالمملكة وتحسين جودة الخدمات في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة عبر تطبيق تقنيات المعلومات، واللي تساهم في تطوير الصناعات المحلية من خلال تنفيذ حلول تكنولوجية في تكنولوجيا المعلومات المتقدمة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر تحسين إدارة الموارد وتعزيز الكفاءة في العمليات والقدرات التكنولوجية، مما يزيد من فرص الأفراد في التوظيف وكذلك مهاراتهم الشخصية. تابعونا في تخصصات قادمة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
0: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترم ونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل
7: الرياض،
3: ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين. معكم من الإعداد والتقديم الدكتور عبدالعزيز العثمان، وزميلنا من التنفيذ والإخراج الزميل محمد الفلاج. ويسرنا استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-40-53، ومتابعة حلقة هذا البرنامج من خلال تطبيق الإذاعات السعودية ومن أي إذاعة. نرحب فيكم ومتابعتكم واستفساراتكم في هذا البرنامج. واليوم برنامج خاص الحقيقة، أنا سعدت باتصال أحد الزميلات اللي هي ضيفتنا اليوم للمشاركة في برنامج ويوم، أو خلينا نقول شهر الحقيقة، هو لكبار السن ما يتعلق بالخرف المبكر، أو إحنا يسمونه الناس الزهايمر. فأنا سعدت الحقيقة بهذه الدعوة الكريمة من الجمعية السعودية الخيرية للألزهايمر، وهم ضيوفنا اليوم. واليوم بنتحدث عن هذه الفئة الغالية علينا، كبار السن، وأيضا أنا من المصنفين من كبار السن الآن. فإحنا نتكلم عن كيف نتعامل معهم، ويعني إيش الخدمات اللي تقدم لهم، وأيضا المفاهيم الخاطئة اللي عند بعض الناس عند كبار السن، أو شعور أن الشخص اللي تجاوز عمر معين 60 أو 70 أو كذا خلاص هو يجلس ومعزز مكرم، وإحنا أولاده وبناته نخدمه، ويكون فيه تأثيرات يعني عكسية لهذا. أحيانا بعض الأمراض اللي تغير وتؤثر على صحة كبار السن، ودائما نقول شوفوا ما شاء الله الأجانب يوم تقاعدوا وكبروا السن صاروا يسافرون ويروحون ويجون ويكشخون ويلبسون، طيب احنا ليش ما نسوي مثلهم وايش المشكله؟ فاحنا في حلقه اليوم بنتحدث عن هذا الجانب، وبنتحدث عن جانب مهم جدا حقيقه اختاره ضيف الحلقه الدكتور متعب، اللي هو ان صحتك اليوم تقرر صحتك غدا، يعني غدا بعد 10 سنين، بعد 20 سنه. فإحنا ما ننتظر المرض لما يجي أو الكبير السن، بل إحنا جميعنا المفروض إحنا نبدأ نهتم بصحتنا اليوم. فنقول مستمعي الكرام، نرحب فيكم في حلقة اليوم اللي بنتكلم عن صحتك في 80 تبدأ في 40، أو صحة 40 هي من يقرر ماذا يكون عليك أو صحتك في 80. نقول لمستمعي الكرام لا تروحون بعيد، لحظات وأعود إليكم.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.
0: مرحبا بكم مستمعي الكرام، نتكلم اليوم عن صحة كبار السن، متى يجب أن نبدأ بها، ما هي الإشكاليات الصحية اللي عادة تواجه كبار السن، إيش دورنا كممارسين صحيين، خدمات صحية، جمعيات غير ربحية، وإيش دورنا كأبناء وبنات لهؤلاء الناس، وكيف احنا نستعد ايضا لهذه اللحظه. نحن سعيدين جدا بان يكون ضيفنا اليوم سعادة اخي الدكتور متعب العتيبي، هو استشاري الطب النفسي لكبار السن. مرحبا بك دكتور متعب، وشكرا لقبولك دعوتنا.
2: يا اهلا وسهلا، ومساء الخير على المستمعين الكرام وعليكم جميعا. ابدا بالشكر لكم اخي الدكتور عبد العزيز على الدعوه الكريمه، والشكر موصول لاذاعه الرياض، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حلقة نافعة ومفيدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم خير الناس من طال عمره وحسن عمله بإذن الله.
0: فعلا حقيقة هذه الحقيقة تكون انطلاقة. أيضا سرنا أن تكون ضيفتنا اليوم الأستاذة ريناد المصيطير، وهي رئيسة قسم التثقيف الصحي بجمعية الزهايمر. شكرا لك أختي ريناد قبول الدعوة، ومرحبا بك في برنامج فيتامين.
3: شكرا لك دكتور عبد العزيز على الدعوة الكريمة، وبإذن الله تكون حلقة مفيدة ونقدر نوصل رسالتنا لكافة أفراد المجتمع
0: إن شاء الله. طبعا احنا دائما في البرنامج احنا نتكلم نسولف، نتكلم يا دكتور متعب، يعني إيش الأمراض اللي قد يصاب بها كبار السن؟
2: جميل، خليني أبدأ في البداية في بعض الأرقام اللي تكون مفيدة كمدخل للحلقة. يعني للمتابعين، في الفترة الماضية وجدنا أحد ثمرات برنامج التحول الصحي ومعدل العمر في المملكة العربية السعودية

0: ارتفع إلى 80 سنة.
1: صحيح.
0: مقارنة بمثلا 2015 أو 2016 كانت في حاجة و70 74 و73. طبعا هذه الزيادة في العمر هي زيادة في عدد السنوات. طبعا هذا معدل إحصائي بشكل عام، يعتمد على الخدمات الصحية الجيدة، يعتمد على عمر الإنسان من طفولته من ولادته إلى أن يكبر، كم عدد السنوات اللي ممكن يعيشها. لأنه كان في بدايات في التسعينات مثلا كان عدد وفيات الأطفال عالية جدا مقارنة بالوضع الحالي الآن. فلو أخذنا الأرقام نجد أن في ازدياد في عدد السنوات والناس اللي يصلون لستين سنة فما فوق. لكن لا نقف عند هذا الحد، فيها أرقام تصف ليس فقط عدد السنوات وإنما جودة هذه السنوات، جودة السنوات اللي الإنسان يعيشها بصحة جيدة، يعيشها بقدرة كاملة، يستطيع أن يمارس ما يريد أن يمارسه. المفهوم هذا كان بدأ في بداياته على أنه مصطلح يصف الشيخوخة الصحية، الشيخوخة الناجحة عفوا. وكان المبدأ في هالأساس على أساس أن الشيخوخة الناجحة هي الشيخوخة اللي خالية من الأمراض، هي اللي خالية من الإعاقة، اللي الإنسان فيها يكون قادر ذهنيا، قادر على ممارسة ما يستطيع. لكن هذا المفهوم يناقض الواقع. احنا نجد كثير من الكبار السن عنده أمراض وعنده بعض الضعف في قدراته، ولكنه قادر على ممارسة حياته بشكل جيد ومستمتع بها. فما هو العائق؟ فقط العمر ولا العائق الأمراض. لابد أن نفكر بأسلوب مختلف. ليش بعض الناس في سن 80 و70 مثل ما ذكرت في المقدمة لا يمارس حياته بشكل جيد رغم وجود الأمراض ورغم وجود الإعاقات؟ هنا نقل المفهوم إلى مفهوم آخر، لأن لما نذكر شيخوخة ناجحة المقابل لها شيخوخة فاشلة، وهذا مصطلح غير دقيق. إحصائيات اللي نذكرها على مستوى المحلي أن تقريبا 50% من المسنين في المملكة العربية السعودية لديهم مرضين أو أكثر. فإذا بنفرض هذا التصنيف نستثني تقريبا 50% أنهم ليست شيخوختهم ناجحة، والأفضل استخدام مصطلح مختلف اللي هي الشيخوخة الصحية.
1: نعم.
0: هذه تعبر أكثر، وممكن نتطرق فيها بالتفصيل إذا خلال الحوار.
1: والحقيقة دكتور يعني أولا أنا ما اخترت عنوان الحلقة، وأنت جزاك الله خير صححتني في التعديل، كنت وضعت عنوان أن العمر ليس مجرد رقم. يعني المسألة لا تقول عمرك 60 ولا 70، إيش جودة حياتك؟
0: صحيح.
1: قد يكون شخص عمره 60 وصحته ما اهتم بصحته ولا نمط حياته، وواحد عمره 80
0: لا شك. وهذا اللي خلينا نقول أنه وش اللي يفرق بين اثنين في 80؟
1: اي نعم،
0: واحد وكأنه في سن صغير قادر على ممارسة حياته رغم وجود الأمراض، ورغم تلقى عنده السكر وضغط ومشاكل في المفاصل والقلب، ولكن يمارس حياته بشكل جيد. هذا يخلينا نأخذ بعد آخر لفهم الحالة الصحية لكبير السن. هل هي مربوطة بالأمراض؟ هل المعيار فيها المرض؟ المعيار الحقيقي هي الصحة بشكل عام. المقصود فيها أن الشخص يصل إلى سن متقدم 70-80 سنة ولا زال قادر على ممارسة ما يرغب في ممارسته، لا زال قادر على ممارسة ما يحب، لا زال قادر على خدمة نفسه، لا زال قادر أنه يكون مستمتع متطلع. هذه يحكمها عدة عوامل. في مصطلح جيد اسمه القدرات الذاتية. القدرات الذاتية هي مجموعة من قدرات الشخص البدنية والذهنية الغير مرتبطة بالمرض. يعني مثلا أضرب مثال، قدرتها الحركية، قدرتها الحركية على ليس فقط المشي، قدرتها على الحركة، القيام، التوازن، هذه تساعد في أنه يمارس حياة جيدة ونمط شيخوخة صحية. قدرتها على السمع والبصر، التواصل، كلما كانت ضعيفة حتى لو عندها أمراض كلما كان لا يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي، وهذه تصب في صالح في اتجاه أنها شيخوخة غير صحية. حالتها المزاجية، حالتها النفسية، كلما كانت حالتها المزاجية والنفسية غير جيدة كلما كان قدرته على ممارسة قدرات أو ما يحب أو ما يهوى كانت أقل قدرتها أيضا الذهنية. يعني شخص تجد عنده مثلا اضطرابات في النوم أو تجد عنده أدوية مؤثرة على تركيزه ذاكرته، يقل تواصله، تقل رغبته في المبادرة، تقل رغبته في الخروج، تقل، وهذا يعكس نمط حياة شيخوخة غير صحية بغض النظر هل عنده أمراض أو ما عنده أمراض. فكل هالعوامل لما تدمجها مع القدرات الوظيفية، إنه البيئة المحيطة اللي حوالينا الممكنة له، وجود مثلا مسجد على خطوات منه، وجود مرافق إنه يأخذه معه،
1: واحد من عياله،
0: واحد من عياله يأخذه معه، لا زال يعني ليست فقط حصرا على مرض أو حصرا على قدرات، لا، حتى قدرة البيئة المحيطة له. لذلك الآن من ضمن الأمور اللي تساعد ويفكر فيها على مستوى أعلى، يعني على مستوى البيت كيف تهيئ البيت، على مستوى المدينة كيف تهيئ المدينة، صحيح، بحيث أنها تكون ممكنة. يعني شخص مثلا في الثمانين المسجد يبعد عنه كيلو كيلو ونص، يعيش في الدور الثالث أو الرابع، لا يستطيع الحركة، لا يستطيع النزول، عندها الرغبة لكن البيئة غير ممكنة له، هذا في الأخير ينطوي، صحيح، مقابل شخص آخر في نفس العمر ولديه نفس الأمراض ولكن البيئة ممكنة له، فتجده يخرج يقابل الناس، يروح للمسجد حتى لو على عربة. يعني عندنا يعني في نفس الحي اللي أنا أسكن فيه شخص كان منطوي لأنه صيب بجلطة وصار غير قادر على أنه يحضر المسجد، انطوى وتأثر مزاجه بشكل كبير لأنها كانت بالنسبة له سلوى بجانب الجانب الديني أنه يخرج ويقابل الناس. جزاهم الله خير أبنائه، رغم أنه يعني يحتاج يقطع الشارع من بيته، وضعوا معه أحد، ربما لأنهم غير قادرين على أنهم يحضرون معه كل الأوقات، وضعوا معه أحد ومهدوا الطريق والجزيرة بحيث أنه يستطيع أنه يوصله للمسجد. كل صلاة تجده موجود مع المؤذن
1: ما شاء الله،
0: وتجده متفاعل ونفسيته تغيرت، فقط تغيير بسيط، تغيير فقط بسيط غير مزاجه وغير نفسيته.
1: لا شك أستاذ ريناد، يعني وأنت رئيسة قسم التدقيق الصحي، وأنا حقيقة أنا دائما أدعم هذا التخصص المهم، يعني في ظل هذه الظروف، يعني أنت كمثقفة صحية غير الألزهايمر، كمثقفة صحية وش رؤيتك في كيف توعية مثل الناس الأسر لدعم مثلا كبار السن لتحقيق يعني هنقول الشيخوخة الصحية؟
2: طبعا دورنا كتثقيف صحي أو كمثقفة صحية صراحة يتطلب جهد لإيصال الرسالة حسب بيئة الأسرة نفسها والمريض. أنا الحين كعملي في الجمعية واللي يخص مرض الزهايمر، نحاول نوصل لهم فكرة أنه هو الآن كبير سن مصاب بالزهايمر، لكن يتطلب مننا التعامل معه بطريقة معينة، مو عشان شيء قد ما أنه عشان حنا هو يكون مرتاح، يقدر يتجاوب معنا. وزي ما ذكر الدكتور متعب، ما نسحب منه كل الصلاحيات أو نخليه بس جالس بالبيت طول الوقت ما يسوي أي شيء حتى وإن كان مصاب بالمرض. فرسالتنا صراحة أنه حنا للأسر كاملة، سواء كان عندهم مريض مصاب أو لا، أن التعامل مع كبار السن يتطلب طولة بال وصبر،
1: صحيح.
2: نحاول أن نحن نفهم تغيرات الحياة اللي مرت عليهم، التغيرات سواء كانت في التقنية، في التكنولوجيا، في طبيعة الحياة بشكل كامل. فمهم أننا كلنا صراحة أنه نطول بالنا، نصبر معهم، نفهم هم وش يحبون يسوون، ونتقبل اللي يحبون يسوونه،
1: وهذا المهم جدا. يعني بعض الناس يقول أبوي هو اللي قبل 40 سنة
2: بالضبط،
1: هو الآن لابد تعتقد أن أبوك الآن ترى في ظرف مختلف يحتاج رعاية مختلفة وبأسلوب مختلف، يعني أنك ما تجعل تسحب مثل صدرت يا دكتور تسحب صلاحياته وتقول خلاص اجلس وإحنا بنخدمك، وهذاك الشخص اللي كان يعطي ويامر وينهى ثم تقول له اجلس، والأمر الآخر كان ودينا نخصص له حلقة معك أختي ريناد عن يعني هذه التقنية اللي سرقت الأبناء والبنات من أهلهم، صار الشخص ما أبغاك تجلس عندي جسدا وانت قاعد تناظر وسائل التواصل الاجتماعي، أبغاك تسولف معي، أبغاك تسولف معي عن ماضي الجميل وعن ذكريات الجميل اللي تبعث في يعني الحماس. وهذا يعني يجعلنا يا دكتور نتكلم عن الحمد لله المجتمع السعودي مترابط، والاهتمام بكبير السن جزء من الدين، والدولة رعاها الله أيضا تدعم مثل هذه الأمور، وجمعيات متخصصة في هذا الأمر، الجميع يثني على كل شخص يعني يهتم بوالديه. أنا ودي تحدثني عن الصورة السعودية في هذا الجانب.
0: جميل والله، يعني اللهم لك الحمد، احنا في بلد الجهود متضافرة اللهم لك الحمد في جميع الخدمات، ليست حصرا على القطاع الصحي وإنما جميع الخدمات، لكن حديثنا اليوم عن ما يتعلق بكبار السن تحديدا. خلينا نبدأ ببعض الأرقام بس عشان يعطينا صورة جيدة عن الوضع. يعني لو أخذنا آخر الإحصائيات عن أعداد المسنين اللي هم حسب التصنيف 60 سنة فما فوق في المملكة العربية السعودية، نجد الآن ما يقارب 1,800,000-1,700,000 شخص يعيشون في المملكة فوق 60 سنة، والأعداد في جميع يعني أنحاء العالم الأعداد تتزايد في هذه الفئة مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، زي ما ذكرنا للخدمات الصحية وما يتعلق فيها. فلو مثلا أخذنا رقم بعد 5 سنوات من الآن راح يضاف ما يقارب 500,000 شخص، لو انتقلنا إلى 10 سنوات راح يضاف حوالي 1,000,000 شخص إضافي، وهكذا. فنسبة المعدل الارتفاع في طرف 60 سنة وأكثر أعلى من الطرف الآخر اللي هو تحت 18-19، لازلنا بلد فتي، ولكن تشكل نسبة كبار السن في المملكة ما يقارب 5% حاليا. على مدى 25 سنة خلنا نقول راح ترتفع النسبة إلى أعلى، راح يتضاعف عدد المسنين ما يقارب 3 مرات، نصل إلى 6,000,000 تقريبا. فهذه لازم يواجهها خدمات توازي هذا الازدياد في العدد، إضافة إلى نقطة مهمة، معدل الخصومة. يعني لو رجعنا للثمانينات الأسرة
1: ما شاء الله 12-13،
0: فالمعدل العام حوالي 7-8، الآن الإحصائيات الأخيرة تقول معدل 2-3. صحيح. الأسرة النووية سابقا كان يعيش في البيت 3 أجيال، الآن لا، انحصرت، صار لا، من كل 10 أسر 7 أسر أسرة نووية. فبدأت يعني بدأ هذا الوضع يصير واضح الآن، فإحنا نتوقع خلال السنوات القادمة هذا الوضع أنه يكون فيه أسر نووية أكثر، في زيادة، في مرأة عاملة، فبدأت الحاجة إلى تطوير خدمات إضافية تخدم كبار السن حالية. صدر خلال الفترة الماضية 2022 نظام بمرسوم ملكي لخدمات المسنين وكبار السن، يحتوي على إذا ماني غلطان 13 أو 15 بند، يصف مادة يصف حقوق وما يتعلق بخدمات المسنين وحقوقهم وواجبات الأبناء، وكانت يعني واضحة، بنود صريحة، أيضا الأبحاث اللي قاعدة تصير وتتعلق بكبار السن حاليا في جمعيات، أنا أحب أشير لها بصراحة لأنها جهود يعني تذكر فتشكر.
1: صحيح.
0: جمعية مثلا جمعية شارك، جمعية غير ربحية، هي جمعية تقوم بخدمات عامة للمملكة، مسح إحصائي، أحد الأشياء اللي قدمتها في الفترة الماضية ونشرت هي مسح للمسنين فوق 60 سنة، وظهرت بأرقام جميلة. يعني هو عبارة عن اتصال مع الناس مسجلين في الجمعية، يتواصلون معهم ويأخذون استبيان عن أشياء أخرى، كم عدد المدخنين، الأوزان، السكري وخلافه. أحد الأبحاث اللي عملوها شيء يتعلق بكبار السن 60 سنة وفوق. من الأشياء الملفتة اللي وجدوها أنه 8 من 10 مثلا من المسنين لا يصلون للقدر الكافي من الحركة. ثلثين المسنين في المملكة 60 سنة وفوق عندهم زيادة في الوزن. 50% عندهم مرضين مزمنين أو أكثر. فهذه كلها أشياء تخلي صاحب القرار في المملكة يبدأ في الاستعداد، يبدأ في أخذ الإجراءات اللازمة. بروتوكولات خاصة الآن من وزارة الصحة تركز على كيف تساعد كبار السن فيما يتعلق بالقدرات الذهنية، وأخذ عوامل والتركيز عليها تقلل من خطر الإصابة بضعف الذاكرة والتركيز وخلافه. أيضا فيها في منظمة غير ربحية تحت رئاسة سمو سيدي ولي العهد تسمى هيفوليوشن فاونديشن، هذه عالمية لكن مقرها في المملكة العربية السعودية، تدعم كل الأبحاث منطلقة من المملكة إلى العالم، كل الأبحاث فيما يتعلق بكبار السن، وتعتبر غير ربحية ورأس المال المخصص لها عالي جدا لأنها تدعم الأبحاث في جميع أنحاء العالم بما فيها المملكة. هذه من ضمن الجهود اللي عملت في المملكة فيما يتعلق بفئات كبار السن.
1: جميل. أيضا أستاذ ريناد، استمرار الكلام الجميل اللي ذكر تفضل فيه الدكتور متعب، أنتم كجمعية إيش الخدمات اللي تقدمونها مثلا لكبار السن بالذات المصابين بالألزهايمر تخصص الجمعية؟
2: في الجمعية الخدمات اللي نقدمها، احنا الصراحة نشوف هو مرض الزهايمر مرض مؤلم جدا، صحيح، على المريض وعلى الأسرة أكثر من المريض. فخدماتنا، احنا عندنا خدمات نقدمها، نشوف رقم واحد عندنا مريض الزهايمر، وأيضا رقم واحد عندنا مقدم الرعاية اللي هو أي شخص قاعد يهتم في المريض سواء زوج أو زوجة أو الأبناء أو الأخوان والخوات. فخدماتنا احنا في كل مرة على مدار السنة نشوف إيش احتياج الأسرة أو مقدمين الرعاية والمريض. عندنا خدمات عينية للمريض نفسه، يعني باختصار حنا نكون كدليل مع الأسرة في هذه الرحلة. خدمات تنفع المريض، مثل إذا هم محتاجين، عندنا حنا قائمة فيها أسماء الأطباء في جميع مناطق المملكة المختصين، نساعد فيها المرضى كدليل أنه وين يروحون يشخصون لو بدأوا يلاحظون في بداية الأعراض اللي تكون في البداية مع كبير السن.
1: وهذولي من وين يجوكم أستاذ ريناد؟ يعني مو أنت تعرفون أن هذا الشخص عندك كبير سن، هل هم يتصلون فيكم أو أنكم بطريقة معينة؟
2: هم صراحة يتصلون فينا أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يشوفون مثلا محاضرة معينة، أو الأطباء أحيانا يذكروننا لهم أو يحاولونهم علينا. وغالبا صراحة تزيد عندنا الاتصالات خلال حملة الشهر العالمي للألزهايمر اللي هي تكون في سبتمبر، لأنه تكون يعني حملة توعوية للأمانة قوية ومنتشرة في كل مناطق المملكة سواء في جميع القطاعات والجهات، ونحاول دائما نوصل رسالة سواء يعني للأسر اللي عندهم مصاب أو للأسر بشكل عام، يعني ينتبهون للأعراض اللي تكون في البداية.
1: جميل. طبعا أنا وضعت رابط حساب الجمعية على حساب الإذاعة بحيث أن الاتصال والتواصل معهم، أيضا متابعة بعض النشاطات اللي تقدم يعني خلال هذا الشهر وطول السنة. دكتور متعب، أنا في البداية تكلمت يعني عن نقطة ودي توضيحها للمستمعين الكرام، إيش الفرق بين الألزهايمر والخرف؟
0: جميل السؤال، ويسأل بصراحة كثيرا. إحنا لما نتكلم عن الخرف اللي هو المصطلح الشائع عند الناس، الخرف خلنا نقول هي المظلة العامة، يعني خلني أحط مثال تشبيهي يمكن يصف الصورة بشكل أكثر. لما نقول شخص محموم يعني أصيب بحمى، فيتبادر للذهن مجموعة من الأعراض. يعني أنا أتصور أن الشخص حرارته مرتفعة، عنده خمول، عنده ثقل، عنده فقد شهية،

0: هذا الشخص مصاب بحمى محموم، لكن هذا لا يكفي. يبيجي السؤال الأهم اللي بعدها، وش سبب الحمى اللي عنده؟
1: صحيح.
0: فتبدأ تتشعب الأسباب. خلنا نشيل الحمى ونضع الخرف. إذا قيل الخرف تتشكل في بالي مجموعة من الأعراض: نسيان، ضعف إدراك، تضيع وقت، زمان، مكان. هذه تتشكل كمجموعة من الأعراض، لكن هذا لا يكفي. يجي السؤال اللي بعدها، وش سبب هذا الخرف؟ السبب الأول من 7 من 10 أسباب، يعني 7 من 10 هي تحديدا الزهايمر. ثم تختلف الأسباب الأخرى، في شيء له علاقة بالخرف الوعائي، اللي له علاقة بالجلطات، في شيء له علاقة بأسباب نادرة للخرف، فيه اضطرابات مرتبطة بالهرمونات، بالغدد وخلافه. لكن الزهايمر يختلف عنها بطبيعة ظهور الأعراض في البداية، كيف تبدأ تظهر الأعراض، اللي هي تبدأ بالنسيان، لأنه يبدأ في بدايته في مركز الذاكرة في الدماغ، فتبدأ الأعراض تظهر تبعا للموقع اللي بدأ فيه الخلل.
1: طيب اذا هذا ايضا يدعونا المشكله. تعال يا دكتوره، الان اعتبرني الان، ترى يا دكتوره انا انسى بعض المرات، انسى اللفه اللي بلف منها، وانسى جوالي، وانسى وين حطيته. هل انا الان كذا عندي؟
0: والله جميل السؤال. فعلا ترى كثير من الناس، وخاصه لما يصاب احد افراد الاسره بالتشخيص الخرف ولا الزهايمر تحديدا، يبدا يزيد القلق، فيصير الإنسان مراقب لنفسه. تجد كان سابقا عنده من هالهفوات هذه، لكن ما كان مركز عليها. الآن بدأ يقلق، أو أنه يحضر محاضرة، أو أنه يستمع إلى برنامج مثل برنامجنا اليوم، يبدأ يقلق. لا يكون عندي في التفريق مهم. كيف أنا أعرف؟ اللي يهمني أنا الآن حاجتين: النمط والتأثير على الوظائف.
1: أيوة.
0: غير كذا النسيان العابر، أو النسيان اللي يتوافق مع مشكلة صحية، أو النسيان اللي يصاحب ضغط نفسي مر به الشخص خلال الفترة الماضية، أو الشخص اللي عنده اضطراب في النوم معرض أنه يصير عنده شيء من النسيان. لكن هو نمط النسيان المتكرر، وخاصة ليس نسيان زلة، خلني أسميه نسيان حدث
1: مهم.
0: حدث يتكون عبر وقت، يعني مثل جلستنا الآن هذه حدث، صرت فيها كلام وأخذ وعطى وجلسة وفيها حوار ثم تفرقنا. الآن هذا الوقت من الزمن هو حدث. هذه أحد علامات الزهايمر، أن الحدث ينسى. فتجد أن مثلا موعد، ويجون في مثلا الصباح حاضرتنا الوالدة ولا الوالد موعد، وفي المغرب يسأل أحد الأبناء وين رحت اليوم، نسي الحدث. أو النسيان السريع، اللي نكون جالسين نتقهوى ونزلت فنجالي، رحت قريب 5 دقائق ورجعت، وينك اليوم ما شفتك. هذا نسيان لافت. أو النسيان اللي يلمس الأشياء المهمة، يعني مثلا قابل رجال وعزمه وألح عليه وقال تجينا يوم بكرة ولا بعد، ونسي. هذا حدث مهم، نسيانه يضع علامة استفهام. والدليل أنه بدأ يؤثر على الوظائف، لأنه فعلا لخبط الوظائف الشخص أثر. لا مجرد نسيان عابر فقط عادي، أو نسيان يتعلق بالأمور المالية، أو نسيان فالنسيان المؤثر والمتكرر الصانع لنمط، هذا هو اللي يلفت الانتباه، ونسيان الحدث.
1: هل له وقت معين؟ هل في عمر معين نقول؟
0: كلما ازداد العمر، يعني يعتبر العامل الرئيسي لحالات الزهايمر هو العمر، كلما زاد العمر كلما زاد الخطر، لكن ليس حتميا. يعني في خلنا ناخذها نرجع للأرقام مرة ثانية لأنها تعطيك صورة. يعني من بعد 60 يبدأ يزيد الخطر في حالات الزهايمر، لكن من 60 إلى 75 14% يصابون. فيعني تتكلم عن عدد يمكن فوق 80 سليمين. طيب ارفع الرقم شوي، قل مثلا من 75 لين 85، يصير يختلف، يصير كل 8 تقريبا 7 واحد منهم ينصاب. طب ارفع فوق 90، يصير يقترب العدد، كل 3 فيه واحد منهم مصاب. لكن في النهاية حتى اللي فوق 90 3 فيه 2 سليمين وواحد هو اللي مصاب، فهم فوق 90. فهو يزيد

0: الخطر ولكن ليس حتميا اللي هو العمر.
1: وهل في فرق بين الرجل والمرأة في هالمواضيع؟
0: هما في مرحلة عمرية كلما كان أقل السن يمكن يكون الرجل أكثر، لكن بعد سن معين بعد 80 يتساوون.
1: نعم والله يا أخي معلومات مهمة. أستاذ ريناد، يعني احنا يتكلم الدكتور عن هذه الصعوبات، أنتم كجمعية كيف تتعاملون مع الصعوبات اللي ممكن تشوفونها في الأسر؟
2: من خلال صراحة البرامج والخدمات اللي نقدمها لهم، فزي ما ذكرت من شوي أن في عندنا البرامج اللي نقدمها لمقدمين الرعاية تكون منوعة من جوانب كثيرة، في عندنا نفسية، اجتماعية، ترفيهية، وأيضا من خلال الجلسة معهم. يعني من أهم الأشياء صراحة للتعامل مع المريض أو في خطة العلاج لمريض الزهايمر اللي هو طرق التعامل الصحيحة معه.
1: يعني أنتم تزورونهم في البيت ولا يجونكم في
2: حسب اللي يناسبهم. حنا نستقبل اتصالات، نستقبل استشارات عن طريق الواتساب. إذا حابين يزورونا في الجمعية أكيد ينورونا، إذا حابين زيارة منزلية نسوي لهم زيارات منزلية ميدانية، ينزل فريق متكامل من الجمعية نجلس معاهم نشوف إيش التحديات أو الصعوبات اللي يواجهونها وكيف حنا ممكن نقدر نساعدهم فيها ونسهلها لهم أكثر.
1: هل تتعامل معكم الجهات المختصة من المستشفيات أو كذا أو المراكز الصحية؟
2: أكيد. حنا كجمعية الجهة الإشرافية علينا هي المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي. نعم. أو وزارة الصحة. بالنسبة للمستشفيات فحنا عندنا اتفاقيات مع مستشفيات كثيرة يساعدونا كثير صراحة في تقديم الخدمات للمرضى وللأسرة كاملة.
1: جميل. دكتور متعب، يعني عندي أسئلة كثيرة بس للأسف الوقت بدأ. سؤال مرة مهم أول شيء لي أنا وبعدين للمستمعين، هل ممكن يتم تأخير يعني الخرف هذا لو صار؟ هل ممكن بسؤال بطريقة أخرى أو سؤال آخر، أن واحد يعيش بكامل صحته الإدراكية إلى عمر 80 و90 وهو يسولف ويعني وطبيعي؟
0: طبعا الغالبية يعيشون إلى السن، يعني الأكثرية هم اللي ما يصابون، ترى عشان بس الناس يعني ما يصير في قلق، الأكثرية لا يصابون، الأقلية هم اللي يصابون. وحتى الأقلية حتى مع وجود بعض العوامل الوراثية، يعني بالمناسبة في محاضرة راح تكون تحت مظلة الجمعية الزهايمر إن شاء الله راح أتحدث فيها عن العوامل الوراثية وما يتعلق بالعوامل الوراثية والفحص الجيني وما يتعلق بالفحص الجيني، لأنها جانب مهم ويتكرر السؤال عليه كثيرا. حتى مع وجود العوامل الوراثية فيه عوامل قابلة أنها تقلل الخطر بنسبة تصل حتى إلى 50%، هذه نتائج إحصائية. وأحد بروتوكولات وزارة الصحة اللي ذكرناه يركز على حوالي 13 عامل من هالعوامل هذه، والدراسات الأخيرة حددت العوامل هذه وحددت النسب اللي ممكن أنها تقل معها يعني احتمالية الإصابة بالخرف وتأخيره. لو نبي نتطرق لها خلينا نذكر الأشياء اللي متعلقة هو شيء بالبيئة السعودية بناء على الأرقام اللي ذكرت في دراسات محلية. ثلاث عوامل مهمة. واحد، الحركة.
1: طبعا
0: الحركة هي أحد العوامل اللي تؤخر الإصابة وتمنع إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى من الإصابة. الحركة مهمة، الحركة المقصود فيها ما هو فقط المشي، الحركة اللي تساعد على فيها مجهود بدني، يعني حركة جادة، إضافة إلى تمارين التقوية الجسمية اللي هي ما يتعلق فيها. الجانب الثاني هو الجانب الحسي. الجانب الحسي اللي هو كلما كان الشخص مفصول كلما زاد خطر الإصابة. النظارات كثير عند سن 40 أو 45 يبدأ يضعف النظر عنده، القراءة مقبول اجتماعيا أنه يلبس النظارة، المشكلة دائما في السماعة. فمن وصل للستين 65 ضعف بسيط في السمع يجد أنها فيها شيء من أنه لما تلبس السماعة وكأنها علامة على عمر أي، فيحاول يتجنبها، ما لا أسمع زين يبدأ يضعف السمع عنده تدريجيا. المشكلة في السماعة أنها تحتاج تقبل للإذن، فإذا وصل لسن 70 75 80 صار لا يستطيع التكيف معها بشكل سهل. فحتى لو ما يسمع، يعني هو يعرف أنه ما يسمع، بس عندها أحسن من أنه يتحمل أذى السماعة لأنها أخرت. إذا انفصل عن التواصل، في كثير من الدراسات تربط بين كم عدد النقص اللي عندك بالدسب اللي هو معيار السمع القياس، وكم نسبة الخطر اللي ممكن تزيد عندك للإصابة بالزهايمر. علاقة واضحة، ضعف السمع هو أحد العلامات اللي قابلة للتدارك، ولو ما طلعنا اليوم إلا بهالرسالة أنا تكفيني. أنه ضعف السمع يفصل كبير السن عمن حوله، يؤثر على قدراته الذهنية، يؤثر على قدرته النفسية، لا يستطيع التواصل، يشعر أنه معزول، لا يستطيع أن يستمتع بما حوله، بما يستمتع بالتواصل مع عائلته، فلها انعكاس على قدراته الذهنية ولها انعكاس على قدرته المزاجية، وكلاهما يؤثر على المزاج. النقطة الثالثة هي زيادة الوزن. زيادة الوزن شائعة في المجتمع زي ما ذكرنا قبل شوي، ثلثين. الضغط الدم أحد الأشياء اللي في مجتمعنا، كلها هذه عوامل قابلة للتدارك وكلها مثبتة أن الإنسان قادر. ولذلك ذكرنا أنه ما تبنيه، ما تسد، وكأنها يعني شيء تعملها الآن رصيدا لك في المستقبل، شيء تسددها الآن من وقتك من جهدك حتى تستثمر في كبرك.
1: وبلا شك تعرف بعد كذا إذا أصيب الإنسان بأي إعاقة معينة، عدم قدرة على السمع والنظر والمشي والحركة، يبدأ ينعزل عن المجتمع، فتكبر مشكلته. يعني أول شيء يبغى خدمة خاصة، وأنا أقول الله يكتب أجر كل من لديه كبير سن، ويا حظه
0: جدا
1: بالأجر، لأنه بيخدم هذا كبير السن سواء أب أو أم أو جدة أو جدة. ولكن المسألة ما هي تنظير، ترى هذا مسكين يبغى أحد يسولف معه ويجي معه ويوكله، ونوعية أكلة مختلفة وشرابه مختلف، ويصير
0: حتى نتكلم عن المصاب طبعا،
1: أيه حتى أيه. نوعية السوالف يعني أيضا. وهذا الحقيقة يدعونا يعني أختي ريناد نتكلم عن فيه، لا زال فيه بعض المفاهيم الخاطئة عن كبار السن وعن الزهايمر بصفة عامة، ليتك تعطينا مختصر فيها.
2: المفاهيم الخاطئة في زي ما ذكر الدكتور متعب في البداية، أنه في اعتقاد صراحة شائع أنه أي كبير سن يعني راح يصاب بالزهايمر. وضح الدكتور، أنا ما ودي أعيد نفس الكلام. وبرضه من الأشياء اللي حنواجهها كثير حاليا في الجمعية من الاستشارات أو الأسئلة، أنه في اعتقاد أنه إذا سألني المريض السؤال أكثر من مرة وقلت وكان جوابي عليه أنه أنا قلت لك قبل شوي أو وش فيك نسيت، أو مثلا يسرون يسألون طب مين أنا، تذكر شو اسمي، هذا مين فلان، إيه هم يعتقدون أنهم قاعدين يحفزون ذاكرته، أو أنه بالسؤال كذا بيخلونه يفكر شوي ويجاوب. لكن للأمانة هذا تحط المريض في موقف سيء صعب، بيخاف بيحزن أنه هو نسى المعلومة هذه. وهذه أهم رسالة، سواء مصاب أو غير مصاب صراحة، يعني لكل كبار السن، أنه حنا ما نسألهم هذه الأسئلة المحرجة اللي تخليه يبدأ يشك أو يحاول يفكر أو يتذكر أنا ليش نسيت هذه المعلومة مثلا.
1: دكتور متعب، أنت بدأت بفكرة أو موضوع الشيخوخة الصحية، باقي لنا دقيقة، ما هي مفاتيح الصحة على أساس نختم بها حلقة
0: اليوم؟ جميل، احنا ذكرنا جزء منها اللي هي الحياة الصحية بشكل عام، فأكملها غير الحركة والنشاط البدني، غير التواصل السمعي والبصري، النوم هو أحد المفاتيح المهمة للشيخوخة الصحية كبير السن. يعني معرض لأنه يكون فيه تقطع في النوم، إما لوجود مثلا أدوية تضطره إلى القيام عدة مرات في تقطع النوم خلال الليل لحاجته لدورة المياه، وأنتم كرامة. لو رجعنا للماضي نجد نمط الحياة سابقا في كثير من المفاهيم الجميلة اللي احنا فقدناها حاليا. فلما تذكر النوم، متى يكون النوم جيد، ليس فقط عدد الساعات،
1: جودة
0: النوم، انتظام النوم بروتين ثابت. كلما كان الروتين للنوم جيد، يعني نوم مبكر صحيان في مثل ما كان أبائنا وأجدادنا سابقا، فيه نمط ثابت للنوم، فيه البعد عن الكافيين قبل النوم، البعد عن شاشات الجوال وما يتعلق فيها قبل النوم، كلها تزيد من جودة النوم وبالتالي تنعكس على صحة الإنسان، الحالة المزاجية والحالة النفسية. يعني فيه من يعني من فوق 60 سنة نمط ظهور

0: أعراض الاكتئاب ما تكون نفس من هم تحت الستين، لا تظهر بطريقة أنه يشتكي أنه ضايق صدري ولا أنه يعبر عن الحزن بنفس الطريقة اللي يعبر عنها الأصغر سنا، تجد أنها مختلفة، تجد أن شخص كبير السن حالة المزاجية إذا أصيب بالاكتئاب ما يعبر عنها بشكل مباشر، تجد أنه مثلا ممكن تزيد الشكوى الغير مفهومة صحيا، زيادة الطلب للأبناء أنهم يكونون حوالينه، يكونون قريبين منه. هذه تخليه يفكر وش اللي تغير الفترة الأخيرة وخلاه بالشكل كذا، العزلة، بدأ يصير منعزل. وفقط إضافة أو إضاءة على موضوع العزلة، طبيعة كبير السن أساسا لما يتجاوز الشخص سن الستين أو يصل للسبعين، يعني نفسيا يختلف نمط حياته، تثمينه للوقت يختلف، لم يعد مثل اللي في العشرين والثلاثين،
1: يحسب
0: الزمن له قيمة الآن مختلفة. فتجد أن مثلا دائرة العلاقات حوالينه تبدأ تقل، هذا لا يعني أنه مكتئب، دائرة العلاقات تقل حوالينه لا يعني أنه مكتئب، تجد أنه يرفع قيمة وجودة من يجلس معهم، يقرب إلى العائلة أكثر، يقرب إلى الأبناء أكثر، يبحث عن معنى للعلاقة، عن طمأنينة في العلاقة هذه. يمكن يفهم أنه انعزل، ولكن لا، هو انتقع علاقاته، ما عاد هو زي أول له رغبة في الأخذ والعطاء والجدال والنقاش، في مفهوم آخر اللي هو الميل للإيجابية. الميل للإيجابية بمعنى أن قدرته للانتباه للأشياء الإيجابية حوالينا أعلى من هم أصغر سنا. فتجد أنه إذا بغيت تحفزه لا لا لا تقول له والله إذا ما أخذت علاجك ترى بيصير لك جلطة، لأن نظرته للجانب السلبي ليست مثل نظرته للجانب الإيجابي. قل له أنك تبي تستطيع المشي أفضل، قل له أنك تبي تستطيع أنك تجلس مع عيالك، تبي تطلع للمسجد، تبي تروح، عزز الجانب الإيجابي كمحفز وليس الجانب السلبي، لأن طبيعة نفسيته وشخصية الكبير السن مختلفة عن الأصغر. هذا يمكن يمشي بالتخويف والتهديد، هذا ما يشوفها السلبية، يشوف الإيجابية أكثر، فيميل لالتقاط الإيجابية وترسخ في ذهنه أكثر.
1: حقيقة موضوع الحقيقة جميل وطرحكم جميل، فشكرا لك الدكتور متعب العتيبي، وأنت استشاري الطب النفسي لكبار السن، وشكرا لك أستاذة ريناد المسيطير، وأنت رئيسة قسم التثقيف الصحي بجامعة الزهايمر. شكرا لكم الحقيقة على هذا يعني إثراء هذا الحوار، نتمنى دائما يعني الشفاء للمرضى والمصابين، وأيضا نقول الله يكتب أجر كل من يقوم في خدمة كبار السن. الموضوع ليس بهالبساطة، لكني أدعو دائما بالاتصال بالجمعيات المختصة، مراجعة الاستشاريين المختصين لعلاج وطب كبار السن، سواء من الجانب الجسدي أو الجانب النفسي، لأنهم الحمد لله متواجدين هناك، يعني تخصص طب كبار السن موجود في كل المستشفيات. مستمعي الكرام، شكرا لكم من كنتم معنا، نشكرك دكتور متعب حقيقة، أستاذ ريناد،
2: شكرا لك،
1: شكرا لكم، شكرا لكم مستمعي الكرام، نلقاكم على خير في حلقة قادمة، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات الدكتور عبد العزيز العثمان والزميل محمد الفلاج، ونلقاكم على خير الأسبوع القادم.
3: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: الأبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. الماء أساس الحياة وأحد أهم مقومات الأمن والتنمية والاستقرار، ومع تزايد التحديات المرتبطة بندرة الموارد والتغيرات المناخية والنمو السكاني واتساع المدن، أصبح الأمن المائي قضية استراتيجية ترتبط بمستقبل الدول واستدامة تنميتها. وفي المملكة تكتسب المياه أهمية خاصة بحكم طبيعة البيئة والمناخ ومحدودية الموارد المائية الطبيعية في مقابل تنمية اقتصادية وعمرانية متسارعة، وهو ما جعل تنويع مصادر المياه والتوسع في التحلية وإعادة الاستخدام ورفع كفاءة الاستهلاك والابتكار في إدارة الموارد محاور رئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتتأكد أهمية هذا الملف مع تسمية عام 2027 بعام الماء، ما يفتح مساحة أوسع لتعزيز الوعي بقيمة المياه واستحضار حضورها في حياة المجتمع وثقافته وبيئته، إلى جانب المسؤولية المشتركة تجاه استدامتها للأجيال القادمة. فما المقصود بالأمن المائي؟ وما أبرز التحديات التي تواجه استدامة المياه في المملكة؟ وكيف يمكن أن يشكل عام الماء فرصة لتعزيز ثقافة المحافظة على هذا المورد الحيوي؟ للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في برنامج أبعاد أخصائية الاستدامة الأستاذة هيفاء آل إسماعيل. أهلا وسهلا بك أستاذة هيفاء.
3: أهلا وسهلا بك، حياك الله.
2: خليني أبدأ معك مباشرة بهذا السؤال، عندما نتحدث عن الأمن المائي ماذا نعني بهذا المفهوم؟
3: الأمن المائي في مفهومه العام هو قدرة الدولة على ضمان توفير المياه بالكميات والجودة المناسبة بصورة آمنة ومستدامة بما يكفي لاحتياجات السكان واستمرار الأنشطة التنموية والاقتصادية، مع الأخذ بالاعتبار لحماية الموارد والقدرة على مواجهة أي مخاطر مستقبلية قد تؤثر في الإمداد. لهذا المفهوم عمق خاص في المملكة، لأن التعامل مع الماء عندنا ارتبط منذ وقت مبكر ببناء الدولة واستقرار المدن وخدمة الحجاج وكذلك استمرار التنمية. فمن رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله بدأت إدارة الموارد المائية تتطور بصورة منظمة، ثم اتسعت الأدوات والمصادر تدريجيا حتى وصلت إلى المنظومة التي نراها اليوم.
2: نعم أستاذ هيفاء، المملكة كما هو معلوم ذات طبيعة جغرافية ومناخية خاصة ومختلفة، إيش أبرز التحديات التي تجعل الأمن المائي قضية استراتيجية بالنسبة لنا؟
3: التحدي في المملكة يرتبط أولا بخصوصية الجغرافيا والمناخ. لدينا مساحة واسعة، تفاوت بين المناطق في الأمطار والسيول والمياه الجوفية، كذلك تباعد المدن ومراكز الطلب وارتفاع الاحتياجات مع النمو السكاني والعمراني. كذلك هناك أو كان التحدي دائما هو كيف ندير هذا التنوع المائي بكفاءة، كيف نضمن وصول المياه واستمرار الإمداد في مختلف مناطق المملكة. لهذا نرى أن بناء المنظومة تطور وفق احتياجات كل مرحلة. بدأ الاهتمام بالماء منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم جاء التنظيم المؤسسي والرصد في عهد الملك سعود، وبعد ذلك توسعت السدود والآبار، ثم فتحت التحلية في عهد الملك فيصل مصدرا جديدا للإمداد. استمر بعد ذلك التوسع في الإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. لذلك الأمن المائي بالنسبة للمملكة قضية استراتيجية، لأنه يرتبط مباشرة باستدامة المدن، كذلك الاقتصاد والصناعة، الزراعة وجودة الحياة واستمرار التنمية نفسها.
2: نعم، من منظور الاستدامة الذي تتحدثين عنه، هل التحدي الأكبر يكمن في إيجاد مصادر جديدة للمياه أم في إدارة ما نملكه الآن من موارد بكفاءة أكبر؟
3: نعم،

0: من منظور الاستدامة لا أضع إيجاد مصادر جديدة وإدارة الموارد بكفاءة في مواجهة بعضهما، لأن الأمن المائي يحتاج الاثنين. تنويع المصادر يعطينا مرونة وأمانا أكبر في الإمداد، بينما الكفاءة تضمن ألا نهدر ما استثمرنا في توفيره أصلا. يعني هذا تقريبا ما تكشفه رحلة المملكة نفسها. لو رجعنا إلى ثلاثية الأمن المائي نجد أن البداية كانت بمعرفة المورد، ثم إدارته وحفظه، ثم توسيع مصادر الإمداد، واليوم نضيف إلى ذلك خفض الفاقد وإعادة استخدام المياه المعالجة، إدارة الطلب والاستفادة كذلك من التقنية. فليس الهدف أن ننتج ماء أكثر باستمرار ولا أن نكتفي بالترشيد، الهدف أن تكون لدينا مصادر متنوعة وأن نحسن إدارة كل قطرة تدخل هذه المنظومة.
1: نعم، خليني بروح معك أيضا موضوع مهم جدا. المملكة العربية السعودية تعتمد بصورة كبيرة على تحلية مياه البحر، هذه الخطوة كيف أسهمت يعني في تعزيز الأمن المائي، وإيش أبرز التحديات أيضا البيئية والاقتصادية المرتبطة بها؟
0: التحلية من أهم التحولات في تاريخ الأمن المائي السعودي، لأنها وسعت خيارات المملكة المائية، جعلت البحر مصدرا استراتيجيا للإمداد إلى جانب المياه الجوفية والسطحية ومياه الأمطار والسيول. أنا يعني تحدثت في هذا التحول أو عن هذا التحول وكتبنا عنه أنه بعد مرحلة الرصد ودراسة الموارد والسدود بدأت التحلية تدخل بصورة مؤسسية في عهد الملك فيصل. من هنا بدأ فصل جديد في رحلة الماء السعودية. اليوم أصبحت التحلية ركيزة رئيسية في إمداد المدن، لكن من منظور الاستدامة لا يكفي أن نقيس النجاح بحجم الإنتاج فقط، لأن هناك استهلاك الطاقة، التكلفة الاقتصادية، إلى جانب الأثر البيئي. من بين هذه التحديات كذلك الرجيع الملحي، والرجيع الملحي هو المياه العالية الملوحة المتبقية بعد عملية التحلية، لذلك من المهم تطوير طرق إدارتها وتقليل أثرها على البيئة البحرية. فالتحدي اليوم ليس هل نستطيع التحلية، المملكة قطعت في ذلك شوط طويل، التحدي هو كيف ننتج المياه المحلاة بكفاءة أعلى وطاقة أقل وأثر بيئي أقل.
1: نعم أستاذة هيفا، إلى أي مدى يمكن للابتكار والتقنيات الحديثة والطاقة المتجددة أن تجعل إنتاج المياه وتحليتها أكثر كفاءة؟
0: الابتكار كان حاضرا في رحلة المياه السعودية من البدايات، لكن صورته تغيرت مع تغير المرحلة. في البدايات كان التطور في المسح الجيولوجي، الرصد الهيدرولوجي، تقنيات الحفر، ثم جاء التطور في السدود والتحلية ونقل المياه لمسافات طويلة. أما اليوم فأصبحنا نتحدث عن البيانات والذكاء الاصطناعي، أجهزة الاستشعار، فيمكننا اليوم التنبؤ بالطلب، اكتشاف التسربات، تحسين تشغيل الشبكات، وكذلك التدخل في الصيانة قبل حدوث الأعطال. في التحلية تحديدا كلما استطعنا خفض استهلاك الطاقة وتطوير تقنيات أكثر كفاءة والاستفادة كذلك من الطاقة المتجددة، أصبح إنتاج المياه أكثر استدامة اقتصاديا وبيئيا، وهذا يعكس انتقال المملكة من بناء القدرة على إنتاج الماء إلى بناء القدرة على إنتاجه وإدارته بكفاءة أعلى.
1: نعم أستاذة هيفا، اسمحي لي أطلع فاصل قصير ثم نعاود الحديث عن هذا الموضوع الهام والحساس. فاصل قصير مستمعينا ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعي الكرام في برنامجكم أبعاد، في هذه الحلقة التي نتحدث من خلالها عن الأمن المائي مع الأستاذة هيفاء آل إسماعيل، أخصائية الاستدامة البيئية. أهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد أستاذة هيفاء.
0: حياك الله.
1: خليني أروح معك أيضا في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والظواهر أيضا المناخية المختلفة والمتطرفة، كيف يمكن أن تتأثر معادلة الأمن المائي في المملكة والمنطقة بشكل عام خلال العقود المقبلة؟
0: نعم، المملكة لديها تاريخ طويل في التعامل مع التفاوت المناخي، لأن الأمطار والسيول تختلف من

0: منطقة إلى أخرى حسب طبيعة المملكة، وكذلك درجات الحرارة ومعدلات التبخر مرتفعة في أجزاء واسعة. لذلك كانت إدارة المياه مرتبطة بفهم الجغرافيا والمناخ، لعل السدود مثال واضح على ذلك، لأنها تساعد في إدارة مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها والحد من أخطارها. ثم جاءت التحلية وأضافت مصدر لا يعتمد مباشرة على انتظام الأمطار. مع التغيرات المناخية تصبح المرونة المائية أكثر أهمية، أي أن تكون لدينا مصادر متعددة، تخزين استراتيجي، وكذلك إعادة استخدام للمياه وشبكات أكثر كفاءة وبيانات تساعد على التنبؤ بالطلب والمخاطر. الأمن المائي مستقبلا لا يتعلق فقط بكمية المياه، إنما بقدرة المنظومة على التكيف والاستمرار.
1: نعم، أين يقع الأمن المائي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأبرز التحولات التي يشهدها قطاع المياه باتجاه المزيد من الكفاءة والاستدامة؟
0: الأمن المائي اليوم يقع في صميم استدامة التنمية. لا يمكن الحديث عن توسع عمراني أو صناعي أو توسع سياحي أو اقتصادي دون إمداد مائي موثوق ومستدام. إذا نظرنا إلى المسار السعودي سنجد أن كل مرحلة بنت ما تحتاجه المرحلة التالية. يعني في عهد الملك سعود جاء التأسيس المؤسسي والربط ودراسة الموارد، في عهد الملك فيصل دخلت التحلية مرحلة جديدة، ثم اتسعت البنية التحتية للإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. اليوم مع رؤية السعودية 2030 أصبح التركيز أكبر على الحوكمة ورفع الكفاءة وخفض الفاقد، وكذلك إعادة استخدام المياه المعالجة. دخلت أيضا التقنية والابتكار والشراكات بشكل أكبر. بالنسبة لي التحول المهم أن السؤال لم يعد فقط كم ننتج من المياه، إنما أيضا ما كفاءة ما ننتجه اليوم، كم نفقد، كم نعيد استخدامه، كيف نحافظ على استدامة المنظومة للأجيال القادمة.
1: جميل. أيضا يعني بلا شك أنه تسمية عام 2027 بعام الماء يعني أمر مهم للغاية ويعطي دلالات كبيرة. كيف تقرأين دلالات هذه التسمية، وما الذي يمكن أن تضيفه إلى جهود المملكة في تعزيز الوعي بقيمة المياه واستدامتها؟
0: أرى أن اختيار المملكة عام 2027 عاما للماء يحمل دلالة وطنية مهمة، لأنه يأتي امتدادا لمسيرة طويلة في بناء الأمن المائي. في الوقت نفسه يفتح مرحلة جديدة يكون فيها التركيز أكبر على الكفاءة والاستدامة وكذلك الابتكار. هذا الاختيار كان أحد أهم دوافع سلسلة رحلة الماء بالنسبة لي، لأني عدت من خلال المقالات إلى جذور التجربة السعودية لأقرأ كيف تشكلت المنظومة عبر الزمن وكيف تطورت من إدارة الموارد إلى تنويع مصادر الإمداد ثم إلى الكفاءة والتقنية. بالنسبة لي لا يتوقف الأمر عند الكتابة عنها، لكن من خلال عملي في مجال الاستدامة أعمل أيضا على تطوير مبادرات مرتبطة بالمياه، لأني أرى أن قيمة عامل الماء الحقيقية أن يتحول هذا الزخم إلى مشروعات ومبادرات قابلة للقياس، وكذلك تشارك فيها الجهات والقطاع الخاص والمجتمع وتستمر آثارها إلى بعد 2027.
1: جميل. كيف يمكن استثمار عام الماء بحيث يتجاوز الفعاليات والمناسبات ويتحول إلى فرصة لإحداث تغيير مستدام في ثقافة المجتمع وسلوك الأفراد والمؤسسات تجاه المياه؟
0: أفضل استثمار العام الماء 2027 يبدأ من تحويل الاهتمام إلى التزام. يعني كل جهة يفترض أن تسأل نفسها ما الأثر الذي أستطيع أن أحققه في كفاءة المياه؟ هل أخفض استهلاكي؟ هل أرفع إعادة الاستخدام؟ أتبنى تقنية معينة؟ أم أشارك في مثلا مبادرة ذات أثر يمكن قياسه؟ من هنا يأتي دور الجهات الوطنية القائمة في القطاع، وكذلك دور الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع. كل طرف يتحرك من موقعه، الجامعات بالبحث والابتكار، الشركات بالتطبيق والتمويل، الجهات المختصة بالمؤشرات والحوكمة والمتابعة. يعني أهم ما يمكن أن نقدمه عامل ما هو أن يغير طريقة التفكير نفسها من فعالية نتحدث فيها عن الماء إلى مشروع له هدف ومؤشر ونتيجة. وهنا فقط يتحول العام إلى فرصة حقيقية للتغيير.
1: أيضا على مستوى المجتمع، هل ترين أن ثقافة ترشيد استهلاك المياه تحتاج اليوم إلى الانتقال من مجرد توعية إلى تغيير سلوك؟ وأيضا كيف يمكن تحقيق ذلك عمليا على أرض الواقع؟
0: نعم، أعتقد أن المرحلة اليوم تحتاج فعلا إلى الانتقال من معرفة أهمية الماء إلى ممارسة سلوك مختلف اتجاهه. المملكة قطعت شوطا كبيرا في بناء منظومة الإمداد، ويبقى دور الفرد مهم في حماية هذا الإنجاز ورفع الكفاءة. كذلك تغيير السلوك يبدأ عندما تكون المعلومة أقرب للناس وأكثر ارتباط بحياتهم اليومية. أن يعرف الفرد حجم الاستهلاك، أين يحدث الهدر، ما الأثر الذي يصنعه التغيير البسيط، هنا تصبح التوعية أكثر فاعلية، لأنها تنتقل من رسالة عامة إلى ممارسة يمكن للإنسان أنه يلاحظ نتيجتها. من منظور الاستدامة أرى أن القياس مهم جدا، لأن

0: وعي مائي مستدام خصوصا لدى الأجيال الجديدة؟
1: نعم، أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة لأن نقدم للأجيال الجديدة من خلال القصة السعودية نفسها، ليس فقط من خلال رسائل ترشيد مثلا. هذا أحد الدوافع الأساسية لكتابة سلسلة رحلة الماء. لدينا تاريخ ثري يبدأ من نماذج الوقف، المشروعات المائية التاريخية، كذلك من رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم بناء المؤسسات والرصد والسدود والتحلية، وصولا اليوم إلى التقنية والابتكار والاستدامة. هذه ليست فقط قصة ماء، إنما قصة تنمية وبناء وابتكار. المدرسة اليوم تبني السلوك والعادة، الجامعة تنتج المعرفة والبحث والحلول، وكذلك لدينا الإعلام يحول هذه المعلومات والسياسات إلى وعي يفهم المجتمع، والمؤسسات أيضا الثقافية تحفظ ذاكرة الماء وتربطها بالهوية والتنمية. عندما نقدم الماء بهذه الطريقة يتحول من موضوع ترشيد موسمي إلى مجال للابتكار والمسؤولية وصناعة المستقبل.
0: الحقيقة أنه الحديث عن هذا الموضوع يطول، وهو يعني من الأهمية بمكان التطرق إليه وأيضا التفصيل فيه، ولا سيما في مثل هذا التوقيت بالذات. شكرا جزيلا لك الأستاذة هيفاء آل إسماعيل، أخصائية التنمية البيئية، شكرا جزيلا لك.
1: أشكرك وسعدت جدا بهذا الحوار، خاصة أن موضوع الأمن المائي يستحق فعلا هذه المساحة والاهتمام، وأتمنى أن أكون وفقت في تقديم صورة تليق بمنظومة الأمن المائي في المملكة العربية السعودية.
0: بلا شك، شكرا جزيلا لك، شكرا وافرا لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة، شكر مقدم من طاقم العمل، من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومن يانا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

موجز 11 بتوقيت إذاعة الرياض. اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الطائف نتج عنها حالة وفاة مقيم يمني وإصابتان وأضرار مادية في عدد من المباني والمركبات. تواصل الإدانات الدولية لمحاولة الميليشيات الحوثية استهداف مكة المكرمة. المملكة تؤكد أمام مجلس الأمن أهمية تطبيق القانون الدولي دون انتقائية وحماية المدنيين. تأهيل وإعادة فتح مجرى وادي أسلي الممتد من شمال إلى جنوب العاصمة بطول 110 كيلومتر. طيران الرياض يدشن رحلاته المباشرة إلى مانشستر ثاني وجهاته إلى المملكة المتحدة. إصدار 268 ترخيصا صناعيا جديدا وبدء الإنتاج في 149 مصنعا خلال مايو 2026. الأوقاف تحدد ضوابط إثبات الملكية والبيانات الإلزامية للوثيقة الوقفية. صادرات وواردات موانئ المملكة تجاوزت 341 مليون طن خلال 2025. منشآت تبرم اتفاقية تعاون مع بنك اس تي سي بمحفظة تمويلية تصل إلى 5 مليارات ريال. أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة لموسم حج هذا العام. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.

0: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. اليوم حنتذكر ونتذاكر موضوع في غاية من الأهمية، لأنه هو اليوم الحقيقي اللي كلنا مقبلين عليه، اليوم العظيم اللي وجدنا في الدنيا هذه عشان نستعد له. الله سبحانه وتعالى من حبه لنا بذكرنا بهذا اليوم وبتلك اللحظة، وحريص ألا نغفل، لأنه الإنسان سمي إنسان من النسيان وما يعتري سبحان الله من عوارض الدنيا وانشغالاتها، فتأتي سبحان الله المشاغل وتأتي الأتعاب والأمراض والأوجاع والحياة الاجتماعية وتداخلات الدنيا وتراكمها وتراكبها على الإنسان، فلربما يغفل الإنسان، فيأتي التذكير من الله سبحانه وتعالى للمؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى أحبنا، ولأن المولى أحبنا أراد أن يذكرنا وأن يقربنا. فنتذاكر اليوم إحنا وإياكم قوله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله سبحانه وتعالى بيقول لك: عبدي انتبه، وأنت في خضم معركة الدنيا هذه، معركة الدنيا في البحث عن لقمة العيش، معركة الدنيا هذه في الدخول في مخاصمات ومنازعات مع البشر، معركة الدنيا هذه فيما يقابلك من آلام أو أوجاع أو أمراض أو فقد عزيز أو فقد حبيب، تعترينا معتركات كثيرة. لكن مع هذا كله ينبغي ألا نغفل عن مهمتنا الأساسية، عن وظيفتنا الأساسية في الدنيا هذه، ألا وهي حسن الاستعداد لمقابلة رب العباد. كيف نتهيأ في الدنيا هذه حتى نكون أنا وإنت من أفضل الخلق وأفضل الناس تهيئا لمقابلة المولى سبحانه وتعالى. وعشان كذا، لأنه ربنا بيحبنا بيذكرنا يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهنا سبحان الله ملحظين مهمين. أول حاجة نفهم معنى التقوى، وكلنا إن شاء الله نعرفه، لا بأس من التذكير وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإن التقوى من الوقاية، أي أن يقالوا معنى التقوى أن تجعل بينك وبين النار حاجزا. فالإنسان يتقي النار بقربه من الله، يتقي الضلالة بالهداية، يتقي البعد بالقرب، يتقي الطرد بالإقبال. فنحن إياكم بإذن الله سبحانه وتعالى ممن حازوا هذا اللباس الذي به يزول الباس، يقول الله سبحانه وتعالى فيه: ولباس التقوى ذلك خير. هذا اللباس ما هو على الجسد، يحيط بالقلب، ينور القلب، ينور الفؤاد. هذا اللباس الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والحرص على العمل بمقتضياتها. كيف أصلي، كيف أصوم، كيف أزكي، كيف أحج إن استطعت، كيف أبتعد عن حرام، كيف أحرص على الطاعة والحلال، وقدر المستطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الذي افترض مني ربي أن أؤدي لا أمزح ولا أتجاهل ولا أقصر فيه أبدا، والذي منعت منه أجتهد قدر المستطاع أن لا أقع فيه محذور فيه، لأنه الوقوع ما نستطيع أن نسلم ولا نضمن، لأنه كل ابن آدم خطة، وأنا من بني آدم وأنت من بني آدم وأنت من بني آدم، كل بني آدم خطة، وخير الخطاؤون التوابين، وخير الخطائين التوابون، فالتوابون هم خير الخطائين الذين يرجعون إلى المولى سبحانه وتعالى، يتوبوا إلى المولى سبحانه وتعالى، فالتوابون هم خير الخطائين. ليش؟ لأنه مهما أخطأوا وأذنبوا أو قصروا مباشرة يرجعوا إلى مولى.

فالله يجعلنا وإياكم منهم، ممن إذا أذنب تاب، ممن إذا عصى رجع، ممن إذا عمل المعصية ندم، والتوبة الندم. ولو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يتوبون، لأننا بشر لسنا ملائكة. وهذا الذي يقوي حاجز التقوى عند الإنسان، إنه بيجاهد نفسه في قربه من الله سبحانه وتعالى، إنه بيجتهد كيف يكون قريب من مولاه. الله ما جعلنا ملائكة في الدنيا هذه، الله جعلنا بشر نخلط أحيانا العمل الصالح بالعمل السيء، وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، نخلط هذا بذاك. فالعمل الصالح ربنا يباركنا فيه، والعمل السيء نتوب إلى الله منه، وربنا يحب العبد التائب. إن الله يحب التوابين. تواب صيغة مبالغة كناية عن كثرة التوبة، والتوبة لا تكون إلا من خطأ أو تقصير أو ذنب أو معصية، على تفاصيل طويلة فيها. لكن المهم إنه أنا وإنتو نحرص كيف إنه نلبس اللباس الذي يزول به الباس، ونكون من خيرة الناس، ويبتعد عنا الخناس الوسواس. إيش اللباس هذا؟ لباس التقوى. ولباس التقوى ذلك خير، تلبس كذا زي ما تلبس الثوب الحلو الأبيض على جسدك، تلبس التقوى كذا على قلبك وبصيرتك وفؤادك وروحك، حتى تكون قريب من مولاك. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يا سلام، تعرفوا من أجمل وألذ ما تسمع أن عودتك إلى مين؟ إنه أنت بذنوبك يا فيصل، يا فلان، يا علان، بأخطائك،

هي الآية فيها صورة تهديد وفيها عين الرحمة، فيها توجيه قوي، واتقوا يوما. كلنا هذا اليوم كلنا نعمل له 1000 حساب. هذا اليوم كلنا ينبغي أن تكون عقولنا وقلوبنا وأفكارنا مشغولة به. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ذلك النبأ العظيم الذي عندما قرأت هذه الآية على سيدنا عمر، جزء عمة، صورة عمة، ولما جاء ذكر النبأ العظيم خر مغشيا عليه. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، هذا النبأ العظيم هذا اليوم اللي ينبغي أن نستعد له. سيدنا عمر لما قرأت الآية هذا عليه خر مغشيا عليه، تذكر النبأ العظيم، تذكر اليوم العظيم. جمال هذا، جمال هذه الآية مع قوة الخطاب فيها، إنه مرجعنا الحمد لله أنه ما هو لأحد، مرجعنا إلى الواحد الأحد، ربكم الأكرم، ربكم الأرحم، على شدة الخوف منه على شدة الرجاء والطمأنينة فيه. الحمد لله إنه رجعتنا ما هي لأحد، رجعتنا للواحد الأحد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وطالما رجوع إلى الله هذا يعطي القلب سعادة وفرح وسرور ورضا وطمأنين. اللهم لك الحمد ولك الشكر إنك ما أوكلتنا لا إلى زيد ولا أرجعتنا إلى عمر، أرجعتنا إليك يا من بيدك الأمر. فإذا رجعنا إلى مولانا وهو الرحمن الرحيم، كل يوم نقرأها، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فإحنا حنرجع، وإذا وقفنا يوم القيامة حنقف بين يدي الرحمن الرحيم. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هنا يحتاج للإنسان حقيقة أن يستعد وأن يعطي لهذه الآية قدرها وينتبه لها ويراجع ويعيد حساباته في الدنيا من خلال الآية هذه. هل أنا مستعد لهذا اليوم؟ هل أنا متهيئ لهذا اليوم؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فكيف هو الاستعداد للقاء؟ فكيف هو الاستعداد للوقوف بين يدي المولى سبحانه وتعالى؟ فكيف هو التهيؤ لهذا اليوم العظيم؟ هذا ما ينبغي أن يشغل بال الإنسان، هذا ما ينبغي أن يشغل عقله وفكر الإنسان، هذا ما ينبغي أن يكون للإنسان غاية الاهتمام به. إنك كادح يا ربك كدحا فملاقيه، هذا ينطبق على كل الخلق. تعرفوا يا جماعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يذكرنا يقول يتبع الميت 3، فيرجع 2 ويبقى معه 1، يتبعه أهله وماله وعمله. لما تصير الجنازة يروح أهله معه، ولكن الأهل يرجعوا والمال يقسم ولا يبقى للإنسان إلا عمله. لذلك يقولون الفطنة هم الذين يعملون أعمال تنفعهم يوم القيامة، الذين يقدمون لأخراهم. حال كثير من الناس رب يقول فيهم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. عشان كده جاء التنبيه وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، وابتغ. الله أعطاك صحة، قوة، عافية، خير، بركة، فلوس، زوجة طيبة، أولاد صالحين، أصحاء، شركات أو وظيفة أو أيا كان، كل ما أعطاك الله إياه ينبغي أن يكون الأصل فيه كيف تصير وتسير بحيث يكون معين لك إذا أقبلت إلى اليوم الذي ترجع فيه إلى الله. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بل الله سبحانه وتعالى أراد منك أن تجعل شعارك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنت بكلك له سبحانه وتعالى. إذا استطعت واستوعبت وفهمت هذا المعنى رأيت عجائب من تسخير الله لك في كل أمور، كيف أن أمورك تكون مسخرة وميسرة في الدنيا قبل الآخرة. يعني مثلا إنسان ربنا أعطاه شيء من المال، فهو يتصدق لوجه الله ويريد رضا الله، الله يعكس هذا العطاء لك في الدنيا قبل الآخرة، ما نقص ماله من صدقة بل يزداد. الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى أنه هو بيتقي يوم يرجع فيه إلى المولى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فهو شايل هم هذا اليوم.

يحاول يتقي الله فقلبه ينور، يصير محبوب عند الناس في الدنيا قبل الآخرة. ليه؟ لأنه صاحب قلب سليم، صاحب قلب أبيض. هذا صاحب القلب الأبيض الناس تحبه شاءت أم أبت، تقترب منه وتستلطفه شاء أم أبى. هو ليش؟ لأنه قلبه قلب جميل، قلبه قلب سليم، قلبه قلب لطيف، قلبه قلب عفيف. فما أحوجنا دائما إلى أن يكون تواجدنا في الدنيا مبني على فهم الاستراتيجية التي تراد للإنسان كإنسان في وجوده في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى أوجدنا في هذه الدنيا لا لشيء إلا لنحسن مقابلته في ذلك اليوم. فإذا أدركنا هذا المعنى وصرنا على هذه القاعدة وشعارنا وحاضر في أنه إحنا بكلياتنا لمولانا ومستوعبين معنى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، والحمد لله الحمد لله الحمد لله إنه ما فينا أحد يظلم ولا فينا أحد يتعدى عليه، لأنه مرجعنا ربنا. لما نبغى نفر ففروا إلى الله، لما نبغى الملجأ لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فنعم الملجأ هو سبحانه وتعالى، ونعم الفرار إليه سبحانه وتعالى، والخوف بين يديه أجمل خوف، والرجاء بين يديه أجمل رجاء. والحمد لله إن النبي علمنا في الحديث القدسي عن حق: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. فما ظننا يا أحبتي برب العالمين؟ ينبغي أن نحسن ظنوننا بمولانا، وأنه ما خلقنا إلا ليكرمنا، وأنه ما خلقنا إلا ليعطينا، وأنه ما خلقنا إلا ليجعلنا وإياكم في جنته، جنة رب العالمين. ذلك هو المرجو، وذلك هو الأمل، وذلك هو حسن ظننا بمولانا سبحانه وتعالى. وما أجمل أن نحسن ظنوننا بمولانا. عموما الفكرة يا سادتي إنه الإنسان ينبغي أن يكون حذر، أن لا يتغافل عن أهم موعد له في حياته كلها، ألا وهي لحظة وقوفه بين يدي مولاه. لابد يفهم إنه كل واحد فينا سوف يأتي المولى فرد بمفرده، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. في تلك الساعة لن ينفعك أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤوي، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء يقولون نفسي نفسي، ما عاد حبيبكم محمد الذي يقول في الشفاعة الكبرى أنا لها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكلنا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فالله يجعلنا وإياكم ممن استشعر هذا المعنى، وأقلها نقول يا رب أعنا وخذ بأيدينا وهيئنا لحسن المقابلة وحسن اللقاء وحسن الوقوف بين يديك. نحن عباد ضعفاء، نحن عباد فينا من العجز والتقصير ما أنت به عليم، فالطف بنا يا لطيف، وارحمنا يا رحيم، وعاملنا بما أنت له أهل، فإنك أهل التقوى وأهل الجود وأهل الكرم. هذه المعاني من الرب ينظر فيها لقلبك فيستشعر وجودها فيك، تفتح لك باب رحمته، تفتح لك باب عطفه ولطفه، فترى عجائب كرم المولى عليك. لكن لما يكون إنسان عايش في الدنيا مش مبالي بذلك اليوم. الحمد لله ما فينا أحد يعيش مثل أولئك الجاحدين اللي يقولوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ما يظنوا أنه في بعث. لا، ما الحمد لله كلنا عارفين أنه في بعث وموقنين، بس تأتينا مشاغل الدنيا وتنسينا. فتأتي هذه الكليمات تذكر الإنسان بخالق الأرض والسماوات، والحمد لله. والمؤمن مباشرة يتذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فلعل الله بها أن ينفع المتكلمة والسامع. وعسى الله أن يدخلنا وإياكم في شفاعة الحبيب الشافع. اللهم آمين يا رب العالمين. الحلقة هذه ذكرى لطيفة ومعاني جميلة تهيئنا لحسن مقابلة لأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. الحمد لله إنه سوف نرجع إليه، لا نرجع إلى أحد غيره. اللهم لك الحمد ولك الشكر. ربنا بذكرنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فلك الحمد ولك الشكر أن أرجعتنا إليك وجعلت وقوفنا بين يديك، وأنت أكرم الأكرمين وأنت الرحم الراحمين. عاملنا بجودك وفضلك وكرمك يا رب، وحسن خاتمتنا وأنت راضي عنا. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل الكاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم سؤال على الهاتف.

0: برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤال على الهاتف. نحييكم أحبتنا الكرام، وهذه أرق التحايا من فريق العمل في الإشراف العام في حال محمد السبيعي، في استقبال اتصالات عبد الرحمن بن سعد الحوطي، في التنفيذ خالد محمد المالك، في التنسيق عزام بن حسن الحميضي. هذه التحية مني محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، ومن الإخراج محمد بن سعيد الشمري. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، كما نسعد أيضا بأن يكون معنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. شيخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الفريق العامل معكم، وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: نبدأ هذه الحلقة مستمعينا الكرام بهذا السؤال الذي بريان شيخ يسأل عن حكم حديث المصلين في المسجد بعد الصلاة مما قد يشوش على من فاتته الصلاة ومن يؤدي السنة الراتبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. لا يجوز للإنسان أن يؤذي غيره. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد والصحابة رضي الله عنهم يقرؤون ويذكرون الله بأصوات مرتفعة، فقال كلكم يناجي ربه، قال اربعوا على أنفسكم، فكلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم بعضا. إذا كان هذا فيما يتعلق بقراءة القرآن والذكر، فكيف بالنسبة للأحاديث البعيدة عن ذلك؟ فعلى الإنسان أن يتجنب كل أمر يمكن أن يلحق الضرر بإخوانه أو أن يشغلهم عن عباداتهم.
1: جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. من الأسئلة التي بعث بها أحد الإخوة الكرام، هذا يقول واحد، أقول أنا مستأجر بيتين، واحد الوالدة ومعها إخواني وخواتي، والثاني لي أنا وعيالي. هل البيت اللي مستأجره الوالدة يعتبر دفع الإيجار من الزكاة؟ لأنه لو إخواني وخواتي مو موجودين أو متزوجين، بخلي الوالدة تسكن معي بس بحكم خواتي أمي جالسة هناك معهم، هل أدفع هذا المبلغ من زكاة مالي؟
2: هل هم فقراء؟ ثم هو يرثهم الآن لو ماتوا، والزكاة لا تدفع لشخص يرثه الإنسان. فإن كان لا يرثهم وكانوا فقراء يعني لوجود سبب من الأسباب فلا مانع، وإن كانوا بخلاف الأم، لأن الزكاة لا تدفع للأم أصلا، وإن كانوا ليسوا فقراء أو أنهم لو توفي أحد منهم لورثه هو، فإنه لا يدفع إليهم زكاته، لكنه يحسن إليهم ويعاونهم، وجزاه الله خيرا في استئجاره لهم وعنايته بهم.
1: وجزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. معنا جوهرة.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يا شيخ، أنا جاني عرض وظيفي في بنك، نصف البنك تقليدي ونصف إسلامي، وأنا رح أشتغل في المعاملات المالية، أنا تخصصي في القطاع المالي، وأنا أخاف أني أشتغل في شيء يكون حرام.
2: إذا كنت في القسم الإسلامي والذي تعاملاته شرعية فلا بأس في العمل فيه، أما إذا كنت ستعملين للقسم هذا والقسم الآخر والقسم الثاني يبدو فيه تعاملات ربوية فلا.
3: وأنا ممكن أشتغل في كل الأقسام، ممكن فترة هنا وفترة هنا.
2: لا، إذا إما أن تطلبي العمل في هذا القسم الإسلامي فقط، أو أن تبحثي عن عمل آخر، وسوف يفتح الله لك ألف باب.
3: شكرا لك، جزاك الله خير.
1: وإياك. شكرا لك يا جوهر، الله يعطيك العافية. من الأسئلة، هذا أحد الإخوة أخونا وليد يقول السؤال جزاكم الله خير، هل الوعد بالزواج يجب الالتزام بإكماله، وهل يأثم إذا ترك الوفاء بالوعد؟
2: الوعد ممن؟
1: الله وكذاك شيخ كتب.
2: الأصل الزواج ليس فيه وعد، والوعد جميل أن يوفى به، لكن الزواج له شروط وله لا بد منها، وفي مقدمتها أن تكون المرأة موافقة وأن تتوفر الشروط الأخرى، فكلامه كلام مطلق.
1: نعم جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. مين معنا؟ محمد. محمد تفضل.
4: الله بالخير.
1: سلام النور.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف حالك يا شيخ؟
2: خير
4: الله خير، نفع الله بعلمك، ودعنا بالتوفيق دنيا وآخرة وإخواننا.
2: اللهم آمين، وفقنا الله وإياكم.
4: احنا في عمل فترة يعني تقريبا أسبوع أو أكثر بيوم أو يومين، ومجموعتين في فصل يعني إذا قرب الشتاء الآن يصير المغرب وقت تسليم مثلا تقريبا 5 المغرب، وحنا في طول الأسبوع نتم، لكن وقت التسليم هل يجوز حنا نقدم العشاء مع المغرب وحنا لسه في مكان مقر العمل؟
2: يعني تريد أن تجمع وأنت لا تزال في مكان العمل؟
4: أي لكني مقادر بإذن الله،
2: ولو كان لأن رخص السفر لا يترخص الإنسان إلا إذا شرع في السفر، وأنتم الآن لم تشرعوا في السفر فليس لك الجمع
4: إلا بعد ما غادر مقر العمل.
2: نعم
4: جزاك الله خير. وفي بعض يعني قد قمنا ببعض الفروض، يعني بعض الصلوات أتمناها يعني قصرناها، وش نسوي فيها؟
2: عفى الله عما سلف ما دام على اجتهاد، وأنتم تظنون أن هذا جائز لكم، أرجو أن لا يكون عليكم بأس.
4: نفع الله بعلمك يا شيخ وجزاكم الله خير.
2: السلام عليكم ورحمة
1: الله. السلام ورحمة الله. شكرا لك يا محمد، الله يعطيك العافية، جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. معنا عمر.
5: السلام عليكم ورحمة الله
2: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: جزاكم الله خير يا شيخ.
2: وإياكم
5: يا شيخ، سمحت، نحن ثلاث شباب عندنا شغل الصباح بدري، تمام، فعندنا الفجر يأذن تقريبا على الساعة 5:30 وإقامة الصلاة تكون على الساعة 6، وإحنا مجبورين أن نطلع الصباح بدري على الساعة 5 أول ما يأذن أن نصلي بالبيت جماعة بعد كده نطلع، هل يجوز كذا ولا لازم نصلي بالمسجد؟
2: لا، إذا كان لابد أن تخرجوا مبكرين فإذا دخل وقت الفجر،
5: تمام،
2: بمعنى طلع الفجر الثاني يعني أذن، فلكم أن تصلوا جماعة وأن تنطلقوا إلى عملكم، لأنكم تركتم الصلاة في المسجد لأمر اقتضى ذلك فأنتم معذورون.
5: بارك الله فيك شيخ، جزاك الله خير.
2: وإياكم.
1: شكرا لك يا عمر، لا تكلفي. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج سؤال على الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. شيخ عبد الله حفظكم الله، هذا أحد الإخوة يقول السلام عليكم، في رمضان قبل الماضي بعد الانتهاء من العمرة قبل التحلل نسيت ولبست السروال الداخلي أجلكم الله تحت الإحرام، ثم تذكرت وأنا في الباص للسيارة، وعندما نزلت تحللت وأكملت لبسي، فهل علي شيء؟
2: إذا كان عليه أنه لما تذكر خلع، لم يذكر أن خلعه أو لا،
1: صحيح،
2: فإن كان خلعه فلا شيء، وإن كان لم يخلعه وأبقى يعني ربما أنه يعني حس بشيء من الخجل حتى يقوم بخلعه وتركه، فيطعم 6 مساكين والأمر يسير، أو يصوم 3 أيام.
1: نعم جزاكم الله خير شيخنا بارك الله. معنا أبو عبد الرحيم.
6: نعم سمعي يا شيخ، معك بعد.
1: يا مرحبا، تفضل الشيخ يسمعك.
6: سمعي شيخ، السلام عليكم شيخ.
2: وعليكم السلام.
6: سبحانك الله يا شيخ، أنا والدي توفى قبل 10 شهور.
2: غفر الله له وأحسن عزاك فيه.
6: الله يجزاه خير، ولها عندي فلوس، ووالدتي توفت برضه قبل شهر رحمة الله عليهم.
2: الله لها.
6: الله يجزاه خير شيخ، بس بجرك خشونك. فعندي فلوس حوالي أنا وإخواني حوالي 30,000، هل نسد نحطها لهم وقف في مسجد أو ما طريقة في الطريقة يا شيخ؟
2: الفلوس التي عندك لوالدك تركة، وهي لك ولورثة والدك، وأمك من ضمن الورثة لأنها عاشت بعد والدك 9 أشهر، والمبلغ الذي يخص أمك صار تركة عن أمك، فأنت وإخوانك تتفقون على ما تفعلون بهذا المال، إن شئتم جعلتموه في وقف، في وقف لأبيكم أو في وقف لأمكم أو اقتسمتموه فيما بينكم، الأمر راجع لكم.
6: بس الله احنا متصابين الحمد لله، نحط وقف عن والدينا، هذا حطه في المسجد ام حطه شيء اخر يا شيخ؟
2: انظروا الى الانفع للناس والذي أيه. هم اليه احوج.
6: ايه اسابك الله يا شيخ الله.
1: شكرا لك ابو عبد المجيد، الله يعطيك العافيه. من الاسئله سراج عبر منصه تكس يقول: اذا نسي المصلي ركعه من صلاته ثم ذهب الى بيته، وعندما وصل البيت تذكر وأتى بركعة ثم سجد للسهو، فهل تصح صلاته أم لا بد من إعادة الصلاة؟
2: إذا لم يطل الفصل فلا مانع. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة ركعتين في صلاة الرباعية ثم قام إلى خشبة المسجد، فجاءه الصحابي الجليل الذي عرف بذو اليدين فقال: أنا نسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام وأتى بركعتين وسجد للسهو، والنبي لم يخرج من المسجد. والأخ السائل ذكر بأنه خرج إلى المسجد ووصل إلى بيته، فهو أعلم بحاله. إن كان يرى أن المدة طويلة فعليه أن يعيد الصلاة، وإن كان يرى أن المدة قصيرة لقرب البيت وقد صلى الركعة التي نسيها وسجد للسهو فذلك كاف.
1: أحسن الله إليكم. هذا أيضا أحد الإخوة يقول: أني وكنت مسافر وصليت جماعة العصر مع الجمعة وصليتها قصرا، هل يجوز أم أعيد الصلاة؟
2: هذه مسألة خلافية، هل تجمع العصر مع الجمعة بالنسبة للمسافر؟ فمن صلاها وجمع لا يعترض عليه، ومن لم يجمع فهو أولى ويصلي كل صلاة في وقتها.
1: الحمد لله. معنا من الأحساء مصدر. مصدر؟
7: نعم
1: يتفضل.
7: السلام عليكم يا شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: الله يحفظك حمايديك
2: وإياكم والمستمعين.
7: الله يجزاك خير. الوالد عندي كبير في السن، ما عاد يكتب في الصلاة ولا عادي لا يقرأ فاتحة أنا كتاب ولا شيء، أحيانا يجي وقت الصلاة وهو نايم أقومه ولا خليه لما يصحي ولا
2: عقله معه أو لا؟
7: ها؟
2: عقله معه؟
7: إيه لو قلت يا أبوي صلينا قال توكلنا على الله، لكنه لا يقرأ لا فاتحة كتاب ولا شيء.
2: يعني كان قبل يحفظها؟
7: كان أول كان حافظ القرآن وكان إمام مسجد.
2: إذا معنى ذلك أن عقله ليس معه، فالأمر فيه سعة لا تشق عليه. بس
7: والله يا شيخ ما أدري وش أحيانا أقوم مثل يا والدي
2: تيما لا تشق عليه، لأن يبدو أن هذا عقله ليس معه.
7: أي لأن لو قلت الله أكبر كبر كبر ها تكبيرة الإحرام،
2: ولكن ما دام أنه لا يقرأ الفاتحة ولو هو قد كان إماما ويحفظ يبدو أن عقله قد ذهب.
1: شكرا لك يا مصدر، الله يعطيك العافية. أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أخونا سراج كذلك يسأل يقول: من يصعب عليه التفريق بين السجود، يعني سجود السهو قبل السلام وبعده، فماذا يفعل؟
2: الأمر سهل، أن تيسر أن يعرف ذلك، ويعني أقرب الضوابط إن كان السهو لزيادة أو أنه بنى على غلبة الظن فإن

0: أنه يسجد بعد السلام، وإن كان لنقصان أو لشك فقبل السلام، وإذا أشكل عليه هذا فيسجد قبل السلام ويكفي ذلك.
1: الحمد لله، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا وليد من سكاكا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا شيخنا عندي سؤال، الله يعطيك العافية فجزاك الله عنا ألف خير.
0: تفضل.
2: الآية تقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات.
0: الله عز وجل له الحكمة البالغة ويشرع ما يشاء، وليس بالضرورة أن يكون صيامنا عددا أو كيفية كصيام غيرنا. والله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني يصوم الشهر كاملا ولا يلتفت إلى ما كان يصومه أهل الكتاب. الكيفية لا تعني المساواة في جميع الأمور عددا وشكلا وبداية ونهاية، يكفي في بعض الأمور.
1: نعم، جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. شكرا لك يا وليد. شيخ منا الأسئلة، هذا أخونا البراهي عبر منصة إكس يقول: شخص قبل عدة أشهر سافر لجدة للعمل وهو ينوي العمرة ثم فرغ من عمله وأحرم من جدة، فماذا عليه؟
0: ليس عليه شيء، لأن هذا مكان إحرامه من جدة.
1: جميل، الحمد لله، أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: أنا عندي سؤال، وهو أن الله رزقني بمولود وظل في المستشفى من يوم ولادته 3 أشهر 25 يوما ثم توفي. سؤالي: هل يجب عليه أو يجب علي تجاهه العقيقة؟
0: العقيقة أصلا ليست واجبة، العقيقة ذبيحة شكر وهي مندوب إليها، فإن ذبحها فهذا هو الأولى ليكون شفيعا لهم يوم القيامة، أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام: كل لام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، فالأولى ذبحها، لكن ليس ذلك أمرا واجبا.
1: نعم، أحسن الله عليكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا فاطمة.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة.
3: يعطيكم العافية يا شيخ، بس حابة أسأل، أنا إن شاء الله باخذ عمرة أنا أمي وخواتي، هل يكون لازم معانا محرم ولا لا؟
0: ستسافرون عن طريق
3: طيارة؟
0: لا، لا يلزم. السفر في الطائرة أو السفر في القطار لا يظهر لي أنه يلزم معه وجود المحرم.
3: تمام، يعطيك العافية. طيب شيخ، سؤال ثاني، هل يجوز لبس الكمام بالعمرة ولا لازم يعني غطوة كاملة؟
0: المرأة لا تغطي وجهها بنقاب ولا ببرقع، الأصل أن الكمامة إن كانت صغيرة على قدر الفم والأنف فالأمر فيها أيسر، وإن كانت كبيرة وتغطي معظم الوجه فالأحوط أن تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام، لأن لها شبه بالبرقع أو النقاب، وإذا لم تدعو حاجة فالبعد عنها أحوط.
3: يعطيك العافية. طيب يا شيخ، مثلا يعني أنا وصلت في مدينة مكة، يعني هل أجمع ولا أصلي الصلوات بوقتها يعني بالحرم أو سواء بالفندق؟
0: إن صليت في الحرم فهو أولى، لأن الصلاة في الحرم مضاعفة ب100,000 صلاة، وإن صليت خارج الحرم فإن كنت ستقيمين أكثر من 4 أيام فأتمي ولا تجمعي، وإن كنت ستبقين 4 أيام فأقل فلك أن تجمعي وتقصري.
3: يعطيك العافية شيخ، ما قصرت.
1: شكرا لك فاطمة، يعطيك العافية. من الأسئلة أيضا شيخ حفظك الله البراهي يقول: إذا مر المحرم بمحلات عطور وشم ريحها من بعيد دون قصد، هل عليه شيء؟
0: ليس عليه شيء، هو منهي أن يتطيب، أما أن يمر ويشم الرائحة فهذا لا أثر له.
1: أحسن الله لكم. معنا أم خالد.
4: ألو.
1: نعم، تفضل يا أختي.
4: هذا الذهب الملبوس إذا كان
1: الذهب الملبوس هل فيه زكاة شيخ تقول؟
0: الذهب الملبوس ليس فيه زكاة على الراجح من أقوال العلماء، ومن زكى فذلك خير على خير، لأن جمعا من العلماء يرون وجوب الزكاة في الذهب عموما سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس.
4: جزاك الله.
1: شكرا لك يا أم خالد، الله يعطيك العافية. أيضا هذا سؤال من موضي، تقول سؤالي عن الاستفراغ هل هو من نواقض الوضوء؟ لأني كنت أول حمل في فترة الوحام، وكان يأتي معي القي بشكل يومي واستفرغ مدة تقريبا شهر ونص، وأتوضأ وأصلي صلاة وبين الصلاتين أستفرغ، وأحيانا لا أتوضأ بعد بين الصلاتين بعد هذا الاستفراغ، فهل أعيد صلواتي وماذا أفعل؟
0: الاحتياط أن يتوضأ الإنسان، لأن من نواقض الوضوء كما ذهب جمع من العلماء الخارج الفاحش من بقية البدن، ويندرج تحته الاستفراغ، وإن ذهب جمع من العلماء إلى أنه لا ينقض الوضوء، ولكن الأحوط أن الإنسان يتوضأ، لكن لو قدر لسبب أو لآخر لم يتوضأ وصلى فإنه لا يؤمر بإعادة الصلاة، لأن الخلاف في كونه ناقض أو ليس بناقض خلاف قوي.
1: شيخ من الأسئلة سؤال هذا أحد الإخوة، يقول أنا إن شاء الله بعتمر من الرياض، ولي خالة لا عندها عيال ولا زوج ومتوفية رحمها الله، يقول أبي أعتمر عنها في اليوم الثاني وأحرم من نفس الشقة، هل في هذا شيء؟
0: أولا من يريد أن يعتمر من مكة لا بد أن يخرج إلى الحل، ثانيا يكفي أن يطوف عنها سبيعنا وأكثر، لأنه ما عهد عن الصحابة رضي الله عنهم على الرغم من مشقة السفر في ذلك الوقت أنهم أخذوا أكثر من عمرة في سفرة واحدة، لكن إذا كان مصرا على ذلك فأرجو أن لا يكون عليه بأس، لكن يخرج إلى الحد.
1: بارك الله فيكم، معنا مقعد.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: محبك بالله يا شيخ.
0: أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
5: أبي أستفسر عن إعلان الخطبة وإصرار فيها يا شيخ، أقول أكتمها لين يقبلون الناس اللي حنا خاطبين منهم، ولا يا شيخ
0: الأولى أن تنتظر واستعينوا على حوائجكم بالكتمان، فلا حاجة إلى أن تذكر شيئا حتى يتم، لأن ربما الحديث عن ذلك يكون سببا لعدم إتمام هذا الأمر.
5: الله يعطيك العافية، شكرا يا شيخ.
0: وإياك.
1: شكرا لك يا مقعد، الله يعطيك العافية. يوسف شيخ يقول أنا إمام مسجد، هل يلزم الالتفات كامل للجماعة قبل التكبير من أجل تسوية الصفوف، أو يكفي الالتفات يمين وشمال وقول استو فقط جزاكم
0: الله؟ لا يكفي أن يلتفت يمينا وشمالا ويقول استو، لأن لو ألزمناه في تتبع ذلك لشق عليه.
1: نعم، بارك الله فيكم، معنا مين؟ ريم.
6: نعم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام
0: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
6: عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول بالنسبة لسفر المرأة إذا كانت تقود يعني من دون محرم، هل لها أن تسافر وقت الضرورة؟ يعني
0: تسافر عن أي طريق؟
6: يعني طريق الخط، هي تقود يعني
0: بالسيارة.
6: اي نعم بالسيارة.
0: بدون محرم؟
6: بدون محرم.
0: انا والله اتوقف في كونها تسافر بدون محرم، اللهم الا ان كان السفر عن طريق الطائرة او القطار فليس عندي فيه اشكال، اما ما سألتي عنه فانا اتوقف فيه.
6: طيب السؤال الثاني يا شيخ، نحن طالبات علم شرعي في المسجد الحرام، هل لنا أن ندخل المسجد وقت العذر الشرعي إن كان الدراسة يعني؟
0: لا، ما دام أن الأخت عليها العذر الشرعي فليكن دخولها المحاضرات عن طريق البعد، يعني من بعد، وهذا الأمر بفضل الله متيسر.
6: إذا تدخلين
0: عن بعد ولكن لا تدخلين المسجد، لأن المرأة منهية عن دخول المسجد إذا كانت حائضة.
6: نعم يا شيخ، ولكن لا يوجد عن بعد وقتها، يعني فقط حضوري، ونلزم يعني بحضور المحاضرات.
0: على حل بإمكانكم تراجع من الجهة المختصة في هذا المعهد وهي تعالج هذه القضية.
6: شكرا الله.
1: الله يحفظك. شكرا يا ريم، بارك الله فيكم. من الأسئلة شيخنا حفظكم الله، هذا سؤال يقول: حكم أداء صلاة الضحى أو الوتر جالس بالسيارة وهو واقف تجاه القبلة بسبب عدم وجود مسجد مفتوح أو لم يتمكن من النزول؟
0: النافلة لا مانع أن يصليها الإنسان قاعدا ولو كان قادرا على القيام، ولكن يكون متوجه إلى القبلة إذا لم يكن خارج المدينة، يعني لم يكن مسافرا. فإن كان مسافرا فإنه يتنفل إلى الجهة التي هو متجه إليها. نعم.
1: الله يجزاكم خير بارك. معنا غازي.
7: هلا ومرحبا، حياك الله حبيبي.
1: الله يحييك يا دعمك، تفضل.
7: ما حكم صلاة جمع صلاة العصر بعد صلاة الجمعة مباشرة؟
0: هذه المسألة محل اجتهاد من العلماء من يراه ومنهم من لا يراه، فمن جمع لا يعترض عليه، والأولى عدم الجمع لعدم وروده.
7: جزاك الله خير الشيخ،
0: حفظك الله.
1: الله يجزاكم خير شيخنا ويبارك فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتي المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
0: حفظكم الله وبارك فيكم ووفقكم أنتم والفريق العامل معكم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يحفظ هذه البلاد وولاة أمرها وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
1: اللهم صل وسلم على محمد. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. نشكركم أيضا أنتم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: سؤال على الهاتف.

0: برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء.

0: يرقى درجات المنبر ليلقي الخطبة على جموع المصلين هنا في بيت الله الحرام في مكة المكرمة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله، الحمد لله الذي أمر بتطهير السرائر وتنقيتها، ونهى عباده عن سوء الظن بالخلائق وأذيتها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الخفيات، المطلع على الماضي والحاضر والغائبات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، المبعوث بأكرم الأخلاق وأشرف الصفات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان ما تعاقبت السحائب وتزاحمت الكلمات. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، وأحسنوا الظن بإخوانكم المسلمين تطيب لكم الحياة وتسلموا من الآفات والخطيات. عباد الله، إن سوء الظن مغبته عظيمة، وأضراره جسيمة، وعواقبه وخيمة. من استمرأه أضحى يسبح في بحر من الآثام، ويتخبط في غياهب الظلم والأسقام، فإنه يحمل أهله على التجسس والغيبة والعدوان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولشدة خطورته حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أشد التحذير، حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أشد التحذير، وأشار إلى ما يترتب عليه من شر مستطير وتمزق وتدمير. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. سوء الظن بالخلق أيها المسلمون أحد أساليب الشيطان التي يحتال بها على ضعاف الإيمان ممن أسلم له العنان، فيدخل على قلوبهم الهم والغم والقلق والأحزان، كما قال سبحانه: ليحزن الذين آمنوا. عباد الله، وفي حسن الظن سلامة في الصدور، وطمأنينة في القلوب، وسرور في الوجدان، وعافية في الأبدان، وسعادة وفوز عند لقاء الواحد الديان، وهو الأليق بصفات عباد الرحمن. قال سبحانه: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وعلى المؤمن ألا يضع نفسه في مواضع الريبة، فيعين الشيطان على إخوانه ليسوء به الظن، فإن أحس منهم ذلك فليسارع إلى التوضيح، وليبادر إلى البيان، كي يزيل الالتباس عن الأعيان. وهذا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق وأكرمهم عشرة، وأنقاهم سريرة، وألينهم عريكة. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين

صفية بنت حُيَي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفًا، فأتيته أزوره ليلًا فحدَّثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، في دار أسامة بن زيدٍ، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حُيَي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًّا أو قال شيئًا. أيها المسلمون، وحسن الظن ليس من نوافل العبادات ولا من فضلة المعاملات، بل هو من الواجبات المتحتمات، فيجب من الرجل مع أهله وأقاربه وجيرانه وأحبابه ومع زملاء العمل وأترابه ومع دولته وقيادته، إذ هو من أعظم أسباب اللُّحمة والالتئام والقوة والالتحام. فما حرِص أعداء الإسلام وزارِعوا الفتن في المجتمعات والأوطان حرصهم على زرع الشكوك والأوهام ونشر سوء الظن بتلفيق التهم وبث الإفك والبهتان عبر مختلف الوسائل، وخاصة في هذه الأزمان، لما يترتب على ذلك من شقاق ونزاع وانهيار في البنيان، كما قال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فاتقوا الله عباد الله، وأحسنوا الظن بإخوانكم المؤمنين، فإن حسن الظن من أجل أعمال القلوب وأثقلها في الميزان وأحبها إلى الرحمن. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. أخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح. أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله الكريم المنان، أنزل علينا القرآن وخصَّنا بأكمل الأديان، وشرع لنا فيه أفضل الأخلاق، وحثَّنا فيه على التجاوز والغفران، ثم الصلاة والسلام على سيدي ولد عدنان نبينا محمدٍ وعلى آله وصحابته أولي البر والإحسان، أما بعد. أيها المسلمون، اعلموا أنه بحسن ظن المؤمن بإخوانه المؤمنين يسلم له إيمانه، ويحفظ عليه عقله، ويسكن معه قلبه، ويكل ما يرد عليه من الهواجس إلى الملك الديان، ويتوكل على الرحيم الرحمن. فإن كان قد أصاب في حسن ظنه فقد سلم له دينه، وارتاح من ذلك ضميره، وطابت لحسن تصرفه سريرته. وإن أخطأ في حسن ظنه بالناس، وظهر منهم المكر والكفران والكيد والعدوان، فليعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأنهم لن يضروه شيئا إلا بما شاء سبحانه وسبق به الكتاب، قال جل شأنه: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأن ضررهم عائد عليهم لا محالة،

فقد توعد بذلك سبحانه فقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فلا تندم عبد الله على حسن ظن بذلته وطيبة قلب وهبتها، فالنقاء خلق الكبار، وسوء الظن سجية الأشرار ممن يحسبون أنهم على دهاء وهم في الواقع ما هم إلا أغرار. فلا تندم عبد الله على حسن ظن بذلته وطيبة قلب وهبتها، فالنقاء خلق الكبار، وسوء الظن سجية الأشرار ممن يحسبون أنهم على دهاء وفي الواقع ما هم إلا أغرار. فإياك أن تسلب أن تسلبك خيانة الخائنين نبل خلقك، إياك أن تسلبك خيانة الخائنين نبل خلقك المتين، فطهارتك تؤلمهم أكثر من رد العدوان، والله كاف عبده ولو اجتمع عليه الثقلان. وفوض أمرك إلى العزيز الغفار، من له ملك السماوات والأرض وما بينهما العظيم الجبار، يكفيك ما أهمك وما أغمك من أمر دنياك ودنياك وأخراك. واعلم أن حسن ظنك بالآخرين ليس بسذاجة ولا استغفال، بل هو صفاء وجمال وتغافل وكمال. ثم اعلموا أيها المسلمون أن استهداف جماعة الحوثي الإرهابية للمقدسات الإسلامية والمدن الآمنة، وفي مقدمتها مكة المكرمة والمدينة المنورة، والاعتداء

والتطاول على مهوى أفئدتهم تنتهك بعنجهية قدسية هذه البقاع المباركة، وتستبيح حرمة دماء المسلمين التي جعلها الله أشد حرمة من الكعبة المشرفة التي قال سبحانه فيها: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإن من يجرؤ على استهداف بيت الله الحرام ومسجد نبيه عليه الصلاة والسلام والمؤسسات التعليمية والدينية أثبت للعالم أجمع أنه لا يمت لتعاليم الإسلام بصلة، وأن هذه الجماعات المارقة تتخذ من الشعارات الدينية غطاءً لفسادها وإفسادها في الأرض، ومن ذلك ترويع الآمنين من العباد والمصلين. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ولن تزيد هذه الاعتداءات بلاد الحرمين الشريفين إلا صلابةً وتلاحمًا بين قيادتها وشعبها، ولن تزيد هذه الاعتداءات بلاد الحرمين الشريفين إلا صلابةً

المنكرين محفوفة بعناية الله جل وعلا، ثم بوعي الأمة وتلاحمها. إن المساس بأمن المقدسات ودماء الأبرياء خط أحمر، وسيبقى منهج هذه الجماعات دليلا على انحرافها وفكرها الضال الذي ينبذه الدين ويحاربه العقل وتشمئز منه الفطر السوية. حفظ الله المملكة العربية السعودية وأدام عليها نعمة الأمن والإيمان والاستقرار، ورد الله كيد المعتدين، وجنب بلادنا وبلاد المسلمين الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم صلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمِ حوزة الدين، وانصُر عبادك الموحدين. اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلِح أئمَّتنا وولاة أمورنا، وأيِّد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا ووليَّ أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. اللهم أطِل عمره في صحةٍ وعافية ونعمةٍ سابغةٍ ضافية. اللهم وفِّقه وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لما فيه صلاح البلاد والعباد، وعزٌ ورفعةٌ للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جندنا المرابطين على الحدود والثغور، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بركنك الذي لا يرام يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا. اللهم أبدل ضعفهم قوة، وخوفهم أمنا، وبؤسهم سعة ورخاء. اللهم انصرهم في فلسطين يا قوي يا متين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طهِّر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، واسلُل سخيمة قلوبنا، ولا تجعل فيها غلًّا لأحدٍ من المؤمنين يا رب العالمين. اللهم احفظ المملكة العربية السعودية عزيزةً بعزِّ الإسلام، حائزةً على كل خير، سالمةً من كل سوءٍ ومكروه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلًّا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوفٌ رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: رحمة الله.
1: هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله، نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال

موصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف، وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق، وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: في دقائق.
1: العطش الصامت، كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشربه لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائما هي أن العطش أصلا علامة متأخرة. يعني ببساطة، لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلا يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريبا من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة للجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاف، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم. يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة، بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما. وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصا. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. بالنهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكن في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض، وخلاياك تعمل، ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: سلمتي بلادي.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلمتي بلادي. في قلب العاصمة الرياض وبالقرب من مركزها الثقافي النابض، يقف المتحف الوطني السعودي كأحد أبرز معالم التحول الثقافي ضمن رؤية المملكة 2030، ليكون جسرا يربط الماضي بالحاضر ويقدم قصة الوطن بلغة بصرية نابضة بالحياة. داخل أروقة المتحف لا تعرض القطع الأثرية كأشياء صامتة، بل تتحول إلى شواهد حية تحكي مسيرة الإنسان في هذه الأرض منذ آلاف السنين، من العصور الحجرية إلى بداية الدولة السعودية، ومن النقوش القديمة إلى التحف التراثية. تتشكل رحلة زمنية تأخذ الزائر في تجربة غامرة تعيد تشكيل فهمه للتاريخ. المتحف لا يكتفي بالحفظ، بل يعيد الإحياء عبر عروض تفاعلية وتقنيات حديثة وسرد بصري يجعل التاريخ أقرب إلى الذاكرة الحية منه إلى الماضي، وكأن كل قاعة تفتح نافذة على زمن مختلف يلتقي فيه الإنسان بجذوره التاريخية. وفي سياق التحول الثقافي، أصبح المتحف الوطني منصة تعليمية ثقافية تلهم الأجيال وتعرف الزائرين من داخل المملكة وخارجها على عمق الهوية السعودية وتنوعها. هكذا يكون المتحف متحف تاريخي، ذاكرة للوطن تروى من جديد للأجيال القادمة، وصوت تاريخ لا يزال حيا يهمس لكل زائر بداية الحكاية من هذا المتحف. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة. تقبلوا تحياتي، أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في تبوك، مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف، بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه،

في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتا خافتا من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: في كل يوم يتوافد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي مئات الآلاف من المسلمين، وفي مواسم الحج ورمضان تتضاعف الأعداد حتى تصل إلى ملايين القاصدين، يجمعهم هدف واحد هو أداء العبادة في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة. وخلف هذا المشهد الإيماني تقف منظومة أمنية متكاملة تعمل بصمت على مدار الساعة لتضمن أن يؤدي كل حاج ومعتمر وزائر عبادته في بيئة آمنة ومنظمة دون أن يشعر بحجم الجهود التي تبذل لحمايته. ومنذ توحيد المملكة العربية السعودية أولت الدولة أمن الحرمين الشريفين عناية خاصة، إدراكا لما يمثله المسجد الحرام والمسجد النبوي من مكانة دينية لدى المسلمين كافة. ومع تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين عاما بعد عام، تطورت هذه المنظومة لتصبح واحدة من أكثر منظومات إدارة الحشود والأمن تطورا على مستوى العالم، مستفيدة من الخبرات المتراكمة والتقنيات الحديثة والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية. وتبدأ مهمة الأمن قبل وصول الزائر إلى الحرم من خلال خطط تنظيم الحركة في الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإدارة حركة المركبات والمشاة بما يضمن سهولة الوصول ويحد من الازدحام. وتعمل الجهات الأمنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات على توزيع الكثافات البشرية وتوجيه الزوار إلى المداخل المناسبة بما يسهم في انسيابية الحركة ويمنع تشكل نقاط الاختناق خاصة مع أوقات الذروة. وعند مداخل الحرمين تنتشر الفرق الأمنية في مواقعها تؤدي مهامها بروح المسؤولية والاحترافية، حيث تنظم عمليات الدخول والخروج وتساعد في توجيه المصلين وتتعامل مع الحالات المختلفة بهدوء وسرعة. ويحرص رجال الأمن على أن تكون الإجراءات التنظيمية سلسة بحيث تحقق أعلى درجات السلامة دون أن تؤثر في راحة الزوار أو تعطل أداء عباداتهم. وفي مواسم الحج تتضاعف أهمية هذا التكامل، حيث تنفذ خطط أمنية وتشغيلية خاصة تتناسب مع الأعداد الكبيرة للحج، وتوزع الفرق الأمنية في مختلف المواقع بما في ذلك المسجد الحرام والمشاعر المقدسة ومحطات النقل ومداخل مكة المكرمة لضمان سيابية الحركة وتنظيم مسارات المشاة والمحافظة على سلامة الجميع. كما تؤدي الفرق الأمنية دورا إنسانيا مهما يتجاوز المهام التقليدية، فهي تساعد كبار السن وذوي الإعاقة وترشد التائهين وتتعامل مع الأطفال المفقودين وتسهم في لم شمل الأسر، إضافة إلى تقديم المساعدة الفورية لكل من يحتاج إليها. وهذه الجوانب

0: الجانب الإنسانية أصبحت جزءاً أصيلاً من مفهوم الأمن في الحرمين الذي يقوم على خدمة الإنسان قبل كل شيء. ومع التطور الرقمي الذي تشهده المملكة، أصبحت البيانات الفورية والأنظمة الذكية عنصراً مهماً في دعم العمل الأمني، وهو ما يسهم في رفع مستوى السلامة ويمنح ضيوف الرحمن تجربة أكثر راحة وطمأنينة. إن النجاح الذي تحققه مواسم الحج والعمرة عاماً بعد عام ليس محض صدفة، بل هو ثمرة تخطيط دقيق وجهود متواصلة وتكامل بين مختلف الجهات، في مقدمتها المنظومة الأمنية التي تعمل بصمت خلف المشهد. وقد أصبحت تجربة السعودية في تأمين الحشود وإدارة المواقع المقدسة محل اهتمام عالمي لما حققته من نجاح في التعامل مع أعداد هائلة من الزوار مع المحافظة على أمنهم وسلامتهم. وهكذا تواصل المملكة العربية السعودية تطوير منظومة الأمن في الحرمين الشريفين، مستندة إلى خبرات تراكمت عبر عقود، وإلى تقنيات حديثة وكوادر مؤهلة، ورؤية تضع خدمة ضيوف الرحمن في مقدمة أولوياتها، وبين رجال الأمن المنتشرين في الميدان وغرف العمليات التي لا تنام، والأنظمة الذكية التي تراقب وتدعم القرار، تتجسد صورة من صور العناية بالحرمين الشريفين، تؤكد أن الأمن ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل رسالة إنسانية تحفظ للزائر راحته وتمنحه الطمأنينة ليؤدي عبادته في أمن وسكينة.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي.

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عادياً في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجراً يتنفس الخوف ويتحسس المجد، وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوماً. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه.

فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخاً بل نستنشق روحه.

0: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في حلقة جديدة، ويسعدنا اليوم أن نلتقي بجمعية بينات لتعليم المرأة القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نتعرف من خلالها على دورها في خدمة كتاب الله ونشر تعاليمه، وكذلك تشجيع أفراد المجتمع على حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتدبره. وللمزيد يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة لولا بنت عبد المحسن الزهراني، المدير التنفيذي لجمعية البينات لحفظ القرآن. حياكم الله أستاذة لولا.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
1: سعداء بتواجدك معنا، قبولك دعوة البرنامج أستاذة لولا، وأيضا سيكون حديثنا في البداية عن جمعية بينات لتعليم المرأة القرآن الكريم وعلومه في مكة. متى نشأت وتأسست؟
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ونورا وجعله حياة للقلوب، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسعد الله مستمعي إذاعة الرياض في كل مكان، ويسعدني أن أكون معكم اليوم في هذا البرنامج المبارك عطاء، وأشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة، وأسأل الله أن يكون حديثنا اليوم نافذة نتحدث من خلالها عن رسالة الجمعية وعن قصص بدأت بحرف من كتاب الله ثم تحولت بفضل الله إلى أثر في امرأة وأسرة ومجتمع. أما عن نشأة الجمعية وتأسسها، جمعية البينات لتعليم المرأة القرآن الكريم وعلومه نشأت في مكة من مهبط بلد الله الحرام. جمعية متخصصة في خدمة المرأة وتعليمها كتاب الله، نشأت في قبل نحو 4 سنوات، يعني في عام 1444. بدأنا من الصفر تقريبا وبإمكانات محدودة، ثم أخذت بفضل الله تنمو شيئا فشيئا، واليوم بفضل الله نشرف على 14 مركز قرآني وأكثر من 2000 طالبة ونحو 100 معلمة، ووصل عدد الخاتمات بفضل الله إلى 29 خاتمة. ومع سعادتنا بما تحقق، فإن لا ننظر إليه أنه نهاية الطريق، إنما بإذن الله بداية لمسيرة نطمح أن تكون أكبر وأوسع أثرا بإذن الله. وإحنا في مكة الحمد لله نستشعر أن هذه الرسالة تنطلق من مكة المكرمة، بلد الله الحرام ومهبط الوحي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذا الفضل عام لقارئ القرآن في كل مكان. ونحن في مكة نستشعر مع هذا شرف المكان وعظم حرمته، ونرجو مضاعفة الأجر والحسنات، وهذا يزيدنا شعورا بعظم المسؤولية في خدمة كتاب الله وأهله.
1: الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. في شيء ممكن نشير إليه حقيقة، يعني أعتقد أنه كان عندكم في يعني في الأيام الماضية حفل ختامي سنوي، ودي يعني إذا بالإمكان نتكلم عنه، وهذا بيكون جزء لا يتجزأ من الإنجازات اللي مرت عليكم في الجمعية المباركة.
2: الحمد لله بفضل الله، كان الأسبوع الماضي لدينا حفل ختامي سنوي لتكريم الخاتمات، والحمد لله كان برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز حفظه الله. تم تكريم خلال الحفل أكثر من 300 طالبة، منهم 129 خاتمة
1: ما شاء الله،
2: والمجتازات الاختبار السنوي في 20 و15 جزء، وكذلك المتخرجات من إعداد المعلمات وإعداد المديرات. وكذلك الحمد لله تم تكريم المعلمات والمديرات في المراكز القرآنية.
1: ما شاء الله تبارك الله. إذا بأخذ عن طريقك يعني رؤية الجمعية، أهم أهدافها اليوم، نتكلم عن جمعية لها ما شاء الله تبارك الله 4 سنوات، وهي مرتبطة بهذا الكتاب العزيز، وإن شاء الله يعني عمرا مديدا في خدمة كتاب الله. ما هي رؤية الجمعية وأهم أهدافها أستاذة لولا؟
2: الجمعية رؤيتها التميز في تعليم القرآن الكريم في بلد الله الحرام، ورسالتها جمعية

0: نسائية تعلم الفتيات والنساء كتاب الله وتطور الأداء القرآني للدور والمراكز من خلال برامج تعليمية نوعية وبيئية محفزة وأداء متميز وكوادر مؤهلة تهتم بجودة التعليم ونصنع أثرا قرآنيا ممتدا في المرأة والأسرة والمجتمع. فنحن لا نريد أن تحفظ الطالب القرآن داخل الحلقة فقط ثم ينتهي أثره بخروجها يعني، لكن بإذن الله أن يكون القرآن هذا منهج حياة لها، نريد أن يظهر في أثره في عبادتها وأخلاقها وكلامها وفكرها وتعاملها وتربيتها لأبنائها وفي الطريقة التي تعيش بها فيها تعيش بها الحياة. فالمرأة التي نعلمها اليوم إما أن تكون أما تربي جيلا أو معلمة تصنع حافظات أو فتاة تحمل قيم القرآن إلى بيتها ومجتمعها. فبإذلك إحنا لما نقول إحنا لا نعلم فئة النساء فقط بل نحن نسهم من خلال تعليم المرأة في تعليم المجتمع بأكمله. أما بالنسبة للأهداف عندنا الأهداف صحيح تلاوة القرآن وتحفيظ القرآن، إعداد المعلمات، تأهيل المشرفات والمديرات للحلقات القرآنية والعناية بتجويد القرآن.
1: جميل. الأهداف من خلال يعني ما ذكرتيه كيف تشوفون يعني نسبة بالنسبة لكم الإنجاز والتحقيق، يعني خصوصا أنه أكيد الرؤية عموما والأهداف فيه متلازمة بينهم، عادة ما ينشأ أي برنامج أو مشروع إلا ويكون له رؤية وأهداف. كيف تشوفون أنتم يعني نسبة تحقيقكم لهذه الأهداف، مدى رضاكم؟ ولو أنه دائما يقال في العمل المؤسسي ما ودك يتحقق الرضا عشان ما يركن الإنسان إلى التوقف وإلى يعني قلة العمل. أستاذة لولا،
0: صحيح الحمد لله احنا عملنا على هذه الأهداف بمستويات، طبعا لم نحقق كل المستويات أو كل الأهداف بمستويات عالية، لكن بنسب على حسب وما توصلنا إليه الآن يعتبر الحمد لله إنجاز، لكن ليس وصولا إلى ما نرغب أو ما نطمح. هذا فقط محطة عبور مستقبل مشرق للجمعية بإذن الله ومشرف لها. طبعا الحمد لله يعني احنا في أهدافنا من الأهداف اللي عندنا إعداد المعلمات، فهذه السنة خرجنا الدفعة الأولى 20 معلمة بفضل الله، واشترطنا أن تكون يعني هذا البرنامج للمعلمات السعوديات حتى نمكنهم ونوظفهم في الحلقات القرآنية لدينا. كذلك بفضل الله خرجنا 20 مديرة للمراكز القرآنية، ووصلنا إلى 129 خاتمة. ونحن كذلك لما نتكلم عن أعداد لا نتكلم عن أعداد فقط، يعني نقول 129 20
1: ليست أرقام فقط،
0: ليست أرقام فقط، وإنما أثر
1: يمتد،
0: يعني ينتشر أثره ويمتد في المجتمع بفضل الله.
1: ممتاز. إذا بتكلم معك عن البرامج والمشاريع في جمعيتكم، جمعية بينات لتعليم المرأة للقرآن الكريم وعلومه، ممكن تعطيني إياها؟ وأيضا أتمنى حقيقة تأخذين برنامج ترين أنه من البرامج اللي يستحق فعلا أن نقف معه ونفصل في مراحل هالبرنامج، وأيضا إن كان من نجاحات تصاحب مثل هذه البرامج.
0: الحمد لله كل البرامج يعني جميلة، لكن قد يكون في برنامج السبع المثاني، مشروع سبع التعليم السبع المثاني هو تعليم سورة الفاتحة للحاجات، يعني هذا من أجمل المشاريع وأقربها إلى قلوبنا وقلوب الناس، لأنها ترتبط بحجاج بيت الله الحرام. فنحن الحمد لله في سنة عام 1447 يعني علمنا أكثر من 33,000 مستفيدة. نفس الشيء لا نقف عند عدد، وإنما هذا العدد له أثر، فالمرأة التي علمناها تعود إلى مجتمعها تعلم أبنائها تعلم أسرتها، فيكون الأثر بإذن الله ممتد، يعني انطلقت من مكة ووصلت إلى بقاع الأرض. ولنا قصص جميلة في هذا المشروع، يعني عندما يعني يأتون إلينا بعضهم لا تعرف تقرأ سورة الفاتحة، بعضهم تكرر الآية الأولى والثانية تعتقد أنها كاملة، فتتفاجأ أن السورة لا في تكملة لها. فالحمد لله يعني تعلم الكثير من السيدات، سيدة تعلمت كانت تقرأ آيتين تفكر أنها هي سورة الفاتحة مع أنها يعني امرأة عربية. ففي لما أتت في رمضان تعلمت لمدة أسبوعين على يد أحد المعلمات، إحنا نحدثها

0: إليه من الفنادق، فكان اللقاء تقريبا يومي أثناء مكوثهم في الفنادق. ما شاء الله تعلمت في الحج، أراد الله أن تعود نفس الحاجة في نفس الحملة في نفس الفندق وتكون نفس المعلمة موجودة. فلما رأتها يعني إيش مشاعر الفرح والسرور أنا رأت المعلمة التي علمتها سورة الفاتحة وتشكرها وتقول أنا من رمضان وأنا أقرأ الفاتحة كما علمتيني، وبدأت كذلك تعيد تكرار المراجعة.
1: جميل. وطبعا في خصوصية لكم أنتم في مكة المكرمة بحكم أنه يعني تستقبلون وفود من أصقاع الأرض، فمثل ما ذكرتي في مقدمة حديثك أنه الانتشار يعني يبدأ من مكة ولا حدود لانتشار التعليم اللي تقومون به، فالخصوصية في مكة هنا لجمعيتكم مختلفة تماما عن يمكن أي جمعية أخرى. تفضلي.
0: نعم الحمد لله أنه في مكة يعني نخدم الحجاج، يأتون إلينا فعلا، يأتون ويرجعون بإذن صحيح. الله بالفائدة والعلم الحمد لله.
1: نعم. ماذا عن الفئات اللي تستهدفونها أنتم بخدماتكم اليوم في جمعية بينات لتعليم المرأة للقرآن الكريم وعلومه في مكة المكرمة؟ ما في شك أنه عندكم تنوع من خلال يمكن الإعداد اللي كان مسبقا يسبق هذا اللقاء، أريد من خلالك الآن تبينين لنا المستمع الكريم أبرز الفئات التي تستهدفونها بخدماتكم في الجمعية.
0: نحن نستهدف المرأة في جميع أعمارها، عندما أقول يعني أختصرها لك من السنة المرأة أو المرأة من عمر 3 سنوات حتى 70.
1: ما شاء الله.
0: هذا بالنسبة للأعمار. بالنسبة للحلقات، حلقات عندنا حلقات متنوعة ومسارات متنوعة، عندنا حلقات الحضورية وعن بعد، وكذلك الأوقات متنوعة. في الحلقات الحضورية في حلقات صباحية وحلقات مسائية، عن بعد يوجد حلقات من بعد تبدأ من بعد صلاة الفجر مباشرة حتى الساعة 9 مساء، بتنوع الحلقات والمسارات فيها. حاولنا بفضل الله أن نصل إلى المرأة كذلك العاملة في المستشفيات، المريضات على بالمنومات بالأوقات الطويلة في المستشفيات. نحاول بإذن الله نصل إلى السجون، نصل إلى دور الرعاية. يعني عندنا طموح، يعني الآن أنا أقول في المراحل الأولية، وطموحنا أن نصل إلى المرأة في كل مكان. كمان الفئات الجميلة التي يعني تعلمناها الفئات كبيرة السن، كبيرة السن. يعني من ضمن القصص الجميلة التي نذكرها أنه في شهر رمضان فتحنا حلقة لتعليم أو لختم القرآن في رمضان بالتجديد، لأنه ما يقرؤون النساء كبيرات في السن أو صعب القراءة عليهم، فما شاء الله تسجل في الحلقة 30 سيدة كبيرة في السن، يعني رغم الظروف الصحية، رغم الظروف الاجتماعية، رغم فكانوا يحضرون يوميا لمدة 3 ساعات تقريبا بفرح وسرور يدردون الآيات حتى ختموا القرآن. ويعني كان يوم الختام يوم جميل جدا، يعني بعضهم أول مرة تختم في حياتها، يعني حققت أمنية لها أن تختم القرآن، وبعضهم أول مرة تختم القرآن في شهر، فكانت يعني كان يوم الختام يوم فرح يختلط بالفرح وال يعني شعور ملخبط يعني صراحة. فالحمد لله. بقى أنت تصور يعني تصور أن المرأة كبيرة في السن، ما يعني بعضهم تمد الكرسي تمد رجلها، بعضها تأخذ يعني تستند إلى مخدة خلف ظهرها، بعضها يعني بعضهم يقومون، لكن رغم هذه يعني الصعوبات الحمد لله واصلوا حتى أكملوا ختم القرآن، وبعد رمضان يعني استمروا، يعني ما قطعوا الحلقة. بالعكس كان هذا التشجيع أنهم يلتحقون يكملون بعد رمضان.
1: ويمكن يلاحظ من خلال ما تذكرينه يعني الدافعية يعني مهمة جدا حقيقة لما تكون من المتعلم نفسه، يعني بلا شك هذا يختصر عليكم الشيء الكثير، يختصر على معلم الحلقة كيف التوجيه ويعني فعلا ينصب اهتمامه على تعليم القرآن الكريم. البعض قد ينضم الحلقة لكنه يكون يعني تحت ضغط مثلا من والديه، فيكون التعليم بحد ذاته هاجس، وأيضا التوجيه بأهمية حفظ القرآن الكريم والتبعات الجميلة لحمله في حمل هذا الكتاب العزيز. أنتم يمكن اختصروا عليكم بالذات كبيرات السن هالجانب أستاذة الأولى.

0: صحيح الحمد لله، هذا المثقفين عندهم دافعية ذاتية، لكن لما نأتي إلى الفتيات الصغيرات مثل ما تفضلت قد تكون يعني مرغمة من أهلها، لكن تكون في البداية، بعد كذا نحاول أن نحببها في المكان بالبيئة المحفزة، بالأنشطة، بالحلقات التفاعلية، فكذا ما شاء الله تبارك الله، يعني الحلقة عندما تدخل الفتاة في أول الوقت أو في أول السنة قد تكون مرغمة، لكن الحمد لله تستمر وتحفظ أجزاء من كتاب الله بكل حب ورحابة صدر.
1: أنتوا بالنسبة لك أنت كمؤسسة في الجمعية ويعني معاهم من يوم بدأت، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: الفئات اللي تشوفون أنكم استهدفتموها، كنتم يعني تتوقعون خلال 4 سنوات أنه يتحقق مثل هذا الرقم ويكون مثل هذا الإقبال؟
0: الحمد لله، يعني احنا بفضل الله ماشيين على الخطة الاستراتيجية وعلى الخطة التشغيلية بفضل الله. الآن الحمد لله يعني يمكن هذه السنة فيها تسارع أكثر مو أكثر، بحكم أنه لقد يكون عندنا تكونت عندنا خبرة سمعة كويسة، فالآن ما شاء الله بارك الله يعني عندنا عدة يعني تصاريح تنتظر الإجراء
1: ما شاء الله.
0: فالحمد لله.
1: جميل. يعني الآن يمكن لو نقف معك في موضوع الإحصائيات، كم بلغ عدد من خرجتهم الجمعية وأشرفت على حفظهم لكتاب الله تبارك وتعالى؟
0: تقريبا الآن 129 خاتمة آخر إحصائية للسنة الأخيرة.
1: للسنة الأخيرة فقط.
0: للسنة الأخيرة تقريبا. العام كان تقريبا 84 خاتمة، هذه السنة 129. 20 معلمة خرجناهم، 20 معلمة سعودية، 20 مديرة مركز قرآني.
1: ما شاء الله.
0: وإحنا لما نتكلم هذا يعتبر إنجاز فعلا والحمد لله.
1: الحمد.
0: لكن مجرد دخول الطالبة إلى الحلقة هذا إنجاز. هذه يعني نحافظ عليها أو نبدأ مرحلة الحفظ رحلة الحفظ من أول دخول الطالبة، فهو يعني يعتبر أكثر من 2000 طالبة، هذا يعتبر إنجاز عندنا.
1: صحيح. الأرقام بالنسبة لكم تزيد من سنة إلى سنة؟
0: نعم في تزايد الحمد لله.
1: الحمد لله. طيب ماذا عن المنهجية بالنسبة لكم المتبعة في حفظ القرآن الكريم والمراجعة والإتقان؟ طبعا ترى هذا من الأمور المهمة دائما، لأنه يفرق مثل ما قلتي، يعني اللي يلتحق فيكم عمره 3 سنوات، اللي يلتحق فيكم هو مثلا في المرحلة المتوسطة، اللي يلتحقه في المرحلة الثانوية، اللي يلتحقه في المرحلة الجامعية، وأيضا من يلتحق بكم أثناء الوظيفة أو بعد التقاعد. منهجية المتبعة بالنسبة لكم في حفظ القرآن الكريم ومراجعته وإتقانه يعني تستحق أن نقف معها ونستفيد منها أستاذة لولا.
0: بداية عند أي حلقة لابد أن يكون في تصحيح تلاوة حتى تبدأ بحفظ الحفظ المتقن، ثم عند الحفظ عندنا حلقة طريقة التكرار، استماع الشيخ كذا يعني بكذا مرة، التكرار مع المعلمة، التكرار مع المراجعة، فالتكرار جدا يعني مهم جدا. كذلك المسارات الموحدة، يعني مناهج موحدة، يعني الآن لما تدخل الطالبة تعرف هي متى تختم، في تختيم في سنتين، في تختيم في 3 سنوات، في 4 سنوات، في الحفظ الميسر في 5 سنوات، بس عند كل طالبة خطة واضحة للحفظ. كذلك بعد الحفظ يعني احنا ما نتركها ختمت، عندنا بعد الحفظ التثبيت في سنة، ثم التثبيت في 4 أشهر، ثم في شهر، وكذلك يكون التثبيت بطرق يعني تساعدها التثبيت بالمتشابهات والمنفردات، بداية الأجزاء والأرباع ونهايتها، ثم بعد ذلك نضيف لهم قراءة، ثم بعد ذلك قراءة ثانية، فيكون نؤهلهم لنيل الإجازات ونيل والدخول في القراءات.
1: جميل. يعني أنتوا ما تكتفون فقط بقضية الحفظ فقط، وإنما التأهيل لما بعد الحفظ، يعني مسألة الإتقان المعروفة طبعا عند كثير مما يهتم بتعليم القرآن الكريم، وأيضا ضبط القراءات وغيرها. يعني
0: نعم، نحن نختم الطالبة لدينا ونؤهلها للقراءات في جمعيات أخرى.
1: ممتاز ممتاز
0: والحمد لله. لنا كذلك إحنا مشاركة في حلقات الحرم، شاركنا لأول مرة في الحلقات الصيفية، وبإذن الله مستمرين معهم في تعليم طالبات في الحرم. كذلك لدينا مسابقات التأهيل للمسابقات المحلية والعالمية، بدأت حلقة ذلك، ويوجد لدينا مسابقات قرآنية على مستوى الجمعية وعلى مستوى

0: مكة بشكل عام.
1: ما شاء الله ما شاء الله. ماذا عن المنهجية عفوا كيف تسهم الجمعية في تعزيز ارتباط الأسرة والمجتمع بالقرآن الكريم؟ هذه برضو من الأمور المهمة يعني، ونحن بحاجة في المجتمع إلى أن نرتبط بكتاب الله تبارك وتعالى.
0: نعم، إحنا عندما نتحدث عن معلمة أو طالبة أو حافظة لا نذكر يعني أن هذا الأثر ليس يقتصر عليها، الحمد لله ينعكس ذلك في سلوكها، في كلامها، في تربيتها لأبنائها، في فتصبح يعني كل بيت دخلت فيه هذه المعلمة أو الطالبة نور من الله سبحانه وتعالى. فنحن بإذن الله نحاول بإذن الله نصل إلى كل بيت ويعم الخير في كل بيت بإذن الله.
1: جميل. الأثر اللي ترونه من خلال ارتباط الأسرة والمجتمع بالقرآن، يعني لو لمستوا شيئا من هذا خلال ما تنفذونه أو تقومون به من برامج، وأنا أعرف أنه يعني ما شاء الله لديكم شبكة واسعة ما شاء الله في مكة شرفها الله، أنتوا كيف تلمسون مثل هذا؟
0: أعظم يعني تغيرات يعني تحسن في التلاوة يعني في الطالبة نفسها، قد يكون تحسن في السلوك مع عائلتها، حبها للمكان، هذا يدل على أنه تأثرت بالقرآن.
1: جميل. ماذا عن البرامج لذوي الاحتياجات الخاصة؟ يعني هل لديكم يعني شيء من هذا؟ يمكن أنت ذكرتي في ثنايا حديثك كبار السن، ذكرتي كذلك من تزورونهم في المستشفيات اللي يكونون فيها لفترات مطولة. هل في شيء يعني عندكم برامج تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة؟
0: نعم، بدأنا في حلقة لذوي الاحتياجات الخاصة في مراكز الرعاية لهم. وبإذن الله نطمح إلى شراكات أوسع في ذلك بإذن الله.
1: ممتاز. الإنجازات
0: كذلك
1: تفضلي.
0: يعني إحنا ما نطمح فقط لذوي الاحتياجات الخاصة، كمان نصل إلى المكفوفات، لأن هذه المكفوفات فئة غالية علينا.
1: صحيح.
0: نأمل أن نصل إليها بإذن الله.
1: وهم ما شاء الله يعني من أشد الناس حتى حفظا، يعني الحفظ عندهم يكون عادة متميز عن غيرهم، يعني من خلال الاستقراء والتتبع على الأقل. الأستاذة أيضا، أبرز إنجازاتكم في الجمعية خلال الفترة الماضية، أنتم من 4 سنوات يمكن ذكرتي شيء منها، يعني بعض الاحتفالات اللي صارت، بعض الأرقام برضو اللي ذكرتيها في مسألة حفظكم، يعني تخريج الخاتمين والحافظين. أريد أن أقف معك على مستوى الإنجازات، أريد أيضا أن إذا كان في إشارات تتعلق بمن حققوا ضبط للقرآن، من كان منهم طالبا ثم أصبح اليوم ما شاء الله معلما ومشرفا ومديرا لدور تحفيظ القرآن. حقيقة هذه ترى من الأمور أعتقد حتى اللي لها صدى عندكم أنتم وأثر، كيف أنه كان مستفيدا ثم أصبح يعني ريعه ونفعه للجمعية ويهتم في برامجها ويديرها في يوم من الأيام.
0: نعم، إحنا أحد خريجات برنامج السمو الآن صارت مديرة، عيناها مديرة لأحد مراكزنا، وبدأت بممارسة الإدارة والتعليم وكامل. هذه يعني جدا نفخر بها. كذلك المعلمات اللي خرجناهم بدأنا نوظفهم في الحلقات، يعني إحنا تعليم وتمكين بإذن الله، علمناهم المهارات التي تصبح بها معلمة قرآن، ثم مكناهم ليسدوا حاجتهم بإذن الله.
1: تبارك الله. احنا والله الوقت يضيق علينا أستاذة لولا، ويمكن باقي لنا مجموعة من المحاور، لكن يمكن ما تجدر الإشارة إليه في يعني ما تبقى من دقائق اللقاء، أنه نقف وياك على خطط الجمعية المستقبلية. ماذا تريدون لجمعية البينات لتعليم القرآن الكريم، وهي جمعية مختصة فقط في تعليم المرأة، يعني إلى أي مدى تريدون أن تصلون؟ ماذا تريدون أن تحققون، وكيف ترسمون الأهداف لمثل هذا أستاذة؟
0: طموحنا بإذن الله في المرحلة القادمة هو توسيع دائرة الوصول، نصل بإذن الله إلى كل أحياء مكة وقراها. نريد التوسع في التعليم عن بعد والاستفادة من التقنية، والتوسع في إعداد وتأهيل المعلمات والمديرات والمشرفات، حتى يصل أثرها إلى أكثر، يمتد الأثر إلى أكثر مجتمع. نطمح أن فتح حلقات الكفيفات والعاملات المنزليات والأيتام والممرضات ومديرات السجون، والتوسع في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. الحمد لله بفضل الله كذلك من ناحية النظام المؤسسي حصلنا هذا العام يعني من الإنجازات 98.8% من 100. يعني الحمد لله هذا إنجاز نراه إنجاز جميل، لكن نطمح

0: بإذن الله أن نصل إلى 100% بإذن الله.
1: أخيرا، كيف يمكن للقطاع الخاص ورجال الأعمال دعم الجمعية، كذلك التواصل معكم، قنواتكم إن وجدت على وسائل التواصل أو غيرها؟
0: طبعا خدمة القرآن وأهل القرآن متاحة لكل المجتمع، سواء القطاعات الحكومية، القطاعات الخاصة، القطاعات الخيرية، الأفراد. فخدمة هذا القرآن وأهل متاحة للجميع عبر وسائل التواصل المتاحة في السوشيال ميديا. ممكن البحث عبر محركات البحث في جوجل عن جمعية البينات، تصل لكم أرقامنا. كذلك عبر المتجر الإلكتروني ممكن أن يساهم، لأن خلف كل طالبة من هذه الطالبات وخلف كل إنجاز داعم، فممكن 50 ريال تكفل طالبة لمدة أسبوع كامل. ف يعني قد تكون 50 سهلة ويسيرة على المتبرع، لكن بإذن الله لها أثر كبير في الجمعية. فيوجد في المتجر كفالة طالبة، كفالة معلمة، كفالة حلقة، ودخول في جميع مشاريعنا لمن أراد أن يعني يساهم في هذا الخير الكبير.
1: الأستاذة لولا بنت عبد المحسن الزهراني، المدير التنفيذي لجمعية البينات لحفظ القرآن الكريم، وصلت وياك إلى ختام هذا اللقاء، أشكرك على ما تفضلت به.
0: جزاكم الله خير، الله يعطيكم العافية، وشكرا على استضافتكم لنا.
1: الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الإخراج الزميل صالح ثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله بنتحدث فيها عن التنمر وأثره على الأطفال مع الدكتور أحمد بن عبد العزيز المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، واللي مثل ما سلفت إن شاء الله متحدث فيها عن التنمر وأثره على الأطفال. دكتور حياك الله.
1: أهلا وسهلا يا مرحبا أخوي سامي، رحب فيك، رحب فريق العمل وكل من انضم إلينا بالاستماع على إذاعة الرياض.
0: الله يحييك دكتور. دكتور لو تحدثنا بداية عن مصطلح التنمر، كيف لنا أن نعرف التنمر بداية؟
1: طيب خلينا نقول على بركة الله أنه هذا المصطلح هو حديث وما عرف إلا متأخرا، لكن الفعل حق التنمر معروف منذ الزمن، يعني مو باليوم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل كله موجود. وعلشان أقرب الصورة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مرة في مكة وكان يسمع الأطفال يرددون شعرا أمرتهم زوجة عمه أن يرددوا ذلك الشعر، فيقولون مذمما وهم في أبيات الشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى من حوله من الصحابة يقول تشوفون الله أعماهم عن اسمي، هم يذمون مذمما وأنا محمدا. يعني هذا ترى يعتبر نوع من أنواع التنمر في الجاهلية، وهلما جرى إلى هذا الزمن يعني وغيره أشكاله مختلفة. يعني ترى السخرية نوع من أنواع التنمر، الكلام الجارح والبذيء نوع من أنواع التنمر، واستمر الضرب أحيانا، أشياء كثيرة تكون داخلة في هذا البند. لكن ليش هم أخذوا التنمر؟ قيل أنه أخذوه من النمر، يعني ما قالوا هم التأسد ولم وما قالوا التأرنب وما قالوا التتعلب، يعني أخذوا حيوان النمر. ليش؟ لأن حيوان النمر بطبعه يتدخل بكل ما يخليه حيوان سليم، يمشي أحد جنبه لازم يتدخل عليه. المتنمر

0: من الصعب إنك تتخلص منه حقيقة، لكن في طرق وآليات راح نتعرف عليها من خلال هذا البرنامج، نوصي فيها في بعض الطرق والآليات. إذا التنمر هو شخص يلحق الأذى بالآخرين، سواء هذا الأذى جسدي أو لفظي أو أشياء معنوية أو أيا كانت، أو أحيانا بالإيمات والإشارات، أحيانا بالصوت. ترى طريقة النبرة اللي أنت تتكلم فيها فيها أحيانا نوع من أنواع التنمر اللي ممكن تتنمره على الآخرين، أحيانا بإشارة إصبعك، إشارة واحدة تدل على التقليل والتصغير من ذلك الشخص. وهلما جرى يعني النظرات، أحيانا العيون، الحواجب، كل هذا اللي تلعب دور في قضية أنك تتنمر. يعني مو بس ترى التنمر هو لفظي كلمات، ولا لا لازم بيدك تتحرك، لا، مثل ما قالوا لغة الجسد، كل أعضاء جسدك أحيانا تصنع نوعا من أنواع التنمر. والتنمر طبعا احنا بنتكلم على الأطفال بشكل يعني مفصل، لكن التنمر ترى حتى الكبار يعانون. هناك أشخاص قاعدين سامعيننا الآن من نساء ورجال يعانون من تنمر البعض عليهم، سواء في العمل أو خارج العمل أو من الأقارب أو من الجيران أو أيا كان أولئك الأشخاص.
1: جميل، خلني باقف شوي دكتور قبل أروح للمتنمر عليه، خليني باقف شوي عند المتنمر. حين متنمر طفل صغير دكتور، يعني هل هو هذا طابع، تطبع، نتاج بيئة؟ كيف خرج هذا الطفل المتنمر؟
0: هو في الغالب ما يعتبر هذا السلوك سلوك وراثي، في الغالب هو يعتبر هذا السلوك سلوك مكتسب من البيئة،
1: نتاج بيئة.
0: يعني اللي قاعد يشوف أمه وأبوه دائما هواشهم، ولا دائما يتكلم على ألم ويقول كلمات سيئة وكلمات، وممكن يستخدم العنف أيضا بالضرب الجسدي وغيرها، هو قاعد يشوف فيبدأ هو يرث. أحيانا لا، هو يضرب، هو يمارس عليه، أبوه يستهزئ في جسمه، في طوله، في لونه، في كل شيء. ممكن يستهزئ الأب يتنمر أو الأم تتنمر أيضا.
1: معلش دكتور، هذا يخرج الطفل المتنمر، مو يكسره المفروض ويضعف شخصيته؟
0: لا، هو المشكلة وهو طفل ما يقدر يرد على أبوه وأمه، فش اللي يحصل؟
1: يحط حيله
0: بالطاقة دي بالضبط. لما يروح المدارس ولا يطلع الشارع يبدأ يمارس، فهو يعتبر سلوك مكتسب في البداية. التنمر هو سلوك مكتسب يكتسبه الإنسان من البيئة، عاد يكتسبه من والديه، يكتسبه من الأعمام، يكتسبه من جماعته، يكتسبه من الشارع، وين يكتسبه من المدرسة أحيانا، وين يكتسبه يلقى أحيانا يكتسب من الأجهزة، البرامج اللي موجودة في الأجهزة أو المادة اللي شاهدها الطفل هي تكسبه التنمر، ويعطونه طرق وشون يتكلم وشون يسوي وش اللي ممكن يفعله. طفل هو
1: مجرد أنه يقلدهم دكتور.
0: بالضبط، وهذا التقليد يدخل في ساحة الموضوع اللي قاعدين نتكلم عنه، التنمر. إذن التنمر هو سلوك يأخذه من البيئة أو يأخذه من المحيطين فيه أيا كانوا أولئك الأشخاص، أو من الأجهزة مثل ما قلنا، والإعلام، الأفلام وغيرها اللي تساعد على مثل هذه الأشياء.
1: جميل. طيب دكتور، يمكن اللي يسمعنا الحين وفي ناس كثير يقول والله أنا ابني أو بنتي، طفلي يعاني من التنمر وفيه أطفال يتنمرون عليه، كيف أني أحمي ابني من الأثر اللي ممكن يحدثه هذا التنمر؟
0: حلو، جميل. احنا أول شيء لازم نصنف التنمر بالشكل الصحيح، يعني لازم ندري أنه فعلا هذه حالة تنمر، مو بأي وقت ضرب ولدك ولا قيله كلمة وجاء لما قلتي في تنمر على ولدي في المدرسة، لا مو بصحيح. لابد أن يكون ذلك السلوك أولا، قالوا يشترط فيه أنه الأذى موجود، أنه ألحق الأذى، قالوا اشترط التكرار، لابد يكون متكرر، يعني من نفس الشخص يكرر نفس المعاناة لابنك أو لأختك أو أيا كان، لابد يتكرر هذا السلوك. أما كلمة عابرة قالها الشخص، بس الشخص حساس جدا وقال أنا تنمر علي وما أدري إيش وأوى إلى آخره، حنا يوم نتكلم عن الكبار، يعني ممكن مديرة مدرسة أو مدير مدرسة هي تنمرت على مدرسة عندها موجودة، يعني قالت عفوا هي قالت كلمة بس علشان ذي حساسة المعلمة، قالت وصفتها المديرة بأنها متنمرة وهي ليست متنمرة، وإنما حصل هذا الموقف إن أخطأت المديرة فيه فعلا. لكن لما نشوف السيرة الذاتية، لا، هي ممتازة. فالولد أو البنت اللي موجودين داخل المدرسة حنا نتابع الأحوال اللي موجودة عندهم، هل فعلا في تكرار لهذا الفعل وأنه وصفوه مؤذي وأيا كان، سواء جسد يقولنا الحق أذى وترك أذى، أو هو معنوي، أو يعني لابد يبحث علشان نتأكد أنه فعلا أنه في حالة تنمر. إذا ما كان متكرر حالة واحدة ما ندخلها في التنمر أبدا، وإنما اشترط أنه يكون يتكرر، هذه من شروط واقعة التنمر اللي ممكن أنها تصير. فبالتالي
1: يكون يشتكي الطفل كثير، يعني
0: يشتكي من شخص واحد، يشتكي من شخص واحد أنه فعلا، ونتحقق من هذا الشيء نجد أنه فعلا حقيقي. ممكن يكون ترى كبير، مو بالضرورة يعني أنا قلت لك أنه طفل، يعني ممكن حنا الكبار نتعرض إلى التنمر، ويمكن بعد ما نجي لأوراقك الملونة من أسئلك اللي موجودة رايح أسبق وأقول لك يعني في أنواع التنمر. نبي نتفاجأ عندنا التنمر الإلكتروني اللي أنت تقوم الصبح وتفاجأ أن صورة من صورك موجودة وفيه تعليقات كثيرة من الناس، كلام جارح ومؤذي لك، تتألم، ممكن يوصلك إلى مرحلة تدخلك في اكتئاب.
1: وكثير موجود دكتور في برامج التواصل، يمكن أحد يرد على موضوع معين أنت نشرته يعني بطريقة معينة فيها استنقاص وفيها يعني مثل ما نقول فيها يعني باللهجة العامية وفيها استهتار يعني.
0: بالضبط، وهذا يدخلني إلى موضوع في التنمر، إن التنمر ينقسم لقسمين. عندي التنمر اللي نسميها تنمر الظاهر الواضح، واحد قاعد يعلق على شكلك وعلى شعرك وعلى لون بشرتك ولا على دينك ولا أيا كان، هذا تنمر واضح وصريح. عندي التنمر الخفي اللي الأشخاص ما نعتبرهم احنا متنمرين لكنهم متنمرين، عندهم تنمر خفي. شفت المثل اللي يقولون يصب العسل في السم؟ هؤلاء الأشخاص هم المتنمرين الأخفياء اللي نسميه متنمر خفي، ما نقدر نكتشفه. هو يجي يتكلم على شيء يقال من باب النقد علشان البناء، لكن هو حقيقة هو متنمر.
1: نبي نجي له دكتور هذا تفضل. المتنمر الخفي، لكن خلنا دكتور نطلع فاصل، بنطلع ناخذ فاصل ثم نكمل. مستمعينا الكرام، فاصل ثم نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. نجدد الترحيب أكيد بمن انضم إلينا في هذه الحلقة، ونتحدث فيها مع الدكتور أحمد بن عبد العزيز المسند عن التنمر وأثره على الأطفال. دكتور، قبل الفاصل كنت تتحدث عن التنمر الخفي أو المتنمر الخفي.
1: صحيح.
0: من هو هذا المتنمر الخفي؟
1: شكله جزت لك
0: والله جدا، تقول يجيك يحط على ما يقولون يصب السم
1: في العسل.
0: في العسل.
1: صحيح. هؤلاء النوعية من البشر سواء رجالا أو نساء، يعني هو يشترط يكونون كبار، نادر ما تجد متنمر خفي في الأطفال، يوجد لكنهم قليل، لأن الطفل طبيعته تو جديد وصغير في الحياة، فيكون مكشوف التنمر اللي عنده. لكن لما يكون طفل متنمر خفي، هذا مستقبله باهر في الجرائم.
0: مثل يعني ايش دكتور؟ والإفساد. وش ممكن يسوي؟ عطني
1: يعني
0: صورة.
1: يعني بمعنى ان دخل شخص، الشخص هذا نفرض انه سامن شوي يعني، بس عيب انه قدام الناس الان وهم موجودين تتكلم عن هذا الشيء. فالمتنمر الخفي ايش يسوي؟ يقول والله يعني كان جسمك اول زين وجميل جدا، غريب جسمك الان، احس انه فيه، يتكلم على الشعر مثلا، هذا مسوي شعر جديد، ولا بنت مسوي لها اللي يسمونه كير او ايا كان يعني المسميات. فالمتنمر الخفي يعلق بتعليق في شيء،
0: يجيبها بجانب جميل،
1: اي شيء فيه سخريه لكن مو بصريح، مو ما يكون واضح. المتنمر الخفي يجيبها من وراء لك، هو يجرح مشاعرك، يؤذيك، بس انت ما تدري انه متنمر. إذا تكرر هذا الفعل وهذا الإيذاء لك، اعرف أنه متنمر خفي.
0: بعضهم يحسبوا على طيب، يقولوا فلان على طيب على نياته.
1: صح، صعب اكتشاف
0: وعنده خبث.
1: صعب جدا اكتشاف المتنمر الخفي. المتنمر الخفي حريص على أنه ما

0: يكون بالوجه واضح، لا يجيك من الخلف ويغلف الكلام اللي هو يقوله، لكن حقيقة هو مؤذي ويتعبك. فإذا تكرر من هذا الشخص اعرف أنه متنمر خفي هؤلاء الأشخاص، ويمكن بالحلقة نتكلم كيف نستطيع أن نتصدى لهم.
1: جميل، بنتكلم عنهم أكثر دكتور، لكن خلي بشوي برجع للبداية للطفل دكتور.
0: اتفضل.
1: الطفل كيف أحمي طفلي من التنمر؟ أنا ما راح أقدر أني أمشي مع طفلي كل يوم وفي المدرسة في, في, في, في المناسبات الاجتماعية بحيث أن فلان ولد فلان ما يقول له أي كلمة أو يكرر له أي كلمة ممكن نتأثر عليه. كيف أني أنا أغذي طفلي بحيث أنه ما يتأذى بالتنمر؟
0: طيب خليني أتكلم أنه الأطفال في البداية ما يتكلمون. الأطفال لما يروحون المدارس ويرجعون ما يتكلمون، بس أحيانا تصرفات الأطفال وسلوكهم يجب على الأب والأم يعرفون إن بنتهم ولا ولدهم حصل له تنمر. كيف؟ لما يجي الولد ولا البنت ما له رغبة بروح المدرسة، ما يبي يروح المدرسة، ويتشكى راسي يوجعني، بطني يؤلمني، ما ظهري ما أدري إيش، لا أنا ما أحب أروح، ما يقول لكم وش السبب ليش، بس هو يحاول يخلق عذر انه ما يروح.
1: هنا في ملامح.
0: ومجرد ما يقول لكم انا تعبان فرضا، مجرد ما تعطيها الاذن انت تقول خلاص اليوم ما في روحه، تلقاهم ما شاء الله تبارك الله مثل اللي ما يحتاج
1: صح.
0: الصحه والعافيه، ويروح ويجي وينطط وكل شيء يسويه. هذا يكشف لك انه في شيء بالمدرسه سواء من الطلاب او من الكادر التعليمي يمارس هذا العنف. الكبار أقل اليوم على سبيل المثال،
1: طبعا هي ما هي على إطلاق، ولكن ممكن تكون أحد صور التنمر موجودة عنده.
0: صحيح.
1: اليوم أحيانا الطفل يكون ما يبي المدرسة، ما يبي الربطة يعني.
0: لا الأطفال في الغالب لا، الأطفال هم يحبون أنهم يتعرفون ويطلعون ويجون، لكن اللي لأنهم ينامون بدري وعندهم الطاقة ويكون عندهم حماس، لكن بسبب مشاكل تحصل هو ما يقول لك. هذه أحد العلامات. وبالمناسبة أنا كنت بقول شيء، الكبار اليوم جالس أنا مع ولدي بالصدفة، ولدي طالب بالجامعة، يقول لي إن الدكتور اللي دخل علينا وتكلم معنا إنه يقول كذا وكذا وكذا، صور تنمر واضحة جدا يقول على طلاب بالجامعة. كيف يقول هالكلام؟ بس أنا ما حبيت أجج الموضوع، ما حبيت أكبر السالفة، ولا أقول كويس إنكم بس تركتوه وخلتوه يقول لي. يعني الآن الكبار بحاجة إلى التوعية، بحاجة ممكن يدمرهم مستقبل طالب بالجامعة بسبب كلمة ممكن تقولها له ما تلقي له بال. يعني مشكلة صراحة أنه شخصيات وإن كانوا قلة يعدون على أصابع اليد الواحدة ممكن.
1: جميل.
0: لكنهم موجودين. إذن العلامة الأولى اللي أنا أجدها أنه الإبن يكره
1: المدرسة،
0: يروح للمدرسة، هذه علامة أولى. علامة ثانية، ممكن ابنك ولا بنتك يوم رجعوا جوعان، هو معه أكل لكن أكله راح، في أحد أخذ الأكل منه، هو ما قال لك لأنه طلب منه، قال إن علمت أحد ترى يبسوي لك وأفعل لك، فبالتالي هو أسكت. فيوم جاء هو جوعان ميت من الجوع بيأكل، طيب أنت ما أكلت وجبتك، تلعثم شوي وما أدري إيش، لا ضاعت ما أدري إيه، يعني يحاول إنه ما يقول. أيضا لما تلاحظون ملابسهم لو في يعني شيء ممزق من الملابس اللي موجودة، شيء ناقص من الأغراض اللي موجودة، نحاول نكتشف، نحاول نسأل بطريقتنا ونسأل بأسئلة يعني بسيطة جدا، نحاول أننا نعرف. أيضا ما يمنع أن نتصل على مين؟ نتصل على المسؤول في المدرسة، المدرسين والمدرسات، ونقول لهم أنه في سلوكيات عند الإبن يعني الآن يكره، ما يبي يروح للمدرسة، نكتشف أمور ثانية، في أحد عندكم من الأطفال موجود شقي بزيادة، عندكم كاميرات موجودة في المدرسة تبين سلوكياتهم، هل أنتم تشتكون من أحد؟ لأنه الصراحة أنا ما ودي أنقل بنتي ولا ولدي وفي ضحايا غيره، نشوف نبحث في الموضوع. التواصل مع المرشدة والمرشدة الطلابية أيضا مفيد جدا في مثل هذا الجانب. الأب ولا الأم يروحوا للمدرسة إذا اكتشف وعرف أنه في شخص ولدك تكلم ولا بنتك قالت لك وعلمتك، هنا لابد أن يروح للمدرسة، ولابد الأب والأم ولد المتنمر أنه يحضرون ونكون في تواصل معهم، وأن ابنكم يفعل كذا وكذا وكذا، لابد أنكم أنتم تأدبون ولدكم. وأنا أيضا أخلي إدارة المدرسة ترصد عقاب، يعني المدير المدرسة ولا المديرة يستدعون هذا الطفل ويتكلمون معه. إذا ما التزمت بالقواعد والأنظمة ترى بيكون في قرار صارم في حقك، ممكن تحرم، ممكن ما تجي للمدرسة. لابد إن نتعامل مع الشخص المتنمر بشيء من من
1: شدة،
0: يعني بشيء من القوانين الصارمة، ما نتركه يعني نقول لا هذا طفل وش عاد نحط روسنا بروس طفل وما أدري، لا ما نتركه يضرب ذا ويأخذ من ذا ويأخذ الحقوق وكل شيء يسويه، لا لابد، ولابد إني أنا أحمي بنتي وولدي من هذا الشخص. ولدك وبنتك اللي أحد تنمر عليه بس يعرف إن عنده أب وأم يأخذون حقوقه هو رايح يتقوى، أيضا غير إنه يتقوى هو رايح في المستقبل الأب والأم يعلمونه الأساليب والطرق، مو بأسلوب إذا ضربك أحد أضربه، لا إذا ضربك أحد في جهة لازم تروح تشتكي على طول وتبلغ عليه، في أي ضربة تجيك أو أي كلام جارح رح أبلغ مباشرة. وحنا لو ما سوى لك شيء الحمد لله عندنا جهات كثيرة، عندنا الآن جهة الحماية الأسرية اللي تحمي الأطفال، يعني لو الأب والأم ما حموه ممكن الطفل يكلم الحماية أصلاً، وهي تتدخل في مثل هذه الصور والجوانب إذا كان الأب والأم تخلوا ولا تدخلوا بالطريقة السليمة. كل هذه الأساليب تعتبر اليوم في عملية التنمر، إن نحمي أبنائنا وأطفالنا.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن التنمر وأثره على الأطفال مع الدكتور أحمد بن عبد العزيز المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، التنمر لو تركناه ولا عولج، وش ممكن يأثر على الطفل أو شخصية الطفل، وهل ممكن يكبر مع الطفل؟
1: أشياء كثيرة ممكن تحصل. ضعف الشخصية، يكون ضعيف شخصية، ممكن يكون متردد، ممكن يكون اعتمادي. أمور كثيرة جدا تتأثر في شخصية الشخص إذا ترك ولم يعالج وأهمل. اللي قاعدين نشوف الشخصيات، كثيرة من الشخصيات الغير سوية والشخصيات المهزوزة أو الهشة، كلها قد تعرضت إلى تنمر من الصغار وما قدرنا نعالجها. كل ما قوينا أطفالنا من الصغر وعطيناهم حقوقهم وعلمناهم كيف يردون، كل ما كانوا أسوياء ولا أثر عليهم تنمر الآخرين، بل بالعكس المتنمر هو الأضعف. من يعتقد أن المتنمر هو شخصية قوية، أقول لك لا، غلط. الشخصية القوية اللي يتعرض للتنمر بس يعرف كيف يتعامل مع هذا التنمر، خصوصا لما يكبر في العمر ويعلمونه أهله كيف أصول مثل هذه الرد. أذكر لن أنسى رجل جاء يستشير، يقول عندي ولدي، ولده كبير، يعني يقول ولدي موظف وصل أو دخل 30، يقول وصار يقول لي ما أبغى أروح معك الاجتماع العماني كل جمعة، ما أبغى أروح. يقول بعد ما سألته وضغطت عليه عرفت أن السبب أسئلة عمومته اللي هم أخواني يقوله لي. قلت يعني وش الأسئلة؟ قال يعني نوع، هو يتكلم علي أنه تدخل في شخصيته أو تدخل في أمور لولده. عرفت أنه هؤلاء نوع من أنواع المتنمرين، كبار هم متنمرين بس ما يوصفون بالتنمر مع الأسف، أو ما يوصفون هم يتدخلون. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعلن ذلك الحديث الذي جاء عن الصحابي الجليل يرويه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعتبر هذا الحديث ربع الإسلام. يعني الإسلام لو من قسمه ربعه قالوا هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني.
0: الله،
1: شوف هذا الحديث بس البسيط، يعني ما تدخل في شؤون الآخرين، خلك من الآخرين. أنت بتساعد، اعرض المساعدة. واحد مسكين قاعد يجمع فلوس يبي يشتري أرض، تجي لما تقول ليش ما شريت أرض إلى الآن، ليش ما تشتري أرض، شو لو تسوي كذا وعندك فلوس ساعده. هذا المتنمر، أنا أصفه بالمتنمر، هو يقول أنا ناصح، أنا أقول له ليش اشر، يلا دي فرصة، فرصة الله يجزاك خير، فعلا كلامك صحيح ونتفق معك وهي فرصة، أعطني فلوس، كمل لي، نقص لي أنا 100,000، أعطني 100,000. يسكت هذا الشخص اللي جاء واقترح هذا الاقتراح، هو يدري وباحث عن الأراضي وشايف كل شيء، هو ناقصه فلوس، والآن عندك أنت فلوس ولا أنت مساعده، لكنك عند الناس ودك تبين أنك أنت الناصح الأمين. لذلك أنا أرجع للقصة، الولد هذا اللي دخل 30، مشكلته عمه يقول له ليش ما تزوجت، عمه الثاني يقول له زايد وزنك، عمه الثالث يقول له ليش ما لبست شماغك ولا غترتك، ليش جاي أصلع، ترى ما بزين أنك تجي أصلع، وعمه الثالث، كل ذول صور.
0: هذه من صور التنمر دكتور؟
1: صور أكيد، هذه داخلة في التنمر، التنمر الخفي اللي ذكرناه، هو ما يدري المتنمر الآن، هو ما يدري أنه خفي بعضهم، لكن في بعضهم الخبثاء يدرون أنه هذا نوع من أنواع التنمر ويمارسونه عليهم على الأشخاص. تدخل في شهادته في الجامعة مثلا، وش معدلك؟ طيب قال لك المعدل، تتعطي هدية أنت يوم قال لك المعدل، تتزين له شيء، تعطيه جائزة، لا يعلق بعد ما قال له على معدله، ولا قال له القسم اللي دخله في الجامعة لأنه المسكين ما قبل إلا في هذا القسم، فاضطر أنه يدخل، فيجي يقوله ليش تدخل هذا القسم، هذا القسم أنت عندك القدرة أنك تدخله ولا توديه جامعة خاصة وتدفع له فلوس، ما عنده مانع. لو تعلموا أولادنا طريقة الرد الجميلة، يعني أنا أقول لعمي ولا خالي ولا هذا الشخص اللي يقول يا أخي هذا القسم مو كويس، لو تدخل القسم الثاني، والله أنا عارف أن هذا القسم مستقبله في السوق أقل من القسم الثاني، وتدري أن القسم الثاني أفضل، وحاولت لكن ما قبلت، لكن الجامعة الخاصة تقبلني إذا عندك القدرة تدفع لي الرسوم، خلاص أنا

0: من بكرة أسحب وأروح للجامعة الخاصة.
1: أخاف يزيد التنمر اللي
0: لا
1: يصير.
0: في الغالب
1: يقول
0: لا،
1: لك ما اجتهدت وصرت.
0: لا يسكتونهم، هم في الغالب يسكتون. واحد يجي لمك يقول لك ليش شريت السيارة دي؟ هذه السيارة لو شريت الفئة الأعلى، أفضل الفئة الأعلى. طيب تدري عن ظروفي، خلاص الله يعطيك العافية، نبيع السيارة وزده وجيب لي الفئة الأعلى، ما عندي أي إشكالية. يسكتون الأشخاص دول اللي دخلوهم في شؤون الآخرين. إذا صرنا نتكلم عن
1: يعني
0: يسكتون.
1: تدخل دكتور في شؤون الآخرين هذا نوع من أنواع التنمر
0: بلا شك، لكن مثل ما قلت لك إذا كان بالتكرار يتكرر ومؤذي لي أنا، مثل هذا الولد اللي انقطع عن عمانه بسبب أنه كل جمعة أسئلة أسئلة أسئلة تدخلون فيه ولا يقدمون أي شيء لهم، بس تدخل في شؤونهم. لذلك أنا أذكر قصة نسيت واللي يعتبر من الأغنياء والأثرياء لكنه أجنبي، يقول هو يحكي القصة، يقول أنا في المطار وأنتظر الرحلة، يقول ففي صالة خاصة للمدخنين زجاجية، يقول دخلت ودخنت، هذا الشخص الأجنبي الغير مسلم. يقول بعد ما طلعت وجلست، يقول في واحد جنبي قريب قال لي ليش ما فكرت تترك الدخان، نظر صحتك وذا. يقول واخذ وعطى معي بالأسئلة وشكرته، قال كم لك سنة تدخن؟ يقول فقلت له هل كثر من السنين، شوف تدخل الآن. يقول بعد ما قلت له هل كثر من السنين، قال وكم سيجارة في اليوم؟ يقول قاعد يحسب بالآلة. قال تعرف لو إنك موفرين هذه الفلوس ولا دخنت كان ممكن تشتري هالطيارة اللي بنركبها، تخيل. قال أوه يعني حسبت لي لهالدرجة؟ قال لي إيه نعم. قال وانت ما تدخن صح؟ قال لي أنا ما أدخن. قال إذا أنت عندك طيارة. قال لا أنا ما عندي طيارة. قال شلون ما عندك طيارة؟ طلع هذا الشخص يملك أسطور من الطيارات، هذا المدخن يملك أسطور، بس بأدبه منه ما قال له أنا فلان الفلاني اللي عندي أسطور طيارات ولا جاي تدخل فيه يقول لك أنت تدخن ولا ما تدخن. فمهم جدا إن ما ندخل شؤوننا في الآخرين وندخل في خصوصياتهم. ولا واحد يقول يا أخي أنا ضيق صدري، بنتي مخطوبة. قلت هذا شيء ضيق صدري؟ قال لي إني يوم شاورت أخوي قال لي الله هديك ما لقيت إلا ذولا تعطيهم.
1: يا ساتر.
0: قلت وجيب لنا، جانا حنا خطاب وقلنا لا، وش فيهم دولة؟
1: للأسف أحيانا دكتور، وهذا يعني تأكيد الكلامك دكتور، يغلف التنمر بالنصح والإرشاد.
0: صحيح.
1: وهو تنمر أيضا في حديثنا اللي قبل قليل، أحيانا يغلف التنمر بالمازح والضحك أو ما نسميه باللهجة العامية بالطقطقة.
0: بالضبط.
1: أنا أمزح والله أنا أمزح.
0: هذا التنمر الخفي، هذا هو بالضبط صورة التنمر الخفي، الخفي اللي يجيبه بالمزح، يعني يجيبها في صورة بريئة وهادية وكل شيء. بالنهاية إذا قالوا له شيء ولك يقول لا أنا والله ما كان قصدي، أنا من باب المزح أنا أقول هذا الشيء. تكرار هذه الصور من هذا الشخص هو متنمر خفي،
1: وينفر من الشخص القوي الجريء اللي يعطيها على ما يقولون اللي يعطيها صعصعين، لكن الشخص اللطيف اللي يخجل ويمررها هذا ممكن يعيد الكرة عليه.
0: وهذه من الأساليب اللي قلنا على الأب والأم أن يعلمون ولدهم وبنتهم من الصغر كيف يقدرون يردون باحترام وبأدب على هذا الشخص اللي يتدخل في شيء ما يخصه أو ما يعنيه ويعلق على أشياء ما تعنيه باسم النقد البناء. أحيانا يدخلون لك دول المتنمرين، المتنمر الخفي يدخل في صورة النقد البناء أنه قصده للتطوير، قصده مدريش، مو بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. لذلك إذا عرفت المتنمر الخفي مهم جدا أنك مثل ما تفضلت تعطي الصعصعين، تكون صريح وتتكلم في وجهه وتبين له أنه لا في حدود، وما يمنع أنك تستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه سيدنا علي بن أبي طالب اللي ذكرناه قبل قليل، أنه ما حد يتدخل في شؤون الآخرين. من حسن إسلام المرء علشان يكون إسلامك سليم وصحيح علشان نحكم عليك نشوف أنك أنت ما تدخل في الآخرين، إذا أنت إسلامك قريب إلى الصعب. من حسن إسلام المرء، شوف اللي إسلامه حسن شخص ما يتدخل في شؤون الآخرين، ما يتدخل فيهم أبدا إلا إذا عنده شيء للمساعدة، جاي بيقدم فعلا وبيعطي وبي مو بس بيقعد ينقدهم ويتركهم فقط.
1: يعطيك العافية دكتور، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا،
1: وصلنا إلى النهاية، شكرا لك دكتور.
0: أهلا وسهلا.
1: إذن مستمعينا الكرام بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن التنمر وأثره

0: للأطفال مع الدكتور أحمد بن عبد العزيز المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: خطوة

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عشرين ثلاثين.
2: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
0: رؤية جديدة،
3: حدها عنان السماء.
0: عشرين ثلاثين باختصار
3: اقتصاد مزدهر،
0: مجتمع حيوي،
3: ووطن
0: طموح.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع من عشرين ثلاثين، معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح الثنيان.

0: أرحب في بداية هذه الحلقة كالعادة بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. حياك الله أستاذ عيد.
1: أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ محمد.
0: موضوعنا اليوم أستاذ عيد، السعودية في مجموعة 20 من تبني الذكاء الاصطناعي إلى صناعة مستقبله.
2: عشرين ثلاثين.
0: في تفاصيل حلقة هذا الأسبوع مستمعين الكرام، في سباق اقتصادي عالمي تقوده البيانات والحوسبة والذكاء الاصطناعي، لم يعد التفوق مرهونا بامتلاك التقنية وحدها، بل بالقدرة على تنظيمها وحماية ابتكاراتها وتوفير بنيتها التحتية، وأيضا تحويلها إلى فرص استثمارية وتنموية مستدامة. ومن هذا المنطلق جاءت مشاركة المملكة العربية السعودية في الاجتماع الوزاري للابتكار لمجموعة 20 في الولايات المتحدة برئاسة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، لتقدم رؤية تتجاوز مواكبة التحولات التقنية إلى الإسهام في صياغة مستقبلها عالمياً. رؤية تقوم على حماية الإبداع البشري وبناء أطر تنظيمية موثوقة وتوسيع قدرات الحوسبة والاتصال وتنويع سلاسل الإمداد وتقليص الفجوة الرقمية بين الاقتصادات. فكيف تسهم المملكة في رسم ملامح اقتصاد الذكاء الاصطناعي عالميا؟ وما المكاسب التي يمكن أن يحققها هذا الدور المتقدم للاقتصاد السعودي ومستهدفات رؤية 2030؟
2: عشرين ثلاثين.
0: أناقش هذه الأسئلة مع مجددا أرحب بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. بداية الأستاذ عيد، حماية يعني الإبداع البشري مع اعتماد نماذج أيضا الذكاء الاصطناعي على كميات هائلة من المحتوى والبيانات، يعني كيف يمكن حماية حقوق المبدعين والملكية الفكرية دون الحد من تطور التقنية؟
1: جميل جدا. مساء الخير أستاذ محمد، ومساء الخير للسادة المستمعين. أنا أعتقد أنه نحن فعلا أمام الآن توسع يعني غير مسبوق في موضوع الذكاء الاصطناعي والتقنية بشكل عام، ويعني نواجه بصراحة وبالذات مع الذكاء الاصطناعي. وهذا الحقيقة يمكن الآن تعرف في مؤتمر في المملكة عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. نعم، نواجه مشكلة ونواجه الحقيقة تحديات كبيرة جدا. هذه تتطلب الحقيقة يعني خلني أقول اجتماع العالم بأسرع على وجود نظام يحمي أمور كثيرة. إن تحدثنا الحقيقة عن الخلق بشكل عام أو حتى عن حقوق الناس، لأنه الآن أصبح يعني سرقة الحقوق سهلة جدا بسبب ما يوفره الحقيقة الذكاء الاصطناعي من اختراقات غير مسبوقة لأمور كثيرة جدا. طبعا احنا لدينا في المملكة الحمد لله يعني ما يحمي المواطنين ويحمي أصحاب الحقوق بشكل كبير جدا. طبعا هذا يتوجب على صاحب الحق بداية أن يتم تسجيل حقوقه بشكل واضح وصريح لدى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهذه تحفظ الحقيقة بشكل كبير جدا يعني إسهامات هذا الشخص أيا كانت بشكل كبير جدا. الأمر الأهم من هذا من وجهة نظري الحقيقة هو إيجاد إطار قانوني يسمح للمبادرين والمبتكرين بالتوسع بشكل كبير جدا ويحمي حقوقهم في نفس الوقت. وأعتقد أن هذا الأمر هو ما تسعى له طبعا مجموعة من الهيئات، وعلى رأسها طبعا وزارة، عندما تحدث طبعا عن موضوع التقنية وما التقنية، وزارة الاتصالات. وبالتالي هذا سيساهم بشكل كبير جدا في أن تكون المملكة فعلا قادرة على المنافسة مع الدول المتقدمة في مجال سواء الذكاء الاصطناعي أو مجال بيانات أو التقنية بشكل عام. وأعتقد أنه يعني الآن مع ما نشاهده من تقدم وما نشاهده الحقيقة من يعني مكاسب عالية جدا في هذا الموضوع بالذات، شاهدنا شركات حقيقة تبدأ يمكن رأس مال محدود جدا في ظرف أقل من يمكن عقد من الزمن تتجاوز قيمتها مليارات المليارات بشكل أو بآخر سواء في المملكة أو خارج المملكة. وعندنا مجموعة من التطبيقات التي وصلت أسعارها إلى مستويات عالية، هذه كلها الحقيقة بمبادرات شخصية من سعوديين لديهم الشغف ولديهم الاطلاع ووجدوا البيئة الحقيقة الحاضنة التي ساعدتهم بشكل كبير جدا في الوصول إلى ما يعني ما يطمحون له. فأعتقد أنه فعلا نحن الآن أمام فتح جديد أو أمام خلني أقول بوضوح أمام يعني مجموعة من المكاسب التي يجب على أو المشرع في المملكة العربية السعودية أن يساهم بشكل كبير جدا في تعزيز شغف هؤلاء الشباب والمبادرين في الوصول إلى هذه التقنيات ودعمهم بشكل كبير جدا وإيجاد الإطار القانوني المحكوم بشكل جيد الذي يساهم في تعزيز هذه المنظومة ويحمي حقوق هؤلاء
0: كيف يمكن
1: المبادرين. وأعتقد أنه نحن وصلنا الحقيقة إلى مستويات متقدمة جدا، بل إن يا أستاذ محمد تفوقنا الحقيقة على عدد من الدول التي في يوم من الأيام كنا نراها الحقيقة يعني فارقة بشكل كبير جدا عن المملكة وخاصة بعض دول الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول. نعم.
0: وكيف يمكن بناء يعني تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي وتحد أيضا من مخاطره وفي الوقت نفسه يعني تحافظ على سرعة الابتكار ونمو الشركات التقنية؟
1: والله شوف يا أستاذ محمد، الآن لدينا مثل ما ذكرت لك طبعا المملكة كان لها مبادرات الحقيقة كبيرة جدا في هذا المجال، وقامت بتحديد 7 مبادئ رئيسية في هذا المجال، كانت الحقيقة لها دور كبير جدا في خلني أقول يعني جعل مسار الذكاء الاصطناعي يساهم بشكل كبير جدا في تعزيز الأمر والوصول إلى مستويات متقدمة وفي نفس الوقت يحافظ على يعني الأخلاق الاجتماعية الموجودة في العالم سواء عندما تحدث عن المملكة أو غيره. والآن من خلال هذا المؤتمر تحاول المملكة بالتعاون مع حوالي 190 دولة حاضرة المؤتمر إضافة إلى مجموعة من المؤسسات وهيئة الأمم المتحدة إلى الخروج بإطار قانوني يحدد الحقيقة ما يجب تركه وما يجب العمل عليه في مجال الذكاء الاصطناعي. لأنه الحقيقة يا محمد المشكلة أن الموضوع موضوع يتوسع بشكل كبير جدا ويصعب الحقيقة التحكم فيه، يعني أنت تستطيع أن واحد في منزله لديه الجهاز ولديه الإنترنت يستطيع الحقيقة من خلال الذكاء الاصطناعي أن يصل إلى أمور كثيرة جدا، بل يستطيع أنه يأتي بي بي بي بصور أشخاص معينين في يعني ويجعلهم في أشياء معينة وما إلى ذلك. وهذه الحقيقة يعني أصبحت سهلة، أصبحنا الحقيقة نتفاجأ ببعض المواقع وبعض لأشخاص في رحلة ما وهو موجود معك، فلك أن تتخيل مثل هذا الأمر. هذه الحقيقة الأمور لابد من وجود إطار قانوني دولي موافق عليه من هيئة الأمم المتحدة للحد من الاستخدامات السيئة للذكاء الاصطناعي، وأن تكون العقوبات الحقيقة في مثل هذا الأمر إذا ما تأكد من أن تكون عقوبات رادعة. عدا ذلك الحقيقة لن يكون هناك يعني توقف عن ممارسة مثل هذه الممارسات التي ربما يكون لها آثار سلبية على الأفراد وعلى المجتمعات. ولا ننسى الحقيقة القضية أكبر من ذلك، أنت عندما يعني تروج لخبر عن دولة ما فرضا بشكل ما قد يكون الحقيقة هذا الخبر صادم للدولة وقد يكون مؤثر بشكل أو بآخر. نحن أمام الحقيقة تجارب متوقعة في هذا المجال ربما تكون تأثيراتها سلبية بشكل كبير جدا. لذا نعتقد أنه مثل هذا المؤتمر الذي يعقد الآن في مدينة الرياض حول أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي ستكون الحقيقة يعني أو سيكون لها تأثير أقل شيء في سن قوانين يتفق عليها الجميع بأنه لابد أن لا يتجاوز الإنسان هذه القوانين. عدا ذلك والله يا محمد الأمر خطير جدا وأصبحت الحقيقة
0: وهذا ما دعا يعني هذا ما دعا
1: في هذا الأمر للجميع. نعم.
0: وهذا ما دعا يعني شفنا ثلاثة من يعني من صح التعبير عرابين الذكاء الاصطناعي رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية من الحد من التنافس أو إبطاء المنافسة في هذا المجال.
1: نعم صحيح، لأنه فعلا التنافس الحقيقة يا محمد يعني من خلال متابعة محدودة، ونحن الحقيقة ليس متخصصين في هذا المجال، ولكن من خلال متابعة محدودة الحقيقة يتضح أنه المنافسة في هذا المجال منافسة ضخمة جدا وسريعة منطلقة بسرعة غير مسبوقة. بكل أمانة أنت تتفاجأ كل يوم بأشياء جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ماذا سيحدث حقيقة بعد عام، بعد 5 أعوام، بعد 10 أعوام، إلى ماذا سنصل؟ فأنا أعتقد أنه نعم يجب أن يكون هناك تبطيء في هذا الأمر، لأنه المخرجات لن تكون الحقيقة سهلة أو لن تكون كلها ذات أثر إيجابي على المجتمعات، لا، الأثار السلبية متوفرة بشكل كبير جدا، وبالتالي لابد من الحد من هذه الظاهرة أو هذا التسارع الغير مسبوق في مجال الذكاء الاصطناعي. وندعو الله يعني بكل أمانة أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من مثل هذه الأمور، لأنه الحقيقة يا محمد الأمر أصبح يعني، ومن خلال الحقيقة أنا قراءات ومن خلال اطلاع ومن خلال يعني حديث مع بعض الأشخاص اللي لديهم خبرة في هذا المجال، حتى المتخصصين أصبحوا يفاجئون يوميا بالتقدم الذي يحدث في مجال الذكاء الاصطناعي. يعني أنت لا يمكن يعني تخيل أنه من خلال الذكاء الاصطناعي الآن أصبحت تركب تاكسي بدون قائد ويتجول بك في مدينة بحجم مدينة نيويورك. هذا أمر لم يكن في يوم من الأيام يخطر على بال بشر. تخيل أنه تستطيع الآن أنك تعطي الذكاء الاصطناعي معلومات معينة عن فرض الرحلة تريد أن تقوم بها إلى لندن، وتحدد له الفندق الذي تريد أن تسكن فيه، وتحدد له يوم العودة، وتحدد له نوع اختيار الطائرة، ويقوم بهذه الإجراءات كاملة في ظرف ثواني معدودة لك. إذا نحن الحقيقة أمام تقدم غير مسبوق يا محمد. نعم
0: جميل. وش الأثر الاقتصادي يعني تقارب المعايير الدولية وتقليل الازدواجية التنظيمية أيضا في خفض تكاليف الشركات وتسهيل انتقال أيضا الحلول التقنية بين الأسواق؟
1: جميل جدا، هذا سؤال حقيقة يعني تقني جيد، لكن أولا أنه في حال التوافق بين دول العالم في مثل هذا الأمر ستكون العملية هو شيء محكومة، وبالتالي لن يكون هناك ملاذات آمنة لممارسة مثل هذه الممارسات، بمعنى أنه لما يكون هناك إطار قانوني دولي يحكم الجميع لن يكون هناك ملاذ آمن مثلا في مدينة مثل نقول لك سواء في جزر معينة أو في مدن معينة معروفة سلفا بأنها مدن ملاذات آمنة كدبي أو غيره من المدن، فبالتالي سيكون القانون يطال الجميع، لذلك لن يكون هناك خيار أمام مثل هذه الشركات للذهاب إلى مناطق قد تكون يعني لا يسري عليها القانون، لا، عندما يكون قانون دولي من المتحدة موافق عليه من هيئة الأمم المتحدة بإجماع الدول ستكون العملية محكومة على الأقل إلى حد ما، بالرغم أنه يعني دائما أصحاب دعني أقول يحاولون جاهدين في الوصول إلى مكاسب معينة لا يألو جهدا في تجاوز مثل هذه القوانين، ولكن على الأقل يكون هناك إطار قانوني عام يتفق الجميع عليه، وبالتالي يصبح محاسبة أي شخص يتجاوز يعني ممكنة بشكل كبير جدا. عدا ذلك ستكون حقيقة الملاذات الآمنة مثل ما هي تحدث الآن في موضوع البنوك وغسيل الأموال وما إلى ذلك ستكون موجودة حتى في الذكاء الاصطناعي. نعم
0: جميل. فاصل قصير ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. أنت كنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين.
0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ورحب مجددا طبعا بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. أستاذ عيد، يعني كيف يمكن للمملكة استثمار توسعها في البنية الرقمية والحوسبة السحابية للتحول إلى مركز إقليمي للتطوير وتشغيل أيضا تقنيات الذكاء الاصطناعي؟
1: نعم، جميل جدا. المملكة الحقيقة أدركت منذ البداية أهمية هذا القطاع بشكل كبير جدا، وأصبح الحقيقة قطاع فاعل في الاقتصاد السعودي، وصلت نسبته الآن إلى حوالي 16% أو أكثر بقليل من 16%، وبالتالي نستطيع أن نقول هو ثالث أكبر قطاع بعد قطاع النفط والقطاع الحكومي بشكل عام. لذلك هذا أمر أصبح ثابتا. الأمر الآخر، المملكة استثمرت بكل صراحة مبالغ وأرقام ضخمة جدا في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات، لأنه على فكرة الذكاء الاصطناعي يعتمد على توفر البيانات. في حال عدم توفر البيانات لا يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام بأي عمل، وبالتالي هي مترادفين، اللي هو البيانات، وجود مراكز بيانات متقدمة، والذكاء الاصطناعي. والمملكة الحقيقة وقعت اتفاقيات ضخمة جدا مع مجموعة من الشركات الأمريكية لنقل هذه التقنية وبناء مراكز بيانات ضخمة جدا في المملكة. البنك صندوق الاستثمارات العامة يعني رفض مبلغ حوالي 100 مليار للاستثمار في هذا القطاع. هناك الحقيقة الآن مستثمرين يعني من القطاع الخاص بدأوا في إيجاد صناديق للاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ونحن الحقيقة أمام يعني دعني أقول استثمارات ضخمة جدا ستجعل المملكة في مقدمة الدول التي لديها قطاع ذكاء اصطناعي ومراكز بيانات متقدمة على مستوى العالم، بل أنه ربما نصبح في يوم من الأيام بما نمتلكه الحقيقة من طاقة فائضة. ونحن الآن أمام الحقيقة توسع ضخم جدا في قطاع الطاقة، وخاصة بعد توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة حول الطاقة النووية. سيكون لدينا حوالي 18 مفاعل نووي، ستكون كمية الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المفاعلات النووية ضخمة جدا. هذا سيجعل سيعزز الحقيقة من قدرة المملكة على يعني الاستمرار في الاستثمار في قطاع الذكاء الصناعي ومراكز البيانات، وهذا سيجعل المملكة فعلا رائدة بشكل كبير جدا في هذا القطاع. وهذا طبعا سيعزز أمور كثيرة جدا يأتي في مقدمتها الحقيقة، أنه وجدنا الآن عدد كبير جدا من أكبر بل من أقدر الشركات الأمريكية تحاول جاهدة أن توجد موطئ قدم لها في المملكة. عندما نتحدث عن مايكروسوفت، عن شركات كبرى الحقيقة يمكن ما يحضر اسمها، لكن أكبر ثلاث شركات تعمل في مجال التقنية هي الآن موجودة في المملكة. وهناك شركات أخرى من وادي السيليكون وغيره، الحقيقة كل يوم تجد زيارات متعددة للمملكة لمقابلة وزارة الاتصالات ومعرفة ما هي المتطلبات للاستثمار في المملكة ونقل التقنية. كل هذا طبعا أكيد أنه يعني يؤكد، أو دعني أقول يؤكد على أنه حتى المجتمع الدولي أدرك اهتمام المملكة الكبير جدا، وأدرك أن هناك إرادة سياسية قوية جدا لتعزيز هذا القطاع في المملكة. وبدأت تتدفق الحقيقة الشركات والأموال والتقنيات للمملكة لتعزز مكانة المملكة كرائد في هذا القطاع بإذن الله تعالى. نعم.
0: وما الذي يعني انتقال المملكة من مواكبة السياسات التقنية العالمية إلى المشاركة الفاعلة في صياغة المعايير والتوجهات أيضا المنظمة للذكاء الاصطناعي؟
1: جميل جدا. هذا يؤكد يا محمد بما لا يدع مجال للشك أن المملكة أصبحت دولة متقدمة في هذا القطاع. والمملكة طبعا لديها أخلاقيات الحقيقة بعيدا عن كل الأمور. المملكة الحمد لله يعني تتمتع بأخلاقيات، وبالتالي أدركت من خلال ما قدمته ومن خلال ما أوجدته من تقدم في مجال الذكاء الاصطناعي أن هناك بعض الثغرات أو هناك بعض المشاكل التي لابد من إيجاد حلول لها لكي لا يكون هذا القطاع أو هذه الثورة الجديدة وبالا أو تكون الحقيقة مؤثرة بشكل سلبي على المجتمع الدولي أو على الناس أو على البشرية. فبالتالي المملكة من منطلق أولا أنها دولة رائدة في الأخلاقيات، ودولة الحقيقة هي مركز الثقل الإسلامي، تنظر الحقيقة من خلال هذه النظرة إلى هذه الأمور. وبالتالي وجدناها منذ بداية الثورة الرقمية والمملكة متواجدة بشكل كبير جدا، ساهمت وحضرت جميع مؤتمرات الأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي بدأت قبل 4 سنوات، وهذه السنة هو المؤتمر الرابع وهو موجود في المملكة، بسبب أنه المملكة تدرك ما يتوجب عليها. هذا أمر. والأمر الآخر، المملكة أساسا منذ بداية هذه الثورة وهي متوافقة مع أو وهي جزء من هذا الأمر، وبالتالي هي أصبحت قادرة على تحديد مواطن يعني خلينا نقول الضعف أو مواطن القوة أو مواطن التي ربما تكون مؤثرة بشكل سلبي على المجتمعات، وبالتالي قامت بمساهمة بشكل كبير جدا. وذكرت لك في البداية أنه المملكة كان لديها 7 مبادئ رئيسية أو ذكرتها، وأصبحت جزء من المبادئ العالمية في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي. نعم.
0: وكيف يمكن للتعاون يعني ضمن مجموعة 20 أن يضمن أيضا توزيعا أكثر عدالة لفرص الذكاء الاصطناعي، ويمنع أيضا تحوله يعني لعامل يزيد التفاوت الاقتصادي بين الدول؟
1: شوف، خلنا نكون واقعيين. أولا عندما نتحدث الحقيقة عن موضوع الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي وقطاع البيانات، هذا يتطلب الحقيقة أموال كبيرة جدا. نحن يمكن تتذكر يا محمد في زيارة الرئيس الأمريكي قبل 2 سنوات للمملكة تقريبا، كان هناك حديث عن استثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي والبيانات، وكانت الأرقام التي ذكرت للاستثمارات في ذاك الوقت تتجاوز 120 مليار دولار. هذا رقم لا تستطيع عليه عدد من الدول، خاصة عندما تكلم عن الدول النامية سواء في أفريقيا أو في آسيا أو في جنوب شرق آسيا أو غيرها من الدول. ولكن ما هو الدور المطلوب من الدول التي لديها قدرات مالية ولديها قدرات في الذكاء الاصطناعي أن تقوم باتجاه هذه الدول؟ أنا أعتقد أنه نقل التقنيات

0: أمر مهم جدا. تقديم مساهمات أو مساعدات مالية لبناء مراكز بأحجام أقل في هذه الدول وارد بشكل كبير جدا. المملكة مثلا لديها يعني توجه كبير جدا حسب معلوماتي وحسب معرفتي أن تقدم يعني حلول رقمية لمجموعة من الدول الأفريقية عن طريق مشاريع يتبناها الصندوق السعودي للتنمية، وأعتقد أنها بدأت يعني نقاشات مع مجموعة من الدول لتقديم مثل هذا الأمر، وهذه ستكون طبعا فرص أمام الشركات السعودية لنقل خبراتها وما تمتلكه لهذه الدول، وهذا جزء طبعا من دور الدول التي لديها قدرات مالية وحباها الله بخيرات مثل المملكة العربية السعودية تجاه الدول العالم الآخر. تبقى المملكة هي من أكرم الدول في هذا المجال جميل. وربما أنها ما تقوم به الآن المملكة يعتبر غير مسبوق على مستوى العالم، بمعنى أنه نقل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات بشكل عام إلى الدول النامية المملكة هي الرائدة فيه، وسبقت كثير من دول العالم
1: جميل.
0: ويعني حتى الدول التي نقلت مثل هذا الأمر نقلته من خلال عقود تجارية وليس من خلال مساعدات تنمية رسمية
1: جميل.
0: كما تقوم به المملكة. نعم.
1: وكيف يمكن أيضا ترجمة الدور الدولي للمملكة في صياغة سياسات الذكاء الاصطناعي إلى استثمارات نوعية وشركات تقنية جديدة وأيضا وظائف متقدمة للكفاءات الوطنية؟
0: جميل جدا. احنا الان يا محمد يعني سؤالك هذا فعلا يعني مهم، اصلا هذا الامر اصبح موجود. لماذا؟ احنا نتحدث الان عن اكثر من 400 الف شخص يعملون في قطاعات التقنية بشكل عام، عندما نتحدث عن ذكاء اصطناعي عن البيانات عن التقنية بشكل عام لدينا 400 الف شخص. الشركات الموجودة في المملكة في هذا القطاع لا يحضرني الرقم، لكنها شركات يعني عددها كبير جدا. نعم هناك شركات كبرى معروفة وهناك شركات ناشئة بشكل كبير، وكل يوم الحقيقة ينشأ شركات في هذا القطاع، وهذا معناته أنه القطاع يتطلب عمل كبير جدا، وبالتالي هناك فرص كبيرة جدا. نجد الشركات الأخرى الحقيقة لديها أعمال، عندما نتحدث عن شركة STC أو الشركات الأخرى في سوريا وجدنا الحقيقة عقود بمليارات إلى الشركات التقنية السعودية والشركات السورية، لأن سوريا تريد أن يعني تواكب التطورات التي تحدث في هذا القطاع. وجدنا هناك حديث كبير جدا عن يعني ما يتوق له مجموعة من الدول في الدول العربية، سواء عندما نتكلم عن العراق أو نتكلم عن دول شمال أفريقيا أو الدول القريبة من شرق أفريقيا، كلها الحقيقة يعني جدولت عدد كبير جدا من الرحلات للمملكة لنقاش نقل مثل هذه التقنيات، لأنهم يدركون أمرين. أولا أنه ما يتوفر لدى المملكة من تقدم في هذا المجال هو الحقيقة أمر مشهود به، وأصبحت المملكة مضرب مثل في هذا الأمر. الأمر الآخر سهولة التعامل مع دولة بحجم المملكة ونقل التقنيات، لأن المملكة ليس لديها حواجز في نقل التقنية لهذه الدول، وبالتالي سيكون نقل التقنية أمر متاح، بعكس الغرب الذي ينظر إلى نقل التقنية أنه تحدي يؤثر على مكاسبه بشكل أو بآخر. وأعتقد جميل. هذا الأمر أصبح مدركا الآن يا أستاذ محمد. نعم
1: جميل. الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك أستاذ عيد.
0: شكرا لك.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الإخراج الزميل صالح الثنيان، ومن إعداد هذه الحلقة محمد شاهين، قدمها لكم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة،
5: حدها عنان السماء.
4: 20-30 باختصار
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن طموح.

0: أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. الماء أساس الحياة وأحد أهم مقومات الأمن والتنمية والاستقرار، ومع تزايد التحديات المرتبطة بندرة الموارد والتغيرات المناخية والنمو السكاني واتساع المدن، أصبح الأمن المائي قضية استراتيجية ترتبط بمستقبل الدول واستدامة تنميتها. وفي المملكة تكتسب المياه أهمية خاصة بحكم طبيعة البيئة والمناخ ومحدودية الموارد المائية الطبيعية في مقابل تنمية اقتصادية وعمرانية متسارعة، وهو ما جعل تنويع مصادر المياه والتوسع في التحلية وإعادة الاستخدام ورفع كفاءة الاستهلاك والابتكار في إدارة الموارد محاور رئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتتأكد أهمية هذا الملف مع تسمية عام 2027 بعام الماء، ما يفتح مساحة أوسع لتعزيز الوعي بقيمة المياه واستحضار حضورها في حياة المجتمع وثقافته وبيئته، إلى جانب المسؤولية المشتركة تجاه استدامتها للأجيال القادمة. فما المقصود بالأمن المائي؟ وما أبرز التحديات التي تواجه استدامة المياه في المملكة؟ وكيف يمكن أن يشكل عام الماء فرصة لتعزيز ثقافة المحافظة على هذا المورد الحيوي؟ للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في برنامج أبعاد أخصائية الاستدامة الأستاذة هيفاء آل إسماعيل. أهلا وسهلا بك أستاذة هيفاء.
3: أهلا وسهلا بك، حياك الله.
2: خليني أبدأ معك مباشرة بهذا السؤال، عندما نتحدث عن الأمن المائي ماذا نعني بهذا المفهوم؟
3: الأمن المائي في مفهومه العام هو قدرة الدولة على ضمان توفير المياه بالكميات والجودة المناسبة بصورة آمنة ومستدامة، بما يكفي لاحتياجات السكان واستمرار الأنشطة التنموية والاقتصادية، مع الأخذ بالاعتبار لحماية الموارد والقدرة على مواجهة أي مخاطر مستقبلية قد تؤثر في الإمداد. لهذا المفهوم عمق خاص في المملكة، لأن التعامل مع الماء عندنا ارتبط منذ وقت مبكر ببناء الدولة واستقرار المدن وخدمة الحجاج وكذلك استمرار التنمية. فمن رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله بدأت إدارة الموارد المائية تتطور بصورة منظمة، ثم اتسعت الأدوات والمصادر تدريجيا حتى وصلت إلى المنظومة التي نراها اليوم.
2: نعم أستاذ هيفاء، المملكة كما هو معلوم ذات طبيعة جغرافية ومناخية خاصة ومختلفة، إيش أبرز التحديات التي تجعل الأمن المائي قضية استراتيجية بالنسبة لنا؟
3: التحدي في المملكة يرتبط أولا بخصوصية الجغرافيا والمناخ، لدينا مساحة واسعة، تفاوت بين المناطق في الأمطار والسيول والمياه الجوفية، كذلك تباعد المدن ومراكز الطلب وارتفاع الاحتياجات مع النمو السكاني والعمراني. كذلك هناك أو كان التحدي دائما هو كيف ندير هذا التنوع المائي بكفاءة، كيف نضمن وصول المياه واستمرار الإمداد في مختلف مناطق المملكة. لهذا نرى أن بناء المنظومة تطور وفق احتياجات كل مرحلة. بدأ الاهتمام بالماء منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم جاء التنظيم المؤسسي والرصد في عهد الملك سعود، وبعد ذلك توسعت السدود والآبار، ثم فتحت التحلية في عهد الملك فيصل مصدرا جديدا للإمداد، استمر بعد ذلك التوسع في الإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. لذلك الأمن المائي بالنسبة للمملكة قضية استراتيجية، لأنه يرتبط مباشرة باستدامة المدن، كذلك الاقتصاد والصناعة، الزراعة وجودة الحياة واستمرار التنمية نفسها.
2: نعم، من منظور الاستدامة الذي تتحدثين عنه، هل التحدي الأكبر يكمن في إيجاد مصادر جديدة للمياه أم في إدارة ما نملكه الآن من موارد بكفاءة أكبر؟
3: نعم، من منظور الاستدامة لا أضع إيجاد مصادر جديدة وإدارة الموارد بكفاءة في مواجهة بعضهما، لأن الأمن المائي يحتاج الاثنين. تنويع المصادر يعطينا مرونة وأمانا أكبر في الإمداد، بينما الكفاءة تضمن ألا نهدر ما استثمرنا في توفيره أصلا. يعني هذا تقريبا ما تكشفه رحلة المملكة نفسها. لو رجعنا إلى ثلاثية الأمن المائي نجد أن البداية كانت بمعرفة المورد، ثم إدارته وحفظه، ثم توسيع مصادر الإمداد، واليوم نضيف إلى ذلك خفض الفاقد وإعادة استخدام المياه المعالجة، إدارة الطلب والاستفادة كذلك من التقنية. فليس الهدف أن ننتج ماء أكثر باستمرار ولا أن نكتفي بالترشيد، الهدف أن تكون لدينا مصادر متنوعة وأن نحسن إدارة كل قطرة تدخل هذه المنظومة.
2: نعم، خليني بروح معك أيضا الموضوع مهم جدا. المملكة العربية السعودية تعتمد بصورة كبيرة على تحلية مياه البحر، هذه الخطوة كيف أسهمت يعني في تعزيز الأمن المائي، وإيش أبرز التحديات أيضا البيئية والاقتصادية المرتبطة فيها؟
3: التحلية من أهم التحولات في تاريخ الأمن المائي السعودي، لأنها وسعت خيارات المملكة المائية، جعلت البحر مصدرا استراتيجيا للإمداد إلى جانب المياه الجوفية والسطحية ومياه الأمطار والسيول. أنا يعني تحدثت في هذا التحول أو عن هذا التحول وكتبنا عنه أنه بعد مرحلة الرصد ودراسة الموارد والسدود بدأت التحلية تدخل بصورة مؤسسية في عهد الملك فيصل. من هنا بدأ فصل جديد في رحلة الماء السعودية. اليوم أصبحت التحلية ركيزة رئيسية في إمداد المدن، لكن من منظور الاستدامة لا يكفي أن نقيس النجاح بحجم الإنتاج فقط، لأن هناك استهلاك الطاقة، التكلفة الاقتصادية إلى جانب الأثر البيئي. من بين هذه التحديات كذلك الرجيع الملحي، والرجيع الملحي هو المياه العالية الملوحة المتبقية بعد عملية التحلية، لذلك من المهم تطوير طرق إدارتها وتقليل أثرها على البيئة البحرية. فالتحدي اليوم ليس هل نستطيع التحلية، المملكة قطعت في ذلك شوط طويل، التحدي هو كيف ننتج المياه المحلاة بكفاءة أعلى وطاقة أقل وأثر بيئي أقل.
2: نعم أستاذة هيفاء، إلى أي مدى يمكن للابتكار والتقنيات الحديثة والطاقة المتجددة أن تجعل إنتاج المياه وتحليتها أكثر كفاءة؟
3: الابتكار كان حاضرا في رحلة المياه السعودية من البدايات، لكن صورته تغيرت مع تغير المرحلة. في البدايات كان التطور في المسح الجيولوجي، الرصد الهيدرولوجي، تقنيات الحفر، ثم جاء التطور في السدود والتحلية ونقل المياه لمسافات طويلة. أما اليوم فأصبحنا نتحدث عن البيانات والذكاء الاصطناعي، أجهزة الاستشعار، فيمكننا اليوم التنبؤ بالطلب، اكتشاف التسربات، تحسين تشغيل الشبكات، وكذلك التدخل في الصيانة قبل حدوث الأعطال. في التحلية تحديدا كلما استطعنا خفض استهلاك الطاقة وتطوير تقنيات أكثر كفاءة والاستفادة كذلك من الطاقة المتجددة، أصبح إنتاج المياه أكثر استدامة اقتصاديا وبيئيا، وهذا يعكس انتقال المملكة من بناء القدرة على إنتاج الماء إلى بناء القدرة على إنتاجه وإدارته بكفاءة أعلى.
2: نعم أستاذة هيفاء، اسمحي لي أطلع فاصل قصير ثم نعاود الحديث عن هذا الموضوع الهام والحساس. فاصل قصير مستمعينا ثم نعود.
0: أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، في هذه الحلقة التي نتحدث من خلالها عن الأمن المائي مع الأستاذة هيفاء آل إسماعيل أخصائية الاستدامة البيئية. أهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد أستاذة هيفاء.
3: حياك الله.
2: خليني أروح معك أيضا في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والظواهر أيضا المناخية المختلفة والمتطرفة، كيف يمكن أن تتأثر معادلة الأمن المائي في المملكة والمنطقة بشكل عام خلال العقود المقبلة؟
3: نعم، المملكة لديها تاريخ طويل في التعامل مع التفاوت المناخي، لأن الأمطار والسيول تختلف من منطقة إلى أخرى حسب طبيعة المملكة، وكذلك درجات الحرارة ومعدلات التبخر مرتفعة في أجزاء واسعة. لذلك كانت إدارة المياه مرتبطة بفهم الجغرافيا والمناخ، لعل السدود مثال واضح على ذلك، لأنها تساعد في إدارة مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها والحد من أخطارها. ثم جاءت التحلية وأضافت مصدر لا يعتمد مباشرة على انتظام الأمطار. مع التغيرات المناخية تصبح المرونة المائية أكثر أهمية، أي أن تكون لدينا مصادر متعددة، تخزين استراتيجي، وكذلك إعادة استخدام للمياه، وشبكات أكثر كفاءة، وبيانات تساعد على التنبؤ بالطلب والمخاطر. الأمن المائي مستقبلا لا يتعلق فقط بكمية المياه، إنما بقدرة المنظومة على التكيف والاستمرار.
2: نعم، أين يقع الأمن المائي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأبرز التحولات التي يشهدها قطاع المياه باتجاه المزيد من الكفاءة والاستدامة؟
3: الأمن المائي اليوم يقع في صميم استدامة التنمية. لا يمكن الحديث عن توسع عمراني أو صناعي أو توسع سياحي أو اقتصادي دون إمداد مائي موثوق ومستدام. إذا نظرنا إلى المسار السعودي سنجد أن كل مرحلة بنت ما تحتاجه المرحلة التالية. يعني في عهد الملك سعود جاء التأسيس المؤسسي والربط ودراسة الموارد، في عهد الملك فيصل دخلت التحلية مرحلة جديدة، ثم اتسعت البنية التحتية للإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. اليوم مع رؤية السعودية 2030 أصبح التركيز أكبر على الحوكمة ورفع الكفاءة وخفض الفاقد، وكذلك إعادة استخدام المياه المعالجة. دخلت أيضا التقنية والابتكار والشراكات بشكل أكبر. بالنسبة لي التحول المهم أن السؤال لم يعد فقط كم ننتج من المياه، إنما أيضا ما كفاءة ما ننتجه اليوم، كم نفقد، كم نعيد استخدامه، كيف نحافظ على استدامة المنظومة للأجيال القادمة.
2: جميل. أيضا يعني بلا شك أنه تسمية عام 2027 بعام الماء يعني أمر مهم للغاية ويعطي دلالات كبيرة. كيف تقرأين دلالات هذه التسمية وما الذي يمكن أن تضيفه إلى جهود المملكة في تعزيز الوعي بقيمة المياه واستدامتها؟
3: أرى أن اختيار المملكة عام 2027 عاما للماء يحمل دلالة وطنية مهمة، لأنه يأتي امتدادا لمسيرة طويلة في بناء الأمن المائي. في الوقت نفسه يفتح مرحلة جديدة يكون فيها التركيز أكبر على الكفاءة والاستدامة وكذلك الابتكار. هذا الاختيار كان أحد أهم دوافع سلسلة رحلة الماء بالنسبة لي، لأني عدت من خلال المقالات إلى جذور التجربة السعودية لأقرأ كيف تشكلت المنظومة عبر الزمن وكيف تطورت من إدارة الموارد إلى تنويع مصادر الإمداد ثم إلى الكفاءة والتقنية. بالنسبة لي لا يتوقف الأمر عند الكتابة عنها، لكن من خلال عملي في مجال الاستدامة أعمل أيضا على تطوير مبادرات مرتبطة بالمياه، لأني أرى أن قيمة عام الماء الحقيقية أن يتحول هذا الزخم إلى مشروعات ومبادرات قابلة للقياس، وكذلك تشارك فيها الجهات والقطاع الخاص والمجتمع وتستمر آثارها إلى بعد 2027.
2: جميل. كيف يمكن استثمار عام الماء بحيث يتجاوز الفعاليات والمناسبات ويتحول إلى فرصة لإحداث تغيير مستدام في ثقافة المجتمع وسلوك الأفراد والمؤسسات تجاه المياه؟
3: أفضل استثمار العام الماء 2027 يبدأ من تحويل الاهتمام إلى التزام. يعني كل جهة يفترض أن تسأل نفسها ما الأثر الذي أستطيع أن أحققه في كفاءة المياه؟ هل أخفض استهلاكي؟ هل أرفع إعادة الاستخدام؟ أتبنى تقنية معينة؟ أم أشارك في مثلا مبادرة ذات أثر يمكن قياسه؟ من هنا يأتي دور الجهات الوطنية القائمة في القطاع، وكذلك دور الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع. كل طرف يتحرك من موقعه، الجامعات بالبحث والابتكار، الشركات بالتطبيق والتمويل، الجهات المختصة بالمؤشرات والحوكمة والمتابعة. يعني أهم ما يمكن أن يقدمه عام الماء هو أن يغير طريقة التفكير نفسها من فعالية نتحدث فيها عن الماء إلى مشروع له هدف ومؤشر ونتيجة. وهنا فقط يتحول العام إلى فرصة حقيقية للتغيير.
2: أيضا على مستوى المجتمع، هل ترين أن ثقافة ترشيد استهلاك المياه تحتاج اليوم إلى الانتقال من مجرد توعية إلى تغيير سلوك؟ وأيضا كيف يمكن تحقيق ذلك عمليا على أرض الواقع؟
3: نعم، أعتقد أن المرحلة اليوم تحتاج فعلا إلى الانتقال من معرفة أهمية الماء إلى ممارسة سلوك مختلف اتجاهه. المملكة قطعت شوطا كبيرا في بناء منظومة الإمداد، ويبقى دور الفرد مهم في حماية هذا الإنجاز ورفع الكفاءة. كذلك تغيير السلوك يبدأ عندما تكون المعلومة أقرب للناس وأكثر ارتباط بحياتهم اليومية، أن يعرف الفرد حجم الاستهلاك، أين يحدث الهدر، ما الأثر الذي يصنعه التغيير البسيط. هنا تصبح التوعية أكثر فاعلية، لأنها تنتقل من رسالة عامة إلى ممارسة يمكن للإنسان أنه يلاحظ نتيجتها. من منظور الاستدامة أرى أن القياس مهم جدا، لأن السلوك الذي نستطيع قياسه يمكننا تحسينه فيما بعد. لهذا نحتاج إلى أدوات، رسائل، كذلك حوافز تساعد الأسر والمنشآت على متابعة استهلاكها وتحويل الترشيد إلى عادة مستمرة.
2: جميل. أستاذة هيفا، الدور الذي يمكن أن تقوم به المدارس والجامعات وأيضا وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية في بناء وعي مائي مستدام خصوصا لدى الأجيال الجديدة؟
3: نعم، أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة، لأن نقدم للأجيال الجديدة من خلال القصة السعودية نفسها، ليس فقط من خلال رسائل ترشيد مثلا. هذا أحد الدوافع الأساسية لكتابة سلسلة رحلة الماء. لدينا تاريخ ثري يبدأ من نماذج الوقف، المشروعات المائية التاريخية، كذلك من رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم بناء المؤسسات والرصد والسدود والتحلية، وصولا اليوم إلى التقنية والابتكار والاستدامة. هذه ليست فقط قصة ماء، إنما قصة تنمية وبناء وابتكار. المدرسة اليوم تبني السلوك والعادة، الجامعة تنتج المعرفة والبحث والحلول، وكذلك لدينا الإعلام يحول هذه المعلومات والسياسات إلى وعي يفهم المجتمع، والمؤسسات أيضا الثقافية تحفظ ذاكرة الماء وتربطها بالهوية والتنمية. عندما نقدم الماء بهذه الطريقة يتحول من موضوع ترشيد موسمي إلى مجال للابتكار والمسؤولية وصناعة المستقبل.
2: الحقيقة أنه الحديث عن هذا الموضوع يطول، وهو يعني من الأهمية بمكان التطرق إليه وأيضا التفصيل فيه، ولا سيما في مثل هذا التوقيت بالذات. شكرا جزيلا لك الأستاذة هيفاء آل إسماعيل، أخصائية التنمية البيئية، شكرا جزيلا لك.
3: أشكرك وسعدت جدا بهذا الحوار، خاصة أن موضوع الأمن المائي يستحق فعلا هذه المساحة والاهتمام، وأتمنى أن أكون وفقت في تقديم صورة تليق بمنظومة الأمن المائي في المملكة العربية السعودية.
2: بلا شك، شكرا جزيلا لك، شكرا وافرا لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة، شكر مقدم من طاقم العمل، من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم في حلقة قادمة من أبعاد في رعاية الله.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: الثالثة مساء في الرياض. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية مع العالم.

104 سفن تجارية ضمن الحصار على إيران. بسم الله، السلام عليكم. التقى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية في الرياض نظيره القطري الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. جرى خلال اللقاء استعراض التعاون والتنسيق الأمنيين بين البلدين ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. عقب اللقاء ترأس الجانبان الاجتماع الرابع للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن المجلس السعودي القطري. بيّن الأمير عبد العزيز بن سعود أن انعقاد اللجنة يأتي بناء على توجيهات قيادة المملكة وفي ظل العلاقات المتميزة التي تربط المملكة وقطر، مؤكدا أهمية مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون لا سيما في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. ختام الاجتماع، وقع الجانبان محضر الاجتماع الرابع للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري. أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداء الذي نفذته جماعة الحوثي بطائرة مسيرة استهدفت محافظة الطائف. أشارت الجامعة العربية إلى أن استمرار هذه الاعتداءات على أراضي المملكة يشكل تهديدا لأمنها وسلامة مواطنيها، مجددة رفضها القاطع لهذه الاعتداءات، داعية إلى وقفها فورا، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة في مواجهة أي اعتداءات. كذلك أدانت تركيا محاولة استهداف المملكة نهاية الأسبوع الماضي وأعمال الحوثيين المهددة للاستقرار الإقليمي، مؤكدة ضرورة إنهاء مثل هذه المحاولات في أقرب وقت. المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية قال أن التهديد الحوثي المستمر في البحر الأحمر وباب المندب لا يؤثر سلبا على أمن المنطقة فحسب، بل أيضا على التجارة البحرية الدولية والاستقرار العالمي. أدانت تونس بشدة الهجمات الآثمة التي استهدفت عددا من المدن بالمملكة وتعدها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها. تونس أعربت في بيان صدر عن وزارة الخارجية عن تضامنها الكامل مع المملكة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه أن يصون أمنها واستقرارها، يحفظ حرية وأمن الملاحة البحرية. كما أعربت موريتانيا عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للمحاولات الغادرة التي استهدفت مدينة مكة المكرمة، مؤكدة رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بأمنها أو تعريض سلامة ضيوف الرحمن للخطر. جددت موريتانيا تضامنها الكامل مع المملكة، مؤكدة أن حرمة مكة المكرمة وقدسية الحرمين الشريفين مصونة، وأن المساس بأمنهما أو تعريض سلامة ضيوف الرحمن للخطر أمر مرفوض ومدان بكل قوة. أكدت المملكة المتحدة التزامها بدعم الجهود الرامية لضمان خروج سوريا من عقود من الصراع كدولة مستقرة وذات سيادة، وأعلنت في بيان خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا أنها ستساهم من أجل ذلك بمبلغ 90 مليون دولار هذا العام. أكدت سفارة المملكة لدى واشنطن أن صفقة الطائرات المقاتلة F-35 تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع السعودية والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين أسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة. السفارة شددت على أن التعاون المستمر بين الرياض وواشنطن في المجالات الأمنية والدفاعية يعزز الجاهزية، يحمي المصالح المشتركة، بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أحبط جمرك ميناء ضبة محاولة تهريب أكثر من 56 ألف حبة من الإيميفيتامين المخدر الكبتاغون في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة، وذلك بعد خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، حيث عثر على المضبوطات مخبأة في أجزاء متفرقة من الشاحنة. اختتمت الهيئة العامة للمنشاة الصغيرة والمتوسطة منشآت فعاليات أسبوع القانون الذي أقيم خلال الفترة من 3 إلى 17 من سبتمبر بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين ومشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة. شهد الأسبوع تنظيم 6 جلسات رئيسة و837 جلسة استشارية بمشاركة أكثر من 50 جهة. ينطلق اليوم مزاد العلا للتمور ضمن مواسم خيرات العلا في خطوة تعزز تسويق المنتج المحلي، تدعم المزارعين، تبرز تنوع وجودة التمور أكثر من 4 ملايين نخلة في المحافظة والتي تعد من أبرز منتجاتها الزراعية. تنظم وزارة الدفاع عروضا جوية في جدة والرياض، والخبر احتفاء

وفاء باليوم الوطني 96 للمملكة، حيث تنطلق العروض بدءا من اليوم في جدة حتى الأحد القابل، فيما تنطلق العروض في الرياض في 23 من سبتمبر على مدى يومين هذا، وتنطلق العروض في الخبر يومي 26 و27 من سبتمبر الحالي في الواجهة البحرية في الخبر. في أخبارنا الدولية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 90 عنصرا من ميليشيا الحوثي خلال مواجهات وغارات جوية في جبهات الوازعية غربي تعز. مصدر عسكري أوضح أن المواجهات أسفر عن مقتل 30 حوثيا، إصابة أكثر من 60 آخرين، فيما دمرت الغارات 6 آليات قتالية ودبابتين، واستهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيا في محيط مفرقة ظريفة. في هذا الإطار، قالت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم إن ما لا يقل عن 112 ألف شخص نزحوا داخليا في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين مع استمرار القتال على الساحل الغربي للبلاد. ذكرت أن نحو 3000 شخص عبروا خليج عدن إلى جيبوتي في القرن الإفريقي في أقل من أسبوع بسبب تصعيد الميليشيات الحوثية. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يسمح لدولة فلسطين بالمشاركة في المداولات العامة للدورة الحالية 81 أو 81 عبر رسالة مسجلة مسبقاً لرئيسها تعرض في قاعة الجمعية العامة، وجاء القرار بتأييد 152 دولة ومعارضة 3 دول وامتناع 4 دول عن التصويت. قتل 17 باكستانياً بينهم 5 من أفراد الشرطة. أصيب العشرات اليوم في تفجير انتحاري استهدف مسجدا داخل مقر الشرطة في إقليم خيبر أثناء صلاة الجمعة. فجر الانتحاري نفسه قرب مبنى الفرع الخاص داخل خطوط الشرطة، ما أسفر عن مقتل 5 من أفراد الشرطة و12 مدنيا وإصابة 25 آخرين، في وقت أكد الرئيس الباكستاني أن القضاء على الجماعات المسلحة المدعومة من الخارج يمثل ضرورة للأمن القومي. في أخبار الرياضة، دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في محافظة جدة استعدادا لكأس الخليج. كان لاعبو المنتخب السعودي قد انضموا في مقر المعسكر باستثناء لاعبي النادي الأهلي المقرر التحاقهم بالمعسكر عقب فراغهم من المشاركة مع ناديهم في كأس القارات فيفا 2026. إلى ذلك وصل إلى جدة كل من بعثة المنتخب العماني والمنتخب الكويتي استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس الخليج العربي 27 التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 23 من سبتمبر الجاري حتى 6 من أكتوبر القابل. وفي آخر أخبارنا، تنطلق اليوم منافسات الجولة 6 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين التي تقام تحت مسمى جولة اليوم الوطني وسط صراع متقارب بين فرق المقدمة في الوقت الذي يتطلع فيه العلا إلى مواصلة انطلاقته المثالية وتعزيز صدارته للترتيب. نهاية النشرة، أبرز ما جاء فيها. وزير الداخلية يترأس مع نظيره القطري اجتماع اللجنة الأمنية والعسكرية بين البلدين، يؤكد أهمية تعزيز التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. تواصل الإدانات العربية والدولية للهجمات الآثمة التي استهدفت عددا من مدن المملكة. سفارة المملكة في واشنطن تؤكد أن صفقة الطائرات المقاتلة F-35 تجسد قوة الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا. وفي آخر عناوين، القيادة المركزية الأمريكية تعيد توجيه 104 سفن تجارية ضمن الحصار على إيران. من غرفة الأخبار، أنا محمد العقيلي وزميلي عبد العزيز الجبر، وأنتم في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر

0: أثير إذاعة الرياض. الماء أساس الحياة وأحد أهم مقومات الأمن والتنمية والاستقرار، ومع تزايد التحديات المرتبطة بندرة الموارد والتغيرات المناخية والنمو السكاني واتساع المدن، أصبح الأمن المائي قضية استراتيجية ترتبط بمستقبل الدول واستدامة تنميتها. وفي المملكة تكتسب المياه أهمية خاصة بحكم طبيعة البيئة والمناخ ومحدودية الموارد المائية الطبيعية في مقابل تنمية اقتصادية وعمرانية متسارعة، وهو ما جعل تنويع مصادر المياه والتوسع في التحلية وإعادة الاستخدام ورفع كفاءة الاستهلاك والابتكار في إدارة الموارد محاور رئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتتأكد أهمية هذا الملف مع تسمية عام 2027 بعام الماء، ما يفتح مساحة أوسع لتعزيز الوعي بقيمة المياه واستحضار حضورها في حياة المجتمع وثقافته وبيئته، إلى جانب المسؤولية المشتركة تجاه استدامتها للأجيال القادمة. فما المقصود بالأمن المائي؟ وما أبرز التحديات التي تواجه استدامة المياه في المملكة؟ وكيف يمكن أن يشكل عام الماء فرصة لتعزيز ثقافة المحافظة على هذا المورد الحيوي؟ للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في برنامج أبعاد أخصائية الاستدامة الأستاذة هيفاء آل إسماعيل. أهلا وسهلا بك أستاذة هيفاء. أهلا
1: وسهلا بكم، حياك الله.
0: خليني أبدأ معك مباشرة بهذا السؤال، عندما نتحدث عن الأمن المائي ماذا نعني بهذا المفهوم؟
1: الأمن المائي في مفهومه العام هو قدرة الدولة على ضمان توفير المياه بالكميات والجودة المناسبة بصورة آمنة ومستدامة، بما يكفي لاحتياجات السكان واستمرار الأنشطة التنموية والاقتصادية، مع الأخذ بالاعتبار لحماية الموارد والقدرة على مواجهة أي مخاطر مستقبلية قد تؤثر في الإمداد. لهذا المفهوم عمق خاص في المملكة، لأن التعامل مع الماء عندنا ارتبط منذ وقت مبكر ببناء الدولة واستقرار المدن وخدمة الحجاج وكذلك استمرار التنمية. فمن رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله بدأت إدارة الموارد المائية تتطور بصورة منظمة، ثم اتسعت الأدوات والمصادر تدريجيا حتى وصلت إلى المنظومة التي نراها اليوم.
0: نعم أستاذ هيفاء، المملكة كما هو معلوم ذات طبيعة جغرافية ومناخية خاصة ومختلفة، إيش أبرز التحديات التي تجعل الأمن المائي قضية استراتيجية بالنسبة لنا؟
1: التحدي في المملكة يرتبط أولا بخصوصية الجغرافيا والمناخ، لدينا مساحة واسعة، تفاوت بين المناطق في الأمطار والسيول والمياه الجوفية، كذلك تباعد المدن ومراكز الطلب وارتفاع الاحتياجات مع النمو السكاني والعمراني. كذلك هناك أو كان التحدي دائما هو كيف ندير هذا التنوع المائي بكفاءة، كيف نضمن وصول المياه واستمرار الإمداد في مختلف مناطق المملكة. لهذا نرى أن بناء المنظومة تطور وفق احتياجات كل مرحلة. بدأ الاهتمام بالماء منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم جاء التنظيم المؤسسي والرصد في عهد الملك سعود، وبعد ذلك توسعت السدود والآبار، ثم فتحت التحلية في عهد الملك فيصل مصدرا جديدا للإمداد، استمر بعد ذلك التوسع في الإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. لذلك الأمن المائي بالنسبة للمملكة قضية استراتيجية، لأنه يرتبط مباشرة باستدامة المدن، كذلك الاقتصاد والصناعة، الزراعة وجودة الحياة واستمرار التنمية نفسها.
0: نعم، من منظور الاستدامة الذي تتحدثين عنه، هل التحدي الأكبر يكمن في إيجاد مصادر جديدة للمياه أم في إدارة ما نملكه الآن من موارد بكفاءة أكبر؟
1: نعم، من منظور الاستدامة لا أضع إيجاد مصادر جديدة وإدارة الموارد بكفاءة في مواجهة بعضهما، لأن الأمن المائي يحتاج الاثنين. تنويع المصادر يعطينا مرونة وأمانا أكبر في الإمداد، بينما الكفاءة تضمن ألا نهدر ما استثمرنا في توفيره أصلا. يعني هذا تقريبا ما تكشفه رحلة المملكة نفسها.

0: لو رجعنا إلى ثلاثية الأمن المائي نجد أن البداية كانت بمعرفة المورد، ثم إدارته وحفظه، ثم توسيع مصادر الإمداد، واليوم نضيف إلى ذلك خفض الفاقد وإعادة استخدام المياه المعالجة، إدارة الطلب والاستفادة كذلك من التقنية. فليس الهدف أن ننتج ماء أكثر باستمرار ولا أن نكتفي بالترشيد، الهدف أن تكون لدينا مصادر متنوعة وأن نحسن إدارة كل قطرة تدخل هذه المنظومة.
1: نعم، خليني أروح معك أيضا موضوع مهم جدا. المملكة العربية السعودية تعتمد بصورة كبيرة على تحلية مياه البحر، هذه الخطوة كيف أسهمت يعني في تعزيز الأمن المائي، وإيش أبرز التحديات أيضا البيئية والاقتصادية المرتبطة فيها؟
0: التحلية من أهم التحولات في تاريخ الأمن المائي السعودي، لأنها وسعت خيارات المملكة المائية، جعلت البحر مصدرا استراتيجيا للإمداد إلى جانب المياه الجوفية والسطحية ومياه الأمطار والسيول. أنا يعني تحدثت في هذا التحول أو عن هذا التحول وكتبنا عنه أنه بعد مرحلة الرصد ودراسة الموارد والسدود بدأت التحلية تدخل بصورة مؤسسية في عهد الملك فيصل. من هنا بدأ فصل جديد في رحلة الماء السعودية. اليوم أصبحت التحلية ركيزة رئيسية في إمداد المدن، لكن من منظور الاستدامة لا يكفي أن نقيس النجاح بحجم الإنتاج فقط، لأن هناك استهلاك الطاقة، التكلفة الاقتصادية إلى جانب الأثر البيئي. من بين هذه التحديات كذلك الرجيع الملحي، والرجيع الملحي هو المياه العالية الملوحة المتبقية بعد عملية التحلية، لذلك من المهم تطوير طرق إدارتها وتقليل أثرها على البيئة البحرية. فالتحدي اليوم ليس هل نستطيع التحلية، المملكة قطعت في ذلك شوط طويل، التحدي هو كيف ننتج المياه المحلاة بكفاءة أعلى وطاقة أقل وأثر بيئي أقل.
1: نعم أستاذة هيفاء، إلى أي مدى يمكن للابتكار والتقنيات الحديثة والطاقة المتجددة أن تجعل إنتاج المياه وتحليتها أكثر كفاءة؟
0: الابتكار كان حاضرا في رحلة المياه السعودية من البدايات، لكن صورته تغيرت مع تغير المرحلة. في البدايات كان التطور في المسح الجيولوجي، الرصد الهيدرولوجي، تقنيات الحفر، ثم جاء التطور في السدود والتحلية ونقل المياه لمسافات طويلة. أما اليوم فأصبحنا نتحدث عن البيانات والذكاء الاصطناعي، أجهزة الاستشعار، فيمكننا اليوم التنبؤ بالطلب، اكتشاف التسربات، تحسين تشغيل الشبكات، وكذلك التدخل في الصيانة قبل حدوث الأعطال. في التحلية تحديدا كلما استطعنا خفض استهلاك الطاقة وتطوير تقنيات أكثر كفاءة والاستفادة كذلك من الطاقة المتجددة، أصبح إنتاج المياه أكثر استدامة اقتصاديا وبيئيا، وهذا يعكس انتقال المملكة من بناء القدرة على إنتاج الماء إلى بناء القدرة على إنتاجه وإدارته بكفاءة أعلى.
1: نعم أستاذة هيفاء، اسمحي لي أطلع فاصل قصير ثم نعاود الحديث عن هذا الموضوع الهام والحساس. فاصل قصير مستمعينا ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، في هذه الحلقة التي نتحدث من خلالها عن الأمن المائي مع الأستاذة هيفاء آل إسماعيل، أخصائية الاستدامة البيئية. أهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد أستاذة هيفاء.
0: حياك الله.
1: خليني أروح معك أيضا في ظل التغير

0: تعثر معادلة الأمن المائي في المملكة والمنطقة بشكل عام خلال العقود المقبلة؟
1: نعم، المملكة لديها تاريخ طويل في التعامل مع التفاوت المناخي، لأن الأمطار والسيول تختلف من منطقة إلى أخرى حسب طبيعة المملكة، وكذلك درجات الحرارة ومعدلات التبخر مرتفعة في أجزاء واسعة. لذلك كانت إدارة المياه مرتبطة بفهم الجغرافيا والمناخ، لعل السدود مثال واضح على ذلك، لأنها تساعد في إدارة مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها والحد من أخطارها. ثم جاءت التحلية وأضافت مصدر لا يعتمد مباشرة على انتظام الأمطار. مع التغيرات المناخية تصبح المرونة المائية أكثر أهمية، أي أن تكون لدينا مصادر متعددة، تخزين استراتيجي، وكذلك إعادة استخدام للمياه، وشبكات أكثر كفاءة، وبيانات تساعد على التنبؤ بالطلب والمخاطر. الأمن المائي مستقبلا لا يتعلق فقط بكمية المياه، إنما بقدرة المنظومة على التكيف والاستمرار.
0: نعم، أين يقع الأمن المائي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأبرز التحولات التي يشهدها قطاع المياه باتجاه المزيد من الكفاءة والاستدامة؟
1: الأمن المائي اليوم يقع في صميم استدامة التنمية. لا يمكن الحديث عن توسع عمراني أو صناعي أو توسع سياحي أو اقتصادي دون إمداد مائي موثوق ومستدام. إذا نظرنا إلى المسار السعودي سنجد أن كل مرحلة بنت ما تحتاجه المرحلة التالية. يعني في عهد الملك سعود جاء التأسيس المؤسسي والربط ودراسة الموارد، في عهد الملك فيصل دخلت التحلية مرحلة جديدة، ثم اتسعت البنية التحتية للإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. اليوم مع رؤية السعودية 2030 أصبح التركيز أكبر على الحوكمة ورفع الكفاءة وخفض الفاقد، وكذلك إعادة استخدام المياه المعالجة. دخلت أيضا التقنية والابتكار والشراكات بشكل أكبر. بالنسبة لي التحول المهم أن السؤال لم يعد فقط كم ننتج من المياه، إنما أيضا ما كفاءة ما ننتجه اليوم، كم نفقد، كم نعيد استخدامه، كيف نحافظ على استدامة المنظومة للأجيال القادمة.
0: جميل. أيضا يعني بلا شك أنه تسمية عام 2027 بعام الماء يعني أمر مهم للغاية ويعطي دلالات كبيرة. كيف تقرأين دلالات هذه التسمية، وما الذي يمكن أن تضيفه إلى جهود المملكة في تعزيز الوعي بقيمة المياه واستدامتها؟
1: أرى أن اختيار المملكة عام 2027 عاما للماء يحمل دلالة وطنية مهمة، لأنه يأتي امتدادا لمسيرة طويلة في بناء الأمن المائي. في الوقت نفسه يفتح مرحلة جديدة يكون فيها التركيز أكبر على الكفاءة والاستدامة وكذلك الابتكار. هذا الاختيار كان أحد أهم دوافع سلسلة رحلة الماء بالنسبة لي، لأني عدت من خلال المقالات إلى جذور التجربة السعودية لأقرأ كيف تشكلت المنظومة عبر الزمن وكيف تطورت من إدارة الموارد إلى تنويع مصادر الإمداد ثم إلى الكفاءة والتقنية. بالنسبة لي لا يتوقف الأمر عند الكتابة عنها، لكن من خلال عملي في مجال الاستدامة أعمل أيضا على تطوير مبادرات مرتبطة بالمياه، لأني أرى أن قيمة عامل الماء الحقيقية أن يتحول هذا الزخم إلى مشروعات ومبادرات قابلة للقياس، وكذلك تشارك فيها الجهات والقطاع الخاص والمجتمع وتستمر آثارها إلى بعد 2027.
0: جميل. كيف يمكن استثمار عامل ماء بحيث يتجاوز الفعاليات والمناسبات ويتحول إلى فرصة لإحداث تغيير مستدام في ثقافة المجتمع وسلوك الأفراد والمؤسسات تجاه المياه؟
1: أفضل استثمار العامل ماء 2027 يبدأ من تحويل الاهتمام إلى التزام. يعني كل جهة يفترض أن تسأل نفسها ما الأثر الذي أستطيع أن أحققه في كفاءة المياه؟ هل أخفض استهلاكي؟ هل أرفع إعادة الاستخدام؟ أتبنى تقنية معينة؟ أم أشارك في مثلا مبادرة ذات أثر يمكن قياسه؟ من هنا يأتي دور الجهات الوطنية القائمة في القطاع، وكذلك دور الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع. كل طرف يتحرك من موقعه، الجامعات بالبحث والابتكار، الشركات بالتطبيق والتمويل، الجهات المختصة بالمؤشرات والحوكمة والمتابعة، يعني أهم ما يمكن أن نقدم.

0: عامل ما هو أن يغير طريقة التفكير نفسها من فعالية نتحدث فيها عن الماء إلى مشروع له هدف ومؤشر ونتيجة، وهنا فقط يتحول العام إلى فرصة حقيقية للتغيير.
1: أيضا على مستوى المجتمع، هل ترين أن ثقافة ترشيد استهلاك المياه تحتاج اليوم إلى الانتقال من مجرد توعية إلى تغيير سلوك؟ وأيضا كيف يمكن تحقيق ذلك عمليا على أرض الواقع؟
0: نعم، أعتقد أن المرحلة اليوم تحتاج فعلا إلى الانتقال من معرفة أهمية الماء إلى ممارسة سلوك مختلف اتجاهه. المملكة قطعت شوطا كبيرا في بناء منظومة الإمداد، ويبقى دور الفرد مهم في حماية هذا الإنجاز ورفع الكفاءة. كذلك تغيير السلوك يبدأ عندما تكون المعلومة أقرب للناس وأكثر ارتباط بحياتهم اليومية، أن يعرف الفرد حجم الاستهلاك، أين يحدث الهدر، ما الأثر الذي يصنعه التغيير البسيط. هنا تصبح التوعية أكثر فاعلية، لأنها تنتقل من رسالة عامة إلى ممارسة يمكن للإنسان أنه يلاحظ نتيجتها. من منظور الاستدامة أرى أن القياس مهم جدا، لأن السلوك الذي نستطيع قياسه يمكننا تحسينه فيما بعد. لهذا نحتاج إلى أدوات، رسائل، كذلك حوافز تساعد الأسر والمنشآت على متابعة استهلاكها وتحويل الترشيد إلى عادة مستمرة.
1: جميل. أستاذة هيفا، الدور الذي يمكن أن تقوم به المدارس والجامعات وأيضا وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية في بناء وعي مائي مستدام خصوصا لدى الأجيال الجديدة؟
0: نعم، أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة لأن نقدم للأجيال الجديدة من خلال القصة السعودية نفسها، ليس فقط من خلال رسائل ترشيد مثلا. هذا أحد الدوافع الأساسية لكتابة سلسلة رحلة الماء. لدينا تاريخ ثري يبدأ من نماذج الوقف، المشروعات المائية التاريخية، كذلك من رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم بناء المؤسسات والرصد والسدود والتحلية، وصولا اليوم إلى التقنية والابتكار والاستدامة. هذه ليست فقط قصة ماء، إنما قصة تنمية وبناء وابتكار. المدرسة اليوم تبني السلوك والعادة، الجامعة تنتج المعرفة والبحث والحلول، وكذلك لدينا الإعلام يحول هذه المعلومات والسياسات إلى وعي يفهم المجتمع، والمؤسسات أيضا الثقافية تحفظ ذاكرة الماء وتربطها بالهوية والتنمية. عندما نقدم الماء بهذه الطريقة يتحول من موضوع ترشيد موسمي إلى مجال للابتكار والمسؤولية وصناعة المستقبل.
1: الحقيقة أنه الحديث عن هذا الموضوع يطول، وهو يعني من الأهمية بمكان التطرق إليه وأيضا التفصيل فيه، ولا سيما في مثل هذا التوقيت بالذات. شكرا جزيلا لك الأستاذة هيفاء آل إسماعيل، أخصائية التنمية البيئية، شكرا جزيلا لك.
0: أشكرك وسعدت جدا بهذا الحوار، خاصة أن موضوع الأمن المائي يستحق فعلا هذه المساحة والاهتمام، وأتمنى أن أكون وفقت في تقديم صورة تليق بمنظومة الأمن المائي في المملكة العربية السعودية.
1: بلا شك، شكرا جزيلا لك، شكرا وافرا لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة. شكر مقدم من طاقم العمل، من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم في حلقة قادمة من أبعاد في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض. في دقائق.
3: هل فكرت يوما في أهمية حزام الأمان؟ قد يبدو مجرد قطعة بسيطة من القماش، لكنها في الواقع واحدة من أكثر الأدوات التي أنقذت بعد مشيئة الله أرواح الملايين على مدار العقود الماضية. الحوادث المرورية تحدث في لمح البصر، ولا أحد منا محصن من خطرها، وفي كل ثانية يختفي فيها شخص عزيز بسبب حادث. يكون حزام الأمان هو الفارق بين الحياة والموت. الإحصائيات تتحدث بوضوح، ارتداء حزام الأمان يقلل من خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة بنسبة تصل إلى 50% عندما يحدث حادث سير. قوة التصادم تكون هائلة، وقد تدفع الجسم للأمام أو حتى تقذفه خارج السيارة. الحزام يعمل كحاجز أولي يمتص الصدمة، يثبت الجسم في مكانه ويمنع ارتطامه بالمقود. الزجاج الأمامي أو حتى الخروج من السيارة ببساطة هو خط دفاعك الأول في أي حادث مروري. ولكن ماذا عن المقاعد الخلفية؟ للأسف هناك اعتقاد شائع بين الناس بأن الجلوس في المقاعد الخلفية لا يتطلب ارتداء الحزام، لكن الحقيقة أن عدم ارتداء الحزام في الخلف قد يكون قاتلاً، ليس فقط لمن في الخلف بل لمن في المقاعد الأمامية أيضاً. عند وقوع الحادث الأجسام غير مثبتة تتحول إلى مقذوفات خطيرة قد تصيب الركاب الآخرين بجروح خطيرة. بعض الأشخاص يرفضون ارتداء الحزام بحجة أنه غير مريح أو يسبب الإزعاج، لكن دعنا نكون صادقين، هل يمكن مقارنة بضع دقائق من الإزعاج مع حماية حياتك؟ الحزام مصمم ليكون عملياً وسريعاً في الاستخدام، وهو لا يأخذ أكثر من ثوان لربطه. قصص الحوادث المرورية التي كان يمكن تفاديها لو تم استخدام حزام الأمان كثيرة. مثلاً شاب كان يقود بسرعة عالية وصدم بسيارة أخرى، أدى الحادث إلى انقلاب مركبته، لكن لحسن الحظ ارتدى الحزام وخرج من الحادث بإصابات طفيفة، بينما رفيقه الذي لم يرتدي الحزام تعرض لإصابات خطيرة. الحزام ليس مجرد إجراء قانوني أو تعليمات رسمية، هو تعبير عن احترامك لنفسك ولأحبائك. عندما ترتدي الحزام أنت تقدم أنموذجاً إيجابياً لمن حولك، خصوصاً الأطفال الذين يقلدون البالغين في كل شيء. إذا اعتاد الطفل على رؤية والديه يربطون الحزام فسيكبر على اعتبار ذلك عادة يومية لا غنى عنها. رسالة بسيطة لكنها حاسمة: ارتداء الحزام هو قرار صغير قد يبدو تافهاً، لكنه يحمل وزناً كبيراً في الحفاظ على حياتك وحياة من تحب. عندما تدخل سيارتك تذكر أن أول خطوة نحو رحلة آمنة هي ربط حزام الأمان. لا يهم إذا كنت ستقطع مسافة قصيرة أو طويلة، الحوادث لا تختار الوقت أو المكان.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة، أبشر وأمل خير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا

عديدة. أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيان نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله، ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم: فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكرم عطائه فيقول لهذا العبد: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع؟ فيقول العبد: يا رب تعطيني مثل ملك، مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي، تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل: لك ذلك وليس كذا فقط. ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت. اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل: فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ غائبنا وتزكي بها عملنا وتلهمنا بها رشدنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام.

0: مستدام. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مستدام. في كل أسبوع مستمعينا نتعرف على هدف جديد، وحلقة هذا الأسبوع عن هدف مهم، وهو الهدف 16 الذي يتمحور حول القضاء الإداري وحق الجميع في العدالة. وللحديث مستمعينا عن هذا الموضوع يسعدنا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ عواد بن عبد اللطيف العواد، ممثل الإعلام بديوان المظالم، لنستكشف معه دور الديوان في تحقيق العدالة للجميع ودور الإعلام في التوعية بهذا الحق، وأيضا يعني نتحدث معه عن هذا المحور المهم. مرحبا أستاذ عواد، حياك الله.
1: يا أهلا وسهلا فيك دكتور سعيد بهذه الاستضافة، وشكر للمستفيدين والمستمعين على الاستماع لهذه الحلقة.
0: حياك الله. طيب أستاذ عواد، يعني بداية كيف نعرف ديوان المظالم للمستمع البسيط، وماذا يفرق بينه أو بين دوره ودور المحاكم العادية؟
1: طيب عشان نتحدث عن ديوان المظالم، ديوان المظالم تأسس عام 1954 ميلادي، يعني تقريبا قبل أكثر من 70 عام، وهذا التأسيس جاء من عناية قيادتنا الرشيدة أيدها الله من تأسيس المملكة على يد المؤسس طيب الله ثراه، وملوك المملكة العظماء وسمو ولي العهد الأمين اللي ساروا على نهج المؤسس. فمقولة الملك عبد العزيز العلي في القضاء الإداري: من كان له ظلامة على كائن من كان، موظفا أو غيره، كبيرا أو صغيرا، ثم يخفي ظلامته فإنما إثمه على نفسه. وفي ختام كلمته قال: وليعلم الناس كافة أن باب العدل مفتوح للجميع على السواء. تعريف ديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري مستقلة مرتبط بالملك مباشرة، يسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال جهة الإدارة لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم وتطبيق الأحكام ورد المظالم. هذا التعريف ممكن يتقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول، ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة. هذا الاستقلال يأتي من النظام الأساسي للحكم في المملكة، واللي نص المادة 46 على أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاء لغير سلطان الشريعة. وفي المادة 47 أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، والمواد اللي جاءت بعدها ذكرت تفصيل أكثر لهذه المواد. أما ارتباطه بالملك مباشرة فهو من المادة 44 باعتبار أن القضاء سلطة من سلطات الدولة. الأهداف الأساسية لديوان المظالم ممكن نلخصها في الأول إرساء العدل، والثاني تحقيق الإنصاف، والثالث الرقابة القضائية. طيب كيف تتحقق هذه الأهداف؟ تتحقق من خلال الدعاوى المنظورة في ديوان المظالم. يعني ديوان المظالم يمارس مسؤولياته ودوره الرقابي ويحقق الإنصاف والعدل في حدود الدعاوى المقامة في محاكم ديوان المظالم. لما نجي للجزء الأخير وهو الغاية من ديوان المظالم، واحد، ضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح. مثلا إذا تقدم أحد بدعوى ضد قرار إداري، فديوان المظالم يتأكد من عدم تعارض هذا القرار مع نص مادة في نظام أو لائحة، وعدم وجود خطأ في فهم أو تطبيق هذا النظام. اثنين، تمكين صاحب الحق من وسائل التظلم. وثلاثة، تطبيق الأحكام. والرابع، رد المظالم، وهو الغاية الأسمى واللي تمثل مسمى ديوان المظالم.
0: ممتاز.
1: إذا بنتحدث عن الفرق بين محاكم ديوان المظالم والمحاكم الأخرى، محاكم ديوان المظالم هي محاكم قضاء إداري، يعني أن المحاكم الإدارية مختصة بنظر الدعاوى اللي تكون أحد أطرافها جهة إدارية أو حكومية. هذا الفرق هو الفرق الأوضح والأكبر بين محاكم ديوان المظالم كقضاء إداري وغيره من المحاكم القضائية في المملكة.
0: نعم. طيب أستاذ عواد، يعني ديوان المظالم خطى خطوات كبيرة وتحول يعني تحولات حقيقة يعني ملفتة، وأيضا سار مع الركب كما يقولون، وبالتالي حصد ديوان المظالم الجائزة الذهبية لأفضل تحول رقمي عن منصة معين الرقمية، والجائزة الفضية لأفضل استخدام للذكاء الاصطناعي، وهذه الجوائز من منظمة الجوائز الدولية لتجربة العميل 2025 في لندن. وأطلق الديوان أيضا الحزمة الثانية من خدماته عبر توكلنا في 2025، تشمل الاستعلام عن الدعاوى ومواعيد الجلسات وإثبات الحضور. كيف نقل التحول الرقمي تجربة المواطن مع القضاء الإداري؟ وهل استطاعت المنصات الرقمية أن تقرب العدالة من الناس فعلا، يعني من خلال استخدامها للأجهزة الذكية أصبحت قريبة جدا من يعني موضوع الدعاوى وموضوع الرفع الإداري وأخذ الحق؟
1: التحول الرقمي ومواكبة التقنيات الناشئة في ديوان المظالم لا يعتبر رفاهية أو مجرد تحسين، هو متطلب أساسي لمواكبة تطلعات قيادة المملكة. ومعالي الدكتور علي الأحيدب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري دشن بعد منتصف عام 2026 النسخة الجديدة من منصة معين الرقمية بخدمات قضائية مميزة صنعت تجربة مختلفة للمتقاضين ويسرت على الكثير سبل العدالة. مفهوم القرب من المستفيدين اختلف عن السابق، كانت الاستراتيجية القديمة تركز على التوسع في المباني والوصول الجغرافي، أما منظومة ديوان المظالم 2030 حولت هذا المفهوم واختصرت المسافات الجغرافية بمفهوم جديد وهو العدالة الرقمية. الآن من أي مكان وفي أي وقت يستطيع أي أحد يرفع دعوة، يقدم طلبات، يرد بمذكرات، يحضر جلسات، يستلم أحكام، ينفذ سندات، وهو لا يعرف مبنى أو مقر لديوان المظالم. كذلك أعلن معالي الدكتور علي الأحيدب في مطلع شهر سبتمبر عن إطلاق قريب لأداة ذكاء اصطناعي تكتب مسودة الحكم القضائي وتختصر الكثير على القضاة وأعوانهم وكذلك المتقاضين. استثمار هذه التقنيات ليس بهدف التسريع فقط، الفكرة منها تجويد الأحكام والتركيز أكثر على تقديم أفضل جودة ممكنة في رحلة المستفيد. والحمد لله ديوان المظالم حصل على عدد من الجوائز والتكريمات الرقمية، آخرها كان جائزتين دولية في التحول الرقمي والابتكار في التقنيات الناشئة، وكذلك درع التميز في الخدمات الحكومية في تطبيق توكلنا. هذه الجوائز والتكريمات هي بمثابة دليل على أن ديوان المظالم يواكب التقنيات والرقمنة بأسلوب مؤسسي يخدم المستفيدين، وبإذن الله التطور لن يقف عند سقف محدد بل سيستمر ديوان المظالم في مواكبة التقنيات بما يعزز جودة وسهولة رحلة المستفيد ويصنع منها أفضل أثر.
0: نعم. طيب أستاذ عواد، يعني النقطة المهمة جدا في هذا الجانب هي الشفافية والوضوح، تحديدا يعني في موضوع المساءلات القانونية والترافع الإداري وأخذ الحق. الهدف السادس عشر لا يتحدث فقط عن العدالة، هو يتحدث عن مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع. كيف تساهم الشفافية والمساءلة في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات؟ وما الجهود التي يبذلها الديوان لجعل عمله مفهوم لغير المتخصصين وواضح وفي شفافية واضحة؟
1: تجربة المواطن أو المقيم مع أي جهة إدارية مبنية على سهولة الوصول إلى خدماتها وكذلك معرفة أنظمتها وقوانينها. ديوان المظالم كجهة قضائية تيسر العدالة للجميع، أتاحت مجموعة كبيرة من المعرفة القضائية بأنظمة ولوائح، مدونات أحكام، أدلة إجراءات، تقارير سنوية، إصدارات متخصصة. يقدمها ديوان المظالم بأكثر من أسلوب وطريقة بعدة لغات ولهجات، كل هذا بهدف تقديم تجربة تقاضي ذكي للمستفيدين. ديوان المظالم وعلى رأسهم معالي الدكتور علي الأحيدب في استماع ومتابعة دائمة لتجارب المستفيدين، عقدت أعداد من ورش العمل والاجتماعات بحضور مستفيدين من أجل تقديم أفضل الخدمات لهم، وهذا كله منشور في بوابة ديوان المظالم الرقمية، ويستطيع أي مستفيد الاطلاع على البوابة والتأكد من كل ما تم ذكره من بيانات فيما يتعلق بالشفافية والقيم وكذلك كل ما ينشر من مؤشرات أداء وكذلك أحكام قضائية.
0: طيب خلينا ناخذ منحنى آخر وهو الإعلام ودور المركز الإعلامي. الإدارة العامة للإعلام والتواصل في ديوان المظالم هي الذراع التوعوية للجهة، يعني تنقل لغة القضاء الإداري إلى المواطن بعبارة بسيطة وسهلة، وتنشر ثقافة الحقوق العامة عبر الحملات التوعوية والمحتوى الرقمي ووسائل التواصل المختلفة وإلى آخره. ما دور المركز الإعلامي الحقيقي في ديوان المظالم في تبسيط القضاء الإداري ونشر ثقافة الحقوق العامة بين المواطنين، وكيف يعني يمكن أن تتم الموازنة بين لغة التوعية السهلة وأيضا يعني مكانة الجهة القضائية وهيبتها؟
1: الإعلام هو الصوت اللي يمثل الجهة، وكذلك في نفس الوقت هو يمثل المستفيدين، فالإعلام يمثل الطرفين. العمل في ديوان المظالم يومي ومتواصل ومستمر من أجل المستفيدين. دور الإعلام الأهم التوعية بكل ما هو جديد وكل ما يخدم رحلة المستفيد في القضاء الإداري، والهم الإعلامي هو كيف نصل لكل مستفيد. الإعلام جزء واحد من منظومة قضاء إداري متكاملة. تحدثنا في السؤال السابق عن بوابة ديوان المظالم والكم الهائل من المعلومات المتوفرة فيها، فإثراء المستفيدين مستمر عبر كافة الوسائل المتاحة. خلال النصف الأول فقط من عام 2026 ديوان المظالم أجرى أكثر من 200 ألف عملية تواصل، وقدم مئات الأعمال الإعلامية من أجل الوصول إلى المستفيد بأيسر الطرق. ولذلك التوعية مستمرة، مركز المعرفة القضائية في بوابة ديوان المظالم متاح لجميع المستفيدين، وكذلك وسائل التواصل مع ديوان المظالم متاحة لخدمتهم. هيبة المؤسسة القضائية لا تأتي بمجرد الحديث الإعلامي عنها. الهيبة القضائية لا تمس، ولكن في نفس الوقت الوصول إلى المستفيدين والتماس احتياجاتهم ومواطن الألم عندهم، هذا دور مهم وأساسي في الإعلام.
0: طيب أستاذ عواد، يعني العدالة للجميع هي رسالة 2030، والمملكة ولله الحمد يعني خطت خطوات جدا مميزة في موضوع القضاء الإداري، وتحديدا الهدف 16 والذي يعني يعنى ب يعني السلام والعدل والمؤسسات القوية، يستهدف بحلول 2030 توفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة. يعني المملكة تسير بخطوات واثقة ولله الحمد في ارتفاع معدل إنجاز الأعمال في ديوان المظالم. ما هي رسالتك للمواطن السعودي في موضوع الدفاع عن حقه في العدالة الإدارية، وكيف تنظر أو تستشرف المستقبل عن دور المركز الإعلامي والديوان بشكل عام في 2030؟
1: ديوان المظالم يؤكد في رسالته أن حق التقاضي مكفول للجميع، ودورنا هو الاستمرار في رفع معدلات الإنجاز، وكذلك الاستمرار في رفع جودة المخرجات القضائية، والاستفادة واستثمار التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وكل ما يتعلق بخدمة المستفيدين. هذا هو دور ديوان المظالم، وأن ييسر العدالة ويسهلها ويعظم أثرها للمستفيدين. رؤيتنا الريادة في القضاء الإداري والريادة وتعظيم الأثر.
0: ممتاز ممتاز، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مستدام عبر إذاعة الرياض. نشكر ضيفنا الكريم مستمعينا الكرام الأستاذ عواد بن عبد اللطيف العواد، وهو الممثل الإعلامي بديوان المظالم. كل الشكر والتقدير لك أستاذ عواد.
1: عفوا لك، وشكرا لكل المستمعين اللي وصلوا معنا إلى نهاية هذه الحلقة.
0: شكرا لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد هاني الزهراني، ومن التنفيذ عبير عبد الرحمن، من الإخراج سامي الجغيمان، وهذا سليم الغامدي. يتمنى لكم أوقات سعيدة، ونراكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لا، ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف، بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامداً نقياً كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتاً خافتاً من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

كنوز الحرمين. في كل يوم يتوافد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي مئات الآلاف من المسلمين، وفي مواسم الحج ورمضان تتضاعف الأعداد حتى تصل إلى ملايين القاصدين، يجمعهم هدف واحد هو أداء العبادة في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة. وخلف هذا المشهد الإيماني تقف منظومة أمنية متكاملة تعمل بصمت على مدار الساعة لتضمن أن يؤدي كل حاج ومعتمر وزائر عبادته في بيئة آمنة ومنظمة دون أن يشعر بحجم الجهود التي تبذل لحمايته. ومنذ توحيد المملكة العربية السعودية أولت الدولة أمن الحرمين الشريفين عناية خاصة، إدراكا لما يمثله المسجد الحرام والمسجد النبوي من مكانة دينية لدى المسلمين كافة. ومع تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين عاما بعد عام تطورت هذه المنظومة لتصبح واحدة من أكثر منظومات

0: إدارة الحشود والأمن تطورا على مستوى العالم، مستفيدة من الخبرات المتراكمة والتقنيات الحديثة والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية. وتبدأ مهمة الأمن قبل وصول الزائر إلى الحرم من خلال خطط تنظيم الحركة في الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي وإدارة حركة المركبات والمشاة، بما يضمن سهولة الوصول ويحد من الازدحام. وتعمل الجهات الأمنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات على توزيع الكثافات البشرية وتوجيه الزوار إلى المداخل المناسبة، بما يسهم في انسيابية الحركة ويمنع تشكل نقاط الاختناق خاصة مع أوقات الذروة. وعند مداخل الحرمين تنتشر الفرق الأمنية في مواقعها تؤدي مهامها بروح المسؤولية والاحترافية، حيث تنظم عمليات الدخول والخروج وتساعد في توجيه المصلين وتتعامل مع الحالات المختلفة بهدوء وسرعة. ويحرص رجال الأمن على أن تكون الإجراءات التنظيمية سلسة بحيث تحقق أعلى درجات السلامة دون أن تؤثر في راحة الزوار أو تعطل أداء عباداتهم. وفي مواسم الحج تتضاعف أهمية هذا التكامل، حيث تنفذ خطط أمنية وتشغيلية خاصة تتناسب مع الأعداد الكبيرة للحج، وتوزع الفرق الأمنية في مختلف المواقع بما في ذلك المسجد الحرام والمشاعر المقدسة ومحطات النقل ومداخل مكة المكرمة لضمان انسيابية الحركة وتنظيم مسارات المشاة والمحافظة على سلامة الجميع. كما تؤدي الفرق الأمنية دورا إنسانيا مهما يتجاوز المهام التقليدية، فهي تساعد كبار السن وذوي الإعاقة وترشد التائهين وتتعامل مع الأطفال المفقودين وتسهم في لم شمل الأسر، إضافة إلى تقديم المساعدة الفورية لكل من يحتاج إليها. وهذه الجوانب الإنسانية أصبحت جزءا أصيلا من مفهوم الأمن في الحرمين الذي يقوم على خدمة الإنسان قبل كل شيء. ومع التطور الرقمي الذي تشهده المملكة، أصبحت البيانات الفورية والأنظمة الذكية عنصرا مهما في دعم العمل الأمني، وهو ما يسهم في رفع مستوى السلامة ويمنح ضيوف الرحمن تجربة أكثر راحة وطمأنينة. إن النجاح الذي تحققه مواسم الحج والعمرة عاما بعد عام ليس محض صدفة، بل هو ثمرة تخطيط دقيق وجهود متواصلة وتكامل بين مختلف الجهات، في مقدمتها المنظومة الأمنية التي تعمل بصمت خلف المشهد. وقد أصبحت تجربة السعودية في تأمين الحشود وإدارة المواقع المقدسة محل اهتمام عالمي لما حققته من نجاح في التعامل مع أعداد هائلة من الزوار، مع المحافظة على أمنهم وسلامتهم. وهكذا تواصل المملكة العربية السعودية تطوير منظومة الأمن في الحرمين الشريفين، مستندة إلى خبرات تراكمت عبر عقود وإلى تقنيات حديثة وكوادر مؤهلة ورؤية تضع خدمة ضيوف الرحمن في مقدمة أولوياتها. وبين رجال الأمن المنتشرين في الميدان وغرف العمليات التي لا تنام والأنظمة الذكية التي تراقب وتدعم القرار، تتجسد صورة من صور العناية بالحرمين الشريفين، تؤكد أن الأمن ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل رسالة إنسانية تحفظ للزائر راحته وتمنحه الطمأنينة ليؤدي عبادته في أمن وسكينة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصدارة.
3: الصدارة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في كل مكان. الحضرات والسادة أهلا وسهلا، هذه انطلاقت حلقة أخرى وجديدة برنامجكم الصدارة، ليتهادى لمسامعكم تمام الرابع عصرا في كل يوم بتوقيت المملكة حفظها الله. أنا أخوكم معاذ العتيق من خلف المايك ومن خلف الهندسة الصوتية والإخراج، عودا حميدا نقول الأستاذ عبد العزيز الجبر، وأكيد انضمنا عبر الهواء مباشرة ضيفي وضيفكم العزيز الكابتن والمدرب الوطني حمود الصياري. كابتن حمود مساء الخير، يعطيك العافية ودرب السلامة للبكرة هذه إن شاء الله.
3: يا هلا والله أخوي معاد، مساء الخير لك ومساء الخير للأخوان المستمعين، وإن شاء الله غدا يكون يوم فرح وبإذن الله تكون الأمور طيبة
4: بإذن الله. بإذن الله. 011-40-53 عشان نتواصل يا جماعة الخير، وحي الله الجميع وين ما يتبعون على الجوال على المنصة، هنا عندي في الشاشة الإخوة الكرام في كل مكان. اليوم ما عندنا مباريات دوري روشن، اليوم في يوم الجمعة، اليوم الجولة الثامنة أعيدت جدولتها إلى أكتوبر طبعا بسبب برنامج المنتخب الوطني واستضافة أكيد بطولة كأس الخليج اللي بتكون في آخر هذا الشهر بإذن الله في جدة. لكن عندنا مادة ممتازة حقيقة، لأن خرجنا من الجولة السابعة وبعدها دخلت عليك مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، وأبرزها طبعا فوز الهلال على الغرافة 2-1 وخسارة النصر أمام العين 4-0. أكيد 4-0 هذه يعني تحتاج تتوقف عندها تستغرب وتستعجب أنه كيف فريق بحجم النصر وهذا العتاد وهذه العدة والبطل الدوري ويخسر ويقع أمام العين هناك. صح أنه العين فريق مكسب يعد للكرة الإماراتية، فريق صعب وشرس على أرضهم بين جماهيره، ولكن الأربعة كانت ممكن تحمل كثير من علامات الاستفهام اللي راح نتحدث اليوم فيها أكثر وأكثر مع الكابتن حمود. تعادل الاتحاد أيضا مع الشمال 1-1، وهذا في تذبذب بالنسبة للنادي الاتحاد اللي هو الوحيد الفريق في دوري روشن اللي بلا خسارة حتى الآن بعد هذه الجولة السابعة. فوز القادسية على الوصل 2-1، وأيضا تعادل الأهلي مع بختكور 1-1. كابتن من وين حاب نبدأ؟ وأيضا راح نكون برضو راصدين تحليل سريع لمباراة الأهلي ضد صن داونز، طبعا مختلف بشكل مختلف تسليط الضوء اللي راح يكون على الأهلي اليوم. اليوم يدخل المواجهة الأهلي بعد عبورة أوكلاند سيتي 1-0 بهدف صالح أبو الشامات في مباراة سيطر عليها الأهلي وأهدر عدة فرص قبل الله يحسمها في الدقيقة 63. عند اختبار واختبار صن داونز مختلف وصعب صراحة على الميدان. الأهلي لأول مرة في هذه البطولة يلعب خارج السعودية وفي مواجهة بطل أفريقيا وعلى ملعبه وجماهيره، كما أنه الفريق الأهلاوي يدخل بتركيبة جديدة مختلفة ومغايرة هالموسم مقارنة بالموسم الماضي. كابتن، السؤال الأهم اللي أنا ودي أسألك إياه، ليش تذبذب الأندية ما بين دوري روشن نشوف نتائجها ونجي نشاهدها في دوري أبطال آسيا للنخبة؟ يعني بصراحة فرقنا متذبذبة، يعني تجي للهلال في اختلاف ما بين يعني من 2-0 أمام نيوم إلى 6 التعاون إلى 2-1 ما مع الغرافة، في تغيير وفي كيرف عالي حتى في النتائج وفي أداء الفريق. نبدأ من عند الهلال، نبدأ من عند الأهلي، تبغى حاب نبدأ من عند الاتحاد اللي يسجل الآن سجل من عدم الخسارة في الدوري، أو تبدأ من عند الأهلي مع مباراة صن داونز؟
3: والله أنا الحين مو مركز معاك، أنت بتأخذني ثلاثة، تأخذني على ثلاثة خطوط، لازم أركز. من وين
4: تبين؟ خلينا نبدأ طيب أنا وأنت من الأهلي، إيش رأيك؟ مواجهة مهمة حامية، اللافت أنه صن داونز نفسه ينظر للمباراة كاختبار كبير أمام بطل آسيا، بينما حارس مرمى رونين ويليامز وصف المواجهة بالصعبة وأكد الحاجة لأعلى درجات التركيز. مع رحيل ماتياس يايسلا ورياض محرز وفرانك كيسي وقدوم المدرب اللي هو مارينو، أسماء جديدة أبرزها ترينكاو وإدوارد سيباستيان، كيف تشوف الأهلي؟ كيف تقرأ حظوظه أمام صن داونز؟ فريق مدجج، فريق يعرف كيف يكسب، وعادة ما نشوفه حنا في مباريات أبطال أفريقيا ضد الفرق المصرية سواء أو ضد الفرق التونسية والمغربية.
3: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشوف كل التمنيات والدعوات مع الأهلي أن يعود متوج بكاس الانتر كونتيننتال يعني إن شاء الله، وأن تكون خطوة يعني كبيرة بإذن الله للكرة السعودية قبل ما تكون للأهلي، للكرة السعودية بشكل عام وللأهلي بشكل خاص. بس خلينا نسلط الضوء على صن داونز الجنوب أفريقي اللي هو رقم مميز في منافسات دوري أبطال أفريقيا، دائما هو عنده أرقام ممتازة الفريق هذا مر بمراحل كثيره

0: أيضا الفريق يضم في صفوفه معظم لاعبين المنتخب الجنوب أفريقي بدءا من حارس المرمى. أيضا الكان معروف يعني سابقا عن كرة سان داونز إنها الكرة الجميلة، الفريق اللي يقدم أداء ممتاز، وحتى يعني يمكن في بعض المواسم تفوق على الأهلي المصري بخماسية في قبل موسمين، وأداء ونتيجة وكانت مؤلمة، وتعرف الفريق بحجم الأهلي المصري كان أيضا يوصل للنهائيات، كان يقدم الكرة الجميلة جدا، ومن أكثر الفرق اللي يخرج في دوري أبطال آسيا باستحواذ 70% وأحيانا يصل إلى 80%، لكن ما كان يتوج لأن الفرق اللي أمامه مثلا المصرية أو التونسية أو الجزائرية اللي تصل للأدوار النهائية أو المغربية أحيانا تعتمد تقفيل الملعب واللعب على التفاصيل، لذلك هو ما كان يعني كان يلعب كرة جميلة بدون يعني نتائج كبيرة، كان المتعة يعني طاغية أكثر. السنتين الأخيرة أيضا هو حقق إنجاز، طبعا حقق دوري أبطال أفريقيا مؤخرا، لكن بعدها السنتين اللي بعدها تقريبا راح لمدرب اللي هو البرتغالي ميغيل كاردوزو. ميغيل كاردوزو هذا أنا كنت في تونس بعد التجربة في الدوري التونسي حللت في بعض القنوات، كان هو يدرب بالترجي التونسي. ميغيل كاردوزو هذا مدرب متحفظ، ما ينتمي لنفس الكرة اللي يلعبها سان داونز. سان داونز يلعب كرة جميلة وميغيل يلعب كرة متحفظة. يمكن ذهاب سان داونز كان خير لسان داونز انه يحصد ألقاب، لأن فريق يلعب كرة هجومية مبالغة يروح يدربه مدرب يميل للتحفظ، فهنا خلق عندنا مجموعة في الوسط، لا هو الفريق الهجومي الشرس ولا هو الفريق المنضبط، فأصبح فريق واقعي. وهذه الفرق اللي أنت تخاف منها، فريق يجمع ما بين اللعب الجمالي والأداء الممتاز وما بين الواقعية وواقعية مدربة، أصبح فريق صعب وأصبح يحقق نتائج أكثر يعني من المستوى الفني. إضافة على ذلك أن تكلمنا أن الفريق هذا يضم في صفوف لاعبين يلعبوا في منتخب وصل مرحلة من المراحل، أن 9 لاعبين من منتخب جنوب أفريقيا موجودين في سان داونز الفترة من الفترات. أيضا بعض الأجانب عند مارسيلو ليندي اللي هو اللاعب تشيلي لاعب في وسط الميدان لاعب ممتاز، عنده أيضا لاعب في الفترة الأخيرة يلعب مهاجم، اللاعب المهاجم اللي هو براين يلعب لاعب كولومبي أيضا لاعب مميز، وعنده أيضا حتى لاعب يبدأ من الدكة، بعض اللاعبين اللي يكونوا في دكة البدلاء البرتغالي لاعب اسمه نونو سانتو أيضا على اسم مدرب اللي درب الاتحاد، لاعب جيد. فعناصريا فريق يعني يضم يعني نص أفراد منتخب جنوب أفريقيا بالإضافة للواقعية المدرب والأداء الهجومي اللي كان تأديه المجموعة، فهو فريق محترم لازم نعمل له ألف حساب.
1: لو بنبدأ من العنوان الكبير كابتن، بطل آسيا أمام بطل أفريقيا، مش تتوقع يكون الفارق الحقيقي داخل الملعب؟ يعني الآن نجي نستحضر الأهلي لعب نتكلم فنيا أمام أوكلاند سيطر لكن أهدر فرص كثير، هل أمام سان داونز إضاعة الفرص ممكن تكون مشكلة أكبر؟
0: هو المشكلة وين في الأهلي؟ المشكلة الآن تغيير المدرب واختلاف أسلوب المدربين خلق فجوة في الشكل الدفاعي للأهلي. تعرف أنت
1: حتى اللاعب يضيع ما يدري يلبس أي لبس لبس يايس له،
0: احيانا يلبس فانيلة التمرين في المباراه
1: بالضبط
0: شوف يعني تقريبا انت الحين
1: يعني يختلف فكر يايس له عن فكر المدرب الحالي مارينو.
0: اكيد شوف، اولا انت لاعب كوره ومريت على المواقف هذه. الان لما يكون يايس له مدرب يلعب 4-3-3 الصريحه، مدرب يلعب يعني على الكرات الطويلة اللعب المباشر، يعني نقدر نسميه اللعب المباشر، إنه ما يحضر كثير يعني غالبا يعني وسط الملعب أيام ياسلة ما هو اللي كان يتحكم برتم المباراة، بالذات الثلاثي اللي في الوسط اللي كان يتحكم برتم المباراة اللي المدافعين، نتكلم على إيبانيز وكان مفتاح لعب وكان يتقدم

0: امام ويصنع، وايضا الكرات القطريه اللي كانت المحرز وجالينيو، ومن هنا يبدا اللعب. يعني ثلاثي الوسط اللي كان يلعب سواء مثلا كيسيه او اتنجانا او زياد الجهني ما كان هم اللاعبين اللي يسوون الاسيست واللي ينزلوا ويستلموا الكره من الخلف، لا الكره كانت تروح مباشره وهم يعملوا الضغط للامام. فكان فريق منضبط، عن الادوار الدفاعيه كانت مميزه، الضغط العالي كان نهج كبير جدا كان يمارسه، حتى انه يعني خسر فيه بعض المباريات بسبب الارهاق لانه يطالب اللاعبين بالضغط المستمر في معظم المباريات. فهناك كان في سلبيات وايجابيات، لكن الغالب كانت ايجابيات، والدليل النتائج.
1: نعم.
0: المدرب الحالي الوضع مختلف، هو ما يبغى يلعب ثلاثي في الوسط اساسا. هو يبغى يلعب محورين ويبغى يلعب صانع العاب حقيقي، والدليل ان المباريات الاخيره شفنا صالح ابو الشامات هو اللاعب رقم 10، وهذا ما كان يحدث مع ياسر، هذا اختلاف كبير. احنا شفنا اول كان في ثلاثي في وسط الملعب عندهم الشراسه والقوه اللي هم كيسي وتنجانا، احيانا يكون معهم زياد الجهني، احيانا يكون لاعب اخر، لكن غالبا ثلاثي مميز في النواحي الدفاعيه. لكن الان اللي نشوفه في الدوري لما تشوف صالح ابو السماد وسبرستيان في وسط الملعب مع اتنجانا، اكيد انه في فرق بين الثلاثي اللي السابق والثلاثي الحالي. يعني في فرق كبير يعني بالادوار الدفاعيه بالذات. هنا الصالح الهجوم الوضع افضل، هناك الصالح الدفاع الوضع افضل. لكن وين المشكله اللي صارت؟ المشكله اللاعبين لا زالوا ما تشربوا الوضع هذا، فصار في مشكله الاهلي لما يضيع الكوره، مو مشكله في الاهلي لما يستحوذ. الاهلي يصل مع المدرب وعنده افكار هجوميه وعنده عمل هجومي جيد، لكن اصبحت مشكله الاهلي الفريق لما يفقد الكوره يصير في وضعيه غير جيده، لا فيه لا ساتر في وسط الملعب يقدر يوقف الكوره، ولا في ضغط عكسي امامي يقدر يوقف الكوره، ولا في تمركز جيد للمدافعين. لذلك يعني الاهلي يبدا مهزوز دفاعيا ويتهدد مرماه بشكل اكبر في الاضافه اللي ذكرناها الان.
1: هل تفضل كابتن
0: اضافه اخيره بس لو تتذكر اخوي معاذ، تتذكر ادوار جالينيو مع ياسله لما كان يرجع الى الظهير اليسار
1: مساندا، صح صحيح.
0: وهذه تعليمات مدرب. الان انت ما تشوف الشيء هذا لان احيانا بعض المدرب يتساهل في التعليمات، او بعض المدربين اساسا هو ما يبغى اللاعب،
1: صح. ومع الاسف انعكست على اداء جالينو الهجومي، حتى يعني من اكثر اللاعبين تضيعا للفرص في المباراة الماضيه.
0: اي فهذا هو، يعني احيانا انت في لاعب يفرق مع مدرب، تعليمات المدرب او يمكن فكر المدرب. هذا فكره
1: خصومي. في مدرب ياثر في بعض اللاعبين، في بعض اللاعبين يتاثر من بعض الاسماء او بعض افكار المدربين. طيب كابتن، هل تتوقع الاهلي يدخل باستحواذ في هذه المباراه، او الافضل انه يعطي سان داونز الكره ويعتمد على التحولات بالسرعات يعالجها؟
0: والله شوف، المباراه هذه تعتبر مباراه يعني مباراه نهائيه، مباراه يعني تعتبر مباراه كاس
1: وقمه تكتيكيه،
0: مباراه الكؤوس، يعني غير مباريات الدوري. مباراه الدوري احيانا المدربين ياخذ مغامرات او ريسك اكبر لان في مجال للتعويض. الان الحسابات مختلفه لما انت تلعب مباراه يعني مثل هذه المباراه. الان العقلانيه والواقعيه لازم تكون حاضره، ما في مجال للمغامرات، ما في مجال للتجارب. يعني هذه بعكس الدوري، انا ممكن اعذر المدرب لو جرب في الدوري، لو جرب في اي مباراه دوريه الخساره معوضه. لكن الان في مباراه الكاس قبل يعني ما تضع الاستراتيجيه سواء التشكيل او الاسلوب اللي بتلعب فيه والتكتيك الدفاعي او الهجومي، لازم تفكر ان هذه مباراه يعني خروج مغلوب، طبعا مباراه كاس يعني. فانت لازم تبداها بواقعيه. الواقعيه الاهلي تقول انك تبدا يعني متوازن، لا تحفظ دفاعي ولا اندفاع هجومي. لازم تشوف الربع ساعه الاولى بالذات، يعني سان داونز على ارضه ايش الاستراتيجيه اللي راح ينتهجها؟ هل هو بيلعب على الاطراف وبيفتح ملعبه بيهاجم؟ هل هو بينتظرك في الدفاع؟ فهنا نسميها جس النبض. الربع ساعة الأولى لازم أنت تكون فيها ذكي، أكيد أنت تؤمن بحظوظك بس بدون أي مجازفة دفاعية، تحاول أنك تمسك هجوم لكن بدون مجازفات دفاعية،
1: يلعبها بحذر. يعني أول ربع ساعة هذا مهم على الأهلي أنه يركز على هذه الاستراتيجية، لأنه أكيد على أرضه بين جماهيره عامل مهم الأرض بالنسبة لسان داونز، ممكن يغير شكل المباراة. لكن وش أكثر شيء يجب على الأهلي أنه يحذر منه في أسلوب سان داونز كابتن؟

0: والله شوف سان داونز من الفرق اللي تلعب كرة هجومية بالذات مع كاردوزو ميغيل كاردوزو عن طريق الأطراف غالبا، يعني الأطرافهم هو الفريق كان أول يلعب في مراحل اللعب كلها مميز بالذات يعني في بناء اللعب. أنت تعرف سان داونز يعني من الفرق اللي تلعب كرة جميلة في أفريقيا، وواحد يعني من الفرق اللي وصلت المرحلة ان مروا عليه مدربين كثير لكن ما تغير الشكل. والدليل ان حارس المرمى اللي عندك تصريح له اللي هو ويليامز او روني ويليامز، هذا من افضل الحراس في قاره افريقيا في اللعب بالرجل، وهو على فكره حارس المنتخب الافريقي، فمميز جدا برجله، يعني خروج الكره منه ممتازه سواء القصيرة أو الطويلة، وحتى بالذات اللعب على الأطراف، يعني لما يصير في ضغط الحارس تشوف اللعب على الأطراف من الحارس مميز، وانت راح تشوفه بكرة وانت تتابع المباراة راح تشوف تميز الحارس بالذات باللعب بالقدم.
1: أثق دائما في ملحوظاتك يا كابتن. شخصيا أثق دائما في ملحوظاتك.
0: الله يرضى عليك. لا أكيد شوف لأنه هو حارس دولي وهو حارس يعني يعتبر صح. هو مفتاح لعب
1: صح.
0: يعتبر مفتاح لعب
1: صح. وفي كرة القدم الحديثة يعني يحبذ أنه يكون الحارس يلعب بقدمه، في مدربين يفضل راعي القدم على كثير حراس نجوم
0: بيدين. 80% أصبحوا الآن بالذات من الفرق اللي
1: لكن ممكن أدخل ليبرو أنا في حالة في حالة هجومية في حالة دفاعية.
0: صحيح، لأن الآن في مراحل البناء يعني بناء اللعب واللعب تحت ضغط الحارس يعتبر لاعب إضافي.
1: صحيح.
0: فإذا كان يملك القدرة على أنه يلعب برجلينه كأنك تلعب لاعب زايد أمام منظومة الضغط، يعني الخصم لو بيلعب بيضغط بثلاثة لاعبين أنت عندك رباعي الدفاع والحارس يعني خمسة ثلاثة.
1: وأكبر دليل على ذلك أنه اندثرت كابتن فكرة شتت هذه، الآن يمكن الحارس لو يرجعوا له كرة ويشتتها يمكن تكون سقطة في تاريخه،
0: بالذات الفرق اللي تلعب على أستاذ معاذ الفرق اللي تلعب على البطولات.
1: صحيح.
0: يعني الفرق اللي تلعب البطولات اللي تحتاج ان تمسك الكرة ما في نظام ان حارس المرمى مثل الاول يشتت الا في اضيق
1: يشتت وتلف تطلع اوت. اغلب الحراس اللي يصير شرابه طويل دائما يشتت تطلع اوت.
0: هذا في اضيق الحلول، يعني احيانا تحت الضغط يعني 100% ما في خيارات، لكن هو لاعب اضافي حتى لو يبغى يلعب لعب طويل. انت تتذكر حتى مندي، ترى مندي في الرجل مميز الموسم الماضي، مندي عنده يعني لعب مباشر دايركت على محرز او على توني او على جالينيو، عنده عدد كبير مندي بالقدم مميز يعني في اللعب
1: جميل. صح، انه اللاعب يشارك في الهجمه الحارس عفوا، ونشوف بعضهم يصنع اسيست من الحارس اذا كان خصوصا عندك جناح يمتلك سرعات واختراق. يا سلام، كثير حراس يعتمد عليهم في هذه النقطه. كابتن خلينا نروح للمواجهه تحديدا، تشوفها مواجهه بدنيه اكثر فنيه ولا تكتيكيه؟
0: لا انا اشوفها فنيه لان الفريقين فنيا كويسين. الان لو كان ياسر يدرب الاهلي بقول لك بتروح بدنيه، بس مدرب الاهلي مارينيو الجديد ما هو من المدربين اللي شرس بدنيا في فريقه، يحب فريقه يلعب كوره، يعني ما يترك اللعب ويحاول انه يلعب للامام ويضغط، يعني اسلوبه مختلف عن ياسر. لذلك انا اعتقد انه فنيا بيكون اكيد في صراعات بدنيه، وبالذات سان داونز مع كاردوزو اصبح بدني نوعا ما. تعرف قبل كاردوزو يعني سان داونز كان فريق تقني 100%، يعني يلعب الكره السهله، حتى اللاعبين البرازيليين اللي كان يضيفهم كانوا يستمتعوا بلعب الفريق هذا، وهم ثقافتهم يعني ثقافه اللعب الجميل من سنوات طويله. لذلك ممكن نشوف مباراه يعني مستواها عالي، بيكون عبء كبير بصراحة اللي أخاف منه على أظهرة الأهلي. أظهرة الأهلي بكرة لازم يكونوا في وضعية ممتازة، زائد أنا أتمنى أن مدرب الأهلي ما يلعب بأبو الشامات وسبيرتيان مع بعض في نص الملعب، يعني كفاية لاعب واحد، يعني على الأقل لاعبين عندهم نزعة دفاعية ولاعب عنده نزعة هجومية في عمق الملعب كافي.
1: ليه كابتن عادة سان داونز يجيك مع الأطراف يعني مش من العمق؟ وش اللي يجعل سان داونز خصم مزعج للأهلي؟
0: أنا أقول لك أطراف الأهلي لازم تكون كويسة، لأن في الأطراف عنده جودة، وفي نصف الملعب أيضا في لاعبين اللي ذكرت لك اللاعب التشيلي لاعب ممتاز يعني في صناعة اللعب، يعني إذا لقى مساحات ممكن يزعجك لأنه مميز في الصناعة خلف الأظهرة، يعني عنده كرات يعني وعنده أسس يعني خلف المدافعين بشكل جيد. بالإضافة السان داونز يمتلك مهاجم ممتاز اللي هو ليون اللاعب الكولومبي، لاعب مميز يعني حتى عنده حتى بدنيا اللاعب هذا جيد، براين هذا اللاعب جيد ومعتمدين عليه، لأن سان داونز عنده يعني بصراحة عنده ميزة أنا والله أنا معجب فيها. معظم لاعبين من جنوب أفريقيا، المحترفين قليل جدا، يعني المحترفين اللي موجودين بالفريق يعني البرتغالي زي ما قلت لك لاعب بديل، وعند تشيلي والكولومبي اللي هم غالبا دائما يكونوا أساسيين، غالب اللاعبين الفريق هذا اللي مسيطر على يعني في الأداء وأيضا في البطولات على جنوب أفريقيا على القارة الأفريقية، تخيل اللاعبين كلهم موجودين من جنوب أفريقيا، يعني ما عنده أجانب يعني كثرة الفريق هذا، معتمد على لاعبينه واللي معظمهم اللي هم موجودين في المنتخب الجنوب أفريقيا.
1: ومن أنظف الفرق اللي تنقل كورة صراحة وسط الميدان، أنا يبهرني صراحة سان داونز.
0: إيه وصراحة من الفرق اللي ما هو معتمد على أجانب بشكل كبير، يعني عنده لاعبين ثلاثة عكس الأهلي. الأهلي بيكون عندنا نظام البطولة يسمح لك أنك أنت تلعب بعدد أجانب مفتوح.
1: والله خوفتنا على الأهلي يا كابتن. طيب سؤال، خبرة الأهلي الآسيوية هل تكفي للتعامل مع فريق أفريقي قوي على أرضه مثل هذا؟
0: شوف المباراة أنا ما أقول لك إن المباراة يعني سهلة، وأيضا يعني ما هي بالصعوبة، يعني أنا أتوقع أن مباراة يعني ممكن نقول بالنسبة للأرض سان داونز 55-45 للأهلي، يعني الفارق ما هو كبير، لكن الأهلي ممكن سلاح الروح والحماس وأيضا خبرة اللاعبين. الأهلي ايضا لديه لاعبين عندهم خبره، يعني تتكلم على مندي، تتكلم على ديميرال وبينيز، تتكلم على توني، تتكلم على يعني اللاعبين اللي لهم خبره طويله، حتى إتنجانا يعني يعتبر لاعب مر بالبطولات السابقه. ايضا
1: والمشكله كابتن مهما تقول لي اسماء في الاهلي، رحيل محرز وكيسيه ويايسلاب فوقهم، يعلم تماما المشجع الاهلاوي مقابل دخول الاسماء الجديده هذه اللي ذكرناها تغيير كبير صراحة، ويحتاج وقت، وقيمة المباراة نفسها ما أدري هل قادر على تسريع الانسجام، أو ممكن الأهلي لسه ما عبى الانسجام بالشكل الكامل.
0: شوف هي أفضل دخول بعض اللاعبين والذكاء، عندك لاعبين مثل ترينكاو أو سبيرسيان
1: دخلهم في المود عبر المباريات الكبرى،
0: هذه المباريات الكبرى هي اللي بدخلهم قلوب الجمهور الأهلاوي، والآن اللاعبين الجيدين هم الأذكياء اللي يدخلوا في مباريات مثل هذه، يعني مثلا جالينيو اللي مجلسه في الأهلي إلى الآن
1: الهدفين المخبوين
0: المباريات الكبرى اللي هو كان مؤثر فيها جالينيو، لذلك إن شاء الله أنه يظهر في المباراة هذه. لكن على مستوى الدوري لو بتقيم جالينيو على مستوى الدوري في الموسمين اللي قضاها ما عنده يعني أهداف كبيرة ولا مساهمات كبيرة كلاعب جناح، لكن ويظهر في مباريات حاسمة ويحسم بطولات، هذا اللاعبين عملة نادرة. يعني مثل يعني كيسيه لاعب مباريات كبيرة يظهر في المباريات الكبيرة، زي محرز كانوا يظهروا في المباريات الكبيرة، لذلك أنا أتمنى من اللاعبين الجدد اللي في الأهلي أنهم يقدموا نفسهم من خلال المباراة هذه، أن تقديم نفسك من خلال المباراة هذه ثق تماما الجمهور الأهلاوي ما راح ينساك، لأنك بتكون مؤثر في مسيرة الفريق وهذه أفضل فرصة لك.
1: ما في شك. خلينا نأخذ على سبيل المثال أحد الأسماء، كابتن ترينكاو اللي أصبح أحد أبرز الخيارات الهجومية بعد رحيل رياض محرز، هل تعتقد أنه قادر على حمل جزء من المسؤولية؟
0: والله شوف ترينكاو كأمكانيات لاعب جيد، بس ترينكاو لازم يقسى على نفسه شوية. يعني ترينكاو كلاعب يعني لاعب مر على سبورتينج لشبونة، أيضا في البرشلونة في وقت سابق، يعني ما هو لاعب نكرة، لاعب عنده يعني عنده اسم، ولاعب أيضا صغير في السن، يعني تتكلم على 26 أو 25 سنة يعني عنده، بس هو مطالب بالقتالية من أجل إظهار إمكانياته، لازم يقاتل أكثر لأن دائما البدايات صعبة، ممكن أحيانا الأجواء تختلف، ما هو لاعب عنده خبرة كبيرة، يعني ما هو مثلا مثل لاعب مثل محرز جايب خبرات مانشستر سيتي، انسجامه سهل، يعرف البيئة، يعرف يتصرف، ومع ذلك يعني في البدايه

0: شفناه يعني عانى هو وفيرمينو، وحتى حصلت يمكن بعض الخلافات مع ياسلا يعني في بداية التجربة، يعني واجه صعوبة. فأحيانا بعض اللاعبين تأقلمه يصير صعب. يمكن أفضل اللاعبين اللي في الدوري السعودي أتذكرهم أنا اللي يدخلوا في الجو بسرعة اللاعبين البرازيليين. أنا أتذكر صفقات كثيرة اللاعبين البرازيليين مثل إدواردو في الهلال، وقبل برضو صانع الألعاب البرازيلي، بسرعة الدخول في الجو سريع. يعني اللاعبين البرازيليين ممكن يعني متعودين أكثر، فهذا اللاعب لازال تأخر يعني في البداية، أو تأخر جالس يقدم مستوى يعني متوسط، ما هو المستوى العالي، ما هو اللي يعني يخلي الأهلاويين ينسيهم محرز. وهو بصراحة عنده حمل ثقيل، يعني لما تجي أنت يعني ترينكاو بديل محرز الموضوع ما هو سهل. الناس تقارنك، يعني كل ما يشوفوك في الملعب يقارنوك بمحرز، وهذا أصعب شيء بصراحة. يعني أنت تجيب لاعب كبير، وأيضا سبيرستيان كل ما يشوفوه في الملعب الجمهور الأهلي يتذكروا كيسيه. فاللاعبين اللي جايين يعني وضعهم يعني تحت ضغط أكبر، ومطلوب منهم الظهور طالما هم لاعبين يعني على مستوى عالي ولاعبين أجانب. فقلت لك يمكن أفضل فرصة، وأنت تعرف الأجواء هذه وتعرف وضع الأندية، إن اللاعب هذه فرصة ذهبية إنه يقدم نفسه بشكل ممتاز.
1: ما في شك. أيضا سبيرستيان من اللاعبين المختلفين في طريقة حتى صناعة اللعب، وزي ما ذكرت أنت يذكر الجمهور بفقدانهم لفرانكيسي. توقعي الأكبر أنه يكون تأثير الأكبر مع الأيام القادمة تدريجيا مع النادي الأهلي، مو معقول أنه تكون الصفقة كذا فالصو على ما أقول. طيب من اللاعب الأهلاوي كابتن اللي لو ظهر بمستوى الحقيقي بكرة ممكن يقلب لك المباراة؟ إيفان توني تتوقع أنه مباراة مناسبة له بسبب طبيعة المواجهات؟
0: توني وبنيز وجالينيو، جالينيو أيضا عنده ظهور في النهائيات، بس أنا أتكلم توني وإبنيز في الكرات الثابتة، يعني لأن بعض المباريات هذه تحسم من المواقف الثابتة. أنا عندي يعني أمل في اللاعبين هذول، لأنهم مميزين في ألعاب الهواء ومميزين في الكرات الثابتة، وأيضا بالإضافة لديميرال. لكن أنا أتفائل بإبنيز وتوني في الكرات الثابتة، لأن الأهلي عنده قوة. يعني تخيل الأهلي عندك ديميرال وإبنيز وتوني، ثلاثة من أفضل الضاربين في الهواء، فأنت تقدر تركز على الكرات الثابتة، تقدر يعني تعمل عمل جيد، بالإضافة حتى تنجانا يشارك في ألعاب الهواء، لكن هذول الثلاثة أكبر. فأنا عندي أنا تفاؤل بتوني وإبانيز وأيضا جالينيو، لأن الظهير الأيمن في صن داونز يساند بشكل كبير. يعني لو مورينيو يعني يتحرك دائما للأمام، ممكن جالينيو يلقى مساحات، ولقاها أكثر من مرة في البطولات السابقة، فممكن يلقى مساحات، ممكن يكون واحد من نجوم المباراة. وانت تتكلم على توني ايضا لاعب منتخب انجليزي يعني عنده الخبرة الكبيرة، إيبانيز لاعب منتخب برازيلي وعنده الخبرة الكبيرة. لو احنا ما نثق في اللاعبين اللي على في الليفل العالي، لاعبين منتخبات، لاعبين كاس عالم، بصراحة هذه الفرصة الكبيرة ان اللاعبين اللي عنده مستوى يظهروا.
1: جميل كابتن، هذه من المباريات اللي لو ياخذ الاهلي يستهلك الوقت فيها من مصلحته، مثلا خلينا نقول انتهى الشوط الاول على سبيل المثال 0-0، من برايك يكون المستفيد؟
0: المستفيد اكيد الاهلي، لان الضغط بيكون اكبر على صن داون، لان صن داون دائما تفكير اللاعبين المباراه على ارضنا، فلازم نحاول ان ما نوصلها لركلات الترجيح. رغم ان حارس صن داون مميز، يعني ترى حتى لو وصلت لركلات الترجيح حارس مميز في ركلات الترجيح، يعني ما هو حارس سيء. لكن انت تقول يعني دائما نفسيا، يعني تخيل المباراه على ارض الاهلي وصن داونز هو اللي موجود في جده، فاول شيء حيفكروا فيه الاهلاويه ان نخلص المباراه يعني من وقتها الاصلي، ونعتمد على جماهيرنا، ما نخلي المباراه تروح للتكافؤ 50-50 وبعدين تروح الركلات الترجيح اللي الكفه فيها متساويه. لازم نستفيد من افضليتنا ونخلص المباراه. هذا هو تفكير صن داونز، واكيد بيسوي عليهم ضغط لو بقيت النتيجه تعادل. يعني المهم ان الاهلي يعني ما يستقبل، بس بشرط، مو بس ما يستقبل، بشرط انه ما يتراجع، لانك ما لو تراجعت عشان ما تستقبل ممكن تستقبل اهداف. انك تلعب بطريقه متوازنه، تحاول تجس النبض في اول ربع ساعه، وبعدها تحاول تشوف الفريق الاخر تستغل قوتك. انا افضل ان دائما الفريق الاهلاوي يفكر في استغلال نقاط القوه، إذا كان عندي جالينيو على الطرف وترينكاو كان على الطرف، أو ممكن حتى ماثيو اللي لعب المباراة الأخيرة على الطرف وهذا كان لاعب بديل الموسم الماضي، يمكن هو يبدأ ما يبدأ ترينكاو اللي هو لاعب فلامينغو السابق، هذا اللي اللاعب الصغير اللي عنده 21 سنة. بصراحة ماثيو يمكن انظلم أول لأنه محرز ما يقدر يلعب على محرز، بس الآن في الوضع اللي أديه ترينكاو ممكن ماثيو ياخذ وقت لأنه مستواه جيد لاعب، بالذات لو لعب في الجهة اليمنى على رجل لأنه لعب في الماضي خلف المهاجم ولعب في الجهة اليسرى، بس ماثيو لو لعب في الجهة اليمنى أيضا لاعب مؤثر ولاعب عنده جرأة من اللاعبين الجيدين، يعني ما هو لاعب سيء. لكن أنا ما أتمنى البداية بأبو الشماس صالح، أتمنى أنه يكون بديل، وعلى ضوء المباراة أنت تشوف، ما أتمنى البداية أن تكون يعني وسط الملعب ما يكون يعني كله بخصائص هجومية، لازم يكون في توازن وفي على الأقل لاعبين يجدوا الأدوار الدفاعية ولاعب هجومي.
1: إن شاء الله بإذن الله يستفيد الأهلي من كامل تفاصيل هذه المباراة وتكون في صالحة بإذن الله. واذكروا عن الكابتن حمود الصيعري أنه يقول إذا استقبلت اللعب لا تتراجع. بعد الفاصل حياكم الله، نستقبل اتصالاتكم، لا تتراجع أبدا، هذا الرقم 011 40 53. حياكم الله في الصدارة، لا تبعدون عن إذاعة الرياض.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: الصدارة
5: الصدارة
1: حياكم الله مجددا عبر أثير إذاعة الرياض في الصدارة. اليوم ما عندنا مباريات في دوري روشن، الجولة الثامنة أعيدت طبعا جدولتها إلى أكتوبر بسبب برنامج المنتخب بخصوص طبعا استضافة كأس الخليج في جدة، لكن عندنا يعني أعتقد مادة دسمة خرجنا فيها من الجولة السابعة، بعدها أكيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، أبرزها فوز الهلال على الغرافة 2-1، خسارة النصر أمام العين 4-0، تعادل الاتحاد مع الشمال 1-1، وفوز القادسية على الوصل 2-1، والأهلي اللي تعادل مع بختكور 1-1. خلنا نقارن ما بين الأندية كابتن حمود في النخبة وفي الدوري، في دوري روشن. أول شيء خلنا نروح لصاحب السجل بلا خسارة، نادي الاتحاد، 7 جولات. هل بدأت الصورة الحقيقية لروشن تظهر بشكل عام؟ أول محور بخوض معك فيه هو نادي الاتحاد، الاتحاد الذي لم يخسر، الاتحاد هو الفريق اللي أنهى الجولة السابعة من دون ولا خسارة، وبعدها تعادل آسيويا مع الشمال 1-1، وهذا يعتبر تذبذب إذا جينا لكل فرق الدوري بعتادها وكامل قوتها وطاقتها التشغيلية، كلهم خسروا على الأقل خسارة واحدة، إلا الاتحاد اللي يأتي بعد ذلك مع نادي مثل الشمال مع احترامنا الكبير لا يتعادل 1-1، الاتحاد اللي تذوق الصدارة وبلا خسارة. هل ترى أن الأفضل فعلا أم الأكثر ثباتا فقط؟
0: لا، شوف الأفضلية لا زالت يعني بالنسبة للاتحاد. يمكن أنا طلعت في البرنامج قبل ما تبدأ المباريات وتكلمت عن الاتحاد وقلت ما راح يفوز على الشمال، ما أتوقع أنه يفوز لأن الاتحادين كانوا متفائلين كثير، وقلت الوضع في الدوري لا يعكس تطور الاتحاد، يعني الاتحاد في الدوري يعني اللي سواه في الدوري لا يعكس التطور اللي هو موجود فيه. والسبب ان الاتحاد يعني في الدوري قابل الفيحة، فريق يعني من الفرق اللي المؤخرة، الفيصلي هذا ثاني فريق، الفتح الفريق الثالث، الحسم الفريق الرابع، الاختبار اللي كان قدام الاتحاد فقط مباراة النصر
1: ولعب مع الخلود اول جولة، ها
0: اي تعادل مع الخلود، المباراه الاولى تعادل مع الخلود.

0: يعني كان عنده اختبارين، القادسية هو فاز على القادسية وفاز على النصر بفريقين، لكن هو فاز على القادسية والقادسية كان تقريبا مسيطر على المباراة تماما وأضاع فرص محققة في المباراة،
1: بس فاز عليهم ترى بعشر لاعبين يا كابتن لو نذكر.
0: اي بعد الطرد، بس الطرد جاي متاخر يعني الطرد ما هو في وقت مبكر، لكن لما
1: تقريبا شوط لعب لعب شوط كامل تقريبا في بدايه الشوط الثاني الطرد ولا نهايه الاول؟
0: لا في الشوط الثاني، ومو مو مو بدري والله لو اتذكر، انا مو متذكر بالضبط بس اتذكر انه في الشوط الثاني تقريبا.
1: عموما حلو عندك ما يحسب له هذا، ممتاز.
0: إيه لأن أنا حسيت إن الوضع يعني هو كان مسيطر يعني القادسية بشكل كبير، والوضع كان يعني بصراحة يعني زي اللي نقول إنه
1: حظه سيء القادسية، يعني مش الاتحاد اللي برافو عليه كذا، فهمت؟
0: الاتحاد برافو عليه لعب الشوط الأول، الشوط الثاني كان قد ساوي بامتياز يعني حتى لو ترجع.
1: أذكر تألق رايكوفيتش في المباراة في الشوط الثاني خصوصا،
0: كان نجم المباراة
1: صح،
0: يعني المباراة هذه كان نجمها رايكوفيتش. فإحنا لازم ما ننسى تفاصيل المباريات ونروح للنتيجة على طول، فنقول هذه المباراة ما كانت تنم يعني على مستوى الاتحاد إنه هو الاتحاد اللي كان الأفضل والمتطور، لا بعض الظروف خدمته، ايضا القادسيه ما توفقت، لكن ايضا عنده مباراه تحسب للاتحاد اللي مباراه النصر. هو في مباراه النصر فاز مستوى ونتيجه، يعني هو في مباراه النصر فاز مستوى ونتيجه.
1: يعني هذه الثنتين كابتن تكفيني اني اخذ فيها استشهاد على التذبذب في الاتحاد، تفوز على النصر وتفوز على القادسيه وتتعادل مع الشمال
0: وتتعادل مع الخلود وتفوز بصعوبه على الفيحة على ارضك، وايضا الفوز على الفيصل اللي قبل. لا فانا قلت انا قبلها تكلمنا على المباراه وقلت هذه مباراه صعبه على الاتحاد، يمكن حتى الزملاء في اذاعه الرياض نزلوا مقطع كامل الكلام هذا، ان المباراه صعبه على الاتحاد، يمكن الاتحاد ما يكون مرشح للفوز، المباراه ممكن تذهب للتعادل او لصالح الشمال، لان الشمال ايضا فيه لاعبين يعني مميزين، انا يعني ذكرنا ان عنده لاعبين مميزين والاتحاد يعني ما وصل للاكتمال، يعني حتى مثلا اللاعبين اللي يعني وصلوا للاتحاد مؤخرا لا زالوا يتدرجوا يعني في اللعب.
1: فينالدون اول اهدافه سجلها مع الشمال
0: صحيح، وكان عنده مشاركه في المباراه اللي قبلها مع الفيصلي، نزل في اخر المباراه
1: صح.
0: فهو لا زال يعني لاعب جديد. ايضا
1: وجوده كابتن بالمناسبه ترى انه قطعه مناسبه لتغيير شكل وسط الاتحاد؟
0: والله شوف انا اقول مدرب الاتحاد بصراحه عنده حيره، لانك انت لما تقارنه مع عوار انا اتوقع ان اللاعبين في مركز واحد، يعني منطقه راحه الاثنين واحده اللي هي خلف المهاجم لاعب عشرة او مهاجم ثاني، وفينالدوم يعني حتى في الاتفاق لاعب مهاجم احيانا، عوار نفس الوضع يروح يكمل مهاجم ثاني، انا اتوقع اللاعبين نفس الخصائص، يعني نتذكر انه في اخر ايامه فينالدوم يعني ما عاد صار لاعب الثمانية اللي قديم ويدافع او اللاعب اللي يدافع على وسط الملعب، اخر ايامه بروزه مع الاتفاق
1: صح.
0: عشان تحرر يعني الاتفاق كان يلعب 5-3-2، فاحيانا كان هو المهاجم واحيانا هو المهاجم الثاني بدون اعباء دفاعيه
1: صح،
0: وهذا خلاه يبرز بشكل كبير، المركز هذا موجود في عوار. فالان مهمه مدرب الاتحاد كيف بيوظف الاثنين مع بعض، لانهم هم كقيمه لاعبين عندهم قيمه ممتازه، يعني لاعبين مؤثرين وقيمتهم ممتازه، بالاضافه للاعب الجديد اللي هو ريوس الكولومبي ريتشارد ريوس، هذا من اللاعبين الجيدين، يعني ثلاثي في الوسط، يمكن انا لازلت ما انا مقتنع بشكل كبير باللاعب ديون لوبي اللي جاي من الميريا، اشوفه يعني بدني اكثر وياخذ كروت كثيره، وعلى فكره هو اللي
1: يقدر سته، يمكن هذه خصائص محور سته ولا كابتن؟
0: والله شوف ايام زمان محور سته هذا بس اللي يقول لك يخرب اللعب ولا بس بدون كوره، انا اتوقع الكره الحديثه الان تبحث عن اللاعب اللي يلعب. انا اشوف خلافنا دائما في المنتخب مع عبد الله الخيبري، لاعب مجهود وافر كبير، بس لما نملك الكوره نكون ناقصين لاعب غالبا، ما يساعدنا يعني في الاستحواذ، ما يساعدنا في خروج الكوره، لكن لما تكون الكوره عند الفريق المنافس يكون له ادوار كبيره. الان
1: يا حبيبي يا خيبري خذ له واحده كذا على السريع، واحنا ما نتكلم في مباراه النصر حتى، اتحاد نتكلم عن الاتحاد يا كابتن، خلينا في الاتحاد وخلي الخيبري في حاله.
0: والله شوف، أسلم. جاي بس مثال.

0: والله مع اني احترم المجهود اللي جالس يقدمه اللاعب، والله لاعب يلعب مجهود كبير، لكن احنا نتكلم على امكانيات. يعني انا اتكلم امكانيات الدفاعيه جيده، بس هجوميا ما عنده، يعني ما عنده الاضافه. وانا جالس اقارنه بلاعب من الميريا، يعني ديون اللوبي، نفس اشوف نفس الوضع، انه لاعب دفاعي، ولكن هنا الاضافه في الاتحاد لوبي ياخذ كروت كثيره، يعني لاعب خشم في الافتتاح، يعني
1: دائما
0: كروت حمراء.
1: والله ما تلومه كابتن، شاف الكل ينبرش، كابتن الفريق البرتغالي انطرد في المباراة الثانية تقريبا، قال هذول شكل ما يعوق معهم شيء، تدري.
0: لا لا هو
1: انبرش
0: لا ترى قبل، هو جاي اصلا، يعني ماضي يتحدث
1: عن ماضي عنيف. طيب بس اوكي، ما تتفق عليه، يمكن ما اتفق معك مع لوبي ذاك الاتفاق، ولكن كلاينا نتفق، أو كلينا نتفق على جورج في الهجوم، مهاجم أعتقد كل فرق الدوري قاعد تقول هذا، شلون ما انتبهنا لهذا؟
0: أيوة، وهذه خسارة على الاتحاد،
1: خصوصا بسن 20 سنة أو 21.
0: أيوة، أكبر خسارة على الاتحاد الفترة السابقة بعد خروج بنزيما أن جورج ما أخذ فرصة.
1: صح.
0: يعني تخيل، وهذا من
1: مآخذ
0: من مآخذ على كنسيساو، لما يكون عندك لاعب بالقيمة هذه وما قدرت تلعبه وتلعب النصيري يعني فقط، وهو ما أخذ معاك وقت كبير، ويجي المدرب اللي بعدك ويعطيه الفرصة ويكون من هدافين الفريق، بصراحة تحسب على كنسيساو. يعني دائما أنت ترجع حتى المدرب السابق تحسب عليه، لأن اللاعب هذا عنده ميزتين أنت تحبها في أي مهاجم، قدم ممتازة وقوية على المرمى، ولاعب سريع
1: ويتمركز بشكل ذكي. يعني دائما هذه تلقاها نقص كذا في عند بعض المهاجمين، تمركز تلقاه يجي ورا المدافعين، لا هذا يعرف كيف يقتنص مكانه بالضبط. والاجمل منه انه صار يصنع برضه، نشوف المباراه اللي قبل الاخيره صنع مرتين اسيست للنصيري، وهذا جميل في الانسجام،
0: وعنده سرعه ولاعب صغير وقدمه حساسه على المرمى. يعني والدليل لو نرجع مباراه القادسيه اللي كنا نتكلم عليها، مدرب الفريق استغله وعرف امكانياته، سواله جمله تكتيكيه من ركنيه
1: الهدف اللي على القوس،
0: اي برا القوس، وهو سدد وسجل. انا اتذكر سيناريو المباراه الى الان.
1: صح صح.
0: فهذه ذكاء من المدرب، استغلال، وايضا امكانيات لاعب. لما يكون عندك مهاجم قدمه حساسه على المرمى، يعني من 4 فرص يسجل هدفين، هذا شيء ممتاز.
1: صحيح. يعني والهدف اللي في نادي النصر يكفي صراحه، في مرمى العقيدي من فوق الحارس،
0: بحث ميزة،
1: هدف إيه أكروباتي، يعني تخش فيه المود لو أنت مهاجم نص نص، يعني من أمام النصر في مباراة دراماتيكية مثل هذه، وهدف خرافي مثل هذا، ارتقاء تقريبا حول 2 متر.
0: يا سلام
1: بالقدم.
0: وتعرف الأفضل كمان، الميزة اللي أضافها، يعني على كلامك إن تميزه وإن لاعب صغير، أيضا أضاف ميزة ثانية، إن خلى النصيري يلعب تحت ضغط ويحاول انه يقاتل.
1: صحيح صحيح،
0: عشان يكون موجود.
1: ضربوا يعني اكثر من عصفور بحجر نادي الاتحاد في هذه الصفقه، وباداء جورج.
0: بالاضافه لتميز برغوين الفتره الاخيره، برغوين جالس يقدم مستويات ممتازه، جالس ياثر في نتائج فريقه.
1: صح.
0: بصراحه جالس يقدم نتائج ممتازه.
1: جميل كابتن، خلنا ننتقل طيب الى فريق اخر، الهلال. نشوف تذبذب الهلال من 2-0 امام نيوم الى 6 امام التعاون، 2-1 بصعوبه شوي مع الغرافه على ارضك وبين جماهيرك. هذه قصه الجولة السابعة كانت في الدوري، وقصة آسيا. الهلال رد على خسارته أمام نيوم بانتصار 6 على التعاون، هو أكبر فوز في الموسم حتى ذلك الوقت، واتكنز مارتينيلي سجلوا هدفين لكل منهما. هل الست أهداف رد طبيعي من الهلال، أم رسالة أنه لم يتأثر أصلا بخسارة نيوم؟
0: والله شوف، هو الهلال دائما تحت الضغط يكون فريق كويس، وطبعا الخسارة من نيوم، جمهور الهلال أساسا ما يقبل التعثر بعد الصفقات، يعني اللي جابها الهلال، تتكلم على لاعبين أطراف من أفضل اللاعبين اللي موجودين في دوريات يعني كبيرة وفي منتخبات يعني على مستوى عالي، مهاجم، يعني الهلال الثلاثة اللي في الأمام جايب 3 كلهم على مستوى عالي، اللي الدوري الإنجليزي، ولاعب منتخب هولندا، لاعب المنتخب البرازيلي، يعني هي 3 صفقات قوية جدا، بالإضافة المحرزي في الظهير اليمين اللي كان عنده مشكلة، يعني الهلال يعاني، فهذه 4 صفقات جديدة أضيفت على قوة الهلال السابقة. بصراحة الهلال الآن يعتبر فريق مكتمل، يعني داخل الملعب الأساسيين والبدلاء، يعني ما في أي أعذار موجودة.

0: امام انزاجي ان الهلال ما يكون جيد. فمباراه اليوم لو تكررت بعدها مباراه ممكن انزاجي ما يكون موجود، لان خلاص جمهور الهلال ما عنده يعني اي وقت او اي صبر انه يتحمل انزاجي. يعني بعد الموسم الماضي كان في عذر انه جديد على الدوري، كان في عذر ايضا ان انزاجي ما خسر في كل المسابقات، انه حقق الكاس، كان قريب من الدوري، لكن برضو جمهور الهلال يبغى المستوى ويبغى فريقه يكون دائما في الطليعه. بعد التعاقدات هذه اكيد ان الهلاليين ما يرضوا بالمستوى هذا. مباراه التعاون اقل من المستوى هذا واقل من الرتم ما راح يقبلوا فيه الهلاليين.
1: ويمكن برضو كابتن من المساوئ على الهلاليين ان وجود اكثر من لاعب قادر على صناعه الفارق يجعل الهلال اصعب حتى في القراءه. الجمهور الهلالي مشجع الهلال ما يفهم شكل الفريق حتى الان. هل انزاغي بدا يجد التشكيل المثالي للهلال ام ان لسه لم نرى الهلال الحقيقي؟
0: والله شوف الى الان 50% انزاغي لازال ما قدم الهلال بالصوره اللي يبغاها جمهور الهلال رغم التعاقدات هذه. يعني احنا ذكرنا الثلاثي الجديد، اضف عليهم ايضا محمد قادر ميني كمهاجم بديل، اضف عليهم سلطان مندش كبديل في الطرف الايمن، ضف عليهم تيو هرنانديز لما يرجع مكان الحربي، ضف عليهم يعني فريق مكتمل، حتى البدلاء لاعبين يصنعوا الفارق. حتى سايمون بواربي لما شارك في المباراة الأخيرة اللي هي في أبطال آسيا في وسط الملعب أكيد قدم أداء ممتاز، لأن المشاركة زي ما قلنا العدل مفتوح، فقدر يلعب ثلاثة أجانب في وسط الملعب وقدر يستخدم أجانب كلهم يمكن باستثناء محرزي وناصر الدوسري. يعني المباراة الأخيرة كمحليين هو بدأ المباراة بتسعة أجانب، الهلال في المباراة الأخيرة بدأ بتسعة أجانب. يعني إنزاغي ما عنده أي أعذار، يعني حتى لما يرجع تيو يقدر يبدأ بعشرة أجانب، يعني ممكن يكون الوحيد اللي موجود في الملعب. يعني أحيانا بتشاهد الهلال إن الوحيد محرزي اللي هو موجود، إذا ما لعب حسان يعني في الدفاع ولعب يوسف ممكن تشوف عشرة أجانب. لذلك إنزاغي تحت ضغط إنه لازم الفريق يستقر معاك ويقدم مستوى بغض النظر، يعني النتائج موجودة لكن الهلاليين يحتاجوا المستوى العالي من إنزاغي.
1: جميل، خلنا ننتقل كذا إلى النصر، الكبوة الثقيلة صراحة في دوري أبطال آسيا. النصر 1-1 مع الخليج، ثم بعدها 4-0 أمام العين. هنا عندي سؤال ثقيل كابتن. النصر تعادل 1-1 مع الخليج في الجولة السابعة وسجل المباراة 94 على التوالي، حقق رقم عالمي لافت وفق رابطة الدوري، ثم خسر أمام العين 4-0 آسيويا. هل تعادل الخليج كان إنذار قبل السقوط أمام العين؟ هل الرقم يعكس قوة هجومية حقيقية فعلا للنصر أم أن استمرار التسجيل لا يعني بالضرورة جودة المنظومة أصلا؟
0: والله شوف اللي حاصل في النصر أن أنا أشوف الدوافع يعني قلت. النصر كان عنده فريق لكن الموسم هذا هو ما سوى إضافات، يعني الوحيد اللي دخل على القائمة اللي يسامو كوستا هو الوحيد اللي أضاف النصر. يمكن أقل فريق تعاقدات الدوري السعودي هو النصر، هو بطل الدوري، وهي بطل الدوري ما هي قاعدة أن الفريق يستقر، لازم على الأقل الدعم، يعني الدعم بعض المراكز من أجل أنك تستمر، لأنك بطل الدوري كل الفرق راح تلعب ضد بطل الدوري بأفضل يعني بأقوى طاقة عندها.
1: يبدو لي حتى في العام الماضي ما دعم في الشتوية الحمدان ومينك تقريبا لو تتذكر كابتن.
0: هو في الشتوية يمكن سعد الناصر تقريبا.
1: خيسوس هو اللي هندل الأمور، يعني ما كان الدعم يعني بشكل كبير يشكل إضافة فنية في النصر الشتوية العام. أضف إليها برضو الصيفية هذا الأول العام أول سنة.
0: لأن كلامك صح، جيسوس غير إنجي، يعني ما نتكلم على مستوى التدريب، يعني جيسوس يعرف الدوري السعودي، يعرف الفرق، يعرف اللاعبين، يعرف أجواء اللاعب الأجنبي والسعودي، يعرف متى اللاعبين يعني في الأجواء متى يقدموا أفضل مستوى، متى المباريات اللي يعني غالبا خبرته أكيد تتفوق على إنجي. إنجي لا زال يعني يحتاج الوقت الأكبر، لكن أنا أقول حتى عناصريا يعني النصر الآن عنده فريق موجود لكن عنده نواقص. يعني شفنا سامو كوستا يعني ما عوض غياب بروزوفيتش وأدواره في وسط الملعب واللي كان يعني ساتر دفاعي قوي. الآن النصر أصبح يعاني في العمق، مع أن احنا قلنا بروزوفيتش في آخر أيامه ودفاعيا قل، كان خبرة جيسوس كان يحاول أن يلعب جنب الخيبري عشان يحميه دفاعيا في المباريات الكبيرة. هذا في المباريات الكبيرة مباراة الاتحاد لا، لعب إنجيلو قريب عليه، فكان الوسط يعني الاتحاد سيطر على وسط الملعب. هذه خبرة مدرب أنه يعني في بعض المباريات الكبيرة تستخدم لاعبين عندهم خصائص دفاعية. أيضا إصابة كومان يعني أكيد أثرت، لأن قلت

0: ومدرب النصر كابتن هو اللي ذكر بنفسه سبق ان قال انه بعد خسارة الاتحاد انه اول 15 دقيقة كانت سبب رئيسي في النتيجة. هل تكرار البداية السيئة كابتن ممكن يتحول الى مشكلة في الهوية؟
1: يعني شوف بداية المباريات او انت تقصد في بداية اي مباراة يعني؟
0: انا اقصد في بداية مباراة الاتحاد ذكر انه سبب الخسارة اول ربع ساعة، الان مع العين استقبل برضو في تقريبا اول ربع ساعة اللعب. اقول تكرار البداية السيئة ممكن يتحول الى مشكلة هوية بالنسبة للنصر.
1: ايه اكيد، شوف هي ثقة الفريق احيانا تنهز لما تتكرر مثلا بعض التجارب، اكيد تنهز. بس مباراة العين الانجي راح لطريقة لعب جديدة، وهذه لازم نختبرها ونشوف بعدين العيب عند انجي، مع اني انا ما ايد ان التغييرات المستمرة في طرق اللعب، لان تعرف مباراة العين ايش سوى انجي؟ لعب بسميكان والعمري ومارتينيز ثلاثي في الدفاع، ولعب ببوشل وسعد الناصر وانجاز.
0: جميل كابتن.
1: ولعب في وسط الملعب كوستا والخيبري، ولعب ماني يعني في وسط الملعب على رونالدو وفيليكس في الامام، فتغيير طريقه اللعب.
0: جميل كابتن.
1: يسوي لك مشكله.
0: ما في شك. شاكر لكم مقدر كابتن حمود الصيعري المدرب الوطني والمحلل الفني، حلقه مثريه فنيا كابتن استمتعت فيها، يعطيك العافيه.
1: شكرا لك استاذ معاذ، وشكرا للاخوان المستمعين، وشكرا للمعدين.
0: انتهى وقتي مستمعينا، شكرا جزيلا، الشكر لكم موصول اولا واخيرا، كذلك شكر لعبد العزيز الجبر وخلف الهندسه الصوتيه والاخراج، انا اخوكم معاذ العتيقه، ودعكم حافظكم والله ومال الكريم. الصداره
2: انتم على موجات اثير اذاعه الرياض.
3: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. بعد رحلة طويلة من البحث والتجارب، انتقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة الأفكار والنماذج التجريبية إلى مرحلة الاستخدام الواسع في حياة الإنسان، فقد أصبح حاضرا في مختلف المجالات من الطب والتعليم إلى الصناعة والإعلام، وأصبح أحد أهم التقنيات التي تشكل ملامح المستقبل. الجزء الثاني من حلقتنا في الذكاء الاصطناعي ودخوله عصر المستقبل. شهد الذكاء الاصطناعي تحولا مهما مع ظهور التعلم الآلي، حيث لم تعد الأنظمة تعتمد فقط على تعليمات ثابتة يضعها الإنسان مسبقا، بل أصبحت قادرة على التعلم من البيانات واكتشاف الأنماط وتحسين الأداء مع مرور الوقت. وقد أدى هذا التطور إلى بناء أنظمة أكثر مرونة تستطيع التعامل مع مشكلات معقدة والتكيف مع الظروف المختلفة.
4: بالنسبة لظهور التعلم الآلي وتغير طريقة عمل الأنظمة الذكية، نقدر نقول أن في النصف الثاني من القرن العشرين حدث تحول جوهري جدا في عملية الفلسفة التي بنيت عليها الأنظمة الذكية. فبدلا من اعتماد على قواعد مبرمجة بشكل يدوي ومنطق رمزي واستخدام اللغات التقليدية في عمليات البرمجة، ظهرت فكرة يعني احنا نعتبرها ثورية جدا، تعتمد على أنه بدلا من تعلم الآلة على كل قاعدة، لماذا لا نجعل الآلة تتعلم من البيانات بنفسها؟ فهنا طلع شيء يسمى المشين ليرنينج أو التعلم الآلي أو تعلم الآلة بشكل عام، غير طريقة عمل الأنظمة إلى نموذج جديد. طبعا هذا النموذج يعتمد على التغذية بالبيانات، بحيث أننا نزود هذه الخوارزمية بكميات كبيرة من الأمثلة، وتستطيع هي أن تنشئ أمثلة كثيرة بناء عليها. أيضاً التعلم الاستقرائي اللي هو استخلاص الأنماط والقواعد الكامنة في البيانات. أيضاً التعميم بحيث أن يتم تطبيق ما تعلمته على بيانات جديدة من حيث أنها لم ترها من قبل، أشبه ما يكون بالطفل اللي لما أنت تدربة أول مرة أنه هذه النار ممكن تحرق يدك، هذه النار حارة، هذه النار ممكن تسوي لك ضرر، هذه النار ممكن تسوي لك أشياء معينة، خلاص. فيصير هذا الطفل من خلال هذا التعلم أنه يبتعد عن هذه النار، لأنه تعلم

0: لم أن فيها كمية كبيرة من المخاطر. نفس الشيء اللي احنا قاعدين نشوفه هو الميشنج ليرنينج أو تعلم الآلة وطريقة عمل الأنظمة الذكية، بحيث أنه هذه الآلة تتعلم من البيانات، والبيانات توضح لها ما يمكن أن يكون ضاراً، ما يمكن أن يكون نافعاً، ما يمكن أن يكون صحياً، ما يمكن أن يكون غير صحي.
1: أصبحت البيانات العنصر الأساسي الذي تعتمد عليه أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة، فهي تمثل الخبرات التي تتعلم منها الآلات. ومع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية والمنصات الرقمية، أصبحت هناك كميات هائلة من المعلومات ساعدت العلماء على تطوير نماذج أكثر الدقة وقدرة على التحليل والتوقع.
0: هل البيانات مهمة وهل لها دور في صناعة الذكاء الاصطناعي؟ بلا شك نعم، وما أحد يقدر ينكر هذا الشيء، خاصة في السنوات الأخيرة اللي إحنا عشناها. حسينا أن في دور كبير جدا جدا جدا لعبتها البيانات، لأنه ظهر عندنا شيء إحنا سميناه GAI اللي هو Generative Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي التوليدي. ماذا نقصد بكلمة توليدي؟ توليدي أي أن عندنا مجموعة من البيانات راح نولد منها مجموعة من المعلومات، فأصبح الذكاء الاصطناعي قادر على أن يولد معلومات من كمية بيانات موجودة عنده. هنا استفدنا من شيء متواجد في الشبكات الاجتماعية، متواجد في محركات البحث، متواجد في السيرفرات العامة، متواجد في الصحف المحلية، متواجد في موسوعات الأخبار، متواجد في أماكن كثيرة جدا. هذه الأشياء لما جمعناها مع بعضها طلعنا شيء سميناه البيج داتا أو البيانات الضخمة. طبعا كلمة بيانات ضخمة لا يدور في بالك أن البيانات الضخمة معناها أنه شيء يعني المقصود فيه كمية كبيرة، لا مو بالضرورة كذا. البيانات الضخمة قد تكون أحيانا كميتها قليلة لكنها تحتوي على جودة ونظافة بالبيانات، وموثوقة، خالية من الأخطاء، خالية من التحيزات. أيضا البيانات الضخمة قد تكون متنوعة، يعني بمعنى أنها نصوص وصور وأرقام وأصوات، ليست فقط كمية معينة من البيانات.

0: أصبح الذكاء الاصطناعي أداة مهمة في المجال الطبي والعلمي، فقد ساعد في تحليل الصور الطبية واكتشاف بعض الأمراض في مراحل مبكرة، كما ساهم في تطوير الأدوية وتسريع الأبحاث العلمية، وأصبح العلماء يستخدمونه لمعالجة كميات ضخمة من المعلومات والوصول إلى نتائج يصعب تحقيقها بالطرق التقليدية.
1: لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي في الطب تحديدا وفي سائر العلوم بشكل عام، هل قدم الذكاء الاصطناعي في الطب تقدم معين؟ ما في شك، ما في أدنى شك حول هذا الموضوع، خاصة أيضا بعد ما ظهر الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي قدم خدمات مذهلة في عملية التشخيص، وخاصة بعد ما أدخل الذكاء الاصطناعي في عمليات الأشعة، في عمليات الرنين المغناطيسي، استطاع أن يكتشف الأورام بدقة متناهية يعني تفوق العين البشرية مهما كانت قدرة العين البشرية على الاستكشاف، بالإضافة إلى أن استطاع أن يقدر تاريخ الأمراض أو تاريخ الأورام أو الأشياء المتوقعة من خلال نسبة النمو ومن خلال معادلات رياضية كثيرة جدا. لو دخلنا على مجال الأدوية راح نجد أيضا أن الذكاء الاصطناعي اكتشف مركبات دوائية جدا جدا جدا جدا فعالة، ويمكن سجل يعني قبل فترة كثير من الأدوية التي يعني اكتشفها الذكاء الاصطناعي من خلال تراكيب كيميائية معينة. لما نتكلم عن على سبيل المثال الجبائر يمكننا لو رجعنا في التاريخ بشكل قديم جدا نذكر أن الطب القديم كان يستخدم جبائر الخشب ويلف عليها مجموعة من الحبال أو الأقمشة أو غيرها. تطور العلم حتى وصل إلى الجبس، وأصبح الجبس يوضع على الجبائر أيضا بغرض تثبيت العظام. مثل هذه الأشياء الآن بدأت تتلاشى أيضا مع الذكاء

الاصطناعي. ومع وجود تقنيات حديثة زي الطابعات ثلاثية الأبعاد أصبحنا نستطيع أن نطبع جبائر تتنفس الهواء وتثبت العظم وتقدم خدمات جدا رائعة في التثبيت، وحتى عملية فكها وقت الالتئام راح يكون جدا سهل للغاية، وبتكون خفيفة جدا على القدم ولا على اليد ولا تولد ثقل، وأيضا بتكون لها دور كبير جدا في إعادة التأهيل، فالمريض بعد الجبيرة ليس بحاجة إلى تأهيل علاج طبيعي مكثف بحكم أن العضلة أصبحت يعني مخدرة طوال هذه الفترة، لا. فهذا أيضا يعني من ناحية الجبائر يمثل شيء كبير جدا. أيضا يعني لما نتكلم عن الطب ونتكلم عن روبوتات، الآن إحنا شفنا حتى عندنا في السعودية والحمد لله بحكم أنها دولة جدا متقدمة ورائعة في مجال الطب، كثير من الروبوتات اللي أجرت عمليات جراحية بالكامل، وما يحتاجني أقول لك في المستشفى الفلاني ولا في المستشفى الفلاني، لا، الأخبار مليئة جدا في مثل هذه الأشياء. يعني ما عاد هو روبوت واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، الحمد لله الآن أصبحت كثير من الروبوتات تجري عمليات حساسة للغاية، عمليات في الجمجمة، عمليات في الجيوب الأنفية، عمليات في الأمعاء، عمليات في الكلى، في أماكن كثيرة جدا، ويمكن سمعنا عنها أخبار كبيرة جدا. كلها هذه طبعا استخدم فيها موضوع الذكاء الاصطناعي. يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل عام في العلوم وبالطب بشكل خاص في عمليات التنبؤ. التنبؤ بمعنى أنه مثلا في تحاليل معينة تشير إلى نتائج معينة، هذه النتائج ممكن أن ينبني عليها أمراض في المستقبل، أو ينبني عليها أشياء ممكن تحدث في المستقبل. كذلك التنبؤ في مجالات الأمطار والاستمطار وتحول الرياح والأتربة وغيرها من الأشياء الكثيرة جدا. يمكن أن شفنا الآن كثير من التحذيرات أصبحت تصدر من الدفاع المدني أو من الجهات المعنية أنه غدا سيكون مثلا انعدام للرؤية، أو غدا سيكون مثلا ضباب عالي أو كذا. مثل هذه الأشياء لا شك أنه كان لها دور كبير جدا في عملية تقليل الحوادث وحماية الأرواح وأشياء كثيرة جدا نتكلم عنها. الحقيقة الموضوع هذا جدا يعني حساس ومتشعب بشكل كبير جدا، لكن أتمنى أني أنا وضعت تصور بسيط فقط عن عملية دور الذكاء الاصطناعي في الطب والعلوم بشكل عام.

0: أصبح الذكاء الاصطناعي حاضراً في تفاصيل حياة الإنسان اليومية، فهو يعمل خلف العديد من التطبيقات والخدمات التي نستخدمها باستمرار، مثل المساعدات الصوتية وتطبيقات الترجمة وأنظمة الخرائط واقتراح المحتوى المناسب للمستخدمين. وأصبح دوره يتوسع ليشمل التعليم والتجارة والتواصل والخدمات المختلفة.
1: لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، ما في شك، يعني ممكن لو تكلمت مع أي أحد بأبسط مثال، متى آخر مرة شغلت الشات جي بي تي أو شغلت الجيميني أو شغلت أي برنامج من برامج الذكاء الاصطناعي؟ ما أتوقع أنك الآن في وقتنا الحاضر بتحصل أحد يقول والله ما أذكر، يمكن قبل أسبوع أو قبل أسبوعين، مستحيلة. إذا ما كان اليوم فهو أمس ولا قبل أمس كحد أقصى. أصبحنا نستخدم الذكاء الاصطناعي الآن في حياتنا اليومية بشكل عام وبشكل مفرط صراحة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحنا الآن نستخدم الذكاء الاصطناعي في المساعدات الصغيرة اللي موجودة معانا. من فينا ما يستخدم نظام سيري على سبيل المثال في الجوالات، أو نظام أليكسا في المنازل، أو نظام جوجل في الجوالات أيضا أو غيرها، علشان نعطيه أوامر صوتية معينة، ابحث لي عن كذا، قدم لي كذا، اتصل بكذا، نفذ كذا. هذه الأشياء كلها متوفرة عندنا. أيضا حتى محركات البحث، أصبح الآن الأشخاص يلجؤون إلى محركات البحث عن طريق الذكاء الاصطناعي أكثر من لجوءهم إلى محركات البحث التقليدية السيرش إنجن، لأنه يقول لي هذا يعطيني الإجابة المختصرة اللي أنا أحتاجها بالوقت اللي أنا أحتاجه، ولا يشعبني على روابط كثيرة وإزعاجات كثيرة جدا. لو نتكلم عن منصات الترفيه، يمكن قاعدين نشاهد الآن أنه الساتلايت هذا بدأ يتلاشى. حتى كثير من الأشخاص اللي كنا نعاني أول، تعال دور لك فني يزن الساتلايت، نبي القمر الفلاني، نبي التردد حق القناة الفلانية، ما عاد نسمع بهذه الأمور الآن، بحكم أنه في كثير من منصات الترفيه أصبحت موجودة على التلفزيونات وتقدم لك جميع الأفلام والبرامج والمقاطع والأشياء كثيرة جدا اللي أنت ممكن تستخدمها. بالإضافة إلى ذلك، التجارة الإلكترونية، ولا يخفى علينا أنه الآن كثير أيضا من الأشخاص أصبح يلجأ إلى التجارة الإلكترونية. يا أخي أريح لي، سلعة معروفة وشغلة معروفة أنا أبغى أشتريها، خلاص وأنا قاعد في بيتي ولا في دوامي، وأقدم الشغلة وأشتريها وتصلني بشكل مباشر. الخرائط، الملاحة، البنوك، مقاومات الاحتيال في العمليات المالية، لعب الذكاء الاصطناعي دور كبير جدا في التقليل من الاحتيال بشكل كبير. الترجمة الفورية أصبحت حاجز، يعني اللي كانت حاجز كبير جدا للتواصل بين البشر أصبحت الآن ما تمثل أي حاجز. كثير من برامج الاجتماعات الآن أصبحت تقدم خدمات الترجمة الفورية بشكل مباشر، وأنت قاعد في بيتك ولا في مكتبك وتستطيع أنك تتواصل مع العديد من العالم بلغات متعددة حول العالم. كل هذه الأشياء أنا أشوف أنها أشياء يعني تجبرنا على أننا نعمل على الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية.
0: رغم الفوائد الكبيرة للذكاء الاصطناعي، فإن انتشاره يرافقه عدد من التحديات المهمة. فهناك حماية الخصوصية وضمان الاستخدام الآمن للبيانات والتعامل مع تأثيره على بعض الوظائف والمهن، ولذلك أصبح من الضروري وضع ضوابط أخلاقية وقوانين تساعد على استخدام هذه التقنية بطريقة تحقق الفائدة وتحافظ على حقوق الإنسان.
1: نعم، بلا شك، يعني التحديات الأخلاقية يمكن هي من أكبر التحديات اللي إحنا نخاف منها في وجود الذكاء الاصطناعي. وصراحة يعني أنا ما أخفيك أن الذكاء الاصطناعي نعم فيه تحديات كبيرة جدا، لكن وجود هذه التحديات لا يعني أننا نسلم أو نحارب الذكاء الاصطناعي أو نرفض الذكاء الاصطناعي. أنا لو قلت لك السكين، هل يمكن استخدامها للقتل؟ بتقول لي نعم ممكن استخدامها للقتل. نقول خلاص، إذا السكين تمنع نهائيا ولا تباع، وأي واحد مع سكين وأي واحد يشتري سكين راح يعاقب. ما في قانون يقول كذا، لأن السكين راح نستخدمها عندنا في المطبخ، نستخدمها في أغراضنا اللي إحنا نحتاجها في تقطيع الخضار والفواكه، نستخدمها في أشياء مفيدة جدا في حياتنا وتبقى مهمة للغاية في حياتنا. لكن يجب أننا نسن قواعد وقوانين تمنع استخدام السكين. وأول يمكن من سن مثل هذه القواعد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من أشار إلى أخيه بسكين أو حديدة. يعني مثل هذه الأمور لما سنينا القواعد اطمأنينا. فحنا هنا برضو لما يوجد ذكاء اصطناعي لابد أن يسن قواعد علشان نطمئن. وهنا تبدأ جهود الجهات المميزة في مثل هذا المجال، وعلى رأسها سدايا الله يعطيهم العافية، أصدروا لائحة اسمها لائحة حماية البيانات الشخصية، وصدرت هذه اللائحة بمرسوم ملكي دخلت حيز التنفيذ، وأصبحت هذه اللائحة تضمن لنا كأشخاص أنه على الأقل أنه بياناتنا في أمان، ولو لا قدر الله تعرضت بياناتنا يعني استغلال أو شيء من هذا القبيل نستطيع أن نتقدم بشكاوى وفق لائحة موجودة وأشياء موجودة. لما أرجع أقول لك الذكاء الاصطناعي المخاطر اللي ممكن يسويها، ممكن نجد قضية تحيز أو تمييز، مثل القضية اللي صارت قبل تقريبا سنتين أو ثلاث سنوات صارت مع أمازون، وهي قضية مشهورة جدا. اكتشفوا أمازون بعد مرور 8 أشهر أنه لم يتوظف عندهم ولا مرأة، والسبب في ذلك اكتشفوا أنه الخوارزمية حقت الذكاء الاصطناعي اللي كانت تجري مقابلات شخصية للموظفين، الشخص اللي برمجها على أساس أنه يرفض أي مرأة ولا يوظف إلا الرجال.
0: لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تجربة علمية داخل المختبرات، بل أصبح جزءا من الأدوات التي يستخدمها الإنسان يوميا لتسهيل الأعمال وتحليل المعلومات واتخاذ القرارات. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقتنا الأستاذ الدكتور يوسف الشويحاني الخبير في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عايش الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. ألتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله ورعايته. من العالم. ديرتي حبيبتي.

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

أنا الصحراء، ذلك الامتداد الذي ظنه العابرون فراغاً، وتوهمت القوافل أنني مجرد بحر من الرمال لا يخفي سوى السراب. قرون طويلة وأنا أحرس أسراري في الأعماق، أخفي كنوزاً لم ترها عين ولم تبلغها يد. كانت الشمس تعبر فوقي كل يوم، والنجوم تسهر على كثباني كل ليلة، أما أنا فكنت أحتفظ بسر عظيم، سر ينتظر موعده، موعد رجل آمن بأن المستقبل لا يولد من الصدفة بل من الإيمان والعمل والصبر. كنت أسمع خطى الرعاة وأصوات القوافل وأنفاس البادية وهي تبحث عن الماء، لكن في جوفي كان شيء آخر ينتظر، شيء سيغير الحكاية كلها، سيبدل وجه الأرض ويرسم ملامح وطن كنت أعلم أن لحظة الميلاد قادمة، وأن أعماقي ستتكلم ذات يوم لا بالرمال بل بالنفط. ومن هنا بدأ التحول.

في مطلع القرن العشرين كانت المملكة العربية السعودية الفتية تخطو أولى خطواتها نحو بناء الدولة الحديثة. بلاد واسعة الأطراف تتشكل وحدتها السياسية تحت قيادة الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. كان التحدي كبيراً، فالأحلام أكبر من الموارد المتاحة، لكن القادة العظام لا ينظرون إلى ما هو موجود فقط، بل إلى ما يمكن أن يكون. في عام 1933 للميلاد وقعت المملكة اتفاقية للتنقيب عن النفط في المنطقة الشرقية. كان القرار جريئاً، فلم يكن أحد يعلم يقيناً ما الذي تخبئه الأرض تحت تلك الرمال الممتدة. كانت مجرد احتمالات، لكن المملكة اختارت أن تراهن على المستقبل. بدأ الجيولوجيون رحلتهم بين الصحاري والهضاب، يقيسون الصخور، يقرؤون تضاريس الأرض كما يقرأ المؤرخ صفحات التاريخ. سنوات من البحث وأشهر طويلة من الحفر، بعض الآبار خيبت الآمال وبعضها أعطى مؤشرات ضعيفة، حتى كاد اليأس أن يتسلل إلى النفوس، لكن الإصرار كان أقوى.

كم من آلات حفرت، وكم من رجال وقفوا ينتظرون. قال بعضهم: لا شيء هنا. وقال آخرون: لقد انتهى الأمل. لكنني كنت أعرف الحقيقة. في أعماقي كان نبض الأرض يتجمع. كنت أسمع صوت المستقبل وهو يقترب. كنت أنتظر اللحظة فقط، لحظة أن أطلق السر الذي خبأته ملايين السنين.

وفي عام 1938 للميلاد جاءت اللحظة التاريخية في بئر الدمام رقم 7، ذلك البئر الذي سيعرف لاحقاً باسم بئر الخير. اندفع النفط بكميات تجارية للمرة الأولى، وكان ذلك أكثر من مجرد اكتشاف اقتصادي، لقد كان ولادة عصر جديد، العصر الذي سيغير المملكة والمنطقة بل والعالم. منذ تلك اللحظة بدأت رحلة التحول الكبرى، تحولت القرى إلى مدن، وامتدت الطرق عبر الصحاري، وشقت المدارس أبواب المعرفة، وارتفعت المستشفيات، وتوسعت الموانئ، وأصبحت المملكة لاعباً مؤثراً في الاقتصاد العالمي. لم يكن النفط مجرد ثروة تحت الأرض، بل أصبح أداة لبناء الإنسان. فالاستثمار الحقيقي لم يكن في الآبار وحدها، بل في العقول، في التعليم، في التنمية، وفي المستقبل. لقد مثل اكتشاف النفط نقطة تحول حضارية غير مسبوقة، فخلال عقود قليلة انتقلت المملكة من اقتصاد يعتمد على موارد محدودة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، وتحولت المنطقة الشرقية إلى مركز صناعي عالمي، وأصبحت صناعة الطاقة السعودية نموذجاً في الكفاءة والتطور. ثم جاءت المراحل اللاحقة لتؤكد أن النفط كان بداية الطريق وليس نهايته، فالمملكة لم تجعل النفط غاية بل وسيلة لبناء دولة حديثة متنوعة الاقتصاد.

أنا النفط، خرجت من أعماق الأرض، لكن قيمتي الحقيقية لم تكن في لون السوادي، بل في الضوء الذي صنعته، في المدارس التي أنشئت، في المدن التي ارتفعت، في الأحلام التي تحولت إلى واقع. كنت بداية الحكاية، لكن الحكاية اليوم أصبحت أكبر مني، فالوطن الذي اكتشفني اكتشف أيضاً قدراته، واكتشف أن الثروة الحقيقية هي الإنسان. واليوم بين مشاريع المستقبل العملاقة والمدن الذكية وبرامج التنويع الاقتصادي، تواصل المملكة كتابة فصل جديد من قصة بدأت قبل عقود في صحراء هادئة، هناك حيث كان الرجال يبحثون عن النفط، فاكتشفوا المستقبل ووجدوه. من بئر في قلب الصحراء إلى وطن يقود مشاريع المستقبل.

ومن قطرة نفط خرجت من أعماق الأرض إلى نهضة امتدت في كل الاتجاهات. هكذا لم يكن اكتشاف النفط مجرد حدث اقتصادي، بل كان لحظة ميلاد لعصر جديد، عصر تحولت فيه الرمال إلى قصة بناء، والأحلام إلى منجزات، والرؤية إلى واقع يراه العالم. وهنا في أرض عرفت كيف تصنع من التحديات الفرص، ومن الثروة تنمية، ومن الحلم حقيقة. هنا السعودية أرض الحكاية.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: فرسان التمكين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض في موعد جديد ولقاء يتجدد كل أسبوع مع الطموح والإبداع والأفكار التي تصنع الفرق. يا هلا ومرحبا بكل المستمعين في برنامجكم فرسان التمكين، البرنامج اللي نفتح فيه نافذة على عالم المبتكرين والمخترعين، ونقترب من قصص أولئك الذين لم يكتفوا بأن يحلموا بل آمنوا بأفكارهم وحولوا أحلامهم إلى إنجازات وتحدياتهم إلى فرص. في كل حلقة سنأخذكم في رحلة مختلفة نتعرف فيها على عقول مبدعة وأفكار مبتكرة واختراعات بدأت ربما بفكرة بسيطة أو سؤال صغير ثم أصبحت مشروعاً يلهم الآخرين ويترك أثراً في المجتمع. فرسان التمكين ليس مجرد برنامج نتحدث فيه عن الابتكار، بل مساحة نكتشف من خلالها أن كل إنسان يمتلك القدرة على الإبداع، وأن الفكرة مهما بدت صغيرة قد تكون بداية لشيء عظيم. نستضيف ونستعرض كل حلقة تجارب المبتكرين والمخترعين، نستمع إلى قصص نجاحهم ونتعرف على التحديات اللي واجهوها وكيف استطاعوا تجاوزها بالإصرار والمعرفة وأكيد بالعمل. ربما تكون قصة هذا الأسبوع هي الشرارة التي تشعل في أحدكم فكرة جديدة، وربما يكون اختراع نتحدث عنه في اليوم القادم. في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على ابتكار بدأ من مشكلة شائعة وتحول إلى فكرة وبحث علمي إلى إنجاز وصل إلى العالمية. نتحدث اليوم عن انغراز الأظافر، وهي مشكلة قد تسبب الألم والالتهاب وتؤثر في جودة حياة المرضى، وخاصة عند تكرار هذا الألم. ومن هنا جاءت الحاجة إلى إيجاد حل فعال وغير جراحي يساعد على الوقاية والتدخل المبكر، وانطلاقا من نتائج بحث علمي حول هذه المشكلة تم تطوير ابتكار ناشيا كير، وهو حل مبتكر يهدف إلى المساعدة في الوقاية من انغراز الأظافر والتدخل في المراحل المبكرة بطريقة غير جراحية. ولم يتوقف هذا الابتكار عند حدود البحث والتطوير، بل شارك في معرض سيول بدولة كوريا الجنوبية وحقق إنجازاً مميزاً بحصوله على الميدالية الفضية من لجنة التحكيم، بالإضافة إلى ميدالية أفضل ابتكار المعروفة بميدالية المسرح. قصة تؤكد أن البحث العلمي عندما يلتقي بالإبداع والطموح

0: يمكن أن يتحول إلى ابتكار يصنع أثراً حقيقياً ويصل بصاحبه إلى العالمية. يسعدنا أن نستضيف صاحبة هذا الابتكار الجوهرة خالد الصالح، طبيبة امتياز من جامعة الملك عبد العزيز. نتعرف منها عن قصة ابتكار ناشيا كير ورحلة الفكرة من البحث العلمي إلى منصة التتويج العالمية. في البداية عرفينا بنفسك وعن المشروع والشيء اللي ألهمك تنفيذه.
1: البداية الشكر موصول لجامعة الملك عبد العزيز، إدارة الرياض والبرنامج فرسان التمكين على هذه الاستضافة الكريمة. سعيدة جدا بوجودي معكم اليوم للحديث عن ابتكار ناشيا كير. معكم الجوهرة الصالح، طبيبة امتياز من جامعة الملك عبد العزيز، مهتمة بالبحث العلمي والابتكار في المجال الصحي. أعمل على هذا الابتكار ضمن فريق متكامل من تخصصات مختلفة. معنا مضيف قومي من كلية العلوم تخصص أحياء دقيقة، كان لها دور في الجانب المتعلق بالمواد وجانب الميكروبيولوجي في الابتكار. كذلك فارس الجهني هو طالب في السنة الرابعة من تخصص الهندسة الصناعية، كان له دور مهم في الجانب الهندسي وتصميم وتطوير الابتكار. أعتقد أن تنوع تخصصات الفريق كان نقطة قوة كبيرة لنا، لأن الابتكار الصحي يحتاج إلى أكثر من منظور فجمعنا بين الطب والهندسة والأحياء الدقيقة عشان نحول مشكلة طبية حقيقية إلى حل مبتكر قابل للتطوير. أحب أبدأ بقصة بسيطة جدا يمكن كل شخص فينا مر فيها. تخيل أنكم وأنتوا تمشون خبط إصبع قدمكم طرف الطاولة. غالبا أول شيء راح نحس فيه هو ألم شديد مفاجئ، يمكن حتى نوقف ونمسك إصبعنا من شدة الألم. الآن تخيلوا أن هذا الألم ما اختفى لا بعد دقائق ولا بعد ساعات، إنما استمر معكم أيام أو حتى أسابيع وأحيانا بشكل متكرر لشهور. هذا تقريبا هو نوع الألم اللي يعيشه بعض مرضى الظفر الغائر. الظفر الغائر من المشكلات الشائعة اللي تسبب ألم، التهاب، صعوبة في المشي أو حتى ارتداء الأحذية. في بعض الحالات تتكرر مشكلة وتحتاج إلى تدخلات أكثر تعقيدا. ومن هنا بدأ السؤال، هل نقدر نتدخل في المشكلة بشكل أبكر ونقدر نقدم حل غير جراحي يساعد على الوقاية منها أو الحد من تطورها؟ قبل نبدأ في تصميم الابتكار بدينا أول شيء بإجراء بحث علمي حول المشكلة، دراسة أسبابها، الحلول الموجودة والتحديات المتطلبة. بناء على اللي توصلنا له من البحث والاحتياج الطبي بدينا بتطوير ناشيا كير، وهو ابتكار يهدف إلى الوقاية والتدخل المبكر في انغراس الظفر بطريقة غير جراحية.
0: حدثينا عن المشكلة اللي حلها وما الذي يميزه عن الحلول الموجودة.
1: طبعا الظفر الغائر يبدأ لما الظفر يبدأ ينمو بطريقة غير صحيحة، ألا وهي أنه ينمو داخل الجلد المحيط فيه. طبعا هذا يؤدي إلى ألم، احمرار، التهاب، أحيانا عدوى. والمشكلة مو بس في الألم نفسه، إنما في أن المريض يدخل في دائرة متكررة من الألم والعلاج ثم العودة للمشكلة مرة ثانية. الحلول الموجودة حاليا تختلف حسب شدة الحالة، تشمل أحيانا عناية منزلية، علاج تحفظي، في بعض الحالات يحتاج المريض إلى تدخل جراحي. لكن الفكرة اللي ركزنا عليها في ناشيا كير هو أننا ليش ننتظر لين المشكلة تصير شديدة؟ ليش ما نتدخل في مرحلة مبكرة؟ ومن هنا جاء تصميم الابتكار عشان يكون حل غير جراحي يهدف إلى المساعدة لتوجيه نمو الظفر وتقليل احتمالية انغراسه، مع الاستفادة من مكونات حيوية تساعد على دعم المنطقة المحيطة بالظفر. الشيء اللي يميز ناشيا كير أننا ما شفنا المشكلة على أنها مجرد ظفر غائر، إنما حاولنا نفهم ليش تحدث من البداية وكيف نقدر نتدخل بشكل مبكر.
0: ما التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
1: طبعا من أكبر التحديات بالنسبة لنا هي أننا ننتقل من بحث علمي وفكرة طبية إلى ابتكار نقدر نتصوره كمنتج حقيقي. لأنك لما تكون عندك فكرة ممكن تقول هذا هو الحل، لكن لما تبدأ فعلا تطويرها تبدأ تظهر لنا أسئلة كثيرة جدا. مثلا هل المادة المستخدمة آمنة؟ هل التصميم مناسب للظفر؟ هل بيكون مريح للمريض؟ هل ممكن نستخدمه بسهولة؟ وهل فعلا يقدر أنه يعالج المشكلة اللي تصمم لها؟ فبدأنا من هنا نطور الفكرة بشكل تدريجي، نبحث أكثر، نستفيد من آراء المختصين، وفي كل مرحلة كانت تعطينا ملاحظات جديدة. وكان طبعا وجود فريق متعدد تخصصات شيء مهم جدا لنا، لأن كل شخص كان ينظر للمشكلة من زاوية مختلفة. فأنا عن نفسي كنت أنظر للمشكلة من الجانب الطبي والسريري، فارس مثلا من الجانب الهندسي، موضي من جانب الميكروبيولوجي والمواد والمختبرات،

0: وأعتقد أن أهم شيء تعلمناه من هذه التجربة هو الابتكار الصحي مو مجرد فكرة جميلة، هو رحلة طويلة من البحث، التجربة، التعديل وإعادة التفكير. وأحياناً أفضل تطوير للفكرة يبدأ من الأشياء اللي ما نجحت في البداية.
1: ما هي التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها المشروع؟
0: ميكاكير يعتمد على دمج عدة مواد وتقنيات حيوية في تصميم واحد، بحيث يكون لك ابتكار رفيع مرن قابل للتحلل الحيوي. الفكرة مو بس أننا نحط قطعة على الظفر، إنما بتصميم نظام متكامل يتعامل مع المشكلة من أكثر من جانب. فعندنا مكونات، هذه المكونات تهدف إلى دعم البيئة المحيطة بالظفر، ومكونات أخرى تساعد على دعم عملية الالتئام، بالإضافة إلى هيكل مصمم طريقة تساعد على توجيه نمو الظفر. اختيار من المواد كان جزء مهم جداً من عملية التطوير، لأننا في النهاية نبغى ابتكار يكون فعال وآمن ومريح للمريض، وهذا هو الجانب اللي فعلاً استمتعنا فيه جداً بالابتكار الصحي، أنك تجمع بين معرفة طبية، هندسة، مواد حيوية عشان تصنع حل لمشكلة حقيقية واجهها المريض.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع؟ وكيف كانت التجربة؟
0: ولله الحمد، ميكيا كير ما توقف عن مرحلة الفكرة أو المشاركة في المعارض، إنما انتقلنا إلى مرحلة طرح المنتج، وبدأنا فعلاً في بيع المنتج ووصوله للمستخدمين. طبعاً هذا كان من أجمل المراحل بالنسبة لنا، إنك تنتقل من كون الابتكار مجرد فكرة أو نموذج إلى منتج موجود فعلياً، ويمكن حتى المستخدم إنه هو يستخدمه ويستفيد منه وتسمع آراءه. بالتوازي مع ذلك، كانت مشاركتنا في معرض سيول الدولي للاختراعات في كوريا الجنوبية تجربة مهمة جداً بالنسبة لنا. كانت هذه تجربة مختلفة تماماً عن مجرد تقديم فكرة داخل الجامعة، لأننا عرضنا الابتكار أمام محكمين وخبراء من خلفيات مختلفة من دول مختلفة، وأخذنا آراءهم كلهم. الحمد لله حصل ميكيا كير على الميدالية الفضية من لجنة التحكيم، بالإضافة إلى ميدالية المسرح لأفضل ابتكار. هذا الإنجاز ما كان بالنسبة لنا مجرد جائزة، لأنه أعطانا فرصة أن نقدر ناخذ آراء وملاحظات من خبراء مختلفين، وساعدنا طبعاً على تطوير الابتكار وأن نشوفه من زوايا مختلفة وجديدة. بالتالي التجربة بالنسبة لنا ما كانت بس الحصول على جوائز، إنما كانت رحلة كاملة انتقلنا فيها من البحث العلمي إلى الابتكار ثم إلى المنتج، ثم بدأنا بطرحه وبيعه في السوق.
1: هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: بالتأكيد طموحنا أكبر من مجرد طرح المنتج في السوق. في المرحلة القادمة بإذن الله ناويين نعمل على تطوير وتحسين المنتج بناء على تجربة المستخدم، استكمال مراحل اختبار التطوير، بالإضافة إلى التوسع في الوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين. من أهم أهدافنا تكوين شراكات من شركات وجهات متخصصة في المجال الطبي والصحي، بحيث نستفيد من خبراتهم وإمكاناتهم في تطوير المنتج والتوسع فيه والوصول إلى الأسواق المحلية والدولية بشكل أكبر. نطمح في النهاية أن يتحول ميكيا كير من ابتكار بدأ بفكرة وبحث علمي إلى حل طبي فعلي ومستدام يمكن أنه فعلاً يحدث فرق في حياة المرضى. وأعتقد أن أجمل شيء في رحلة ميكيا كير أن الفكرة بدأت من مشكلة حقيقية يعاني منها المرضى، شفناها إحنا كطلاب، ثم بدأنا بالبحث العلمي، وبعدها تحولت نتائج البحث لابتكار، ثم شاركنا فيه دولياً وحصلنا على جوائز، وبعدها انتقلنا إلى مرحلة طرح المنتج وبيعه. واليوم إن شاء الله نفكر في الخطوة القادمة من خلال التطوير والتوسع بناء الشراكات. طبعاً هذا يعلمنا أن الابتكار الصحي يبدأ دائماً بسؤال بسيط: هل نقدر نخلي تجربة المريض أفضل؟ ومن هنا تبدأ رحلة الابتكار.
2: فرسان التمكين.
1: وفي ختام حلقتنا اليوم نصل إلى نهاية قصة ملهمة بدأت من ملاحظة مشكلة شائعة، ثم تحولت بالبحث العلمي والإصرار إلى ابتكار يحمل في طياته رسالة مهمة: أن الحلول العظيمة قد تبدأ من أبسط الملاحظات. قصة ناشيا كير تعكس لنا كيف يمكن البحث العلمي أن يكون نقطة انطلاق لصناعة أثر حقيقي في حياة الإنسان، وكيف يستطيع المبتكر أن ينظر إلى التحديات بطريقة مختلفة فيبحث عن حلول جديدة ويسعى إلى تطويرها وتحويلها من فكرة إلى واقع. والأجمل من هذا أن التجربة هي رحلة، والابتكار لا يتوقف عند مرحلة البحث والتطوير، بل يتجاوز ليصل إلى محفل دولي في المعارض الدولية والاختراعات ويحصد الميداليات. في سيول بدولة كوريا الجنوبية حصدت ضيفتنا اليوم

الميدالية الفضية من لجنة التحكيم، إلى جانب ميدالية أفضل ابتكار والمعروفة بميدالية المسرح. وهذا الإنجاز ليس مجرد ميداليات أو جوائز، بل هو رسالة لكل مبتكر وطالب وباحث بأن الفكرة تستحق أن تمنح الفرصة، وأن الطموح عندما يسانده العلم والعمل والإصرار يمكن أن يتجاوز الحدود ويصل إلى العالم. في فرسان التمكين نؤمن أن التمكين الحقيقي يبدأ عندما نمنح العقول المبدعة المساحة لتفكر والفرصة لتجرب والدعم لتواصل طريقها نحو الإنجاز. كل الشكر والتقدير للدكتورة الجوهرة خالد الصالح، صاحبة ابتكار ناشيا كير، على هذه التجربة المميزة وعلى ما قدمته من نموذج يحتذى به في الجمع بين التخصص الطبي والبحث العلمي. كانت هذه قصتنا لهذا الأسبوع، قصة فكرة بدأت بتحدٍ وتحولت إلى ابتكار ثم وصلت إلى العالمية. نلتقي بكم في حلقة جديدة من فرسان التمكين، مع قصة جديدة وفكرة جديدة وفارس جديد من فرسان الإبداع والابتكار. برنامج فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. شكرا لكم على حسن الاستماع، نلقاكم على خير، مع السلامة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: السادسة مساء في الرياض. هذا موجز لأهم وآخر الأنباء على قراءة حريص باعي، أهلا بكم. المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في إقليم خيبر شمال غرب باكستان. تواصل الإدارة العربية والدولية للهجمات الآثمة التي استهدفت عددا من مدن المملكة. سفارة المملكة في واشنطن تؤكد أن صفقة الطائرات المقاتلة F-35 تجسد قوة الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا. التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يعقد اجتماع التخطيط الرابع اليوم في جدة. وزير الاتصالات يناقش في مدينة سياتل الأمريكية توسيع القدرات الحوسبية للمملكة. رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين تقدم خدمة إجابة السائلين ب11 لغة عالمية بقيمة تتجاوز 3 مليارات و600 مليون ريال. الجوف تستعرض 71 فرصة استثمارية في 17 قطاعا. مقتل وإصابة أكثر من 90 حوثيا في معارك الوازعية بتعز. المملكة المتحدة تؤكد دعم جهود تعافي سوريا كدولة مستقرة وذات سيادة. 17 قتيلا في تفجير انتحاري استهدف مسجدا في باكستان خلال صلاة الجمعة. الجيش السوداني يحرر 11 منطقة بولاية شمال كردفان. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يسمح لفلسطين بالمشاركة في المداولات العامة للدورة 81. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إعادة توجيه 104 سفن تجارية ضمن الحصار على إيران. وفي الخبر الأخير، المنتخب السعودي يدشن تدريباته في جدة استعدادا لكأس الخليج. نهاية الموجز، في أمان الله.

تبذل لحمايته. ومنذ توحيد المملكة العربية السعودية أولت الدولة أمن الحرمين الشريفين عناية خاصة، إدراكا لما يمثله المسجد الحرام والمسجد النبوي من مكانة دينية لدى المسلمين كافة. ومع تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين عاما بعد عام، تطورت هذه المنظومة لتصبح واحدة من أكثر منظومات إدارة الحشود والأمن تطورا على مستوى العالم، مستفيدة من الخبرات المتراكمة والتقنيات الحديثة والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية. وتبدأ مهمة الأمن قبل وصول الزائر إلى الحرم من خلال خطط تنظيم الحركة في الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإدارة حركة المركبات والمشاة بما يضمن سهولة الوصول ويحد من الازدحام. وتعمل الجهات الأمنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات على توزيع الكثافات البشرية وتوجيه الزوار إلى المداخل المناسبة، بما يسهم في انسيابية الحركة ويمنع تشكل نقاط الاختناق خاصة مع أوقات الذروة. وعند مداخل الحرمين تنتشر الفرق الأمنية في مواقعها تؤدي مهامها بروح المسؤولية والاحترافية، حيث تنظم عمليات الدخول والخروج وتساعد في توجيه المصلين وتتعامل مع الحالات المختلفة بهدوء وسرعة. ويحرص رجال الأمن على أن تكون الإجراءات التنظيمية سلسة بحيث تحقق أعلى درجات السلامة دون أن تؤثر في راحة الزوار أو تعطل أداء عباداتهم. وفي مواسم الحج تتضاعف أهمية هذا التكامل، حيث تنفذ خطط أمنية وتشغيلية خاصة تتناسب مع الأعداد الكبيرة للحج، وتوزع الفرق الأمنية في مختلف المواقع بما في ذلك المسجد الحرام والمشاعر المقدسة ومحطات النقل ومداخل مكة المكرمة لضمان انسيابية الحركة وتنظيم مسارات المشاة والمحافظة على سلامة الجميع. كما تؤدي الفرق الأمنية دورا إنسانيا مهما يتجاوز المهام التقليدية، فهي تساعد كبار السن وذوي الإعاقة وترشد التائهين وتتعامل مع الأطفال المفقودين وتسهم في لم شمل الأسر، إضافة إلى تقديم المساعدة الفورية لكل من يحتاج إليها. وهذه الجوانب الإنسانية أصبحت جزءا أصيلا من مفهوم الأمن في الحرمين الذي يقوم على خدمة الإنسان قبل كل شيء. ومع التطور الرقمي الذي تشهده المملكة، أصبحت البيانات الفورية والأنظمة الذكية عنصرا مهما في دعم العمل الأمني، وهو ما يسهم في رفع مستوى السلامة ويمنح ضيوف الرحمن تجربة أكثر راحة وطمأنينة. إن النجاح الذي تحققه مواسم الحج والعمرة عاما بعد عام ليس محض صدفة، بل هو ثمرة تخطيط دقيق وجهود متواصلة وتكامل بين مختلف الجهات، في مقدمتها المنظومة الأمنية التي تعمل بصمت خلف المشهد. وقد أصبحت تجربة السعودية في تأمين الحشود وإدارة المواقع المقدسة محل اهتمام عالمي لما حققته من نجاح في التعامل مع أعداد هائلة من الزوار مع المحافظة على أمنهم وسلامتهم. وهكذا تواصل المملكة العربية السعودية تطوير منظومة الأمن في الحرمين الشريفين، مستندة إلى خبرات تراكمت عبر عقود وإلى تقنيات حديثة وكوادر مؤهلة ورؤية تضع خدمة ضيوف الرحمن في مقدمة أولوياتها، وبين رجال الأمن المنتشرين في الميدان وغرف العمليات التي لا تنام والأنظمة الذكية التي تراقب وتدعم القرار، تتجسد صورة من صور العناية بالحرمين الشريفين تؤكد أن الأمن ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل رسالة إنسانية تحفظ للزائر راحته وتمنحه الطمأنينة ليؤدي عبادته في أمن وسكينة.

عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد.

0: خوارزميات.
1: أهلا وسهلا بمستمعينا وأصدقاء خوارزميات. في الحلقات الماضية أو في الحلقة الماضية تحديدا كان لنا حديث ووقفة مع موضوع الخصوصية والبيانات، وكيف يمكن من إجراءات معينة نحافظ قدر الإمكان على خصوصيتنا أو أن نحافظ على بياناتنا ومعلوماتنا. طبعا أهلا بك مهندس مصطفى.
2: حياك الله أبو زياد.
1: قد يفهم المتلقي أنه الخصوصية هذه والبيانات للأشخاص المهمين أو للأشخاص اللي لهم قيمة اعتبارية أو المسؤولين مثلا، بينما يعني كل مستهلك له خصوصية، خصوصا لو كان هو جزء من منظمة. صحيح. هو يعمل في شركة أو في جمعية، فقد تكون بياناته أو مدخلاته أو معطياته هي لقمة أو يعني سلعة مناسبة لهذه الشركات.
2: صحيح، يعني لا نستصغر بيانات اللي عندنا، ومن مثل ما ذكرت في الحلقة الماضية ضروري قبل أن تستخدم أي مساعد ذكي أن تصنف بياناتك، إن كانت عامة حساسة جدا، حساسة يعني بنسبة متوسطة، أنت تشوف تقدر مستوى حساسيتها وبالتالي تتصرف على أساسه. إذا كانت عامة ممكن تستخدم فيها أي مساعد ذكي، إذا كانت فيها نسبة من الحساسية أو متوسطة الحساسية هنا تتخذ حلول أخرى. من الحلول أن تستخدم مساعد ذكي محلي على مستوى الشركات، يعني الشركة ممكن تتعاقد مع شركة تقدم نموذج مساعد ذكي، ولكن تتعاقد معها بأن يكون المساعد الذكي موجود في المنطقة. إذا زادت أو ارتفعت نسبة الحساسية ممكن احنا بأنفسنا كمبرمجين، وحتى مو المبرمجين، حتى الناس اللي عندهم هواية البرمجة بإمكانهم استخدام بعض المنصات الموجودة الآن واستخدام النماذج المفتوحة المصدر وإنزالها حتى في جهاز لابتوب. أنا جربت واليوم إن شاء الله راح نتكلم عن هذه التجربة.
1: جميل، خلينا نأخذها بشكل عملي ونشوف كيف ممكن نسوي الأشياء اللي ذكرتها.
2: تمام، احنا أول نقطة نحتاج لغة البايثون. لغة البايثون هذه شفت إذا بتطبخ، أنت كنت في مزرعة أو أنت كنت في البيت بتطبخ، أنت أول شيء بتهيئ المطبخ، تهيئ الفرن، تهيئ الغاز والصحون، صح؟ وبعدين تبدأ في الطبخ. فهنا مطبخ النماذج الذكية والذكاء الصناعي هو لغة البايثون، وبعض المكتبات الجاهزة من لغة البايثون. فإحنا ننزل لغة البايثون، وسهل تروح في جوجل قول بايثون داونلود، ننزل البايثون على جهازنا ونثبته. إذا تهيئ البايثون هنا ننتقل إلى إنزال النموذج مفتوح المصدر على جهازنا. وهنا راح أذكر منصة مهمة جدا على مستوى يعني على مستوى عالمي، وهو هذه المنصة اسمها هاجينج فيس. هاجينج فيس اللي هو أنا ما أدري ليش سموه هاجينج فيس، يعني هو هاجينج يعني حضن، يعني الوجه الحاضن. في إيموجي ظهر، في إيموجي اللي هو شكل الوجه وهو يحضن صاحبه. هو ممكن يعني أعتقد ممكن استخدموا هذا الاسم بأن العالم يحتضن بعضه ويشارك بيانات، يعني بدل ما كل واحد يبدأ من الصفر بإمكانك تنزل أو تستخدم نماذج ذكاء تشوفها وتجربها في المنصة وممكن تنزلها وتستخدمها بشكل مجاني. فهاجينج فيس هو منصة كبيرة جدا تجمع مبرمجي الذكاء الاصطناعي. خلينا أمثلها، شفت متجر التطبيقات، لو أنت حاب تنزل تطبيق وين تروح؟ إذا عندك آيفون بتروح أبل ستور، صح؟ كل التطبيقات موجودة هناك. هذا كنا متجر لكن للنماذج الذكية، كل ما للترجمة، للبرمجة، لنماذج كتابة التقارير، نماذج التعرف على الصور، أي نماذج بالكثير. يعني هذه مبرمجين كتبوا هذه النماذج ونشروها في هذه المنصة.
1: لكن كيف أضمن أنها حديثة أو أنها محدثة في كل فترة؟
2: أنت بتشوف كل هذه النماذج وتشوف الفيرجنز أو الإصدار حق كل، عادة هو يستخدمها الطلاب، يستخدمها الباحثين. هذه المنصة يعني ما هي شركة، يعني ما هي تأخذ انت بتستخدمه انت على مسؤوليتك لانه مفتوحة المصدر. على سبيل المثال لو انا ابغى انزل مساعد ذكي انا ممكن استخدم نموذج لاما. لاما هذه من شركة جوجل مجانا. هذا اللي سويته، نزلت لاما من شركة جوجل لكن هي موجودة في هاجينج فيس، نزلتها على الجهاز، انا مركب البايثون، امر بسيط خلاص عن طريق هذا السي ام دي اللي هو الشاشة السوداء على اللابتوب، فصلت الانترنت وتواصلت مع هذا النموذج المخزن على جهازي الخاص.
1: جميل، خلنا نواصل حديثنا مهندس مصطفى بعد فاصل قصير. نحييكم مستمعين ولا زال حديثنا في خوارزميات والطرق العملية أكثر في عملية الاستفادة من هذه المعطيات من دون حتى شبكة انترنت. ليس لأنه لا يوجد انترنت فهي أصبحت لغة عالمية، ولكن على الأقل حفاظا على الخصوصية. طيب في كل مرة أنا أحتاج، يعني مثلا الآن أريد قالب لعمل مثلا بحث طلابي، فعندي الأيقونة من دون انترنت أحتاج لها، لكن يعني أحتاج مثلا إلى معلومات في التاريخ. وفي كل مرة أنا أبحث عن أيقونات مختلفة، ولا في أيقونة ممكن تعطيني كل هذه المعلومات؟
2: استخدام هذه النماذج بشكل مجاني وعلى جهازنا طبعا أكيد أضعف من النماذج العالمية، لأن النماذج العالمية محدثة مدربة بشكل كبير، وأكيد لأنه أنت هي مدفوعة أنت بتدفع فلوس، أو أكيد هي أفضل بكثير من النماذج اللي ننزلها على اللابتوب. هذه نقطة. والنقطة الثانية، عادة احنا ناخذ النماذج الصغيرة لانه حجم جهازنا صغير، يعني من ناحية المساحة ومن ناحية الذاكرة ما راح يستطيع انه يعالج نموذج مساعد ذكي ضخم جدا. يعني انا اللاما اللي خذيتها ونزلتها على جهازي صغيرة جدا، بس كم من باب التجربة انه انا سولف معاي يرد علي، ولكن كبيانات او كنموذج مساعد ذكي متكامل صعب أن تنزله على جهاز لابتوب. هذا أنا بس من باب التجربة على الصعيد الشخصي، بس إذا على صعيد شركة أكيد هي الشركة راح تقدم السيرفرات ممكن تكون كبيرة لكن ضمن إطار الشبكة المحلية للشركة.
1: هل سيعطيني معرفة توليدية، بمعنى أنه أعطيه مجموعة بيانات أو معلومات فيخرج لي بنتيجة مثل مسألة؟
2: هي ذكاء اصطناعي توليدي مثل ما ذكرنا احنا في الحلقات السابقة، هو ذكاء اصطناعي توليدي شبيه بتشات جي بي تي، شبيه بالجيميناي، ولكن نموذج صغير تستطيع انك تنزله على جهازك وتستفيد منه. لكن هل هو يضاهي المساعدات الذكية الضخمة؟ لا طبعا.
1: لكن احيانا احتاج لمعلومة اما في المستقبل او معلومة تحتاج الى ربط بمعلومات حديثة، فهل سيستطيع؟
2: جميل سؤالك، هذا يربطنا بموضوع الراق. احنا تكلمنا في الحلقات السابقة الراق اللي هو الذكاء الصناعي التوليدي المعزز بالاسترجاع. يعني انا اعطيه بياناتي المعرفية، اعطيه بياناتي المعرفية المحدثة حتى يستفيد منها في عملية النقاش معه. فهنا ان شاء الله في حلقات قادمة نتكلم، انت عندك نموذج صغير ولكن تبغى قبل لا يروح يفتش في الانترنت يفتش في مصادر المعرفية المحلية، مثلا على سبيل المثال الدوكيومنتس او المستندات اللي موجودة في اللابتوب. انا ليش ما اعمل نموذج ذكي يروح يفتش في كل الصور اللي عندي ويفتش في كل المستندات ويجيب على غرار المصادر أو المعلومات الموجودة في جهازي.
1: طيب هذه الأيقونات اللي ذكرتها من دون إنترنت وعلى سطح المكتب، يعني نحاول نقرب الصورة قدر الإمكان، هل لديها نفس الفهم الموجود عند التطبيقات الأخرى في فهم سلوك المستخدم، فهم طلباته، وبالتالي يعني يستطيع أن يتعامل مع طلباتي أكثر فأكثر؟
2: جميل، يعني هل هو يتذكر بياناتك ومعلوماتك؟ النماذج الصغيرة أعتقد لا تفي، ما تكفي. يعني بترجع كأنك ما يعني كأنها كل مرة بتحدثها وبتتكلم معاها بترجع من الصفر، لأن هي صغيرة، نموذج صغير تحتاج إلى نموذج ذكاء أكبر وأضخم.
1: على كذا يعني اتجاه الخطوة هذه اللي ذكرتها، يعني في ظل أنه الإنسان قد يعني مبدأ الخطورة لديه أنه يأخذون من سلوكياتي أفكار تسويقية تباع على الشركات، يعني ما في ذيك الخطورة، فقد أنه لا يلجأ لهذا الشيء.
2: أحسنت، هو لذلك هو الموضوع موضوع توازن بين القوة وبين الأمان. عندك أنت أمان، إذا أنت تبغى أمان تام وما تبغى إنترنت، بتقفل الإنترنت وبتستخدم نموذج ذكاء صغير، ولكن هل هو قوي؟ لا طبعا. القوة الكبيرة في موجودة في هذه الشركات، هل تركن إليها أو هناك حل بين حلين؟ تكتفي بمثلا نموذج متوسط من لاما، في صغير وفي متوسط وفي كبير، متوسط وفي بعض البيانات والقدرة المقبولة مقابل خاصية المحافظة على البيانات من التسرب.
1: كل ما كانت يعني أدوات أقوى والحضور أسرع، كانت مستوى الخطورة أو التسريب المعلومات
2: بالضبط يعني مثل البزنس أكثر. يعني إذا أنت تبغى تدخل في
1: عوائد عالية،
2: عوائد عالية تتحمل نسبة الخطورة.
1: صحيح. الغريب مهندس مصطفى أنه يعني في السابق كان الموضوع الخطورة أو الاختراق يتعلق ببريد إلكتروني تتعامل معه، رابط تضغط عليه. الآن في هذه المنصات أنت تعطي من نفسك، هم لا يطلبون منك شيء، فأنت صح. تعطي بيانات، هو يعني طريقة أو بأخرى يولد من هذه البيانات فكرة عنك، عن مكانك، عن حياتك،
2: ويتعرف عليك وتعرف على سلوكك ومن أنت، وصنفك أيضا.
1: صحيح.
2: وصنفك، وحتى وإذا يصنفك يروح إلى الشبكات الأخرى ويعطيه البيانات، يقول هذا الصالح هو من صنف ألف با جيم زيرو ون، هذا التصنيف في نسبة سلوكيات عالية أو مفصلة، كيف تتعامل في السفر، كيف تتعامل مع أهلك، ما هي الهدايا اللي ممكن تقدمها إلى أولادك، شنو البلدان اللي أنت تحب تسافر إليها، وعلى غرار هذه ممكن يوجهوك من ناحية في البحث، رؤية المشاهدات على التيك توك أو على وسائل التواصل، وال السلع الموجهة لتسويقها وشرائها.
1: نعم، يعني هي تقنيات زي ما ذكرت التوازن فيها مطلوب، والفهم والتعاطي معها تظل الحياة الحقيقية أو الواقعية أفضل بكثير من هذا العالم الافتراضي، على أن يعني غماره أتوقع أنه بعد فترة، لنقل سنوات، سيصبح نوعا ما تعاطي الإنسان مع هذا الذكاء الاصطناعي معقول، خصوصا في ما يحصل من تزييف عميق احيانا، ويعني خلط للحقائق والمعلومات.
2: وهذه رسالتنا احنا في هذا البرنامج، ان تستخدم الذكاء الاصطناعي بوعي.
1: شكرا لضيفنا ولكم مستمعينا، في الاسبوع القادم يتجدد بكم اللقاء وانتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
0: انتم على موجات اثير اذاعة الرياض،
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: وأهملنا وقصرنا، فاجعل لنا إلى مرضاتك سبيلا، ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا، واجعل الجنة مأوى.
1: الله أكبر الله

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: العالم الرقمي صار جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من التسوق عبر الإنترنت إلى متابعة الأخبار وحتى التفاعل مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن وسط هذا التطور الهائل، خصوصيتنا أصبحت على المحك. كل عملية تسجيل دخول أو مشاركة معلومة هي فرصة للمخترقين للوصول إلى بياناتنا الشخصية. السؤال هنا، كيف نحمي أنفسنا في هذا العالم المفتوح؟ الخصوصية الرقمية تبدأ بفهم بسيط. أي معلومة تشاركها على الإنترنت قد تكون في متناول الآخرين، البريد الإلكتروني، كلمات المرور، وحتى الصور اللي ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها تشكل بيانات قد تستخدم بطرق لا نتوقعها. المخترقون اليوم يستخدمون تقنيات متطورة لجمع البيانات، ومن أشهرها التصيد الإلكتروني اللي هو عبارة عن رسائل أو مواقع تبدو شرعية لكنها مصممة لسرقة معلوماتك الشخصية. الدراسات تؤكد أن 90% من الهجمات الإلكترونية تبدأ بخطأ بسيط من المستخدم، مثل فتح رابط غير موثوق أو تحميل ملف مشبوه، لذلك الحذر هو أول خطوة في حماية البيانات. طيب كيف نحمي بياناتنا الشخصية؟ أولاً، استخدام كلمات مرور قوية أو مختلفة لكل حساب، ويفضل أنها تكون مزيج من الأحرف، الأرقام، الرموز، وتجنب الكلمات الواضحة مثل اسمك أو تاريخ ميلادك. ثانياً، فعل خاصية التحقق بخطوتين. هذه الخاصية تضيف طبقة أمان إضافية، بحيث لو أحد حصل على كلمة مرورك ما يقدر يدخل لحسابك بدون رمز التحقق اللي يصلك.

ثالثا تجنب الضغط على الروابط المجهولة حتى لو كانت من مصدر يبدو موثوقا، وإذا وصلك بريد إلكتروني يطلب منك معلومات شخصية تأكد من المصدر قبل الرد. ولا ننسى أهمية تحديث الأجهزة والتطبيقات بشكل منتظم. التحديثات مو مجرد تحسينات في الأداء، لكنها غالبا تحتوي على حلول لسد الثغرات الأمنية اللي قد يستغلها المخترقون. ومن النصائح الذهبية، لا تشارك معلوماتك الشخصية إلا مع الجهات الموثوقة. مثلا إذا كنت تسوق عبر الإنترنت، تأكد أن الموقع آمن ويستخدم بروتوكول HTTPS في عنوانه. في النهاية، الحماية الرقمية تبدأ بخطوات بسيطة لكنها مهمة. خصوصيتك هي مسؤوليتك. تذكر أن العالم الرقمي ما ينسى، وكل معلومة تشاركها ممكن تبقى موجودة للأبد. كن واعيا ولا تعطي بياناتك لأي شخص أو منصة تستحق ثقتك. خصوصيتك على الإنترنت مو ترف، هي حق لازم تحافظ عليه. خليك دائما حارس لمعلوماتك، لأن الأمان الرقمي يبدأ منك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: جنت وغضري
2: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايا، سلام إلى العموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية،
5: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: من زود دهشتها قبل تكملها، تسمع صدى الإعجاب صح لسانك. يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سماء وجدانك.
7: صح لسانك على إذاعة الرياض.
8: أهلا وسهلا بكم أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك. أهلا وسهلا بكم، معكم وبكم رحب بضيفي الكريم الشاعر مسفر بن إبراهيم الشملاني. يا مرحبا أبو إبراهيم.
9: يا هلا يا مرحبا، هلا اخوي ابو مكتب.
8: الشاعر الجميل الهادي العذب المتدفق.
9: يا حبيبي من ذوقك الله يسلمك، انت عداك يا ابو مكتب.
8: ابراهيم، انت ابو ابراهيم، انت وعدتنا وقلت لنا بسوي لكم قصيده خاصه البرنامج صح لسانك وخاصه لذاعه الرياض، يعني حصريه. والقصيده طال عمرك يبدو انها تتكلم عن الحد الجنوبي والجهود المبذولة هناك.
9: اي والله تستاهلون اكثر. اي والله موجودة طال عمرك.
8: يا سلام، يعني وفيت لنا بالوعد. انت معاد من الشعراء توفون بوعودكم.
9: ما نسعد، واصلا هذا واجب علينا، واجب علينا اخوك سواء مواطن ايا كان، شاعر فنان.
8: نعم، وجنودنا البواسل على العموم، جنودنا البواسل يستاهلون،
9: يستاهلون اكثر.
8: والوطن يستاهل. نعم،
9: ما أعطناهم حقهم لا قيادة ولا أسأل. الله يحفظهم قايمين في القومة. فأقول الجمايل للعرب مضرب مثال، والركائب نوخت برتابها، ما نقدر غير من فعله، قال والليالي ما حسبنا إحسابها، والجبال ثقال لو ما هي ثقال، ما خلقها الله وتاد أهضابها، والرجال جبال وجبال الرجال، من ذراها دون عكف أشنابها، من حشم يمناها أنزل السؤال، يملك الدنيا وحكم انصابها، غاية بالنفس وللوقت احتمال، من بزوغ الشمس لين غيابها، لكن الشاعر يجوز لها المقال، لحيث انشابت وزان اخضابها، الأماني دونها شيء يحال، دونها مسرى وليل شابها، عيبنا صدق المواقف والريال، والمراجر اللابتي محرابها، روسها رك قوسها حكام راهين أسبال، بالشريعة والحدب وكتابها، لو بغى الباغي منين أطوال، نكحل عيون العدو وهدابها، لابسين الجوخ يوم اللال

0: لا والمنايا سوقها يحكابها قوم منصورين ما فيها جدال في سنن ماجه صريحة اخطابها من على وللمجد ولله الكمال الفتن والشرك سكر بابها علم الحوثي ودجال الشمال خيمة تبنى ندك أطنابها أمركم مفضوحة يا مال الزوال حيت رقطة ويكسر نابها قادها سلمان وحبالها طوال فك نفسك يوم جاك إحرابها القنا بيمان ذربين الفعال ماخذين عهود دون ترابها ما يحوم بجونا صافين بال والصقور معشيها بس رابها السما ترعد على صعدها خيال والجثث متنثرة بشعابها دون مكة والمدينة والطوال موت نحمر يا غشيمة إحرابها عادت العوجة ومثقت العقال الظفر في ساعة يروابها الهقاوي جبال بصدور العيال دام أبوي دام أبوي وسيدي عرابة السلام
1: تسلم وصح لسانك حية الرقطة فعلا الميليشيات و...
0: اي والله
1: وهالتوجهات الايديولوجية حية الرقطة لكن نسأل الله ان شاء الله ان الله يجعل في جنودنا النصر الدائم كما عهدنا
0: النصر الدائم حليفهم باذن الله سبحانه وتعالى.
1: جميل انت يا مسفر ابراهيم الشملاني من الشعراء الجيدين تعتبر من الصف الاول من الشعراء وعلاقتك ايضا مميزه بالشعراء ولك علاقات جيده من اكثر الشعراء اللي تميل له الان وتتواصل معه؟
0: والله في تواصل مع سليمان المانع الله يحفظه ويرضح ليش في والله شعار كثير وأودي والله يخذلنا خاف إن الأسامي تسقط بس كل اللي موجود جميل يا أبو.
1: وكيف تواصل؟
0: متواصل أنا بطبعي والله متواصل معهم سواء في السوشيال ميديا أو في الاتصالات الخاصة.
1: جميل يعني السوشيال ميديا أبو إبراهيم توصلكم أنتم الشعراء تشبع نهمكم عادة أنتم الشعراء تميلون للأشياء الجوانب اللي فيها توثيق يا حفلات مثلا أو تلفزة أو إذاعات يعني أشياء رسمية السوشيال ميديا كل شيء تقوله فيه يطير يروح
0: يعني هي نافذة نافذة والجميل يفرض نفسه أبو متعب وين ما راح سواء هنا
1: لكن نقول انها مثل شعر المحاوره يعني وقتيه تقولها الحين وخلاص
0: ولا فيها بعد تكلف ولا فيها يعني اوقات محدده وقت ما تبغى تطلع فهذه احلى ما فيها السوشيال ميديا.
1: جميل جميل
0: وما نستغني عنكم انتم الاساس
1: اي احنا
0: خاصه انتم اذاعه الرياض الله يحفظكم ركيزه من ركائز الاعلام في البلد.
1: الله يسعدك الله يسعدك ويجعلنا دائما
0: والله صحيح حسن. والله وانت والله مميز ما والله علشان انك اكلمك والله مميز ومتعب وسمعتك سابقتك قبل لا توصلنا سابقتك
1: الله يعزك وان شاء الله ان شكرا لك على ثقتك باخيك بصراحه وثقتك ببرنامج صح لسانك وذات الرياض
0: من اجمل البرامج اهلا والله.
1: جميل هذا هو اللي يعجبنا انكم وانت من النقاد اللي دائما نحول لك الحلقات علشان تسمعهم لكنك دائما يعني تجنح للجانب المشرق بالشعر احنا ودنا انك تسوي بعض الشعراء ونعلمهم ونقول له عدل بصفتك مدرسه يعني
0: انتقائكم رائق دائما انتم ما شاء الله عليكم ما عمري سمعت عندكم الا صوت جميل سواء شعر سواء صوت سواء ايا كان انتقاءاتكم مميزة صراحة
1: الله يعزك
0: خلف الانتقاءات هذه أكيد إعداد وعمل
1: لا شك لا شك بذلك لكن ما نستغني عن توجيهاتكم أنتم اللي تسمعوننا
0: يا حبيبي تواضعكم حبيب.
1: كيف علاقة شاعرنا مسفر إبراهيم بالشعر العاطفي لأن عندي الشباب بالاستديو طبعا هم شغالين عليكم انتم الشعراء بالذات ينبشون عنكم يبدو انهم شافوا لك في السوشيال ميديا او احد المواقع قصائد عاطفيه وعجبتهم
0: في والله فيه والجيبوا لنا اللي يضقنا يسلينا نفسي لهيام فيها شيء مذيها الناس هذه ما غير الله يعافينا لا شيء يعجبها ولا شيء يرضيها عذري لنفسي تشيمنا مسارينا والعود الأزرق لا منفاح يكفيها، الكيف بالرأس والدلة الداوينة والنفس تطرب اليوم نحل طاريها، لو ما شتات العمر وشي أمانين، لو بعض الأحلام يسبقها مواريها، صدقت عرقوب يوم إنه يسلينا وشرهات نفسي عليها منها قاويها، غيب معها لين الصبح يضوينا، واصحي وأنا بغيابي اللي مواليها، وضح النوايا على المبدأ تودينا، لو بعض الأحلام بيدينا نذكيها، خوذي بثارت من الأيام مشفينا، وعري ثياب اللبسها غير طاعيها، حسادا أكثر من اللي ما يدانينا، عواذلا عنها نصد ولا ندانيها، سراني الوقت والأيام تكوينا، ما عاد ندري وش اللي باقي فيها، يسود الأيام فينا شيء كافينا، اسمهم قيوت شبعنا من سوافيها يا أبو متعب.
1: يا سلام عليك
0: يا حبيبي،
1: صح لسانك. قبل ما ننسى أبو إبراهيم، أنت من الشعراء اللي على ما قال لك علاقة جيدة بالشعب الوسط، كيف تشوف الساحة الشعبية الآن؟ خلنا نسمي الساحة الشعبية يعني اصطلاحا.
0: والله الحمد لله، شوف الساحة جميلة والطرح فيها جميل، والشعر يعني أنا ما أدري وش أقول لك يا أبو، أنا من الناس اللي دائما أسمع الجميل، دائما ألقى الجميل، ما أحدد على شخص محدد، والله يا في ناس عندنا شباب صغار وهم طالعين يا أخي يقولون شعر يعني تعبنا على بال ما نصل المواصيل، والله
1: لو قلنا
0: الموهبة موجودة.
1: جميل، لو قلنا نبي من مسفر إبراهيم يختار لنا اسم ولا اسمين حتى نسوي معهم لقاء.
0: والله في شاعر جميل أنا لقيته اسمه يزيد الطيار.
1: يزيد الطيار،
0: والله ما شاء الله يعني رجل ما فضل على من عندي، بس مفردة
1: ما تقول
0: مفردة صراحة جميلة جميلة، أنا من الناس اللي أقول له حرام عليك ليش ما تطلع، ليش ما مشغلتهم السوشيال ميديا، عرفت ما بين التيك توك وما بين
1: نعم
0: تويتر وهذا مشغلهم،
1: ترى بناخذه على عاتقك باختيارك انت.
0: ابدا والله الرجل هذا انا بالنسبه لي انا اقول انه افضل مني والله.
1: نعم، انت تدري عندنا مجموعه من ما شاء الله متابعين برنامج صح لسانكم، من اللي اختاروا لنا شعراء دائما طويل الرمح بالشمال، ويعني مجموعة بصراحة، وراشد القناص وحسيب الشيحي، وعندنا أيضا بالخرج مسفر إبراهيم اللي هو مقامكم الكريم، ونخلي يعني الاختيارات لكم هالمدة الجاية إن شاء الله.
0: أنا والله أرشح لكم يزيد الطيار، إن شاء الله ما راح تندمون عليه.
1: جميل، هذا الشباب قاموا يصفقون، أنت ما تسمعهم طبعا بالاستديو يبدو أنهم على طول بحثونه، السوشيال ميديا هذه سببت لنا بصراحة تسهيل وصول المعلومة بشكل سريع جدا. جميل، وش تبي تختار للشباب؟ أنا وعدتهم أني ما أسوي لك إعداد، يقولون أن حسيسهم مرهب
0: يا حبيبي، ما نتعداهم في شيء. يقول يا سراب العمر يا جرد السنين، انكساراتي على مر الحياة، يا ظلال مر بشواق الحنين، يا محطاتي على كل اتجاه، يا سراب العمر يا جرد السنين، انكساراتي على مر الحياة، يا ظلال مر بشواق الحنين، يا محطاتي على كل اتجاه، علميني كيف هالقاسيني، وعلميني كيف ما نتبع هواه، يتطاول لين ما يقسى، ولين ما يقسى ويبدأ في جفاه، لا سترنا الليل عيالي يبين، ولشرقت شمس الغلا عود جفاه، كم ضحكنا بوجه ناس خاينين، وكم عطينا مير ما ينفع عطاه، الألم سترة وحكات الحزين، تفضح عيونه وتسترها شفاه، ما شكيت الظلم باقي صابرين، ضاع مفتاح الصبر قبل الصلاح، كنت أحسب كن من حولي أمين، وسر بعض الناس ما يوما وفاة، الخيانة طبع ناس الخائنين، والكرامة دون وجه مبتغى، سلامتك يا حبيبي.
1: تسلم وصح لسانك شاعرنا المبدع مسفر بن إبراهيم الشملاني. مسفر الشباب يقولون نبي قصيد عاطفي، هذه القصيدة ممكن تكون وجدانية، ممكن تكون مناجاة للنفس والروح، وهذه عادتكم أنتم الشعراء، لازم ترجعون لأنفسكم.
0: يقول شاعرك لا ضاق صدره وش يقول؟ الزمن لا دار ظهره يكسرك،
1: سلام،
0: والخوي لم انتماد بالفضول، الكلمة العوجة تراها تقهرك، والتعب لابد ما يومه يزول، والسعادة سجدتين بمنبرك، ما يهز الراس نقات الطول، ولا يردك السعد غير سهرك. آه لو تدرين يا الغرب البتول، الأماني حائرة في دفترة، سلوغاء ساحات والمنظر مهول، ولا يغدرك غير طعنات ظهرك.
1: تسلم تسلم تسلم، صح لسانك في برنامج صح لسانك. مسفر يعني تجيني تعليقات طبعا على الواتساب من الشباب اللي مقابليني، يقولون نشوف ترى فيهم ناس متذوقين ويتابعون الساحة الشعرية ويحبون الشعر ويحبون الكلمة الجميلة، يقولون إننا ما نراه أو ما قرناه عن شاعرنا مسفر الشملاني إنه يلامس الشعر العاطفي ملامسة، يعني ما يقتحم مثلا كما يفعلون الشعراء من أوصاف وأحيانا تجسيم يعني اللي منشود فيها القصيدة، يقصدون أنا ودي أوصل لك الفكرة وبجي على أسلوبه كلامس الموضوع من بعيد يعني.
0: والله فيه بس عاد الواحد بالنسبة للنشر ولا موجود، والله يا أبو من كل بستان وردة يا أبو متعب.
1: أكثر القصيد النوعية الشعر اللي يميل له شعرنا مسفر،
0: والله أنا موجود فيه غزال، فيه عتب، فيه نصائح، فيه وطني، فيه تنوع الحمد لله، اللهم لك الحمد.
1: جميل، وش تبي تختار للشباب؟
0: دام الشباب أقول آه لو تدرين ليه الليل طول،
1: سلام،
0: وليه سراني على درب المدينة، من تشح الغلاق وتتسول بين كيد وحرة القلب وغبينة، كنت داري دمع عيني لين حول، واستفزيت المشاعر والسكينة، وش حداني والأسامي ما تأول، فاح عطرة كحويان وياسمينة، فارعة أنقى ومبسمها يهول، كن مبسمها شفتها طبينا، هالثغر هيبة شجاع من المعول، والبرد على العسل مستامنين، مهرة الحفلة وعاسفها مخول، ما استفز الخصر لمسته بيدينا، مير شاعرها على لسانه تقول، مرجفين الشعر واللي مبغضينه، لا هو مجاري الحطيئة والسماء دام عرقتها عطر في راحتين.
1: جميل، وصح لسانك، صح لسانك، صح لسانك.
0: تسمح لنا في مجال الغزل ترانا نطربكم، ما عندكم
1: مشكلة. جميل جميل، شباب قاعدين لك على في كان مخرجنا الله يذكره بالخير عبد الرزاق الحمدان، كانت له أسئلة مخرجنا الآن محمد المنيف، يقول يسألا طبعا هو أعطاني سؤال بس أنا بصيغه بطريقتي، يقول وش نصيب زوجة الشاعر من شعره؟ نبي إجابة صريحة يا أبو إبراهيم.
0: كيف فاجأني بسؤال صراحة، ما كنت مجهز للسؤال، تستاهل كلنا
1: ترانا نحتاط لك من يمين ومسار، عطنا الجواب اللي يقنع المخرج ويقنع الموجودين كلنا وضحكوا.
0: يقول يا مبسم المغرب ويطلت الصبح،
1: سلام،
0: يا ليل متناثر سترني سوادة،
1: سلام،
0: يا وردتينك زادت السكر الملح، انت الأمان وسكرك به زيادة، وأنا وربي ما يبي لي بعد شرح، من هالأصابع ناستلك وسادة، في مفترقها ينعقد مؤتمر صلح، يعني التخاصم فن يبغى إجادة، لمدة اليمنى يزهر لها الطلح، وتشوف يسراها هيبة قيادة، فديتها فديتنا الخاطر السمح، فديت سكرها وحتى القلادة.
1: جميل جميل، صح لسانك، رضيت
0: غرور.
1: انت الامان شيء جميل، يعني واضح ان القصيده من نصيب ام ابراهيم. لا هذا ليش قالوني انا ابي اسولف معك ويسالون بعد على كل خلونا نتجاوز النقطه هذه نتجاوزها ونترك شعرنا يختارنا على ما يريد خلاص
0: انا اجيب لهم شيء على ذوقهم
1: اي نعم
0: محبين الغزل لو بعض الشيء اشيلها
1: نعم
0: يقول اساليني كثر شوقك للسؤال
1: نعم
0: واعذريني عن فضولك مشبع ارتمي في حضنك الدافي وصال صوتك المبحوح اذني تسمع هشربه نكهة عويدي بالدلال زعفرانك والحناية من شرعه لاحظ انتك بس لحظات الدلال المبادي تستضيف الأقنعة كيف لاذبتي وهمتي بالخيال واستبحتي خافقا يا مشجعة اسمعيه شوي يا بنت الحلال من زمان شوفتك يا مطمعة سافري بهدام حاصل له مجال علمي هذوب وسط المعمعة علمي هالشمس حانت للزوال كيف ودعها وجدت تسهر معه كيف لاعبها على حد الزلال ما فتنها بس هي ملكعة مسرفة في كل شيء ولا طال من حلاها كل زين تجمعه مبسم اللي ضمته بنت الحلال والله اني حالف غير فتنة الرب خلقها يا جلال من عطاها الحفل غصب تركعه من وتل مشتاق قولتها تعال جلست معها بربي ممتعة كنها تمثال بوصلة الشمال سيد سد الجهات الأربعة
1: يا سلام صح لسانك يا مسفر بن إبراهيم الشملاني جميل الشباب يقول خلوه يسترسل ويختار لنا يبدو أن قصائدك الأخيرة نالت بصراحة
0: يا حبيبي
1: الله نالت إعجابهم وانت كل شعرك جميل طبعا
0: منونك يا حبيبي لكن ما تعداك والله يا ابو
1: متعب دغدغت مشاعرهم انا اخطفوك مني انا كان عندي والله محضر لك اسئلة واشياء كثيرة يعني
0: يا حبيبي
1: عبد الرحمن الثنيان الزميل طبعا هو مشاهير
0: الله
1: يمسيك ويمسيه بالخير وتحية لك من عبد الرحمن الثنيان يقول ودنا يكلمنا عن المزاج الشعري وش مزاج الشاعر الرسام له مزاج وله اوقات مثلا اي مبدع اخر ممكن يكون له وقت معين يكتب فيه يرسم فيه وما هنالك الشاعر وش مزاجه وش الوقت اللي يناسبه
0: والله انا اكلمك عن نفسي يعني هي وليده اللحظه وليده الفكره واحيانا فعلا الجو اللي صار حلو اللي صار مزاجك رايق شفت لك شيء شفت لك صورة شفت لك حاجة تحاول تجسدها تكتبها شعر تجي ما هو من وقت لوقت تعرف أبو متعب ما هو يعني أنا من الناس اللي عفوي وفطري ماني من الناس اللي
1: جميل
0: تجي وليدة اللحظة
1: الله
0: أغلبها عندي
1: طبعا لا باجي بقية للسؤال يقول لك إن الشعراء أنواع كما فهمهم زميلنا عبد الرحمن ثنيان يقول إن الشعراء أنواع بعضهم يكتب بالزحمة والأصوات موجودة بعضهم يكتب في مكان هادي بعضهم يبحث عن زمان معين إبراهيم مسفر أبو إبراهيم متى الوقت اللي يناسبه
0: والله أنا أكتب اللي صرت الحالي صراحة وقت الزحمة وهذه لا والله ما يطري على بالي أكتب أغلب ما يكون يعني ما أسميها طقوس يا أبو متعب بس أحب أني أكتب اللي أبغيت أكتب أكتب الحالي ما يكون عندي أحد ما يكون الجو حلو
1: جميل
0: أهي القصيدة
1: جميل معظم الشعراء يقولون قصيدهم بالزحمة والتصفيق والتشجيع
0: يعني أنا أنا أنا أنا أنا أحسد حقين المحاورة أنا ما أدري كيف ما شاء الله عليهم الفطرة وسرعة البديهة عندهم
1: جميل لكن شعرهم وقتي يعني يروح بوقته ما يحفظ عادة إلا بالتسجيلات والأشياء هذه
0: صادق
1: جميل وش تبي تختار
0: ما سألك هذه من الأرشيف اللي عندي يقول دع الأيام للأيام تمضي
1: سلام
0: هي الأقدار قد كتبت يقين ولو تدري وش اللي وسط صدري من أحلام وهقاوينا يدينا رسمت أحلام غفلة وخذلتني وخابت هقوتي اللي شرينا حسبته للزمن محزم الظهر يعدلها لأمالته علينا لقيته مختلف إنسان عصري كثير الفلسفة لا من حتينا. تعلم ميروش عذري العذري من انصاف المتعلمين إن كوينا وسيع أفاق لا منه تحدث خيال شقرة وحنا بهبولينا من الهيئة تحسب إنه مفوه عسى يا أخوك يفدأ محدين.
1: جميل صح لسانك هذه على وزن قصيدة عمرو بن كلثوم.
0: ما شاء الله عليك أنت.
1: نعم جميل. يبدو أنك من أحفاد عمرو بن كلثوم بالقصيدة. جميل جميل جميل. يبون غزل بحت يا إبراهيم أبو إبراهيم.
0: يقول خذ الجديد وخل ما بي مجروح.
1: سلام.
0: خل الجروح ولا تفتش خفاها، لو اعتذار الصمت يكفي عن البوح، ما دمرت قبلة ضلوعي قفاها، النفس ضاقت والجفا ينزع الروح، وعروق قلبي صابها اللي كفاها، يا مبتدأ طرحي هوى قلبي الدوح، ناحت عليهم شوقة في غفاها، تشكي على المهموم ودلالها تفوح، على أوجار الشوق يا قد رفاها، ينهس شقى واهس على طلاله ينوح، يروي بها أحلامه وقلة وفاها، هاجس يذكرها وهاجس بها يروح، ولحظات عضتها وطرفها اشفاها، على طلال رفاتها القلب مذبوح، ذابت معاليقه وعايش جفاها، وانا عزايا الفقد وارد ومطروح، مهابني من طال عود صفاها، تباشر وحسادها وكل مشفوح، وانا ضحيتها وفاقد دفاعها يا ومتعب.
1: يا سلام عليك، يا سلام، من ضحية مشاعرك، والشعراء كلهم ضحايا مشاعرهم وحاسيسهم المفرطة، وهذه شيء جميل انهم قاعد تبدعون وتسمعون اجود الشعر.
0: في شان كذا تغريدات يسمونها، يقول كنت اصلح للمستمعين وياك، يقول نعلب خمرك ويا لذة شفاك، لا منه شبعه ولا منه صحوة، بين عمسة خاطري وبين احتواك، بعد نبعك قلت فنجانك هوا.
1: يا سلام، بيتين بس تغريدة هذه.
0: هذه صحيح، هذه أنا اليوم منها.
1: الشباب يبون أنك ثلاث قصايد متتالية.
0: أبشر يا ولد راس. يقول العين خانت هيبة الصمت يا البوح،
1: يا سلام،
0: أنينها خان السكوت وفضحها، تقرع عتبها فيها دبها ومشروح، غرقت سواحلها وميت فرحها، استسلمت للصمت والقلب مذبوح، ذبلت مشاعرها وبعدك جرحها، وانا لك الله من عنا الهجر مجروح، من عاذل باسم الصداقة نصحها، حمامة الوادي على غصنها تنوح، واللي لبس ثوب الصداقة ذبحها.
1: جميل جميل جميل. وش اسم النوع هذا من الشعر يا مسفر؟ هذا الموسيقي اللي تسمونه انتم الشعراء الوزن الموسيقي او القافية الموسيقية؟
0: والله يا ابو مسعب انا بالفطرة تراها عندي ماشي.
1: جميل.
0: بس هذا ما ادري والله وش يسمونه هذا، بالنسبة اذا كنت تتكلم عن
1: البحور الصدر. لا لا، ما هو عن البحور، هذا عن الوزن، هذا له علاقة
0: بالجرس الموسيقي.
1: اي نعم، مثلا آر وأور مثلا، يجي يسمونه شعراء الجرس الموسيقي بالقافية، بربط القافية بالجرس الموسيقي، هذا مسمعه يعني عند بعض النقاد، وهو رأي ترى، ورأي من الآراء يعني.
0: أقول الشعر له شيطان وجنون وافكار، واللي جهل بالشعر ينشد لهاتي، كم من جنون أفكار حولتها شعار، كسر القيم ومخالف الحظ ذاتي، ملاعبت بنت الهوى رقص الطار، نشوة غلا ومطبعه يا صفاتي، لولاك الضيجة تركناك الكار، ما عاد لك طاري باقي شتاتي، من أمس فكرة تشرق الليل وش صار، واليوم صرتي يا غناتي حكاتي، وردتها صفر ومجاهيم وبكار، صدرتها وضح النوايا زكاتي.
1: صح لسانك يا مسفر بن إبراهيم، وبيض الله وجهك على هالسحاب الجميل، أسعدتنا وأسعد طبعا مستمعينا. باقي ناخذ من قصيدة واحدة باقي، لأن الوقت تدري أزف على الانتهاء
0: يا حبيبي. يقول لا أعطاك الحظ فرصة لا تشاور. إيش ذي اللي ما أعطاه الحظ فرصة؟ ما خليت من العطاء غير الأساور، ولا عرفت من الأماني غير غصة. حظي العاثر تهاوى يوم ناور، مثل راسنبان والسياف قصة. صدق أحلام تعكز بالمكابر، من يلومه لو عقيقة طاحة قصة. بين حلمي والأماني حظ عاثر، فايح همي على تبتي أرصه. غابت الفرحة وأدميت المحاجر، من دموع موتها وسط المنصة. صدري الهالك غدالي قبر كافر، ضاق لين الموت أي لاي خصة. ورد أحلامي وأنا عيوني تناظر، حد علمي ينتخي أنا أخو حص.
1: السلام عليك. جميل. صح لسانك، صح لسانك، صح لسانك. شاعرنا الكبير والمبدع مسفر ابن إبراهيم الشملاني، كل ما خير.
0: يا حبيبي والله الشرف لي طلعت معك يا متعب. الوصف عاجز عن اللسان، عاجز عن الكلام. والله أشكرك وأشكر الطاقم اللي معك كامل، من المخرجين وصوت ومستمعين.
1: بارك الله فيك، وحنا بدورنا.
0: الشرف لي اللي والله عطتوني الفرصة هذه يا حبيبي أبو متعب.
1: شكرا لك شاعرنا الكبير مسفر بن إبراهيم الشملاني. أبو إبراهيم أبدعت، ما قصرت، بيض الله وجهك. إهداءاتك الجميلة للمستمعين الكرام، وأنتم مستمعين الكرام لكم جزيل الشكر على كرم المتابعة. شكري وشكر زميلي محمد المنيف، وهذا طلع العمودي، يحييكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: من زود دهشتها قبل تكملها، تسمع صدى الإعجاب صح لسانك. يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سماء وجدانك.
3: صح لسانك على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

مساء الخير. صوت واضح. أهلا وسهلا ومساكم الله بالخير مستمعينا، وهلا وسهلا فيكم في برنامج أشياء كثيرة وعبر أثير إذاعة الرياض. ويلكم باك كل جمعة وياكم. أهلا وسهلا. أكيد جمعة جديدة، لكن هالجمعة لها شعور مختلف شوي وياكم، لأننا بنستقبل بعدها أسبوع وطني جميل. يا هلا ومرحبا. ومعك اليوم يقربنا من يوم الوطن، نشوف الأخضر أكثر، نشوف الاستعدادات تكبر، نحس بفرحة

ولا لا يا جماعة؟ على هالأجواء الجميلة أكيد نجتمع معكم الليلة من 7 إلى 9 مساء، ساعتين عندنا فيها أشياء كثيرة، معلومة، تحدي، سوالف، مواضيع، والأهم كالعادة أنتوا اللي تشاركونا ومشاركاتكم على فكرة يا جماعة، وأصواتكم اللي هي اللي تصنع معنا هالساعتين المميزة. فأكيد متشوقين لتفاعلكم الجميل وطاقتكم الحلوة اللي تضيف

0: حياكم الله اللي يسمعونا عبر أثير أو عبر ترددات أثير إذاعة الرياض، واللي تابعونا أكيد من خلال حساب إذاعة الرياض على منصة إكس، أو اللي يسمعونا من خلال تطبيقنا المميز سعودي راديو بلس. وطبيعي أشياء كثيرة بدون مستمعين ولا شيء، فعشان كذا خطوطنا من الآن مفتوحة لكم، وننتظر صوتكم ومشاركاتكم على الأرقام اللي راح أقولها الحين. يلا جهزوا جوالاتكم تلفوناتكم عشان نقول الأرقام، بقولها يمكن مرتين ثلاث مرات عشان بس تركز على البال، وبعدها إن شاء الله أكيد نكمل وياكم. يلا جاهزين يا جماعة، نقول الرقم اللي حابة أو حابة تشاركنا على 013-811-7991، أو تقدرون تشاركونا على 013-811-7992. مرة ثانية أعيد الأرقام اللي حابة أو حابة تشاركنا من كل مناطق المملكة وحتى بعد من الخليج ومن الدول العربية. بالعكس البرنامج للجميع، أشياء كثيرة، ساعتين زي ما قلنا تجمعنا من 7 إلى 9، والفكرة منها زي ما قلنا سالفة وخفيفة لطيفة، وبعدها ندخل على لعبة سريعة 30 ثانية لازم نجاوب على 5 أسئلة، كل سؤال إجابته بحرف مختلف، بعدها نقول باي. وبعد الباي أكيد في اتصال ثاني وثالث ورابع لين نهاية هذه الساعتين، وعشان كذا أقول لكم يا جماعة مشاركاتكم هي المهمة واللي تثري الحلقة. اللي حاب أو حابة تشاركنا على 013-811-7991، أو 013-811-7992. كل التحية أكيد لفريق العمل، ودائما أفضل أني أبدأ حلقتي بتحية لهم أكيد وتقدير، لأنهم يتواجدون خلال هذه الساعتين وقبل الساعتين في مرحلة الإعداد والتنسيق ويعني الحركات هذه اللي تعرفونها أنتوا أكيد. فكل التحية لفريق العمل اللي شاركنا حلقة الليلة، من الإعداد ياسمين إسهيمي، وفي الإخراج أكيد في كل حلقة صلاح المطاوعة. وهل يخفى القمر يا جماعة، معكم من الإعداد والتنفيذ والتقديم محدثكم سعود العقيلي، وتقدر تناديني أبو محمد. ليلة جميلة أكيد وأسبوع وطني أجمل ينتظرنا، خليكم قريبين وارفعوا الصوت يا جماعة، أشياء كثيرة رسميا يبدأ الآن.
1: نقول يوم الجمعة.

اي أيوة والله ما في مثلكم يا جماعه. زي ما قلنا اللي حابه وحابه تشاركنا على 0138117991 او 0138117992. انطلاقتنا لليوم وش راح تكون؟ في أيام تمر علينا وفي أيام نحس فيها أن كل شيء حولنا مختلف. هالأيام تحديدا يكفي أنك تطالع حولك وتشوف الأخضر يملأ المكان، يملأ الشوارع، الأعلام ترتفع، الاستعدادات تكبر يوم بعد يوم، وتعرف أن يوم الوطن قرب. وأكيد كل ما قرب اليوم الوطني يرجع معنا شعور جميل جدا نعيشه كل سنة، شعور أن هذا الوطن اللي نحبه ننتمي له نحمل اسمه معنا وين ما رحنا، بيتنا وأهلنا وذكرياتنا وأحلامنا اللي كبرت معنا وطموحات نشوفها اليوم تتحقق أكيد قدامنا كل سنة.

نحتفل فيها اليوم الوطني، نحتفل بقصة وطن عظيمة وبمسيرة عز وبحاضر نفخر فيه ومستقبل طموحه ما يعرف المستحيل إلى أبعد مدى. والأجمل يا جماعة أن كل واحد فينا جزء من هذه القصة المميزة. الطالب في مدرسته، المعلم في فصله، الطبيب في مستشفاه، الموظف في عمله، وكل سعودي والمذيع في استديوه، وكل سعودي وسعودية يتقنون عملهم ويصنعون إنجاز جديد. كلهم يبنون في هذا الوطن بطريقتهم الخاصة. عشان كذا وانا اشوف اجواء اليوم الوطني بدت حولنا، اعتقد اجمل طريقة نعبر فيها عن حبنا الوطن ان نخليه يفخر فينا مثل ما احنا نفخر فيه، بعملنا، بعلمنا، بطموحنا، بانجازات نحمل فيها اسمها عالميا. السعودية اعطتنا وطن نفخر فيه، ودورنا اليوم نصنع لها مستقبل تفخر فينا فيه. وقبل يوم الوطن نقولها من الآن بكل حب، كل عام والسعودية عزنا وفخرنا، وكل عام ورايتها عالية، وكل عام وإحنا فيها نفتخر ولها نعمل وبها حلمنا يكبر. الله يحفظ وطننا ويديم عليه أمنه وعزه وازدهاره. وهذه انطلاقة حلقتنا الليلة من أشياء كثيرة.

الله الله الله على إبداعات إثراء. طبعا هذه الأغنية اللي ننتظرها كل سنة من إثراء يعطيهم العافية، أغنية الوطن اللي دائما يعني يتألقون فيها. أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا في أشياء كثيرة وعبر أثير إذاعة الرياض. من جديد نلتقيكم بعد الفاصل. واضح أن الأسبوع الجاي

0: يظهر في كل مكان، الأعلام جاهزة، الفعاليات يعلن عنها واحدة وراء الثانية، والكل قاعد ينتظر وين أروح وش أخلي. ما شاء الله تبارك الله، الكل تقريبا بدأ يرتب خطته للاحتفال باليوم الوطني. وعشان كذا الليلة نبي نعرف خطتكم للأسبوع الجاي. لكن قبل ما أعطيكم وش التفاصيل لسالفتنا اليوم، أبغى أذكر بأرقام البرنامج للي حاب يشاركنا من الحين. ترى الجماعة يا جماعة تقدرون تتصلون، وطبعا في الكنترول صراحة طبعا يعطي العافية راح ياخذ اسمك ورقم جوالك، وأكيد راح تكون ضمن سلسلة الاتصالات اللي راح يرجع يتصل عليك. فيعني تربلاش يعني الأمور طيبة. اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7991. وين بتحتفلون باليوم الوطني؟ في فعاليات معينة متحمسين لها ومخططين تروحون لها، ولا خطتكم تجمع عائلي، استراحة شاليه، ولا طلعة مع الشباب والأخوية، ولا للحين ما تدرون وش بتسوون؟ العوائل تحديدا نبي نسمع منهم كيف استعداداتكم، جهزتوا ثياب عيالكم والبشتهم شيء ترى يا جماعة. الإعلام والزينة أكيد جاهزة معاكم، المدارس بدأوا يعطونكم جدول الفعاليات ولا للحين؟ هل عندكم عادة معينة تسوونها كل سنة في اليوم الوطني؟ هذه المعلومات أو هذه السوالف اللي نبي ناخذها منكم. أعطونا علومكم، وش أكثر شيء تحبونه في أجواء اليوم الوطني وتنتظرونه كل سنة؟ الإعلام اللي تملأ شوارع الفعاليات، تجمع الناس وفرحتهم، الأغاني الوطنية، الله كم أعشق الأغاني الوطنية في اليوم الوطني ولا في غيره. باختصار سالفتنا لليوم مش خطتكم لليوم الوطني، وكيف مستعدين تعيشون فرحة الوطن هذه السنة. شاركونا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. لأول مرة يا جماعة أنا كذا طرى في بالي السنة هذه أبي أحتفل باليوم الوطني في المطار، مطار الملك فهد. ما أدري بشوف المسافرين، يعني في فعاليات على فكرة، مو أن بروح إلى المطار، لا في فعاليات هناك ولنا لي طبعا يعني مشاركة هناك، ففرصة أنه يلا يا عيالي تعالوا معاي عيشوا الفرحة في المطار يعني. فخلونا نشوف السنة هذه كيف راح تكون الاحتفالات بالنسبة لي أنا طبعا وأسرتي في مطار الملك فهد بالدمام، واللي فيها فعاليات متنوعة. يعطيهم ألف عافية. الليلة بنسمع خططكم، تجهيزاتكم، نعيش من الآن أجواء اليوم الوطني معاكم، ونبدأ الاحتفال بصوتكم ومشاركاتكم. اللي صوته حلو تعال عطنا أغنية كذا بصوتك الذهبي، واللي صوته خايس يعني ما عليش. ألو
1: ألو
0: ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. هلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله طيبة.
0: دوم إن شاء الله. من معي؟
1: نوال المحيسن.
0: نوال المحيسن، ونعم يا نوال، شلونك؟
1: طيب الحمد لله.
0: دوم يا رب. من وين تكلمين يا نوال؟
1: من الحاسة.
0: من الحاسة، يا هلا ومرحبا. الهوى شرقي اي والله. نوال
1: سم
0: الله عدوك، خلص مهرجان اللومي؟
1: اي خلص.
0: افا فاتنا والله. رحتي له ولا ما رحتي له ولا شيء؟
1: اي رحت له
0: اكيد، بعد حساويه وما تروحين له يا ويلي، تزعلون منك. طيب نوال قولي لي وش مخططه لليوم الوطني؟
1: اني اروح احتفل في اليوم الوطني.
0: حلو.
1: وجمعة الناس.
0: الله.
1: وجمعة الأهل.
0: أكيد شفتي جدول الفعاليات، وش الفعاليات اللي عندكم في الحسا؟ يلا نورينا، خلينا اللي يسمعنا من الحسا الحين يعرف وش فيه هناك.
1: الشوارع. الله. المجمعات.
0: الله. في ألعاب نارية هناك ولا؟
1: إيه، ودورات حكومية.
0: جميل. طيب الله يونسكم بالعافية إن شاء الله.
1: الله يعافيك.
0: في رسالة حابة تقولينها للوطن؟
1: ايه
0: قولي.
1: دام عزك يا وطن.
0: الله الله الله. طيب يلا نلعب.
1: ايه
0: عطينا المعتاد يلا.
1: شيلوها شيلة مع سعود.

0: ليلة.
1: يعجبني اللي حافظ. الله عليك يا نوال. يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
1: يلا بحرف الغين، عكس الرخص وشو؟
0: الرخص.
1: عكس الرخص غين وشو؟
0: غلا.
1: غلا. يلا ثاء، جهاز يحفظ الأطعمة باردة.
0: التسخين.
1: لا يحفظ باردة. باردة. جهاز يحفظ الأطعمة باردة. ثاء. أفا يا نوال. ها؟
0: دقيقة
1: بعد. أنتوا ما عندكم ثلاجة؟
0: إلا.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
1: شكرا نوال، يعطيك العافية. أهلا وسهلا.
0: الله يعافيك.
1: يا هلا ومرحبا. نذكر مستمعينا كل اللي حابة وحابة تشاركنا على 0-13-811-7991 أو 0-13-811-7992. خلونا نحتفل يا جماعة. أنا اليوم ما عندي أخبار ولا راح أقول شيء، الأخبار بأخذها منكم. عطونا الزبدة، وين الفعاليات اللي راح تقام فيها احتفالات، أو وين الفعاليات اللي راح تقام فيها شلون، وين الأماكن اللي راح تقام فيها احتفالات وفعاليات اليوم الوطني؟ ترى بأخذ المعلومة منكم. ألو
3: ألو
1: ألو
3: ألو.
1: مرحبا.
3: وطن وطن وينك؟
1: وطن وطن. أهلا وسهلا نوال. نوال الثانية، غير نوال الأولى.
3: هلا هلا.
1: يا مرحبا يا نوال.
3: سيهات.
1: أنعم وأكرم يا نوال بنت سيهات. شلونك؟
3: الله يحفظك. الله يسلمك.
1: طيب إن شاء الله.
3: الحمد لله.
1: لتفقده والله حلقتين ما اتصلتي. تتغلين؟
3: اتصلت لك الأسبوع. شوش فيك سعود؟
1: الأسبوع الماضي اتصلتي؟
3: اي
1: صح صح صح، بس ما قلتي قصيده. اي بس ما قلتي. خاطره
3: جهز لك كلمتين.
1: كفو.
3: شيء بسيط يعني.
1: يلا بقصر على الموسيقى عشان نركز. تفضل.
3: يلا حاجه بسيطه يعني، مو انا ماني شاعر، اكتب خاطري. إيه ما عليه.
1: فنانه انت.
3: حملت ورد.
1: يلا
3: زين. يلا حملت ورد وفل وكادي، باقه وشلتها بين الايادي، معطره ويفوح عبيرها من فؤادي، عشان توصل إلى صلاح وسعودي. تحية حب توصل من سيهات إلى إذاعة الرياض من الدمامي، حاملة رسالة بين جناح الحمامي. سلامتك.
1: الله الله الله الله. صح لسانك. صح لسانك يا نوال. على راسي. الله يحفظك.
3: الله يسلمك وقويك إن شاء الله. ونقول للوطن كل عام وانت بخير. وإن شاء الله من تقدم إلى تقدم وازدهار، ويبقى هذا الوطن شامخ بين جميع البلدان.
1: يا رب يا رب يا كريم.
3: ومهما قلنا ومهما سوينا ما راح نوفي حقه.
1: أكيد.
3: الوطن زي الأم والأبو، ما الله توفيهم حقه.
1: الله الله الله.
3: حقيقة والله ما توفيهم حقه.
1: صحيح.
3: لو تجي تقول أنا بسافر، بروح البلد الفلاني، بهاجر، تعود لهذه الحمام.
1: أي والله.
3: يهاجر ويرجع.
1: فعلا.
3: ويرجع مشتاق زيادة.
1: أي والله.
3: ويقول ما عودة سافر مرة ثانية.
1: صحيح. وعلى الطاري طيب سيهات، وش عندهم من فعاليات في اليوم الوطني؟ أكيد عندك العلم.
3: والله هذا أنا لو أقول لك يا سعود أنا ما أحب هذه الأشياء، ما تصدقني.
1: فعالياتك في البيت؟
3: أي في البيت، أنا ما أطلع.
1: تسوون أجواء في البيت طيب؟ يعني كثير ناس يتجمعون في هذه المناسبة، يعني مثل العيد، توزيعات
3: يعني
1: حلويات،
3: أي حاجات بسيطة كده نسولف ساعات يعني يطلعونهم. أنا ما أحب الزحمة صراحة. يعني شوف أنا اللي أحبه يسعود الدوار اللي في الدمام ده، الدوار الكبير، أستانس كل سنة إذا زينوا بالإعلام.
1: الله فعلا.
3: والله يا سعود استانس كده لما امر صوبه كده قلبي وقسم بالله يخفق ويصير اخضر نفس الالوان الخضراء اللي تشوفها.
1: ودت طول السنه موجوده الاعلام فعلا، تعطي روح حلو.
3: اي والله العظيم. والله قلت هذي اقول المفروض ده المعلم ما يشلون عن الاعلام، يعني خلونها باقيه لطول السنه. يلا. على الاقل على هذه.
1: هذه رساله يعني من نوال لبلديه الدمام، يعطيهم العافيه.
3: اي المفروض يخلونها،
1: خلوها لنا طول السنه
3: عشان ده مرة تتذكرني بعد.
1: يلا يلا فايزة اليوم ولا؟
3: والله إن شاء الله ذاك الأسبوع ما فوتني.
1: لا والله يعني الموضوع عندك يعني ما لي شغل.
3: هي أقول لك ذاك الأسبوع جاوبت على 4 أسئلة، قلت لي الكنترول يقول ليش ما توزين.
1: إيه الكنترول، أنا إذا توهقت قطيتها بالكنترول.
3: إيه صراحة نسيت، ما قلت لصحي لما فوتني نسيت.
1: يلا طيب نلعب.
3: يلا توكل على الله. قولي. حسينة مع سعود الليلة.
1: الله عليك.
3: يلا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
1: يلا بحرف الثاء، جهاز يحفظ الأطعمة باردة.
3: ثاء.
1: جهاز يحفظ الأطعمة باردة. ثلاجة.
3: ثلاجة.
1: باء، عاصمة العراق وشو؟
3: بغداد.
1: ميم، أداة لرؤية الكائنات الدقيقة.
3: ميكروسكوب.
1: ايوه عقدتيها انت. راء، صوت قوي صاحب البرق.
3: رعد.
1: سين، رياضة تمارس في الماء.
3: سباحة.
1: شنو؟
3: سباحة.
1: وانت فايزة. ها يلا. عوضنا الأسبوع الماضي.
3: بعدين بعقب على حاجة، الأسبوع اللي طاف كانت الحلقة وايد جميلة، خصوصا مع الجروب البنات.
1: أي بنات الحسا الدهرة ما شاء الله.
3: أي صراحة. أي ما شاء الله، يعني بتنحى وياك. الله يعطيهم العافية، إن شاء الله بعد يشاركونا الأسبوع ومتعون إن شاء الله.
1: حياهم الله كلهم. يا أهلا وسهلا، نورتينا، موفق إن شاء الله ويومك سعيد.
3: الله يحفظك. الله يحفظك.
1: من جديد يا جماعة، نذكر أرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا كده على 013-811-7991 أو 013-811-7992. ألطاف، أهلا وسهلا ألطاف، منورنا اليوم في الاستوديو. ألطاف طبعا العامل حق الاستوديو. أهلا وسهلا ألطاف، ويلكم. You know what I say؟ Thank you. خلاص. ألو.
4: أهلين.
1: هلا وسهلا.
4: هلا بك. هلا.
1: مرحبا، من معي؟
4: معك تهاني من القصيم.
1: تهاني من القصيم ونعم، أول اتصال تهاني ولا؟
4: أول اتصال. إيه
1: ما شاء الله ونعم. لحظة، أجل لازم إهداء ولا؟
4: إن شاء الله عادي.
1: إن شاء الله عادي.

0: اهلا وسهلا تهاني. تهاني وين بالسياره بالبيت؟
1: لا برا بالحديقه.
0: قاعدين بالحديقه، كيف الاجواء؟
1: والله الاجواء حلوه
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يونسكم بالعافيه. اهم شيء دله الشاي والقهوه موجوده.
1: اي والله.
0: ولا بلاك كافي؟
1: لا قهوه سعوديه.
0: ما كفو ما شاء الله. والسكري موجود اهم شيء.
1: موجود.
0: ما يحتاج. طيب يا تهاني قولي لي وش فعالياتكم في اليوم الوطني في القصيم؟
1: والله ما ادري، جمعات مع الاهل وكذا ونطلع نتمشى.
0: ما شفتي الجدول فعاليات في القصيم وش فيه وش ما فيه؟
1: الا فيه.
0: اعطينا العلم. طيب نبي اللي يسمعنا من القصيم يعرف وش فيه هناك.
1: ما اعرف، يعني فعاليات متنوعه باماكن مختلفه يعني.
0: لا تخيلي نفسك مراسلتنا من القصيم. اهلا وسهلا فيك يا تهاني، يلا قولي لنا وش فعالياتكم في القصيم.
1: اهلا وسهلا فيك. يعني في العاب ناريه والعاب والعروض وش في بعد احتفالات يعني وطنيه.
0: العاب ناريه والعاب وعروض، ما ادري. اوكي فهمنا الاولى الثانيه والثالثه ما فهمنا. طيب
1: كلهم.
0: طيب ابد، يلا موفقين ان شاء الله. يلا نلعب.
1: يلا نلعب.
0: في رسالة حابة تقولينها قبل؟
1: ايش؟
0: في رسالة حابة تقولينها؟
1: الله يحفظ وطننا بس.
0: امين يا رب. يلا قولي المعتاد.
1: هلا؟
0: يعجبني اللي قاعد يغشك جنبك، قولي المعتاد.
1: المعتاد وشو؟
0: المعتاد اللي قاعد يغشك خلي يقول لك.
1: وش المعتاد؟ احبك يا وطننا.
0: هذا المعتاد ان شاء الله كلنا نحب الوطن.
1: لا
0: يا وطن. لا شيلوها شيله مع سعود الليله. يلا قولي.
1: شيلوها شيله مع سعود الليله.
0: يلا
2: معك 30 ثانيه، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الكاف، وحده قياس الكتله الشائعه.
1: كيلوغرام.
0: الف، عاصمه تركيا.
1: انقره.
0: فاء، علم يدرس النجوم والكواكب.
1: الفلك.
0: نون، كوكب من كواكب المجموعة الشمسية.
1: نبتون.
0: فنانة. حاء، طائر يرمز للسلام.
1: النورس.
0: حاء يرمز للسلام. نورس.
1: لا
0: يرمز للسلام.
1: طائر يرمز للسلام. الحمامة.
0: صح النوم. حمامة. نودي سلمي على صلوحي. طيب عشتي.

0: شوه للقصيم حارس عليهم. يعطيك العافية تهاني.
1: الله يعافيك.
0: موفقين إن شاء الله، وتحية وسلامي للي معك.
1: يا
0: أهلا وسهلا، يلا مع السلامة. 0-1-3-8-1-1-7-9-9-1 أو 0-1-3-8-1-1-7-9-9-2 هذه أرقام البرنامج كالعادة اللي نستقبل من خلالها اتصالاتكم. ألو
2: ألو
0: ألو
2: ألو،
0: مرحبتين، من معي؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: كادي، معك كادي.
0: كادي ونعم، من وين تكلمين يا كادي؟
2: من الحسا.
0: ونعم، ردينا على الشرقية ما شاء الله. كادي يا هلا وسهلا، أنعم وأكرم.
2: الله ينعم حالك.
0: كادي، يعني بما أنك تكلمينا من الحسا، فشنو الفعاليات اليوم الوطني في الحسا؟
2: عندنا فعاليات في منتزه الملك عبد الله، فعاليات في جامعة الملك فيصل، عندنا فعاليات يسوونها في اللولو، عندنا فعاليات في عسين مول.
0: الله،
2: ما شاء الله فعاليات كثيرة في الحسا.
0: كادي وين بتروح؟ يعني مع الخيارات الواسعة هذه ما شاء الله تبارك الله، الله يديمها يا رب.
2: بس الغالبا يا العثيم يا اللولو، أو في الشوارع يعني مثلا.
0: يعني دوروا كادي في العثيم أو اللولو.
2: نعم.
0: طيب الله يونسكم بالعافية إن شاء الله ويديم أفراحكم. يلا يا كادي
2: معك،
0: عطينا المعتاد.
2: شيلوها شيلة مع سعود.
0: لا أبيها جماعية، يعني اللي قاعدين يغششونك خليهم يقولونها معك. يلا واحد معك. اثنين ثلاثة
3: سعود الليلة.
0: لا ملخبطتونا. واحد اثنين ثلاثة
3: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: الله،
4: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف القاف، أداة نستخدمها للكتابة.
2: قلم.
0: قلم. جيم عكس القديم.
2: جديد.
0: لام وحدة قياس السوائل.
2: لتر.
0: لتر. زين حجر كريم أخضر اللون.
2: بحرف إيش؟
0: زين. زمرد. شين زمرد. لعبة ذهنية على رقعة سوداء وبيضاء.
2: شين.
0: إيش
2: مرة ثانية السؤال؟
0: لعبة ذهنية على رقعة سوداء وبيضاء.
2: لعبة وش ذهنية؟
0: أفا.
2: شطران.
4: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: شكرا كادي واللي معاها، كي تحية لكم.
2: إنها اللعبة شطرانج.
0: خلص الوقت. يعطيكم العافية، نورتوني، الله يسعدكم، أهلا وسهلا فيكم، موفقين. بس قبل ما أخذ اتصال مع صلاح، بس أذكر المستمعين يعني عشان يعني اللي قاعد يتصل عشان يفكر إنه في جوائز، ترى البرنامج بساط أحمدي وخفيف وسوالف ولعبة وكذا، وساعتين نحاول نملي وقتكم فيها بشيء سعيد وممتع ومعلومات مفيدة نوعا ما. فالبرنامج ما في جوائز، الفكرة زي ما قلنا وناسة، فاللي حاب يستانس وينبسط ويغير جو حياكم الله أكيد، وتسعدون أكيد مشاركاتكم، وأنتوا الإضافة الحقيقية لبرنامج أشياء كثيرة. 0-1-3-8-1-1-7-9-9-1 هذا الرقم الأول، والرقم الثاني 0-1-3-8-1-1-7-9-9-2. ألو، شكرا، هذا اللي هذا داقي بهدية. طيب وش سالفتنا اليوم؟ وش خطتكم لليوم الوطني؟ كيف مستعدين تعيشون فرحة الوطن هالسنة؟ وش الفعاليات اللي عندكم في المدينة اللي انتم تتصلون منها؟ يعني خلونا نتعرف اكيد على فعاليات اليوم الوطني عندكم، خاصة للي مثلا ما يتابع في السوشيال ميديا ممكن يعرف بعض الفعاليات هناك ويتعرف اكثر على الاجواء في مدينته. الو،
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا.
5: الله يبقيك، كيف حالك؟
0: هاي هالصوت.
5: الله يبقيك ويسلمك.
0: طول عمرك، من وين تكلمني؟ اول شيء من معي؟
5: معك ابو عبد الله من الرياض. وافي
0: ابو عبد الله، ونعم يا ابو عبد الله، خلني بناديك ابو عبد الله.
5: ابا تم.
0: طيب ابو عبد الله من وين؟
5: من الرياض.
0: انعم واكرم. لبيك والله يا الرياض، وش كثر انا مشتاق. حيا الله ابو عبد الله. يوعد ابو عبد الله، السؤال اتوقع معك راح يكون صعب، لان ما شاء الله الفعاليات في الرياض يعني. فاول شيء قول لي وش الفعاليات اللي عندكم في الرياض، يعني بناء على اطلاعك اللي تعرفه انت.
5: والله انت جاوبت على نفسك، فعاليات كثيره ولا في الرياض؟
0: يعني ابرزها، خلينا نقول ابرزها للي ما يعرف.
5: ابرزها الاستعراض الجوي.
0: الله.
5: يعني هذه تكون في ثلاث مناطق بس، في الدمام وفي الرياض وفي جده.
0: ما شاء الله.
5: ايوه، وفي طال عمرك الالعاب الناريه، وفي الفعاليات المهرجانات، فيه يعني ما شاء الله، يعني الرياض كبيره، وكل منطقه وكل جهه في الرياض فيها كذا فعاليه.
0: الله يهنيكم.
5: اللهم امين. اللهم امين.
0: امين يا رب. في رساله حاب تقدمها قبل ما نلعب؟
5: والله في رساله اقول الله يعز الوطن ويديمه ان شاء الله، ويرد كيد الاعداء في نحورهم.
0: امين امين.
5: والحمد لله ما همونا، يا ربي لك الحمد، بظل قيادتنا الله يطول اعمارهم ويعزهم ان شاء الله
0: يا رب.
5: نعم، يحفظ بلدنا.
0: يلا يا ابو عبد الله، عطنا المعتاد. نعم. تكفى لا تقول لي وش المعتاد.
5: شيلها سعود الليله.
0: لا، شيلوها شيله مع سعود الليله. كيف؟
4: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا شين، لعبة ذهنية على رقعة سوداء وبيضاء.
5: شطرنج.
0: شطرنج. ميم أداة لقص الورق.
5: مقص.
0: دال عملة مستخدمة في عدد من الدول العربية.
5: دينار.
0: دينار. عين مادة حلوة ينتجها النحل.
5: عسل.
0: يا عسل.
5: يا عسل.
0: باء جهاز يحدد الاتجاهات.
5: باء.
0: اي، جهاز او اداة تحدد الاتجاهات. وش هي؟
5: بوصلة.
0: بوصلة، وانت فايز.
4: والله ولعبتها صح، واضح ان مخك صاح اليوم.
0: والله العظيم ابو عبد الله ما انت هين.
5: الله يسلمك.
0: فعشان كذا يعني شيخ قبيلة.
6: امس الخير يا شيوخ القبيلة.
5: برنامجك الناجح اللي يتحرك كل جمعة.
0: والله العظيم أنا ناجح فيكم يا أبو عبد الله. تسلم يا حبيبي، بارك الله فيك. أهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا. طيب، مكملين أكيد وياكم يا جماعة. سالفتنا لليوم عن اليوم الوطني. وش خطتكم لليوم الوطني صلاح؟ وش خطتكم لليوم الوطني؟ وش وكيف مستعدين تعيشون فرحة الوطن فيها؟ وش المناسبات اللي عندكم ما نعرف عنها؟ ما شاء الله يعني على تنوع مناطق المملكة ومدنها، فأكيد يعني كل مدينة عندها أجواءها وفعالياتها المختلفة. فيعني نورونا بفعالياتكم، وخلونا نحسدكم شوي، اقصد يعني خلونا نتعرف عليها. ف من الدمام نلتقيكم كل جمعه في برنامج اشياء كثيره من 7 الى 9 مساء، ونروح ياكم لفاصل ندندن شوي بالريقنا، وبعدين نرجع لكم في اغنيه جديده لعبد المجيد عبد الله. شو اسمها يا ربي؟ لحظه، اسمها ماني عارف، نسيت اسمها. اوكي لحظه اجيب لكم اسمها. اي، أنا يندم علي، هذه اسم أغنية عبد المجيد عبد الله. فبنسمعها، وهذه طبعا الأغنية رسالة منكم أنه يعني ترى فعلا يا جماعة ترى أنا يندم علي. أوكي يلا.

0: هذه الاغنيه على طول يعني من كلماتها اي واحد ما يعرف قيمتك سوي له بس ريبوست، لا مو ريبوست، سوي له شير، سوي له شير على طول، دفل الاغنيه خله يعرف قيمتك فعلا يعني. اوكي حلوين حلوين، وهذه مني بعد لناس معينين. طيب طيب يا جماعة، نذكر يا جماعة أنتم تسمعون برنامج أشياء كثيرة عبر أثير إذاعة الرياض اللي يجمعنا وياكم كل جمعة من 7 إلى 9 مساء على الأرقام 013-811-7991 أو 013-811-7992، وخلك عارف قيمتك. وش سالفتنا لليوم؟ سالفتنا وش خطتكم لليوم الوطني؟ كيف مستعدين تعيشون فرحة الوطن هالسنة؟ كذلك يعني خلنا نتعرف معاك على الفعاليات اللي عندك لليوم الوطني السعودي لهذا العام. ألو ألو،
1: أهلين.
0: هلا وسهلا.
1: يا هلا والله،
0: مرحبتين. من معي؟
1: عائشة الحويطي.
0: عائشة عائشة، ونعم يا عائشة.
1: وعليك
0: سعد. من وين تكلميني؟
1: من تبوك الورد.
0: الله الله، ايش يعجبني اللي يعطيني من تبوك الورد، يعني في كميه فخر وهي تقول انعم وترمي. نعم. عائشه
1: نعم.
0: الله لا، وتاكدها بعد. عائشه قولي لي وش الفعاليات عندكم في اليوم الوطني؟
1: والله اشياء حلوه صراحه مره كثيره يعني.
0: مثل
1: مثل يعني الاحتفالات بعد من اليوم.
0: ما شاء الله.
1: اي والله
0: حلو. وين تنصحين الناس يروحون في يوم 23 سبتمبر؟
1: ايش؟
0: وين تنصحين الناس يروحون في يوم 23 سبتمبر في اليوم الوطني؟
1: والله صراحة ما في مكان معين، في كل مكان احتفال،
0: في كل مكان احتفال وفرحة.
1: نعم
0: دوم ان شاء الله.
1: في رسالة بقدمها للوطن ممكن؟
0: أكيدين بعد.
1: طيب تمام. يا موطننا بالحب يجمعنا، وفي سكون الليل يحرسنا، فيك الأمان وفيك غايتنا. والخير يسري في مسيرتنا، دمت المجيد ودمت مسكننا، يا أغلى أرض في قلوبنا.
0: الله صح لسانك صح لسانك. ما شاء الله عليك يا عائشة. يلا نلعب.
1: يلا
0: تفوزين ولا؟
1: اكيد ان شاء الله اذا كانت الاسئله سهله.
0: عاد انت وحظك.
1: كلها سهله مع سعود الليل.
0: كفو.
2: معك 30 ثانيه لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الصاد، وسيله اعلاميه تنشر الاخبار والمقالات.
1: صدى
0: لا وسيله، مو تعطيني اسم صحيفه. ما في فايدة حتى وأنا قايلها. صاد وسيلة إعلامية تنشر الأخبار والمقالات، وشي؟ ترى توني قلتها أنا.
1: صحيفة صحيفة.
0: سين عاصمة كوريا الجنوبية.
1: سوريا.
0: لا لا أنت ضايعة. يلا باي.
2: هذه الخسارة رقم كم؟
0: 013-811-7991 أو 013-811-7992. ألو. هلا وسهلا. هلا ومرحبا. هلا بالصوت.
3: حياك الله.
0: الله يحييك. من معي؟
3: أنس.
0: أنس، ونعم يا أنس. من وين تكلمني أنس؟
3: عليك. من جازان.
0: يا هلا مرحبا. من تبوك الورد وجازان الفل. الله الله الله الله. ونعم يا أنس.
3: ما عليك زود.
0: كفو. أنس قول لي وش وين بتروح في اليوم الوطني؟
3: كادي مول.
0: كادي مول.
3: وراشد مول.
0: أيوة.
3: والبحر.
0: الله. ما شاء الله تبارك الله. طيب وش تبغى تقول؟
3: ها؟ لك يا وطن.
0: ها؟
3: الله يعزك يا وطن.
0: آمين يا رب. يلا نلعب يا أنس.
3: يلا
0: يلا قول.
3: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: الله عليك.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا ركز وخلي بوك يساعدك. باء، والله صعبة. ميم، أكبر كوكب في المجموعة الشمسية.
4: مشتري.
0: باء، عاصمة الصين.
4: كين.
0: أوكي. سين، عاصمة كوريا الجنوبية.
4: سيول.
0: فاء، أسرع حيوان بري. وينك أنس؟
4: فهد،
0: والله أنت فايز، خلاص أنت عبقري.
2: طلعت أذكى مما توقعنا، برافو عليك.
0: شكرا أنس، يعطيك العافية.
4: الله عافيك،
0: مع السلامة. ألو.
5: ألو،
0: أهلا وسهلا.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. من معي؟
5: نورة. معك أخبارك؟
0: نورة، ونعم. من وين تكلمين يا نورة؟
5: من مكة. يا العافية.
0: يا هلا وسهلا بأهل مكة، الله يعافيك. نورة،
5: هلا والله.
0: هلا بك. وش فعاليات اليوم الوطني في مكة؟
5: والله شوف، ما شاء الله تبارك الله، أنا أفرح لما يجي اليوم الوطني.
0: الله، كلنا نفرح، مين ما يفرح؟
5: شوف الشوارع أحضر، شوف كل الناس محتفلة زي ما ذكرت كأنه يوم عيد. جدا كل الناس تهني نفسها، كل الناس توزع على الناس هدايا كده في الشارع. جدا جدا حلوة، أنا انبسط. تحس الناس كده كأنها تعرف بعضها، تهنيها وتبارك لها.
0: صحيح.
5: حتى في الشارع كله.
0: صحيح.
5: جدا حلو. طيب، مكة ما أتوقع فيها فعاليات.
0: يعني خلينا نقول في الغربية، وش الفعاليات اللي تنصحين نروح لها؟
5: والله ما عندي أنا شيء.
0: ما طلعتي على الفعاليات للحين؟
5: والله ما قلت في حياتي، جدا طلعت.
0: أنا يبدو لي أنك أنت من النوع اللي في يومها تدور وش في فعاليات.
5: أنا أحب أتفرج على الناس اللي تسوي.
0: على الناس إيش؟
5: الشارع. اللي تسوي فعاليات في الشوارع.
0: الله، اللي هي فرحة الشوارع والزحمة ما شاء الله والأعلام والدنيا.
5: إيه والله، ماشي. تعجبني.
0: الله يديمها يا رب.
5: إيه والله.
0: حابة تقولين شيء قبل ما نلعب؟
5: أقول روحي السعودية. لا لا، ما عاد شيء، روحي السعودية.
0: إيه.
5: روحي
0: السعودية
5: الليلة.
0: يلا.
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا، بحرف التاء، رياضة تلعب بالمضرب والكرة. ها؟ رياضة تنس، صح؟ كاف، دولة في شرق أفريقيا.
5: دولة في شرق أفريقيا؟
0: كاف،
5: حرف الكاف.
0: أي، يلا.
5: دولة في أفريقيا بحرف الكاف؟
0: أي، سهلة، يلا فوزي.
5: والله ما
0: يحضرني.
5: والله ما يحضرني. دولة حرف الكاف، أنا مدري إيش اللي قلت على الهواء، توتر لما يكون اسم مشاركين اجلس يعني حكيهم بالاسئله، والله ما يحضر لي.
0: طيب اجل اقهرك زياده.
6: سعود ويا يا سعود ويا احلى واحد موجود، سعود السعودي.
0: شكرا نوره.
5: والله الاسبوع الماضي بغيت اشارك معك بس كان عندنا مطر، الحمد لله.
0: ابد، تنورينا يا نوره.
5: شكرا يا سعود، والله انك جد جدا مبدع، برامجكم جدا حلوه.
0: الله يسلمك.
5: يعني تعرف مطبخ مستانس والله.
0: على راسي، على راسي. شكرا يا نوره. اهلا وسهلا، يا مرحبا، اهلا وسهلا. الو.
7: ارحب.
0: ارحب ملايين.
7: الله يبقيك.
0: يا هلا ومرحبا، من معي؟
7: معك فهد الحارثي، طال عمرك من سكان الخارج.
0: مين؟
7: فهد الحارثي من سكان الخارج، طال عمرك.
0: ونعم يا فهد، يا هلا وسهلا فيك. انعم
7: عليك جو، لبق قلبك.
0: يا حبيبي، فهد قول لي وش الفعاليات في الخارج؟
7: فعاليات طال عمرك، برج الخارج وممشى الملك عبد الله. ومن الحديثي وانت غادي.
0: الله، انت وين ناوي تروح؟
7: انا والله ما لي نيه تنوف، ودي اروح وادر ان شاء الله يطول عمرك.
0: طيب الله يحفظك يا رب فهد. يلا نلعب.
7: يلا بسم الله.
0: قول لي شيلوها شيله مع سعود الليله.
7: شيلوها شيله مع سعود الليله.
0: كفو.
2: معك 30 ثانيه، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا كاف، دوله في شرق افريقيا.
7: كوريا.
0: شرق افريقيا، حظي. كوريا اسيا.
7: كولومبيا.
0: ما له دخل كولومبيا حتى. ها،
7: شرق افريقيا.
0: اي
7: كوريا كولومبيا.
0: يلا
7: سكب سكب اللي بعد.
0: ما في سكب ها؟
7: والله ما عندي اجابه.
0: تكفى
7: ما عندي اجابه.
0: عفا يا ذا الع...
7: اي
0: فهد
7: اسلم
0: يعطيك العافيه.
2: هذه الخساره رقم كم؟
0: شكرا يا فهد يعطيك العافيه نورتنا واهلا وسهلا فيك.
7: انا طول عمرك وبالحين بسمع صوتي الحلو بالراديو.
0: على راسي اهلا وسهلا. طيب يا جماعة بس نذكر بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. وسالفتنا لليوم بكل بساطة وش خطتكم لليوم الوطني، وش الفعاليات اللي موجودة في ديرتكم في المدينة اللي انتوا فيها أو القرية أو أيا كانت، وكيف مستعدين تعيشون فرحة الوطن هالسنة. واللي عنده رسالة حاب يقدمها أكيد طبعا تنورونا برسائلكم الجميلة، وسمعنا كثير من الخواطر والقصايد واللي قال كلمتين تسوى عشر ما شاء الله تبارك الله. فأهلا وسهلا فيكم في برنامج أشياء كثيرة عبر أثير إذاعة الرياض اللي يجمعني وياكم كل جمعة من 7 إلى 9 مساء. اسمحوا لنا الآن ننتقل وياكم إلى أذان العشاء في مكة المكرمة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
8: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

0: أحسست بلا إله إلا الله، وإن تراكمت علي الهموم فصبرت بلا إله إلا الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه الرياض وبرنامج اشياء كثيره اللي يجمعنا وياكم كل جمعه من 7 الى 9 مساء ومن خلال او عبر استديوهات الدمام. اذكر بس بالارقام قبل ما اروح لفقرتي الوحيده بعدين نرجع اكيد للاستعلات. اللي حابه وحابه تشاركني على 013-811-7991 او 013-811-7992. نروح وياكم لفقرتنا المعتاده معلومه على السريع.

0: طيب معلومتنا لليوم، إذا ذكرنا مهرجان ولي العهد للهجن يمكن أول صورة تجي في بالنا سباق ومطاية وكؤوس، لكن خلف هذا الحدث تفاصيل وأرقام كثير يمكن نسمعها لأول مرة. قصة المهرجان بدأت عام 2018، وصل في 2026 إلى نسخته الثامنة، واللي أقيمت من 3 إلى 13 سبتمبر على ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وبجوائز مالية تجاوزت 50 مليون ريال. والمهرجان اليوم يعد من أبرز وأكبر أحداث سباقات الهجن على مستوى العالم، ويجمع بين الرياضة والموروث والاقتصاد والسياحة في حدث واحد. من الأشياء اللي يمكن كثير ما يعرفونها أن المنافسات تشمل الراكب البشري أيضا، رجال وسيدات، وفي نسخة 2026 حصد 4 هجانة سعوديين جميع كؤوس هذه المنافسات. السيدات تسابقوا لمسافة كيلومترين، والرجال لمسافة 5 كيلو متر، وهذا يعكس توسع رياضة الهجن وتطورها مع المحافظة أكيد على روحها الأصيلة. البعد العربي حاضر بقوة أيضا في النسخة الثامنة، استضافت أشواط مخصصة لاتحادات الدول العربية غير الخليجية بمنافسات تجمع الراكب البشري والراكب الآلي وعلى مسافات وفئات مختلفة. يعني المهرجان صار مساحة تجمع مدارس الهجن من أنحاء العالم العربي في الطائف، والأرقام داخل السباقات نفسها مختلفة ومميزة. في فئة اللقاية وحدها شهدت 64 شوط، طول كل شوط 4 كيلومتر، يعني المطاية اقطعت خلال 3 أيام 256 كيلومتر، وبجوائز بلغت 10,850,000 ريال لهذه الفئة فقط. أما فئة الثنايا فأقيم لها 20 شوط لمسافة 6 كيلومتر للشوط، وبجوائز تجاوزت 5 مليون ريال. في اليوم الختامي شاركت 114 مطية من نخبة الهجن السعودية والخليجية في 4 أشواط، وصلت جائزة بعض أشواط إلى 1.5 مليون ريال مع السيف، بينما حصل الفائز بكأس المهرجان للنقاط على 500,000 ريال. أغرب معلومة يمكن نسمعها اليوم عن هذا المهرجان، مهرجان ولي العهد للهجن، دخل موسوعة غينيس 4 مرات. في 2024 سجل 21,000 مطية في نسخة واحدة، ووصل إجمالي المشاركات خلال أول 6 نسخ إلى أكثر من 98 مطية، ومن أرقامها السابقة أيضا صناعة أكبر مجسم هجن في العالم، احتوى على أكثر من 51,000 مصدر إضاءة. في النهاية مهرجان ولي العهد للهجن قصة أكبر من مضمار وسباق، هو موروث عاش مع الإنسان في الجزيرة العربية، واليوم ياخذ مكانه على منصة عالمية بأرقام قياسية ومنافسات دولية وجوائز بالملايين، من إرث الأجداد إلى رياضة يشهدها العالم. هذه يمكن أجمل حكاية في المهرجان كله، أصالة بقت كما هي وطموح أخذها طبعا كالعادة في المملكة العربية السعودية، أو من المملكة العربية السعودية إلى العالمية. سالفتنا لليوم، وش خطتكم لليوم الوطني، وش فعالياتكم في المدينة اللي انتو فيها، كيف مستعدين تعيشون فرحة الوطن هذه السنة؟ شاركونا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. ألو،
1: يسعد مساكم.
0: يسعد مساك، أهلا وسهلا.
1: الله يسعد لي هالمساء، دخي ربك شو قلبي حبك.
0: يا الله يا الله على الكلام الحلو هذا، يا الله ما أعرف أرد على الكلام الحلو، أنا أتوهق. من معي؟
1: الحلو بده حلو. مع أخوك أبو قاسم من سوريا، من دمشق.
0: أبو قاسم أنعم وأكرم يا أبو قاسم، يا هلا وسهلا. انت الحين انت تتصل الان من سوريا ولا انت في السعوديه بس من سوريا؟
1: موجود مقيم بجده.
0: ما شاء الله، اهلا وسهلا فيك. فتحيه لك اكيد ولكل اهل سوريا الكرام. واصاله الامس كانت مشعللتها في الشام ما شاء الله.
1: صحيح صحيح، بانتظار تشريفكم.
0: الله يسعدك يا حبيبي. فيعني ابو قاسم يتصل من سوريا، لازم يعني نسمع كذا شويه من الاجواء الشاميه. يلا

0: الكورنيش، فعاليات الكورنيش جميع اماكنها ومواقعها
1: ما شاء الله.
0: يعني بالمناسبه نحب نعايد المملكه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حكومه وقياده وشعبا، وحمى الله المملكه وحمى الله المملكه وحمى الله المملكه.
1: الله يسعدك يا طيب اصلك يا ابو قاسم، الله يسعدك يا حبيبي.
0: يلا حياك الله يا
1: نلعب
0: هيا
1: يلا اعطينا قول شيلوها شيله مع سعود الليله.
0: يعني كمل اوقافي ولا شلون؟
1: لا لا انت قول لي شيلوها شيله مع سعود الليله بالشامي.
0: لك شيلوها شيله مع سعود الليله.
1: الله عليك.
2: معك 30 ثانيه. لا تقول بعدين ما لحقت.
1: يلا بحرف بحرف النون، عالم اشتهر بقانون الجاذبيه مين؟
0: نيوتن. مين غيره؟
1: لا ابو قاسم. طيب اكبر حيوان ثدي في العالم؟
0: الحوت.
1: لام عاصمه بريطانيا؟
0: لندن.
1: قاف وسيله نقل تسير على السكك الحديديه؟
0: قطار.
1: ألف عاصمة اليونان؟
0: أثينا.
1: ولك تعبرني. والله العظيم يا أخي. لحظة لحظة، مرة ثانية لازم يسعد لي إياك يا أبو قاسم، الله يحفظك
0: حبيب القلب والشريان دخيل ربكم. أنتوا أبناء العمومة، أنتم أصحاب الفضل.
1: الله يسلمك.
0: لم يشكر لله
1: يا حبيبي ابو قاسم. يا اخي اهل سوريا لسانهم عسل دايم يا اخي. شكرا لك ابو قاسم، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا.
0: انا من الاخر، انا كل ما اشوف شخص سعودي بقول لهم من لم يشكر الناس لم يشكر الله.
1: يا حبيبي
0: شكرا لكم، ما قصرتوا معنا من كل خلال الفتره الماضيه.
1: شكرا شكرا شكرا لك ابو قاسم، اهلا وسهلا، مع السلامه. يا هلا وسهلا، الله يسعدك. الو مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
3: كيف الحال؟
1: يا هلا وسهلا، من معي؟
3: معك عبد الرؤوف محمد صالح.
1: عبد الرؤوف، ونعم يا عبد الرؤوف. يا من وين تكلمني عبد الرؤوف؟
3: انا من جدة.
1: يا هلا وسهلا بأهل جدة، انعم واكرم، يا مرحبا.
3: مالك زود
4: عروسة هالبلد جدة ولا زيك حجدة، عروسة هالبلد جدة ولا زيك.
1: اي والله عبد الرؤوف،
3: هلا حياك
1: يا حبيبي. قول لي وش الفعاليات اليوم الوطني اللي تعرفها في جده؟
3: والله بقى احتفالات وعلى البحر ورفع الاعلام، مناسبه عزيزه علينا جدا
1: اكيد
3: طبعا، خصوصا بالوقت هذا وقت الوطن لابد ان تكون دهمه واحده
1: طبعا.
3: أتمنى من الله سبحانه أن يحفظ هذا البلد.
1: آمين يا رب.
3: يحفظ الأمان إن شاء الله.
1: قول لي أنت وين مخطط تروح إن شاء الله؟ وين ناوي؟
3: والله أنا بين جدة والدير، طبعا أنا من وادي الدير التابع محافظة خليص.
1: أنعم وأكرم.
3: عليك سلام.
1: طيب يا عبد الرؤوف يلا نلعب.
3: تفضل.
1: عطني المعتاد.
3: يلا شيلوها شيلة مع سعود هالليلة.
1: الله.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
1: يلا ألف عاصمة اليونان وشي؟
3: اليونان أثينا.
1: شين فصل يأتي بعد الخريف ويزينه؟
3: يزين بعد الخريف وشتاء.
1: الله. دال عاصمة سوريا؟ يا ليت السؤال.
3: دال عاصمة سوريا؟
1: أيوة.
3: أجلب.
1: لا
3: سوريا دمشق.
1: دمشق. زين حيوان طويل الرقبة كرمك الله والسامعين؟
3: الله يكرمك، طويل الرقبة الزرافة.
1: الزرافة. عين عاصمة الأردن؟
3: الأردن عمان.
1: عمان، الله عليك. شكرا عبد الرؤوف.
3: العفو يا سيدي.
1: يا حبيبي أنت سيدي، والله أنت سيدي وسيد الناس.
3: الله يسلمك
1: ويبارك
3: فيكم،
1: طول عمرك. شكرا شكرا لك، اهلا وسهلا.
3: الله يبارك فيكم.
1: يا هلا
3: يا هلا، فمان الله.
1: 0-13-811-7991 ارقام البرنامج اللي من خلالها نستقبل اتصالاتكم. الرقم الثاني 0-13-8

0: 11 7 9 9 2 ويعني وعلى طاري جدة يعني لازم نعطيها مسا شوية.
1: أشياء كثيرة
0: سالفتنا اليوم، وش خطتكم لليوم الوطني وكيف مستعدين تعيشون فرحة الوطن هالسنة؟ وش فعالياتكم في المدينة اللي انتم تكلمون منها؟ يعني خلونا نتعرف على فعاليات الأسبوع الوطني المميز والمختلف في كل سنة نعيشها، والسنة هذه كالعادة كل سنة تكون مختلفة أكثر وأكثر تميز بتفاعلكم معنا.

0: لحتى اغلب الناس او اكثرهم يحب يعيش اجواء اليوم الوطني دائما في الكورنيش، اي مكان فيه كورنيش اروح له على طول، لانه دائما يكون يعني مليان فعاليات من الالعاب الناريه، الطيران وغيرها من الفعاليات. الو
1: الو،
0: اهلا وسهلا.
1: يا هلا فيك.
0: مرحبتين. من معي؟
1: سلاف من العلا.
0: سلاف من العلا، اسم مميز ومن مكان مميز. اهلا وسهلا فيك يا سلاف.
1: يا هلا فيك.
0: يا هلا ومرحبا سلاف. قولي لي وش الفعاليات في العلا في اليوم الوطني؟
1: والله الان ما يعني ما صرحوا على شيء، بس انها اكيد تبهرنا زي دايم.
0: الله، شوف ما صرحوا، بس انا متاكد انه راح يبهرونا.
1: اكيد طبعا. جميل. اكيد.
0: انت طيب عاده وين كيف تقضين اليوم الوطني؟
1: صراحه مع الاهل استراحه وكذا بس.
0: ما تحبون تطلعون يعني في الاماكن المزدحمه؟ دائما تتجمعون في استراحه وتحتفلون مع بعض.
1: صحيح.
0: جميل. طيب يا سلاف، حابه تقولين شيء قبل نلعب؟
1: الله يديم الوطن بامن وامان يا رب السنين الجايه، اكيد
0: آمين.
1: تحت قياده آل سعود يا رب.
0: امين يا رب. يلا نلعب، اعطينا المعتاد.
1: روحي سعود.
0: لا قديمة أنت، مرة قديمة.
1: إيه عشان أوضح لك إني أنا
0: تابع متى أسمع. ما شاء الله تبارك الله. لا أعطينا الجديدة، يلا شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا.
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا، بحرف الجيم، علم أو علم يدرس سطح الأرض وتضاريسها.
1: الجبال.
0: لا، علم يدرس سطح الأرض وتضاريسها.
1: اللي بعده.
0: لا، مادة درسناها.
1: جغرافيا.
0: ها، غاز يستخدم في تعبئة البالون.
1: ثاني أكسيد الكربون.
0: لا، ها دائما يغير صوتنا. لا، يغير صوتنا.
1: الهوليوم.
0: هوليوم وخطير. هيليوم. صاد عكس السهل. أخ.
1: صعب.
0: سلاف.
1: هلا.
0: بما أنك يعني مو أول مرة شاركنا، صح؟
1: صحيح.
0: كم مرة خسرتي؟
1: أول مرة.
0: أكيد؟
1: إيه نعم، أول مرة والله.
0: طيب.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: شكرا يا سلاف.
1: العفو.
0: نورتيني. أهلا وسهلا. يا هلا. ألو.
3: هلو.
0: هلا وسهلا.
3: يا مرحبا، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. من معي؟
3: يا معك تركي من الرياض. طال
0: تركي من الرياض. ونعم يا تركي، صاحي من النوم تركي شكلك.
3: لا والله ما.
0: وين قاعد؟ وين رايح؟
3: والله انا جالس في السياره طالع من هناك في على طريق الشيخ جابر.
0: ما شاء الله.
3: واقف السياره.
0: ما شاء الله. طيب قول لي يا تركي، وش الفعاليات اللي تعرف عنها في الرياض؟
3: والله إني ما اللي يجيب حضره ونشوفه طال عمرك.
0: يعني ما أنت مخطط لشيء من الحين؟
3: لا والله.
0: طيب نورنا في الشرقية.
3: والله الشرقية لها عشق قديم عندي صراحة.
0: الله الله.
3: من زمان.
0: الله الله.
3: فلها ذكريات عندي، بس عاد انجبرت ورحت الرياض.
0: تركي صوتك مو بغريب علي، أتوقع أنت مو أول مرة تشارك.
3: لا والله أول مرة أشارك معك طال عمرك.
0: ياه.

0: لو سهلة، نورتني.
1: الله يسعدك، الله
0: وإن شاء الله مو
1: يبارك
0: بآخر مرة
1: إن شاء الله. طال
0: يا حبيبي،
1: الله يسعدك.
0: نلعب
1: على الله، تفضل. أنا والله ما دقيت عليك إلا بيستانس معك أنت، عارف الواحد عنده هموم وعنده مشاكل معي.
0: الله لا يجيب الهموم وبشربي والله.
1: الله يجزاك حياة أنت، ترحيبك يكفي أنت والمستقبلين اتصالات.
0: الله يسعدك. يلا عطنا المعتاد.
1: وش هي طال عمرك؟ أنا والله ما أعرف وش هي.
0: شيلوها شيلة مع سعود الليلة، بس أبيها بطاقة كذا، طاقة بحماس.
1: شيلوها شيلة مع تركي الليلة.
0: مع تركي. يسلم راسك.
1: سعود. سعود.
2: معك 30 ثانية. لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا صاد عكس السهل وشو؟
1: صعب.
0: صعب. واو. عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: واشنطن.
0: خاء أداة توضح الدول والمدن والطرق؟
1: خريطة.
0: طاء عاصمة اليابان؟
1: صاد.
0: طاء طاء
1: طوكيو.
0: بيسألني بعد صاد. طيب فاء علم يدرس النجوم والكواكب؟ تكفى سهل.
1: والله
0: ثلاث حروف
1: من سعود.
0: ثلاث حروف
1: بعدها وش السؤال؟ انا والله اني سجل.
0: فعلم يدرس النجوم والكواكب، قضى الوقت ترى.
1: الله
0: لكن تركي
1: سلم طال عمرك
0: يا اخي، صوتك محزنني ما ادري ايش فيك.
1: ليش طال عمرك؟ لا ما في شيء
0: اكيد.
1: اي والله بهدي لك هاتر يا سعود.
0: الله انا قايل يعني صوتك فيه احساس غريب كذا، فالحين عرفت ان صوت غنائي.
1: أنت أذنك موسيقية صراحة
0: يا حبيبي. سمعنا يلا.

0: طيوف الوعد ماتت الفرحة، وأنا بعيني أشوف حارت قدامي وقلبي في جرد.
1: الله
0: وسلامتك الله
1: الله
0: يسلمك.
1: الله، لا يموت الفرحة ويديمها إن شاء
0: آمين
1: الله.
0: وياك والله يا
1: يا
0: أخوك،
1: حبيبي يا
0: الله عليك.
1: حبيبي، الله يسعدك يا تركي، يا هلا
0: وياك
1: وسهلا،
0: والله يا سعود، الله
1: مرحبا
0: يستر عليك.
1: مرحبا،
0: يا
1: مساء.
0: مرحبا.
1: ألو،
0: أهلين، هلا والله،
1: يا مرحبا ومسهلا،
0: يا هلا بك أكثر.
1: حي هالصوت. من معي؟
0: معك علي.
1: علي. يا علي، يا هلا وسهلا، من وين تكلمني
0: هلا
1: علي؟
0: من حايل.
1: من حايل. يا هلا، بعد حي وميتي، يا مرحبا ومسهلا، يا
0: يا
1: هلا
0: هلا بك
1: ومسهلا.
0: أكثر، يا
1: زمان
0: هلا
1: عنكم يا
0: والله.
1: هالحايل، ما ادري، لا مزعلكم انا
0: والله
1: ولا
0: والله ودنا لو تيجي تنورنا،
1: ما
0: حياك الله،
1: يحتاج؟ ترى
0: ومن يسمع بعد.
1: فيني عرق منكم، ما يحتاج. الله يطول بعمرك يا رب. اجل ما يصير يعني، بعد الغيبة الطويلة هذه لازم هدا.
2: يا بعد حي وميتي، وين بالدنيا بلاقي لك مزايا.
1: اي والله.

0: ما بطول الهداء معلش. انا اشهد علي
1: لا مدحت حا لا مدحت حايل عندك مدحني انا والله
0: طول عمرك والله انعم فيك وبهالحايل الكرام
1: وكل مناطق المملكه
0: والله ما تدري ايش كثر غالين علي انت
1: فعلا
0: طول عمرك علي علي
1: تم
0: سم الله عدو قل لي وش الفعاليات في حايل ها
1: والله كل يوم وطني تكون في فعاليات بس في المولات ولا الماكنة العامة مثل الحدايق وفعاليات والله يعني كثيرة وعامرة ما شاء الله
0: ما شاء الله الله يديمها يعني
1: فيها ناس وفيها أيوة
0: الله يديمها
1: نشاطات كثيرة
0: طيب
1: الحمد لله الحمد لله والله يديم البلد بأمن وأمان إن شاء الله
0: يا رب يا كريم يلا نلعب
1: يلا
0: عطنا المعتاد
1: شيلوها شيلة مع سعول الليلة
0: أو لا
1: ها
0: إلا صح
1: صحيح
0: قولها يلا مرة ثانية عطنا إياها بطاقة كذا بحماس
1: شيلوها شيلة مع سعود الليلة
0: يا حل
2: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحقت
0: يلا نون طائر جارح كبير
1: نسر
0: نسر فاء أداة لقطع الخشب

0: أفا
1: آه.
0: فأداة لقطع الخشب. عاد انتو راعين الحطب وراعين الشبة وراعين،
1: صحيح، بس خبرت من شهر انا.
0: لا من شهر هذا من تالي. ها
1: فاس فاس
0: فاس صح النوم. صاد طائر جارح قوي البصر. طحت
1: صقر
0: بطيور انت. ها
1: صقر
0: صقر. وللأسف الوقت قضى يا علي، يعطيك العافية
1: الله يعافيك
0: حبيبي.
2: راح الوقت، حاول مرة ثانية يمكن الحظ يحن عليك.
0: يعطيك العافية علي، نورتنا وأهلا وسهلا فيك.
1: يعافيك يسلمك، شكرا لك.
0: يا هلا. يحتاج أقول الأرقام صلاح ولا ما يحتاج؟ ما ألو.
3: هلا
0: هلا وسهلا.
3: هلا والله.
0: يا مرحبا، من معي؟
3: أم سديم من الزلفي.
0: أم سديم، ونعم يا أم سديم من الزلفي، يا هلا وسهلا. أم سديم قولي لي، وش الفعاليات عندكم بالزلفي؟
3: والله عندنا مهرجانات في المنتزهات كثير والله أشياء،
0: يعني حددي لنا أماكن عشان اللي ما شاف ولا درى عنها.
3: المطل، الزيتونة.
0: المطل وشو؟
3: المطل والزيتونة.
0: والزيتونة الله. هناك ما شاء الله الفعاليات عامرة.
3: اي والله
0: الله يديمها يا رب.
3: آمين.
0: حابة تقولين شيء ولا نلعب؟
3: نلعب.
0: يلا عطينا المعتاد.
3: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا بسم الله.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: ميم مكان للعلاج الله يغنينا عنه.
3: مستشفى.
0: راء عكس الخسارة.
3: ربح.
0: ربح، وإن شاء الله أنك دائما رابحة. سين أداة لمعرفة الوقت.
3: ساعة.
0: كاف آلة موسيقية وترية.
3: كمان.
0: كمان وكمان. ألف دولة أوروبية عاصمتها برلين.
3: ألمانيا.
0: والله فنانة. هاء آخر شيء، صوت منخفض جدا.
3: همس.
0: همس يا أم سديم، الله عليك يا أم سديم. أم سديم
3: الحمد لله. هذا
0: لحظة يلا. طنشيهم طنشيهم، اقهريهم احقريهم، خشبكيهم تحفريهم، اقلب الملعب عليهم، اربكيهم هزميهم، حيريهم. يعطيك العافية أم سديم.
3: عافيك
0: نورتينا. طنشيهم ها؟
3: إن شاء الله.
0: يلا اللي حابة وحابة تشاركنا أكيد على 013-811-7991 أو 013-811-7992. هذه الأرقام اللي من خلالها أكيد نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم بحماس كبير وبحب، وأهلا وسهلا بالجميع. وش سالفتنا اليوم؟ وش خطتكم لليوم الوطني؟ وين وش فعالياتكم في المدينة اللي تكلمون منها؟ وكيف استعداداتكم؟ كيف بتعيشون فرحة الوطن هالسنة يعني؟ واللي يبغى يقابلنا يعني وينورني أكيد ويشرفني، راح أكون موجود في 23 سبتمبر إن شاء الله في مطار الملك فهد بالدمام. اللي مقبل على الدمام تراني موجود هناك.

طيب قبل بنكمل أكيد وياكم الاتصالات والمشاركات، لكن خلونا نطلع كذا فاصل نروق شوي ونعيش بعد قليل من فرحة الوطن السعيد. يا رب الله يديمه علينا، نروح وياكم.

0: اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا وعبر اثير اذاعه الرياض، برنامج اشياء كثير. احنا وياكم كل جمعه من 7 إلى 9 مساء من الاعداد والتنفيذ والتقديم سعود العقيلي، وشاركني في الاخراج صلاح المطاوع. واهلا وسهلا فيكم. ارقام البرنامج اللي حابه وحابه تشاركنا على 0138117991 او 0131117992. ألو
1: ألو،
0: هلا وسهلا. وعليكم السلام.
1: معك زين من الطايف.
0: مين؟
1: زين.
0: زين؟
1: أيوه.
0: ونعم يا زين، يا هلا وسهلا.
1: هلا.
0: قولي لي يا زين، وش فعالياتكم في اليوم الوطني بالطايف؟
1: والله فعاليات في المنتزهات، في الرد، منتزه الردة، في منتزه الملك فهد عبد الله.
0: وين ناوي أنت إن شاء الله؟
1: والله في علم الله.
0: يعني مو مخططة؟
1: لا حتى الآن لا.
0: عادة طيب تطلعين الاحتفالات ولا تحتفلين احتفالات عائلية ولا كيف؟
1: والله حسب يعني.
0: على حسب المزاج. طيب الله يحفظكم.
1: أهم شيء إنه كل عام وطننا بخير يا رب، ويرفل في ثياب العز والنصر يا رب.
0: آمين يا رب، آمين. يلا نلعب.
1: طيب.
0: عطيني المعتاد.
1: شيلوها شيلة مع سعود الليل.
0: الله.
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا، بحرف الجيم، شخصية فكاهية عربية مشهورة في القصص والحكايات.
1: جحا.
0: جحا. طاء، مرض عرف تاريخيا بالموت الأسود، الله يكفينا شره.
1: طاعون.
0: طاعون. غين، نوم قصير وخفيف.
1: غفوة.
0: يا زينها. باء، عاصمة فرنسا.
1: باريس.
0: باريس. لام، جوهرة بحرية ثمينة.
1: لولو.
0: والله فنانة، ما أعطتني فرصة. كفو.
2: والله ولعبتها صح، واضح مخك صح اليوم.
0: زين. زين.
1: أيوة نعم هلا.
0: قصر الرادو عشان تسمعين. قصرتي.
1: شكرا شكرا، الله يعطيكم العافية، برنامج جميل جدا.
0: على راسي. والعدارة مع اسكا مجمي. شكرا يا زين، اهلا وسهلا ومرحبا فيك. يلا يلا يا صلاح. وش خطتكم وش فعالياتكم لليوم الوطني؟ كيف مسعدين تعيشون في الفرحة هالسنة؟ ألو.
3: هلا مسهلا.
0: مسهلا ومرحبا.
3: هلا ومسهلا فيك.
0: يا هلا، ما معي؟
3: عبد الله عبد العزيز من المدينة المنورة.
0: عبد الله. ونعم يا عبد الله، يا هلا وسهلا. هاي عبد الله، قول لي وش مخططين في اليوم؟

0: الوطني على وين ان شاء الله؟
1: في اليوم على مكة. على مكة
0: بتحتفل باليوم الوطني في مكة؟
1: اي نعم نعم
0: ما شاء الله. وش وش الخطة؟ طيب عطنا اياها. الو
1: الو الو
0: ها قول يا عبد الله وش خطتك؟ طيب
1: عائلية. اي نعم.
0: يعني خاصة هذه ما تبغى تقول
1: دحين؟ نعم نعم.
0: طيب يا عبد الله يلا نلعب.
1: يلا يلا
0: عطني عبد الله.
1: شيلة بمناسبة اليوم الوطني.
0: ايه
1: طيب دام عزك يا وطن، دام عزك يا وطن واستر فوق.
0: الله صح لسانك.
1: السلام عليك زول.
0: يلا نلعب. قولي شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا بسم الله.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف الزين. مادة شفافة تصنع منها النوافذ.
1: زنبق.
0: شو التأليف هذا؟ زين. مادة شفافة تصنع منها النوافذ. الدرايش.
1: زجاج. زجاج.
0: زجاج. ميم سطح يعكس صورتك الحلوة.
1: مراية.
0: مراية. ضاء ظاهرة جوية تقل فيها الرؤية.
1: الضباب.
0: كاف خضار أخضر يستخدم في السلطة. عبد الله.
1: عيد حرب الكاف. اي نعم عيد حرب الكاف.
0: وشو؟
1: عيد الأخيرة. عيد الأخيرة.
0: اي
3: الو.
0: يعطيك العافية عبد الله، نورتني وسعدتني باتصالك. أهلا وسهلا. يا أهلا. ألو.
4: عليكم السلام.
0: يا أهلا وسهلا. من معي؟
4: شامخ سلطان نرجس الرويلي.
0: مين؟
4: شامخ سلطان.
0: شامخ ما شاء الله، وش هالاسم المميز. اسمك حلو يا شامخ.
4: شكرا.
0: وجعلك طول عمرك شامخ إن شاء الله. نقول آمين.
4: أمين.
0: بعز أبوك إن شاء الله، الله يحفظه. ها يا شامخ قول لي وين ناوي الفعاليات اليوم الوطني؟ وين بتروح؟
4: والله والله بربر. هذا
0: الله
4: بربر نحتفل.
0: يا زين جوك بالبر. أبو شي شامخ من وين تكلمني؟
4: من الصوير.
0: من وين؟
4: من جوف.
0: من الجوف. ونعم والله. أجل ناوي تحتفل في البر؟
4: اي.
0: من انت اللي تطبخ لهم وتشب لهم الشبة؟
4: اي.
0: كفو عليك. طيب يا شامخ تبغى تقول شيء للوطن؟
4: اي
0: قول.
4: عز يا وطن.
0: يلا دام عزك يا وطن. يلا نلعب.
4: يلا
0: يلا قول لي.
5: يلا
4: يلا.
0: لا أقول شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
4: شيلوها الليلة.
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحد.
0: يلا. ها جهاز نستخدمه للاتصال.
5: نقل عدم
0: ها ها بحرف الهاء. جهاز نستخدمه للاتصال وشو؟
4: هاتف.
0: هاتف. تاء عمل علمي يجرى في المختبر. الو خلاص انت فايز حتى.
2: والله ولعبتها صح، واضح ان مخك صح اليوم.
0: يعطيك العافيه شامخ، شكرا لك.
4: عفوا.
0: ولا مقهوه جايك. طيب يا جماعه. الو.
6: مرحبا.
0: ما يمديني اقول طيب يا جماعه يعني؟ طيب يلا مرحبتين.
6: مرحبا.
0: حي الشيخ.
6: يا مرحبا.
0: يا هلا وسهلا.
6: الله يبقيك. يا مرحبا.
0: من معي؟
6: معك عمران صحبي.
0: عمران. ونعم يا عمران، من وين تكلمني؟
6: ما عليك زول.
0: من وين تكلمني يا عمران؟
6: من خليف.
0: انعم واكرم. طيب قصر على الراديو عشان اسمعك. قصر على الرادو.
6: طب ابشر ابشر ابشر.
0: يلا قل لي وين ناوي تحتفل في اليوم الوطني؟
6: ان شاء الله نحتفل بكل محل ان شاء الله.
0: بكل محل؟
6: بكل محل ان شاء الله.
0: تلحق؟
6: كل حي ان شاء الله.
0: كافو عليك.
6: الله يبقيك، ما في جواز ما في شيء؟
0: لا ما في جوائز، يلا نلعب.
6: قرشات بالله عليكم.
0: عطني قرشات انت.
6: قرشات ما في؟
0: عطني انت، ابي من ابي منك.
6: ها؟
0: ابي منك انت.
6: تبي مني قرشات تبشر بس عاد لكن حول تستلم.
0: والله انك كفو، يلا.
6: ما تسلم تستلم.
0: يلا نلعب.
6: نلعب ايش؟
0: نلعب ايش؟ تلعب ولا لا؟
6: نلعب يلا نلعب ما هي مشكلة، يلا ما هي مشكلة نلعب.
0: يلا قولي شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
6: شيلوها شيلة
0: الليلة. الله الله الله، هذه هذه الاحتفالات.
2: معك 30 ثانية. لا تقول بعدين.
0: يلا ركز.
6: يلا.
0: بحرف التاء، عمل علمي يجرى في المختبر وشو؟
6: عمل علمي يجرى في المختبر بحرف التاء.
0: اي
6: عمل علمي يجرى في المختبر بحرف التاء. طب تعطيني تلميح. تلميح
0: اكثر من كذا؟ تلميح
6: عطنا تلميح بالله على السريع.
0: يعني اجراءات كذا تسويها في المختبر وش عشان توصل لايش؟ وشو هذا الشيء
6: يعني؟ داي عمل. طب عطنا سؤال ثاني.
0: عمران.
6: هلا
0: عمران.
6: هلا.
3: يا رب الحق يا رب الحق يا رب الحق يا رب الحق.
0: يعطيك العافية عمران.

طيب يا جماعة بنروح ياكم فاصل كذا ندندن شوي وبعدين نرجع لكم. أوكي يلا خلونا نبريقنا شوي ناخذ نفس بعدين نرجع للاتصالات. أوكي صلاح ولا معك خط على الخط أحد؟ طيب يلا جل نطلع مع ماجد المهندس وراجعين.

0: اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين عبر اثير اذاعه الرياض، برنامج اشياء كثيره اللي يجمعنا وياكم كل جمعه والسبت، لا اقصد كل جمعه من سبعة ودي ها كل جمعه من سبعة الى تسعة مساء. وش سالفتنا اليوم؟ وش خطتكم لليوم الوطني؟ وش فعالياتكم؟ وكيف استعداداتكم؟ كيف مستعدين تعيشون الاجواء الاسبوع القادم؟ شاركنا وشاركينا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. ألو،
1: هلا،
0: مرحبا.
1: يا مرحبا فيك،
0: حي هالصوت. من معي؟
1: معك محمد سالم.
0: محمد، ونعم يا محمد. من وين تكلمني؟ زوت.
1: ألو،
0: من وين تكلمني؟
1: من المدينة.
0: يا هلا، انا مكرم. محمد قول لي، ها كيف استعداداتك اليوم وطني؟ وين ناوي؟
1: بالمدينه في اماكن كثيره، ومن اشهرها حديقه الملك فهد.
0: حلو.
1: الساعه 10 مساء يطلقون يطلقون العاب ناريه.
0: ما شاء الله. انت وين ناوي تروح؟ طيب
1: ناوي اروح حديقه الملك فهد.
0: نفس الحديقه. حلو.
1: ايه نعم،
0: ما شاء الله. طيب عندك رساله او كلمه حابه تقولها قبل نلعب؟
1: اي نعم،
0: قول.
1: الوطن مهما قلنا ومهما تكلمنا عنه ما احنا موفين بحق.
0: الله، اي والله،
1: وما قصر الوطن مع جميع مناطق ومدن المملكه.
0: صادق، الله يديمها يا رب. يلا يا محمد، عطني المعتاد.
1: جاهز.
0: عطني المعتاد محمد.
1: هلا هلا، موجود.
0: قول. يلا، شيلوها شيله مع سعود الليله.
1: شيلوها شيله مع سعود الليله.
0: يلا،
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا، بحرف الفاء، وحدة قياس الجهد الكهربائي.
1: وحدة قياس ايش؟
0: الجهد الكهربائي.
1: الجهد الكهربائي.
0: فو؟
1: فولت.
0: اي. كاف، مكان مخصص لإيقاف السيارات.
1: كاف؟
0: اي. وين توقف سيارتك؟ في البيت؟ في
1: بالمواقف.
0: اي، لها اسم.
1: بالكراج.
0: حرف بالكراج. نون، مجرى مع كبير.
1: نون مع ايش؟ ما سمعتك
0: ابو حميد.
1: هلا هلا، اقول ما سمعتك.
0: انا اسف.
2: ضيعت وقتك، والنتيجه خساره.
0: يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك
0: يا حبيبي، اسعدتني باتصالك. اهلا وسهلا. الو.
3: ايوه الو،
0: مرحبا.
3: مساء
0: مساء الانوار، اهلا وسهلا. من معي؟
3: يارا. معك
0: يارا. من وين تكلميني يارا؟
3: ابها البهيه.
0: الله الله على ابها واجواء ابها واهل ابها. يا مرحبا ومسهلا يا يارا.
3: يا هلا فيك.
0: اعطيني اعطيني اعطيني فعاليات ابها المميزه.
3: هو أكيد يعني في احتفاليات وفي فعاليات وفي برضو ألعاب نارية. يعني مثل العيد يعني احتفال أكيد.
0: طبعاً. وين الأماكن طيب اللي تحتفلون فيها في أبها دايم؟
3: والله أنا بالنسبة لي أحب أحتفل في البيت، يعني جمعات كذا عائلية وكذا، حفلات
0: ماشي.
3: يعني صغير في البيت.
0: جميل.
3: لكن أطلع لا، نادر أطلع.
0: طيب وإذا طلعتي، وين أهم مكان أو أفضل مكان بالنسبة لي يارا في أبها؟
3: يعني ما في مكان معين، هو يعني كل الأماكن نحتفل فيها كذا. الشوارع أكيد يعني فيها احتفاليات، فيها أكيد لون أخضر، فيها أكيد زحمة، يعني أكيد في احتفاليات واحتفاليات.
0: جميل جميل، الله يديمها يا رب. يلا يارا.

0: شيرو هشيلة مع
1: أيوه
0: سعود الليبي.
1: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
1: يلا نون مجرى ماء كبير.
0: نون
1: أي مجرى ماء
0: نهر.
1: كبير نهر.
0: نهر.
1: راء نبات عطري أخضر.
0: ريحان.
1: ريحان. طاء أداة نكتب فيها على السبورة.
0: طاء
1: أي قديمة.
0: طاولة.
1: لا أداة نكتب عليها نكتب فيها.
0: قبل أبصير.
1: أيوة. واو منخفض بين الجبال.
0: وادي.
1: وادي. سين مكان تعرض فيه الأفلام بسرعة.
0: سينما.
1: سينما صح لك.
3: هلا هلا سلام. يا ربي الله عليهم الله.
1: شكرا يارا.
0: يا هلا.
1: يا هلا وسهلا. مرحبا مرحبا ومسهلا. ألو
4: ألو
1: ألو.
4: أيوة ألو.
1: ألو
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: ألو السلام عليكم.
1: يا هلا وسهلا.
4: أهلا.
1: من معي؟
4: معك عايشة. عايشة معك. عايشة من الحسا.
1: عايشة من الحسا ونعم.
4: الله يعلم حالك.
1: يا هلا مرحبا. خلص اللومي ولا ما خلص؟
4: إلا خلص اللومي.
1: ما بقى شيء. المهرجان اللي خلص ولا اللومي اللي خلص؟
4: المهرجان اللي خلص.
1: ولا اللومي ما يخلص؟
4: لا اللومي ما يخلص.
1: أيوة. يا زينة يا زينة. طيب يا عائشة أهلا وسهلا فيك. قولي لي وش الفعاليات في الأحساء؟
4: فعاليات كثيرة والله في الأحساء.
1: أبرزها؟
4: في جامعة الملك فيصل، في المنتزهات، فعاليات العروض، التخفيضات كلها عشان اليوم الوطني.
1: وين ناوية تروح عائشة؟
4: ما بعد أقرر.
1: متى تقررين أنت؟ يومها؟
4: حسب وضع زوجي والله ما أدري.
1: طيب الله يحفظكم إن شاء الله ويهنيكم ويونسكم إن شاء الله بالعافية.
4: آمين أجمعين.
1: يلا نلعب ولا تبين تقولين شيء قبل؟
4: لا لا نلعب.
1: يلا قولي قولي المعتاد.
4: شلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
1: جيم معبر يبنى فوق النهر أو الطريق. جسر. على طول. فاء فاكهة استوائية ذات قشرة خشنة.
4: فراولة ولا
1: استوائية ذات قشرة خشنة لونها من داخل أصفر ومن برا أخضر. حامضة.
4: فروت. فروت. جريب فروت.
1: ألف جريب فروت. حامضة شوي. صحية.
4: وشو عيد مرة ثانية السؤال؟
1: عيد السؤال. عايشة. أيوة.
4: سام.
1: لا تزعلين.
4: لا بس آخر مرة آخر مرة لأني
1: لا قضى الوقت والله بس بشغل شيء بس لا تزعلين منه ترى مزحة لأن بعض الناس يزعلون. ألو.
4: لا عادي عادي.
5: سلام بالله إن شفت صداقة شفتي لا أكسر جوالس لا تبقينا شفتيني.
1: شكرا عايشة.
4: عفو.
1: أهلا وسهلا. ألو.
6: الو
1: تضحك ها بيجيك الدور تعال تعال تعال. من معي؟
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
6: كيف الحال طيبين؟
1: يا هلا. من معي؟
6: ترى بالمناسبة هذه معك تركي من مدينة الرياض.
1: انعم واكرم يا تركي. وش بهالمناسبة كمل.
6: هذه أول مرة أتصل على برنامج إذاعي.
1: أول مرة في حياتك؟
6: اي والله.
1: وإن شاء الله أنها دائمة في برنامج أشياء كثيرة فقط لا غير.
6: بإذن الله. صراحة كنت أسوق وفجأة جاء على الراديو وبديت أسمع للإذاعة وصراحة الجو ممتع فقلت خل أجرب أول مرة ليش لا.
1: هذه مي بذاعتي أول شيء إذاعة الوطن إذاعة الرياض الغالية العزيزة الحبيبة.
6: عفوا البرنامج.
1: نعم أسلم.
6: بس والله بغيت أدق وأسولف وأسمعكم تتكلمون عن اليوم الوطني.
1: أول شيء شرفتني باتصالك وسعدتني بكلامك اللطيف وإن شاء الله أنك دائما تشاركنا كل جمعة من 7 إلى 9. وعد أول شيء
6: بإذن الله. بإذن الله والله ما وعدك بس إن شاء الله على الأقل نستمع للإذاعة.
1: يلا جمعة وترك.
6: تم
1: جمعة وترك.
6: جمعة وترك.
1: طيب يلا سالفتنا اليوم عن اليوم الوطني. وين وش الفعالية اللي ناوي تروح لها باليوم الوطني؟
6: والله أكون صريح معك أنا ماني براعي فعاليات أنا الصراحة.

0: وقت اليوم الوطني دائما أهرب من المدن وأروح للقرى الصغيرة وأستمتع بالأجواء الرائقة بسبب الزحمات وكذا. ما أحب الزحمة صراحة، ما أرتاح فيها.
1: تسوي لك جوك مع أقاربك، مع الناس القريبة منك صح؟
0: مع الأهل والأصدقاء الله. في مدينة صغيرة، في الطبيعة برا، في البر نكشت إذا أمكن
1: الله.
0: بالأمور أو جلسات داخل الاستراحات أو الديوانيات زي ما تسمونها.
1: عاد بدأت تزين الأجواء الحين،
0: والله بدأت تصير مقبولة صراحة في المدن الصغيرة البعيدة،
1: في البر الحين الجو عليل ما يحتاج.
0: نعم جدا، يعني في على منتصف الليل تقريبا ممكن تلقى درجة الحرارة توصل 25-24، شيء جدا جميل صراحة.
1: الله يعجل بالشتاء إن شاء الله على خير.
0: وبغيت أسأل كذا تسمح لي
1: أسأل، جعل ما يسأل غيرك.
0: الله يعافيك ويسلمك. ممكن أسألك من وين؟
1: أنا من الحوطة.
0: والله والنعم والفعل. ما عليك، أنا أقول اللهجة فيها شوي كذا بس ما هي بعيدة.
1: بس أني عايش في الشرقية ترى، حياتي كلها
0: لهجة دمامية.
1: أي ما مولود فيها، مولود في الجبيل.
0: والله والنعم
1: يا حبيبي.
0: أنا من محافظة شقراء وسكنت 7 سنين في الدمام.
1: أنعم وكرم يا حبيبي.
0: وأهل الدمام والحسا من أسعد الناس إلى قلبي.
1: الله يسعدك دوم إن شاء الله. أنا أشوف قلوب عند صلاح الحين مخرجنا بعد ما قلت الحسا أنت.
0: حساوي والله والنعم. والله العظيم من أجمل الناس اللي اشتغلت معهم.
1: أي والله أنك صادق، والله أنك
0: وأخلاق واحترافية في العمل، والله ما أقول كلام كذا.
1: أي والله. طيب يا تركي.
0: سم.
1: يلا تبي أول شيء سمر عدوك، تبي تقول شيء قبل نلعب عن اليوم الوطني؟
0: والله ودي صراحة أهدي بس كلمة بسيطة.
1: قول.
0: بعيدا عن الاحتفالات وكذا. شكر وتقدير خاص للجنود البواسل اللي فعلا يتعبون وفعلا يجاهدون في سبيل هذا الوطن، هم الصراحة الناس اللي يستحقون الشكر والتقدير.
1: صحيح.
0: فقط هذول اللي ودي ألقي كلمة لهم.
1: شكرا لك يا تركي. يلا.
0: الله عليك. في لعبة بس ترى الثقافة نص نص.
1: لا لا لا ما شاء الله عليك. لا لا أمورك طيبة، واضح أنك ناويها. يلا.
0: الله يعطيك.
1: عطنا المعتاد.
0: المعتاد وش يقول؟ الليلة الليلة شيلوها.
1: ما نمعلمك.
0: وش يقول؟ شيلوها الليلة مع
1: أيوة
0: مع سعود الليلة.
1: شيلوها شيلة مع سعود الليلة. يلا
0: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
1: يلا بحرف الغين، حيوان رشيق له قرون. كرمك الله السامعين.
0: كرمت.
1: يلا حيوان رشيق له قرون. غزالة نودي نودي سلمي على حمودي. قاف عكس الضعيف.
0: قوي.
1: ثاء أكلة خليجية مشهورة.
0: ثاء
1: ايه
0: ثاء ثاء من تركي.
1: ثاء ثاء
0: ثاء أدري.
1: أفا أفا
0: ثواني ثاء
1: شوف أدري. شوف في أكلة فيها رز بعدين قرصان وتحته شيء. وش الشيء هذا؟
0: مثلوثة.
1: لا ما أدري، أنا غلطان. ثريد، كنت أقصد ثريد.
0: طيب
1: تركي
0: تفضل.
1: والله أنك شيخ كبيلة، شكرا لك.
3: أمس الخير يا شيوخ الكبيلة.
1: أمس الخير. يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية وشكرا لك.
1: يا أهلا وسهلا،
0: شرفنا بسماع صوتك طال عمرك.
1: الله يسعدك، شرف لنا. أهلا وسهلا. ألو.
4: هلا وسهلا.
1: هلا ومرحبا.
4: حياك الله يا شيخ. يا هلا وسهلا
1: شيخ. أنت من رباك؟
4: الله يرضى عليك.
1: من معي؟
4: معك أحمد الله يعافيك من منطقة الرياض.
1: أحمد من الرياض. أنعم وكرم يا أحمد. يا أهلا وسهلا.
4: ما عليك زود الله يرضى عليك طول عمرك.
1: قول لي أحمد وش ناوي على في اليوم الوطني؟
4: والله إن شاء الله بالاتجاه إلى مكة المكرمة زيارة الوالدين إن شاء الله.
1: ما شاء الله تبارك الله.
4: إيه والله واحتفال عظيم البلد وجمعة والدين، فالله يجعلنا وإياكم في سعد ورغد دائم يا رب.
1: آمين يا رب. الله يحفظهم ويهنيك وسلامي لهم عاد تكفى. ها
4: يبلغ يبلغ الله يرضى عليك.
1: الله يحفظك طول عمرك يا أحمد. يلا حاب تقول شيء قبل نلعب؟
4: الله يرضى عليك. والله أقول كل عام إن شاء الله وبلدنا بخير، والله يديم علينا الأمن والأمان يا رب يا كريم.
1: آمين.
4: سوق راية التوحيد يا رب شاملة
1: يا رب يا كريم. يلا نلعب.
4: تم شيلوها شيلة ومع سعود الليلة.
1: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
1: يلا لام عضو مسؤول عن التذوق.
4: لسان.
1: لسان دال مدينة خليجية مشهورة بناطحات السحاب.
4: دبي.
1: شين مركبة كبيرة لنقل البضائع.
4: شاحنة.
1: زين نبات عطري يستخدم في الطعام.
4: جيم.
1: زين.
4: الحرف ايش معلش؟
1: زين زاي زا.
4: زاي. زبادي.
1: نبات عطري يستخدم في الطعام زبادي. ها؟
4: لا ما هو بعطري ذا والله. زنجبيل.
1: احمد
4: تم زنجبيل طال عمرك
1: يطول بعمرك قضى الوقت
4: المعذره والله ممكن الصوت راح او
1: شيء يا حبيبي
2: ضيعت وقتك والنتيجه خساره.
1: شكرا يا احمد. الو
5: الو
1: هلا وسهلا
5: اهلا حياك الله
1: يا مرحبا من معي
5: معك اسماء من الرياض.
1: أسماء من الرياض ونعم يا أسماء
5: ما عليك صد
1: وين ناوي في اليوم الوطني؟
5: والله احنا العادة ناخذ شاليه مع صديقاتي وبرضه يوم للأهل نجتمع كلنا في بيت أهلي ونحتفل.
1: والله فاهمين
5: أكيد
1: هذا الصح يعني لكم أجواءكم الخاصة تحتفلون فيها.
5: أكيد أكيد لازم.
1: حلو حلو. طيب حابة تقولين شيء قبل نلعب؟
5: كل عام وطننا بخير يا رب وعز وازدهار.
1: آمين يا رب. يلا نلعب.
5: يلا
1: قولي
5: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: لا لا ما عجبتني نايمة حماس. يلا
5: ما في حماس أنا جالسة سوق
1: بعد يعني مخالفة
5: سعود الليلة. لا لا حطها أساس بك.
1: طيب يلا
2: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحق.
1: يلا بحرف الزاي نبات عطري يستخدم في الطعام.
5: زعتر.
1: زعتر. حاء حيوان يتغير لون جلده حسب البيئة.
5: حرباء.
1: باء فاكهة تحتوي على نسبة عالية من الماء.
5: باء
1: أي. ناس يسمونه حبحب.
5: جح بطيخ.
1: لا. بطيخ أيوة. خاء أداة تستخدم لتخزين الملابس.
5: خزانة.
1: خزانة دال شيء يستخدم للكتابة والتدوين.
5: دال. دليل.
1: تكتبين على وش؟
5: دفتر دفتر دفتر.
1: دفتر وانتي فايزة. شكرا أسماء.
5: أعطيك العافية. شكرا.
1: الله يعافيك. توصلين بالسلامة. انتبه للطريق.
5: يسلمك يا رب.
1: أهلا وسهلا. مرحبا. ألو.
6: مرحبا.
1: آخر اتصال معانا. مرحبتين.
6: أهلا.
1: يا هلا. من معي؟
6: فرح.
1: فرح يا فرح من وين؟
6: من الرياض.
1: إيش سالفة ورا بعض الرياض ما شاء الله. ونعم يا هلا وسهلا.
6: هلا بك.
1: ها قولي لي وين ناوية اليوم الوطني؟
6: إن شاء الله مع العائلة.
1: مع العائلة إن شاء الله. زين زين
6: إن شاء الله.
1: يلا حابة تقولين شيء قبل نلعب؟
6: دام هزك يا وطن.
1: آمين. يلا نلعب.
6: يلا تمام. يلا
1: أعطيني
6: شيلوها شيلة بس مو بعرف الاسم.
1: مو بعرف الاسم. ساعتين أنا قاعدة أقرقر أنا على الناس
6: لا هي شيلوها شيلة بس الاسم
1: مع سعود الليلة. يلا
6: يلا مع سعود الليلة.
1: لا عيديها عيديها.
6: يلا شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: يلا
6: يلا
2: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحق.
1: يلا بحرف الذال نبات تؤكل حبوبة مسلوقة أو مشوية.
6: ذرة.
1: ذرة. شغالين. زين حجر كريم أخضر.
6: زمرد.
1: زمرد. سين مكان صغير لبيع المنتجات.
6: كيف كيف
1: مكان صغير لبيع المنتجات. سين صغير كبير. ها
6: لا هو الحرف ايش.
1: انتوا اكثر ناس تروحوا له.
6: ايوه حرف
1: سين. سين.
6: لا
1: سين.
6: سين
1: سين.
6: لا
1: سين من سعود.
6: ها
1: والله اللي يشوفك يقول ما عمرك رحتي سوق. سوق.
6: سوق.
1: سوق. اقول فرح.
6: هلا.
7: سلام بالله ان شفت صداقك شفتي؟ لا اكسر جوالك، لا تدقين اسفقتيني.
1: شكرا يا فرح نورتيني انت واللي معاك. الله يحفظكم جميعا. اهلا وسهلا. يا مرحبا. وصلنا وياكم يا جماعة لختام حلقتنا لليوم. أول شيء أعتذر شديد الاعتذار للي ما لحقنا طبعا نرجع نتصل عليهم أو ما قدرنا نرد عليهم. ما شاء الله كم اتصال عندك صلاح؟ 50 اتصال ما شاء الله.

اللهم زد وبارك، يعطيكم العافية، شكرا لكل من أعطانا الثقة واتصل وحاب يشاركنا ويلعب ويدردش ويانا، يعطيكم العافية. وصلنا للختام، شكرا صلاح من الإخراج، شكرا ياسمين من الإعداد، ومحدثكم من الإعداد والتنفيذ والتقديم سعود العقيلي. نلتقي على خير إن شاء الله، في أمان الله، باي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: التاسعة مساء في الرياض. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حورية السباعي، وإليكم العناوين. الملك يوجه بناء على ما رفعه ولي العهد بإطلاق اسم الأمير مساعد بن عبد الرحمن على الجامعات السعودية الإلكترونية. التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات ينهي مرحلته التشغيلية ويستعد للتنفيذ الميداني. وزير الأوقاف اليمني يؤكد أن محاولة استهداف مكة اعتداء صارخا على حرمة أطهر بقاع الأرض. الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الاعتداءات الحوثية على المملكة غير مقبولة وتهدد الاقتصاد العالمي. إلى التفاصيل. وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإطلاق اسم صاحب السمو الأمير مساعد بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله على الجامعة السعودية الإلكترونية لتكون جامعة الأمير مساعد بن عبد الرحمن. يأتي ذلك تقديرا من القيادة الرشيدة لما قدمه سموه رحمه الله من جهود وأعمال جليلة بوصفه أحد رجالات الدولة الذين كانت لهم إسهامات وطنية مشهودة ومتميزة. عقد في قيادة الأسطول الغربي بمحافظة جدة اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بمشاركة 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي يمثلون 41 دولة شقيقة وصديقة في إطار مواصلة التحالف انتقاله من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي، حيث يعمل الآن في مرحلة دمج القدرات والاستعداد لتنفيذ العمليات والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية. وفي مؤتمر صحفي أكد قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات اللواء عبد الله الشهري مشاركة 41 دولة في هذا الاجتماع.
2: الاجتماع الرابع للمخططين بالأسطول الغربي في جدة تم حضوره ب 41 دولة، وهذا يعكس الإرادة الدولية إلى توسيع المشاركة واتساع العضوية في التحالف في ظل زيادة عدد الدول المنضمة للتحالف وتوقيع الميثاق. ومن أبرز ما ركز عليه الاجتماع الرابع هو تخصيص ودمج القدرات من الدول المشاركة ضمن قيادة التحالف تمهيدا للمرحلة القادمة، ألا وهي مرحلة التواجد العملياتي وتنفيذ العمليات في البحر. أيضا ركز المجتمعون وتم التوافق على آلية تبادل البيني المعلومات والجهد الاستخباراتي وبناء صورة عملياتية مكتملة بين قيادة التحالف والوحدات البحرية المشاركة في البحر.
1: وأوضح اللواء عبد الله الشهري أن المملكة استطاعت نقل مبادرة التحالف البحري الدفاعي من مرحلة التأسيس والإنشاء إلى مرحلة اعتماد الأطر النظامية وتفعيل القيادة.
2: استطاعت المملكة العربية السعودية نقل مبادرة التحالف البحري الدفاعي في تطور متسارع من مرحلة التأسيس والإنشاء في 30 يوليو إلى مرحلة اعتماد العطر النظامية ومتزامنة باندماج وانضمام المزيد من الدول وتوقيع الميثاق في 13 أغسطس، تلا ذلك تفعيل القيادة متزامنة بمباشرة نائب قائد التحالف من دولة باكستان واندماج 28 ضابط من ضباط الدول المشاركة لقيادة التحالف ومكوناته. واليوم نشهد اكتمال القدرة التشغيلية الأولية للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات من خلال قيام مركز العمليات والتنسيق البحري المشترك ومركز الاستخبارات ومنظومة القيادة والسيطرة بتنفيذ مهامها المناطة على أكمل وجه، إضافة إلى الاستعداد لدمج القدرات ونشرها خلال مرحلة التفعيل.

0: تبادل معلوماتها وجهدها الاستخباراتي ومتكاملة في قدراتها، واتساع التهديد لن يؤدي إلى تراجع حركة التعاون الدولي، بل على العكس سيؤدي إلى توسعها وتسريع دمج ونشر قدراتها في منطقة المسؤولية.
1: هذا وقد دعا وزير الدفاع الإيطالي إلى تعزيز الوجود البحري في البحر الأحمر لحماية السفن التجارية في ظل المخاوف بشأن مضيق باب المندب الحيوي الذي يهدده الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط. هذا وكانت إيطاليا التي تشارك في العملية إسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أنها تجهز مهمة بحرية في المنطقة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع انتظار استجابة الاتحاد للأزمة الجديدة. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في إقليم خيبر شمال غرب باكستان وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وشددت المملكة على موقفها الثابت في رفض استهداف دور العبادة وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب باكستان أمام جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه أو مبرراته. ويأتي بيان الخارجية بعد مقتل 17 باكستاني بينهم 5 من أفراد الشرطة وإصابة 25 آخرين في تفجير انتحاري استهدف مسجدا داخل مقر الشرطة في إقليم خيبر أثناء صلاة الجمعة. أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداء الذي نفذته جماعة الحوثي بطائرة مسيرة استهدفت محافظة الطائف، مشيرة أن استمرار هذه الاعتداءات على أراضي المملكة يشكل تهديدا لأمنها وسلامة مواطنيها، ومجددة رفضها القاطع لهذه الاعتداءات. كما أدانت تركيا محاولة استهداف المملكة نهاية الأسبوع الماضي وأعمال الحوثيين المهددة للاستقرار الإقليمي، مؤكدة ضرورة إنهاء مثل هذه المحاولات في أقرب وقت. أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ بندر بليلة أن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمقدسات الإسلامية والمدن الآمنة وفي مقدمتها مكة المكرمة والمدينة المنورة والاعتداء السافر على المساجد والمدارس والممتلكات تجسيد صارخ للنهج الإجرامي لهذه الميليشيا تجرد من أدنى قيم الدين والإنسانية.
2: إن المساس بأمن المقدسات ودماء الأبرياء خط أحمر، وسيبقى منهج هذه الجماعات دليلاً على انحرافها وفكرها الضال الذي ينبذه الدين ويحاربه العقل وتشمئز منه الفطر السوية. وإن من يجرؤ على استهداف بيت الله الحرام ومسجد نبيه عليه الصلاة والسلام والمؤسسات التعليمية والدينية أثبت للعالم أجمع أنه لا يمت لتعاليم الإسلام بصلة، وأن هذه الجماعات المارقة تتخذ من الشعارات الدينية غطاءً لفسادها وإفسادها في الأرض، ومن ذلك ترويع الآمنين من العباد والمصلين. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما.
1: من جهته أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبد المحسن القاسم أن مكة والمدينة حرمان آمنان، وما تقوم به جماعة الحوثي الإرهابية من أعمال عدوانية بالتطاول عليهما يعكس نهجها الإرهابي في استحلال دماء المسلمين وتخويف الآمنين.
3: وما تقوم به جماعة الحوثي الإرهابية من أعمال عدوانية بالتطاول عليهما يظهر نهجها الإرهابي في استحلال دماء المسلمين وتخويف الآمنين. وفي أصحاب الفيل في مكة عبرة، وعن المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخاف أهل المدينة ظالماً لهم أخافه الله، وكانت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.
1: أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الهجمات التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد المملكة غير مقبولة، وأوضحت أنها تلحق الضرر بالاقتصاد العالمي. وأضافت كايا كالاس أن المهمة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر إسبيدس رفعت مستوى تأهب سفنها بعد تدهور الوضع في المنطقة. ميدانيا، أكد الجيش اليمني تصدي قواته لهجوم شنته ميليشيا الحوثي في منطقة الكدحة غرب محافظة تعز، موضحا أن المهاجمين أجبروا على الانسحاب بعد وقوع خسائر بشرية في صفوفهم. يأتي ذلك في وقت أعلنت مصادر عسكرية يمنية عن مقتل 30 عنصرا حوثيا

وإصابة 60 آخرين خلال مواجهات وغارات جوية بمديرية الوازعية غرب محافظة تعز، فيما شهدت محافظة الجوف تقدما للقوات اليمنية نحو مدينة الحزم التي تشكل مركز المحافظة، بينما تواصلت المواجهات في جبهات مأرب والضالع والبيضاء. أكدت سفارة المملكة لدى واشنطن أن صفقة الطائرات المقاتلة F-35 تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع السعودية والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين أسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة. وشددت السفارة على أن التعاون المستمر بين الرياض وواشنطن في المجالات الأمنية والدفاعية يعزز الجاهزية ويحمي المصالح المشتركة، بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أحبط جمرك ميناء ضبا محاولة تهريب أكثر من 56 ألف حبة من الإنفيتامين المخدر الكبتاغون في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة، وذلك بعد خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، حيث عثر على المضبوطات مخبأة في أجزاء متفرقة من الشاحنة. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن اجتماعاً

التعاون بين الدول الأعضاء والمساعدة في تأمين الإمدادات في مواجهة أزمة الطاقة الحالية الناجمة عن الحرب مع إيران، موضحا أن اللقاء يهدف إلى بحث خيارات السحب المحتمل من الاحتياطيات الاستراتيجية أو رفع القيود وتجنب التوتر غير الضروري بين دول المجموعة والشركاء الرئيسيين. أصيب 5 فلسطينيين بجروح متفاوتة إثر هجوم رشق بالحجارة شنه مستوطنون على مركبتهم شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين على الأقل ضمن حملة مداهمات وتفتيش واسعة ركزت على مدينتي الخليل ونابلس، دخل لها اقتحام للمنازل وتخريب محتوياتها. في الخبر الأخير، حيث أقر البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة بلغت 600 صوت قرارا يدعو إلى استجابة منسقة وعاجلة لمواجهة شبكات تهريب المخدرات عبر تعزيز المراقبة البحرية وأمن الموانئ وتكثيف التعاون الدولي. ختم النشر، هذا تذكير بالعناوين. الملك يوجه بناء على ما رفعه ولي العهد بإطلاق اسم الأمير مساعد بن عبد الرحمن على الجامعة السعودية الإلكترونية. التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات ينهي مرحلته التشغيلية ويستعد للتنفيذ الميداني. وزير الأوقاف اليمني يؤكد أن محاولة استهداف مكة اعتداء صارخا على حرمة أطهر بقاع الأرض. الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الاعتداءات الحوثية على المملكة غير مقبولة وتهدد الاقتصاد العالمي. نهاية نشرة 9 مساء من إذاعة الرياض، نفذها علي الحصيني وقرأتها محدثتكم حورية سبيعي. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. كنفة. كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: مساكم الله بالخير، يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج دوزان على إذاعة الرياض. اليوم يوم مختلف، والحلقة حلقة مختلفة. ليش مختلفة؟ لأن عندنا فنانة مختلفة بتفاصيلها، بأدائها، بفنها، بصوتها، وبرضو بحضورها المتوهج ما شاء الله تبارك الله. مسي عليك بالخير فنانتنا الرائعة ريناد المهدي، ونقول لك يا هلا وسهلا فيك في دوزان.
2: أهلين، مساء النور، يسعدني طبعا أكون موجودة معاكم هنا في الرياض، تحديدا في دوزان.
1: ليش قلتي في الرياض؟ يعني من وين أنت جيتي؟
2: أنا من جازان.
1: أهلا وسهلا، بلاد الفن، بلاد المواهب، بلاد الطاقات الكامنة اللي تحتاج لها فرصة

0: بس عشان تطلع كل تفاصيل إبداعها وروعتها.
1: طبعاً.
0: خليني أبدأ معك على طول، يعني أنت فنانة صاعدة ولك حضورك حالياً، قاعد أشوف الأرقام حقيقة وأنا قاعد أستعرض إعداد الحلقة، لفت انتباهي رقم وأنت بسن صغيرة قدمتي 21 أوبريت وطني. وش يعني هذه الأوبريتات، وش السر وراء تقديم هذه الأعمال الوطنية الكثيرة وأنت في سن صغيرة؟
1: طبعاً بداية إيماني الكبير في موهبتي، إيمان الكبير في صوتي، ودعم أهلي لي، وقبل كل حاجة طبعاً دعم مملكتنا الحبيبة للمواهب، ولأنه نطلع ونغني. وطبعاً شيء جداً يسعدني أنه أنا تغنيت لهذا الوطن وغنيت لأوبريتات وطنية ليوم التأسيس، اليوم الوطني.
0: وش أبرز هذه الأعمال؟ أو مع من يعني غنيتي الأوبريتات هذه؟
1: أكثر شيء حلو أن أنا غنيت مع فنانين كبار، رغم أني يعني زي ما قلت صغر سني، وفي نفس الوقت لساتني جديدة على الساحة. زي مثلا عندك من الفنانين الكبار اللي من عندنا في جازان، أستاذ الفنان صالح خيري والأستاذ الفنان حسن الخيرات. كذلك آخر أوبريت غنيت مع الفنان خالد عبد الرحمن،
0: يا سلام،
1: والفنانة أميمة طالب، والفنان راشد الفارس، وفنانين برضو من عندنا من جازان. فهذه الأشياء تخليني يعني من بداياتي يكون عندي حماس أنه أنا غنيت مع ناس كبار من البداية، الحمد لله. هذا الشيء يخليني أستعد للقادم، أنه أنا فنانة، أنا أستحق، أنا صوتي جميل، أنا أقدم أكثر وأفضل.
0: ريناد، من اللي اكتشف موهبتك هذه وقدمك للفن؟
1: طبعاً أهلي. أمي أول من اكتشف موهبتي، وفي المدرسة برضو.
0: إيه، في المدرسة اكتشفوا صوتك؟ كنتي يعني تغنين في المدرسة؟
1: كنت بكل جراءة، رغم يعني كثر الطلاب وكثر البنات ما كنت أستحي. من أولى ابتدائي وعمري 7 سنوات طلعت وغنيت أول مرة ولا استحيت من شيء. يعني
0: تتذكرين وش كنت تغنين في أول ابتدائي؟
1: أذكر الأغنية، لأنه كانت هذه الأغنية اللي نادوني فيها من أول ابتدائي السادس، اللي هي صدفة ومن بين كل الناس علقني. هذه أول أغنية غنيتها.
0: أغنية يارا.
1: أغنية يارا. أيوة، كنت أسمعها كثير، وأسمع أختي الكبيرة برضو صوتها حلو. كنت أسمعها تغنيها، ويلا رحت غنيتها. وفي أول
0: أختك صار لها فرصة أنها تغني ولا ما صار؟
1: لا، ما تحب يعني، تفضل أنه
0: أيوة
1: ما تفضل أنها تطلع ظهور إعلامي وكذا.
0: طيب ريناد، طبعا انت الحين تتذكرين اغنيه صدفه، وكانت يعني فتره يعني تعتبر جديده، لكن في اغاني من زمن الفن الجميل. تسمعين انت الفن القديم؟ تسمعين اغاني كثيره؟
1: اكيد. اساسا اي فنان صوته حلو ويبغى كبدايه يتعلم لازم يسمع قديم، لازم يرجع.
0: ليش؟ وش معنى؟
1: لانه الاغاني القديمه مدرسه وبحر. فهذا أهم حاجة، وأنا تعلمته يعني أول ما بديت أبغى أغني. يعني لما أنا بحثت عن أنه كيف أنا أصير فنانة، أول كلمة قالت لي من أساتذة ومن ناس كبار قالوا اسمعي قديم.
0: يا سلام.
1: وفعلا فرق معايا الموضوع لما صرت أسمع للقديم، وأسمع الأشياء، الأغنية اللي تروح ساعة مثلا أم كلثوم.
0: وش الأغنية لو قلت لك اختاري لي أغنية كنتي تسمعينها بطفولتك، لي يعني مطرب مفضل لديك؟
1: أغنية كنت أسمعها كثير وأنا صغيرة، أغنية كانت مفضلة للوالدة.
0: ايه.
1: اللي هي أغنية لا تحاسبني للفنانة الراحلة رباب. هذه من أجمل الأغاني اللي كنت أسمعها وأنا صغيرة، وكبرت وهي لسه ترن في راسي.
0: للحين تسمعينها؟
1: للحين، وغنيتها في أول لايف ليف برنامج سعودي آيدول، يعني أصريت أني أغنيها.
0: طيب ريناد، إيش رأيك نروح نسمع الأغنية بصوتك ونرجع نكمل حوارنا؟
1: يلا.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام يا سلام، صح صوتك وصح ما شاء الله تبارك الله الأداء الجميل والرائع.
1: الله يسعدك.
0: هذه بداية صراحة مبشرة. أنا الحين عندي يعني فضول كبير إني أسمع يعني صوتك بأغاني ثانية أكثر من إني أسمع يعني الحوار، وهذا أكيد إن الناس اللي يسمعوننا الحين هم حابين برضو إنهم يسمعون صوتك بالأغاني، لكن لا مانع إحنا ننوع شوي. خليني أروح معك للدراسة. موضوع الموهبة والدراسة، في كثير من الفنانين يصير يعني يصنع صوته صناعة عن طريق التدريب والدراسة وأخذ كورسات وكذا. في ناس آخرين لا، هو موهبة كذا من الله سبحانه وتعالى، لكن حتى عنده أخطاء بالأداء بسبب عدم الدراسة. الجمع بين الدراسة والموهبة والتدريب، وش رايك فيه؟
1: قصدك دراسة الموسيقى؟
0: طبعاً
1: طبعاً كثير يفرق. يصير الشخص لو هو دارس الموضوع، وهذا اللي خلاني أتحمس وأصير أدرس الموضوع دراسة.
0: تدرسين أنت الحين كلاسات؟
1: أدرس دبلوم في التربية الموسيقية، غناء وبيانو وسولفيج، أشياء تفيدني أكثر شيء، يعني تفيدني أنا في الغنى، تخليني أعرف المقامات اللي أنا أغني منها. يعني لما أنا أروح مع الفرقة الموسيقية أكون أنا عارفة، بس أقول لهم أنا بغني من المقام الفلاني والمقام الفلاني. هذه الأشياء أكيد جدا تفرق مع الفنان، فبس مو شرط يدرسها دراسة،
0: لكن يصير عنده إحاطة علمية كاملة.
1: بالضبط. ممكن يعني اليوم إحنا في زمن نقدر نتعلم كل شيء من السوشيال ميديا، فممكن من السوشيال ميديا يشوف مقاطع وتعلمه على هذه الأشياء.
0: فرق معك موضوع الدراسة قبل وبعد؟ فرق معك في الأداء؟
1: فرق معايا جداً. مو الفرق الشاسع، هو في النهاية سبحان الله الموهبة تظل موهبة، لكن كيف تروضها بالضبط؟ ففرق معايا، لكن هو صوتي جميل جميل بكل الأحوال، لكن فرق معايا في أني أعرف أنا فين أغني وأعرف أنا إيش أسوي بالضبط، وأنا من فين أغني، أي مقام، حجاز، نها، ويند، ريست، بيات. هنا فرق معايا، وفرق معايا برضو كيف أني أوظف عربي. أنا عندي يعني أكثر شيء بصوتي العرب، فصرت أعرف أنا فين أغني كذا وفين ما أغني كذا.
0: موضوع الأغاني وأنواعها وأنماطها، أنت عارفة صوتك وين رايح وتعرفين وش الشيء اللي يناسبه، أو إن بالنسبة لك أنت عندك مساحة كبيرة بأنك تغنين كل شيء حتى الكلاسيكي يعني؟
1: لا، أنا أحب أغني كل شيء، يعني ما أبغى أصدمك، بس حتى الإنجليش جربت أغني وطلع معايا مرة حلو. فإيوة أنا أغني كل شيء، وحريصة أن أنا أغني من كل الثقافات، كلاسيك، خليجي، أشياء قديمة، أشياء جديدة، يعني كل حاجة.
0: طيب لو قلت لك اختارينا أغنية كذا هادية كلاسيكية نبي نسمعها منك؟
1: في أغنية في بالي كذا، أول ما أحد يقول لي غني شيء تحبينه وعلى طول تجي في بالي.

0: شيء.
1: يا سلام. طيب إيش رأيك نسمعها بشكل كامل ومع الموسيقى؟
0: يلا.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله عليك يا ريناد، إيش هذا الإحساس ما شاء الله. صح صوتك. خليني برجع معك بسألك بشكل مباشر عن موضوع سعودي آيدل. إيش قصة هذه المسابقة؟ وين وصلتي؟ وإيش الأشياء اللي غيرتها فيك في شخصيتك؟ الناس عرفوك يمكن أكثر من خلال هالمسابقة هذه.
1: طبعا كانت فرصة ذهبية بالنسبة لي، إنه سعودي آيدل حلم من الطفولة، يعني من أيام عرب آيدل وأنا أتابع البرنامج على التلفزيون وأنا أقول يا الله ودي إن أنا أكون معاهم يوم من الأيام. وسبحان الله حصل وصار، وعندنا هنا في السعودية شيء صدق كنت أحلم فيه. فالتجربة علمتني، طبعا أنا وصلت المرحلة الثانية لايف وطلعت بتصويت الجمهور، يعني بس أنه تعدينا مرحلة تقييم اللجنة. فكان من أجمل التجارب، شالت مني رهبة الجمهور، شالت مني رهبة
0: غنيتي لايف؟
1: غنيت لايف لايفين. رهبة الجمهور، رهبة المسرح، أني أغني ومع مايسترو آلات موسيقية جديدة علي.
0: كان صعب عليك الموضوع في البداية؟
1: في البداية كان صعب، لكن طبعا مع التدريب ومع الأشياء هذه، إحنا قعدنا 3 شهور في أيام سعودي آيدل نتدرب مع الموسيقيين اللي كانوا موجودين في البرنامج، فتعلمت أشياء كثيرة ما شاء الله. تعلمت كيف أغني بطلاقة، أغني يعني مع الدم والتك بالضبط. أول كنت صح أغني، كان لي صار لي لسه بس سنة من بديت أغني على الجمهور والببليك وكذا، بس مع تجربة سعودي آيدل كان مرة غير، مرة فرق، فرق معايا كثير.
0: حلو.
1: شخصيتي تغيرت من ناحية أنه صرت منطلقة، مندفعة، ما أخاف، ما أستحي، وواثقة جدا أنه صوتي حلو، لأنه قيموني ناس كبار في الفن.
0: حلو.
1: فلما أسمع تقييم الفنانة أحلام أو الفنان ماجد المهندس أو الفنان أصيل أبو بكر أو فنانة أصالة، هنا الله. يصير شيء كبير أنه أنا أوثق زيادة في موهبتي وأعرف أن أنا لازم أنطلق.
0: على سبيل الحديث عن الفنانين الكبار هذولا، أكيد كل واحد له فنان مفضل أو فنانة مفضلة. بالنسبة لنا يعني نحب نسمعهم، نحب أحياناً أغانيهم حتى لو ما كانت مثلا دارجة عند الجمهور، يمكن لهم حتى أغاني خاصة ما هي محبذة للجمهور، بس بالنسبة لنا نحبها كثير. من فنانك أو فنانتك المفضلة؟
1: والله للأمانة هذا أكثر سؤال يحيرني. أنا أحب كثير فنانين، أحبهم جدا وأسمع لهم كثير، وبحكم أني فنانة أكيد أن أنا بأسمع كثير، لكن أنغام لها مكانة خاصة في قلبي.
0: فنانة أنغام. ليش؟ وش البداية اللي تعلقتي فيها بسببها، أو الأغنية اللي من خلالها حبيتي هذه الفنانة؟
1: والله العظيم أغاني كثير. وين

0: روح يوجعونك. من الأشياء اللي أحبها في أنغام برضو أنه أنغام لما تغني الأغنية تحسها مرة، لدرجة أنه أقول يا ترى أنغام إيش عانت منه لما غنت الأغنية هذه، إيش صار لها عشان غنت الأغنية هذه، تغنيها بهذا الإحساس اللي يوصل للجمهور، فعشان كذا أنا مرة أحبها.
1: طيب نروح للأغنية نفسها. طيب في أغنية معينة أنت سمعتيها وقلتي يا الله إليتني أنا اللي غنيتها؟
0: أغنية حسيت أنه ودي هذه الأغنية تكون لي، أغنية عبد المجيد عبد الله أحبك ليها أنا مدري.
1: ليش؟ لها مرتبطة بموقف معين ولا بس عشان مثلا أداء الأغنية ولحنها وتوزيعها
0: لحنها كلماتها. توزيعها كلماتها الأغنية رهيبة. بعيدا عن أنه الكلمات تعني لي أو لا، ما هي ما تعني لي سبحان الله، بس أحبها أنه يعني كل كلمة كتبت فيها تحس جدا جميلة، الأغنية جدا جميلة، أحس لو كانت لي بغنيها بكل حب.
1: نقدر نخليها لك شوي ونسمعها منك؟
0: يا ليت.
1: خلينا نسمعها ونرجع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله يا سلام، أتوقع عبد المجيد لو سمعها منك يبي يحبها كثير.
1: يا رب.
0: ريناد خليني بروح أنا وياك الفقرة مرة حلوة ومرة حيوية. الفقرة هذه عبارة عن لعبة كذا بسيطة خفيفة لطيفة ظريفة، فيها بسألك سؤال والإجابة تكون بارت من أغنية. مستعدة؟
1: يلا
0: يلا. السؤال الأول، لو كان بينك وبين أحد كذا يعني نقاش معين ومو راضي

0: يصدقك. انت صادقة بالكلام لكن هو مو راضي يصدقك، ايش بتغني له؟
1: تصدق ولا احلف لك عجزت بلساني اوصف لك.
0: الله، طيب ايش رايك نسمعها بالموسيقى؟
1: يلا
0: نسمعها كاملة ونرجع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

الله يا سلام. طيب خليني بقول لك شيء. انت نايمه ومالك من الشيطان طاري على قولتهم، هاديه وامورك طيبه، فجاه سمعتي كذا صوت شخص تحبينه كثير ومن زمان كنت تنتظرين جيده.

0: إلان.
1: الله، أنت الحين صحيتي فزيتي من النوم، خلينا نسمع الأغنية قبل ما ترجعين تنامين.
0: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام، والله أنا اللي فزيت من نومي صراحة على هالأغنية وعلى هالصوت الجميل وعلى هالأداء الرائع يا ريناد.
1: شكرا.
0: طيب خليني بسألك السؤال الأخير. سؤال، لما أحد يجي ويسألك سؤال ويخيرك بين أمرين كلهم يعني صعبين عليك، بس أنتي خلاص أنتي الحين لازم تجاوبين بلحظة ما فيها تفكير، تحاولين تاخذين كذا مساحة وقت عشان تأخرين وتفكرين وش بجاوب، وش بتقولين؟ إيش الأغنية اللي ممكن تناسب؟
1: ممكن نوال الكويتية، تبغى الصدق؟
0: تبغى الصدق. حلو، هذا حيلة حلوة، خلينا نسمعها طيب ونرجع نكمل.
1: يلا
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله الله. طيب خلينا نروح الفقرة الثانية. ريناد أنا ملاحظ أنه تفضيلاتك فيها ميكس كذا بين الأغاني الخليجية والأغاني العربية، وحتى يعني فنانتك المفضلة هي عربية وهي أنغام. لو سألتك سؤال مباشر وقول لك أغنيتك العربية المفضلة بعيدا عن الأغاني الخليجية.
1: طبعا زي ما ذكرت أنا أحب فنانين كثير وأحب أغاني مرة كثير، بس الأغنية المفضلة يعني الأغنية العربية المفضلة عندي الناس المغرمين.
0: أو الناس المغرمين للفنان محمد عبد المطلب.
1: إيه.
0: حلو. طيب إيش رأيك نسمعها بصوتك ونرجع؟
1: أوكي.
0: يلا.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام، حتى بالأغاني المصرية ما شاء الله أنت فنانة ومبدعة ورائعة، وحتى يعني ضابطة اللهجة بشكل كبير.
1: الله يسعدك.
0: قبل ما نختم خليني بروح معاك الحاجة، أنا مأخرها للأخير متعمد، في أعمال خاصة لك وأعمال جديدة لسه ما حد سمعها لريناد المهدي، وش أبرز الأعمال هذه؟
1: في أغنية جديدة طبعا، أنا أول أغنية لي كانت التقينا. التقينا كانت السنة اللي فاتت، بس هذه المرة أغنية السنة قبل ما نختم السنة حتكون أغنية مختلفة لأنها للشتاء.
0: يا سلام.
1: حتعجبكم مرة. وبعطيكم ضرب تسريبي منها بسيط.
0: يلا.

0: بيمينك.
1: الله الله، حبل الوصل بيمينك. صح صوتك يا ريناد، وفارك التوفيق، وإن شاء الله تكونين فنانة يعني كبيرة، وتحققين أحلامك وأحلام الناس اللي يدعمونك ويحبونك، وبرضه يعني كان لهم فضل في يعني إظهارك لهذا المجتمع الفني، وعلى رأسهم طبعا الوالدة اللي أنت ذكرتيها قبل شوي.
0: أكيد.
1: شكرا جزيلا لك الفنانة ريناد المهدي. طبعا كنا نقول في بداية الحلقة فنانة صاعدة، بس حاليا مش صاعدة، أنت فنانة ما شاء الله وصلتي مستوى جيد، وقدامك إن شاء الله المستقبل بإذن الله.
0: الله يسعدك. شكرا شكرا
1: شكرا لضيفتنا الكريمة، والشكر لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام. كان معكم طبعا من الإعداد عماد العبد الله، وفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة الفنان حسن خيرات، والإخراج سعد بن تيني، ومن يانا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: ها، وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
3: أبد، كالعادة نروح للاستراحة.
2: أوه، الله يعيننا على زحمة الطريق.
3: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
2: وش ذا اللي يشتغل؟
3: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
4: على جوك خذ الفرحة،
5: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك،
2: على جوك.
3: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
2: على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. على جوك.

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي على جوك، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض، معي أنا رائد بن شهري. نتكلم معاكم اليوم في موضوع مهم وجميل وخفيف ولطيف، والمذيع مفروض أنه يصمت جواله، معلش. نسولف معاكم في موضوع مهم وخفيف ولطيف بإذن الله. نسولف يعني للناس اللي طالع الآن تو بتدى الويكند، وتأكدوا دائما أن الويكند عندكم يبتدئ، وفي عملنا الصحفي والإعلامي يبتدئ معاكم بيومياتكم، وين رايحين وين جايين، وش بنتكلم فيه، وش الآلية اللي ممكن اليوم نتكلم فيها في موضوعنا اللي قريب جدا منكم دائما، ونحرص في الإعداد أنه نكون قريبين منكم دائما بشكل مستمر. ورحب بفريق العمل معاي اليوم، من الإخراج علي الحسيني، ومن الإعداد نوفر الخيم، ومن التقديم محدثكم رائد ابن شري.

شو موضوعنا يا رائد بن شري؟ موضوعنا اليوم جميل وخفيف ولطيف، لأنه في الويكند نحرص دائما أن مواضيعنا مثل ما قلت لكم تكون خفيفة ولطيفة كما عودناكم. دائما كل شخص في هذه الحياة له جو معين في كل شيء، في عاداته، في تقاليده، في أموره، في روحاته، في جياته، في سفرياته، في أشياء كثير. خصصنا موضوعنا اليوم هذا عن الطبخ، حلو، لأن الطبخ اليوم يشمل الرجال والنساء. حلو، تعمدت أني أجيكم اليوم الحلقة أنا ما أكلت شيء علشان

نسمع منكم أراءكم وجهة نظركم في هذا الموضوع عشان لا طلعت. يا سلام عليك، تفهمني يا علي، تفهمني يا علي. فاليوم موضوعنا وش جوك في الطبخ؟ يعني هل أنت من الناس اللي له طقوس معينة في الطبخ؟ يحب يطبخ بس مثلا في الكشتات، ولا تحب تطبخ في أي وقت في البيت؟ إيش الآلية اللي تعتمد عليها في الطبخ؟ إيش طقوسك اليوم اللي أنت تستمر فيها في الطبخ؟ وهل تساعد زوجتك اليوم في موضوع الطبخ؟ وهل لما تطبخ اليوم تخلي زوجتك

ما يحب يكون عنده زحمة وقت الطبخ. واحد من الشباب أيضا اليوم طبخه جميل ولكن للأسف أنه ما يطبخ إلا إذا كشتنا، فنضطر نكشت عشان يطبخ. أبي أعرف أنا كل هذه الطقوس اليوم والمواقف اللي تصير، ودي أسمع إجاباتكم على 011-40-5-3-3، هذا رقمنا، ويمكنكم الاستماع لنا عبر على البث المباشر الآن في منصات مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا منصة إكس في حساب إذاعة الرياض. فاصل غناء ورجع لكم، خليكم معنا.

0: حياكم الله من جديد وبسم الله ننطلق في استقبال اتصالاتكم على 011-40-53 في موضوعنا ايش جوك في الطبخ؟ ايش طقوسك اليوم في الطبخ؟ وهل انت لازم تطبخ في مكان معين ولازم يكون في اجواء معينه علشان تطبخ؟ عطني سولف لي اليوم عن جوك ونفسك في الطبخ على 011-40-53. نستقبل اول المتصلين. اهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: حياك الله.
1: معك نورة تبيان.
0: حياك الله يا نورة.
1: أقول أنا عندي طبخ حلو وأطبخ دايم
0: حلو
1: وأحب الطبخ. أحب عندي طبخ حلا وبانكيك.
0: وش أجواءك في الطبخة؟
1: لا
0: تفتك. يعني معك لازم يكون معك أحد؟ لازم أحد يساعدك ولا تحبين تكونين لحالك؟
1: بعض الأيام عادي تعبت خلي أحد، وما تعبت مو لازم.
0: طيب يعطيك العافية، شكرا يا نورة. 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. أفراح أهلا وسهلا. هلا يا أفراح.
2: كيف الحال أستاذ رايد؟
0: بخير الله يسلمك.
2: الله يعطيك العافية يا رب. والله أنا أطبخ يعني عادي، أكلات ومعجنات حلويات زي كذا. في أحد يساعدني يعني يوقف جنبي وقت القليل اللي أنا كفيفة وأخاف لما نقضي؟
0: يعني لازم يكون أحد بجنبك.
2: ايوه يروح يزيد علي ولا شيء يكون احد جنبي
0: يعني. قولي.
2: تفضل اخويا
0: اسمعك بعد. ايش اللي تحبين يكون فيه ازعاج حولك؟
2: شوف في الكشتات يعني نساعدهم نجهز، اسوي الرز، اسوي سلطات، الدامات
0: ما شاء الله
2: خلاص نشيلها معانا، هم خلاص يشون، انا ترى ما اعرف اشوي يشون، بس احنا نساعدهم في الاشياء ذي.
0: طيب يا افراح يعطيك العافيه، شكرا لك يا افراح.
2: يا رب هلا وسهلا.
0: شكرا لك. لا زلت انتظر اجواءكم، لا زلت انتظر ردود الشباب في اجواء الطبخات والكشتات والطقوس. الشباب دائما مختلفه. ابو رياض حياك الله.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
0: هلا يا ابو رياض.
3: كيفك استاذي؟
0: هلا يا حبيبنا.
3: شوف يا حبيبي، انا الطبخات طال عمرك في البريه.
0: حلو.
3: اي اطبخ طال عمرك التيس، هذا التيس اللي لها قرون، ما هي الخلفان، التيس اللي لها قرون غنم. أطبخ طبعاً مثل الكشتات طبعاً برا طالع شقي، أنا طبعاً متقاعد عمري 70 سنة تقريباً الحمد لله.
0: طيب كيف، وش الأجواء اللي تحبها يا أبو نواف؟ أو برياض؟
3: أجواء مكفي في الربيع طبعاً، في أجواء الشتاء طبعاً. أجواء الربيع يعني الربيع يكون في ربيع.
0: ما علي أنا من الأجواء الجو، أنا علي اليوم من اللي يساعدك؟ هل تحب أحد يقطع اليوم؟ هل أنت لك جو في الطبخ لازم يكون في مكان معين ولا تطبخ في البيت؟ سولف لي.
3: بحضر لي حالة في البيت. وعطيها وأصرخها وأفصلها، ولا أبغى تطبخ أنا أطبخ منها ما عندي مشكلة، أطبخ على مزاجي أنا طبعاً، ما الحرمة الحالة أطبخ، أنا بطبخ لحالي عشان أعرف اللحم اللي طبخوه وأعرف الوقت اللي يقعد على النار، على النار على الحطب على الغاز لها طعم كويس.
0: يعني أنت لازم أجواء معينة، الحرمة ما لها دخل.
3: لا لا لا لا، بالنسبة للحرمة في المطبخ بس، أنا ما ليش أنا أطبخ لحالي.
0: طيب والكشتات لحالك؟
3: والكشتات اطبخ لحالي، بس اشرب على الطبخ. الكشتات انا اطبخها في سوكريات.
0: ما تساعد المدام في البيت؟
3: لا اطبخ الكشتات انا اطبخ الحاجات اللي تصل الزيت ودي وهذه، قربها لي وانا اطبخ الذبيحه هذه ويطلع طعمها لذيذ على الحطب طبعا.
0: طيب يا ابو رياض يعطيك العافيه.
3: شكرا بارك الله.
0: طيب ابو رياض يقول انه يطبخ في الكشتات بشرب بولد، في البيت لا تكلموني. ما يحب، يقول الحرمة لازم تطبخ في البيت، أنا ما أطبخ في البيت. أنتم مش رأيكم في كلامه مستمعين الكرام؟ أنتظر إجاباتكم على 011-40-53.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ولازلنا مستمرين معكم في سؤال حلقتنا اللي يقول: ليش أجواءك اللي تحبها في الطبخ؟ تحب تطبخ اليوم إذا كشت؟ حتى إذا سافرت اليوم هل تأخذ معك أدوات الطبخ والعدة والليلة كاملة؟ تحب أحد يساعدك في بيتك اليوم؟ زوجتك تحب تساعدك أو لا؟ تقول وخروا. حتى أنتم خواتنا اليوم إيش أجواءكم في الطبخ؟ تحبون عيالكم يكونوا موجودين؟ أزواجكم؟ نبغى نعرف اليوم السر فيما يخص موضوع الطبخ. أبو عبد العزيز حياك الله. عبد العزيز راح. عبد العزيز عشان بس حطينا أبو قبل عبد العزيز. ليش يا عبد العزيز؟ غلط يا عبد العزيز. يلا

0: طبعا اليوم موضوعنا جميل. موضوعنا اليوم في طقوس، بس ما جاء اللي يعطينا اليوم الافلام اللي تصير فيها في البرنامج، والافلام اللي تصير اليوم مو في البرنامج، في الطبخ، والاجواء اللي دائما تصير في وقت الطبخ، والتقطيع وما التقطيع، والحوسه اللي تصير، والمضاربات اللي دائما تصير، ووخر ولا تمسك، وانا قايل لك انا لو انك حط هذه ما زينت هذه، ووخر، ويصير في بوكس في المطبخ، ونكتشف في النهايه احلى واجمل والذ طبخه ممكن اليوم انها تصير صدق يعني. وهذا الشيء اللي انا دائما يعني اتفائل فيه سبحان الله، دائما في موضوع الطبخه اذا صار فيها اجواء تصير الامور مختلفه تماما. طيب خلينا ناخذ ابو عبد الله، حياك الله.
1: السلام عليكم، مساء الخير.
0: حياك الله ابو عبد الله.
1: حياك الله، انا جاهز. الله يحييك.
0: نسمعك انت على الهواء.
1: على الهواء، حياك الله، انا جاهز. الطبخ ما شاء الله افضل شيء الطبخ.
0: طيب
1: وخاصه العائله لما يطلعون في كشته يكون الاب هو الطباخ، انا طبعا شيف رقم واحد.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب ايش اجواءك اذا طلعتوا في الكشته؟ وش تحب تسوي؟ وش اللي تحب يساعدك اللي ما يساعدك؟ عطنا الجدول كامل.
1: طبعا لما نطلع كشته عائليه اجهز كل اغراض الطبخ، كان لحم، كان دجاج، كان حاشي، طبعا مع الخلطة السحرية، الطماطم والبصل والخلطة والسلطة والرز، يعني يكون جاهز أطلع البر وأنا جاهز.
0: طيب من اللي ساعدك هناك؟
1: والله أم العيادة أم عبد الإله.
0: تخليها تساعدك؟
1: ساعدني طبعا، أكون أنا طبعا الملم، يعني أبغى يرتاحون، أنا يعني القائد.
0: حلو.
1: طبعا إذا فيه نقص ولا في شيء كملح وما ملح، استشارات لازم تكون، في استشارات لازم يكون فيه مساعد شيف.
0: بالعادة يقولون إذا طلع الواحد الكشتة ما يخلي أحد يمسك شيء.
1: والله يا شيف، إذا كان إذا كثر الطباخ خربت الشغلة.
0: ممتاز.
1: يعني لازم يكون واحد يعني متمرس فاهم الشغلة. إذا كثرت هذا يجيب وهذا يجيب، مرة سووا كشتة وأنا معاهم حتى بدل الملح سكر.
0: أيوة.
1: يعني حط سكر محل الملح، لقينا كله سكر، يعني كثره الطباخين تخرب الشغله.
0: حلو، يعني انت من النوع اللي لا احد يتدخل،
1: لا احد يقرب نهائيا، ولا اسمع له يخش هناك في الزاويه البعيده مره.
0: طيب واضح، يعطيك الف عافيه، شكرا لك.
1: حياكم الله. هلا والله.
0: طيب اذكر بارقام التواصل 011 40 53، الرقم واحد لاذاعه الرياض، ونطلع لهالفاصل الغنائي القصير ورجع لكم، خليكم معنا.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. على جوك.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في على جوك، ولازلنا مستمرين معاكم في سؤال حلقتنا اللي يتكلم وش جوك في الطبخ. وين تحب تطبخ؟ وين تحبين تطبخين؟ وين النفس يطلع؟ وإيش التكنيك اليوم اللي يجيب لنا طبخة يخلينا نقول الله لما نمر على هذا المكان نتذكر هذه الطبخة؟ قبلها في كذا بروسس معين.

اتكالي بما تعنيه الكلمة من معنى. بس عندي حاجة، يعني لما نطلع كشتة مثلا يقول خلاص انت ما راح تساعد، تراك بتغسل الصحون بعد الطبخ. هنا أبدأ أتحرك، أضطر أضحي مثلا وأقدر أبدأ أقطع وأجي على نفسي علشان ما أغسل. أنتوا مش أجواءكم اليوم؟ إيش الأدوار اللي تحبون تتخذونها في موضوع الكبسة؟ أشياء واجد الكبسة، والله واضح إني جوعان، أو الطبخة يعني في الكشتة. ما كليت أنا والله، أنا قايل والله قايل أنا وعلي قايلين إن ما كلينا، عشان كذا نبغى ندخل المود علشان نطلع ونتعشى. فالسؤال الأهم اليوم، في ناس وش يحب؟ يحب يقول تعال يلا عطني المقادير المعينة، قطعها ضبطها طبخ، قصص الأشياء، الدجاج، اللحم، الأمور، وزهل الباقي. في ناس يقول لا، لا تلمسون شيء مخدومين، بس غسلوا. والحريم نفس الحكاية، ما يحبون 6000 وحدة تكون موجودة على الطبخة. كل الأجواء هذه أبي أسمعها منكم على 011 40 5 3.

خالد حياك الله. تدور بصل؟ ما عندنا بصل حنا. في النيل انت ولا وينك خالد؟ تعال. لان يعني دق وقال بصل بعدين راح الصوت، يعني شو المفترض كيف اتدارك الموضوع؟ يعني وقلت النيل لاني توني جاي من مصر، وش المفترض اني انا اسوي؟ هذا الاجواء. طيب خليني اذكر بارقام التواصل 011 40 5 3.

0: أصل الكشتات وسعة الصدر والصدر الشمالي والروح الحلوة والأجواء الجميلة واللي تطلع معاها وانت مريح مستانس. ينضم إلينا حديث الزميل العزيز مراسلنا من حائل مرزوق العردان. مرزوق أهلا وسهلا.
1: هلا برائد يا هلا حياكم الله. هلا وسهلا.
0: شلونك بعد حيي؟
1: يا هلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا بالزملاء طاقم البرنامج وبالمستمعين الكرام.
0: حياك الله يا مرزوق. فاجأناك.
1: لا بالعكس. أنتم غالين ومفاجأة حلوة.
0: الله يسلم.
1: بعد حيي.
0: طيب مرزوق كامل المساحة والهواء لك. ماذا لديك اليوم؟
1: الله يحييك يا هلا والله أخوي رايد. مرة ثانية أقول حي الله المستمعين الكرام من حائل من قلب حائل عروس الشمال بالأجواء نقول الربيعية لأنه بنسبق شوية الربيع ثالث الربيع لأنه أجواءنا دخلت في ما شاء الله البراد والجو الممتاز والمناسب وأيضا جو الكشتات والطلعات والقيلات. على فكرة أخوي رايد ترى احنا نقول القيلات بحايل كشتات عندكم في الرياض.
0: لا ما عندنا كشتات في الرياض. حنا الكشتات كلها عندكم.
1: اي بس احنا بنقول لها قيلات ما نقول كشتات يعني طالعين قيله.
0: قيله اخت الكشتة. كلمني عن اللي انتم عاد لعبتكم المصطلحات.
1: اي صحيح. اي نعم صحيح. انا مع مجموعه الحين شباب وصراحه كنا المفترض ان قيله طالعين لكنه لظرف معين بالاستراحه ولكن الشباب دولة ما شاء الله القيلات وهالكشتات وهالطبخ وهال ما شاء الله وفلة حجاج وناسة بس على قولت أكثر واحد منهم للأسف دائما بيزعل وزعول شوين بحوس الطلعة لكنه إن شاء الله هالمرة والليلة إن شاء الله لا بتنضبط معانا احنا بضيافاتهم ان شاء الله ما يقصرون معنا. خليني ارحب باحد الاخوان نقول السلام عليكم. حياك الله ابو نواف.
2: الله يحييك. هلا ابو سوق يا مرحبا.
1: ماجد النواف.
2: الله يطول عمرك. الله يسلمك
1: ابو سوق. ماجد طبعا انت من اللي يزعلون ولا لا؟
2: هذا العكس
1: منه. مرح يعني
2: مره واحده ما راح يشوفك.
1: حلو
2: يعني الهم بالصوت ليش تزعل؟
1: ايوه
2: لا تزعل.
1: طيب واحد يقول لك لا

0: خلف يمينك يسار وانت طالع تبي تتونس تسلك
1: تسليك اجمل شيء بحياتك
0: تسليك كيف ها اسلك بس
2: ما شاء الله
1: سلك اي والله
0: عسس بس واحد ما يتحمل
1: ما يتحمل عقله يطلع
2: ايه
1: يجلس عند هل
0: لا بس ود ويطلع مع الشباب وكذا لكن واحد يغثه لا دلتك بارده طبختك مزينه حط البزار حط ما ادري وشو حط هذا
1: شغله
0: الجح اعمل بها
1: هذا شغله هذا تبلش
0: شو تسوي به
1: ما ما ما
0: صارت معك
1: صارت
0: اي والله شلون تصرف
1: انا والله بالي وسيع وسلك له بس اللي بالي مو وسيع ما يعزم الرجال هذه
0: المره
1: اي ايش عمل
0: اي والله يبلش يقول واحد رمى الخبزة يقولوا لا حط يمين يسار ورماها كذا
1: احنا حصلت معنا موقف وقت معي اطبخ قال لا الزيت لا تحط لا ما ادري شلون وياخذ قدر نشوفه اي والله
0: لي هلع شكله
1: لي هلع شكله اي والله
0: يعطيك العافية خلينا نرجع الموضوع انا يعني كل ويكند ومن ويكند ويت ما شاء الله الاجازات يعني الليله ما شاء الله بدايه اليوم جمعه بس انه انا قلت من شوي انه يعني بالظرف ظرف هو مناسب لاحد الاخوان من اعضاء الاستراحه الله يصلح لهم ان شاء الله عندهم عقائق وكذا ما طلعت الناس للبر صارت عزيمه وتمايم
1: على اليوم تمايم ولا احنا بالعاده ابو كنت
0: انا متفق معاك علشان نكون نطلع بالبر هذا لكن
1: حصل كل ويكند من سنوات يا شعيب يا
0: نفس ما شاء الله
1: طلع ابد مستمر
0: ما شاء الله تظهر يسدين ما شاء الله طعس نفوذ شعبان
1: وظل هل انت بكله موجودة لكن اليوم حدا الربع صار عنده تمايم خرب علينا
0: تقول الشاعر يقول ايش يقول لا رحت للضلع اغنيها شلون هذه انا نسيتها ترى على فكرة ماني راعي طرب شوي يمكن
1: كل ما ضاق صدري رحت
0: اغني اي كل ما ضاق صدري رحت للضلع اغني
1: اي بالله
0: طبعا أيه. هذه للمجراد ولا من شعرها انا اعتقد عثمان المجراد
1: صحيح
0: أيه. أيه. وكل شعره والله ما بيهم ياخذون علينا زله أيه. لكن كلهم فيهم الخير والبركه
1: طيب هذه السعاده السعاده بالطلع
0: أيه.
1: يعني طول الايام الاسبوع انت عندها لك بالدوام فرصه الويكند لازم تفضى تطلع يا شعيب يا نفود سبحان الله تطلق النظر هذه راح نسيه
0: وخصوصا ان الاجواء تغيرت الحين ما شاء الله عندنا الحياه تغيرت ما شاء الله من المساء يعني من فترات المساء لين يمكن ساعات الصبح الاولى وكذا
1: برد برد والله بس والله برد
0: درجات الحراره صار فيها يعني فروقات يعني في النهار وبعد الظهر يعني في الاربعينات حقيقه لكنه في المساء تصل الى يعني نهايه العشرينات وكذا
1: 21
0: ما شاء الله
1: 22 ابد اخر الليله بتبرد
0: فرق كبير يعني هو الخريف هذا هو
1: هذا هو
0: الصيف يعني
1: قبل الصيف
0: الصيف
1: على الناس تعبانه اغلب
0: الناس اي الحساسيه وما
1: ابد
0: اللي مشتغله
1: اي واللي عطس واللي يقع كله كله
0: ما شاء الله تبارك الله وش لونك انت في الطبق
1: لا ممتاز
0: ممتاز قلنا يعني هذا يعني ما ترى ما تكفي احنا نذوق الطبخ ونشوف ما احنا القيمه مو انا
1: اشوف انه اجمل شيء الحمد
0: لله ايه ممتاز جدا
1: انت مع الطيبات ابو صوت
0: لا وش طيبات اي طيبات يا رجال
1: اسمع الطيبات
0: لا لا ما في حاجه اسمها طيبات ايه. عليك باللحمة الحاشي
1: حمد الحاشي صحيح ومرقة الحمد الحاشي بعد
0: مع السوايس على قولتهم مدحرج
1: مدحرج
0: فلفل اسود
1: وفلفل بعد الاحمر هذا
0: شقرة لا تخليها وش فلفل احمر شقرة غير صراف حايل لا يدري بش رايد بشري
1: هالسالفة
0: ما يقدر لا بيني وبينه
1: حار حيل
0: اي والله
1: ما حد حمل
0: ما شاء الله هذا وينه موجود عندنا وصلنا الحايل هذا
1: فلفل شقرة اي اماكن
0: اي
1: بعض خضارين يجيبونه
0: طعمه زين يعني مثلا
1: جدا جدا لذيذ
0: اي
1: بس انه عاد ما يتحمل حرارة تتعب جدا حار
0: ايه عملية تعود ونحن ما شاء الله الشباب والبنات وكل الناس سبايسي على قولتهم
1: أبدا أبدا
0: متعودين على
1: أي الناس تعود
0: الحوار والفلافل
1: تلبو قولون لا يعود
0: إيه
1: لأنه
0: القولون هذا ترى شغل كل شغل
1: لأنه
0: كثير
1: لأنه يتخانق مع طلع يتخانق مع أخويا بالطلع يخرب على أخويا وعلشان الفلفل
0: عشان الفلفل
1: عشان
0: عنده قولون
1: عنده قولون
0: عصبي
2: هذه من وين ركامة؟
1: لا هني هاي هذا اللي باشك على قدر. حط هلا ولا لا تحط؟
2: إيه الله هذا خذ القدر هو يا. يا أنا أخوي رد عشان وقرب لنا. كيف نبي شاركنا؟
1: هذا الإعلامي الإعلامي. إعلام صحيح إعلامي ده. هنا. أشلاقي.
2: طيب نعطيك العافية أخوي أبو نواف نروح عشان نشوف شو عنده.
1: عنده كل شيء. عنده كل خير.
2: يلا قرب أخوي عشان حياك الله يا أهلا وسهلا. يسعد مساك.
3: حياك الله.
2: قربت لنا اكيد ان عندك شيء عندك
3: والله عندنا
2: سمعت كلامنا كله
3: والله تقريبا
2: ايه وش رايك
3: اكيد ما
2: اللي شدك في موضوعنا
3: شد كلامكم الزين ومناسبه ما شاء الله الحين قرب الشتاء ان شاء الله تزين الطلعات وتزين الونسات ويكون في طلعات ان شاء الله والاجواء بدت تتعدل ان شاء الله الفتره هذه
2: اي والله
3: اي والله اللهم لك الحمد
2: انت راعي طلعين ها
3: اكيد احنا ايام الويكندات لازم نطلع إيه.
2: يقول ابو نواف الاعلامي شوف الاعلامي
3: لا والله ما اعلامي انا
2: كانك تعلن مثلا ايه ما شاء الله
3: مؤثر على السوشيال
2: ما شاء الله إيه.
3: ولكن
2: متابعينك
3: يعني. والله تقريبا فوق ال 116
2: ما شاء الله ما شاء الله إيه. ما شاء الله طيب انتم سنابيين على قولتهم خلينا برضو يعني شلون تغطياتكم للشباب لجلساتهم اجتماعاتهم الويكندات
3: طال عمرك أنا من عام 2016 أنشأت سناب شات
2: ما شاء الله
3: وحطيت سناب دي إعلان وظائف
2: اي ما شاء الله
3: طبعا تطوعت في المجال هذا من عام 2016
2: ما شاء الله.
3: إلى حد الآن خذنا التصريح من الموارد البشرية كاستقطاب وتوظيف
2: ما شاء الله
3: اي والحمد لله وكله تطوع لوجه الله
2: بارك الله
3: والحمد لله مساهمين وودنا نحقق بس رؤية من رؤية سيدي محمد بن سلمان اللي هي تقليل العطالة للسعودية
2: ما شاء الله البطالة قصدك مثلا ايه البطالة مثلا ما شاء الله وظفتوا ناس واجد يعني انتم تدخلوا مع الشركة مع مؤسسة مع مكاتب مع جهات يعني مثلا توظيف
3: اكيد حنا نطلع انا بالنسبة لي اطلع ميداني واروح ازور المقر الشركة اي كانت الشركة اعرفهم بنفسي وريهم التصريح ان احنا متطوعين ونخدمكم مجانا لوجه الله وننسق مع الادارات القطاع الخاص بشكل خاص القطاع الخاص وننشر بسناب لوجه الله الحمد لله يعني انا ننزل لي بجريدة عكاظ مقال عام 2018 طبعا في احصائية عدد التوظيف وصلنا تقريبا 3000 و
2: ما شاء الله
3: تقريبا وشوي
2: ما شاء الله
3: هذا نزل جريدة حكام
2: ما شاء الله
3: الحمد لله بناء على ارقام واحصائيات موجوده عندي اي والله هذا الان مستمرين الحمد لله وشكرا
2: ما شاء الله يوفقكم ان شاء الله صراحه هذا مجهود جبار انه يعني يتبناه الشخص مثلا متطوع يعني وانا اعرف انه هذا العمل يقوم به ايضا مركز هدف من المراكز اللي دائما يتواصلوا مع الجهات يقوموا بعمل توظيف برنامج جدارة برنامج كثيرة
3: اي تطور
2: في برنامج ويتواصلون مع المتقدمين لجدارات اللي مقدمين على الوظائف مثلا معينة هم وجدوا لهم اماكن للتوظيف ونسقوا معاهم للمقابلات الشخصية
3: الدولة ما قصرت الحمد لله والشكر وضعت منصات للتوظيف مثل جدارات مثل هدف مثل طاقات هذه كلها منصات وجهات توظف تسعى للعاطلين ودول يعني الحمد لله والشكر ما قصرت من الناحية هذه لكن حنا نعين ونحاول ونساعد برضو بجهد يعني بسيط يعني من عندنا حنا والحمد لله يعني في إنتاجية وعلشان كذا استمرينا لحد الآن إنه في إنتاجية وفي شركات تتواصل معنا وننشر وظائف والحمد لله
2: ما شاء الله يعطيكم العافية وحقيقة هذا يعني هذا العمل تشكرون عليه والشباب دائما يعني هم ترى يتواصلون مع مثل هذه البرامج إيه حتى يستفيدوا ويساعدون أكثر من جهة وفي بعضهم السيرة الذاتية وحتى الانترفيو والمقابلات تصير عن طريق هؤلاء
3: يمكن أكثر نوجه برضو الأشخاص نوجه الأشخاص إنه إذا تبحث عن وظيفة تكون مسجل عن طاقات مسجل بهذا
2: لأنه لديك تسجيل سابق مثلا
3: لا أنا أتكلم عن الهدف تتواصل برضو مع العاطلين تبحث لهم عن وظائف يعني شيء دوري قمون بما شاء الله تبارك الرحمن على أكمل وجه، وحنا مكملين لبعض.
4: صحيح.
3: مكملين بعض.
4: صحيح.
3: فهذا كله جهد يشكرون عليه صراحة.
2: الحمد لله، والبلد ما شاء الله تبارك الله والقيادة والحكومة ما قصروا، توفير أكثر من فرصة أيضا، إتاحة فرص للجميع للمشاركة والمساهمة وأيضا الاستفادة من خبرات الشباب، أيضا من إمكانياتهم بشهادات والمؤهلين. يعني أنا نعرف أنه شباب كثير أنهم
5: جميل.
2: أيضا حصلوا على شهادات عليا في الجامعات في الخارج، وأتوا ما شاء الله ومسكوا مناصب الآن. رائد يعني دخلت علينا على الخط، يعني إيش رأيك؟ كان تقول له خلاص.
5: لا بالعكس، مستمتع جدا أنا بالحديث معكم، وودي أنكم تكملون وجايزين لي، ولو علي أنا كل النقاش اللي هذا صار مفترض أن يكون في بودكاست، لأنه كان عفوي وجميل، وكيف اليوم نقلتونا أجواء الكشتة وربط الحديث اليوم بموضوعنا.
2: صحيح. وحتى والله على فكرة ترى الأخ، موضوع الأخ دعسان، أنا ما كنت أعرف أنه حول هذا الموضوع مر ما شاء الله، هو قرب لنا شافنا في اللقاء، فيبدو أنه كان حاب يشارك. أعماله كلها تطوعية.
5: بلغ أني أنا تراني واحد من متابعين حسابه يعني في سناب شات. نعم أتابع حسابه
2: ما شاء الله،
5: فالمصادفة الجميلة يعني
2: ما شاء الله. فعلا فعلا يستاهل أبو عبد الله، الله يعطيه العافية. هو الشباب اللي دائما مبدعين ومميزين، وأيضا يشاركون الوطن خدمة ولأبناء الوطن وبنات الوطن، حتى يستفيدون من الإمكانيات والفرص المتاحة. ترى على فكرة أخي رائد، يعني بعض الفرص أحيانا سبحان الله هي قريبة منك لكن تمر عليك، لكن مثل وجود الأخ دعسان وغيره بالصدفة ربما أنه تحصل عن مثل هذه الفرص.
5: صحيح. صحيح. يعطيك العافية مرزوق، شكرا لك، شكرا لضيوفك.
2: تسلم الغالي يا رائد، شكرا لك يا حبيبي، وشكرا للمستمعين الكرام.
5: موفق ومعان. فاصل قصير وراجع لكم، خليكم معنا.

0: الناس.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: على جوك.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في ساعتنا الأخيرة في على جوك. في سؤال حلقتنا اللي يقول: طقوسك اليوم فيما يخص الطبخ وآلية الطبخ، وين تحب تطبخ، وش جوك في الطبخ، وين تروح تختار الأماكن اليوم اللي أنت تطبخ فيها، وفعلا هل أنت اليوم صديق طبخ الليل؟ يعني ترى والله بعض الأحيان أنا أحب الطبخ اللي بعد الساعة 2، هدوء، الناس نايمة، مستكن، تقطع على كيفك، ترجع شوي تسمع ميوزك، تعلي النار، توطي النار. هو ترى طبخ الليل إذا عضك الجوع، يعني خلنا نربطها كذا صدق يعني. بس إنه وش ميزة الطبخ في الليل؟ ما في إزعاج، ما في إيه، مستكن تاكي ومشغل الميوزك، عام الناس اللي

0: لازم اغاني وانا اطبخ، وارجع اعيد البارت اللي عجبني، هذا نظام البارت المحذوف ارجع اعيده 6000 مره، وممكن اخلي الطبخه عشان ارجع اعيد الاغنيه هذه 3 مرات عادي، ما عندي مشكله. انا بسمع اجواءكم اليوم في ما يخص الطبخ على 0-11-40-5-3. ابو تميم حياك الله.
1: يا هلا اخوي رايد.
0: هلا يا ابو تميم،
1: الله يمسيك بالخير
0: بالنور والعافيه، شلونك؟
1: الله بخير وعافيه، مسي عليك وعلى طاقم البرنامج والمخرج اللي اخذ رقمي، ولا
0: المخرج اللي اخذ رقمك؟ علي.
1: الله

0: هذا شيء بيد رب العالمين، والإنسان يمر في ظروف صحيح. في بداية حياته الزواج وبعدين يصير عنده انتكاسة وخاف يسد نفسه.
1: طيب آسف على السؤال وآسف على الدخول في في, في الأشياء الخاصة. لا لا لا، نرجع لموضوع الطبخ.
0: تكون الله أخوك.
1: طيب
0: لذلك أنا أقول لك أنا بالنسبة لي الطلعات أنا أفضل تكون الطلعة بين يا ثلاثة أشخاص يا أربعة بالكثير.
1: ما سمعت آخر نقطة قلتها
0: من ناحية الطلعات. إذا غيرت أطلع برا كشتة وكذا
1: حلو،
0: لازم ما تقل عن ثلاثة، لأنه ما أشوف ما لها طعم صراحة. ثلاثة أو أربعة بالكثير يعني. طيب، أكثر من كذا لا.
1: طيب أنت قل لي، أنت الحين لما أنت تحب تطبخ صح؟
0: إيه نعم.
1: طيب إيش الطقوس حقتك في الطبخ؟ تحب أحد يساعدك؟ أنت اللي تحب تقطع؟ أنت اللي تحب الكيشن؟ أنت اللي تسويها؟
0: إيه كل شيء ضبطه وكل شيء صلحه، بس ما أدري الوقت اللي أكرهها اللي والله قليل المواعيد.
1: يا سلام عليك. وش شرطك قبل الطبخ؟
0: هذا اللي تتعبني صراحة. لكن في الطلعة أقول أنا عادي، شوف أنا بطبخ لكن مواعين تغسيل خرابيط يفكوني منها.
1: ويوافقون؟
0: أيوة يوافقون، لكن أنا إذا صرت في البيت أخذ راحتي في لبسي في كل شيء.
1: صحيح.
0: يعني مضطر اني اغسل،
1: يعني تغسل صحن وتاخذ بريك نص ساعه بعدين تغسل الصحن الثاني، يعني على مهلك.
0: ايه ونسيت لازم براد شاهي.
1: يا سلام. ها بروري سكر قليل ولا وسط؟
0: والله وسط.
1: نعم ممتاز.
0: براد شاهي وكون اطبخ وانت عارف لازم اتقهوى صراحه عاد، ثم انا امخبط اذا ضبط الدعوه توجهت الطبخه خلاص اشكر عليه وخليه وراح تقهوى.
1: يا سلام عليك. أعطيتنا كل الطقوس يا ابو تيم، شكرا جزيلا لك.
0: الله يسلمك، شكرا لك،
1: يعطيك العافيه. 011 40 53، الرقم 1 لإذاعة الرياض. روقان ابو تميم غريب غريب غريب مره. خلني اشوف ابو حامد يمكن عنده شيء مختلف. ابو حامد حياك الله.
2: الله يحييك، يا اهلا ومرحبا، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور ابو حامد.
2: كيف الحال؟ اخبارك طيبين؟
1: بخير الله يسلمك، تفضل ابو حامد.
2: الله يحفظك. والله داري الطبخ مطبخ عادني اليوم ما شاء الله، بعد صلاة الجمعة خرجت على طول دخلنا المطبخ.
1: وش طبخت؟
2: والله
1: وش طبخنا بعد صلاة الجمعة؟
2: اليوم برياني.
1: برياني، من اللي كان معاك في المطبخ؟
2: أم العيال.
1: ساعدتك ولا أنت اللي ساعدتها؟
2: لا لا لا، هي اللي ساعدت.
1: والله ومن اللي غسل الصحون آخر شيء؟
2: لا والله الأهل.
1: والله من الضحكة ذي واضح أنه مو بالأهل.
2: لا والله أنه لا أقسم بالله.
1: يا أخي مصدق، خلاص لا تحلف بالله. طيب بالعادة دائما لما تطبخ وش الأجواء اللي تحب تعيشها؟ دامك قلت مع أم العيال، وش الأشياء اللي هل تساعدك مثلا في التقطيع؟ هل
2: يعني إذا طبخت أنا أخلي هم يقطعوا يجهزوا ويرتبوا، يعني أنا أطبخ أو العكس
1: واضح. طيب يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. طيب أذكر بأرقام التواصل 011 40 53، الرقم 1 لإذاعة الرياض. أبو عبد العزيز حياك الله.
3: الله يحييك أبوي، يا أهلا وسهلا.
1: هلا أبو عبد العزيز، شلونك؟
3: والله بنعمة بشكرك.
1: سمعت سؤالنا؟
3: اي والله سمعت سؤالكم.
1: تفضل.
3: والله أنا رجال أحب الطبخ صراحة، وصار لي فترة طويلة جدا أطبخ، لكن على قولتك يعني الطبخ يكون يصير مجتهد إني أطبخ، هذه أهم نقطة.
1: لازم تصير يعني تبغى الأكل.
3: أي أبغى لا مو أبغى الأكل، يعني يكون يعني مجتهد أطبخ، يعني هك اليوم رايق وودي أطبخ، عرفت قصدي؟ هذه أهم نقطة. والنقطة الثانية موضوع التقطيع، أنت تقول على الطقوس.
1: ممتاز.
3: أنا يمكن أكثر شيء يزعجني في موضوع الطبخ اللي هو على قولك الكشنة والبصل والطماط، هذول يمكن أكثر شيء يعني أتمنى أنه تكون مقطعات وجاهزة.
1: لا هذه ما تقدر أنت تسويها.
3: لا أنا ما أرغبها والله صراحة. طيب. إذا هذه يمكن نقطة الطبخ.
1: يعني لو ما توفرت هذه ممكن ما تطبخ.
3: لا لا لا لا، مو لهالدرجة يعني. بس أقول لك أنا أفضل يعني إنه مثلا تكون مقطعة مجهزة وأنا كمثل.
1: طيب يعطيك العافية أبو،
3: الله يحييك. شكرا
1: لك، يعطيك العافية. طيب ناخذ عبد العزيز، حياك الله. راح عبد العزيز، إيش سالفة عبد العزيز معنا اليوم؟ ثاني عبد العزيز يمشي.

ليه يا عبد العزيز؟ عبد العزيز؟ عبد العزيز انت على الهواء يا عبد العزيز. عبد العزيز مفروض انه انت داري انه مو على الهواء. خليني اكمل يا اخي شكل. طيب خليني اذكر بارقام التواصل 011 40 53. نطلع هالفاصل الغنائي وراجع لكم، خليكم معنا.

حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، لازلنا مستمرين معاكم ونقول لكم أعطونا مواقفكم السلبية مع الطبخ. اللي بغى يحط سكر أو بيحط ملح حط سكر، اللي أحرق الطبخة. لو كنت في مناسبة مثلا، شو ممكن تتصرف فيه وانت عندك ضيفان؟ طقيت الصدر وقلت أبشر بالسعد وأنا اللي بطبخ، وفي النهاية حقت الشغلة كلها. حلو، انت في مكان ما في إرسال، هاي بقالة ما في شيء، يعني أنت مضطر تاكل الأكل اللي انطبخته. ما بيقول مثل، واضح من الكلام اللي قلته هذا يلدى تاكل الأكل. واضح الصورة، واضح الصورة. أيضا حتى خواتنا اليوم اللي تعتقد أنها ممكن تضبط طبخة واو وتجهز الطقوس لهذه الطبخة ممتاز، ممكن حتى يكون في أوتفت معين اليوم عشان تطبخ هذه الطبخة المعينة، في النهاية تحترق الطبخة. يعني نبغى نسمع المواقف السلبية بعيدا عن المثالية. أنا أفضل طباخ وأنا الشيف وأنا نفسي مرة كويس وأنا وبعدين ما تنقال هذه، بس أنه يعني ممكن أتقبل أن الأكل مثلا يحترق من الرجال، بس ما أتقبل أنه يحترق من المرأة. ليش؟ لأنه يعني من المفترض أنها تكون يعني بيرفكت في موضوع الطبخ، تطبخ كثير فخلاص يعني الاكسبيرينس عندها مرة عالي، عكس الرجل. الرجل بيجرب مرة مرتين ثلاثة أربعة بعدين تضبط مع الليلة. حتى لو مثلا يطبخ 10 سنوات وأحرق الطبخ مرة مرتين ثلاثة إلى 10 ممكن أتقبل، لكن المرأة تطبخ 10 تحرق مرة واحدة ما أتقبل هذا الموضوع، لأنهم متخصصين في موضوع الطبخ. يعني هم أكيد ما في شك اليوم أنه فيه، ولكن نسبة قليلة اليوم الرجال اللي نسبته اللي يطبخون أكثر من النساء. أنا بسمع مواقفكم أنتم، يمكن أنا غلطان، يمكن وجهة نظري خطأ، يمكن أنا متحيز مع جنس معين سواء الرجال أو النساء. تعالوا صححوا معلومتي، قولوا لي أنه لا أنت ترى قاعد تهبد، قاعد تسولف، ما في شيء اسم أن المرأة ممكن أنها تحرق الأكل، ما في شيء ممكن نقول اليوم أن الرجل ممكن يحرق الأكل، وهل ممكن نتفادى موضوع حرق الأكل ولا لا؟ أبي أسمع إجاباتكم على 011 40 533.

يعني انا بس انا قدمت اعتذار تحت الهواء واقدم اعتذار امام الملأ انه انا اليوم ماني في المود لاني انا والله تعبان يعني امر بوعكه صحيه شوي خفيفه لطيفه ما يجيك الشر ان شاء الله يعني. فعشان كذا يمكن الرتم اللي انا معودكم عليه وانتم معوديني عليه ما هو مره اليوم، فيعني بس سامحوني هالمره يعني اليوم بس يوم الجمعه. بكره في موضوع يعني انا اتوقع انه يعني بكره بيكون مختلف، فبقول لكم سالفه قبل تقريبا يمكن قاعد أتذكر هل أفضح على الهواء ولا ما أفضحها. في الشتاء العام الماضي في الاستراحة كلمت واحد من الخيار قلت له بجيب أكل حلو، قال لا تجيب أكل، بس مر المحل اللي يجيب يعطيك الأشياء المقطعة الجاهزة هذه اللي أدوات الطبخة كاملة يعطيك إياها كذا، وطلب طلباتها الغريبة وكل طلب أنا دبلت الطلب. المهم وجوعان حرفيا ما أكلت وخلاص، أنا جيت المحل على تكفيلة يعني على آخر الليل وزهل وما أدري إيش، وقلت اسمع تراني بعزم واحد من أخوياي، يعني واحد من أخوياي ما بعد جانا الاستراحة وكذا يعني لعل من له من اسمه نصيب يعني، قال بشر بسعدك مرة زهل دجاج ولا لحم، قال لا طبختنا لحم اليوم، قلت زين ممتاز. المهم جبناه حضر القدر وضبط الأمور، 25 دقيقة، 35 دقيقة، 45 دقيقة، 50 دقيقة، انتظر صوت القدر الضغط هذا اللي يدور يطلع. مقاز هلو، قلت له انا اعرفها، انا حسب خبرتي البسيطة انا دائما كل شيء في الحياة تعطيه صاحب التخصص يعني ما لي دخل انا. طول ما اسمع على صوت القدر، واللي اعرف انا حسب معلوماتي ارجع اقول بسيطة انه قدر الضغط هذا مدته 25 30 دقيقة امورك كلها جاهزة، رجع اخذ 50 دقيقة. حرفيا فتحنا قدر الضغط من قوة ما انه راح الهواء وجاء وانسحب. عرفتوا السواد اللي يجيكم على اللي يجيك الحكاكة اللي نسميها تحت القدر؟ لا من موجودة تحت على القدر كامل، واللحم اللحم لا هم يعطيك ستيك ولا هم ما تدري. طبعا الرز ما عاد فيه اطلب الله خلاص. الساعة واحدة يعني شو بتوكل الرجال؟ بتوكل الرجال برجر؟ بتوكل الرجال بروست؟ فموقف كان لا يحسد عليه، فسويت حركة بسيطة قلت اسمع شل القدر واصفقه على أساس أنه قدر الضغط انفجر يعني. فعلا مش هالفيلم وضبطت الأمور وكلينا أحلى وجبة من ماك، كانت جميلة سبايسي أمورنا طيبة وتفادينا هذا الموقف. هذه واحدة من طقة الصدر اللي اليوم أنا ماني بحبها، إذا قال لك الواحد ازهل وعندي الموضوع هو ما عنده خبرة لا تثق فيه، شكك في قدراته، استفزه عشان يا أما تطلع أفضل ما عنده أو تكتشفه من البداية يقول لك يا حبيبي أنا مالي دخل جيب معك أكل من برا. أنا بي أسمع إجاباتكم على 011 40 5 3.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: على جوك.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معاكم في على جوك في ساعتنا الأخيرة، ونستقبل اتصالاتكم على 011-40-53 في موضوع حلقتنا الذي يتكلم عن الطبخ وما أدراك ما الطبخ، تفاصيله وطقوسه ومواقفه الإيجابية والسلبية.

0: اللي نبي نسمعها منكم. نروح مع حمدان.
1: مرحبا ابوي، هلا
0: هلا حمدان، حياك الله.
1: الله يحييك، اسعد الله مساك.
0: مساءك اسعد يا حبيبي.
1: انا محظوظ الليله اني اشتركت معكم في هالبرنامج.
0: يا حبني لك.
1: الله يبارك لك.
0: تفضل عطنا وجهه نظرك.
1: والله يا ابوي انا في القهوه والشاي خذ ولد.
0: حلو.
1: واحب المكاشيت والروحات
0: والطبخ.
1: والطبخ ام العيال، عسى الله يطول عمره وعمر المستمعات والمستمعين. مكفيتني في كلش، بس اذكر من المواقف الحلوه.
0: حلو.
1: كاشتين يا طويل العمر، ومضبط لنا ذيك الكبسه اللي يحبها قلبك.
0: حلو.
1: ذكرت ان انت قدر الضغط يوم تقول قبل شوي انا متابعك. ويوم ضبطت القدر وكلش وهذا، طبعا طبخين على حطب.
0: حلو، يا سلام.
1: اي، وتخبر حنا في المدينه الجميله ابها والمناطق ذي.
0: الا
1: امطارهم سبحان الله تجي الظهر. صحيح
0: صحيح.
1: اي المهم، يوم انهم ركبته هذا وهي تسمي علينا السحابه.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: اي والله. وهو تقريبا نصف نصف استوى. المهم ما لنا الا السيارات، ركبنا السيارات وانتظرنا وانتظرنا. يوم كفت السحابة طال عمرك وفتحناها.
0: ممتاز.
1: لو ان ما شاء الله لا قوة الا بالله.
0: ها
1: ممتاز. وش اقول لك، ألذ واحلى.
0: جاء احلى موقف.
1: اي والله يا.
0: طيب تساعد في الطبخ اليوم؟
1: والله انا اطبخ، لكن انه مع الذكرت الشباب وحنا طالعين.
0: وام العيال ما تطبخ معها
1: الا؟ والله بس انه هي ما تبغاني اشتغل الى هذا، قالت لها وخر يا ابن حلال تحوس.
0: يعني مين محنيه يعني عشان ما تخرب؟ بس
1: عشان ايه؟ لاني اخلط ذا واجيب ذا يعني زي ما تقول وعليمي على قولتهم.
0: طيب وش الطقوس اللي تختلف اليوم عن الطبخ مثلا مع في بيتك مع الشباب سكرت؟
1: والله شوف يا ابوي، انا يا طويل العمر احب اشتغل واشارك بنفس الوقت.
0: حلو.
1: يعني ما تدري شو تسميها، لكن الشباب دائما يقولون استلم انت الطبخه يعني، وحنا عطنا المهام. انا اصعب شيء عندي البصل، هذا مشكله.
0: كلنا من بنحب البصل.
1: اي هالبصل يا اخوي.
0: طيب يا حمدان، سعدنا بسمع صوتك يا حبيبي. شكرا لك يا حمدان، يعطيك الف عافيه. شكرا لك. شكرا لك. 011-40-533 الرقم واحد لاذاعه الرياض في موضوع حلقتنا اللي يقول اليوم اجواءك وجوك واجواءك في موضوع الطبخ. يعني حمدان من النوع اللي زوجته تقول له لا تلمس شيء، مو بحبة فيه بناء على كلامه، بس علشان ما يحوس. وللأسف أغلب الرجال كذا دائما يحوسون لما يدخل المطبخ، يحوس الليلة ويحوس الشغلة ويحوس الوضع ويحط هذا ويكب هذا تطفش الحرمة. اطلع برا اطلع برا أخ، يعني الكلمة اللي تقولها تقول اطلع برا. أنا متى أحب أتحمس اليوم في موضوع الطبخ؟ لما مثلا تطلع، لما تروح سوبر ماركت كبير، ولا تروح تلقى قسم كذا مختص لموضوع الطبخ، تجي كذا شهوة غريبة على الأكل، زائد أنه لو أني أنا معي لحم ولا معي دجاج ولا حمام وأنا أطبخ، بعدين تشوف قدر الضغط كذا الحالة جديد، تقول الله لو أني أنا استفتح أول طبخة فيه كيف بتكون. هنا في الطقوس اليوم تحفزك على موضوع اللي تحمسك اليوم انك انت تطبخ. من معنا يا علي عبد العزيز، حياك الله.
2: هلا الله بقيك، السلام عليكم.
0: اخيرا عبد العزيز، اخيرا عبد العزيز، اول عبد العزيز يرد، ثالث عبد العزيز يندق ويفصل. تفضل عبد العزيز.
2: وش قصتكم مع عبد العزيز؟
0: والله ما ادري انتم ليش قصتكم معنا.
2: لا انتم اللي تكفرون خطوطكم.
0: مو بصحيح، احنا نستقبلها على على على على قولتهم بالصدر الشمالي،
2: بصدر الرحب.
0: تقولنا عطنا طقوسك.
2: والله بالنسبه للطبخ، اول تقول يعني الواحد اذا قال اجهلها وخلها عندي هذا لا تثق فيه. لا والله في ناس والله انهم ثقه وتحطهم علي مناسب.
0: عندنا طيب قول.
2: عندنا احنا في الجروب حقنا يعني كذا واحد اذا قال لك ازهل ازهل ابد، على ما يقول حط ببطنك بطيخه صيفي.
0: تثق كذا يعني؟
2: ها؟
0: يعني اذا جاك احد وطق الصدر كذا تثق؟
2: لا اقول لك مو حي الله واحد.
0: طيب
2: عندنا عندنا كذا واحد اذا قال لك عندي عندي خلاص انتهى الموضوع.
0: طيب وش طقوسك في الطبخ؟
2: انا والله شوف انا اطبخ لكن طبخي ما هو بذاك الزود يعني.
0: وراضين الشباب؟
2: لا لا انا ما اطبخ ما يخلوني اطبخ اصلا.
0: ليه؟
2: يعني مثل الكبسات والكذا لا ما اضبطها صراحه، لكن اطبخ طبخاتي مثل حاجات بسيطه مثل فطورات ما فطورات وكذا.
0: اي الاشياء الخفيفه ذي.
2: اي شكشوكه فول بيض ومدري ايش.
0: هذه سهله.
2: عرفت؟ ها؟
0: هذه سهل.
2: يا خلنا حقين السهالات.
0: طيب يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك يا عبد العزيز. طيب خلنا نذكر بأرقام التواصل قبل نطلع فاصلنا الغنائي. 011-40-5-3 الرقم واحد لإذاعة الرياض. نطلع هالفاصل وراجعين لكم، خلكم معنا.

0: على جوك.
1: حياكم الله من جديد، استقبل اتصالاتكم، نروح مع احمد. حياك الله احمد.
2: الله يحييك ويبقيك. السلام عليكم ورحمه الله.
1: السلام ورحمه الله، تفضل يا احمد.
2: مساء الخير. مساء الخير والمجد، مساء الوطن اللي يعيش فينا قبل لا نعيش فيه.
1: مساء الورد، مساء السعاده.
2: الله يطول لي عمرك ويعافيك، الله يزيد فضلك. انا صراحه انا اول مره في حياتي اشارك في برنامج او اطلع في لقاء. انا سعيد جدا. اي والله، وهذا ان دل او شيء يعود الفضل الله سبحانه وتعالى ثم لاستقبالكم وسهوله الوصول.
1: الله يسلمك.
2: صراحه انا ماسك طالع من طريق الخبر الى الجبيل ومستمتع معك.
1: مكانك يا حبيب قلبي.
2: بس اني كنت متعشي وجوعتوني مره ثانيه.
1: والله كلنا جوعانين، احنا بعد بنروح نتعشى. عطنا وجهه نظرك على الموضوع احمد.
2: الله يعافيك. والله الموضوع صراحه شيق جدا، لكن انا عندي الصراحه من الشباب ناس يعني اكلنا في بيوت ومع اهالينا وجربت. انا من الاشخاص اللي يفضلون اكل البيت عن اي اكل اخر.
1: جميل.
2: ولكن فيه ما شاء الله يعني شباب محترفين جدا جدا من الزملاء. امانه انا ما ذقت لا في البيت ولا برا ولا في اي مكان مثل طبخهم. عنده نفس، وبعدين في ذمه وجوده بالشغل
1: ما شاء الله.
2: يعني الكشنه المعرفيش المقبلات الاشياء تحس تقول جايبه مطعم
1: ما شاء الله.
2: ما تشتغل مش حالك يعني.
1: ما شاء الله تبارك الله. يعني وانت تعرف تطبخ؟
2: والله تبي الصدق، انا اخذني عند ستيكات جاهزه قلبها خمس دقائق كذا، ولا السلمون مشوي، عرفت يعني الاشياء الخفيفه.
1: انا اروح معك لهذا الجانب يا احمد. سعدنا بسمع صوتك يا حبيبي.
2: الله يطول عمرك.
1: شكرا لك يا احمد.
2: حياك.
1: شكرا لاحمد، وشكرا لكل من اتصل، ونعتذر اكيد لما قدرنا ناخذ اتصالاته. شكرا لمخرج هذه الحلقه علي الحسيني، ومعده هذه الحلقه نوف الرخيم. وصلنا لنهاية حلقتنا هذا اليوم، تقبلوا تحيات الراديو من شريعة، نلتقي غدا في تمام الساعة 10 مساء الحين ذلك الوقت، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. بودكاست ريهان.
1: صراحة أنا بدأت الكتابة في أسماء المستعارة، مشوار 10 سنوات أنهيته في لحظة. غراميات شارع الأعشى، غراميات شارع الأعشى لم تعمل بالمنظور الاجتماعي لتلك الحقبة، وللأسف أنه بعد فترة سوف نجد أن شارع الأعشى يمثل حقبة تاريخية في عصرنا، وهذه كارثة.

0: لا شيء أبلغ من قصة مهمة. من هنا يبدأ ريهان، وكما عودناكم القصص العظيمة تروى بأصوات أصحابها. ضيفتنا هذا المساء صوت أدبي تشكل بهدوء واختار أن يتكئ على النضج لا على الضجيج. بدأت الكتابة في مرحلة مبكرة، لا كهواية بل كحاجة للتوازن وسط عالم متقلب. كتبت لنفسها أولاً وتريثت في النشر حتى شعرت أن ما لديها يليق بأن يقرأ ويستحق أن يشارك. لم تكن رحلتها الأدبية متعجلة بل كانت متأنية، كل مرحلة فيها تقودها إلى أفق أعمق من النصوص الشخصية التي لامست الداخل إلى روايات حملت أسئلة عن الذاكرة والهوية والانتماء. ثم انتقلت إلى الكتابة المؤسسية من خلال مشاركتها في مبادرة تاريخنا قصة التابعة لدارة الملك عبد العزيز، وقدمت رواية الجساس التي جمعت بين الحس التاريخي والبنية السردية المحكمة، فشكلت محطة مفصلية في مسيرتها. تجربتها الملهمة تقاطعت فيها الذات مع الوعي، والتقت فيها الكتابة بالمشروع الثقافي الأوسع. ضيفتنا الليلة هي الكاتبة السعودية عبير الرمال. حياكم الله، معي أنا مريم القحطاني في ريهان. حيا الله ضيفتنا. حيا الله عبير الرمال، كاتبة الروائية، معنا اليوم في بودكاست ريهان. وانت اليوم شخصيتنا اللي نراهن عليها، نراهن على عبير ونراهن على عبير الكاتبة والروائية، واللي يعني أنتجت تقريبا ثلاث وفي رابع من رواياتها اللي أصدرتها. أبي أعرف في البداية، والمعرف عندك أنه أنت قاعد تقولين أنه تحاولين تحققين التوازن، إذا تصحي لي، فنبي نتعرف عن هالتوازن اللي تبحث عنه عبير، خاصة من بداياتها اللي بدأت فيها محاولة الكتابة حتى بأسماء مستعارة.
1: أولاً السلام عليكم، أشكر منصة مدهال وفريق ريهان على هذه الدعوة الكريمة وعلى اهتمامهم في قصص الملهمين وتجاربهم. صراحة أنا بدأت الكتابة في أسماء مستعارة، لم يكن في بالي لا شهرة ولا جمهور. كنت أكتب في عدة صحف، التحقيقات الصحفية، المقالات، أيضا أكتب في المنتديات سابقا، الخواطر، القصص القصيرة. كنت أكتب وأكتب، وكأن الكتابة هو هاجسي الوحيد ليخفف عن شيء لا ليس له اسما. بدأت بهذه الطريقة، لا أبحث لا عن شهرة ولا عن جمهور كما ذكرت. لكن بعد ذلك، بعد مرور سنوات، شعرت أن لابد للكتابة الصحفية من اعتراف.
0: يا سلام.
1: وأيضا أصبحت شيء من هويتي. بهذا المنطلق ظهرت باسمي الصريح عبير الرمال، وبدأت أكتب في الصحب باسم الصريح.
0: جميل. يعني اليوم أنت لما ذكرتي وحبيت هذه الالتقاطة أنه في هوية اليوم لعبير، الناس تقرأ يمكن تعجبها الكتابات أو عندها تساؤلات، بس خلف هالكتابة اسم مستعار. تتكلمين عن تحقيقات حتى صحفية، يعني مفروض فيها حق أدبي حتى، ومع ذلك كنت تضعينه تحت اسم مستعار. السؤال اللي يطرح نفسه اليوم، عبير في ذاك الفترة لما كانت تكتب تحت اسم مستعار، كانت خايفة من النقد ولا اللوم كونها كاتبة وامرأة، ولا وش كان الهاجس بالنسبة لعبير في ذيك الفترة أنها تكتب تحت اسم مستعار؟
1: الهاجس هو الفراغ. اتخرجت من الجامعة، كنت حابة أني أكتب شيء، كنت لا أريد أن أظهر أصلاً، لأنه لا أعرف نفسي في الكتابة كيف كان. لدي الرغبة لكن لا أعرف هل أجد قبول أمام الناس، هل يكون لي صوت خاص لي أنا. كانت مجرد تجارب. التجارب هذه أصقلتني صراحة، جعلتني أكتب القصص القصيرة، أكتب الخواطر، جعلتني أترأس مجموعة في المنتديات، خرجت بهم إلى منتدى آخر بمسمى لي. هذه الأمور كثيرة شكلت لي هويتي الخاصة، وهنا بدأت أقول نعم أنا مستعدة.
0: قبل أن نعرف قصة أنه اللحظة اللي أنت قررتي فيها أنك تطلعين باسمك

0: وش كان اسمك المستعار؟
1: في أسماء كثيرة مستعارة لي.
0: أقربها أو
1: أقربها الأنثى. أي نعم، هذه بالنسبة للمنتديات. أما بالنسبة للصحف يطلبون اسم، يعني يكون اسم صريح يعني ليس لقب. فكنت أكتب مرة عبير وأخذ اسم أحد الصديقات، اسم عائلتها مثل عبير المسند زي كذا. فبهذه الطريقة يعني كنت
0: حتى
1: أكتب.
0: وصلتي إلى اليوم قلتي اسمك صريح. قولي القصة، اللي اللحظة اللي خلتك تقولي لا لازم أكتب وباسمي وخلاص مستعدة أنا للناس. وش اللي أنت قلتي الهوية بس؟
1: نعم.
0: أيضا بعرف القصة اللي خلتك تكتبين باسمك الصريح.
1: صراحة كل ما أنزل مواضيع التحقيق المجلات كانوا يطلبون مني الاسم، فكنت أقول لهم أنا على اسم. فبعدين جاني عرض من المجلة، العرض هذا صراحة كان حلم أي كاتبة، أن أكون مديرة تحرير القسم النسائي لها.
0: جميل.
1: كانت فرصة صراحة بالنسبة لي، لكن قبلت بها الرفض من قبل العائلة. بعد ما جاء الرفض صراحة كانت ردة فعلي جدا قوية. نويت أني أترك الكتابة نهائيا، كأني أعاقب نفسي. يعني مشوار 10 سنوات أنهيته في لحظة، لحظة غضب. خنت قلمي، أنا أعترف أني خنت قلمي بهذه اللحظة وتركت الكتابة.
0: بعد 10 سنوات؟
1: بعد 10 سنوات، لأن بعد هذا المشوار، بعد وصلت إلى شيء أنا أتمنى، قوبل بالرفض. هذا كانت ردة فعل لي بالنسبة لي قوية جدا. نعم. فتركت الكتابة نهائيا.
0: تركتيها في مجال النشر والمجلات والصحف؟
1: اي نعم، في مجال النشر.
0: حتى المنتديات؟
1: المنتديات،
0: ولا المنتديات تعبرين فيها؟
1: لا، المنتديات تركت المنتدى نفسه اللي انا اقيمه، يعني تركته نهائي استئصال كامل للكتابه. كانت ردت يعني فعل غاضبه بالنسبه لي.
0: ومن حقك، بس حسيتي انك انت خنتي قلمك، حسيتي هذا الوصف إيش كان شعوره عليك؟ يعني حتى وصلتي إنه شعرتي إنه لأن في علاقة بين القلم.
1: نعم.
0: يعني أحاول أن أشعر بهذا الشيء، إنه في علاقة بين الكاتب وبين هذا الحبر، وكأنه يعني يختزل أو يظهر كل مشاعره في أمام هذا التعبير، حتى وإن كان تحقيق صحفي ففي لمسة للكاتب عموما.
1: صحيح.
0: بس تجين وتقولين كأنا خنت قلمي، كأنه في عهد، كأنه في شيء بينك وبين هالقلم.
1: القلم النشر أقصد، مواضيع النشر.
0: إيه اللي هي مواضيع النشر؟
1: إيه نعم. لكن أنا وقلمي ما دام في علاقة بيننا، علاقة خاصة، فأنا مستمرة معه. لكن أقصد النشر، يعني
0: النشر
1: بعد
0: نفسه.
1: هذه السنوات وبعد صعب جدا أنك مثلا تقنعين جهة أنك تترأسين مديرة تحرير القسمها،
0: فما بالك يجيك عرض.
1: أيوة. فمن هذه الموقف تركت الكتابة صراحة.
0: تركت الكتابة واتجهتي للرواية؟
1: لا، لم أتجه للرواية بهذه السهولة. كنت أريد أن أكتب الرواية في هذه الفترة اللي كنت أكتب في الصحافة، أريد أن أكتب قصة، أكتب رواية كاملة وليس قصص قصيرة. لكن كنت أسأل نفسي، هل أنا مستعدة؟ هل أنا لدي القدرة أن أظهر أمام الناس بهويتي ككاتبة روائية ويستحق هذا العمل النشر؟ صراحة كنت مترددة بهذا الموضوع. متى قررت أن أكتب رواية؟ عندما حدث أن قرر زوجي أنه ينتقل بنا من الرياض لنعيش في قرية. يعني أنا مضطرة أني أترك بيتي، أترك وظيفتي كإدارة مركز نسائي، أترك أهلي، أترك العالم المأول الذي عشت فيه، وأذهب أعيش في قرية منقطعة، كأني عدت 100 عام إلى الوراء. طبعا وافقت، لكن ليس ضعف مني، بل محبة لزوجي. ذهبنا هناك. هنا في تلك العزلة وذلك المكان الذي يغلق أبوابه مع أذان المغرب، كل شيء صامت، لا أسمع فيه سوى صوت الكلاب. هنا شعرت أني بحاجة أني أكتب رواية. أريد أن أكتب قصة لفتاة انتقلت من الرياض إلى المكان.

0: الذي أنا أعيش فيه. فبدأت أكتب، أسقطت على هذه البطلة كل ما أشعر به من كبت، من حبس، من انقطاع عن العالم، من مشاعر جدا لا لها وصف. البطلة كانت طفلة، وأسقطت عليها كل ما أنا أشعر به. بعد ذلك انتهيت من الرواية، كتابة الرواية، ذيلتها بعنوان لو أننا أشباح، طبعا هذه الرواية. رسمت نفس الغلاف، اخترت أن يكون صورة طفلة شابة شعرها. بدأت مرحلة، اخترت أحد الدور، بدأت مرحلة المراجعة، الفسح، الطباعة. بعد ما أمسكت الرواية بيدي ورقيا، كنت أعتقد أنني سأبكي من الفرح، لأن هذا كان حلمي. لكن مجرد ما بدأت أقرأها، كنت أقرأ نفسي وكأني لأول مرة أقرأ نفسي. وجدت هذه المشاعر تعيد نفسها أمامي لتذكرني بكل شيء. هنا انهارت، أصابتني نوبة هلع. تكررت تلك النوبة مرات كثيرة. زوجي خاف من هذا الموضوع، فخاف أن يكون يعني يحصل فيني شيء.
1: أي طبعا.
0: فاضطر أن يعود مرة أخرى إلى الرياض.
1: زين، أجلبي لك رواية.
0: مع أنه اشترى بيت هناك ويعني وخلاص استقرينا، فاضطر للعودة إلى الرياض. فعدت إلى بيتي، إلى عملي، إلى أهلي، وبدأت أقول هنا الكتابة أنقذتني.
1: يا سلام.
0: بعد ذلك بدأت عاد أصدر بقية الروايات.
1: جميلة هالعلاقة اللي نشأت بطريقة عفوية، أنت لا أنت اخترتيها
0: أبداً
1: ولا حتى كانت هدف، وطبعا قررتي حبا لزوجك انك تنتقلين لمكان يمكن كان شوي صعب عليك ترك اهلك ومدينتك، بس انه ينتج عنه هذا المنتج الادبي الجميل. حتى كل شيء تركتي فيه بصمتك وانعكاسه عليك بهذا الشكل. ترين انه الكتابه فعلا ممكن، مو ترين، انا قاعده اشوفه انه ممكن يساعد الانسان على انه يعني يخرج من حالة الشعور. يعني هو تعبير وجداني يترجم، يعني كأنه الله أعطاك رحمة أو هبة ربانية، أنه الواحد ترى الكتابة فعلا قاعد تساعده يعبر أو يطلع هذه المشاعر. السؤال أنه كيف هذا الاختزال وممكن أنت تتعاملين معه يعني مستقبلا، خاصة لشخصية الكاتب نفسه؟ هل في كل مرة بيضطر يعيش حالة شعورية أو يعكسها على واقعه؟
0: بالنسبة لي كبداية، ممكن أغلب الكتاب الذين كتبوا أول نتاج لهم أسقطوا مشاعرهم في الرواية دون أن يشعروا. ممكن لأن أول نتاج أنت تتحدث عن نفسك، عن مشاعرك، عن رؤيتك. فدائما أول إنتاج للكاتب تفضح مشاعر الكاتب. طبعا يختلف المشاعر من إصدار لإصدار. مشاعري في كتابة رواية لو أننا أشباح كانت انكسار. كنت فقط أتأمل الذين رحلوا، لا أواجه، مستسلمة لكل شيء. أما بعد عودتي من القرية وسكنت الرياض من جديد، فكرت أن أكمل الكتابة، فبدأت بكتابة رواية فضيحة الصحراء.
1: يا الله يا هالرواية.
0: فضيحة الصحراء مختلفة عن أن لو أننا أشباح. فضيحة الصحراء كأنني في معركة، أكتب بغضب، أواجه، أحاور، لا أقبل بالصمت. هذا كلها كانت انعكاسات بالنسبة لي أنا.
1: والعنوان جريء جدا.
0: إيه نعم.
1: فضيحة الصحراء. أنا أتذكر أول ما طلعت الرواية، يوم قريت فضيحة الصحراء كأنه عرفتي الأخبار أو شيء يلفت انتباه لفضيحة. دائما يقول لك مع الأسف إذا يبون يشهرون شيء أو يروجون شيء دائما يربطونها بالفضيحة.
0: صحيح.
1: لكن فضيحة وبعدين الصحراء كان عنوان يعني أول شيء يعني

0: ودي حتى أسأل عن هالمصطلح وفضيحة الصحراء وعلاقته بالصحراء. الآن أنا فهمت تقريبا بحكم تجربتك وانتقالك للقرية، بس بما أن دخلنا في فضيحة الصحراء، هذه الرواية اللي حتى فيها ألم صحيح. يعني وهي دعوة اليوم من خلال هالبودكاست اللي بيقرأ، لأنه تتكلمين عن امرأة عجوز تايها في الصحراء وفاقدة للذاكرة، وبعدين تلقى طفل رضيع أعتقد، وهي ناسية ما تدري، وهي أصلا متزوجة وعندها عيال، وهكذا في سيناريو هذا الغامض حتى تكتشف أنه وين هويتها، مين هي، وكيف تواجه المستقبل، كيف تواجه أبنائها اللي الحقيقيين، كيف هي مين.
1: نعم، بالنسبة لفضيحة الصحراء بدأتها برمزية، رمزية المرأة العجوز التي تسير في الصحراء وبأحضانها طفل الرضيع. قصدت فيها أن هذه المرأة العجوز هو الماضي، الماضي الذي نحاول نسيانه، لكنه يحمل بين أحضانه الحقيقة، ربما ليس لها ملامح، الماضي الذي نحاول أن لا نتذكره. الطفل الرضيع قصدت فيه رمزية المستقبل المجهول الذي يكون موجود في الصحراء، أنا وضعته في الصحراء، يكون موجود وينتظر من يحمله لكي يستمر. هذه في هذه الرمزية التي بدأتها قصدت فيها أيضا المرأة العجوز الفاقدة للذاكرة تأتي بأحداث، تتوالى الأحداث ثم تأتي لمكان عيش الأسرة. هناك الأسرة هذه موجودة أيضا في نفس القرية التي كنت، ما زالت يعني القرية مؤثرة علي
0: واضح جدا.
1: وصفت حتى السوبر ماركت اللي هناك، البقالة يسمونها
0: مش اسمها،
1: وصفتها والله ما لها اسم
0: بعد.
1: أسماء يعني، اسمها اسم نفس صاحبة المكان، ليس اسم يعني. أي فكنت أصف حتى راعي البقالة كيف كان وكيف اللي قدامك، يعني كانت صراحة الرواية كتبتها مثل ما ذكرت وأنا أواجه كل شيء، أواجه كل ما حصل لي، لا أرضى بالصمت. هنا المرأة هذه التي وجدت الطفل الصغير في الصحراء وهي لا تعلم هو من، ولماذا أصلا هي في الصحراء
0: وليه موجود
1: وهي يعني كانت فاقدة للذاكرة. فكان الطفل يصيح يصيح بأحضانه، وكانت تفتش في ملابسها عن شيء ممكن يسكت الطفل، ما تعرف مين هذا الطفل، إلى أن وجدت ورقة مكتوب فيها اسمها وأنها امرأة غريبة عن هذه الديار وأنها ليس لديها أبناء. فليس لدي أبناء، وهذا الطفل من يكون إذن؟
0: وفي شخصيات، في سالم. أيوة. وفي مدري
1: أيوة هذا سالم، الشخصية اللي الطفل الصغير اللي ربطته بعدين أيضا القصة لو أننا أشباح، كان هو والد الطفلة تلك في لو أننا أشباح، ربطتها بهذه الطريقة.
0: أنا ما ودي أحرق على اللي ما بعد قرأ الرواية فنغوص فيها كثير، لكن أبي أشوف إيش أكثر، لأنه صراحة أنا أبغى وأنا أغبط أي أحد لأن ما بعد قرأ الرواية، خاصة أنها فعلا تحاكي. وأنا أشكرك على شجاعتك. بعض يدعي يعني تشوفين الرواية، كثير يسألون الرواية هل كانت عنك وقاعد بس تتخيلها عشان بس تحاكي الناس وتخفي شيء، يقول لك لا أنا مجرد شخصيات وعادي أتخيلها، زي اللي يكتب سيناريو مسلسل أو غيره. بس أنا أشكر لك شجاعتك اليوم، وأعتقد أن هذه الأنثى اللي أنت سميتيها في المنتدى هي اليوم قاعدة تخرج بطريقة أنها تعبر عن هويتها بكل ثقة واعتزاز، وبالعكس أنت تساعدين كثير من الشخصيات وكثير من النساء، ومو بس النساء، أي شخصية ممكن تمر عليها أي متغيرات في الحياة أنه يواجه. صحيح. أعتقد في فضيحة الصحراء وحتى في أغلب الروايات، حتى وإن كانت نتيجة يعني ظرف مريتي فيه في حياتك، في أنت كمان قضايا وفيه أمور تحاكينا، كأنه في كأنك تحاكين حتى شخصيات اللي حولك، كأنك تحاكين حتى بشكل عام

0: حتى للإنسان نفسه، لطريقة أفكارنا، الهموم، تخيل الشخوص اللي نتعامل مع. أنت الآن وصلتي حق البقالة، يعني كيف شخصيته وشكله. هذه الرسائل اللي ممكن يؤمن فيها الكاتب، يعني أنت اليوم تقولين أنا بتحمل أيضا هذه الرسائل ولا بس بعبر عن نفسي وخلاص؟
1: صراحة بالنسبة لي كتابة الرواية، عندما أكتب الشخصيات، الشخصيات هي التي تحرك نفسها، هي التي تختار طريقة عيشها، طريقة ظهورها للكاتب، للقارئ عفوا. المبدع فقط يسير مع الحدث، لدرجة أن عندما أكتب الشخصيات أضع يدي على الورق أشعر بأن شيء قوي يحرك هذه الشخصيات لا أستطيع أن أسيطر عليه، فأترك الحرية لهذه الشخصيات، هي التي تتحرك، هي التي تختار لغتها، تختار لبسها، تختار ثقافتها، تختار كيف تظهر للقارئ. بعض الكتاب لا، مع يعني نفس الشخوص الذي كتبتها تخرج عن الخطة، يعني أي كاتب ممكن يشرع في الكتابة يضع خطة في البداية، خطة الرواية والنهاية كيف، لكن تخرج عن هذا المسار وأعطيها الحرية. أما بعض الكتاب لا، بعض الكتاب يقول أن لابد أن الشخصيات تتحرك برغبتي أنا،
0: أنا أسيطر، أتحكم فيها.
1: أيوة، يتحكم فيها وتكون الشخصيات فقط أداة تنقل وجهة نظره وأفكاره.
0: للبعض، أنت شفتي في كثير أحد مع الرواية وأحد ضد الرواية، أحد يراها من وهي طبعاً إنتاج أدبي وفن أدبي رفيع كوي، يعني له تأثيره وإيجابياته، بس البعض يراها أنها هي مجرد خيال كاتب ويتحكم فيه، فما يعطيها قيمتها زي عدد من الإصدارات أو الكتاب اللي عنده مواضيع معينة يكتب عنها. لكن الواضح أن لها فكرة ورسالة. في اليوم أنك تترك لها الحرية للكاتب أو أنك تتحكم فيها وتوصل رسالتك. هنا السؤال، الرواية هل ممكن تتحول أنها تكون منتج تجاري، أن الواحد ممكن يشتغل عليها عشان يخدم مرحلة معينة، يعني مضطر أنه أو هو يرى من مسؤوليته ككاتب أنا أمام مرحلة أبتخيل الشخصيات وبمشيها فعلا وفق الرسالة أنا أبغى أوصلها، ما خليها زي الحرية اللي أنت ذكرتيها في أن الشخصيات تبدأ تتشكل معي مع الوقت.
1: أولا، إذا الكاتب يريد أن يكتب لجهة معينة أو لسبب معين أو لكي يحوله إلى سيناريو، فلا يستطيع أن يكتب.
0: لا يستطيع أن يكتب؟
1: لا يستطيع، لأن الكتابة هنا تفرض نفسها، كتابة هي مشاعر، هي طقوس. صعب أني أكتب رواية ولي نية بأني سأحولها إلى سيناريو ثم أبدأ. طبعا سيناريو له سياسته،
0: طبعا له فنه.
1: أي نعم، له فنه، فصعب أني أحكر هذا الرواية لكي تحول إلى سيناريو، هنا لا يستطيع أن يبدع الكاتب.
0: وبنجي عند حكاية السيناريو والرواية، لازلنا فيه وكأنك تعبرين عن نفس التعبير، أنه اليوم أنا ظهرت أو رحت أكتب أو توجهت للكتابة سواء على مستوى الصحف أو اليوم الرواية، مو هدفك شهرة ولا يعني أنه أنا والله قاعدة بكتب لجمهور أو لشهرة، أنا فعلا أكتب لأنه أنا أكتب، أنا أبغى أكتب.
1: صحيح،
0: لا زالت هذه عبير الرمال التي لا زالت تكتب، وحتى وإن لاقت جماهيرية وما شاء الله شفنا صدى رواياتك وحتى الجهات وكيف أنها بدت يعني تختار حتى روايتك من بين عدة روايات، بس كيف تشوف عبير نفسها اليوم؟ تغير المبدأ أو هو نفسه؟
1: أشعر أني قطعت شوط طويل ولم أصل بعد، لأن كل عمل يصدر يفتح لي باب آخر. فالأعمال التي أصدرتها 4 أعمال أشعر الآن ما هي إلا فقط بداية لما سيكون لاحقاً. في الزمن الماضي كنت أكتب فقط مجرد كتاب، الآن لا، الآن لدي هاجس، لدي رسالة. أنا الآن بدأت في كتابة الرواية التاريخية، أصدرت رواية الجساس وقريبا ستصدر رواية الجرباء، وهي رواية تاريخية تتحدث عن العهد المملكة السعودية الأولى، وتتحدث عن سقوط الدرعية. أنا هنا بدأت في خلينا نقول مشروع بالنسبة لي، وهاجس أني لابد أن أكمل هذه الرسالة بحيث أصل من العهد السعودي إلى وقتنا الحاضر. أريد أن تكون هذه الأجزاء التي تتحدث عن أوجاع البيوت، من داخل البيوت، أوجاع النساء، الأطفال، أصوات المهمشين الذين عاشوا في تلك الحقبة، وليس فقط الأشياء التاريخية بل من داخل البيوت. أريد أن أصل من العهد السعودي بدايته إلى هذا الوقت الحالي، ليكون كأرشيف سردي مرجعي أدبي الذي يحتاج أن يقرأ من في هذا المجال. طبعا المشروع كبير، لكن يستحق أني أجتهد لأجله.
0: أيضا خلف هذا المشروع معك دارة الملك عبد العزيز.
1: أي نعم.
0: أنت كأنك تقولين هو توثيق مرحلة، لكن بصورة يعني تحاكيها الرواية الحقيقية ما خلف البيوت، أو القصص اللي يمكن ما حد يشوفها. يعني إحنا ممكن يعني التاريخ بالنسبة لنا، خاصة في تاريخ المملكة العربية السعودية بكل مراحلها، نقرأ اللي هي المعارك نفسها والقوة اللي ظهرت فيها، والمتانة اللي ظهرت فيها المملكة العربية السعودية من خلال هذه المراحل، لكن في تفاصيل تقرأينها بخيالك ككاتبة إبداعية، أنه نجيب هذه التفاصيل للأسر للبيوت.
1: نعم.
0: كيف شفتي هالتجربة، خاصة اللي بيتكلم عن الكتاب الجساس؟
1: طبعا رواية الجساس هي من ضمن مبادرة دارة الملك عبد العزيز، مبادرة تاريخنا قصة. هذه المبادرة تعني بكتابة التاريخ في الرواية، وشجعت الروائيين في كتابة الرواية التاريخية. كان اسمي من ضمن الأسماء التي رشحت لهذا المشروع، وبدأت في كتابة، والحق يقال أنهم لم يضعوا لنا أي قيد على الإبداع، بل تركوا لنا الباب مواربا، نختار أي موضوع على حسب ذائقتي الإبداعية والأدبية. رواية الجساس بدأتها من الأصوات المسكوت عنها في تلك الحقبة. نحن نقرأ الكتب التاريخ، نقرأ الوثائق، لا فقط تتحدث عن أشياء تاريخية والملحمة التاريخية، ولكن لا تتحدث عن الناس. كنت أسأل نفسي أين هما الناس الموجودين، أين هم أصواتهم، لماذا بقوا في الظل؟ هناك جندي قاتل، هناك شعب هاجر من مكانه وانزاحوا عنه.

0: نظرة مرأة لهذا لما يحصل. أين هؤلاء؟ أين ذهبوا؟ من هنا بدأت أن أفكر أن أكتب أصوات المهمشين وأصوات تلك الأسر في تلك الحقبة التاريخية المهمة في تاريخنا السعودي.
1: وش اللي لمستيه من هم مثل ما ذكرتي المهمشين؟ وش لمستي فيهم؟ تضحيات ولا إيش كان الشكل اللي استعرضتيه من خلال هذه الشخصيات؟
0: هنا يدخل خيال الكاتب، يتخيل، يضع قصة ويتخيلها ويربطها بالأحداث التاريخية. طب هذا حدث تاريخي، مثلا سقوط الدرعية. طب أتخيل عندما تكون النيران تحرق البيوت، الجنود العثمانيين عندما يدخلون على الأحياء، أنا أتخيل ردة فعل تلك الأسر كيف كانت. وعندي قصة وعندي شخصيات، هذه الشخصيات تتحرك على حسب ردة فعل الحادثة التاريخية التي حدثت
1: نفسها. نعم.
0: أي نعم. من طبعا هذه على حسب خيال الكاتب يربطها بالأحداث التاريخية.
1: جميل. وكيف كان صدى الرواية؟
0: الحمد لله كان صداها جدا جميل، بما أنها شيء إنتاج جديد على السوق السعودي.
1: صحيح.
0: خصوصا أن الكاتبة امرأة، لا يوجد كاتبات يعني يكتبون الرواية التاريخية. أيضا السوق يفتقد مثل هذه الكتابات. الحمد لله كان صداها جدا جميل. ولا أنسى من قبل شهرين اتصل علي المدير التنفيذي جمعية الأدب المهنية أستاذ عبد الله مفتاح، أحييه من هذا اللقاء. اتصل علي لكي يخبرني بأن تم ترشيح رواية الجساس للقائمة الطويلة في مشروع تحويل الرواية السعودية إلى سيناريو سينمائي. لا أنسى كلمته، سألته يا أستاذ أنا لم أقدم على أي جائزة ولا أعلم أصلا بهذه الجائزة، فكانت فكرتها إنهم هم الذي يختارون الروايات بدون تقديم. اختاروا 100 رواية، ومن 100 رواية اختاروا 25 رواية، وكانت الجساس من ضمن 25. فقال لي كلمة لا أنساها، قال لي يا أستاذ عبير هناك من يقرأ.
1: الله.
0: علمت أن الرواية وصلت في الطريق الذي كنت أتمناه، وهذا الشيء يدفعني للمزيد من الإصدارات وللاستمرارية.
1: جميل. أنت تقولين ما سبق لي أني قدمت، أو أنا ما قدمت في مسابقات. هل أنت تؤمنين بالمسابقات الأدبية، أو سبق قدمتي أعمالك على مسابقات، أو لك وجهة نظر فيها؟
0: أنا يعني بالنسبة للمسابقات فقط الجساس اللي كنت أشارك فيها، شاركت فيها فقط بمسابقة واحدة اللي هي جائزة القلم الذهبي. لكن بالنسبة لجمعية الأدب المهنية لم تكن مسابقة، كان هم الذي يختاروا.
1: هم اللي اختاروا طبعا. هي أكيد
0: هذه ليست مسابقة، كانت
1: ليست مسابقة. بس على سياق الحديث لما ذكرتي أنا لم يسبق ما قدمت على المسابقة، كيف أنه رفع لي السماعة وقال لي ترى اخترناها؟
0: نعم.
1: فمن هنا جاء السؤال، وأثرت لي زاوية فعلا المسابقات الأدبية وكيف أثرها على الكاتب نفسه مثلك عبير كذا، فالآن اتضحت أكثر. اليوم الكاتب في كتاب كثر عندنا في السعودية، وحتى على مستوى الوطن العربي أو حتى على مستوى العالم. وأنا ما أبي أقول اسم وانسى اسم، بس عندنا كتاب كبار وللأمانة في السعودية. كيف خلينا نبدأ بالموجودين في السعودية وحتى على مستوى الوطن العربي أو العالم. بالنسبة لعبير، هل كنت تحاكين أحد من الكتاب المعروفين الكبار اللي لهم أثر في الوسط الأدبي، خاصة في مجال الرواية؟ هل في أحد كذا كنت ترين فيه إلهام بالنسبة لك ككاتبة؟
0: في البداية

0: طبعا في كتاب، وهناك كتاب أنا أعجب بهم، جعلت أصواتهم كمصابيح صغيرة في طريقي. كنت أريد أن أخرج بهوية خاصة فيني، صوت خاص فيني. شعرت بأن فعلا أن لي صوت خاص، رغم أنني معجبة بكتاباتهم وأجدهم كمثالا لي. لماذا آمنت بصوتي؟ لأنني أنا عندما أكتب، أكتب بطريقة أخرى، أكتب عن شيء آخر، لكن وجودهم كانت إضاءة بالنسبة لي.
1: جميل. كيف كنتي علشان يعني تخلقين هذه الهوية الخاصة فيك والصوت الخاص فيك؟ وش أبرز التحديات اللي واجهتيها عشان تكونين متفردة؟ عبير، يعني أي أحد يشتري رواية أو يبحث عن عبير الرمال يعرف من عبير، يتخيلها.
0: تفردت فيه أني أتحدث عن الناس المهمشة والمجتمع الصامت. يعني بعض الشخصيات أنتقيها بأن تكون مهمشة أو تكون لا تظهر إلى الضوء، فأنا أخذت بهذا المنوال أني أكرس جهدي لهؤلاء الناس الذين عاشوا في الظل.
1: كيف شفتي الفرق بين أنك أنت تكتبين رواية في مواجهة تحسين زي مثلاً الأحوال اللي ذكرتيها، أو لما تكونين في حالة تأمل يفرق؟ يعني الحالة اللي أنت تكونين فيها تفرق الرواية بين هالحالتين؟
0: طبعا أكيد تفرق. إذا كنت في حالة مواجهة أشعر أني في ساحة معركة، كل شيء فيه مشدود.
1: بالضبط.
0: لكن إذا كانت الكتابة في التأمل تكون ناعمة أكثر، تكون عميقة أيضا، تكون كمرآة أضعها داخلي وأرى ما بها، فأكيد بيكون مختلف. لكن كلا الشعورين هم أداة يستخدمها الكاتب للتعبير عن ما بداخله.
1: كيف شفت القراء، القراء اللي اقتنوا رواياتك وقروها؟ هل شفتيهم شافوها بنفس الزاوية اللي أنت تخيلتيها، ولا حسيتي جوك بتعبير أو قراءة مختلفة عن اللي أنت تخيلتيها أو اللي أنت وضعتيها من خلال روايتك أو رواياتك؟
0: نعم، صراحة أحب أذكر رد ليس قارئ عادي، كان ناقد، دكتور في النقد والأدب، وهو دكتور مشاري المشاري ومتخصص في الرواية السعودية. قرأ روايتي مصادفة، اللي هي رواية فضيحة الصحراء، قرأها مصادفة في إحدى المكتبات. كتب في صفحتها الأولى رواية عذبة تبشر بولادة روائية جديدة تنافس عنوان في عرشه. هذه الكلمة أصبح لها صداها قوي بالنسبة لي، ليست فقط المفارقة التي ذكرها، بل أنني شعرت أن الرواية وصلت، ووصلت لناقد
1: طبعاً،
0: وليس أي شيء. من هنا رواية فضيحة الصحراء أخذت طريقها ورشحت من قبل مشروع دارة الملك عبد العزيز، مبادرة تاريخنا قصة.
1: يا سلام. في هنا الإعداد، يعني يعطي العافية الأستاذ محمد، يقول حين كتبت الجساس بدأ أنك كأنك تمسكين بملف التاريخ لا كأرشيف بل كمادة حية قابلة لإعادة السرد. كيف بدأتي علاقتك بهذا المشروع؟ بعدين بننتقل شخصية جبير في الرواية، هي ما تعيش فقط صراع السياسي، بل تتقاطع مع أسئلة الهوية، الانتماء، الخذلان. كيف شكلتي هالشخصية وسط هذه الحمولة التاريخية بالنسبة لك؟
0: بالنسبة لرواية الجساس، بدأت علاقتي في الرواية ليس من كتب التاريخ والوثائق والوقائع التاريخية، بل بدأت حينما كنت أقرأ عن هذه الوقائع التاريخية ولم أجد صوت الناس المهمشين كما ذكرت في السابق. هنا بدأت علاقتي برواية الجساس، أن أكتب رواية عن أصوات المهمشين والمسكوت عنهم في فجوات نشعر أن لابد أن نستمع إليهم. بالنسبة لشخصية جبير وهو بطل رواية الجساس، اخترت شخصية جبير أولاً. أحب أقول يعني جبير لمحة بسيطة عن شخصية جبير، أنه ولد في الحجاز من أب أنكره لسواد لونه، وتخلت عنه أمه في عمر السادسة مرغمة، تركته في الحرم يداس بالأقدام قطعة سوداء صغيرة متسخة، وشاهدته إحدى العوائل النجدية الذين كانوا في مناسك الحج، انتشلته من تحت الأقدام وأخذته معه ليعيش في بادية الجساس. أنا هنا اخترت شخصية جبير، شخصية مقطوعة ليس لها لا مرجع ولا قبيلة، مشتثة. لماذا؟ لكي يسهل علي أني أنقله من مكان إلى مكان بدون تبرير. أنا نقلته من الحجاز ثم إلى البادية الجساس ثم نقلته إلى الدرعية. لو كان ينتسب إلى قبيلة صعب تكون الانتقالات، وإذا أصيب بأي خيبة فمن الطبيعي أن يعود إلى قبيلته. لذلك اخترته من الشخصية مجتثة ما لها أي أصل، يعيش صراع بين لونه ونسبه، يعيش الصراع بين من تخلى عنه وبمن رباه
1: احتضن.
0: أي نعم، بين قلبه وبين واقعه. هذه كانت
1: شيقة جدا صراحة، شيق جدا. واليوم يعني وأنت حتى أشعر بإيمانك بكل رواية قاعد تقولينها، يعني أنت حتى وتتعبرين الآن، ويمكن لها كم سنة تاريخ الروايات هذه كلها، كم قضيتي كم سنة في تاريخ الروايات كلها؟
0: تقريبا من قبل 5 سنوات
1: ما شاء الله
0: أصدرت رواياتي الأربعة.
1: قبل 5 سنوات وخرجتي بهذه الإنتاجات الجميلة. واضح إيمانك بكل شخصية، شعورك فيها، بصمتك، هذا التأثير. اليوم كيف تشعرين بهذه العلاقة، وخاصة اليوم مع تبني هذا المشروع، نتكلم عن دارة الملك عبد العزيز، وش تحسين؟ يعني هل تخشين أنه ممكن تتأثر، لأنه هذا المنتج كأنه منك، هذا المنتج الأدبي وهذه الرواية وهذه القصص وحتى الشخوص اللي أنت بنيتيها اليوم، وهذه ميزة الروائي أنه يبني شخصياته ويتعايش معها. تقلقين أنت من العمل أنه يمس حتى لو يحول إلى عمل تاريخي أو إنتاج سينمائي؟ وش اللي يقلقك كعبير وكاتبة روائية على رواياتك نفسها؟
0: لا أفكر بأي شيء سوى الكتابة. يعني إذا بدأت في كتابة رواية لا أفكر سوى بفكرة الرواية، بالأحداث، بالشخوص، وأكتبها، وبعد ذلك يعني تأخذ طريقها. أنا ما أحد نفسي أو أفكر بشيء يقلقني، أنا أكتب اللي أنا أشعر به. الفكرة إذا جاءت وبداخلي وأصبحت جاهزة فإنها تطرق الباب وتخرج. أحيانا تخرج بسرعة لدرجة أني أخذ الجوال، ملاحظات في الجوال وأكتبها. فالكتابة هي هاجس بالنسبة لي، لا أفكر بأي شيء آخر.
1: ما يقلقك فيها أي شيء؟ لو جاك اليوم عرض أو تعاون أو مشروع عمل يجونك يا عبير، زي مثلا شارع العشاء، رواية تحولت إلى عمل وشفنا صداها، لو يجيك أحد يقول لك نبي مثلا، وأنا أتمنى أن فضيحة الصحراء صراحة أن أشوفها عمل، وحتى الجساس، لو جاك أحد الآن وأحد الجهات أو شركات الإنتاج وبيتعاونون معك يحولونها إلى منتج، إلى عمل، أين يكون هالعمل؟ إيش تحس؟ إيش راح يكون؟
0: بما أنك ذكرتي غراميات شارع الأعشى، غراميات شارع الأعشى لم تعمل بالمنظور الاجتماعي لتلك الحقبة. كثير من كانوا سكان شارع الأعشى أكدوا ذلك، أنها لم تعمل بالمنظوم الاجتماعي الموجود في ذلك الوقت. يبدو أن الكاتبة كان لديها هاجس وفكرة تريد أن ترسخها في أذهان المشاهدين، وللأسف أنه بعد فترة سوف نجد أن شارع الأعشى يمثل حقبة تاريخية في عقل

0: عصرنا، وهذه كارثة لأن لم تمثل، لأنها كسرت الموروث.
1: بس هي رواية زي نعم، ما أنت عبرتي،
0: لكن تعبرت عن
1: خيال يعني،
0: عبرت عن شارع الأعشى، سكان شارع الأعشى، حدثت الحي. بالنسبة لرواية الجساس لم أذكر أي شيء ممكن يربطه في أي حي كان في الدرعية. أنا بإمكاني أني أختار أي حي من أحياء الدرعية وأضع الشخصيات الخيالية في هذه في هذا الحي وأحركها وتستمر، لكن لا أريد أن أربطه بحي معين.
1: إحنا شفنا ردود الفعل على العمل، وفي ناس قالوا زي كما ذكرتي، طبعا كل عمل قابل للنقد يعني، وكل أحد يعني، وهكذا هي طبيعة الحال في الأعمال. لكن أعتقد لأنه إحنا بما أننا جبنا السيرة وما ينفع نتكلم فيها، وأكيد الحق مكفول للجميع، بس أقصد أنه العمل الفكرة كما ذكرتي هي رواية، بمعنى أنها هي خيالية، فيها أكيد أشياء خيالية، فيها أشياء لكن تحاكي قصة فقط، كل ما لها اسمها يعني، أنه غراميات شارع الأعشى، ولا فيها أكيد جزء من المبالغات اللي هي المفترض للمتلقي أنه يدرك أنها هي جزء من فنيات العمل أو شكل العمل. لكن أنت تقولين أنا من الأسف راح تكون مربوطة.
0: أي نعم،
1: ما هذه طبعا ترجع لل، بس ما هنا مثل ما ذكرت، هل يجعل الكاتب اليوم يقيده في عمله ككاتب روائي مفروض يكون خياله واسع ويكون يحاكي بطريقة أو بما، أنه يقيد عمله ككاتب كروائي،
0: كروائي تاريخي،
1: كروائي تاريخي،
0: كروائي تاريخي. هناك رقابة، بالنسبة لي رقابة داخلية، أنا لا أستطيع أن أكتب أي شيء لم يكن في ذلك المجتمع. فمثلا عندما كتبت رواية الجرباء التي ستصدر قريبا بإذن الله، أردت أن تكون البطلة تدافع عن الأرض، تذهب للميدان وتدافع وتحارب، لكن لا أستطيع. لماذا لا أستطيع؟ لأن في ذلك الزمن لم تكن المرأة تدخل ميدان القتال، وكان مختصر فقط على حرب الشوارع، يعني مشاركاتها كانت بسيطة. مثلا أعطيك مثلا غالي البقومية، عندما صوروا غالي البقومية وهي تقود الجيوش، كل الناس رفضوا هذا الشيء ولم يتقبلوه. لماذا؟ لأنه لو ثبت أن غالي البقومية قادت الجيش، ستكون أول امرأة عربية في الجزيرة تقود الجيش، وهذا غير صحيح وغير واقعي. فأنا هنا أسير على منظومة معينة، لدي رقابة داخلية، لا أستطيع أن أضع كل ما أتخيله. هذا بالنسبة للرواية التاريخية، المبدع تحد من المبدع، لا يستطيع أن يضع كل ما يريد أن يضع فيها.
1: لكن هو إذا حب يحاكي شيء من مثل ما قلتي الأصوات المسكوت عنها، أو مثلا الشخصيات المهمشة، أو حتى أحوال هو رآها من وجهة نظره ككاتب، ورأى أنه ألهمته للكتابة بشكل أو بآخر، وطبعا كخياله ككاتب روائي أو أين يكن، طبعا يعطيها الصورة واللي أصلا واضح أنها فيها شكل من أشكال المبالغة. لكن أكيد التاريخ يجب أن يحترم، يعني كل أحد ينقل التاريخ هو أمام أمانة أدبية، أنه أصلا هناك رقابة من أي شيء ممكن يحرف التاريخ. لكن أعتقد فيما يتعلق بهذا العمل، كوننا يعني ما احنا ملمين في حيثيات كثير، لكن اللي راقبناه في ذيك الفترة، أنه طبعا في كتاب سيناريو كتبوا وتدخلوا، عشان كذا نقول أنه في تحدي كبير، وفي أعمال كثيرة بعيدا عن غراميات شارع العشاء، في أعمال كثيرة شفناها كانت رواية وتحولت إلى أعمال شهيرة، روايات وتحولت إلى أعمال سينمائية أو حتى مسلسلات، بعضها نجح وبعضها وجد أنه لو بقيت على الرواية كان أفضل من تحويلها إلى عمل. فهذا اللي خلاني دفعني السؤال لك عبير، أنه الهاجس هذا اللي هو أنت ممكن يقلقك إذا صار مثلا، هل ممكن يتحول إلى عمل، أو تبدين تراعين فيه كيف ممكن ينجح، يعني ممكن تتدخلين وتقولين لا؟
0: الكاتب لا يستطيع أن يتدخل في الأعمال السينمائية، لأن هنا تدخل رؤية

0: رؤية المخرج بنسبة 80% رؤية مخرج، فأين الكاتب يجد نفسه مع هذه النسبة؟ المشكلة هنا في تحويل الأعمال الروائية إلى سيناريو لا تنقل العمق في الرواية. الرواية أين تكمل جمالياتها؟ تكمل جمالياتها في اللغة، تكمل جمالياتها في الصمت، صمت الشخصيات، في الجمل التي لم تقال لكن تشعر. هنا جماليات الرواية. عندما تتحول بعض الأفلام التي تم تحويلها نقلت لنا ذلك العمق ونجحت في ذلك، والبعض الآخر أخفقت في هذا النقل، ويختلف على حسب يعني.
1: لذلك الجميل في الرواية أن القارئ هو اللي يتخيل، يعني مثلا لما تذكرين وتوصفين مثلا على سبيل المثال شخصية جبير،
0: نعم،
1: كيف أنا أبدأ أتخيل بخيالي أكثر، يمكن أكثر واقعية ويلامسني أكثر لو جسد هذا العمل. ممكن ينجحون الشخصيات في تأديته، ممكن ما يعكس بشكل لما أنا أكون متخيلته أو عايشته. وهذه أكثر من الأشياء اللي هي هاجس عند أثناء مناقشتها في كثير من الندوات، أنه والله هل ممكن، هل هو شيء جيد يخدم الرواية ولا ما يخدمها؟
0: على فكرة بدأت أكتب أنا أحول عملي إلى سيناريو.
1: طيب جميل.
0: لكنها مستودات طبعا. لماذا؟ لأنه ما زلت حذرة، واحتراما لهذا الفن، الفن السينمائي الذي يقوم على عالم كبير، احتراما له لا أريد أن أدخل إلا وأنا مستعدة أن يكون لدي ما أقوله بصورة وليس بكلمة.
1: كتبت الرواية، خلصتي، كيف تكون تتم العلاقة؟ كيف يكون في تواصل بين الكاتب ودور النشر؟ وهل هي مجانية ولا بمقابل؟
0: بالنسبة للكتابة ليست أمر مقلق، يعني نعم نريد كتابة جيدة، لكن المشكلة هنا كيف تفتح له الأبواب. لديه نص، ونص جيد. الدور النشر ما يعني تنشر يعني، لكن المشكلة هنا كيف تخرج تنتشر تلك الرواية، كيف ترى النور من خلال دور النشر. هنا دار النشر لابد أن يكون لكل شخص فيهم مسؤولياته، الكاتب لديه مسؤولياته، والدار النشر لديه مسؤولياته، هناك لابد أن تكون ثقة متبادلة بينهم حتى يستطيع الكاتب أن يجد النور. أحيانا يسأل الكاتب نفسه، أنا لدي إصداري، الباب مغلق، المفتاح عند مين؟ عند من المفتاح لكي أخرج؟ أمور كثيرة تحبط الكاتب، تشعره بالخذلان. كثير من الكتاب تركوا الكتابة لهذا السبب، وهذا شيء مقلق. فأنا أقول للكاتب، ما دمت لديك حكاية فاكتبها، لا تخف، اكتبها، ربما تكون نجاة لك أنت أو نجاة لغيرك. لا تكتبها لأجل الأضواء، فالأضواء لا تمنح. بهذه الطريقة ممكن الكاتب لا يقلق بهذا الشأن ويبدأ بنتائجه دون قلق،
1: يعني يكتب ويحتفظ على الأقل بكتابته بس ما تروح الفكرة. السؤال، مش أكثر شيء يعني محبط؟ خلينا نتكلم عن تجربتك الشخصية، وش أكثر شيء أحبط عبير في مشوارها؟
0: الحمد لله لم يكن هناك أي عائق من أول إصدار لي إلى آخر إصدار. أراسل الدار، يأتيني القبول مباشرة، ثم الفسح، ثم المراجعة، ثم النشر. لم يكون هناك أي عائق الحمد لله.
1: يعني وش المفتاح اللي أنت وجدتيه وتريدين أن تدلين غيرك من الكتاب، سواء الناشئين الآن أو اللي أحبطوا ومثل ما ذكرتي أوقفوا كتابتهم، يعني وش تبي تقولين لهم، تنصحيهم ببعض المفاتيح اللي تساعده؟ يمكن هو كان مو عارف، يمكن في أخطاء هو ارتكبها ما يدري عنها.
0: لو سألتي كاتب آخر ممكن يذكر لك بعض المفاتيح اللي استخدمها، اللي هو الإعلانات، التمويل الإعلاني. أنت عندك كأنه منتج، السوق

0: ينظر لك بأن هذا منتج. طيب كيف تسوق لمنتجك؟
1: إيه؟
0: كيف تنشر أولا في مواقع التواصل، ممكن في إعلان ممول، في أشياء كثيرة ممكن يفعلها الكاتب. الكاتب المشكلة هو من يكتب، وهو من ينتج، وهو من يسوق، وهو من يصور. هذه كلها الأحمال الثقيلة على الكاتب. ممكن أن يفعل كل ذلك ولا تصل الرواية، لا تصل. لكن كما ذكرت، دام عندك حكاية أكتبها حتى لو ما وصلت، أنت مجرد ما كتبت ما بداخلك أنت شعرت بالنجاة، شعرت بالارتياح. لا تفكر أنها تصل أو ما تصل. بالنسبة للمفاتيح التي لدي، لا يكون لدي أي مفتاح ولا أي شيء، فقط ناقد قرأ الرواية في إحدى المكتبات، أعجب فيها، علق عليها، كانت التفاتة لإدارة الملك عبد العزيز أنهم يقتنوا هذه الرواية، يقرؤوها، أعجبوا بالفكرة، انضميت إلى هذا المشروع، وهذا يكون شيء عظيم بالنسبة لي أن أقدم رسالة للوطن. فأنا بالنسبة لي ليس لدي أي مفاتيح، مفاتيحي كذا يعني على البركة على قولتهم.
1: وتوفيق الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. وهذا يعني أرجع وأقول دائما الفضاء مليء بالتحديات، وكل
0: صحيح.
1: اللي شفناهم حتى وصلوا في آخر شيء كانت في تحديات تواجههم. صح، في هذه الفترة ذكرتي أنت أنه في ناس الشهرة اسمه داعمين إعلانات.
0: صحيح.
1: طيب أنا وين أروح أجيب حق الإعلان؟ وبعدين ما أعتقد أنه من ما أدري، بس أنا وجهة نظري أنه يسوق للشيء، لأن المنتج يفرض نفسه، خاصة المنتجات الأدبية. إذا أنا ما قريت فيها وحسيتها، إذا ما شفت العنوان، إذا ما جيت أنا وتعرفت، ممكن فعلا الكاتب أبى أسمعه، بشوفه، أيا يكن، شيء يعرفني على أني أوصل للمنتج شيء جيد. لكن أنه يسوق بيتحول كأنه سلعة تجارية، كأنه في شيء يرغمني على تسويق هذا المنتج. يعني أنت كأنك تفكر في تسويقه أكثر من أنه يلامسني ولا لا. والفكرة أنها زي العلاقة اللي أنا أبنيها مع الكتاب نفسه، مع الرواية.
0: صحيح.
1: تبدأ بالعنوان ثم تبدأ. السؤال هو كيف يعني يكون الوصول لدور النشر؟ أعتقد المخاطبات ممكن.
0: نعم،
1: اللي يراسل أيضا الدعم الموجود، ممكن المسابقات تفيد. يعني أنت كأنك تقولين لا تظلم هذا القلم، يعني هي في الأخير ورقة وقلم، اكتبها لو مسودات، لكن لا توقف الكتابة حتى تنضج أصلا مع الوقت.
0: صحيح.
1: نبي نروح عند طقوس عبير. يعني دائما يقول لك الكاتب دائما تلقاه يا ما أخذ له ركن كذا هادي، إضاءة خافتة، لازم ما في صوت، على حسب، أحد موسيقى أحد مو موسيقى، يبي هدوء تام، عزلة. أبي أعرف وش طقوس عبير إذا جت تبي تستلهم الكتابة أو تبدأ تكتب. يعني
0: لدي أماكن أحبها وأوقات أفضلها، لكن لا أجبر نفسي على هذه فقط. يعني لا أجلس على طاولة وأنتظر الإلهام، لا يأتيني الإلهام بهذا الطريقة. الحكاية تبقى معي طيلة اليوم، الشخصيات في ذهني تدور، ألتقط بعض الأشياء التي ممكن أراها، مثلا نظرة طفل، امرأة في مناسبة، بالنسبة هذه امرأة في مناسبة، هذه قصتها غير. هذه كنت أكتب رواية الجرباء، هي الرواية الأخيرة، ورحت مناسبة زفاف عند أقاربنا، وشاهدت امرأة شاهدتها لأول مرة، شاهدتها وهي ترقص بخفة رغم أنها كبيرة في السن، جسدها ممتلئ، لكن كانت ترقص بخفة، كان شالها يسقط على أكتافها، تظهر أقراط أذنيها، تظهر جديلتها النحيفة. وجدت الناس الذين يلتمون حولها، عرفت أنهم هذه كبيرتهم،
1: مقدر عندي.
0: إيه نعم، جلوسها بثقة، صوتها. فلما شاهدت هذه الشخصية قلت بنفسي هذه لا يمكن أن تمر وتعبر أمامي عبور عادي، لابد أن أكتبها. هنا ولد الشخصية جديدة في رواية الجرباء، وهي شخصية العمة أم شواش.
1: أم شواش،
0: أم شواش
1: من الرقصة.
0: اي نعم
1: حلوه.
0: فشخصيه العمه ام شواش شخصيه متسلطه، تقدس العادات بشكل غريب. كانت هذه الشخصيه هي من واجهت البطله وجها لوجه، وبقيت معي طيلة الرواية وانتهت الرواية بسببها، والآن انتقلت معي في الأجزاء الثانية. فمشهد ممكن الكاتب يراه ممكن يفيده في تكوين الشخصيات.
1: عشان كذا نقول سبحان الله، يعني تخلق الشخصية أحيانا بالصدفة.
0: صحيح،
1: يعني ممكن في أحوال أنت ما تتوقعينها لكنها تعيش معك. اذكري لنا أيضا كيف تخلقين، لو على سبيل المثال في الجساس، كيف انخلقت الشخصية فيها؟
0: بالنسبة للجساس، شخصية الجساس كما ذكرت أنها اخترت شخصية مجتثة لا تنتسب لأي أحد.
1: بس كيف جاك إلهامها؟
0: فبالنسبة عندما أردت أن أكتب رواية الجساس، دائما يقال، وهذا شيء أكيد طبعا، أي رواية تقرأ صفحاتها الأولى ولا تستطيع أن تجذبك فاتركها. أهم صفحات هي صفحات 30 صفحة في الرواية، إذا لم تجد نفسك ولم تجذبك الرواية فاتركها. فكان هاجسي في الصفحات الأولى، كيف أبدأ رواية الجساس وهي رواية تاريخية، وأكتب لي أول مرة رواية تاريخية، كيف أبدأها؟ هل أبدأها بحدث تاريخي؟ لا، حدث تاريخي ممكن أن الكاتب لا يرغب بالأحداث التاريخية ويشعر أنها رسمية. هل أبدأها من ولادة جبير وعندما وسمه أبوه على معصمه؟ هل أبدأها من أمه حينما ترميه على الحجاج ويسقط تحت أقدامهم؟ كان هذا الهاجس معي طوال الوقت، لدرجة وأنا عندما أريد أن أنام الشخصية في ذهني، أكتب، حتى أكتب في ذهني، في هناك شيئا يخرج لكن لم يخرج.
1: يعني أنت تنامين وركتك عند راسك؟
0: لا، ذهني هو الذي يكتب.
1: طيب ما تخافين تروح منك الفكرة ولا تنامين والفكرة براسك؟
0: لا، الفكرة لو وجدت الفكرة كتبتها على طول.
1: أي،
0: لكن مخاض.
1: أي،
0: لا
1: أي
0: أعلم. أي، ما هي ممكن أن تكون؟ تلك الليلة حلمت في شخصية جبير.
1: يعني هذا جاك في الحلم. سلام.
0: هذا الشك يعني شيء لا يصدق صراحة.
1: أي،
0: رأيت شخصية جبير ليس كما رسمتها بالضبط، رأيته ممتلئ الجسد، له لحية، شعره أشعث، ليس مثل شخصية الرواية اللي رسمتها، يسير وحده في الصحراء تائه. فلما صحيت وأسترجع الحلم، جبير يسير وحده في الصحراء تائه، ملابسه ممزقة، شعره أشحذ. هذه البداية التي سأبدأ فيها رواية الجساس. من هنا اخترت فكرة الرواية، وهي فكرة عندما كان يبحث عن قبيلة الجساس، كان يبحث عنها في البراري، وكان ممزق الثياب ومنهك. بعد ذلك عملت فلاش باك وذكرت الرواية من البداية، من ولادته إلى انتقالاته إلى كذا، فكان فلاش باك، لكن في البداية كانت وهو تائه في الصحراء.
1: ويعتبر كأنه بداية مثيرة وجميلة، فيها جذب. أنه
0: أي، لو لم تكن جذب لم أكتبها، لابد أن أكون مقتنعة أنا فيها.
1: يعني أنت سبحان الله، يعني أو الكاتب يلهم في كل أوقاته حسب حضوره الدائم. قولينا عن طقوسك كيف تكون، هي تلاحقك في كل شيء، بس في شيء لازم تسوينه، لازمة عندك حريصة عليها إذا جيت تبين تكتبين؟
0: لا، أقدس الطقوس إطلاقا،
1: ما تفضل.
0: ممكن أكتب في مكان مزدحم عادي بالناس، وممكن أجلس في غرفة هادئة لا تأتيني الإلهام، يعني مو بشرط.
1: يعني سالفة الهدوء وخافت
0: والأصوات؟ لا أبداً أبداً، هذه ليست عندي أبداً إطلاقاً.
1: يعني تعتبر من الأشياء الاستعراضية ولا هي فعلاً
0: لا
1: جزء؟
0: لا فعلاً، لا، الكاتب يحتاج إلى وقت يكون يجلس لوحده، يسمع صوته، لا أحد يقاطعه، هذا شيء ضروري.

0: ضروري. أنا ربما لأن فترة الصباح أم النوع اللي أجلس في الصباح مبكرا بعد ما يذهبون المدارس أجلس لوحدي، هذا الوقت وقتي أنا،
1: أفضل وقت لك.
0: أيوة، فيه الهدوء وفيه كذا وفيه يعني إمكاني أني أكتب، لكن مو شرط أن يأتيني الإلهام في هذا الوقت. ممكن أروح إلى مكان مزدحم، سوق، ناس، أصوات، يأتيني الإلهام.
1: هم عاد ملهمينك في الشخصيات إذا هم شواشتك في الزواج كيف عاد. لكن السؤال اليوم، هل جاك يوم قلتي لا ما عاد بيكتب، أو جاك هذا اللي يسمونه شلل الكتابة أو العجز، أو قلتي لا بوقف؟
0: تأتي الكاتب كثير هذه الحبسة في الكتابة. الآن أنا أعاني من الحبسة هذه.
1: وليش؟
0: تأتي كذا فجأة، يعني مع أنه لدي رغبة أني أكمل، أني أقرأ، أني أكتب، لكن غصبا عن الكاتب ممكن تأتي

0: لها بشوق
1: أيوة،
0: يمكن يكون.
1: وتقرأ ما أردت قراءتها، يعني تشغل نفسك.
0: جميل. بعد كل ما شاء الله هالأعمال وأنت لسه ذكرتي في ال5 سنوات، يعني هل تحكمين على نفسك أنك لازلتي في البدايات، أو أنت من الناس اللي يبعدون هذا التصور وترى نفسها أنها مستمتعة بالرحلة، ولا وش كيف عبير تشوف نفسها الآن أمام هذا الإنتاج وأمام أنت اليوم واحدة من أعمالك أمام مشروع إن شاء الله سيرى النور قريبا؟
1: أنا لدي الهاجس المشروع الآن، لذا أجد نفسي ما زلت في البداية، ورائي يعني مرحلة طويلة، مشواري طويل ليس له نهاية. الكتابة هاجس بالنسبة لي، إن لم أكتب لا أستطيع أن أعيش بدون كتابة، لابد أن أكتب. فأنا أجد نفسي أني ما زلت في البداية.
0: جميل.
1: وهذا الصحيح، أني أنا ما زلت في البداية.
0: الله يوفقك يا رب. يقولون الفن ما يوكل عيش.
1: نعم.
0: يقولون عن شفنا ناس ما شاء الله لقوا خير، بس السؤال هل الأدب يوكل عيش؟
1: الأدب ما يوكل عيش.
0: ما يوكل عيش
1: أبدا، ما يوكل عيش ولا يسد جوع، لكن يعطي معنى للجوع.
0: يا سلام.
1: لا يغنيك عن عمل، لكن يعطيك إلهام للعمل بأن يكون عمل أعمق وأصدق. الكتابة كما ذكرت أنها لا توكل عيش، بل أنها تعاش. هذا هو هاجس الكتابة.
0: الله على الإجابة الجميلة، وأعتقد هذا هو شيء، وهذا اللي خلينا نشوف أدب روسي كاتب يعني يلامسك وانت هنا فترة في نجد، ولا تشوف مدري كاتب في أقصى، ولا تشوف الأدب الأمريكي، ولا حتى اليوم أدبك السعودي تخيل أنه يوصل للعالم. فهذه فكرة أنك اليوم أنت كإنسان تمس إنسان آخر في الشرق أو في الغرب، تحاكي معناه الحقيقي. هذا هو هنا أنت سبحان الله تبني حضارتك بهذه الفنون الجميلة، فنون الأدب وغيرها. هل في شيء تراهنين عليه ولا زلتي تراهن عليه عبير في مشوارها؟
1: مثل ما ذكرت، لدي هاجس بأن أكمل سلسلة كتابة الرواية التاريخية، أبدأها من بداية العهد السعودي، الدولة السعودية الأولى، وبدأتها فعلا وانتهت إلى سقوط الدرعية. الرواية الثانية الجرباء بدأت من سقوط الدرعية إلى وفاة الإمام تركي. الرواية الجديدة الآن أكتبها بدأت من وفاة الإمام التركي إلى ما بعدها من العهود. في كل جزئية أريد أن أكملها. هذا هو هاجسي الوحيد، أن أكمل هذه الملحمة التاريخية لتكون أول ملحمة تاريخية تكتب في العهد السعودي، لم يتطرق لها أي أحد بهذه الطريقة وبهذا التسلسل.
0: يا سلام، أنا فخورة شخصيا بهذا فيكي أنت كعبير، ويمكن شهادتي مجروحة، لا هو مقامه ولا أني أنا أتكلم عن هالشيء، وفخورة وبانتظار بشوق هذا العمل والمشروع الكبير اللي إحنا نعتز فيه كسعوديين. في الختام في قصة يمكن ما قالتها عبير، شيء ما حد يعرفه عن عبير، يعني يمكن حكينا كثير وتجولنا في من خلال رواياتك وقصصك وشخصياتك الجميلة.
1: نعم.
0: لكن نبي نعرف شيء ما حد عرفه، أو قصة عن عبير ما حد يعرفها نختم فيها.
1: بالنسبة لصفحة الإهداء، الكل يعرف أن صفحة الإهداء هي خاصة للكاتب في الرواية. أول صفحة تأتي صفحة الإهداء، هذه خاصة في مشاعر الكاتب، يكتب فيها شيء من داخله، ممكن يكتب فيها شيء لا يستطيع أن يواجه الشخص الآخر فيكتبها في هذا الإهداء. أنا لي قصة في هذه الإهداء، ودائما إهداءاتي تخرج من داخلي. لكن في رواية الجساس كتبت إهداء إلى الأصابع التي كانت لا تشير إلي، لولاكم ما كتبت هذه الرواية. كنت أقصد فيها الأقارب، كنت في إصداراتي كأني خلف زجاج أصرخ ولا أحد يلتفت لي.

0: هذه الأصابع اللي كانت لا تشير. بعد ما صدرت رواية الجساس وأخذت مكانها في الإعلام وبدأ اسمي يعرف، هل تغيرت النظرة؟ كتبتها في إهداء رواية الجرباء. ماذا كتبت؟ أصابع جديدة انضمت إلى الأصابع التي كانت لا تشير إلي، يعني هناك ناس جدد أيضا. أصابع جديدة انضمت إلى الأصابع التي لا تشير إلي، لهم أقول ستشرق الشمس رغم كل من أراد لي البقاء في الظلام. كنت أكتبها بوجع، كنت أشعر أن من يريد أن يدفنني هو بالحقيقة يخرجني إلى السطح. بالنسبة للرواية الآن الحالية اللي هو الجزء الثالث، رغم أن صفحاتها بيضاء إلى الآن يعني، لكن كتبت صفحة الإهداء أول شيء
1: لأنها هي اللي محرك الرئيسي.
0: كتبت فيها إلى الأصابع التي ما زالت لا تشير إلي، أشرقت الشمس ولست بحاجتكم. لأول مرة أكتب الإهداء باكتفاء وليس من وجع، وأريد أن أنوه أن الأصابع تلك التي كانت لا تشير إلي هي أشارت إلي حينما جعلتني أكتب.
1: تحسين أنه نعمة أنه في وجع يحرك الإنسان حتى يخرج طاقته؟ يمكن لو كانت الأمور ركود يمكن ما يخرج كل هذا.
0: بالنسبة لي أو أي كاتب هو عندما يكتب لكي يشفى، ولا يكتب إلا من وجع. المشاهد التي يراها، المواقف تتحول إلى سؤال ثم إلى مشهد ثم إلى كتابة، ثم هنا يرتاح الكاتب. الكاتب لا يكتب إلا من وجع،
1: وهو يعني وهو أسلوب للتشافي أساساً. لذلك نعم. إحنا نرى أكثر الكتاب في خلفية في حياتهم ممزوجة بالألم والمعاناة، فتخرج لنا فرائد أدبية يعني نستمتع ونتذوق فيها وتحاكينا أيضاً، وهي لغة يعني إحنا ألام بعض نشعر ببعض ونفهم إنسانيتنا ووجدانياتنا أيضاً. صحيح. سعيدة فيك عبير، ما كان والله يعني حسيت بالوقت وبختام هذا الوقت الجميل وبهذا الأدب. أنت حلقتي فينا صراحة، بين الصحراء وبين مشواش في العرس وبين جبير، وبتوفيق لك في مشروعك القادم وأتمنى لك التوفيق.
0: شكرا جزيلا على هذه المساحة، أتمنى أن كان اللقاء خفيف على القلب. لدي فقط جملة أريد أن أختم فيها اللقاء، لكل كاتب يحمل حكاية أكتبها ولا تخف، ستجد طريقها بإذن الله.
1: بإذن الله. شكرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحاً.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله السدو عشق، يعني لما أنا أشوف السدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة الشموع الطبيعية يدوياً، فن يجمع بين دقة التفاصيل وجمال الروائح العطرية لإضفاء أجواء مريحة ومميزة في المكان. فهو منتج طبيعي يصنع من أنواع مختلفة من الشمع، ويشكل الفتيل أحد عناصره الأساسية، فيما تضيف الزيوت العطرية روائح متنوعة لينتج عنها شموع تختلف في ألوانها وروائحها بحسب المكونات المستخدمة. وضيفتنا اليوم الحرفية المتخصصة في صناعة الشموع الطبيعية يدوياً الأستاذة تقى علي.
5: الشموع الطبيعية اليدوية هي طبيعية 100%، تفرق بنسبة الجودة، ما تأثر على الإنسان بحيث اللي يكون معه حساسية جيوب. إحنا آمنة بالمئة 100%. اللي بالأسواق تختلف، إحنا عندنا الشموع الطبيعية نستخدمها من شمع النحل، شمع الصويا، شمع جوز الهند، عندنا مختلف كثير.
3: يعني في أنواع كثيرة للشموع.
5: كثيرة، بس أنت مثلاً إحنا كمتجرنا نستخدم بنسب، يعني كل نوع شمع نلاقيه بنسبة. كل موسم نختار نوع شمع. شمع جوز الهند ما نقدر نستخدمه بالصيف لأنه يسيل ذوبان أسرع، فنفضل نستخدمه بالشتاء، فيختلف بهذا الشيء.
3: طب أنت ذكرتي أنواع كثيرة من الشموع، وش الفرق بينهم؟ كيف نحدد النوع المناسب لكل شمعة؟
5: التجارب، وقت اللي تعمل التجارب وتدرس الموضوع بحب، بتعرفي كل منتج أو كل نوع شمع متى تستخدميه وبأي نسبة تستخدميها. كل ما جربتي وكل ما بحثتي، صح البحث والقراءة والاطلاع وتجارب الناس مختلف عن تجربتك أنت، فهذا يختلف حتى بطريقة الزيت. نسبة الزيت مع شمع مختلفة لكل نوع، فأنت كل ما طبقتي أو جربتي راح تطلع بنتيجة مبهرة، وكل شمعة عن شمعة تفرق.
3: طب لكل نوع خصائص مختلفة، يعني من ناحية ذوبان، مدة الاحتراق، قوة انتشار الريحة
5: مختلفة. صحيح، كل نوع مختلف عن الثاني، مو بس نوع الشمع، حتى الفتيل له دور بالانتشار، نسبة حجم الفتيل، شكل الفتيل. احنا ممكن نتميز باختيار شمع الفتيل الخشب، فهذا يساعدك على احتراق آمن، يعطيك ميزة حرق الخشب صوته، انتشاره مختلف عن القطن.
3: أنا توني بقول، لأن لفت انتباهي وأنا طالع في الشموع حقتك إن من الخشب مش الفتيل المعتاد اللي نشوفه في كل مكان.
5: ممكن إحنا نستخدم في بعض الأنواع فتيل قطن، بس اللي يميزنا من البداية إن أنا مشيت على الخشب، مشيت بشكل مميز مش موجود بالسوق. يعني دائما كانوا يتسألون ليش حط هذا الفتيل، وين الفتيل اللي إحنا عارفينه؟ لا، احنا مختلفين، فدائما نحب الاختلاف، فنحب نجرب الاشياء.
3: انت واضح ما شاء الله يعني انك مهتمه بادق التفاصيل.
5: صحيح،
3: يعني انا ركزت صراحه على سالفه انه الخشب اذا احترق يطلع صوت.
5: يطلع صوت ويعطيك ريلاكس بشكل ما تتوقعيه. ممكن اذا كنتي انت لوحدك وبهدوء بتحسي احساس مختلف، حتى بانتشار الزيت او ريحه المكان بتكون مختلفه بالخشب.
3: طيب وش الأدوات اللي راح نحتاجها عشان نسوي الشمعة؟
5: نحتاج الشمع، سواء بأي نوع تختاري، شمع نحل، شمع صويا. شمع صويا مرة مشهور عندنا ومتوفر بكل مكان. منحتاج نوع الزيت العطر تختاريه بنسب

0: معينة. الوعاء اللي راح نحط فيه الشمع، علب زجاج، والفتيل. نختار الفتيل القطن، نسبة الحجم الفتيل، مثلا إذا علبة كبيرة نحتاج فتيلين أو ثلاث، أنت بتعرفي وقتها.
1: ما تحتاجون مقياس للحرارة؟
0: هذا الضروري، مقياس، ميزان، هذا الضروري، هذا اللي يفرق، هذا الأساس. وقت الإذابة تذوبيه بحمام مائي أو بجهاز خاص لذوبان الشمع. ما راح تسكب الزيت عليه إلا بنسبة معينة. وقت اللي نسكب الزيت لازم نخلطه بشكل معين
1: متجانس
0: علشان يتجانس مع الزيت مع الشمع. وقتها ما نسكبه على طول بالوعاء، ننتظر يعني فترة زمنية معينة بمقياس الحرارة طبعا، وبعدها نحطه بالوعاء ونتركه يجمد.
1: لأن صراحة الشموع اللي عندك احترت كلها روائحها ما شاء الله تبارك الله مرة تجنن. نبي نقول للمستمع شلون يسوي له شمعة، اختاري لنا ريحة وعطينا الخطوات.
0: أوكي، ممكن نختار اللي عندك. خشب الصندل مثلا، ناخذ وعاء 200 ملي، نحتاج شمع بهذا الحدود. طبعا الشمع لازم نوزنه قبل نعمل الإذابة، فلازم ناخذ 200 جرام للشمع. بعد الإذابة مثلا يوصل كدرجة حرارة 185 درجة فهرنهايت، نحط الزيت. نسبة الزيت من 200 جرام 20، إذا تبي أقل يعني أنا قلت لك النسبة تفرق.
1: أي كأنك تقولين نسبة وتناسب.
0: نسبة وتناسب. فأنت بوجهة نظرك يعني تبيها مرة عالية، طبعا مو إذا زدنا الزيت يعني راح يكون واو كذا ممكن نخرب الشمعة. لا، يعني أنت مع التجارب راح تعرفي كم نسبة الزيت. فممكن نحطها قولي 19 جرام. نخلط الزيت بشكل متجانس لمثلا 3 دقائق متواصل بهدوء، بعدها نسكب الشمع في الوعاء.
1: طب هل ممكن يطلع فقاعات؟
0: اي.
1: واذا طلع؟
0: اذا طلع بعد ما نسكب في الوعاء نخليها تجمد، ما نحركها. اذا حركناها او وقت السكب سكبناه سريع هذا بيزيد الفقاعات. حتى وقت الخلط قلت لك الخلط بشويش، ما نخلطه بزياده بيدخل الهواء.
1: طب هل صحيح اذا اضفتي زيت العطري اذا اضفتيه على درجه حراره عاليه ممكن بس يحترق؟ أنا سمعت بعد أنه ممكن تضعف ثبات الريحة.
0: يحترق خلاص ثبات الريحة هذه وقت الامتزاج. بس حتى لو مثلا حطيناه أكثر من 200 درجة فهرنهايت راح يحترق الزيت. حتى لو شميتي الريحة وأنت تخلطي بس ما بتكون كجودة إذا حطيتي بدرجة معينة من الحرارة.
1: طيب متى نضيفه في الوعاء؟
0: إذا وصلت درجة الحرارة تقريباً 155 فهرنهايت. طبعاً في تكنيك أن نحمل العلبة، أن نعطيها حرارة خفيفة بمسدس حراري نشتغل عليه علشان يتساوى درجة حرارة الوعاء مع الشمع، بعدها نسكب الشمع.
1: كيف تسوينه يعني بمسدس حراري؟ ترى راح بالي مع المسدس هذا اللي فيه الشمع و...
0: لا لا لا لا، مسدس حراري هواء يعطيه حرارة الوعاء قبل لا نسكبه، وبعدها نحط الشمع.
1: يعني ممكن يستخدمون الاستشوار اللي يعطي هواء حار؟
0: ممكن، بس عندنا هنا المسدس الحراري أعلى حرارة.
1: طيب عطينا الحين حرارة، متى تثبتين الفتيل؟ كيف تثبتين الفتيل؟
0: قبل الحرارة تثبت الفتيل بالنص، بعدها خلاص نعطيه حرارة ونضيف الشمع على طول.
1: ما يحتاج لها تدرج يعني على طول تسكبينه؟
0: على حسب التكنيك حقك. في البعض يحط نص الشمع بعد ما يجمد لضمان ان الزيت ينتشر بكل الشمع انه ما ينزل. وفي تكنيك ثاني لا، نقدر نسكبه كامل وبعد ما يجمد واذا لقينا فقاعات نطلع الهواء بالمسدس الحراري.
1: طب وش المشاكل اللي ممكن تظهر لك اثناء تصنيع الشمعة غير الفقاعات؟ يعني شيء لو ظهر لك اثناء التصنيع تقول خلاص هنا اختربت الشمعة.
0: ما نقدر نجزم ان هي بتطلع لنا كل المشاكل الا اذا تفادينا كل اللي قلناه، ان ما نحرك الشمعة اول ما نسكبها، نظافة الشمعة، الوعاء قبل لا نسكب، نسبة الزيت، لان اذا زادت نسبة الزيت ممكن تتعرق الشمعة، يصير فيها تعرق، فهذا يخف جودة الشمعة.
1: طب انا الاحظ بعض الشموع اذا شغلناها تطلع دخان أسود، إيش السبب؟
0: نوع الفتيل، إحنا نستخدم مثلاً فتيل قطن، فجودة نوع الفتيل مختلفة.
1: يعني الإشكالية من الفتيل مو من الشمع نفسه.

0: مو الشمع نفسه، ممكن الشمع نتكلمنا عن نوع الشمع، البرافين هو مشتق بترولي، فممكن تأثر بجودة هذا الشيء.
1: طيب انت شوفي هنا الشمعة هذه، اذا ولعناها تلاحظين يصير بالنص هو اكثر شيء يحترق عكس الاطراف.
0: ما تركنا الشمعة اول ما شغلناها تذوب بالسطح كامل، يعني شغلناها مثلا 5 دقائق وطفيناها، لا هذا غلط، لازم ما نطفي الشمعة الا اذا السطح ذاب كامل، يصير تقعر فيخرب الشمعة. وفي شيء ثاني، ممكن حجم الفتيل يكون أصغر من وعاء الشمع، فهذا يكون منظر ضعيف علشان يذوب السطح.
1: وتبقى صناعة الشموع اليدوية من الأعمال اللي تطورت وتوسعت استخداماتها مع الوقت، لتتحول من وسيلة للإضاءة إلى منتج طبيعي يعطر الأجواء بروائح مختلفة، وأصبحت اليوم جزء من تفاصيل الديكور وتنسيق المساحات.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
6: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
3: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: جنت وغضري
8: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
9: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
10: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
11: مع إطلالة موسم جديد
12: شاعر الراية،
11: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
9: شاعر الراية،
11: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
13: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
14: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله بنتحدث فيها عن التنمر وأثره على الأطفال مع الدكتور أحمد بن عبد العزيز المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، واللي مثل ما سلفت إن شاء الله متحدث فيها عن التنمر وأثره على الأطفال. دكتور حياك الله.
1: أهلا وسهلا يا مرحبا أخوي سامي، رحب فيك، رحب فريق العمل وكل من انضم إلينا بالاستماع على إذاعة الرياض.
0: الله يحييك دكتور. دكتور لو تحدثنا بداية عن مصطلح التنمر، كيف لنا أن نعرف التنمر بداية؟
1: طيب خلينا نقول على بركة الله أنه هذا المصطلح هو حديث وما عرف إلا متأخرا، لكن الفعل حق التنمر معروف منذ الزمن، يعني مو باليوم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل كله موجود. وعلشان أقرب الصورة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مرة في مكة وكان يسمع الأطفال يرددون شعرا، أمرتهم زوجة عمه أن يرددوا ذلك الشعر، فيقولون مذمما وهم في أبيات الشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى من حوله من الصحابة يقول تشوفون الله أعماهم عن اسمي، هم يذمون مذمما وأنا محمدا. يعني هذا ترى يعتبر نوع من أنواع التنمر في الجاهلية، وهلما جرى إلى هذا الزمن يعني وغيره أشكاله مختلفة. يعني ترى السخرية نوع من أنواع التنمر، الكلام الجارح والبذيء نوع من أنواع التنمر، واستمر الضرب أحيانا، أشياء كثيرة تكون داخلة في هذا البند. لكن ليش هم أخذوا التنمر؟ قيل أنه أخذوه من النمر، يعني ما قالوا هم التأسد ولم وما قالوا التأرنب وما قالوا التتعلب، يعني أخذوا حيوان النمر. ليش؟ لأن حيوان النمر بطبعه يتدخل بكل وقت، ما يخليه حيوان سليم، يمشي أحد جنبه لازم يتدخل عليه. المتنمر من الصعب أنك تتخلص منه حقيقة، لكن في طرق وآليات راح نتعرف عليها من خلال هذا البرنامج، نوصي فيها في بعض الطرق والآليات. إذن التنمر هو شخص يلحق الأذى بالآخرين، سواء هذا الأذى جسدي أو لفظي أو أشياء معنوية أو أيا كانت، أو أحيانا بالإيمات والإشارات، أحيانا بالصوت، ترى طريقة النبرة اللي أنت تتكلم فيها فيها أحيانا نوع من أنواع التنمر اللي ممكن تتنمر على الآخرين، أحيانا بإشارة إصبعك، إشارة واحدة تدل على التقليل والتصغير من ذلك الشخص. وهلما جرى يعني النظرات، أحيانا العيون، الحواجب، كل هذا اللي تلعب دور في قضية أنك تتنمر. يعني مو بس ترى التنمر هو لفظي كلمات ولا لا، لازم بيدك تتحرك، لا، مثل ما قالوا لغة الجسد، كل أعضاء جسدك أحيانا تصنع نوعا من أنواع التنمر. والتنمر طبعا احنا بنتكلم على الأطفال بشكل يعني مفصل، لكن التنمر ترى حتى الكبار
0: صحيح
1: يعانون. هناك أشخاص قاعدين سامعيننا الآن من نساء ورجال يعانون من تنمر البعض عليهم، سواء في العمل أو خارج العمل أو من الأقارب أو من الجيران أو أيا كان أولئك الأشخاص.
0: جميل، خلني باقف شوي دكتور قبل أروح للمتنمر عليه، خليني باقف شوي عند المتنمر. حين متنمر طفل صغير دكتور، يعني هل هو هذا طابع، تطبع، نتاج بيئة؟ كيف خرج هذا الطفل المتنمر؟
1: هو في الغالب ما يعتبر هذا السؤال.

0: سلوك وراثي في الغالب، هو يعتبر هذا السلوك سلوك مكتسب من البيئة،
1: نتاج بيئة.
0: يعني اللي قاعد يشوف أمه وأبوه دايما هواشهم، ولا دايما يتكلم على ألوم ويقول كلمات سيئة وكلمات، وممكن يستخدم العنف أيضا بالضرب الجسدي وغيرها، هو قاعد يشوف فيبدأ هو يرث. أحيانا لا، هو يضرب، هو يمارس عليه، أبوه يستهزئ في جسمه، في طوله، في لونه، في كل شيء ممكن يستهزئ. الأب يتنمر أو الأم تتنمر أيضا.
1: معلش دكتور، هذا يخرج طفل متنمر، مو يكسره المفروض ويضعف شخصيته؟
0: لا، هو المشكلة وهو طفل ما يقدر يرد على أبوه وأمه، فش اللي يحصل؟
1: يحط حيله بطاقة
0: دي بالضبط. لما يروح المدارس ولا يطلع الشارع يبدأ يمارس، فهو يعتبر سلوك مكتسب في البداية. التنمر هو سلوك مكتسب يكتسبه الإنسان من البيئة، عاد يكتسبه من والديه، يكتسبه من الأعمام، يكتسبه من جماعته، يكتسبه من الشارع، وين يكتسبه من المدرسة أحيانا، وين يكتسبه يلقى أحيانا يكتسب من الأجهزة، البرامج اللي موجودة في الأجهزة أو المادة اللي شاهدها الطفل هي تكسبه التنمر، ويعطونه طرق وشون يتكلم وشون يسوي وش اللي ممكن يفعله طفل، هو
1: مجرد أنه يقلدهم دكتور.
0: بالضبط، وهذا التقليد يدخل في ساحة الموضوع اللي قاعدين نتكلم عنه، التنمر. إذن التنمر هو سلوك يأخذه من البيئة أو يأخذه من المحيطين فيه، أيا كانوا أولئك الأشخاص، أو من الأجهزة مثل ما قلنا، والإعلام، الأفلام وغيرها اللي تساعد على مثل هذه الأشياء.
1: جميل. طيب دكتور، يمكن اللي يسمعنا الحين وفي ناس كثير يقول والله أنا ابني أو بنتي، طفلي يعاني من التنمر وفيه أطفال يتنمرون عليه، كيف أني أحمي ابني من الأثر اللي ممكن يحدثه هذا التنمر؟
0: حلو، جميل. احنا أول شيء لازم نصنف التنمر بالشكل الصحيح، يعني لازم ندري أنه فعلا هذه حالة تنمر، مو بأي وقت ضرب ولدك ولا قيل له كلمة وجاء لما قلتي في تنمر على ولدي في المدرسة، لا مو بصحيح. لابد أن يكون ذلك السلوك أولا، قالوا يشترط فيه أنه الأذى موجود، أنه ألحق الأذى، قالوا اشترط التكرار، لابد يكون متكرر، يعني من نفس الشخص يكرر نفس المعاناة لابنك أو لأختك أو أيا كان، لابد يتكرر هذا السلوك. أما كلمة عابرة قالها الشخص، بس الشخص حساس جدا وقال أنا تنمر علي وما أدري إيش وأوى إلى آخره، حنا يوم نتكلم عن الكبار، يعني ممكن مديرة مدرسة أو مدير مدرسة هي تنمرت على مدرسة عندها موجودة، يعني قالت عفوا هي قالت كلمة بس علشان ذي حساسة المعلمة، قالت وصفت المديرة بأنها متنمرة وهي ليست متنمرة، وإنما حصل هذا الموقف أنها أخطأت المديرة فيه فعلا، لكن لما نشوف السيرة الذاتية لا هي ممتازة. فالولد أو البنت اللي موجودين داخل المدرسة حنا نتابع الأحوال اللي موجودة عندهم، هل فعلا في تكرار لهذا الفعل وأنه وصفوه مؤذي وأيا كان، سواء جسدي قلنا الحق أذى وترك أذى أو هو معنوي، أو يعني لابد يبحث علشان نتأكد أنه فعلا أنه في حالة تنمر. إذا ما كان متكرر حالة واحدة ما ندخلها في التنمر أبدا، وإنما اشترط أنه يكون يتكرر، هذه من شروط واقعة التنمر اللي ممكن أنها تصير. فبالتالي لما
1: يشتكي الطفل كثير، يعني
0: يشتكي من شخص واحد، يشتكي من شخص واحد انه فعلا، ونتحقق من هذا الشيء نجد انه فعلا حقيقي. ممكن يكون ترى كبير، مو بالضرورة، يعني انا قلت لك انه طفل، يعني ممكن حنا الكبار نتعرض الى التنمر، ويمكن بعد ما نجي لأوراقك الملونة من أسئلك اللي موجودة رايح أسبق واقول لك يعني في انواع التنمر. نبي نتفاجئ عندنا التنمر الإلكتروني اللي أنت تقوم الصبح وتفاجأ أن صورة من صورك موجودة وفيه تعليقات كثيرة من الناس، كلام جارح ومؤذي لك، تتألم، ممكن يوصلك إلى مرحلة تدخلك في اكتئاب.
1: وكثير موجود دكتور في برامج التواصل، يمكن أحد يرد على موضوع معين أنت نشرته يعني بطريقة معينة فيها استنقاص وفيها يعني مثل ما نقول فيها يعني باللهجة العامية وفيها استهتار يعني.
0: بالضبط، وهذا يدخلني إلى موضوع في التنمر أن التنمر ينقسم لقسمين. عندي التنمر اللي نسميها تنمر الظاهر الواضح، واحد قاعد يعلق على شكلك وعلى شعرك وعلى لون بشرتك ولا على دينك ولا أي كان، هذا تنمر واضح وصريح. عندي التنمر الخفي اللي الأشخاص ما نعتبرهم احنا متنمرين، لكن هم متنمرين، عندهم تنمر خفي. شفت المثل اللي يقولون يصب العسل في السم؟ هؤلاء الأشخاص هم المتنمرين الأخفياء اللي نسميهم متنمر خفي، ما نقدر نكتشفه. هو يجي يتكلم على شيء يقال من باب النقد علشان البناء، لكن هو حقيقة هو متنمر.
1: نبي نجي له دكتور هذا تفضل. المتنمر الخفي. لكن خلنا دكتور نطلع فاصل، بنطلع ناخذ فاصل ثم نكمل. مستمعينا الكرام، فاصل ثم نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. نجدد الترحيب أكيد بمن انضم إلينا في هذه الحلقة، ونتحدث فيها مع الدكتور أحمد بن عبد العزيز المسند عن التنمر وأثره على الأطفال. دكتور، قبل الفاصل كنت تتحدث عن التنمر الخفي أو المتنمر الخفي.
1: صحيح.
0: من هو هذا المتنمر الخفي؟
1: شكله جزت لك
0: والله جدا، تقول يجيك يحط على ما يقولون يصب السم
1: في العسل.
0: في العسل.
1: صحيح. هؤلاء النوعية من البشر سواء رجالا أو نساء، يعني هو يشترط يكونون كبار، نادر ما تجد متنمر خفي في الأطفال، يوجد لكنهم قليل، لأن الطفل طبيعته تو جديد وصغير في الحياة، فيكون مكشوف التنمر اللي عنده. لكن لما يكون طفل متنمر خفي، هذا مستقبله باهر في الجرائم.
0: مثل يعني ايش دكتور؟ والإفساد. وش ممكن يسوي؟ عطني
1: يعني
0: صورة.
1: يعني بمعنى ان دخل شخص، الشخص هذا نفرض انه سامن شوي يعني، بس عيب انه قدام الناس الان وهم موجودين تتكلم عن هذا الشيء. فالمتنمر الخفي ايش يسوي؟ يقول والله يعني كان جسمك اول زين وجميل جدا، غريب جسمك الان، احس انه فيه، يتكلم على الشعر مثلا، هذا مسوي شعر جديد، ولا بنت مسوي لها اللي يسمونه كير او ايا كان يعني المسميات. فالمتنمر الخفي يعلق بتعليق فيه شيء،
0: يجيبها بجانب جميل،
1: اي شيء فيه سخريه لكن مو بصريح، مو ما يكون واضح. المتنمر الخفي يجيبها من وراء لك، هو يجرح مشاعرك، يؤذيك، بس انت ما تدري انه متنمر. إذا تكرر هذا الفعل وهذا الإيذاء لك، اعرف أنه متنمر خفي.
0: بعضهم يحسبوا على طيب، يقولوا فلان على طيب على نيات.
1: صح، صعب اكتشاف
0: وعنده خبث.
1: صعب جدا اكتشاف المتنمر الخفي. المتنمر الخفي حريص على أنه ما يكون بالوجه واضح، لا يجيك من الخلف ويغلف الكلام اللي هو يقوله، لكن حقيقة هو مؤذي ويتعبك. فإذا تكرر من هذا الشخص، اعرف أنه متنمر خفي هؤلاء الأشخاص، ويمكن بالحلقة نتكلم كيف نستطيع أن نتصدى لهم.
0: جميل، بنتكلم عنهم أكثر دكتور، لكن خلي بشوي برجع للبداية للطفل دكتور.
1: اتفضل.
0: الطفل كيف أحمي طفلي من التنمر؟ أنا ما راح أقدر أني أمشي مع طفلي كل يوم وفي المدرسة في, في, في, في المناسبات الاجتماعية بحيث أن فلان ولد فلان ما يقول له أي كلمة أو يكرر له أي كلمة ممكن تأثر عليه. كيف أني أنا أغذي طفلي بحيث أنه ما يتأذى بالتنمر؟
1: طيب خليني أتكلم أنه الأطفال في البداية ما يتكلمون. الأطفال لما يروحون المدارس ويرجعون ما يتكلمون، بس أحيانا تصرفات الأطفال وسلوكهم يجب على الأب والأم يعرفون إن بنتهم ولا ولدهم حصل له تنمر. كيف؟ لما يجي الولد ولا البنت ما له رغبة بروح المدرسة، ما يبي يروح المدرسة، ويتشكى راسي يوجعني، بطني يؤلمني، ظهري ما أدري إيش، لا أنا ما أحب أروح، ما يقول لكم وش السبب ليش، بس هو يحاول يخلق عذر انه ما يروح.
0: هنا في ملامح.
1: ومجرد ما يقول لكم انا تعبان فرضا، مجرد ما تعطيها الاذن انت تقول خلاص اليوم ما في روحه، تلقاه ما شاء الله تبارك الله مثل اللي ما يحتاج
0: صح.
1: الصحه والعافيه، ويروح ويجي وينطط وكل شيء يسويه.
0: يا سلام.
1: هذا يكشف لك انه في شيء بالمدرسه سواء من الطلاب او من الكادر التعليمي يمارس هذا العنف. الكبار أقل اليوم على سبيل المثال،
0: طبعا هي ما هي على إطلاق، ولكن ممكن تكون أحد صور التنمر موجودة عنده.
1: صحيح.
0: اليوم أحيانا الطفل يكون ما يبي المدرسة، ما يبي الربطة يعني.
1: لا، الأطفال في الغالب لا، الأطفال هم يحبون أنهم يتعرفون ويطلعون ويجون، لكن اللي أحلنهم ينامون بدري وعندهم الطاقة ويكون عندهم حماس، لكن بسبب مشاكل تحصل هو ما يقول لك. هذه أحد العلامات. وبالمناسبة أنا كنت بقول شيء، الكبار اليوم جالس أنا مع ولدي بالصدفة، ولدي طالب بالجامعة، يقول لي إن الدكتور اللي دخل علينا وتكلم معنا إنه يقول كذا وكذا وكذا، صور تنمر واضحة جدا، يقول على طلاب بالجامعة، كيف يقول هالكلام؟ بس أنا ما حبيت أجج الموضوع، ما حبيت أكبر السالفة، ولا أقول كويس إنكم بس تركتوه وخلتوه يقول اللي يعني. الآن الكبار بحاجة إلى التوعية، بحاجة ممكن يدمرهم مستقبل طالب بالجامعة بسبب كلمة ممكن تقولها له ما تلقي له بال. يعني مشكلة صراحة أنه شخصيات وإن كانوا قلة يعدون على أصابع اليد الواحدة ممكن.
0: جميل.
1: لكنهم موجودين. إذن العلامة الأولى اللي أنا أجدها أنه الإبن يكره المدرسة. يروح للمدرسة، هذه علامة أولى. علامة ثانية، ممكن ابنك ولا بنتك يوم رجعوا جوعان، هو معه أكل لكن أكله راح، في أحد أخذ الأكل منه، هو ما قال لك لأنه طلب منه، قال إن علمت أحد ترى بسوي لك وأفعل لك، فبالتالي هو أسكت. فيوم جاء هو جوعان ميت من الجوع بيأكل، طيب أنت ما أكلت وجبتك، تلعثم شوي ومدري إيش، لا ضاعت مدري إيه، يعني يحاول إنه ما يقول. أيضا لما تلاحظون ملابسهم، لو في يعني شيء ممزق من الملابس اللي موجودة، شيء ناقص من الأغراض اللي موجودة، نحاول نكتشف، نحاول نسأل بطريقتنا ونسأل بأسئلة يعني بسيطة جدا، نحاول إننا نعرف. أيضا ما يمنع إن نتصل على مين، نتصل على المسؤول في المدرسة، المدرسين والمدرسات، ونقول لهم إنه في سلوكيات عند الإبن يعني الآن يكره، ما يبي يروح للمدرسة، نكتشف أمور ثانية، في أحد عندكم من الأطفال موجود شقي بزيادة، عندكم كاميرات موجودة في المدرسة تبين سلوكياته، هل أنتم تشتكون من أحد؟ لأنه الصراحة أنا ما ودي أنقل بنتي ولا ولدي وفي ضحايا غيره، نشوف نبحث في الموضوع. التواصل مع المرشدة والمرشدة الطلابية أيضا مفيد جدا في مثل هذا الجانب. الأب ولا الأم يروحون للمدرسة، إذا اكتشف وعرف أنه في شخص ولدك تكلم ولا بنتك قالت لك وعلمتك، هنا لابد أن يروح للمدرسة، ولابد الأب والأم ولد المتنمر أنه يحضرون ونكون في تواصل معهم، وأن ابنكم يفعل كذا وكذا وكذا، لابد أنكم أنتم تأدبون ولدكم. وأنا أيضا أخلي إدارة المدرسة ترصد عقاب، يعني المدير المدرسة ولا المديرة يستدعون هذا الطفل ويتكلمون معه، إذا ما التزمت بالقواعد والأنظمة ترى بيكون في قرار صارم في حقك، ممكن تحرم، ممكن ما تجي للمدرسة. لابد أن نتعامل مع الشخص المتنمر بشيء من
0: شدة،
1: يعني بشيء من القوانين الصارمة، ما نتركه يعني نقول لا هذا طفل وش عاد نحط روسنا بروس طفل ومدري، لا ما نتركه يضرب ذا ويأخذ من ذا ويأخذ الحقوق وكل شيء يسويه، لا لابد، ولابد أني أنا أحمي بنتي وولدي من هذا الشخص. ولدك وبنتك اللي أحد تنمر عليه بس يعرف أن عنده أب وأم يأخذون حقوقه، هو رايح يتقوى. أيضا غير أنه يتقوى، هو رايح في المستقبل الأب والأم يعلمونه الأساليب والطرق، مو بأسلوب إذا ضربك أحد أضربه، لا، إذا ضربك أحد في جهة لازم تروح تشتكي على طول وتبلغ عليه، في أي ضربة تجيك أو أي كلام جارح رح أبلغ مباشرة. وحنا لو ما سوى لك شيء الحمد لله عندنا جهات كثيرة، عندنا الآن جهة الحماية الأسرية اللي تحمي الأطفال، يعني لو الأب والأم ما حموا ممكن الطفل يكلم الحماية أصلاً، وهي تتدخل في مثل هذه الصور والجوانب إذا كان الأب والأم تخلوا ولا تدخلوا بالطريقة السليمة. كل هذه الأساليب تعتبر اليوم في عملية التنمر، إن نحمي أبنائنا وأطفالنا في وقت مبكر من هؤلاء الأشخاص.
0: جميل دكتور، نستأذنك فاصل. مستمعينا الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن التنمر وأثره على الأطفال مع الدكتور أحمد بن عبد العزيز المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، التنمر لو تركناه ولا عولج، وش ممكن يأثر على الطفل أو شخصية الطفل، وهل ممكن يكبر مع الطفل؟
1: أشياء كثيرة ممكن تحصل. ضعف الشخصية، يكون ضعيف شخصية، ممكن يكون متردد، ممكن يكون اعتمادي. أمور كثيرة جدا تتأثر في شخصية الشخص إذا ترك ولم يعالج وأهمل. اللي قاعدين نشوف الشخصيات، كثيرة من الشخصيات الغير سوية والشخصيات المهزوزة أو الهشة، كلها قد تعرضت إلى تنمر من الصغار وما قدرنا نعالجها. كل ما قوينا أطفالنا من الصغر وعطيناهم حقوقهم وعلمناهم كيف يردون، كل ما كانوا أسوياء ولا أثر عليهم تنمر الآخرين، بل بالعكس المتنمر هو الأضعف. من يعتقد أن المتنمر هو شخصية قوية، أقول لك لا، غلط. الشخصية القوية اللي يتعرض للتنمر بس يعرف كيف يتعامل مع هذا التنمر، خصوصا لما يكبر في العمر ويعلمونه أهله كيف أصول مثل هذه الرد. أذكر لن أنسى رجل جاء يستشير، يقول عندي ولدي، ولده كبير، يعني يقول ولدي موظف وصل أو دخل 30، يقول وصار يقول لي ما أبغى أروح معك الاجتماع العماني كل جمعة، ما أبغى أروح. يقول بعد ما سألته وضغطت عليه عرفت أن السبب أسئلة عمومته اللي هم أخواني يقوله لي. قلت يعني وش الأسئلة؟ قال يعني نوع، هو يتكلم علي أنه تدخل في شخصيته أو تدخل في أمور لولده. عرفت أنه هؤلاء نوع من أنواع المتنمرين، كبار هم متنمرين بس ما يوصفون بالتنمر مع الأسف، أو ما يوصفون هم يتدخلون. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعلن ذلك الحديث الذي جاء عن الصحابي الجليل يرويه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعتبر هذا الحديث ربع الإسلام. يعني الإسلام لو من قسمه ربعه قالوا هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني.
0: الله،
1: شوف هذا الحديث بس البسيط، يعني ما تدخل في شؤون الآخرين، خليك من الآخرين. أنت بتساعد، اعرض المساعدة. واحد مسكين قاعد يجمع فلوس يبي يشتري أرض، تجي لما تقول ليش ما شريت أرض إلى الآن، ليش ما تشتري أرض، شو لو تسوي كذا وعندك فلوس، ساعده. هذا المتنمر، أنا أصفه بالمتنمر، هو يقول أنا ناصح، أنا أقول له ليش اشر، يلا دي فرصة، فرصة الله يجزاك خير، فعلا كلامك صحيح ونتفق معك وهي فرصة، عطني فلوس، كم اللي ناقص لي أنا 100,000، عطني 100,000. يسكت هذا الشخص اللي جاء واقترح هذا الاقتراح، هو يدري وباحث عن الأراضي وشايف كل شيء، هو ناقصه فلوس، والآن عندك أنت فلوس ولا أنت مساعده، لكنك عند الناس ودك تبين أنك أنت الناصح الأمين. لذلك أنا أرجع للقصة، الولد هذا اللي دخل 30، مشكلته عمه يقول له ليش ما تزوجت، عمه الثاني يقول له زايد وزنك، عمه الثالث يقول له ليش ما لبست شماغك ولا غترتك، ليش جاي أصلع، ترى ما بزين أنك تجي أصلع، وعمه الثالث، كل ذول يصور.
0: هذه من صور التنمر دكتور؟
1: صور أكيد، هذه داخلة في التنمر، التنمر الخفي اللي ذكرناه. هو ما يدري المتنمر الآن، هو ما يدري أنه خفي بعضهم، لكن في بعضهم الخبثاء يدرون أنه هذا نوع من أنواع التنمر ويمارسونه عليهم على الأشخاص. تدخل في شهادته في الجامعة مثلا، مش معدلك، طيب قال لك المعدل، تتعطيه هدية أنت يوم قال لك المعدل، تتزيله

ولا قالوا القسم اللي دخلوا في الجامعة لأنه المسكين ما قبل إلا في هذا القسم، فاضطر أنه يدخل. فيجي يقولوا ليش تدخل هذا القسم، هذا القسم أنت عندك القدرة أنك تدخله ولا توديه جامعة خاصة وتدفع له فلوس، ما عنده مانع. لو تعلموا أولادنا طريقة الرد الجميلة،

0: الفئة الأعلى، أفضل الفئة الأعلى. طيب تدري عن ظروفي؟ خلاص الله يعطيك العافية، نبيع السيارة وزده وجبنا الفئة الأعلى، ما عندي أي إشكالية. يسكتون الأشخاص دول اللي يتدخلون في شؤون الآخرين. إذا صرنا نتكلم عن
1: يعني تدخل دكتور في شؤون الآخرين هذا نوع من أنواع التنمر؟
0: بلا شك، لكن مثل ما قلت لك إذا كان بالتكرار يتكرر ومؤذي لي أنا، مثل هذا الولد اللي انقطع عن عمانه بسبب أنه كل جمعة أسئلة أسئلة أسئلة يتدخلون فيه ولا يقدمون أي شيء لهم، بس تدخل في شؤونهم. لذلك أنا أذكر قصة نسيته اللي يعتبر من الأغنياء والأثرياء لكنه أجنبي. يقول هو يحكي القصة، يقول أنا في المطار وأنتظر الرحلة، يقول ففي صالة خاصة للمدخنين زجاجية، يقول دخلت ودخنت هذا الشخص الأجنبي الغير مسلم. يقول بعد ما طلعت وجلست، يقول في واحد جنبي قريب قال لي ليش ما فكرت تترك الدخان، نظر صحتك وذا. يقول واخذ وعطى معي بالأسئلة وشكرته، قال كم لك سنة تدخن؟ يقول فقلت له هالكثر من السنين، شوف تدخل الآن. يقول بعد ما قلت له هالكثر من السنين، قال وكم سيجارة في اليوم؟ يقول قاعد يحسب بالآلة. قال تعرف لو إنك موفرين هذه الفلوس ولا دخنت كان ممكن تشتري هالطيارة اللي بنركبها، تخيل. قال أوه يعني حسبت لي لهالدرجة؟ قال لي إيه نعم. قال وانت ما تدخن صح؟ قال لي أنا ما أدخن. قال إذن أنت عندك طيارة. قال لا أنا ما عندي طيارة. قال شلون ما عندك طيارة؟ طلع هذا الشخص يملك أسطور من الطيارات، هذا المدخن يملك أسطور، بس بأدبه إنه ما قال له أنا فلان الفلاني اللي عندي أسطور طيارات ولا جاي تدخل فيه يقول لك أنت تدخن ولا ما تدخن. فمهم جدا إن ما ندخل شؤوننا في الآخرين وندخل في خصوصياتهم. ولا واحد يقول يا أخي أنا ضيق صدري، بنتي مخطوبة. قلت هذا شيء ضيق صدري؟ قال لي إني يوم شاورت أخوي قال لي الله هديك ما لقيت إلا ذولا تعطيهم.
1: يا ساتر.
0: قلت وجيب لنا، جانا إحنا خطاب وقلنا لا، وش فيهم ذولا؟
1: للأسف أحيانا دكتور، وهذا يعني تأكيد الكلامك دكتور، يغلف التنمر بالنصح والإرشاد.
0: صحيح.
1: وهو تنمر أيضا في حديثنا اللي قبل قليل، أحيانا يغلف التنمر بالمازح والضحك أو ما نسميه باللهجة العامية بالطقطقة.
0: بالضبط.
1: أنا أمزح والله أنا أمزح.
0: هذا التنمر الخفي، هذا هو بالضبط صورة التنمر الخفي، الخفي اللي يجيبه بالمزح، يعني يجيبه بصورة بريئة وهادئة وكل شيء. بالنهاية إذا قالوا له شيء ولك يقول لا أنا والله ما كان قصدي، أنا من باب المزح أنا أقول هذا الشيء. تكرار هذه الصور من هذا الشخص هو متنمر خفي.
1: وينفر من الشخص القوي الجريء اللي يعطيها على ما يقولون اللي يعطيها صعصعين، لكن الشخص اللطيف اللي يخجل ويمررها هذا ممكن يعيد الكرة عليه.
0: وهذه من الأساليب اللي قلنا على الأب والأم أن يعلمون ولدهم وبنتهم من الصغر كيف يقدرون يردون باحترام وبأدب على هذا الشخص اللي يتدخل في شيء ما يخصه أو ما يعنيه ويعلق على أشياء ما تعنيه باسم النقد البناء. أحيانا يدخلون لك ذول المتنمرين، المتنمر الخفي يدخل في صورة النقد البناء إنه قصده للتطوير، قصده مدريش، مو بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. لذلك إذا عرفت المتنمر الخفي مهم جدا إنك مثل ما تفضلت تعطيه الصعصعين، تكون صريح وتتكلم في وجهه وتبين له إنه لا في حدود، وما يمنع إنك تستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه سيدنا علي بن أبي طالب اللي ذكرناه قبل قليل، إنه ما حد يتدخل في شؤون الآخرين. من حسن إسلام المرء علشان يكون إسلامك سليم وصحيح علشان نحكم عليك نشوف إنك أنت ما تدخل في الآخرين، إذا أنت إسلامك قريب إلى الصح. من حسن إسلام المرء، شوف اللي إسلامه حسن شخص ما يتدخل في شؤون الآخرين، ما يتدخل فيهم أبدا إلا إذا عنده شيء للمساعدة، جاي بيقدم فعلا وبيعطي وبي مو بس بيقعد ينقدهم ويتركهم فقط.
1: يعطيك العافية دكتور، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا.
1: وصلنا إلى النهاية، شكرا لك دكتور.
0: أهلا وسهلا.
1: إذن مستمعينا الكرام بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن التنمر وأثره على الأطفال مع الدكتور أحمد بن عبد العزيز المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
7: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2:00 ظهرا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: وعي.
6: البيئة والقدوة الحسنة تنعكسان بصورة إيجابية على الطفل، فالطفل نتاج بيته الذي يسكن فيه والأشخاص الذين يلتقي بهم. فالأساس أن يكون الأب والأم خير قدوة لأبنائهم في إظهار الخير والحث عليه بأنواعه جميعاً، والتحذير من الشر والتوجيه الدائم والمستمر. فالطفل بطبيعته مقلد، فمن الجميل أن يظهر الشخص بإيجابياته أمام أبنائه ليقلدوه ويبطن سلبياته عنهم، ويعكس ذلك في مدرسته أو وظيفته أيا كانت. فكن قدوة حسنة لأبنائك.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

أحبك جدا وأعرف أني تورطت جدا وأحرقت خلفي جميع المراكب، وأعرف أني سأهزم جدا برغم ألوف التجارب. أحبك جدا وأعرف أني بغابات عينيك وحدي أحارب، وأني ككل المجانين حاولت صيد الكواكب. وأبقى أحبك برغم اقتناعي أن بقائي إلى الآن حيا أقاوم حبك إحدى العجائب. أحبك جدا وأعرف أني أقامر برأسي، وأن حصاني خاسر، وأن الطريق لبيتك محاصر بألوف العساكر. وأبقى أحبك رغم يقيني بأن التلفظ باسمك قهر، وأني أحارب فوق الدفاتر. أحبك جدا وأعرف أن هواك انتحار، وأني حين سأكمل دوري سيرخى علي الستار، وأقنع نفسي بأن سقوطي قتيلا بين يديك انتصار، وألقي برأسي على ساعدي وأعرف أن لن يجيء النهار. أحبك جدا وأعرف منذ البداية بأني سأفشل، وأني خلال فصول الرواية سأقتل ويحمل رأسي إليك، وأني سأبقى 30 يوما مسجى كطفل على ركبتي، وأفرح جدا بروعة تلك النهاية. وأبقى أحبك جدا.